لقد نجت من دينونة الله. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. استقرت السفينة الضخمة أخيرا على جبل أرارات، وهو جبل ذو قمتين في الجزء الشرقي من تركيا. أرسل نوح حمامة ثلاث مرات ليرى إن كانت ستجد أرضا جافة. في المرة الأولى عادت الحمامة، وفي المرة الثانية عادت الحمامة إلى نوح وبفمها ورقة زيتون خضراء، وفي المرة الثالثة لم تعد الحمامة فقد وجدت بيتا لها. عندها عرف نوح أن الوقت قد حان لمغادرة السفينة، فقد انقضت سنة كاملة منذ أن حدث الطوفان. هل تعلم الشيء الأول الذي قام به نوح بعد أن غادرت عائلته والحيوانات السفينة؟ وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. لم تتغير عدالة الله أو رحمته، فالخطية ما زالت تستوجب عقوبة الموت. لذلك فقد سفك نوح دماء حيوانات بريئة وأحرقها على مذبح بناه لهذه الغاية بين السماء والأرض، بين الله والإنسان. وأشارت هذه الذبائح إلى المسيح الذي بلا خطية، إذ سيأتي إلى الأرض يوما ما لكي يقدم الذبيحة الحقيقية عن الخطية. بعد ذلك أوصى الله نوحا وعائلته قائلا: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وقطع الله عهدا مع كوكب الأرض: وضعت قوسي، أي قوس قزح، في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لإهلاك العالم بأسره. ورمزا لهذا العهد وضع الله قوس قزح في السماء، ووعد أنه لن يرسل مرة أخرى طوفانا لإهلاك العالم بأسره. لذلك فإن قوس قزح يذكرنا أنه في حال أدبنا الله أو حمانا فإنه يحفظ وعده دائما دائما. مع أن الله بارك الناس وأعطاهم بداية جديدة، فإن الأغلبية منهم ابتعدوا عنه ثانية خلال بضعة أجيال واختاروا أن يفعلوا مشيئتهم. فمثلا كان الله قد أوصى الناس أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض، ولكن ماذا فعل الإنسان؟ يقول الكتاب المقدس: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار، أي العراق، وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر، أي الزفت، مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وهكذا بدلا من أن يعظم بناؤوا المدينة اسم الرب العظيم، أرادوا أن يعظموا أسماءهم. وكما هي حال الشيطان، كان يسيطر عليهم روح الكبرياء والتمرد. وكانت رغبتهم في بناء برج يصل إلى السماء تشبه حال الأشخاص المتدينين الذين يحاولون الوصول إلى السماء بجهدهم. ومثل قايين كان هؤلاء الناس متدينين، ولكنهم تغاضوا عن طريقة الله للغفران والتبرير. لم يثقوا في الله ولا في خطته. لذلك قال الرب: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، وعن طريق إعطاء كل عشيرة أو قبيلة لغة مختلفة أوقف الرب مشروع البناء. ولم يجد الناس بديلا عن ترك بابل وملء الأرض كما أوصاهم الله في الأصل. لم يكمل الناس البرج، ولكن خطة الله كانت تسير وفقا لجدوله الزمني.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة راح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام، راح أتحدث عن حياتنا كخدام أنا وأنت كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل، أنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من عدو إلى رسول ليسوع المسيح؟ كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته؟ قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم

بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته، والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك، اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خذ وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام الله، قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم، وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيليبي، بقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيليبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في آخر في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت لأعرفه. بولس أنت لسه معرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش، يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام، ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات الجافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها في حياتي وحياتك حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده. اليوم احنا بنتحدث عن الأواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. في قصة جدعون في قضاء والإصحاح 6 و7 بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين، والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في, في, في, في المصابيح في قلب الجرار. وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام. وهكذا إخوتي الأحباء، الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا

شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول: ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول: ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة، أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جدا. ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه، وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم، ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك، ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس: من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء، أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول: من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا نقدر نسأل هذه الأسئلة لأنفسنا: يا رب مين أنت؟ وبنفس الوقت: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء، التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا: لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه هو مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب يقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا لازم أقترب من الله، أنا لازم أطلب التغيير، أنا لازم أطلب أنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبداً. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر أنه يغير العالم، بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر أنه يغير زوجته، قال: زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير. لكن لما صار في الأربعينات اكتشف أنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له: يا رب يغيرني. وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا. التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب أني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. أمين.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في برنامج تشكيل الفخاري في كل مرة الفخار العظيم ربنا يسوع المسيح هياخدنا في جولة روحية جديدة. هنشوف مرة حقل الفخاري، هنشوف مرة بيت الفخاري، هنشوف مرة طينة الفخاري، هنشوف ضغطات الفخاري، هنشوف دولاب الفخاري، هنشوف تشكيل الفخاري، هنشوف مرحلة صعبة في حياة المؤمن بيجتاز فيها مرات فرن الفخاري، هنشوف مرحلة الترك، هنشوف تزيين في الإناء، هنشوف في المراحل الرائعة آخر مرحلة لما بياخد الإناء من طينة عادية كانت في البداية هي طين عجين يبدأ يشكل فيها لغاية لما في النهاية يطلعها إناء رائع جدا كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن في البداية خلونا أتكلم عن أول ثلاثية في الحلقة دي. لازم نعرف معاني للأمور. أول حاجة بيتكلم في أرميا 18 بيقول الكلمات دي: هكذا قال الرب لأرميا، قم انزل إلى بيت الفخاري. وزي ما أنتوا عارفين النص كان الفخاري بيصنع وعاء، هو بيصنع الوعاء، الوعاء فسد. يذكر الكتاب يقول فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لازم نعرف أن الفخاري هو الله، لكن الطينة هي الإنسان، هي الإنسان. حياتي وحياتك بتتشكل، وفي نفس أرميا بيقول هكذا أنتم بيدي كالطين بيد الفخاري، هكذا أنتم بيدي يقول الرب. والرب النهاردة هو بيتكلم لقلبي وقلبك، عايز يخليك النهاردة طينة طيعة، عجينة سهلة، عجينة مرنة، علشان تقدر تاخد اللي على قلب الرب. الرب هيكلمنا. أولا عرفنا أن الله هو الفخاري، الطينة هي الإنسان، الدولاب ده التشكيل، تشكيل الروح القدس على مر الأيام في حياتنا. لكن مع البداية لازم نعرف ثلاثية تاني، لازم نعرف ثلاث حاجات مهمين في حياة الفخاري. لازم تعرف أن الفخاري عنده أول حاجة حق للفخاري، الحاجة الثانية بيت الفخاري، الحاجة الثالثة معرض الفخاري. حقل الفخاري، حاجة الثانية بيت الفخاري، حاجة الثالثة معرض الفخاري. فحقل الفخاري اللي بيتكلم عنه الكتاب بنلاقي فيه حاجتين كبار. أول حاجة بنلاقي فيه الطين اللي هو بياخد منه علشان يقدر يشكل بيه. ده الطين بيكون في حقل الفخاري كمية كبيرة في حتة واسعة اسمها بلغتهم المعجنة. المعجنة المكان اللي بيعجنوا فيه الطين ويتخمر، ده بيكون في حقل الفخاري.

حاجة مهمة جدا جدا وهنتكلم عنها النهاردة، لأن النهاردة هنتكلم عن حقل الفخاري باتساع. في حقل الفخاري بيوجد حاجة تاني اللي هي الآنية، مش أي آنية، لا، الآنية اللي هي مكسورة، الآنية اللي هي مشروخة، الآنية اللي هي معوجة، الآنية اللي هي ما تنفعش الحاجة أبدا. لما الفخاري بيشتغل على وعاء وبعد

خلصوه ويحطه شويه في الشمس ويبص يلاقيه اتشرخ من حته او هو بيشيله من مكان لمكان اتكسر، يحس ان الوعاء دوت ملوش اي لازمه، يروح واخده رميه في حقل الفخاري. حقل الفخاري فيه مجموعه انيه كتيره جدا، اناء ناقصه جزء من فوق، اناء الاذن بتاعته او الودن لما يكون مج جميل كده والودن بتاعته اتكسرت خلاص وهو بيشكل فيه ملوش لازمه، محدش هيشتريه، يروح واخده ورميه. ما معنى الكلام؟ ان ما يوجد في حقل الفخاري هي آنية بلا قيمة بلا فائدة محدش يشتريها. خلي بالك للثلاثية، بلا قيمة ملهاش أي قيمة، بلا فائدة ما ينفعش أمسك مج مشروخ وأحط فيه أي حاجة واشرب، ما ينفعش، بلا فائدة ما تنفعش، محدش يشتريها. ده كل اللي موجود في حقل الفخاري، عشان هنرجع للنقطة دي مرة تاني. لكن زي ما شفنا رقم واحد حقل الفخاري. الحاجة التانية اللي في حياة الفخاري هي بيت الفخاري. بيت الفخاري بيكون فيه موجودة شوية حاجات رائعة. أول حاجة في مكان، لأن أنا رحت بيت الفخاري وزي ما هنشوف بعد شوية، في بلاطة كبيرة أو رخامة كبيرة أو حجرة كبيرة أيا كان مسمى، دي بيعجن عليها الطين. مرة تاني، المعجنة الكبيرة دي المكان اللي بياخد منه الطين وبيعجنوا فيه، لكن الحتة التانية هي اللي بياخد منها قطع الطين عشان يبدأ يعجنها علشان بعد كده يحطها على الدولاب. ففي مكان علشان يعجن فيه الإناء. الحاجة التانية في دولاب الفخاري، ودولاب الفخاري هنتكلم عنه في حلقة لوحدي، وإحنا هنتكلم فيه باستفاضة باسم يسوع المسيح. الحاجة التالتة في مكان واسع، المكان دوت اسمه الترك، بيترك فيه الإناء فترة من الزمن علشان ينشف ويسيبه في الشمس مع عوامل التعرية. وفي الآخر خالص في مكان رابع اسمه الفرن. ده كله دوت فين؟ في بيت الفخاري. يبقى في مكان للعجن مرة تاني، في مكان دولاب الفخاري، مكان واسع اللي هو مكان الترك اللي بيترك فيه الآنية علشان تجف، اللي بعد كده في الفرن، ودوت يمكن المكان الصعب جداً اللي مرات بنجتاز فيه واحنا بنتكلم في الجزئية دي عن الفخاري وعن ما بداخل الفخاري، وعن مرات كتير واحنا في الألم، في الألم كيف ايدين الفخاري بتسندنا. لكن شفنا حقل الفخاري، بيت الفخاري، لكن النقطة الثالثة اللي هي مهمة في حياة الفخاري، معرض الفخاري. الفخاري مش هياخدنا طينة وبس وخلاص على كده، ده هيفضل يشكل فينا يشكل فينا يشكل فينا لغاية ما في النهاية يطلع مننا تحفته الرائعة، ودوت اللي رب هيكلمنا عنه باستفاضة في الوقت القادم. خلينا نعرف الكلام الجميل دوت. علشان خاطر تعرف طينة الإنسان لابد أن تزور حقل الفخاري، الطينة هناك والآنية المكسرة هناك. لكي ما تعرف دولاب وفنان أي الفخاري، لابد من زيارة بيت الفخاري. لكي ما تعرف تحفة وبإتقان، لابد من زيارة معرض الفخاري. خلينا ناخد جولة مع بعض، نطلع نشوف الفيديو دوت وإحنا رايحين لبيت الفخاري، ونرجع تاني مع بعض. آمين. إحنا دلوقتي رايحين على بيت الفخاري، وبيت الفخاري دوت بيكون برا البلد. ليه برا البلد؟ علشان خاطر بيحتاج مكان واسع، وبيكون فيه فرن الفخاري، وده مكان بيطلع منه نار كتيرة. وبيت الفخاري ده جزء، لكن في مكان تاني ملاصق ليه اسمه حقل الفخاري، وفي مكان تالت اسمه معرض الفخاري. حقل الفخاري ديت الآنية اللي مكسرة اللي فاز ده اللي ما تنفعش بياخدوها يرموها في حقل الفخاري. أما بيت الفخاري ده المكان اللي هو فيه معجنة الطين، وفي كمان بعد معجنة الطين في كوخ صغير اللي هو بيشتغل فيه الفخاري، في دولاب الفخاري، وفي بعد دوت مكان واسع كبير بيحطوا فيه الآنية بتاعته علشان خاطر الآنية تنشف في الشمس، وبعد كده يدخل على مرحلة اسمها مرحلة الفرن. ده كله اسمه بيت الفخاري. بعد ما بيخلص الإناء بياخدوه بعد كده يحطوه في حتة اسمها معرض الفخاري، ده المكان اللي بيعرضوا فيه الآنية علشان خاطر الآنية ديت تكون بتتباع بعد كده. وكده احنا داخلين على مكان بيت الفخاري. شفنا في زيارتنا واحنا رايحين لحقل الفخاري
وبيت الفخ.

ساري وشفنا الآنية اللي كان بيعملها. لكن خلينا في الحلقة بتاعت النهاردة تحديدا هنكون بنركز الكلام على حقل الفخاري. عرفنا أن الفخاري فيه ثلاث حاجات مهمة في حياته: حقل الفخاري، بيت الفخاري، معرض الفخاري. والله يكلمنا باستفاضة في الحلقات القادمة عن تشكيل الفخاري، كيف أصابع الفخاري لما بتمتد داخل الإناء بتطلع أفضل تحفة رائعة. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن حقل الفخاري. فحقل الفخاري زي ما عرفنا أن كل اللي موجود فيه هو عبارة عن شوية آنية مكسرة، تعبانة، مجروحة، محطمة، مدمرة. لكن وأنا بدرس في كلمة الله لقيت نبوة في العهد القديم تحققت عن حقل الفخاري في العهد الجديد. خلينا نشوف الكلمات دي مع بعض في اسم يسوع. النبوة موجودة في سفر زكريا وأصحاح 11 وعدد 12. الشاهد ده ما يتنسيش، زكريا 11-12 بيقول إيه؟ بيقول الكلمات ديت: فقلت لهم، نبوة عن الرب يسوع، فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. خلي بالك الكلام اللي جاي: فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. دي النبوة في العهد القديم في زكريا 11-12. خلي بالكم تحقيق النبوة جي في متى. خلي بالكم احنا بنتكلم عن حقل الفخاري. تحقيق النبوة جي في متى، وبيذكر الكتاب الكلمات الرائعة متى 27 وابتداء من عدد 6، وبيقول الكلمات ديت: فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، لأن يهوذا باع الرب يسوع، وقالوا لا يحل أن احنا نحطها في الخزانة مرة تاني لأنها ثمن دم. عدد 7: فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري، مقبرة للغرباء، لذا سمي بحقل الفخاري، حقل الدم، إلى هذا اليوم، أي يوم الكتابة. وبعد كده بيكمل وبيقول لك: حينئذ تم ما قيل بأرميا، اللي هو أرميا 18 النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. نبوة في سفر زكريا تتحقق في متى 27. وقعدت أسأل نفسي شوية أسئلة. السؤال الأولاني: ليه الثمن كان 30؟ ليه الثمن ما كانش 20 10 40 50؟ ليه 30؟ عارفين ليه 30؟ لأن بحسب النبوة وإتمام النبوة يذكر الكتاب أن يهوذا باعه ب30 من الفضة. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني: ليه كانت 30 من الفضة؟ ليه ما كانوش 30 قطعة ذهب؟ ليه ما كانوش 30 قطعة نحاس؟ اشمعنى 30 ومن الفضة؟ عارف ليه؟ لأن لما يهوذا باعه ب30 من الفضة. خلي بالك معايا، يذكر الكتاب الكلمات الرائعة ديت، قال لك هاتها، خدها، اشتروا بها حقل الفخاري. قعدت أسأل نفسي سؤال تاني، أصل كل الأسئلة إجابتها واحدة لكي ما تتم النبوة. ليه ما اشتروش بيها الكهنة في الوقت ده؟ ودول كهنة فاهمين النبوة، فاهمين كل اللي حصل. ليه ما اشتروش بيها حاجة؟ ما اشتروش بيها حقل فاكهة مثلا، حقل بقول مثلا، ما اشتروش بيها مكان تاني للكهنة. اشمعنى تحديدا حقل الفخاري؟ عارف ليه؟ لكي ما تتم النبوة. ليه لما خدها يهوذا ألقاها في بيت الرب؟ عارف ليه؟ بحسب النبوة، لكي ما تتم النبوة. وهنا غمضت عيني وقعدت أشكر الرب، قلت له: أشكرك لأن النبوات تمت فيك. أنت دخلت إلى حقل الفخاري، دخلت إلى حقل الفخاري ولقيت طينة حياتي، إناء حياتي، الوعاء بتاع حياتي المشروخ المكسور المحطم، واشتريت بيه بحسب كلمات النبوة، اشتريت بثمن المسمن، يعني ربنا يسوع المسيح دفع الثمن كما هو علشاني وعلشانك. ما اشتراش حاجة، اشتروا بيها حقل الفخاري. عارف معنى الكلام ده ايه؟ انه دخل الحقل وبص في الحقل ولقى إناء مجروح في الحقل ولقى إناء مكسور في الحقل،
وراح جاب الإناء.

وقال له تعالى من النهارده، انا عايز اشكل فيك انك انت غالي على قلبي، انت غالي على قلبي. خلينا اللحظات اللي جايه نروح مع بعض نشوف كيف الفخاري الرائع قبل ما يدخل بيت الفخاري دخل الى حقل الفخاري ولقى اناء مكسور مذلول محطم، وجابه واعاد تشكيله من جديد. خلينا نشوف الفيديو دوت ونرجع مع بعض. مر الفخاري على حقل الفخاري ولقى اناء شكله جميل لكن للاسف واخد ركن على جنب، والاناء دوت بدا يتحرك ويقول له انا عايز اتكلم معاك، مش انت الفخاري؟ قال له انا الفخاري. قال له انا عايز اتكلم معاك. بص الفخاري كده لقى الاناء شكله جميل من هنا لكن للاسف مكسور من هنا، وبدا يتكلم مع الاناء. مالك انت محطم ليه؟ قال له انا محطم داخليا وخارجيا. طب فهمني ايه اللي حصل معاك؟ قال لك خارجيا الشكل بتاعي اسمي صعب وجسدي في مرض وشكلي اناء مكسور محطم. فقال له احكي لي. راحت ردت عليه وقالت له انا اسمي لايقه، وكلمه لايقه يعني الانسان اللي عنده مرض او بقره وحشيه، وفي كلا الحالات الاسم صعب. لكن الاكتر من كده بيذكر الكتاب ان كان في واحد اسمه لبان كان عنده اتنين، الكبرى اسمها لايقه وكانت ضعيفه البصر. فانا كمان عينيا تعباني، خارجيا انا مدمره لكن داخليا احكي لك، ابويا باعني بسبع سنين شغل فكسر مني حته، اختي اللي هي تعتبر قريبه مني شكلها حلو فكسرت مني حته تاني، والحته اللي اتكسرت مني تاني من اختي كانت صعبه لان انا كنت كل ما ابص عليها هي احلى مني، فده كان بيعمل عندي أنا صغر نفس. لكن للأسف اتجوزت وياريتني ما اتجوزت، لأن الإنسان اللي خدته اللي كنت فاكره إن هو بيحبني وبيحب أختي وخدني مضطر فكسر مني حتة تاني، فبيجي الإناء بتاعي كل شوية بيتكسر منه جزء لغاية لما الإناء بتاعي بيجي مشوه. التلاتة اللي في حياتي، أبويا مصدر الأمان باعني، أختي مصدر الحنان أنا قليلة وصغيرة في عينيها، زوجي مصدر الحب والإحسان للأسف. كل ما كنت بشوفه وأبص عليه وهو بيحب أختي أكتر مني كان ده بيكسر جزء في الإناء بتاعي. أنا مدمرة، أنا محطمة، لكن خدها الفخار الرائع وبدأ يحطها على دولاب التشكيل وقال لها من هنا ورايح سيبيني أنا هشكل فيك بطريقتي. جات له ده أنا مكسورة، قال لها أيوة، قال لها بس أنا عايز أشكل فيك بطريقتي. وبدأ الإناء يلف علشان خاطر يبدأ يشكل فيها بالطريقة بتاعته. وخلونا نتحرك مع بعض ونشوف ايه اللي حصل في حياة لايقة لما دخل فيها الفخاري الاعظم. شفنا مع بعض شخصية كانت محطمة مدمرة مكسورة مجروحة مذلولة كانت في حقل الفخاري، لكن خلينا نشوف صوابع ايدين الفخاري وهي بتشكل فيها. شفنا شخصية لايقة، وعندي ثلاثية جميلة في حياة لايقة. لايقة في قلب الفخاري، ولايقة في دائرة اهتمام الفخاري، ولايقة وتعويض الفخاري. لايقة بحسب كلمة الله في قلب الفخاري، لايقة كانت في الخطة، لايقة في الخطة على الرغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها، فهي المكروهة وهي المنبوذة وهي الغير محبوبة. لايقة

لما تزوجت تزوجت بطريقه ولا بنت في كل التاريخ مرت بنفس الطريقه بتاعتها، طريقه مكر وخداع من ابوها جوازها ليعقوب. ليئه كانت كل ما تشوف نظرات الحب من يعقوب لاختها رحيل لاصغر منها الجميله كان الكلام دوت بيدميها من جوه. ليئه، ليئه اللي كانت في خطة الله رغم ان هي فقدت مصدر الامان اي الاب، فالاب حرفيا باعها بسبع سنين شغل. الاخت مصدر الحنان بحسب كلمة الله، وكانت رحيل الاصغر حسنة الصورة والمنظر. ليئة كانت كل ما تبص لها نفسيتها بتصعب عليها، كانت ممكن تحس معاها بصغر نفس. لكن الرب بيكلم كل حد النهاردة، حتى لو أنت إمكانياتك أو إمكانياتك بسيطة وضعيفة، أعرف أنك أنت وإنت في خطة الله. أعرف أنك أنت شخص مختلف، أعرف أنك أنت شخص متميز. أنا بصدق النهاردة إن في أمر جديد الله بيخلقه جوانا، يدي الفخار بتشتغل من خلالنا. شفنا الأب مصدر الأمان باعها، الأخت مصدر الحنان كانت في نظرة دونية، لكن الحاجة الثالثة الزوج مصدر الحب والإحسان، واضحة جدا. وأحب يعقوب رحيل. كل ما كان يبص في عينين ليئة ويقول لها أنا بشتغل بسببك سبع سنين تاني كان بيبقى صعب، كان بتحس بمشاعر الذنب. ليئة ديت على رغم ظروفها الصعبة، واحتمال ناس مننا بتمر بظروف صعبة، احتمال العجينة بتاعت حياتي وحياتك فيها ضغوط وجروح وكسور، حتت بتتقطع منها وأجزاء مبعثرة فيها ومناطق محتاجة إنها تتعدل من جديد، لكن النهاردة بنشوف إيدين الفخاري وهي بتشكل فيها. ليئة في قلب خطة الفخاري، لكن الكلمة الثانية ليئة في دائرة اهتمام الفخاري. الجميل، عارفين الكتاب رائع والفخاري رائع. يذكر الكتاب بحصر اللفظ: ورأى الله أن ليئة مكروهة المفتاح ففتح رحمها. وراحت بدأت تجيب ليعقوب أبناء. الأولاني كان اسمه رأوبين، ومعنى كلمة رأوبين يعني الله يرى، وقالتها كده: لقد رأى الله مزلتي. التاني كان اسمه شمعون، معناه الله يسمع، الله يسمع، الله سمع إلى صراخي. إخواتي اللي بتسمعوني اسمعوني كويس، الله شايف، الله يرى رأوبين، الله يسمع شمعون، الله شايف، شايف الألم اللي انت بتمر بيه، شايف الضغطات اللي بتمر بيها، شايف الحزن اللي جوه، شايف التعب، شايف المرض، الله شايف، الله شايف، والله سامع. اسمع التالتة وهيتدخل. يلي بتسمعني في أي حتة في أي مكان، أعرف كويس إن الله شايف، الله سامع، الله هيتدخل. رأوبين وشمعون. لكن الثالث كان اسمه لاوي، كلمة لاوي يعني اقتران، اقترنته، اقتران بالله. الرابع يهوذا، يعني حمد وتسبيح. والجميل في الأمر أن كل أسماء أبناء ليئة مقترنين بالله. وانت بتمر بظروفك الصعبة النهاردة، أعرف كويس أن إيدين الفخاري هتحوط عليك، إيدين الفخاري هتصنع منك وعاء وإناء، مش أي نوع من الآنية، لكن إناء متخصص. تاخد الطينة وتشكل فيها وتطلع منها إناء، وإناء جديد. ورأى الله أن ليئة مكروهة ففتح رحمها. لكن بعد كده جابت ليعقوب واحد تاني اسمه يساكر، ويساكر يعني أجرة، أجرتي، وقالت الله أعطاني أجرتي. ده كان الخامس. السادس زبلون، زبلون معنى كلمة

زبلون يعني يسكن، وقالت الآن يسكن معي رجلي. ولما نمسك الست أبناء بتعود لايقة بطريقة جميلة، خلي بالكم الله يرى، فالله شايفك وشايفك، الله يسمع أنات قلوبنا فهو بيسمعنا، الله اقترن بنا، فلا بد أن يكون لساننا لسان الحمد والتسبيح مع يهوذا. الرابع بعد كده بيجي يساكر، يساكر يعني أجرة، الله سيعطيك مكافآتك، اللي متألم الله يعطيه مكافآته، يقدر الله يعمل دي كويس، لأنه اللي يعرف يعملها كويس هو يعرف، حتى لو مظلوم، لو مضطهد، لو تعبان، هو يعرف يعمل دي كويس. لكن رقم ستة في الأولاد اسمه زبلون، زبلون يعني يسكن، بعد ما يعمل الرحلة الطويلة دي يسكننا معه في الأبدية. الوحيدة اللي جابت ليعقوب ستة زائد بنت اسمها دينا كانت ليئة، ليئة المكروهة، ليئة الوعاء التعبان، ليئة الوعاء اللي محدش بيسأل فيه، اللي ملجح في حقل الفخاري. لكن شفنا ليئة في قلب خطة الله، وشفنا ليئة في دائرة اهتمام الله، لكن آخر حاجة ليئة ومكافآت الله. وأنا بختم معاكم الجزء الأخير دوت، عارفين ليئة ديت منها، من ليئة دي طلع لاوي، لاوي دوت كل الكهنة بعد كده اللي طلعوا كانوا طالعين من ليئة، من ليئة ديت طلع يهوذا، ومن يهوذا كل الملوك اللي طلعوا بعد كده كانوا من يهوذا، من ليئة يهوذا دوت اللي جي منه سلسال الرب يسوع المسيح. عارفين الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان جرى في عروق ليئة دم ربنا يسوع المسيح. ايه الاكرام ده؟ لانها كانت اناء مكسور مذلول، خدته ايد الفخاري وبدأت تشكل فيه، دي ليئة. لكن اجمل ما في الامور، عارفين يعقوب اخر طلبة طلبها ايه في حياته بعد ما قال لك لما اموت ادفنوني؟ ادفنوني فين؟ في المقبرة اللي فيها إبراهيم وإسحاق وكل الناس الحلوين وصار، وادفنوني بجوار زوجتي ليئة. الكلام ده اللي جه في تكوين 49. عارفين رحيل المحبوبة لما ماتت، كانوا راجعين من عند لبان، ماتت وليها قبر منفصل، يعقوب حب رحيل ولما اتدفن اتدفن جنب ليئة. حتى إكرام في آخر لحظات لحظات حياتها. وأنا بختم بصلي معاكم أن الرب النهاردة يدخلنا في حقل الفخاري، وحتى لو أنت الوعاء بتاعك تعبان، مجروح زي ليئة، محطم مدمر، أعرف كويس أن أصابع الفخاري هتشتغل في حياتك، أعرف كويس أن تشكيل الفخاري هيدخل إلى قلب حياتك وتتغير وتتحول إلى رجل ورجل آخر، إلى وعاء جديد كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله.

0: بالروح وبالحق، بالروح وبالحق، بالروح وبالحق. هللويا.
1: رسالة أفسس الإصحاح الرابع يقول كده: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. يبقى ممكن المؤمن يسلك كسائر إيه؟ الأمم، مع أنه مؤمن المفروض يبقى نور، المفروض الناس تشوف أعماله الصالحة، المفروض أن بره يبقى بيزيد عن الكتبة والفريسين، المفروض يبقى عايش حاجة مختلفة. لكن يقول كده أنه في النهاية شبه إيه؟ شبه الناس كما يسلك سائر الأمم. كل هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. ابتدي بعد كده يتكلم ليه هم كده. يقول أنه بسبب الفكر ما فهمش حياة الله جواهم، فيهم جهل وسابوا نفسيهم للدعارة والنجاسة. والآيات تكمل في عدد 20 يقول أنتم بقى مختلفين. ليه؟ لأن أنت تعلمت أنك تخلع الإنسان العتيق في عدد 22 وتتجدد بروح ذهنك وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. إيه اللي بيخليك مختلف؟ أنك خدت الخطوة دي. طب لو ما خدتش الخطوة دي، خلعت العتيق وعشت بالجديد وذهنك تجدد بالحق وبقيت بتخضع لكلمة الرب، لو ده ما حصلش في حياتك، حياتك من بره هتبقى ما تفرقش، ما حدش يقدر يميز الفرق بينك وبين غير المؤمن، لأنك عايش بطبيعتك القديمة، عايش بطبيعتك القديمة. تاني آية حطها قصادك في رسالة تيموثاوس، المعنى اللي عايز أوصله في الجزء ده إنه في هدف، إنه عايزين نوصل للكمال. بس لو ما عشتش بالطبيعة الجديدة وما عشتش، لو تراجعت عن ده هلاقي أنه حياتنا كمؤمنين، شهادة الكنيسة بتضعف، لأنه حياتنا من برة ما تفرقش عن حياة غير المؤمنين. يقول كده رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الخامس وعدد 8، يقول وإن كان أحد لا يعتني بخصته، ده بر عملي، يعني دي حاجة عملية. وصحيح ممكن يبقى بار بالإيمان متبرر قصاد الرب، دي مكانته، بس لما تبص

على حياته العملية ما تحسش بفرق. إن كان أحد لا يعتني بخصات ولا سيما أهل بيته، هو عمل إيه؟ أنكر الإيمان، مش عايش بحسب الإيمان اللي بيقوله، زي ما الكتاب بيقول كده إنه ببقه بيقول حاجة بس سلوكه بيعمل حاجة تانية. يقول فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير إيه؟ المؤمن، يعني حاجة أشر من الشخص اللي مش مؤمن. ليه بندرس الأمر ده؟ لأنه الرب مش عايز الجاب دي في حياتك، الرب عايز حياتك تبقى شهادة عنه، الرب مش عايز حياتك كأنه اللي يشوفها من بره ما يحسش إنه في فرق، ما فيش أي فرق بينك وما بين غير المؤمن، بالعكس ده أنت في أوقات كأنك ده شر أكتر من غير إيه؟ من غير المؤمن. نقرأ مع بعض في الموعظة على الجبل. في الموعظة على الجبل بقرأ معاك آيات، في الموعظة على الجبل نقرأ إنه بداية الموعظة على الجبل هي إنه رأى الجموع صعد إلى الجبل، جلس، لما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع المعلم، في آخر الموعظة على الجبل يأكد نفس المعنى. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع معلم، بتسمع تعليم الرب يسوع، وكلنا محتاجين تعليم الرب يسوع. عشان كده ليه بقول الكلمات دي؟ لأنك محتاج تقدر الكلمات دي، محتاج ترجع ليها، محتاج تقرأ فيها، محتاج إنه الكلمة دي تسكن جواك، لأنه ده تعليم الرب يسوع. ونفسي أربط الآية دي بآية تانية في رسالة تيموثاوس الرسالة الأولى الإصحاح السادس، يقول كده آية مهمة في عدد ثلاثة، يقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، بعد كده يتكلم عنه، قد تصلف لا يفهم شيء، متعلل بحسات ممحكات الكلام يحصل منها حسد وخصام. بس عايز أركز على الجزء الأولاني، موعظة على الجبل هو تعليم الرب يسوع، والآية هنا بتقول لك أو بتدي لك تحذير أو بتدي لك تنبيه إنه انتبه من أي تعليم مختلف لا يوافق، يعني لا يتفق مع الكلمات اللي قالها الرب يسوع. ده معناه إنه أنا وإنت محتاجين نرجع لكلمات الرب يسوع، ومحتاجين أي تعليم بنسمعه نمتحنه ونشوف هل ده بيتوافق مع الكلام اللي الرب قاله ولا لا يتوافق مع كلام اللي الرب قاله. الرب يسوع معلم، والتعليم ده هو المقياس اللي بنمشي عليه. عشان كده أشجعك أنك تنتبه للكلام ده وترجع تدرس أكتر وأكتر الأيام دي في الموعظة على الجبل، وتقول ده اللي أنا هعيش بيه، هدف حياتي الكمال، هدف حياتي أنه التغيير اللي حصل جواه يظهر من بره، هدف حياتي أني أعيش كل اللي الرب عايزني أعيشه. فكل من يسمع أقوالي، متى ده في الآخر خالص الرب ختم بالكلمات دي، يعني الرب بعد ما تكلم عن كل الأمور اللي تكلم عنها، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، وسمعتم كل القدماء لا تقتل، وسمعتم لا تزني أن أقول لكم، سمعتم عين بعين عين سن بسن، وسمعتم قيل تحب قريبك تبغض عدوك، كل اللي الرب قاله. بعد كده الرب يتكلم عن لما تعمل صدقة ولما تصلي ولما تصوم، والرب يتكلم ولا تدينوا لكي لا تدانوا اسألوا تعطوا. دي الموعظة على الجبل. الرب بعد ما قال كل الكلام ده، الرب قال تعليق مهم جدا، كل من يسمع أقوالي هذه دي بتشير إليه. الموعظة على الجبل، كل الكلام اللي أنا قلته في الثلاث إصحاحات اللي فاتوا، اللي هيسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. كل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه إيه؟ عظيما. انتبه، قدر الكلمات دي أول نقطة، لأنه بكلمات الرب يسوع بنمتحن أي تعليم بنسمعه. تاني حاجة، بكلمات الرب يسوع أنا لما

بسمع وبعمل ببني بيتي ببني حياتي على ايه؟ على الصخر. وانتبه للكلمات دي لانها مهمه. يتكلم عن بيتين، في حاجات شبه بعض في حاجات مختلفه. الاثنين سمعوا والاثنين بنوا بيت والاثنين جت عليهم المطر والانهار والرياح، يعني جت زوابع، جت تورنيدو، جت فلد، جت حاجات صعبه ضخمه جدا، مش مجرد حاجات بسيطه، سيول، جت تورنيدو، جت فلد، جت على البيت ده. الاثنين جه عليهم ده، بس بيختلفوا في حاجه. واحد سمع وعمل اللي سمعه، واحد سمع وما عملش اللي بيسمعه. اول حاجه عايز اقولها لك انه في خطوره في الحياه الروحيه انك تكون بتسمع وعارف ومش بتعمل اللي بيتقال. انك مش عارف اصلا دي مشكله ضخمه جدا، لان الكتاب بيقول انه هلك شعبي لعدم المعرفه، فينفعش ما تبقاش عارف، لانه هلك شعبي لعدم المعرفه. بس في خطوره تانية انك تبقى سمعت وعارف ومش بتعمل اللي انت اتعلمته. ليه؟ لانه النوعيه اللي وقع دي الاثنين سمعوا، مش بيقول ان واحد ما سمعش واحد سمع، لا ده بيقول الاثنين سمعوا، بس واحد سمع وعمل عاش اللي سمعه، واحد ما عملش اللي سمعه. فلما جت عليه الانهار، الفرق بقى التاني ايه؟ انه ده بنى بيته على الصخر والتاني بناه على الرمل. ده صمد قصاد العواصف والرياح، وده سقط وكان سقوطه عظيما. ايه اللي انا مشغول بيه في الجزء ده؟ انا مشغول انه في شيكينجز بتحصل. حد عارف كده؟ بيجي اوقات بيحصل فيها هزات ضخمه جدا، بيحصل فيها زعزعه ضخمه جدا، يجي وقت يحصل زعزعه، ممكن تحصل زعزعه لحياتك. زي بطرس الرب قال له الشيطان طلبكم عشان ايه؟ يغربلكم. وقت فيه هزه، وقت فيه زعزعه، الرب حذره في وقت جاي كده. فرساله العبرانيين، الهزه ممكن تيجي عليك كشخص، الهزه ممكن تيجي على بيتك، الهزه ممكن تيجي على كنيسه، الهزه ممكن تيجي على امه. في شيكينج، الكتاب بيقول انه بيحصل شيكينجز في حياتنا. بس الحاجه اللي هتحفظك هو انه ايه؟ قد ايه انت عامل فاونديشن، قد ايه انت حياتك مبنيه على الكلمه. يعني ممكن حد بيشعر الايام دي انه في هزات في حياته او عدى بمراحل هزات. هل حد عارف انه ممكن الهزات تزيد كل ما الوقت النهايه بتقرب؟ لانه في رساله العبرانيين مثلا وفي اصحاح 12 يقول كده: الذي صوته زعزع الارض، اما الان فقد وعد ايضا اني ازلزل لا الارض فقط بل السماء. فقوله مره ايضا، ايه المبدا اللي ورا ده؟ يدل على تغير الاشياء المتزعزعه كمصنوعه لكي تبقى التي لا تتزعزع. فيها الزيت جايه، فيها الزيت جايه. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. إيه ليه الهزات بتحصل؟ عشان الحاجات المتزعزعة اللي مش مبنية على فاونديشن، الهزة بتيجي بتفضح إنه حياتك مبنية على فاونديشن ولا لا، حياتك مبنية على حاجات غير متزعزعة ولا مليانة حاجات متزعزعة. فلما تحصل هزة تلاقي نفسك انه البيت ده اتهز هزة جامدة وخطر. عايز اقول لك لو انت بتتهز، اوقات دي بتبقى حاجة مفيدة، لان اوقات ده مفيد ليك انك ترجع بقى تتعلم انه ده انا زمان كنت مهمل، ده انا زمان كنت مطنش الكلمة، مطنش، حس انه اني اسمع الكلمة واعملها ده اوبشنال في الحياة الروحية. عارفين مؤمنين كتير بيفكروا كده؟ تسأل كتير مؤمنين بتاخد خلوتك تلاقي انه اوبشنال، يعني لا كل فين ترجع معاه الوقت طويل، او يدوب انا بصلي صلاة صغيرة كده وانا بتحرك. طب الفاونديشن فين؟ من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها. لو انت بتتعرض لهزات الوقت ده ممكن دي تبقى حاجة كويسة، لان الرب عايز يقولك من خلالها انه ارجع ابني على فاونديشن صح، ارجع ابني على فاونديشن الكلمة، عشان لما تيجي هزات تاني بعد كده تبني على حاجة قوية. داود مرة قال: خير لي اني تزللت لكي اتعلم فرائضك. يعني قبل كده يقول قبلها بكم آية: قبل ان ازلل انا ضللت. يعني قبل ما اعدي بوقت صعب
أنا

بعدت عن الكلمة، أنا ضليت. بس بعديها رجع يقول كده خير لي أني تزللت، كان حاجة كويس. أنا تعبت، الوقت كان صعب، بس طلعت من الوقت الصعب ده متعلم حاجة مهمة جدا، أني محتاج أقدر الكلمة، أني محتاج أبني حياتي على الكلمة، لأن الفاونديشن اللي هيثبت معايا في أي هزات جاية هي علاقتي بالكلمة، وإني مش بس بسمع الكلمة لكني بسمع وبعمل الكلمة. نفسي النهاردة شاعر كده إنه دوز من الماتوريتي كده، ودوز من الحياة الروحية الجادة، ودوز من إنه حياتنا يبقى فيها تغيير واضح وقوي. في إنجيل متى يقول كده: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. ده العهد القديم، ده ستاندر العهد القديم، وكلنا درسنا ليه هو الرب كان بيغير. الرب قال أنا ما جئت لأنقض بل أكمل. بس لما بندرس الكلمة بنفهم أنه الرب كان في العهد القديم ناموس موسى، طبعا قبليه ده مش أول حاجة، لأن كان في قبليه العهد مع إبراهيم، وعود قبليها القصة ما بتديش مع موسى، العهد القديم مش موسى بس، لكن في قبليها الرب كان بيتعامل. لكن قصد الرب، الرب قال لهم من البدء ما كانش كذا، لكن لأن في قساوة قلب، لأنه في العهد القديم ما فيش امتياز، ما حصلش تبرير، ما حصلش الناس تتغسل بالدم، ما حصلش أنه الجسد والإناء يتقدس ويتطهر من الخطية ويسكن فيه الروح القدس ويبقى خليقة جديدة. ده ما كانش في العهد القديم، لكن أنت مؤمن العهد الجديد، أنت اتغسلت بالدم، اتقدست، اتخلق فيك قلب جديد، طبيعة جديدة، أنت روح القدس ساكن جواك، فأنت هتعيش الخطة الأصلية اللي أنا عايزك تعيشها. ففي العهد القديم إمكانياتهم إيه؟ طبيعتهم تقدر تعمل إيه؟ اللي بيحبني أحبه، اللي بيسلم عليا أسلم عليه، ده الطبيعة. تحب قريبك وتبغض عدوك، لأنه ما يقدرش يعمل أكتر من كده، دي طاقته. لكن الرب بعد كده قال لهم بقى إيه؟ لكن أنا أقول لكم في العهد الجديد، أنا وإنت إيه الستاندردز؟ إيه اللي هعيشه بإمكانيات إلهية جوايا؟ هعيش حاجة مختلفة. يقول إيه؟ أما أنتم إيه؟ أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا، الآية اللي بنرجع لها كل شوية، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم كامل. إمتى هتكون كامل؟ لما تعمل ده. إمتى هتكون كامل؟ في مقاييس، يعني مش كلمة فيك، لكن لما تعيش ده أنت بتقرب من الهدف، بتعمل الهدف. لما تقرأ، لما تفهم البداية اللي عايز أتكلم فيها في الجزء ده، إنه أنا بري هيزيد عن الكتبة والفريسيين، إنه الستاندرز عاليت. بس ليه؟ لأن أنا جوايا إمكانيات إلهية، جوايا خليقة جديدة وطبيعة قديمة. في ناس أعداء ليك، الرب عايز يكلمك النهاردة. في ناس أنت مش غافر لها، الرب عايز يكلمك النهاردة. الرب عايز يقول لك أحبوا أعدائكم. تقولي بالمنطق ما أقدرش. أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني ده شخص ضدك، شخص عدو ليك، شخص بيلعنك، بيتكلم بيشتمك، بيتكلم ضدك، شخص بيبغضك، يعني بيكرهك، مش طايقك، ورب يقولك إنه الشخص ده اللي ضدك، اللي عدوك، اللي بيأذيك، اللي بيشتمك، أنا عايزك تحبه، أنا عايزك تباركه، أنا عايزك تصلي للشخص ده. قدامك ثلاث اختيارات. أول حاجة تقول إنه نو، أنا مش هعمل كده، وتقول إنه أنا ما أقدرش أعمل كده لأنه اللي حصل لي صعب، اللي عديت بيه صعب جدا، أنا مش هقدر أسامح. وممكن الإساءة تبقى مش ناس من بره، ممكن تبقى حاجة في الحياة الزوجية، يعني ممكن تبقى حاجة بين زوجة مش قادرة تغفر لزوجها، أو زوج مش قادر يسامح مراته، ما الجرح والإهانة والتجريح وتعبه من جواه. بس يقدر، يا إما هيقول أول اختيار لي إنه نو، أنا مش هعمل كده. تاني حل إنه الشخص يقول إنه عايز أعمل كده، بس إيه؟ بس أنا مش قادر أعمل كده، أنا عايز أعمل، ده صح، وأنا عايز أعمله بس ما عنديش إمكانيات، أنا ضعيف، أنا بشر،

هقول لك الحل انك تدرك ان المفتاح مش هو انت قادر ولا لا، المفتاح هو انت عندك ايمان بطبيعه جديده ولا لا، عندك ايمان انه الله محبه، الله طبيعته حب ساكن جواك ولا لا، عندك ايمان انه محبه الله انسكبت في قلبك بالروح القدس ولا لا. فاللي انت كنت بتقول عليه ما اقدرش، ما ينفعش اعمله، دلوقتي ينفع ترجع تقول اني اقدر اسامح الاهانه والذل والشتيمه واللي انا عديت بيه ده، مش لاني بطبيعتي اقدر، لكن لانه انا الرب جوايا. الكره ممكن يزداد، الخصومات ممكن تزداد، بس المؤمنين محتاجين يزداد في حياتهم الوقت ده انه احنا بنختار هنعيش بالطبيعه الجديده، وهنختار نعيش بالستاندردز الرب عايزها اللي الرب طالبه مني. امين. فالموضوع مش انك تقدر ولا ما تقدرش، الموضوع انه انت واثق انه جواك طبيعه الله جواك ولا لا. احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. وده المفتاح بقى الجزء اللي جاي، عدد 45 يقول كده، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. ليه الرب بيطلب مني كده؟ عارف ليه؟ مش احمال اكتر، مش اثقال اكتر، مش الرب عايز يعقدك، مش لانه في العهد الجديد عايز يصعبها عليك، العهد القديم كان اسهل، كان اريح، تحب قريبك وتبغض ايه عدوك كان سهل، كان اسهل، مقبول، اقدر اعمل. الرب مش عايز يعجزك، لكن الرب عنده هدف. الرب عايزك انك تكون ايه؟ تكون لكي تكونوا ابناء ابيكم. ودي بيرجعنا للناس اللي كده مركزه معايا ومصحصحه، بيرجعنا لفكره المكانه والحاله. هو انا امتى بقيت ابن؟ هو انا هبقى ابن لما اعمل الصح، ولا انا ابن لاني اتولدت الولاده الثانيه، لاني امنت بالمسيح، لان كل الذين قابلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله؟ انا بقيت ابن بالايمان بيسوع المسيح، مش كده؟ بقيت ابن. لكن الايه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت ابن، ده حقيقي، ده حصل بالايمان، انت ابن، بس ما تكتفيش عن ده، لكن الاب عايزك تبقى شبهه، عايزك تتصرف زيه، عايزك زي ما هو بيحب انت تحب، زي ما هو صالح هو انت تبقى صالح، زي ما هو بيرحم انت تكون بتتعامل برحمه. اما كان ينبغي ان ترحم العبد رفيقك كما رحمتك ايضا. هدف الرب بتاعك انه مش بس انك بقيت ابن كمكانه كبوزيشن، لكن حياتك تظهره انه هو ده ابوك، حياتك تظهر الاب، بتفكر زيه، بتتكلم زيه، بتتصرف زيه، كما كان هو عن يسوع الآية دي، كما كان هو في العالم هكذا نحن أيضا. في هدف إلهي إنه الناس تشوف الله فينا، الناس تشوف يسوع فينا، وده مش هيحصل غير لما تكونوا أبناء إيه؟ أبيكم. ففي ليفل المؤمنين يقولوا إنه نو، أنا بعتذر عن ده، أنا قبلت الرب، أنا هعيش في مكانتي، وحياتي ملخبطة، مش هتغير، مش هتشكل، مش هنضج، مش هكبر روحيا وأفضل في المستوى ده. أو مؤمن تاني يحط جواه أنه في هدف إلهي، أنا هتحرك للهدف ده، أني هكون زي أبي اللي مليان حب. ومش بس يقول كده، بعد كده يقول ليه أبيكم بيعمل إيه؟ أبيكم صالح، بيعمل ايه؟ يشرق شمسه على الاشرار والصالحين، ويمطر على الابرار وايه والظالمين. الرب عايزك، يعني الرب بيعمل acts of kindness مش للناس الكويسه ليه بس، لكن بيعمل acts of kindness دي للكل. هسالك سؤال، هل اتعلمت انك تعمل acts of kindness لكل الناس؟ تتعلم من ابوك ان ابوك بيشرق شمسه على اللي بيحبوه واللي ضده، الاشرار اللي بيكرهوا الرب الرب بيشرق شمسه عليه، والأبرار اللي بيحبوه الرب بيشرق شمسه عليه. الرب بيمطر على الأبرار وعلى الظالمين. ليه؟ لأنه بيبين his kindness من الأكتس دي. هسألك سؤال، هل أنت بتشبه أبوك؟ اتعلمت أنك تعمل acts of kindness لكل الناس اللي تعرف الرب وما تعرفش الرب؟ هل بتعمل acts of kindness للناس اللي هي ضدك، بتأذيك، بتكرهك؟ الرب عايزنا نعمل acts of kindness. ليه؟ لأنه مش عشان حاجة، لكي تكونوا أبنائي أبيكم، لأن هو أبويا وأنا طالع له، فلأني طالع له حامل زي اللي هو بيعمله،

0: is kind to all. فأنا بتعلم إني أعمل زي اللي أبويا بيعمل. بعد كده بيقول لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل لكم؟ أليس العشرون يفعلون ذلك؟ وده المفتاح أو ده المفرق في الدراسة اللي أنا عايزة أشارك بيها. ليه بنعيش الستاندرز دي؟ ليه بنتعلم ده وبنعيشه؟ لأن ببساطة جدا حياتي لازم تفرق عن الخطاة، حياتي لازم تفرق عن العشرين، لازم شكل حياتي يبقى مختلف. وإلا زي ما كنا بنقرأ في رسالة أفسس، ما تفرقش حاجة عن سائر الأمم، ما نفرقش حاجة. يعرف مؤمن بس شبه وشبه الناس، زي الناس اللي من برة. عشان كده الكلام اللي بنقوله مهم جدا، لأن الرب عايزنا نشبهه، مش عايزنا نكون زي إيه؟ زي العشرين. يعني لو أنت بتقول أنا بحب بس بحب اللي بيحبوني، برافو عليك، فرقت إيه؟ العشرين الخطاب بيعملوا إيه؟ نفس الحاجة. أنا بسلم بس بسلم على القريبين مني، الإنسان الطبيعي بيعمل كده، بس اللي بيشبه أبوه الآية بتقول كده، إن سلمتم على إخواتكم فقط أي فضل تصنعون أليس العشرون يفعلون أيضا هذا. إحنا عايزين ناخد خطوة أكتر من العشرون، عايزين حياتنا تبقى مختلفة، ما تبقاش شبه، لكن حياتنا تبقى بتظهر أبونا السماوي. بعد كده الآية الرائعة، ليه بعمل ده؟ عشان أكون ابن لكي تكونوا أبناء أبيكم. وعدد 48، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل. أنا بعمل ده كل اللي فات، أحبه أعدائكم باركوا، بعمل لأن أنا بعيش بالطبيعة الجديدة وعايز أكون شبهه وعايز أكون كامل زي ما هو إيه؟ كامل. حاجة كمان في الجزء ده بيقول كده، أنه إن أحببتم الذين يحبكم يحبونكم فأي أجر لكم. عايز أشجعك بحاجة تانية، أنه المكافآت هي لما بتعيش مختلف، لما بتاخد خطوة غير الطبيعي اللي الناس عايشة فيه، دي الحياة اللي ليها مكافآت. عايز تعيش في الطبيعي، عيش في الطبيعي. عايز تعيش في القديم، عيش في القديم. عايز تعيش شبه الناس اللي حواليك، عيش شبه ده. بس هل دي حياة بتجيب مكافآت؟ بتفقد المكافآت. فأي أجر لكم، فأي فضل لكم، الرب مجهز لك مكافآت. دي مكافآت بس اللي هيتمتع بيها الناس اللي ماشية في السكة دي في الطريقة دي.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: اسمك عالي فوق الكل، يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض، ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب أن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، في لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه، ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب التمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا قدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش للقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا، يا يسوع خليت الاسم ده على لساني ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب أن أنا ممكن في أي وقت، في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي يا رب. أشكرك أنك أنت أقرب الناس ليا، بصلي يا رب أنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب الحال الناس.

تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. أشكرك أشكرك إنك أنت الله معنا، الله معي، الله معي. ماذا أريد وأنت معي؟ مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا، أشكرك.

يعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35 اللي فيهم الكتاب يتكلم عن حدث واحد جميل جدا ومهم جدا كان بيتعمل أول مرة، وهو تجهيز خيمة الاجتماع لتكون مسكن للرب يسكن وسط شعبه ولكي ما يتقابل مع شعبه في خيمة الاجتماع. الحاجة الجميلة أن الرب اللي في قدرته يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، يعني الله يوجد الأشياء من العدم، كان في قدرة يده أن هو يجهز خيمة الاجتماع مباشرة، وفي لحظة الشعب موسى وهارون يلاقوا خيمة الاجتماع موجودة قدامهم. لكن الرب طلب الشعب أن هم يشاركوا في تجهيز خيمة الاجتماع، وطلب حاجات كتير قوي من الشعب، بدءا من الذهب إلى شعر المعزة، كل واحد يشارك بحاجة على قد ما يقدر. الفكرة اللي الرب يعني حابب يغرسها فيا وفي قلوبنا جميعا، أنه المشاركة في أي عمل روحي في المقام الأول، نحن نقدم ونعطي، لا للعمل الروحي ذاته، لكن اللي بيشارك في أي عمل روحي في أي مجال وفي أي مكان وفي أي زمان، هو في المقام الأول بيشارك الرب شخصيا. أي أن التقدمة أو ما نقدمه أو ما نعطيه لأي عمل شفناه بعنينا أو سمعنا عنه بوداننا، إحنا مش بندي العمل في حد ذاته إنجاز التعبير، لكن بندي الرب. وأرجو حضرتك عزيز المشاهد أن تتيقن من هذا. إيه دليل على كده؟ أن الرب لما رتب أن تكون في مشيئته خيمة الاجتماع، وطلب من الشعب أن هم اللي شاركوا في تجهيز خيمة الاجتماع، يقول تعبيرين في منتهى القوة هقراهم لحضراتكم في خروج 25 وخروج 35 علشان نتأكد أن كل تعضيد مادي أو معنوي أو بنقدم فلوس أو بنقدم أشياء زي ما ذكرت في 25 و35 من سفر الخروج، أيا كان نحن نقدم للرب ولا نقدم للعمل الروحي. بصوا كده حضراتكم في خروج 25 عدد 1 و2، يقول الكتاب المقدس هذه الآيات الجميلة: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا، مش لخيمة الاجتماع، لا، يقول أن يأخذوا لي تقدمة، يأخذوا لي تقدمة من كل من يحدث قلبه تأخذون تقدمتي. طيب في 35 خروج 35 عدد 4 يقول: وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا. قال إيه بقى الرب؟ يقول خذوا من عندكم تقدمة للرب. تاني، خذوا من عندكم تقدمة للرب. أقول في الأصحاحين اللي احنا قريناهم ما يجيبش سيرة خيمة الاجتماع من قريب أو من بعيد، ما يقولش خذوا تقدمة لخيمة الاجتماع، لكن يقول خذوا تقدمة لي أو للرب أو خذوا تقدمتي. فما نقدمه للأعمال الروحية المختلفة التي نسمع عنها ونراها بعيوننا وبنحب أن احنا نشارك فيها، والرب يدينا راحة بقيادة روحه القدوس أن احنا نشارك، عليك أن تعلم جيدا عزيز المشاهد وأنا قبلك أن كل ما نشارك به فنحن نشارك للرب أولا وأخيرا، فحتما الرب الذي نقدم له والذي نعطي له والذي نشارك مشاركة فعالة إيجابية بالصلاة من ناحية وبالتعضيد المادي من ناحية الأخرى، فنحن نشارك في عمل الرب، أي نقدم للرب شخصيا. وحتما الرب اللي احنا بنديله وبنقدم له شخصيا حتما سيكافئنا في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب. دعونا نقدم للرب.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني دائما أن يكون معي في ضيافتي في الاستوديو سعادة المطران أندودو أدم النيل، مطران مطرانية كادولي جبال النوبة. مطران أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحلقة السابقة تكلمنا وتوقفنا عن اختيارك كمطران، وذكرت أنه الخلفية بشكل مقتضب أنه كان في مشكلة، والحصل بعد ذلك أنه بسببه تم اختيارك، والسبب دخل الكنيسة أنه يتم أنه الكنيسة تنقسم لاثنين. وإنت اختاروك في هذا الظرف، طبعا ظرف مفصلي، واختاروك في زمن صعب وفي وقت كان الكنيسة محتاج أنه يكون واحد، ولكن تم اختيارك في وقت الكنيسة للأسف منقسم لاثنين. شنو كان بيدور في رأسك بعد ما تم أعلنوا أنه المطران لبروشية كادوغلي هو أندودو أدم النيل؟
1: طبعا كانت مرحلة صعبة، لكن أنا كنت متأكد إن الله معي. في متى 28 بقول ها أنا معكم.
0: خلينا نقرأ هذه الآية متى 28، خلينا أحبتي نقرأ هذه الآية في إنجيل متى الأصحاح 28 اللي ممكن الآيات الأخيرة 28
1: أبدأ من 20.
0: الآية 20 بيقول كده: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. إذا ذكرت هذا الآية، الآية ده كان بالنسبة لك شنو؟
1: الآية دي آية ذهبية من الكتاب المقدس، لأن أي حمل أنا بقوم به أنا مرسل، سواء كان في الأبروشية سواء كان في الشعر سواء كان، لكن الرب هو قال لها
0: أنا معكم. نعم،
1: هو معي في كل وقت. فأنا كنت متأكد إن ربنا هو معي، طالما هو يختارني هو عنده هدف. ده كل الحاجة اللي أنا متأكد هو معي.
0: هل انت رجعت بورا انه ربنا الصعوبات اللي خدتني فيه كله، والوضع الحلول اللي انا عملته، والتحديات اللي انا واجهته، والامور دي كله، ترى انت ربنا كنت قاعد تعدني وتجهزني للحاله ده، ولا كان في رفض من جوا انه لا نو انا ما بقدر لهذا العمل؟
1: بالعكس، انا مريت في ظروف اللي فيه أنا كنت لوحدي. في أوغندا أنا شعرت بالوحدة، لكن الرب كان أسندني، هو كان بيتمنى لي خير. كذلك أنا لما واجهت هذه الظرف، أنا عرفت إن ربنا برضو هيكون معي. إذا كان هو كان مع شدرخ ومشي

0: وأبضناه في النار وكان مع دانيال في جبل أسود وكان مع موسى والشعب الإسرائيلي في عبر الصحراء.
1: نعم
0: أكيد هو هيكون معي في كل محل. فعلا أنا كنت صغير في السن، يعني كنت أصغر مطران على مستوى العالم، عمري كان 31 سنة.
1: لا خبرة
0: لا أي شيء، ما عندي أي حاجة.
1: نعم
0: لكن أنا كان عندي الرب،
1: ثقتك بالرب.
0: أنا كان عندي حاجة واحد هو الرب.
1: أمين.
0: وده كان مفتاح لكل شيء. فما ترددت، لكن المسؤولية كانت كبيرة، لكن الله كان قادر.
1: نعم. هل واجهت التحديات أو صعوبات من البداية، من ما أعلنوا أنك أنت مطران؟ هل في صعوبات؟
0: الصعوبات بدأ من الأول. اليوم الأول أنا ما نمت في البيت، في صعوبات، في ناس كانوا ما مبسوطين.
1: هل كان في تهديد بسبب المخل؟
0: كان في تهديد، أنا ما عرفته لكن كلموني إنه كان في تهديد.
1: أوكي.
0: فالناس المسؤولين يعني ما أحبوا عشان يوضح لك كل الأشياء.
1: أنت قعدت كم فترة لمن بعد ذاك خطوك؟ طبعا الاختيار بيتم،
0: الاختيار تم في اليوم الأول. اليوم البعدي طوالي اترسمت، اتكرست كأسقف.
1: يعني حاجاته كله سريع
0: حاجات سريعة، لأنه في ناس جو من الجنوب حيرجعوا.
1: أوكي.
0: لأن الانتخابات لازم يتم من خلال 24 أبروشية، وكي داك في السودان
1: كان السودان موحد،
0: السودان موحد، جنوب السودان موحد. نعم. جاء 24 أبروشية، كل أبروشية فيه 5 شخص
1: ممثل.
0: يلا جاءوا يختاروا المطران، يعني اختيار سري. بعدك يمشي يفرس الأصوات، انت تكتب اسم الزول اللي انت محتاج له ان يكون مطران. فالأصوات بتاعي لما بقت كتير فأعلنوا. فاختيار بتاعي اليوم الأول واليوم الثاني كان يهول التكريس ده في فبراير عام 2002. فكنت أصغر مطران وكنت أقل خبرة، لكن أنا ناديت الجسوس كلهم. قلت لهم يا جماعة أنتوا عارفيني، أنا ما كنت مستعد، شنو أنتوا عايزين تعملوا؟ أنا ما حعمل براي.
1: ده كان أول قرارات،
0: أول قرار إن أنادي الجسوس كله نحن نشتغل كفريق،
1: كتيم
0: وحدي ما بقدر نعمل الشغل، وحدهم ما بقدر يعمل الشغل. قلنا نحن نجي كله سوا، نحن نكتب نحن محتاجين لشنو. كتبنا الحاجات دي كلها، نحن محتاجين كده. فدي المنطقة اللي احنا بدينا فوق.
1: نعم.
0: اشتغلنا كشغل تيم، ودي الحاجة اللي احنا ماشيين فيها.
1: طبعا وقت داك لسه كان السلام 2005 ما جاء. هل انت مشيت طوالي للأبروشية في كادوغلي، ولا انت كنت موجود في الخرطوم وانت بتدير الأبروشية من الخرطوم؟
0: نو، انا بس رتبت اموري فمشيت طوالي في كادوغلي. فالصعوبات يعني بدت من ناحية الحكومة السابقة. يعني برضو واجهني صعوبات من الحكومة إنه أنا أكون أنضم لصفهم، وفي إغراءات كثيرة.
1: نحن نتكلم عن تفاصيل ده بعدين. لكن يا مطران، بعد ما أنه أنت مشيت وقبلت المهمة، هل حاولت أنه تعالج المشكلة، ولا كان ما في آذان صاغية لأنه معالجة المشكلة، وخاصة بعد أنك أنت أخذت الكرسي؟
0: نعم، بديت في معالجة. والمعالجة كان إنه نقول الحقيقة ونشرها للناس. الناس ابتدت طوالي ترجع لما نعرف الحقيقة. الجسوس، المؤمنين، بقى الناس بترجع للكنيسة من وقت لآخر، وإحنا نستقبلهم، والكنيسة بقت تزيد. حتى في طوائف أخرى برضو بقى الناس بتجي للكنيسة. فجد شفنا ربنا بدأ يعمل.
1: أنت بديت بعد القرارات الأولى أنه يا جماعة نحن

0: أنا برأيي ما بقدر، لازم نحن نشتغل كتيم مع بعض في الأبروشية. لكن أنا دار نعرف بس أنه قدر شنو ربنا لمن يعد زول ما بخليه براو. والجانب بتاعت وجود ربنا معاك بالصيد بتاعك وإيمانك بأنه ربنا هيكمل معي المشوار اللي بدأه معي. البداية كان كيف؟
1: البداية كانت صعبة لأن كل الأثاثات وكل الأوراق يعني كان مع المطران السابق. هو يختار يأخذ طريق تاني أو يأخذ طائفة تانية. أنا ما لقيت أي حاجة، بس لقيت جواب من المجمع إن نفتح حساب. حتى الحسابات، حتى الحاجات، ورق المروز، حتى الأختام، ما في حاجة.
0: يعني أنت بديت من الصفر.
1: جواب إنه نفتح حساب باسم أبروشية كاثول.
0: نعم.
1: يلا الكويس أنا رسام يعني نوعا. عملت اللوجو بطريقتي، عملت كل الأشياء، الناس صادقوا عليها، بدينا بجواب. بدينا من الصفر. أنا بديت بشتغل يعني بمشي على الأرجل مسافات بعيدة جدا. يلا أول حاجة نحن لقينا، ولقينا ثلاثة عجلات، فالدنيا واحد، الباقي قسمنا للسوس. فنحن بدينا بنمشي قطاري. أول رحلة أنا مشيت جي استقبلوني الناس، فجابوا معهم الحمار.
0: ده في كادوغلي
1: نو في الجبال،
0: في الجبال،
1: في كرشي.
0: كرشي
1: جاء معهم الحمار. مسافة كانت بعيدة، فلما جو لقينا في النص، أنا ركبت الحمار.
0: نعم.
1: ركبت الحمار، نحن مشينا.
0: ده عنده قصة طبعا أكيد. إحنا مجرد ما ذكرت قصة المسيح ودخول الأورشليم وكان راكب على الحمار.
1: نعم. يلا أنا خشيت كرشي بالحمار. المرة القادم جيت بعجلة. المرة البعدي وخلاص بعد كم سنة أنا اشتريت موتر. ده كان أكبر موتر في السودان. دي حاجة كان أنا بمشي بيه وبواصل بيه وبمشي بيه مسافات.
0: أنا حبدأ معك التوترات بينك وبين الحكومة. وخاصة ده فترة بتاعت لسه عمر البشير قاعد في السلطة. والمناطق دي نحن بنعتبره من مناطق الشدة أو مناطق الحرب. كدولي بالذات يعني منطقة حرب، والحرب ما كان لسه، والسلام كان ما لسه تم التوقيع 2005. هل التوترات دي بدأت من البداية ولا التوترات دي بدأت متين؟
1: التوترات بين الحكومة أصله كان موجودة بين الحكومة والكنيسة. الكنيسة كلها عامة في السودان.
0: نعم.
1: مش طائف الكنيسة الأسقفية، لكن الطوائف كلها يعني كان عندها التوترات مع الحكومة الإسلامية.
0: نعم.
1: فأنا لما تم تكريسي بعد أسبوعين فقط، 14 يوم، ده الممكن الحرية اللي أنا أخذته من ناحية أفتاد الحكومة. لكن استدعوني في القيادة العامة. المهم في أشياء كثيرة حصل بإغراءات، إنه بقروش، إغراءات ب ب ب ب ب
0: يعني هم بينفذوا عشان شنو يعني؟
1: عشان إنه أكون في الصف بتاعتهم.
0: هل الحكومة كانت بتعرف إنه في سلام جاي؟
1: لأنه في سلام جاي، لكن كن عايزين يستقطبوا المسيحيين المتعلمين. وكتار من الناس المطارنة والقسوس انحازوا للتيار دي. يعني هما بيكون منحزين عشان يشيلوا الأسرار ويشيلوا الأشياء الموجودة في الكنيسة تدور للحكومة.
0: نعم. أوكي.
1: الحكومة تان شايف الكنيسة جهة معادية للحكومة. فهم حاولوا عشان أنا أشتغل معهم. أنا قلت لهم أنا معكم already.
0: أنا موجود.
1: أنا موجود. ولو عايزين السلام عندي اشتغلوا السلام من الجانب الآخر، أنا شغال سلام في الكنيسة. فجأة إغراءات من ناحية التعليم، عايزين يفتحوا جامعة في كادوغلي باسمي. فعرفت إنه دي كله كان إغراءات ما في لها لزوم. أنا شكرتهم لكن قلت لهم اتركوني لحالي عشان أنا أشتغل.
0: نعم.
1: لكن التوترات دي موجودة، كانت صعبة لحد ما أنا جيت في كادوغلي

0: لقيت الكاتدرائية مقفولة برضو، ده كان حاجات أمنية بين الكنيسة وصعوبات عشان النفط الكاتدرائية وكان ما مبنية.
1: هل شعرت يعني لحظة من اللحظات بخوف أنه أنا ممكن أتعرض لأي شيء، وخاصة اللي أنا عرفته أنه أنت تعرضت لمحاولة اغتيال بعد ما أنت اترسمت؟ هل في كادولي حصل هيدا النوع من
0: محاولة اغتيال؟ كان 3 مرات. المرة الأول كان اتهام، أنا في الخرطوم كان اتهام باطل إني ارتكبت جريمة، وده كان يعني ده تلفيق كاذب. يعني في الأمن حاولوا يقتلوني في الليل
1: في البيت،
0: عملوا
1: في الليل يعني.
0: أيوة عملوا اجتماع وخططوا منو اللي بيمشوا والزول ده لمن يمشوا بتودوا وين، لكن واحد من الأعداء الحاضرين هو جاء كشف السر. يعني ربنا بيستخدم حتى
1: بالضبط، حتى الأعداء،
0: حتى الأعداء
1: بالضبط.
0: هو ده كلمني و
1: قال لي أطلع من البيت، قال لي أطلع من البيت
0: في حاجة كده كده، بالرغم أنا كنت رفضتها لكن كان هيجي عواقب كثير. في النهاية أنا مشيت فربنا نجوني من الحتة دي. المرة الثانية أنا كنت في كادولي برضو، الناس عملوا اتفاق إن يختاروا أشخاص معينين، فأنا من بين الناس
1: من بين الناس اللي كانوا موجودين في الليست.
0: لكن برضو في واحد جاء كلمني يلا المحاولة الثالث، يعني رسلوا الناس في البيت، يعني جيش ومش الجيش الميليشيا هم جوا البيت ضربوا البيت، لكن أنا ما كنت موجود.
1: أنت ما كنت موجود في البيت؟
0: يعني بأسبوعين أنا سافرت، أسبوعين فقط أنا سافرت وأنا كنت عيان.
1: هل أنت وأنت قاعد تعمل هذا العمل هل أنت حسيت أنه ربنا خدتني في محل أنا ما قدره؟ وهل أنت فكرت يوم من الأيام أنه يعني الحاجات اللي ربنا كان دخلني فيه في الماضي ترى هو كان قاعد يعدني لهذا العمل الكبير، إنه أنا أكون مسؤول من عدد كبير من الناس، أكون الراعي بتاعهم، أكون المسؤول منهم، أكون زي أبوهم في في في في الفترة، في فترة الصعب ده، فترة بتاعت الحرب؟
0: يا أحيانا أنا بحس بإحباط، وده الوقت اللي ربنا بيكون قريب.
1: نعم.
0: أنا بصلي إني الله أنا ما قادر، أنت أعمل مشيئتك. وبهذه الطريقة أنا أستمر، ونفس الوقت الصعوبات السابقة كانت بتشجعني. ثانيا ربنا بتكشف لي الأشياء، يعني أحيانا كثير ربنا بيكشف لي. كنت ماشي رحلة مرة ربنا كشف لي الناس في النهار إنه نزل يحاول قتلي،
1: يعني ربنا كشف لك انه في ناس عندهم خطه عايزين يقتلوك.
0: والخطه دي حتى ماشي للكجور، ربنا وريني زول واحد انا عرفته، يعني عرفته شخصيا لحد الان انا بعرفه. فلكن انا صليت الرحله دي، انا كلمت القسيس اللي معي انه نحن لازم نصلي ونصوم لأن قدامنا
1: تحدي.
0: وربنا كشف لي الحاجة دي. هنا صلينا عملنا صيام، ففعلا مشينا لقينا التحدي، لكن ما كنت خايف، بل أنا شكرت ربنا إنه حاجة دي هو وريني لهم مسبقا.
1: هو دائما ربنا بيعمل كده مع أولاده، يعني الحاجات ربنا لأنه ربنا بيهتم بينا وبيحبنا، هو دائما بيكشف لنا الحاجات اللي بيحصل عشان نحن نكون في الصورة، عشان ما نجينا له مبادئ نقول له يا ربنا طيب إذا أنت عارف كده ليه ما كلمتني مثلا. هل كان في أسباب معينة لهذه المحاولة؟
0: الأسباب إنه إحنا اختلفنا في الإدارة.

0: يلا هم الناس اللي كان بيخططوا إنه لازم أنصاع لأشياء بتاعهم، لكن أنا قلت أنا جيف مع الكنيسة. وما الدستور اللي إحنا وضعناها، الدستور المبنية على الكتاب المقدس، نحن لم نمشي بالحاجة الصح، ولكن نفس الوقت لا نرد الشر بشر.
1: نعم،
0: إن إحنا لما نسامح ده سلاح قوي جدا جدا.
1: بالتأكيد.
0: سلاح قوي.
1: بالتأكيد.
0: وفي الفترة دي كل التجارب اللي هنا ده أنا كنت بكلم ربنا إدى الدين الصدق. ما أقول أي كلام خطأ أو غش عشان أدافع عن نفسي.
1: وجودك في كادوغلي ولسه فترة بتاع توقيع السلام ما جاء، وفي نفس الوقت الحرب الثانية لسه ما بدأ. في فترة بتاع المفاوضات وفترة بتاع النقاش وفترة بتاع السلام، أنت موجود في الأرض، أنت بتتابع الأحداث، موجود بين منطقتين.
0: نعم.
1: أنت بتمشي منطقة الحكومة وفي نفس الوقت أنت بتكون بتمشي في المناطق بتاعة سيطرة الحركة. وأنت بتجول في المنطقتين، هل يعني أنت كنت بتمثل شنو؟ ولا بس الناس احترموك لأنه أنت مطران وعندك شعب من هذا الجانب وكمان عندك شعب من هذا الجانب؟ إذا نحن بنتكلم عن الحكومتين.
0: الحكومتين أنا بمثل رجل الدين. في كل الحالات، في الكنيسة في ناس منتمين للحكومة، في ناس منتمين للحركة. ربنا وضعني في لازم أتوافق في الحالتين،
1: لأنه وضع صعب جدا.
0: هو كان صعب. حتى في مرة أدوني التحديد إنه كل يوم الأحد لازم أكتب خطاب للحكومة إن أنا ماشي كنيسة فلان فلان كل الأحد. فكتبت الأحد الأول، الأحد الثاني ما كتبته، والثالث ما كتبته. فجاني مدير الأمن، جاء الدنيا عبارة واحد، إن إحنا كلمناك إنه تكتب جواب كل يوم الأحد لما تمشي الخدمة، لكن أنت لو أبيت، لو في ناس كتلوك ما تقول ده نحن، ما أدني فرصة عشان نرد.
1: ومشى.
0: أنا صليت قلت يا ربنا أنت بتعرف ده.
1: هل كان
0: بعد ده هو صعب؟ أنا اديت سلمت الأمر ده لربنا.
1: وكان هل هو أمر ده أنه عشان يراقبوا تحركاتك أنت؟
0: نعم.
1: ماشي وين، ويكون معك ناس وفي نفس الوقت يعرف أن أنت ماشي تقول شنو، ولا
0: الهدف
1: للوضع
0: الهدف أنه يسيطر على التحرك،
1: ولا ده بس مضايقة؟
0: لما مضايقة، لأن في كنائس كثيرة أخذت الجيش، في منهم مستخدمين للأسلحة في بيوت الكنيسة الساكر سكن فوقه. فأنا بطراحة بقول لهم يا جماعة أنا جيت حسا أنا محتاج للكنيسة دي. تاني بمشي حتة معين أنا بقول لهم محتاج لبيت الكنيسة ده. هم نفتكروا إنه أنا قاعد نطلع ناس من الكنيسة، ما بس الكنيسة الأسقفية، حتى في الكنيسة الإنجيلية كنيسة المسيح. فهم يشتكوا إنه أنا جيت أطالب
1: بحقوقك
0: وببيوت
1: بتاع الكنيسة والكنيسة
0: ولا الجنينة بتاع الكنيسة،
1: وأنت بقيت مصدر تهديد بالنسبة له، لأن المناطق دي
0: بالرغم إنه أنا بسهل بلغة حلو جدا.
1: وده حقك، يعني ده حق الكنيسة، دي بيوت بتاع الكنيسة ودي كنائس ودي،
0: لكن أنا ما أعرف ليه يترجم كده.
1: نعم، بالرغم من وجودك في الظروف ده، لكن أنت قدرت تعمل عمل، أنت قدرت تبني، أنت قدرت تأسس، أنت قدرت أنه أنت تكون موجود في الوقت ذاك لحد فترة بتاع السلام جاء 2005، مع أنه السلام ما استمر لفترة طويلة وخاصة في مناطق بتاع جبال النوبة، ولكن أنت موجود في الفترة ده. بعد السلام هل أنت شعرت بنوعا ما

0: بالارتياح أنه بعدما في مضايقة الحكومة ذاتها فتحت لك أبوابة بدون ما أنه يقول لك أنت تعال في صفنا ولا كذا ولا.
1: المضايقة دي مستمرة لحد الآن.
0: نعم.
1: سواء كان من الكنيسة أو من الحكومة. مجرد ما أنت تعلن إيمانك إن أنت مسيحي في تحديات.
0: إبليس بيعلن كمان حرب.
1: إبليس بيعلن الحرب. وطريق الكنيسة ما طريق مفروش بالورود. وإرادة الله أحيانا بيكون صعبة ما سهلة.
0: نعم.
1: لكن ربنا الوعد قالها أنا أكون معكم
0: كل الأيام.
1: هو بيخش معنا في نفس الظروف الصعبة هو بيكون معنا حتى لو هو ما بيتكلم لكن هو موجود.
0: أمين. أنا حجيب معك هنا وحنواصل من هنا بعد عملية توقيع السلام ودورك في السلام لحد ما جاء الحرب الثانية اللي هي مستمرة لليوم. أعزائي المشاهدين سعيد جدا أنه أنت تكونوا موجودين معي وبرفقة سعادة المطران أندودو آدم النيل مطران مطرانية كادوغلي وسعيدين جدا أنه الله اللي نحن بنعبده إله صالح موجود وعايش في الظروف بتاعتنا في أصعب الظروف في أهلك الظروف في ظروف صعبة جدا نحن بنلقى يده بيرافقنا وده وعد بتاعه ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في ساعة قرار أخرى أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله أو لأنهم يرون الله. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، بيقول لنا أن الشخص اللي قلبه نقي من جوه، اللي قلبه طاهر من جوه، بيقدر يكون ليه شفافية وعلاقة أعمق مع ربنا. كلمة طوبى معناها يا بخته، يا فرحة حياته، يا بركة نفسه، الشخص اللي قلبه نقي في الرب. في الحلقات اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا على مشوار الحرية، ازاي ننال الحرية في المسيح يسوع من سلطان إبليس ومن ضغط إبليس على حياتنا. النهاردة هنتكلم عن القلب النقي. ليه؟ لأن الشخص اللي قلبه نقي بيقدر ان هو يكمل في مشوار الحرية بسهولة، بيقدر ان هو يسير مع المسيح في السكة دي هيا، وفعلا يتغلب على إبليس في كل هجمة.

الكتاب المقدس بيشرح لنا حقيقة مهمة جداً عن قلب الإنسان. بيقول لنا في إنجيل ماركوس أصحاح 7 ابتداء من عدد 15: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. يعني الحاجة اللي بتنزع مننا القلب الطاهر، اللي بتنجس قلبنا، مش حاجة برانا، دي حاجة جوانا إحنا. بيكمل ويقول: لأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان، تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. الكتاب لما بيكلمنا على أننا يكون عندنا قلبنا يكون نقي، يكون عندنا قلب نقي في المسيح، كلمة نقي دي هي في أصلها اليوناني اسمها كاثاروس، اللي بناخد منها الكلمة الإنجليزية كاثارسيس. كلمة كاثارسيس دي أو كاثاروس معناها إن حاجة ما ابتدتش نظيفة لكن اتنظفت مع الوقت. يعني كانت حاجة مع الوقت اتشال منها الشوائب، اتشال منها الحاجات اللي بتنجسها، لغاية لما أصبحت حاجة نقية وحاجة طاهرة. بنفس الأسلوب قلب الإنسان مش بيبتدي طاهر، مش بيبتدي نقي، لكن ربنا بيطهره مع مرور الوقت. الشخص اللي بيبتدي مشواره مع المسيح، اللي بيسلم حياته أو بيسلم قلبه للمسيح، بيحصل له إيه؟ بيستبدل القلب اللي كان جواه، اللي كان متحجر ضد ربنا وضد الناس، بقلب جديد لين تجاه ربنا ولين تجاه الناس اللي حواليه، مستعد إن هو يحب الله ويحب الناس. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده فينا، إنه هو ياخد القلب القديم ويدينا قلب جديد. الكتاب المقدس في سفر حزقيال أصحاح 36 بيكلمنا عن كده، بيقول لنا إن رب وعدنا إنه في المسيح إن هو يدينا قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل القلب الحجري بالقلب اللحمي. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل الطبيعة اللي ميالة للشر بطبيعة جديدة ميالة للبر. بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي قال الكلمات دي، قال إن البر بتاعي بيجي من حاجة واحدة بس، هي الإيمان بشخص يسوع المسيح. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يدينا قلب جديد، واللي يقدر يدينا طبيعة ميالة للبر مش للخطية. المسيح بيعمل لنا عملية زرع قلب، وزي بالظبط لما الواحد يعمل عملية زرع قلب طبيا، الدكاترة بيحوطوه ويحطوا العناية المريض ده تحت العناية المركزة عشان يتأكدوا ان الجسم بتاعه مش

هيرفض القلب الجديد. بنفس المنطق روحيا، لما بيتزرع فينا قلب جديد بالمسيح يسوع لازم نحمي القلب ده. احنا النهارده خلاص ما بقيناش جزء من ملكوت العالم، احنا جزء من ملكوت جديد اللي هو ملكوت الله. لازم نتصرف بطريقة تتطابق مع ملكوت الله. الحاجات اللي ترضي الله هي الحاجات اللي ممكن تحمي قلبنا الجديد، يعني نبعد قلبنا عن

0: حاجات لا تتفق مع كلمة ربنا، زي المرارة، الضغينة، الحقد، الغضب. كل الحاجات دي هي لا تتفق مع القلب الجديد اللي بيديه لنا يسوع المسيح. نحمي القلب الجديد عشان نقدر نستمر في طريق الحرية مع المسيح. إبليس ما يقدرش يسرق منك القلب الجديد، لكن يقدر يحرمك من أنك تتمتعي بيه. عشان كده لازم نحمي القلب الجديد بتاعنا. الرب النهاردة عايز يشجع كل واحدة وكل واحد مننا إن في المسيح ممكن يكون ليك قلب جديد، ممكن يكون ليك طبيعة جديدة ميالة للرب، ميالة للبر، عايزة تعمل الصح. أسهل طريقة وأبسط طريقة نحمي بيها قلبنا الجديد هي إن إحنا نلتصق بالمسيح، إن إحنا يكون في علاقة حقيقية ويومية معاه، نكون فاتحين قلبنا ليه، نتوب بسرعة عن أي خطية يبينها لنا، نحمي قلبنا من الأشياء اللي ممكن تنجسه. النهاردة لو بتسمع كلامي، لو بتسمع كلامي بتقول أنا نفسي في القلب الجديد داون، أنا عايز أقولك وعايز أقولك أن النهاردة يومك. الرب عايز يديكي قلب جديد، المسيح عايز يعملك عملية زرع قلب جديد. إزاي ناخد القلب الجديد ده؟ نصلي صلاة بسيطة. لو ده اختيار قلبك النهاردة، لو ده الشيء اللي أنت عايز تعمله النهاردة، افتح قلبك لربنا وصلي معايا الصلاة دي. يا رب أشكرك لأنك حبتني، أشكرك لأنك ضحيت بابنك يسوع وأنه مات على الصليب بدالي. أشكرك يا رب لأن يسوع قام من الموت علشان أقدر أعيش حياة منتصرة فيه. يا رب يسوع أنا النهاردة بسلم لك حياتي بالكامل، بطلب منك أنك تكون رب وسيد على حياتي. أعلن ليك يا رب أن أنا محتاجة لك. أشكرك يا رب لأنك سمعتني واستجبت صلاتي. يا رب أنا بأمل منك النهاردة الحياة الجديدة في المسيح يسوع. آمين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة ظريف جدا، بيقول: هل المرأة تهوى التسوق؟ الإحصائية: النساء إجماع بالموافقة، الرجال إجماع بالموافقة، بس في 9% بس مش موافقين، ودي كانت غريبة جدا. آراء النساء: وهو أنا لو ما عملتوش مين هيعمله؟ الرأي التاني، وأحييها جدا على صراحتها: طبعا، امال افش غلي في ايه؟ اما الرجاله فكان رايهم: اكيد، دي الهوايه الاولى والاخيره والوحيده للمراه. عامه اسمعوا مني الحكمه دي: كونوا مكتفين بما عندكم، هو صعب لكنه مش مستحيل.
1: أنا نشأت في أسرة بسيطة، احنا 7 أخوات. أنا أصغر واحدة في إخواتي، البنت الوحيدة، البنت الصغيرة. أنا كنت فاكرة أن البنت مخلوقة للجواز والخلفة بس، ودي كانت أكبر مشكلة تعباني في حياتي وأنا صغيرة. كبرت بالمشكلة دي، وده كان كنت شايفة المجتمع اللي حواليا بيقول كده. كنت دايما بحس أن ربنا ظلمني في الحتة دي. كنت في ثانوي وبدأت المشكلة دي تكبر معايا أكتر وأكتر، وأنا حاسة أن أنا مظلومة، وأنا حاسة أن أنا بنت، ويا رب يا ريتني كنت ولد، يا ريتني كنت أحسن من كده. لكن جه في وقت اتحديت نفسي وحسيت أنه لا، مش هقدر أكمل بالفكرة دي، مش هقدر أن أنا أكون عايشة بالفكر ده، اللي هو أنا ما ينفعش أكون غير بنت وخلاص واتجوز وخلاص. لكن قررت أني أنجح في الحاجة اللي أنا دخلتها. فعلا دخلت معهد كمبيوتر ونجحت وخدت شهادة كنت بحلم بيها، ودي كانت أول حاجة في التحدي مع نفسي، أن أنا هقدر، وأنا هكون مسؤولة، وأنا هقدر أني أغير الفكرة اللي أنا خدتها في حياتي من وأنا صغيرة. ربنا عمل تغيير واضح جدا في حياتي وفي شخصيتي، حتى في بيتي، يعني من واحدة لا يعتمد عليها، من واحدة، من أصغر واحدة في الإخوات، لواحدة مسؤولة، واحدة يقدر باباها ومامتها يكونوا معتمدين عليها في البيت. أنا دلوقتي أدركت اللي حصل لي ده. ربنا دلوقتي بيقابلني ببنات كتير جدا، بنات في المجتمع اللي أنا عايشة فيه بتعاني من نفس المشكلة اللي أنا كنت فيها. ربنا سمح أن أنا أكون بساعد البنات دي أن هي تخرج من النقطة اللي أنا كنت دايما حاسة بيها، أن البنت واحدة وخلاص، هتتجوز وتخلف وخلاص.

ربنا كان كل يوم بيغير وبيشكل في حياتي بقصد من عنده. أي حاجة دلوقتي أنا بدخل فيها بكون قدها وبكون مسؤولة، ودي الحاجة اللي أنا نفسي أقولها لكل بنت تسمعني في أي مجتمع، في أنتي تقدري تكوني واحدة مسؤولة، أنتي تقدري تكوني واحدة ناجحة، أنتي تقدري تتحدي أي ظروف حواليكي. ده مش بعيد خالص، اعرفي ان ربنا مش خلقك وخلاص، لكن ربنا ليه هدف، ربنا ليه قصد في حياتك. انت تقدري تدخلي اي حاجه وتكوني فيها مسؤوله، بس تقرري انك تعملي كده وتتحدي الحاجه ديت.

كيف تتعاملين مع العقم، مع الحياة بدون إنجاب أطفال، وخاصة مع الحياة بدون إنجاب أطفال بعد فوات زمن إمكانية إنجاب الأطفال؟ الخصوبة هي أن تثمر الشجرة أو الأرض أو المكان أو المرأة، أن تثمر، أن تنتج، وأن تنتج بغزارة، أن تدرك، أن تنتج إنتاجا قويا، إنتاجا صحيحا، إنتاجا صحيا. هذه هي الخصوبة. لكن معنى الخصوبة لا يقف عند حد مجرد القدرة على إنجاب أولاد، لأن كثير من الأمهات على عكس ما هو شائع ينجبن الأولاد جسديا، لكن لا يستطعن منحهم العاطفة، الوجدان، التجاوب، الذكاء، انتقال الحياة. الخصوبة لا تعني إعطاء الحياة، الخصوبة تعني أن تكوني قناة تمر بها الحياة للأجيال القادمة، أن تمر بها الحياة للآخرين، وأن تبصري بعينيك كيف تشرق الحياة في الآخرين. عدم الإنجاب يعني حرمان من الأمومة، ويعني فقدان، ويجب أن نستوعب هذا الفقدان. كما قلت في حلقة سابقة، لا نستطيع أن نحصل على كل شيء في الحياة، سنأخذ أشياء وسنفقد أشياء أخرى، سنحصل على أشياء ولن نتمكن من الحصول على أشياء أخرى، سواء باختيارنا أو سواء كنا مجبرين، سواء بسبب مشكلة فينا أو سواء بسبب مشكلة في الآخرين. لكن الواقع الذي يجب علينا أن نعانيه وأن نكابده كل واحد فينا، أننا سنحيا حياة دائما في هذه الأرض حياة ناقصة، حياة ليست مكتملة من كل جانب. فإذا الفقدان وألم الفقدان يجب أن يحترم أيضا، لكي تستطيعي أن تتعاملي مع مرور الأيام بدون وجود أطفال أنت أنجبتي. ولكن إلى جوار هذا أيضا هناك المكاسب. هناك من يختار عدم إنجاب الأطفال، وأنا أعرف من قام بهذا، من يختار عدم إنجاب الأطفال لكي تتاح لها فرصة العمل، الخدمة، الشركة، التعبد، الدراسة، البحث العلمي، لأسباب كثيرة تختار أن تنتج وأن تكون خصبة في مجال آخر غير مجال التوالد أو التكاثر البدني أو التكاثر الملموس. إذن بجانب إدراك واحترام ألم الفقدان، هناك التمتع ببركات أو بحريات الوجود بدون مسؤوليات مضافة مرهقة للطفولة ولتربية الأطفال. وهذه المسؤوليات وهذه الأعباء وهذه الضغوط ضغوط حقيقية جدا، بجانب بطبيعة الحال بركات والاستمتاع بالأطفال. إذن تستطيعين أن تعيشي حياة ممتلئة مع الاعتراف بالنقص الكامن في كل الوجود الإنساني في هذا الأرض. يعني إحنا حياتنا في هذه الأرض دايما ناقصة، لكن تستطيع أن تعيش حياة ممتلئة مثمرة خصبة حتى مع عدم إنجاب الأطفال، لأنك تستطيعين أن تمرري الحياة، أن تكوني قناة تمر بها الحياة لأطفال كثيرين ولأجيال ولشباب كثيرين ولزملاء.

0: زميلات كثيرين. إذن الخصوبة موقف كياني، موقف نفسي، موقف روحي، موقف وجودي. أنا أستطيع من خلال عطائي ومن خلال إصراري على أن أعطي الآخرين وقتما يحتاجون وعندما يطلبون، وأن أستغل كل الفرص الموجودة لكي أمنح. الأمومة هي حب غير مشروط، وتستطيعي أن تحبي كثيرين حبا غير مشروط، وهناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى حب غير مشروط. والأمومة مساندة، الأم تساند في كل الأوقات، وتستطيعين أن تكتسبي هذه الصفة كجزء من كيانك، وكثيرون محتاجون إلى هذه الصفة فيك، ومحتاجون إلى مساندتك وإلى دعمك وإلى حبك غير المشروط الذي يترجم في أفعال. المساندة هي ترجمة للحب غير المشروط، وهي أيضا رحلة للوصول إلى الحب غير المشروط. يعني لما تسندي ناس وتسمعيهم وتهتمي بيهم وتقبليهم وتعبري عن الحنان وعن الرحمة وعن المواجدة، المواجدة القدرة على الدخول إلى وجد إنسان آخر، وإنك تحطي نفسك مكان الشخص الآخر. دي كلها حاجات الأمهات بيعرفوا يعملوها أكتر من أي حد تاني. وإنت حتى لو كنت لم تنجبي أطفال، إنت ممكن تكوني أم بهذه المعنى، بهذا المعنى، وأمومتك تعبر عن نفسها بكل هذه المعاني. الأمومة هي أيضا مساندة ومواجدة وحب غير مشروط، وهي وعي. الأم حساسة للآخرين، وأنت تستطيعين أن تنمي هذه الحساسية ولا تكوني غارقة في انحصار حول الذات وفي أنانية. تستطيعي أن تعي الآخرين، تنتبه لهم، تستمعي لهم، تنظري إليهم وتدركي من هم. في كل هذه الأشياء تستطيعي أن تعيشي حياة الخصوبة، حتى إن لم تنجبي أولادا بالجسد فيكون لك أولادا كثيرين بالروح، وأولادا كثيرين بالنفس، وأولادا كثيرين، وحياة تمر لأجيال سابقة عليها طابع شخصيتك وعليها طابع حضور الله في حياتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم من خلال شبكة قنوات الكارما، حلقة جديدة من برنامج فجر جديد. شكرا جدا لأجل تشجيعكم ورسائلكم، ورسائلكم اللي بتوصل دايما مليانة بكلام تقدير وكلام مبارك وكلام تشجيع. أشكرك جدا، اقتربنا على سنة لكن شكرا للرب، يعني الرب مكمل ولسه فيه على قلب الرب مواضيع كتيرة جدا الرب عايزنا نتشارك بيها ونتعلم فيها من كلمة الله. سعدني ويشرفني يكون موجود معنا حضرة الأسيس نبيل إبراهيم. أنا بشكر الرب جدا جدا جدا وأديه فعلا مديون بشكر الرب لأجل أولا معرفتي بيه يمكن 13-14 سنة، ولأجل أنه الرب أعطانا نعمة يكون موجود معنا في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت وفي هذا الوقت. فعلا كل يوم بكتشف قد إيه نعمة ربنا أن الوقت مثل هذا الرب أقام هذا البرنامج، ومن غير ما نشوف الأمور ونشايفين التطورات بيرد على أسئلة كبيرة وكتيرة جدا جدا وتشكيكات موجودة على منصات البعض. الأسيس نبيل هو معد ومقدر، معلم ومحاضر وراعي للكثيرين اللي حابين يتواصلوا معاه. بشكر الرب جدا لأجلك حالة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك ويثمر في حياتك دائما. بركة كبيرة وجودي في الخدمة معك، وترتيب الله لهذا التوقيت ممتن جدا لي بكل قلبي.
0: كلمنا الأسبوع اللي فات عن الغفران القضائي أو الخلاصي أو الغفران الأبدي، وفي المحاضرة بعتقد أحبائنا كانوا بيراجعوا محاضرة الغفران الأبوي. النهاردة بنتكلم عن الغفران الأخوي، وهو ده شيء شوية يعني يتعلق بأمورنا الحياتية فيها ناحية تطبيقية.
1: صحيح.
0: لو تدينا فكرة صغيرة عن الغفران الأبوي اللي هو يعني إشارة صغيرة، أنا عارف أن الأحباء قاروا المحاضرة وندخل على موضوع النهاردة الغفران الأخوي.
1: أذكر الأحباء أن احنا لما اتكلمنا على الغفران الأبوي، الأبوي هنا نحن
0: الأبدي، اتكلمنا عن الأبدي
1: الأبوي والأبدي، الأبدي أو القضائي أو الخلاصي. قلنا أن ده مرتبط بأبدية الإنسان، أنه بعد أن تنتهي حياتنا هنا من على الأرض ستكون ليست هذه نهاية الحياة، لكنها في واقع الأمر المؤمن هي بداية الحياة الحقيقية المجيدة التي لا تنتهي بالموت ولا يكون فيها تعب أو بكاء أو ألم أو مرض إلى آخره. كلنا أعتقد كل مؤمن يعرف هذا الكلام لأنه حقائق أساسية في إيماننا المسيحي. وبعدين بنشوف
0: لا للأسف في كتير مش بيعرف، بيلخبطوا الدنيا بقى، وده دور البرنامج حتى الأسيس. الناس مش قادرة تفرق ما بين الغفران القضائي أو الخلاصي أو الأبدي والغفران الأبوي والغفران الأخوي، كله داخل في بعض.
1: هو يعني مرة تانية الأبدي ده يرتبط يعني خلينا نستخدم كلمة أبدي حتى نميزه عن الآخرين. بالضبط، يبقى ده مرتبط بحياتنا الأبدية، وهذا ليس عرضة للزيادة أو النقص للرفض أو القبول. إذا كان الله قد قابلني كابن له فكلمات الله وعطاياه وكل ما يقوله الله لا يتراجع فيه ولا يتغير، فالسماء والأرض تزولان، كلمة الله لا تتغير.
0: يعني تقصد حضرتك الشخص اللي نال الغفران الأبدي
1: نعم
0: وسلم حياته للمسيح
1: نعم
0: يطمئن
1: تمام،
0: ده مش كبرياء؟
1: لا ده ما هو ده نرجع تاني لقصة الكبرياء اللي قالها أحدهم، إحنا لا نعتمد في الغفران الأبوي في الغفران القضائي أو الغفران الخلاصي أو الغفران الأبدي، غير مرتبط بما نفعله نحن، لكن كل الدور اللي علينا أن نعيش في داخل وتحت مظلة الرعاية والحماية الإلهية، والله هو الذي يضمن بقائنا الأبدي وحياتنا الأبدية. ليس هذا مبني على ما أفعله أو ما فعلته أو ما سوف أفعله، لكنه مبني على عمل المسيح الكامل فوق الصليب ودفع ثمن نقلي من الموت إلى الحياة ومن الهلاك إلى الحياة الأبدية.
0: يعني الله ما عندوش
1: أستيكة ده خالص
0: يمسح،
1: وبيقولها بمنتهى الصراحة في يوحنا 10 إن الذين أعطاني الأب لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني، ومرة تانية قال الذين في يد أبي محفوظون، يبقى عندنا الأب والابن
0: لا يقدر أحد
1: والروح القدس يخيم بحياته علينا.

0: قال كده من يقبل من يقبل الي لا اخرجه خارج.
1: امين بالظبط. ده القضائي او الابدي او الخلاص.
0: خلينا نستخدم الابدي عشان مرتبط بالابدي.
1: تمام.
0: الابوي
1: الابوي ده مرتبط بمحبه الله للانسان الذي صار ابن للرب
0: مؤمن.
1: وصار واحدا ابنا في عائله الله. ولما بنقول ابن برضه مره تاني عشان اللخبطه مش بنقول ان ربنا خلف ولا ان احنا يعني شايفين نفسنا قوي وبقينا ابناء وانت تبقى مين عشان تبقى ابن ربنا. لا احنا بنقول ان الله تبنانا يعني كابناء له صار هو اب لنا وعلمنا حتى في انجيل متى صح 6 عدد 9 في الصلاة النموذجية لما نصلي نقول له يا أبانا الذي في السماوات صار أبا لنا بالتبني. أما الغفران الأخوي وهنا الله طبعا يغفر خطايانا من خلال عمل المسيح وكفارته الكاملة. الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بس عشان نبقى احنا كده عدينا من على الاثنين الأولين ونخش على الثالث ده الغفران الأخوي. هذا يتعلق يبقى في واحد بيتعلق بيني وبين الله
0: بالأبدية
1: والأبدية وبعدين دلوقتي بيني وبين الإنسان
0: ده الأخوي.
1: ده الأخوي
0: الاثنين الأولانيين بينه وبين الله.
1: تمام.
0: فرعين.
1: تمام.
0: واحد للأبدية
1: يبقى دول أفقي أمين عمودي وأفقي
0: وعمودي وأفقي.
1: تمام. الأفقي هو التعامل مع الإنسان
0: وده اللي بيهم بقى الناس. ووصلت لي أسئلة كلام الأسيس نبيل حلو نطبقه إزاي. خلينا نمسك بقى التدريج ده.
1: تمام. الحقيقة خليني أبدأ لما سألت أنت بتقول أطبقه إزاي أنا هبدأ بالعبارة الأولى ديت في التطبيق العملي. الإنجيل غير المعاش ليس إنجيل.
0: يبقى ورق مركون في البيت.
1: حبر على ورق. زي أي كتاب تاني. ولكن الكلمة الإلهية فيها حياة وتغير القلب. إذا أنا بالإيمان وبالتسليم والتكريس الكامل قلت له يا رب أنا عايز أعيش هذه الحياة. أنا عايز أقول في البداية الكلام العملي أن الغفران ليس عملا هينا سهلا. أي واحد مؤمن أي واحد عنده أدبيات وأخلاق وقيم يقدر يمارسه نهائي.
0: بنتكلم عن شيء صعب.
1: نحن نتحدث عن ما هو ضد الطبيعة الإنسانية البشرية الطبيعية.
0: صح. يبقى الشخص الطبيعي ما بيعرف.
1: ما يقدرش. أنت إزاي أنت تدوس علي وتهني أو يعني تطعني أو تأخذ ما لي وتظلمني وأنا في الآخر تقول لي غفران وسامحني. تيجي إزاي إنسانيا صعب جدا. بشريا مستحيل. ومرات كثيرة إحنا حتى في حديثنا وفي تربيتنا لأولادنا بنربيهم على عدم الغفران. اللي يضربك
0: اضربه.
1: اللي يضربك كف اديله اتنين.
0: يبقى إحنا عايشين بمبدأ عين بعين وسن بسن.
1: بالظبط كده. فإحنا عايشين بمبدأ يختلف عن ما نريد أن نعلمه لأولادنا وما يريد الله أن يعلمه لنا كأولاد له بالتبني. إذن أنا عايز أقول أحبائي أن الغفران واحد من أعظم المعوقات والمعطلات في الحياة المسيحية لمن يعجز ومن يشعر أنه غير قادر على الغفران. وهنا
0: تقصد حضرتك عدم الغفران.
1: عن عدم الغفران.
0: يبقى عدم الغفران هو من أكبر التحديات اللي بتواجه المؤمن.
1: بالضبط. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته عايز يسقر
0: وكرامته بتنقح عليه
1: وحتة الكرامة والحزازية والمشاعر كلها بتقلبه. بتحكم على الإنسان. عشان كده اللي عايز وأنا بقول لنفسي قبل حضراتكم اللي عايز يعيش حياة الغفران لن يستطيع أن يفعلها بذاته. وجاء المسيح
0: يعني نحتاج إلى قوة خاصة ونعمة خاصة
1: بكل تأكيد
0: لإطلاق الغفران.
1: بكل تأكيد. ليه يا خندرو؟ لأن الرب يسوع المسيح لما جاء لم ينقض الناموس لكن في واقع الأمر على مستواه حتى أصبح للإنسان الطبيعي مستحيل.
0: خدوا البعد أعمق.
1: بالضبط كده.
0: اداله المعنى الحقيقي.
1: إذا إحنا هنا في إيماننا المسيحي لا نتحدث عن أن المسيح جاء لكي يأتي بشيء أفضل من الماضي وينسخ ما حدث.
0: لكن

0: ده جه على المستوى الى ما، عشان كده بيقول انه لم اتي لانقد بل اكمل. يعني ايه اكمل؟ يعني يضع في الصوره المثاليه التي يستحيل على الانسان الطبيعي ان يتممها.
1: عشان كده قال للتلاميذ بعد اذن حضرتك في نفس الاصحاح: ان لم يزد بركم
0: على الكتبه والفريسيين. بالظبط كده،
1: يعني
0: فلن تدخلوا ملكوت السماوات.
1: مستوى تاني، حياه تانيه، شكل تاني.
0: وقال كلام في الموعظه على الجبل، يعني الحقيقه كلام حقيقي وصعب للغايه. يعني
1: الشخص الطبيعي ما يقدرش.
0: بص ما يقول المسيح: ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. يعني حضرتك بتعزني وانا بعزك، طب ايه
1: ده شيء طبيعي؟
0: ايه الغير الطبيعي في هذا؟ ما انا الحرامي بيحب الحرامي صديقه اللي بيسرق معاه،
1: صحيح.
0: الزاني يحب الزاني صديقه الذي يزني معه. نعم. وخد على هذا القياس. هذه هي الطبيعه الانسانيه، الشيء الطبيعي انك تحب اللي يحبك.
1: وقال كده: والعشارين والقطايا يفعلون
0: هذا. لكن ايه العكس؟ انك تحب اللي بيسيء اليك ويضطهدك ويطردك. هنا تاتي المعوقات وتأتي الحالة التي تخرج عن الإمكانيات البشرية الإنسانية وتتطلب تدخل الله بقوة روحه لينصرني على ذاتي ويعطيني أن أفعل ما هو مستحيل بشريا. هذا هو الغفران. وأنا قلت عشان كده استخدمت
1: هذا هو الغفران الأخوي.
0: نعم. وأنا بتكلم على كلمة الغفران، وقلت هذا التعبير المرة اللي فاتت: الغفران هو الألم الاختياري. وكم واحد فينا عايز يتألم ويختار؟
1: كله رافض الألم.
0: كلنا ده احنا أول صلاة بنصليها لما نجوز في ألم: يا رب ارفع عننا الألم، يا رب انت ليه، ونلوم ربنا انه كأنه هو مصدر الألم.
1: بالظبط، ليه دخلتنا؟
0: بالظبط. لكن الغفران ألم اختياري. يعني ايه ألم اختياري؟ يعني أنا بختار بعد أن تعنتني وأهنتني اني اغفر لك واسامحك. وانا عايز اقول المسامحه مش معناها انك انت اهنتني وبالتالي انا ساضعك في دائره معينه اكون حذر فيها منك ومن معاملاتك ومش هتعامل معاك، لكن اسلم عليك كده لما اشوفك ونبقى اصدقاء كده من بعيد لبعيد وخلصت القصه. اللي وضعه المسيح بشريا مستحيل.
1: في سؤالين
0: فضلت
1: الأسيس هنضطر نجاوب، معلش مصطفى، بس هنضطر نجاوب، ربما يكون الأسئلة بتفيد شخص آخر غيره. بيقول: إذا كان الغفران يجلب البركة، فهل يمكن أن يكون عدم مسامحة شخص ما في بعض الحالات مشروعا عندما يكون الغفران سببا في تكرار الأذى؟ إذا كان شخص مظلوما ولا يستطيع مسامحة من ظلمه نفسيا، فهل يعتبر ذلك تقصيرا أخلاقيا، أم أن هناك فرق بين عدم القدرة على المسامحة وبين الرغبة في الانتقام؟
0: طبعا السؤال بيفترض أن يعني مصطفى أو أيا كان السائل بيفترض،
1: نوجهه للعامة،
0: بيفترض أن المسامحة قدرة شخصية تختلف من واحد إلى آخر. لا، هو الموضوع مش كده. احنا ده اللي بدأنا بيه الحلقة عشان نقول انه ليست قدرة شخصية، واحد يقدر واحد ما يقدرش. اللي بيتظلم كلنا بنتظلم، كلنا بشر، كلنا لنا احاسيس، كلنا لنا كرامة.
1: نعم.
0: كلنا لنا الاحساس بانني ظلمت فانا مقهور. الاحساس بالظلم والاحساس بالاهانة والمزلة والسرقة وعدم الامانة وكل اللي انت عملته فيا ايا كان، هذا إحساس عام لكل البشرية، لكل إنسان، سواء كان هذا الإنسان يخاف الله أو لا يخاف الله.
1: بالظبط.
0: وبتختلف في ردة الفعل
1: وطبيعة الشخص يقدر يتحمل لحد فين.
0: بالظبط. والتحمل لا مش شرط، بس خلي بالك أنا طبيعة الشخص يمكن أنه يخزن وما يبينش
1: في طبعا.
0: ده أغلبها.
1: للأسف.
0: وعايز اقول ان مره تانية من يعطيني القدره على غفران من يعاديني ومن يريد ان يضرني ليس امرا او قيم ادبيه انسانيه بشريه كما يظن السائل.
1: يعني مش مرتبطه بادبياتنا واخلاقياتنا البشريه العاديه
0: نهائي.
1: اللي بيصطفح
0: حواليها، لان دي كل واحده ليها ابعادها. يعني انت تقدر
1: نقطة جميلة.
0: لو قلت كل واحد عنده فيوز اللي هي الكهرباء تستحمل قد ايه الفيوز بتاعت الكهرباء،
1: هيضرب في حته معينه،
0: واحد 10، واحد 15، واحد 20، واحد 40.
1: صح.

0: يعني لكن النهايه الفيوز هتضرب في الاخر. ده دي النهايه. عشان كده احنا بنقول ان الامر غير مرتبط بقدرتي، لان القدرات تختلف، لكن في النهايه هنوصل لنفس النتيجه. اذا انا احتاج الى عون الروح القدس، روح الله، الله الروح، ان يمكنني. ومش عيب، وبيعلمنا الكتاب اني اقدر اجي. يعني انا كراعي بيجيلي ناس بيقولوا لي فلان او حصل كذا وكذا وكذا وكذا ومش قادر اغفر. انا يعني انا عندي النيه بس مش قادر، لان كل ما بشوفه بفتكر الاهانه، كل ما بشوفه بيحصل كذا وكذا وكذا. ما هي الاجابه؟ الاجابه بكل بساطه ما عنديش وصفه اقدر اقولها لك الا امر واحد، هو ان تذهب الى الرب وبكل اتضاع تقول له فلان اهني، انا بارادتي اريد ان اغفر له، لكن غير قادر باني اضع هذا الفكر المسيحي بامكانياتي اني اعمل كده. يا رب مكنني اني اغفر لفلان. ولو قلنا الحقيقه الخطيره الاتيه، هذا ربما يدفعنا الى اننا نسير في طريق الغفران، وهو عارف اكتر خاسر في موضوع المسيء والمساء إليه هو المظلوم أو المساء إليه، هو أكبر خاسر، لأن اللي عمل الظلم، لأن اللي عمل الإهانة هو نايم مستريح ما عندوش مشكلة إذا كان ضميره ميت، وإنت المساء إليك إنت اللي تعبان ومش بتنام. وهذا يمكن أخ أندرو أن يقود إلى أمراض جسدية فسيولوجية،
1: نعم.
0: وكثير من المؤمنين اللي بيعانوا من أمراض مرات كثيرة، وده كلام مش كلام سوري يعني في التعبير دروشة أو كلام نظري،
1: ده كلام
0: لكنها حقائق كتابية حقيقية. إنك أنت المساء إليك لما بتخزن جواك الأحاسيس السامة والتلوث المشاعري في داخل كيانك، أنت اللي بتنضر، بتتعب نفسيا، بتتعب جسديا، وكل ده بيؤثر على نفسيتك، وبالتالي يؤثر على حياتك الروحية ومعاملتك أمام الله. إذن أكبر خاسر هو المساء إليه. عشان كده قالوا اغفر ولو بدافع الأنانية.
1: دي كنت لسه أقول لحضرتك إن أنت قلتها المرة اللي فاتت، خليك أناني
0: في هذه الدائرة،
1: واغفر
0: عشان نفسك،
1: عشان نفسك
0: بالظبط كده،
1: عشان ما تأذيش نفسك، عشان تتشفي من المرارة.
0: إذا نقطتين مهمين جدا لو حبيت أتركهم يعني في حديثنا
1: برواز.
0: اليوم
1: نحطهم في برواز،
0: في برواز. الغفران هو الألم الاختياري،
1: نعم،
0: أن تختار أن تغفر رغم ألمك،
1: نعم،
0: هذا ما نقصد. الأمر الثاني، اغفر ولو بدافع الأنانية، يعني عشان حالك أنت الشخص
1: بالضبط. في الأول والأخير أنا اللي هصاب بنوع من المرارة، الغضب، الضيق، الصعبانية، حواجز هتتحط قدامي
0: بالزبط.
1: عزلة، وفي الآخر معطل للبركات. الغفران الأخوي معطل للبركة، وهنتكلم عن المعطلات في الجزء دي.
0: الغفران في حقيقته هو تعبير عن المحبة غير المشروطة، والمحبة الغير المشروطة لم يقدمها إنسان في أكمل وفي كمال صورتها، التي قدمها المسيح على الصليب. اللي كان طب يعني انت اليهود اللي قتلوك او كان حتى كان بقص من اليهود عن طريق الرومان ايا كان يعني، لكن حتى يعني ما حدش يخش في تفاصيل يقول لك انت اللي قتل. هو في واقع الامر لم يصلب المسيح لا الرومان ولا اليهود في حقيقه الامر، لكن خطايانا
1: كلنا، يهود ورومان مسلمين كل العالم.
0: فماذا فعل المسيح؟ هذا قمة الغفران والعجب العجاب أخ أندرو. كيف يقول المسيح الكامل الصفات الذي كان بلا دنس أو شر ارتفع عن السماوات، يعني لم يستطيع أعداؤه أن يمسكوا عليه خطأ،
1: لهذا جابوا شوط زور ولم تتفق
0: ولم تتفق بالضبط. يعني عجزوا في أنهم يدينوه بأي شيء وهو الكامل الصفات، عشان كده كانت ذبيحته كاملة التأهيل لكي يكون في مكاننا يدفع ثمن، لأنه لم يخطئ فلم يدفع ثمن خطأه، لكن كان يدفع ثمن خطايا البشرية لأنه الله ليس إنسانا. لكن ماذا كان يفعل على الصليب بعد هذه الإهانة والاستهزاء والعار؟ وخلي بالك ده مش بس من 2000 سنة، ده حتى هذا القرن 21 لا زالوا يستهزئون بمسيحنا، ويقول لك معلق حتة لحمة على الصليب ومليان دم إلى آخره،
1: وتقول لي ده ربنا بتاعكم. والرب كان عارف اللي هيحصل بعد 2000 سنة من تعبيرات فيها نوع من السخرية والاستهزاء.
0: لكن يقول الكتاب في رسالة العبرانيين من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ماذا كان يفعل المسيح على الصليب؟ كان يقول، قال من الكلمات اللي قالها المسيح على الصليب لما قال يا أبتا
1: اغفر لهم، والتمس العذر لأنهم،
0: وبعدين يديهم يا إيه الرقة، يديهم العذر إن هم مش عارفين إن هم في جهل، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ويقول الكتاب في لوقا بعد كده إذ أخذوا ثيابه واقترعوا عليها، يعني ما نفضوا من كل حاجة نفسيا وجسديا وماديا وهو يطلب لهم المغفرة. أي حب هذا، أي عظمة هذه، أي رقي هذا لم تراه ولم تعرفه البشرية لا قبل ولا بعد ما فعله المسيح. هذا هو المسيح كامل الصفات. اعتبره ضعيفا إن أردت، لكن أنا لا أنظر إليه، لأن الضعيف لا يستطيع أن يفعل ما فعله هو بقوته الخارقة لكل قوة أخرى، لكن كان كمال العمل الإلهي والحب المطلق الذي لا نظير له، والذي قال عنه كاتب الترنيمة لو صار حبر كل يم وورق كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الفادي فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب.
1: هذه قصة الحب العظيم والعجيب.
0: مبارك اسم الرب.
1: في متى 5 الرب بيحط قاعدة مهمة جدا.
0: نعم.
1: متى 5:23-24 فإن قدمت قربانك إلى المذبح.
0: تمام.
1: وهناك تذكرت
0: أن
1: لأخيك شيئا عليك. يعني هو زعلان منك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربان. حضرة الأسيس اسمح لي، لا يوجد دين أو عقيدة على الأرض فيها الآية دي.
0: لا يوجد ولا يمكن،
1: لأنه الاثنين مفصولين.
0: صحيح.
1: خصامك وشجارك مع الناس حاجة، انت حر يعني،
0: وعبادتي دي حاجه تانية.
1: وعبادتي دي ليه تربطت العباده بالغفران مسبقا؟
0: ده مش تربطت اخ اندرو، ده بيقول هنا اترك قربانك مش على المسبح،
1: قدام
0: يعني ما تستجريش تدخل الى حضره الله بعباده ايا كانت العباده، ذبيحه روحيه بذبيحة، يعني
1: ما يقابلها عبادتنا النهاردة، تسبيح صلاة اجتماع،
0: أي أن الغفران يفوق العبادة.
1: وبعدين احنا قربانك قدام المذبح
0: ما تستجراش تقدمه
1: تحطه
0: وترجع وبعدين تبقى تكمل عبادتك. احنا النهاردة بتبقى قالب الدنيا وغير أمين مع الآخرين، وربما سلبت حق آخرين، وربما أنت طالع يعني أيا كان الهدف الذي تقدم العبادة من أجله،
1: وممكن تكون طالع تخدم
0: فرق دي عن الخناقة اللي سبب بيتكم،
1: لأن نفس الطريقة البشرية الإسلامية صبغة علينا، فصلنا العبادة عن سلوكنا وحياتنا وأمورنا الحياتية،
0: وبقت يعني بقى إحساس لشبع النفس إن أنا بخدم ربنا، خدمة ربنا إنك تصلح الأول اللي أنت عملته. ده مرات كتيرة ما بتبقاش المشكلة مع غرب، بتبقى داخل عيلتك،
1: داخل البيت
0: وداخل البيت وطلع ترنم على المنبر. يعني يعني يعني
1: المسيح بيحط قيم غير عادية مفيش زيها.
0: ايه المستوى ده؟
1: مفيش زيها.
0: هذا ما نتحدث

0: تتحدث عنه. إذن دي حقيقة أحبائي، إن كنت خادم وأنا بكلم نفسي قبل ما أكلمك، وإن كنت أنت من الذين يستخدمهم الرب، ما تستجراش تطلع تقدم ذبيحتك إلا لما تصلح الاختلافات،
1: صلح نفسك
0: وتصلح نفسك وعلاقتك، بادئا من دائرة البيت أولا، ثم من دائرة الأصدقاء والمعارف إلى آخره. لكن ما ينفعش، ما ينفعش عبادتك وتقديمك وخدمتك، أو لو كنت أنا خدمتي غير مقبولة. هذه الحقيقة. إحنا مرات كتيرة، يعني أنا بشكرك وبشكر الأحباء اللي اتقالوا عايزين إيه الطرق العملية، لأن إحنا مرات كتيرة بنقدم الغفران ده كوردة جميلة،
1: مصطلح كبير،
0: ويلا خد بقى أهو. لا، ده في تمن بيدفع. دفعه المسيح بحياته على الصليب،
1: نعم،
0: وغفر. دفعه في أعمال 7 استفانوس لما قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه،
1: نعم،
0: يعني وموتوه. يعني ما كانش كلام لكن كان عمل. وبنتكلم مره تانية، اختار ان يرجم ويموت الالم الاختياري من اجل الغفران.
1: يعني نقدر نحطها في جمله، ان كل غفران اطلقه هو هناك يقابله ثمن بدفعه
0: 100% كده، بالظبط كده.
1: ما فيش غفران بدون ثمن،
0: بالظبط. لو انت مفكر انك انت هتغفر وخلاص، انت بقى يعني الدنيا بقى تبقى عنب معاك، يعني زي ما بيقولوا، انت غلطان ومخطئ،
1: بيدور على حاجه تانية.
0: لا، انت مش فاهم الحقيقه انك هتدفع ثمن، ربما على مشاعرك، ربما على احاسيسك، ربما
1: ذكريات كانت مؤلمه،
0: حاجات مؤلمة. فالحقيقه هو ان الغفران له ثمن،
1: نعم،
0: وعدم الغفران ثمنه اعظم من عدم،
1: أصعب.
0: واصعب من انك تغفر.
1: قاعده ثانيه حطها الرسول بولس في كولوسي 3:13،
0: نعم،
1: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. لكن اللي جايه، ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا.
0: أنا
1: رسول،
0: سمعت واحد في الكنيسة مرة قال لي أغفر إزاي لما هو مش عايز يعترف بغلطه ومش جاي يعتذر. ما هو ربنا مش قال إن إحنا نروح نعترف له الأول عشان يسامحنا؟ قلت له يعني أنت حطيت نفسك في مستوى ربنا،
1: في مساواة الله،
0: وتساوي ذاتك بالله. ده الله هو اللي بيدي الغفران، والله هو الذي يمنح القدرة.
1: غفران.
0: أنت بتساوي نفسك بربنا؟ لا، خلينا أفكرك. قال إيه؟ قال إن لم تغفروا للآخرين
1: لن يغفر
0: لكم.
1: وده الغفران الأبوي،
0: هذا هو الغفران اللي بنتكلم عليه. الله غفر لك، يبقى بالتلقائية والعمل الروحي المتناسق أنت تتعلم تغفر لغيرك. وزي ما بيقول في الوحي في كولوسي، إنه مسامحين بعضكم بعضا. تقول لي ده أنت ما تعرفش عمل فيا إيه؟ معلش، هو المسيح اتعمل فيه اكتر،
1: بالظبط. المسيح وانا كان اللي الموزن. عملت فيه مش حد غريب،
0: بالظبط كده. اذا هنا يتحدث عن الدايره الاولى. اذا كانت الدايره اللي بيتكلم عنها الكتاب دايره الكنيسه، فما بالك دائره البيت اولا، اخ اندرو. يعني ما ينفعش انا كخادم ابقى مبهدل الدنيا في البيت عندي، ومتخانق مع مراتي، ومنكد على بنتي، وفي الاخر اروح اقف على المنبر واوعظ. توعظ يعني احنا جبنا الايه بتاعت متى 6 لما بيتكلم على اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى قدم قربانك
1: على المذبح.
0: يعني عبادتك مرفوضه حتى يتم الغفران.
1: يعني انا بقفل العباده والشركه بعدم اطلاق الغفران. دي نقطه لازم كل واحد بيسمعنا ينتبه للجزئيه دي. حضرة الأسيس،
0: وخليني ادي تشبيه بسيط اخ اندرو.
1: اتفضل.
0: لو عندك دايره كهربائيه، وهذه الدائره الكهرباء ماشيه فيها لان فيها الاطراف السلوك وكل حاجه ماشيه مظبوطه. لو انت اخذت مثلا النيوترال اللي هو الابيض وقطعته،
1: الارضي،
0: لا الابيض غير الارضي، الارضي ده الجراوند، وقطعت الدايره، تفتكر

0: تفتكر الكهرباء هتوصل لحته ما توصلش حته تاني
1: اطلاقا؟
0: اذا خطيه عدم الغفران وقت العباده من العابد القائد تقطع الكهرباء عن الكنيسه كلها.
1: زمان يا حاج الاسيس كان في تليفونات ابو سلك.
0: ايوه
1: في مصر طبعا حضرتك عارف يعني.
0: طبعا
1: فكان يجي بعض الناس يعملوا مكيده في البيت او الاسره او الاولاد مش عايزين ابهاتهم وامهاتهم يتصلوا بحاجه معينه للعقاب او بتاع، يطلع على السطح يقطع السلك فصل الحراره، دور في قرص التليفون من هنا لبكره.
0: صحيح.
1: الحراره مفصوله عن قرص التليفون، مفيش اتصال وتواصل.
0: صحيح صحيح. اذا هي الفكره الاساسيه، اوعى تفكر ان غلطتك مش هتاثر على الجو الروحي كله،
1: على العلاقه مع الله.
0: مع الله. انت لو في كنيسه وانت يعني بهذه الصوره، هياثر على العباده شئت ام ابيت.
1: في متى 6:12 في الصلاه ما يسمى بالصلاه الربانيه أو الصلاة النموذجية.
0: هي في الواقع 17 من يوحنا الصلاة الربانية.
1: بالظبط.
0: وستة تسعة الصلاة النموذجية. زجي.
1: وده الوصف الدقيق. مبدأ مهم جدا الناس ما بتفهموش. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
0: طب عكس الآية إيه؟
1: ولا تغفر.
0: يعني إن لم نغفر نحن للآخرين خطاياهم لن يغفر لنا أبانا السماوي خطاياهم.
1: يبقى أنا بوقف جزء وبعطل جزء اللي هو الغفران الأخوي والأبوي.
0: صحيح.
1: يعني يتأثر الغفران الأبوي.
0: أشكرك.
1: بعدم الغفران الأخوي.
0: تمام، ملحوظة صح 100%.
1: وده اللي قاله الرب.
0: يبقى أنت بتقفل الباب على نفسك قبل ما تكون بتقفله على غيرك. إذا شوف يا أخ أندرو، لما بنقول اعملها ولو بدافع الأنانية، لأنك أنت مش عايز تغفر لغيرك، انت نفسك اللي شايل الشيله وهتتعب، وايضا الله لن يغفر لك لانك لا تريد ان تغفر، فانت قفلت الباب افقي وراسي.
1: في متى 18 بطرس شمر الذراع وحب يظهر نفسه انه كريم قدام الرب، وقال العباره دي متى 18:21، يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له. هو سال السؤال وجاوب، هل الى 7 مرات؟ يعني انا رايح بكرم يا رب.
0: بالظبط.
1: اتصدم بصراحه. يعني انا لو مكان بطرس هتصدم. قال له يسوع، لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مره 7 مرات.
0: يعني الفكره اللي كان جاي بيها بطرس ان التعليم اليهوديه والتقاليد من غير ما نخش في تفاصيل كثيرة، كانت بتقول انك انت يعني قمة الغفران يصل الى 3 مرات او 4 مرات.
1: استندوا على بعض الايات.
0: وده كان تقليد يهودي، ودول احنا بنتكلم بطرس زي يهودي والمسيح يهودي وبيتكلم وبيتعامل في مجتمع يهودي برضه، عشان ايه ما نسمعش فتاوي في الحتة دي. فجاي للمسيح بيقول له، يعني انا شوف انا التقاليد بتقول 3، انا بقول
1: بكرمي
0: بقول لك 7.
1: ما هو
0: يعني اكتر من مرتين.
1: لا بس بطرس ذكي، لانه سمع الموعظه على الجبل والرب لم يزد بركم على الكتب والفرسين، فهو قال لي بر الكتب والفرسين بيوصل ل3 و4.
0: تمام.
1: انا يا رب عملت اللي انت قلت عليه.
0: جميل التعليق ده،
1: زاد بري وصلت ل7.
0: فاكيد انت مبسوط.
1: هو هل كان متوقع ان الرب يسقف له؟
0: لا، هو غالبا كان متوقع انه عايز يحظى برضا الرب عليه بانه بيقول الحاجه المظبوطه. فالمسيح صدمه. فخد ال7 ضربها في 10 الاول. قال له لا ده مش 7، ده 70 مرة. ولا انت هتفكر 70 مرة، ده 70 مرة 7 مرات. الناس يقول لك يعني تغفر 490.
1: لا احنا بنضربها بس. ده الرب بيتكلم عن بعد تاني.
0: هو لا يتحدث عن نظرية
1: عن الرقمية
0: رياضية رقمية، لكنه يتحدث عن الحب. الغفران يعني الغفران ياتي نتيجه الحب الحقيقي. لو ما عندكش حب حقيقي
1: مستحيل
0: للاخر، ده انت مش تقدر. ده في ناس بتعيش مش قادره تغفر لنفسها. خاندل
1: صحيح.
0: اذا انت مش قادر تغفر لنفسك هتغفر لغيرك ازاي؟ لكن الفكره الاساسيه هنا ان الغفران الذي يسالنا ان نمارسه الرب هو غفران غير محدود مش 490 ولا 99.

0: ولا 500. ده انت لو قلت ان عدد الساعات اللي بتشوف فيها اي حد عشان يغلط فيك يعني تبقى 12 ساعة، لو قسمنا 12 ساعة على 490 تطلع انه يغلط فيك كل ساعة، يعني ده معناه انك بتحتك بيه طول اليوم،
1: انه لازق فيه
0: بالظبط، بيغلط فيك كل ساعة. يعني ازاي تقول لي طب يعني انت بتتكلم على الطرف واحد اللي هو بيغفر وسايب الطرف اللي

0: فهو بيتعامل مع المساء إليه الأول لأنه هو الذي يعاني أكثر، ثم سيتعامل على مع المسيء. مش بأنه سكة ربنا بقى أنت لا، يعني الغفران الحقيقي لا تطلب الثأر، لا تكون غاضبا، لا تسأل عن التعويض الحقيقي، لكن هذا كل عمل يفعله الرب مع المسيء بطريقته الخاصة. لكن أنت لن يمكنك أن تعالج إنسان ولا تعالج نفسك.
1: دي نقطة حلوة قوي، لأن دايما رابطين الغفران بتصليح اللي قدامي.
0: بالظبط كده.
1: وشرطين، يعني عاملينه حولناه إلى شرطية.
0: بالظبط.
1: في شرط.
0: ودي مصيبة المتزوجين الجدد. يقول لك يعني أنا هغيره.
1: ما حدش بيغير حد. دي نقطة مهمة، حضرتك بتقعد مع شباب داخل إلى سلك الارتباط. نقطة مهمة تقول على الهواء، ما حدش هيغير حد. ولا كده. الرب عايزنا نسخ متشابهة
0: خالص.
1: معين نظيره.
0: أمين أمين أمين. يعني فضل. معلش إحنا عمالين بنتكلم على حاجات عملية.
1: عملية، لأنه الناس عايزة وحياتية. حاجات عملية.
0: وحياتية. إذن طب النهاردة واحد أساء إلي ورفض يعتذر وبيقول أنا ما غلطتش. طب أنت تعمل إيه المساء إليك؟ هل هذا يعطيك الحق
1: بأن
0: لا تغفر له؟
1: لا
0: استحالة. إذا كان وأنا هاخدها، يعني هو بهذه الكيفية ربما وضع نفسه في دائرة العداوة بينك وبينه. طب ماذا يقول المسيح عن العداء؟
1: أحب عداكم.
0: لا طب كمل، وبعد ما تحبهم
1: وباركوا لعني
0: وبعدين
1: وصلوا من أجل الذين يسوا وإحسنوا في مبدأ تعامل.
0: إذن اللي بيطلبه الرب هنا، عشان كده لما حتى غير المسيحيين قالوا أن أعظم ما كتب من كتب سماوية في العالم كله هو الموعظة على الجبل،
1: لأن في بعد وعمق،
0: لأنه لا سمعوا ولا هيسمعوا ولا رأوا ولن يروا ولن يعرفوا نظير هذا القدوس شخص الرب يسوع المسيح الذي إذ أحب خاصته إلى المنتهى.
1: حتى الأساس كل المصلحين والفلاسفة والثائرين قدموا للناس أفكار هم ما عاشوهاش.
0: صح صح.
1: ما يميز المسيح أنه لما قال كده عمل كده، يعني لما اتكلم عن أحبوا أعداكم هو عمل كده، لما اتكلم عن باركوا لعنيكم هو عمل كده، لما اتكلم عن أحسنوا لمبغضيكم هو عمل كده، وجسد ده على الصليب. وحركت كلمت من شوية، المسامير لسه في ايديه، وبقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. فالمسيح الوحيد اللي عاش وعلم وعاش، مفيش أي حد تاني.
0: نعم.
1: وتلاميذه، يعني المسيح لا يقدم لنا شعارات، لكن التلاميذ عاشوا ده. استفانوس الآية اللي حركت، يعني أنا بتوقع أن بولس أو شاول الترسوسي هو قاعد عند الملابس وسامع استفانوس بيترجم، مش معلق، بيترجم على الأرض، وبيقول يا رب لا تقم لهم هذه خطية. بولس بيفكر في نفسه بيقول إيه. أنا قريت تعليق لأحد الأشخاص قال أن موقف استفانوس هز كل كيان بولس، لدرجة أنه فضل فاكر وكلم عنه في أعمال 22
0: بعد في اختبار تجديده.
1: في اختبار تجديده.
0: صحيح.
1: تفضل.
0: صحيح. إذن الغفران قوة لا يستهان بها، وليس مصدرها الإنسان حتى لو كانت له القيم الطيبة الجيدة، لكنها أمر يمنحه الله يفوق المستوى الإنسان البشري الطبيعي. عشان كده عايز أقول لكل من يجوز في موقف صعب أهينة أو جرحة أو صلب حقه أو انتهكت كرامته أو أيا كان، وصعب عليك أنك تغفر، أنا عايز أقول أن المفتاح الوحيد هو أن تأتي إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي كان النموذج الكامل في الغفران، وتقول له أنا عايز أغفر، أريد أن أغفر، لكن ليست لي القدرة على الغفران، امنحني قوة جديدة بروحك القدوس، أيدني فأستطيع بنعمتك المعطاة ليا. والنعمة هو أن الله يعطيك شيء لا تستطيع

0: أن تشتريه ولا تمتلكه، وهو ممنوح لك هبة. عشان كده بنقول النعمة دي هبة منعم بها عليك. قل له انعم علي بهبة الغفران حتى أستطيع أن أقوم بما لا أستطيع أن أفعله بطبيعتي الإنسانية التي ولدت بها. هنا الله يمكنك ويمكنك من الغفران. وهنا مش الغفران إن أنا معناها هو في حاله أو هي في حالها وأنا في حالي، هذا ليس غفرانا، هذا ترقيع لعملية الغفران. وعمل الله ما فيهوش ترقيع
1: بالزبط.
0: عشان كده اتكلم بمنتهى الوضوح، وانا يمكن التعبير موجود في الاناجيل لما بيتكلم على لا ياخذون ثوبا جديدا عشان يرقعوا بيه. فده فكر الله. الله يعمل ايه؟ يشيل يرمي القديم ده كله ويخلق حاجه جديده.
1: هللو.
0: يخلي الانسان الداخلي الذي فيك يتغير.
1: هللو.
0: تبقى حساس وما تستحملش حاجة خالص، وكل حد يقول كلمة تحس بالإهانة. اللي يغير ده مش الطبيب النفساني، مع احترامي الشديد لكل مساعدته، لكن عمل الروح القدس في داخل الإنسان.
1: يبقى نحن محتاجين أن نتغير أولا داخليا،
0: نعم،
1: عشان نقدر نعيش الغفران.
0: بالضبط كده.
1: يوسف اغتاز في موقف صعب جدا.
0: ده يعني
1: بصراحة، يعني
0: إذا كان يعني هو يوسف كان رمزا للمسيح.
1: صحيح.
0: فلا عجب أن هذا الرمز نراه بعد أن باعوا، اللي باعوه مش الغرب، ودي
1: أخوات.
0: أقصى وأقوى وأعنف. إن اللي يبيعك يبقى أقرب واحد ليك.
1: الغدر،
0: قمة الغدر. قمة الغدر لما يبقى أخ بايع أخوه، وبدل ما
1: يموته حسدا، زي يعني اللي أسلموه حسدا.
0: بالضبط كده. فكل غيرة وحسد وكله كان في كراهية جواه.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني الرقة اللي عملوها لكن ليست بإرادتهم، كانت من الله إنهم بدل ما يذبحوه يرموه بير. وده برضو كان ترتيب إلهي،
1: تدخل إلهي.
0: نعم.
1: هم كانوا واخدين قرار
0: إنه هيخلصوا منه.
1: يخلصوا منه.
0: لكن ماذا فعل هذا الرجل الذي كان يحب الله ويخاف الله، هذا الشاب الذي عاش حياته لله ولم ييأس من الله ولم يهتز إيمانه في كل ما كان يفعل،
1: لأنه
0: كان يرى من لا يرى.
1: نعم. أنتم قصدتم لي شر.
0: بالضبط.
1: شر حقيقي وقع على يوسف من إخوته.
0: لكن في واقع الأمر الله قصد به خيرا. وهنا الصورة العجيبة لعمل النعمة والغفران الإلهي، إنه بعد لما يبقى في قمة السطوة والسلطان وقمة العلو في السياسة، يقدر يعمل أي حاجة، يقدر يقطع رقبتهم
1: أو يذلهم،
0: يقدر يذلهم بقية عمرهم،
1: أو يستكبر عليهم، أو يعايرهم، أو يقول لهم بصوا أنا وصلت لإيه،
0: نوع من ينفيهم ويسيبهم يسمعوا عنه من غير ما يشوفهم. يعني واحد يقول لك ما كان يبقى ليه حق، ده بشريا وطبيعيا.
1: بشريا صح.
0: لكن في واقع الامر لما شافهم بكى وقال لهم انه لا تخافوا ان الله اوجدوا، شوفوا التعبير، ليعولهم. يا سلام،
1: ده شوف التعبير، انا اعولكم واولادكم. شوف. فعزاهم وطيب قلوبهم.
0: كان مفروض مين اللي يعز التاني وطيب قلب التاني بعد اللي اتعمل فيه؟ ده هو المساق إليه، هو اللي بيعزيهم اللي أساءوا إليه. هنا أخ أندرو، كمال العمل والأساس المسيحي في الغفران. عشان كده أرجع أقول تاني، موضوع الغفران ليس موضوع قيم أخلاقية يقوم بها واحد ولا يستطيع الآخر أن يفعلها، لكنه عمل إلهي يصنعه الروح القدس في داخل الإنسان.
1: صحيح. أحد قال تعبير لمسني من زمان كنت قرأته، أنه ولا مرة ذكر عن يوسف أنه بكى وهو بيتباع، أو هو في البيت، أو هو عند زوجة فطيفار، أو هو في السجن. الحالات اللي بكى فيها يوسف فقط في لقائه مع إخواته.
0: نعم.
1: نروح لغفران داود لشاول، ودي أمثلة عملية ربنا بيحطها عشان ما حدش يقول انتوا بتتكلموا كلام كبير صعب يتعاش.
0: صحيح.
1: يوسف كان

0: إنسان حقيقي عايش الغفران. استفانوس إنسان حقيقي عايش الغفران.
1: تمام.
0: الرب في بشريته عاش الغفران.
1: الحقيقة داود
0: كراهية شاول لداود كانت
1: داود أظهر بحق عمل الله الجاد والمغير لحياته. اللي عمله داود يوضع في يعني برواز مخصص له، لم نسمع ربما بهذا القدر وهذا الكم العظيم للغفران المتكرر، لأن شاول أراد أن يقتله ويقطع رقبته.
0: الموضوع لمس وجودي على الأرض
1: بالضبط كده. ده واحد
0: وبيطاردني.
1: عايز يمحي كيانك من الوجود، مش بقى واحد أساء إليك،
0: لا،
1: مش واحد هزقك، مش واحد قال كلمة غلط وانت حضرتك تلوت وزعلت ومش قادر تستحملها ومش هتغفر له، ومش واحد قال حاجة او خد منك حاجة وما رجعهاش واعترف، لا خالص. ده واحد عايز يمحيك من على وجه الارض.
0: ده قتل وتسبب فيه تنقلات مختلفة لداود، يعني اتهدمت حياته.
1: المصيبة الكبيرة انه لما دخل في داخل كهف ودخل إلى عمق الكهف، وجاء شاول ورجاله ودخلوا في ذات الكهف، رجالة، وإحنا خلي بالك إحنا بنتكلم على العهد القديم اللي كان السيف هو كل حاجة
0: طبعا،
1: والقتل والذبح هو التخلص من الأعداء. ده كان دي كان العرف
0: السائد،
1: السائد والعادات الموجودة في ذلك الوقت، عشان مرات كتيرة الناس بيحاولوا ينقلوا الصورة القديمة للقرن الواحد والعشرين، وهذا طبعا ظلم إيه على اي حال. فرجالته قالوا له بس انت مسيح الله وربنا جاب لك عدوك لحد عندك، اللي عايز يقتلك اقتله.
0: يعني حطوا له فكره روحيه كان ممكن داود يستند عليها
1: بالزبط.
0: ويعتبر دي
1: ان ده اللي عمله ربنا،
0: ده معجزه من الله. وصراحه لو واحد ما كان فكر بكده.
1: لكن ماذا فعل داود؟ والغريب أن داود أراد فقط أن يأخذ إثبات ليثبت لشاول أنه كان قادرا على قتله، لكنه لن يفعل ولم يفعل ولا يمكن أن يمس مسيح الله كما قال.
0: تعبير خطير أوي داود قال.
1: فقص حتة من التوب بتاعه وخدها، وبعد ما طلع شاول واستفاق من نومه وخرج من الكهف ومشي، طلع داود من بعيد ورجالته ونده عليه وقال له داود أن كان في مقدوري أن أقتلك، لكنني ضرب، يقول الكتاب أن قلبه ضربه، يعني كان عنده وجع داخلي كيف يأخذ قطعة من ثوب الملك مسيح الله الذي أقامه. كلمة مسيح الله الذي أقامه الله مخلصا،
0: مسيح الرب وليس المسيح
1: بالضبط كده. فكيف أفعل هذا؟ كان عنده ألم داخلي أنه حتى التوب لا يجب أنه يهين، ولا حتى ملابس هذا الذي أقامه الله ممسوح الممسوح من الله. فقال له وكان في مقدوري لكنني لا يمكنني أن أمس مسيح الله أو مسيح الرب، وتركوا وهرب. وحاول شاول قتله لمرات عديدة وعجز، إلى أن تدخل الله تدخلا مباشرا. الحقيقة أرى في هذه الصورة أن هذا الرجل كان بحق هو الشخص الذي جاء منه المسيح، وكان صورة للمسيح الذي جاء وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فكانت صورة حقيقية، وكانها شبه ما سوف يأتي نراه بحق، كانت شبه الحقائق التي رأيناها في المسيح.
0: نختم بسؤال حضرة الأسيس، هل للغفران حدود؟ للغفران الأخوي هل له حدود؟
1: المسيح اللي جاوب على السؤال ده وجاوب في بداية الحلقة لما قال لبطرس لا ده أنت مش تغفر 70 مرة، لكن 70 مرة 7 مرات. وقلنا أن هذا ليس تعبيرا رياضيا حسابيا، لكنه مجازا ليقول له أن الغفران لا يوجد له حدود. أما المسيء إليك الذي لا يريد أن يتوقف، فهذه ليست مهمتك أن توقفه، لكنها مهمة الله، ويمكنك إذا كانت لك

0: العلاقة الحقيقية في كل تفاصيل حياتك مع الله، انك تقول له انا اهنت، انا اتطعنت، انا لكن مكني واديني القدره لاغفر لفلانه، لاغفر لفلان واصطلح معه واترك قرباني قدام المذبح وافضل المصالحه والغفران عن العباده، حتى تكون حياتي يا رب عباره عن مكشوفه امامك بكل نقاء وبكل صراحه، لأن رغبتي لا أن أرضي البشر لكن أن أرضيك أنت، وأنت ترى كل التفاصيل فلا يخفى عليك شيئا يا رب. فإذا الغفران ليس له حدود. ومرة تانية ربما تقول مش هغفر لفلان أو لفلانة لأن اللي اتعمل فيا كان
1: كتير
0: ومحدش تاني كان يقدر يستحمل اللي أنا استحملته.
1: بالضبط.
0: ربما تكون
1: لغة ناس كتير.
0: نعم. ربما تكون صحيحة علينا. وربما يكون هذا قد حدث بالفعل، وربما أنت مظلوم
1: وهو صادق في مشاعره
0: وصادق في كل ما تقول.
1: نعم.
0: لكن إن أردت أن تأخذ مجازاة من الرب فقل له ساعدني حتى أغفر، حتى لو أسيء إلي مرة أخرى، واعطني الغفران الحقيقي مش الظاهر الخارجي، حتى لا أعاني أنا. لأن مرات كثيرة يقول الكتاب إن نفس الإنسان تحتمل مرضه، أما النفس المنكسرة فمن يحتملها؟ يعني أنت لما بتتعب ونفسيتك بتنكسر مش هتقدر تشيل نفسك، هتقع. عشان كده اغفر ولو بدافع الأنانية لكي لا تعاني أنت من أمراض، من مشاعر نفسية، من ديبريشن، من إحباط، أيا كان اللي ممكن يصيب الشخص، وده بيختلف حسب المقدرة من شخص لآخر. لكن قل له علمني أن أتمثل بيك، ده أنت أعدائك إدت لهم عذر، وهذا ليس عدوي، ربما أساء إلي بطريقة قاطعة وخاطئة وأنا محقوق فيما حدث، لكن أقول لك إديني القوة بالروح القدس حتى أغفر لك. طب ماذا عنك أنت لو كنت لازلت أنت المخطئ، وليس لإنسان لكن للإنسان ولا الله ذاته، لأنك ترفض أنك تقبل غفران المسيح؟ أقول لك أن عدم قبولك لغفران المسيح سيكون أعظم دينونة عليك في اليوم الذي سيحاسبك فيه الله، حينما تكون أنت واقفا أمام العدل الإلهي، أمام في العرش الأبيض العظيم، ستدان ليس لأنك ارتكبت الخطأ، وليس لأن شجرة حياتك كانت تأتي بالشوك الذي يدمر كل ما تفعله وتخطئ إلى الله وتكسر كل وصاياه، لكن ستكون جريمتك أن الله أعد لك سبيلا للخلاص بتقديم ذاته ذبيحة وكفارة نيابة عنك لكي لا تموت أنت، وأنت رفضت عمل المسيح. أصلي أنك تأخذ هذا الكلام بجدية. أنا مش بقول لك غير دين ولا غير اسم خالص، لكن بقول لك اعرف المسيح والذي أحبك أولا حبه أنت أيضا، والذي أسلم نفسه لأجلك ودفع الثمن فيك غاليا، قدم له حياتك فتعيش حياة مختلفة فيها سلام، فيها قدرة على الغفران، فيها طعم يعطي للحياة معنى، بدل ما أنت بتعيش وتقول امبارح زي النهاردة والدوامة اللي أنا فيها مش عارف أخرج منها. الله من خلال المسيح يريد أن ينتشلك من الدوامة التي ستقضي على حياتك. اختار الحياة
1: لكي تحيا.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

سؤالين جداد معنا اليوم في حلقتنا الجديدة من برنامج شوية صراحة. معنا مجموعة شباب وشابات في الاستوديو، إن شاء الله يكونوا بيعبروا عن رأيكم وعن الأفكار اللي في راسكم كمان بكل صراحة. نتعرف عليكم. ماجد، تامر،

0: دينا نرمي.
1: اهلا وسهلا فيكم
0: من جديد بسؤال جديد. السؤال بيقول إلى أي مدى بيأثر فيك تشجيع الناس اللي حواليك وبيحسن من أدائك؟ التشجيع إلى أي مدى بيأثر في سلوكك وفي أدائك وبيحسن منه؟ لو ما بيأثر مش فارق معك التشجيع أعطيني 0%، بس لو بيأثر وبتعتمد عليه عشان تحسن أدائك أعطيني نسبة 100%. تعال نشوف الأجوبة. بس تامر اللي مش مستني تشجيع، لكن الباقي كله بيقول انه التشجيع والتقدير والكلام الحلو بيأثر فيه. تامر
2: هو انا مش مستني التشجيع كويس، بس عشان اعرف عيوبي مش اكتر. يعني انا ممكن اسمع حد بيشجعني اعرف ايه العيوب اللي انا عملتها، ممكن ابقى احاول اصلحها المرة الجاية. انما لو قال لي كلام حلو دايما على طول ما بيأثرش فيا باي حاجة.
0: بس يعني ما بتستنى لما تعمل إشي منيح الناس تقول لك عليه برافو؟ لا. اوكي ماجد،
3: هو التشجيع يعني عامل مهم جدا في هذا الانسان، هو دفع كويس، او ان هو لازم تستنيه يديكي دفع ان انت تعملي حاجه كويسه او تقدير، بس هو مهم جدا.
0: اوكي دينا.
4: هو انا دايما هستنى الأحسن، إن لو عملت حاجة أحسن أستنى اللي قدامي يقول لي برافو، يقول لي كلمة كويسة، إن أنا هستمر في دوت. يعني لو ما قاليش حاجة طب ممكن يحبطني دوت،
0: وما مش رح يكون عندك دافع تعمل إشي أحسن. نرمين،
5: أنا أحبه يعني عشان أحس إن أنا مميزة، وأحس إن أنا ما ينفعش إن أنا أقل من المستوى ده، أحس إن أنا عايزة أبقى أحسن من كده كمان عشان يقولوا لي اكتر.
0: طيب من مين كناس اساسيين من مين تستنوا التقدير؟ ماجد كلمه واحده.
3: اصحابك.
0: تامر
2: ما بستناهوش من حد.
0: انت اصلا ما بتستنى تقدير. دينا
4: اصحابك
5: في البيت واصحابي
0: في البيت كمان اهلك. اوكي قد ايه اللي قالوا اصحاب قد ايه بتصدقوا اصحابكم بالتقدير؟ يعني لما هو بيقول لك برافو على كل شيء قد ايه بتحس هذا الاشي حقيقي؟
3: نسبة 90% بس.
0: وقد ايه بتدخل عامل انه الشخص موده حلو اليوم ومزاجه رايق فبيشجعك، بس بكره ممكن يكون متعصب وتعمل اشي منيح. وهذا العمر يعني العشرين والثلاثين وسن المراهقة المود بتطلع وبتنزل، ممكن نفس اليوم يمدحك الصبح وبعدين يحسسك انك فاشل في اخر النهار. فالناس اللي انت مستني منهم التقدير هل حاسين انهم ستيبل؟ هل حاسين انهم متزنين؟ تستنى منهم التقدير، تعتمد على التقدير عليهم؟ هل تعتمد انه احساسك بالاكتفاء والثقه بحالك تعتمد على ناس هم نفسهم بيطلعوا بينزلوا؟
4: دايما الانسان بيستنى كلمه تقدير من الشخص اللي قدامه، بس دايما بيحس يعني ان هي صادقه، لان هو جواه الاحساس دوت ان هو عايز يحس دوت، مهما حتى لو كانت غلط، حتى لو كانت مش طالعه من جوه اللي قدامه بجد، بس هو دايما مستنيها يعني.
0: طب
3: ماجد، ما باخدش منها تشجيع او تقدير. الناس المتذبذبه دي باخدش منها،
0: بس هدول هم اصحابك. انت قلت انه بتعتمد على اصحابك عشان
3: مش كلهم،
0: فانت مختار منهم الناس المتزنين هم هدول اللي بتاخد بتقديرهم.
3: مش كله.
0: طب لو الناس اللي قالوا انه بتعتمدوا وبتحسنوا ادائكم من التقدير، لو التقدير توقف لسبب من الاسباب ايش وضعكم بالضبط؟
5: ممكن احس ان هم غيرانين،
0: مش انه ادائك قل. دينا
4: احس ان اكيد ان انا ممكن ادائي قل شويه او هثبت على الرينج اللي انا ماشي عليه يعني.
0: اوكي ماجد
3: برضه نفس الكلام، احس ان انا ما بعملش حاجه كويسه كتير.
0: يعني راح يشككوكم لو انعدم التقدير، راح تشكوا في ادائكم. مش هيك انت بتقولي نرمين؟ بس دينا وماجد بيقولوا لو توقف التقدير يبقى في شيء غلط انا عملته، او بطلت اعمل شيء صح، وهذا الشيء راح يخليني يصير عندي صغر في النفس.

0: او ادور لعيب فيهم ان هم مش بيقدروني، لان انا هم منهم.
1: ممكن اسالهم كمان يعني، انا في، بس مش اسالهم انتوا ليه ما بتقدرونيش يعني، هسالهم في، انا في حاجه عندي، انتوا شايفين عندي حاجه غلط انا عملتها مثلا، احاول اخد منهم اراء يعني.
2: طب سؤال تامر، انت ما بتستنى تشجيع، هل هذا يعني انه انت كمان ما بتعطي تشجيع لحد؟
0: نادرا
2: ما تشجع حد. مش فارق معك لا اهلك ولا اصحابك ولا حد يكون راضي عن ادائك. اوكي، تعالوا نسمع اكثر على موضوع التشجيع ورفع المعنويات.
3: يا ترى اثر التشجيع في حياتنا ايه؟ انت مثلا لو اللي حواليك بيشجعوك بيقولوا عليك كلام كويس طول الوقت وبيمدحوا في اللي انت عملته، هل ده فعلا حاجة تقدر تستند عليها وتكمل؟ ولا انت ممكن جدا تكون شايف ان هما بيشجعوك على حاجة فعلا ما تستحقش التشجيع، تكون انت مش بتبدع فيها وهما مجرد بيقولوا لك كلام كده علشان خاطر ايه، يسمعوك كلمتين حلوين. هل نعتمد على الناس اللي حوالينا في ان احنا نشعر فعلا ان احنا نساوي حاجة، ولا القيمة الحقيقية بتنبع من جوايا، من احساسي فعلا ان انا شخص كويس بميز، بقدر اعمل حاجات كويسة، بقدر احكم على الامور بحكم صحيح. الكتاب المقدس بيقول شجعوا صغار النفوس، وفي اوقات كتير في تيموثاوس بيقول انه فعلا احنا علينا واجب ناحية بعض ان احنا نشجع بعض ونساعد بعض ان احنا نكمل بكلام حلو ولطيف. لكن هل ده كل المنبع اللي احنا نعتمد عليه علشان نكبر؟ لو الناس ما شجعتناش نفشل؟
4: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: تعالوا مع بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول إلى أي مدى ممكن الولد يتزوج بنت كان إلها علاقة جنسية مع حد ثاني وهي قالت له من أول العلاقة؟ ونفس الشيء للبنات، إلى أي مدى ممكن البنت تتجوز شاب اعترف لها إنه كان له علاقات جنسية مع ناس قبلها؟ لو بتقولوا إنه يتجوزها يبقى 100%، لو بتقولوا لا ما رح تتحمل إنك تتجوز حد شخص مش عذراء يبقى تعطيني صفر. فكروا بليز بسؤال واعطوني الإجابة، شوف الإجابات. الأولاد بيقولوا إنه ممكن يتزوجوا بنت ما عندهم مشكلة، لكن البنات نرمين أنت محايدة ودينا أنت بترفضي. تعالوا نشوف الشباب إيش وجهة نظرهم. تامر،
1: هذا نحن في علاقة وهي بتحبني وأنا بحبها وهي صرحتني بالموضوع بالأول، ليلى هذا بحبها جوزها.
0: حتى لو أنت عذراء وهي مش عذراء، حتى لو أنت كنت يعني مخلي هاي العلاقة الحلوة الجنسية لمراتك، ما عندكش مشكلة إنه هي ما عملت نفس الشيء؟
1: لا
0: ماجد،
2: هي نفس الموضوع، طالما بنحب بعض خلاص مش هتفرق سواء هي مش فيرجن أو عادي. وصراحتها دي بتأكدني إن هي كان غصب عنها أو إن هي مش إنسانة مش محترمة، هي محترمة صراحتها هي بتثبت لي كده، فما فيش مانع.
0: مش رح يكون في عتاب او انك تقلل من قيمتها بعد ما تتجوزوا؟ يعني ممكن الحب هلا يدفعكم لا ندافع عن الحب، بس لما تدخل في الموضوع نفسه وتصيروا خلص مرتبطين مع بعض، هل رح تزلها يوما ما على هذه القصه ولا لا؟
2: طبعا الموضوع ده بيتنسي.
0: تنسي؟ مع الشرقيين، فكر ان انت في مجتمع شرقي يا تامر.
1: لا هو مش هيتنسي طبعا، بس لو انا بقيت الانسان اللي بعد ما عرف كده هيتجوزها، اكيد مش بعد الجواز هنزلها بحاجه زي كده اطلاقا.
2: هيتنس.
0: طب تسمع وجهه نظر البنات. دينا،
3: هو انا بعترض على الموضوع لو من ناحيه معينه، ان لو مثلا البنت معترض عليها اكتر، ان هي مثلا ان لو واحد هيتجوز واحده مهما كان بيحبها بس يعرف ايه الظروف اللي خلتها كده، لو الظروف دي اقتنع بيها اتس اوكي okay. ما اقتنعش بيها كده هيتبقى انسانه مش مظبوطه يعني. لكن كراجل
0: يعني سوري، انت ما بتأيدي انه البنت لو علاقتها الجنسيه كانت بمحض ارادتها بتقولي لا لازم الولد يرفض يتجوزها، بس لو الشاب اللي عم بتقدم لك هو نفسه كان عنده علاقات جنسيه،
3: لو عنده علاقات جنسيه، لو هو عنده علاقات كتير جدا هرفضه، لكن ان هو ما فيش شاب ما

0: ما جربش حاجة أو كده، أو ما عاش علاقة زي كده غير قليل أوي. بس لو فضل مستمر فيها كتير قبل الجواز وكان ليه علاقات كتير قوي، فأكيد هرفضه يعني.
1: رح تخافي إنه يكمل بعد الزواج؟
0: أكيد هيكمل.
1: أوكي، نرمين.
2: لا، هو عادي ممكن أتجوزه لأن هو صارحني. أحسن ما واحد يخبي عليا ويعمل فيها إن هو
1: شريف
2: ما عملش أي حاجة في الدنيا وهو مش كويس. وبعدين أساسا حتى لو كده مش هيبقى اللي هو يعني مرض، يعني مش هيبقى عمل حاجات كتير بره، مش يعني أنا كده كده مش هعرفه، هيبقى أكيد سمعته معروفة برضه.
1: في مجتمعنا الشرقي قد إيه عدل إنه يتسمى الشاب اللي عنده علاقات جنسية قبل الزواج إنه عنده خبرة، بينما البنت اللي عندها علاقات جنسية اسمها بنت مش محترمة؟ قد إيه فكركم هاي الصورة عادلة ولا مش عادلة؟
2: هي هنا بيرجحوا إن الولد أحسن من البنت يعني في الحاجات دي،
1: فمش مشكلة يكون عنده علاقات.
2: لكن البنت لا
0: أكيد، لأن هنا إحنا في مجتمع شرقي، إحنا لا مش بنتكلم عن غربي يعني، احنا في مجتمع شرقي ده اسمه حياء يعني. فلما يكون البنت ديت حسب تفكير اهلها، هي مش متربيه، لو متربيه بره وتفكيرها منفتح قوي كده، فديت تبقى شاذه في المجتمع.
1: تامر،
3: لو انا طلبت من البنت ان هي ما تعملش كده وانا اعمل كده، يبقى انا بضحك على نفسي. يعني ايه؟ عشان انا ولد واحنا مجتمع شرقي انا اعمل كل اللي انا عايزه وهي ما تعملش اي حاجه؟
0: لا، في النقطه دي بالذات مش كده.
2: احنا عشان بنتكلم كده، بس انت لو بقيت في الواقع هتلاقيها مش كده.
3: لا،
1: يعني اللي بتطالبه من البنت بتطالبه من نفسك. يعني يا انت وهي ما تعملوش علاقات، يا انت وهي تعمل علاقات.
2: يعني احنا بقى عندنا تجارب.
1: يعني يكون البنات عندهم خبره، اسمهم بنات خبره.
3: مش بتجوز. بطالبهم انهم يعملوا كده، مش بطالبهم انهم يعملوا كده، بس مش من حقي اطالبهم بعكس كده.
1: فهل بتفضل انك انت وياها تكون معاكم خبره والا بالعكس؟
3: هو افضل ان احنا الاثنين ما يبقاش عندنا خبره.
1: اوكي، ماجد.
4: انا رايي انه في مجتمعنا الشرعي البنت عذراء او الولد ما لهوش علاقات، دي مش مكروه في البنت، هي بتبان، هي اتنين بتبان، الراجل ممكن ما يبانش.
1: طب السؤال اللي قاله رح يتجوزوا البنت لانه بحبوها، يعني ما هو في برضه خوف انه الاهل يكونوا رافضين هذا المبدا، ولا ما
3: ينفعش الاهل يعرف؟
1: رح تخبي على الاهل؟
3: لازم. ده لازم يبقى سر ما بيني وبينها بس.
1: طب وهل بتضمن اللي كان له لها علاقه معاه انه ما يفتح تمه مثلا، ولا يعترض، ولا يوقف يقول لا انا هاي البنت عملت معها كذا وكذا؟
3: يقول اللي هو عايزه.
1: طب ممكن اهلك يعرفوا؟
3: هكدبهم، اقول لهم انا لما اتجوزتها كانت كويسه ظريفه.
1: تعالوا مع بعض نسمع اكثر عن الموضوع.
5: احب اقول نقطتين مهمين جدا بالنسبه للسؤال ده. اول نقطه هي انه شيء مش هين، مش بسيط ان حد يكون ليه علاقات جنسيه خارج الجواز. ربنا كان جاد جدا في كلمته لما قال لازم الجنس يكون بيحصل في اطار العلاقه الزوجيه. ليه؟ علشان الجنس عباره عن اقصى درجه عطاء لجسد الواحد، اقصى درجه عطاء هو نادي حد جسدي. عشان كده لازم تصاحب درجه العطاء دي، يعني عطاء الجسد دون لازم تصاحبه اعلى درجه عطاء للفكر والمشاعر، وده بيحصل في اطار الجواز. مهم قوي ان احنا نخلي الجنس للجواز. النقطه الثانيه هو ان في ناس عملت الخطيه دي، في ناس مارست الجنس خارج الجواز قبل الجواز. طب نعمل ايه؟ لازم نكسر مفعول الخطيه دي عن حياتنا، لازم نتغسل من الخطيه دي هنا عشان ما تاثرش على مستقبلنا. ازاي؟ بالتوبه. نيجي ربنا ونتوب عن الخطيه دي. التوبه معناها ان انا اكون ماشي في سكه وغير اتجاهي وامشي في السكه الثانيه، اعمل اختيارات جديده. ربنا عايز يغفر لنا وعايز يدينا بدايه جديده، هو الاله بتاع البدايه الجديده. عشان كده في ايه في الكتاب المقدس بتقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا. المسيح يقدر يدينا بدايه جديده. طيب لو انا دلوقتي ارتبط بشريك حياتي وانا عارف ان الشخص ده مارس الجنس قبل الجواز، وانا راضي وانا عايزه ارتبط بالشخص ده، والشخص ده فعلا جه ربنا وطلب التوبه واخذ الغفران، مش من حقي ابدا بعد الجواز

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده، فاخد خطوه لاني فهمت حاجه عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوه حقيقيه وتعيش. مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوه مش هتعيش، ولا عايز يانب لي ضميري فببقى عايز اسكت ضميري، عايز اعمل الصح. دي مش طريقته خالص. في ايه مميزه قوي في العهد القديم في سفر ارميه صح 3 عدد 1، اقرا معايا بقى. بص: اذا طلق رجل امراته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر. لو واحده كان جوزها متجوز وبعدين طلقها فراحت اتجوزت واحد تاني، السؤال هل يرجع اليها بعد؟ وعلامه استفهام، ده ربنا اللي بيكلم. هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل: الا تتنجس تلك الارض نجاسه؟ يعني مش دي لخبطه ان هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت اتجوزت واحد تاني؟ لو رجعت مش دي مهزله، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول ايه: اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين. يعني مش ان اتطلقنا وانت رحت اتجوزتي واحد، لا، انت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص انك انت ترجعي لي.

0: اكتر من اللي اتجوزت واحد بعد ما سابتني. بعدين بيكمل بيقول ايه، بيقول لكن لما تلاقي لكن ركز، انه هيقول كلام عكس عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده في الايه. لكن ارجعي الي يقول الرب. انا ببص على الايه دي بحس ان فيها قلب ربنا. هو بيقول ايه، انا عارف ان عمليا انت ما ينفعش تجيلي خلاص، انا عارف ان عمليا واقعيا رسمي انت ما ينفعش تجيلي، في حاجه في اختياراتك، في ظروفك، قرار انت عملته، حاجه انت عملتها، حاجه في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني، عملت خطوه تخليك ما ينفعش تيجي. وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجمله لكن ارجعي الي يقول الرب، وفارق معايا ان هو خلى ارميا يقولها، راح قطة كده على ارميا، ارميا روح قول لفلان، روح قول للمجموعه دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده، هي مش عارفه تسمعني فانا هبعت لها مرسال، هبعتك انت يا ارميا، روح قول لها ايوه انا عارف انه ما ينفعش بس انا بقول لك برضه ارجعي لي. ما توقفش بعيد، ما تصدقش انه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقول لك انا عارف انه صعب، انا عارف انه عمليا صعب، برضه ارجع له قول يا رب انا هاجي لك، انا عارف انه ما تجيش بس انا هاجي لك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر، وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة جدا وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه، عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي، حب يهديه، ابتدى يرنم بصوت جميل قوي كلمات ترنيمة مليانة.

لنا عزوبة ورقة وتسبيح للرب. أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر. بعد 15 سنة قابله في الشارع فقال له: أنت طبعا مش عارفني، أنا الرجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني الغلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدي الرب.

والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد، مشي ورا الصوت، لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير، لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم، لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب اقبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

هسا الثالثة من الصين، واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانة بفاش غير طاقة صغيرة من فوق. مرسل دخل في الزنزانة اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجأة سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. اندهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رسالة جاية من الرب عشان تشجعه وتديله أمان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه أجمل أيام في حياة كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حتة نقدر نوصل ليها نقول أو كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديدة في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشرة ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. أنا شفت معاك أجمل أيام. اختبار ده اختبار كل الناس، كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وأفكار ما تخطرش على خيالاته، على خيالاته بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيا حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين ليلقي لنا ضوءا على إحدى المشاكل الطبية وكيفية علاجها من الناحية الطبية ومن الناحية الروحية أيضا. في هذه الحلقة أستضيف ضيفا عزيزا كريما، لو حاولت أن أقدم وأصف وضعه الطبي لاستهلكت وقت الحلقة ولم يكفيني، لكن أكتفي ببعض الإشارات فقط عن مكانته الطبية التي أعطاها الله له. ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة تكساس مستشفى ام دي أندرسون، وهو رئيس المؤسسة العالمية للتعليم الطبي وايم. دكتور عصام حائز على عدة جوائز في الطب، أشهرها Outstanding Inventor، المخترع المتميز، إذ له حوالي 12 اختراع طبي في مكافحة الجراثيم والأمراض والأوبئة. دكتور عصام اختير في السنوات الأخيرة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعطاه حاكم ولاية تكساس لقبا شرفيا كأدميرال في تكساس نيفي.

0: عصام له 250 بحث طبي منشور في المجلات العلمية الطبية سواء الأمريكية أو العالمية، وقد شغل مناصب مختلفة بما فيها مستشار الكونغرس الأمريكي ومؤسسة CDC في مكافحة الجراثيم وانتشار الأوبئة. هذه عينة وليس كل ما شغله دكتور عصام رعد والوضع الطبي الذي أعطاه الله له. دكتور عصام معانا لكي ما يكرس لنا ما وصل إليه من علم وطب ويعطينا أن نستفيد من خبرته الطبية والروحية أيضا. في هذه الحلقة دكتور عصام سيناقش معنا موضوعا شيق للغاية. دكتور عصام كان له الحظ أن يشرف ويباشر على أول مريض في العالم تمت له جراحة زرع القلب، وهذا هو موضوع حلقتنا. دكتور عصام أرحب بك ترحيبا دافئا قويا، ويشرفنا فعلا أن تكون معنا لكيما نستفيد مما أعطاه الله لك سواء في المجال الطبي أو في المجال الروحي. وحلقتنا كما قدمت لأحبائنا المشاهدين ستكون عن جراحة زرع القلب. إيه اللي حابب تقوله لنا؟
1: شكرا دكتور ماهر، إنه امتياز خاص لي أن أكون في جزء من هذا البرنامج الطب والحياة. وكما تفضلت حضرتك وقلت أنه من أعظم إنجازات الطب الحديث هي عملية زرع القلب الجديد بواسطة جراحة الصدر. هذه العملية تبدو معقدة، وبالفعل إنها طويلة، تستغرق ساعات طويلة، ولكنها تحل مشكلة أساسية وهي واقع فشل القلب أو احتقان القلب القصوري. ولعل أسباب نجاح هذه العملية الجراحية يعود إلى إدراك الإنسان إلى عدة حقائق علمية وطبية ثابتة، ولضيق الوقت سأحاول ألخصها كما يلي.
0: تفضل.
1: الحقيقة الأولى أن احتقان القلب ناتج عن أمور مختلفة جدا، لعل أهمها مثلا الذبحة القلبية أو ضعف عضلة القلب الذي له أيضا أسباب مختلفة، مثل التدخين في بعض الأحيان، قد يكون كثرة الكحول، شرب الكحول، قد تكون مخدرات، قد تكون جراثيم متنوعة مثل الفيروسز، الأكو فيروس والكوكساكي والCMV وغيرها، ولكن أسباب مختلفة. ولكن هذا الوضع الذي يسمى هارت فيلير، أدفانسد هارت فيلير، أي قصور القلب الاحتقاني، له عوارض أيضا تتلخص في عدة أمور أو عدة عوارض أساسية. واحدة منها هو ضيق النفس المستمر، خاصة عند ممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان. أبسط نشاط يقود إلى ضيق في النفس وإلى تعب متواصل وإلى عدم قدرة على التنفس. الشيء الآخر هو تورم الجسم، خاصة في الرجلين وعند القدمين. هذا الواقع هو واقع مرض في القلب متقدم، أي أن هذه الحقيقة الأولى الذي يدركها الطب، أن لا يمكن للأدوية أن تسبب بشفاء المريض، أن تقود إلى شفاء المريض، بل في أحسن الحالات تؤدي إلى التخفيف البسيط من العوارض مثل ضيق النفس والتورم. لذلك هذه الحقيقة الأولى تتجوهر بأن هذا القلب صار عاجز عن أن ينبض بالدم وأن يوزع الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم. يمكن أن نراها في صور مختلفة، وقد اخترنا بعض الصور عن القلب الذي هو متضخم في هذه الحقيقة الأولى. حين نرى هذه الصورة الأولى نرى هنا جراحة القلب، وكما يظهر القلب هنا نرى أن القلب المحاط بهذا الدهن هو متضخم، في حالة من التضخم، ونبضة القلب ضعيفة، لذلك يصير الضغط في وضع منخفض، ويصير هذا كما قلنا الجسم غير قادر أن يأخذ من القلب ما قد صنع القلب.
0: دكتور عصام اسمح لي أستوقفك لحظة واحدة. حضرتك تؤكد أنه لا يمكن علاج هذا القلب ولا بد من زرع قلب جديد. يعني وصلنا إلى مرحلة مستحيل معها العلاج الطبي ولا بد من إجراء هذه الجراحة.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: صحيح. وقلنا على الصعيد التشخيص هذا الوضع

0: يكون بعدة صور أو أشعة مختلفة، ومنها الصور الصوتية مثلا تظهر أن عضلة القلب متضخمة وأن القلب الإجاكشن فراكشن صار ضعيفا، أي قدرة القلب أن يدفع بالدم نحو الأعضاء قد صار ضعيفا جدا. هذه الحقيقة الأولى، أن الأدوية لا يمكن أن تقود إلى شفاء تخفف من العوارض. الحقيقة الثانية، أن بعض الاختراعات الأخرى مثلا القلوب الاصطناعية المركبة أو الأشياء الحديثة التي تركب مثل شرودر هارت، البلاستيك هارت، يعني أي القلب الاصطناعي شرودر هارت، غير قادر أن يقود إلى أيضا حل المشكلة، لأن جسم الإنسان يلفظ ما هو غريب، ما هو اصطناعي. ولذلك هذا الشأن في زراعة قلب اصطناعي
1: فشل
0: في المدى الطويل. في المدى القصير يساعد، ولكنه لا يمكن أن يقود، أن يطيل الحياة وأن يعطي فعلا حياة جديدة من الناحية الطبية، وبالنهاية يؤدي هذا إلى موت المريض. الحقيقة الثالثة المهمة التي لابد من إدراكها هنا، أن لابد من قلب جديد لإنسان عنده قلب صحيح، ما عندوش هارت فيلير. هذا الإنسان عنده قلب صحيح، قد يكون شاب في صحة جيدة. كيف يمكن أن تحصل على قلب
1: زي اللي في الصورة
0: كما نرى؟ هذا القلب الجديد الذي يزرع هنا مكان القلب القديم هو قلب صحيح،
1: صغير الحجم،
0: صغير الحجم وفي حالة جيدة، وهذا القلب حين يزرع يعطي حياة جديدة. المشكلة هنا، كيف يمكن أن تجد شخص يعطيك قلبه؟ يعني أنت عندك مشكلة قلب احتقاني فاشل عاجز، كيف يمكن أن تجد شخص يعطيك قلبه؟ لابد أن هذا الشخص أن يكون قد مات في حادث فجائي، وقبل أن يرفع أن يلفظ أنه قد مات فعليا، he's brain dead، ولكن قلبه مازال صحيح ينبض، تأخذ هذا الجسد إلى مستشفى، وثم يرفع القلب الجديد كما نرى هنا في هذه الصورة، ويوضع مكان، بعد ما ينزع القلب القديم يوضع مكان القلب القديم. ولابد من هذا الشخص الذي قد قدم قلبه يكون قبل الحادث قد أوصى أنه مستعد أن يعطي أعضاؤه بما فيها القلب لإنسان الذي هو بحاجة إلى قلب جديد.
1: قد إيه الوقت ما بين اللي المفروض ما ينزلش عنه ما بين نزع القلب الجديد وزرعه في الشخص؟
0: لازم يكون في أسرع ما يمكن. لأنه سيوضع القلب في ثلاجي، يجب أن الجسم يكون في ثلاجي في حين، ولذلك الشخص الذي هو في حالة من الكوما يبرد أيضا القلب ويرفع بسرعة، لازم تكون ساعات قليلة جدا. يجب أن يكون الشخص الذي يقدم قلبه، مثلا صار معه حادث فجائي، لنقول أكسيدنت بالسيارة، هذا الشخص يجب أن يؤتى به من مسافة أصغر من 500 ميل. يعني إذا كان في مسافة مئات الأميال يؤتى به بطائرة أو بهليكوبتر حتى يحصل على القلب الجديد. الحقيقة الرابعة التي هي مهمة، التي يجب إدراكها، يجب أن يدرك الإنسان المريض قبل ما يقوم بهذه العملية الجراحية، وهي مكلفة جدا على فكرة، قبل ما ينزع قلبه، هذا الإنسان الذي يعاني من قصور القلب، أنه بحاجة إلى جراحة، وأن كل المحاولات الأخرى الغير جراحية لا تفيد، وأنه مستعد أن يحصل على قلب يكون عنده ماتشينج، يعني يماثل وضعه هو من ناحية القلب،
1: وأن يتخلى عن القديم
0: ويتخلى عن العادات القديمة. أنا هذا شيء مهم جدا. دكتور ماهر، يعني إذا شخص كان يمارس التدخين وقد صار معه ذبحة قلبية، فيجب أن يتجنب هذه المساوئ، إن كان تدخين أو كحول أو مخدرات أو ما أدى إلى فشل القلب أو إلى قصور القلب، فيجب أن يتعهد أنه لن يمارس هذه المساوئ. ولذلك في هذه الحقائق ملخص مفيد لموضوع يمكن معقد، ولكنه مهم جدا، أن هناك أمل لأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، من تقدم القلب، فشل القلب المتقدم أو من القصور الاحتقاني، أنه يكون هناك قلب جديد ليعطيهم حياة طبية جديدة.
1: إذن عزيزي المشاهد، خلاصة حديث أستاذنا

فاضل الدكتور عصام في كلمتين: لا أمل ثم الأمل. لا أمل لأن القلب وصل إلى حالة لا يصلح معها أي علاج، والأمل هو في زرع قلب جديد، لكنه وضع لنا شروطا صعبة للغاية لكي تتم هذه العملية. أبسطها وأهمها وجود شخص مات أو مات في الحال وافق على أن يعطي قلبه، وأيضا موافقة من صاحب القلب المريض على أن ينزع قلبه ويلقى وأن يقبل قلبا جديدا، بشرط أيضا أن لا يعود إلى العادات القديمة التي أدت إلى مرض القلب القديم. أعتقد الموضوع شيق للغاية. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما نواصل مع الدكتور عصام لنرى المزيد من الحقائق بخصوص جراحة زراعة القلب الجديد.

0: أعزائنا المشاهدين، عدنا لكي نواصل مع دكتورنا الفاضل الدكتور عصام ونسمع منه رؤيته الروحية لهذا الأمر، زرع القلب الجديد. تفضل دكتور عصام.
1: كما سبقت وقلت أن هناك تشابه حقيقة بين الواقع الطبي في أمراض القلب والواقع الروحي.
0: نعم.
1: وهذا لا عجب فيه، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: والطبيب هو واحد. نعم. هذا الطبيب الأعظم.
0: نعم.
1: الذي صمم الجسد أيضا صمم الروح. يخبرنا الكتاب المقدس أن الإنسان مصاب بمرض قلب روحي مستعصي، إذ يقول مثلا في سفر إرميا النبي في 17:9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
0: نعم.
1: وكلمة أخدع من كل شيء desperately wicked.
0: Yes.
1: يعني مستعصي، وضعه متقدم. Yeah. جدا.
0: بالمناسبة أعتقد أنه كلمة نجيس incurable.
1: صحيح.
0: يعني لا شفاء له.
1: صحيح. هذا حالة

0: متقدمة جدا. نعم. أنا الرب فاحص القلب يقول مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه. كأن الرب شخص للإنسان بعد سقوطه أنه في وضع قلب متقدم، فشل قلب متقدم جدا والحالة مستعصية جدا عن الأدوية. ترى ما هي هذه الأدوية؟ الحقيقة الذي ندركها هنا وفي التشابه بين هذه الحقائق أن الإنسان يحاول أن يعالج نفسه في مراهم وفي أدوية لا تفيد شيئا إطلاقا من ناحية تغيير قلبه. مثلا يحاول أن يعالج الإنسان نفسه من ناحية التدين الخارجي من الطقوس، بغض النظر بأي دين يحاول أن يمارس طقوس من الخارج.
1: نعم.
0: المسيح يقول هذه، الخالق يقول أن هذه الأمور لا تغير قلب الإنسان. نعم. العبادة الخارجية الطقسية الشكلية أو الأخلاق الجيدة مثلا، يعني يحاول أن يعيش الأخلاق الجيدة من الخارج، ولكن هذه لا تغير مشاعر القلب.
1: صحيح.
0: إن كان هناك شهوة أو إن كان هناك طمع أو هناك حقد أو هناك بغض، لا تغير. هناك يحاول أن يمارس الأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: الأعمال الخيرية مثلا.
1: نعم.
0: يظن أنه إذا مارس أعمال خيرية قد تغير طبيعته، ولكن طبيعة الإنسان من الداخل فاسدة. يقول عنها الرب يسوع المسيح له كل المجد في متى 12:35، يقول هذه الأعداد الحلوة: الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور.
1: نعم.
0: من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة.
1: نعم.
0: لذلك كما قلنا أن الإنسان لا يمكن أن يتغير بممارسة العبادة الخارجية.
1: نعم.
0: وأيضا ثانيا يجب أن يدرك الإنسان أن حتى الأشياء مثل العلم والثقافة والطب النفسي لا يمكن أن تغيره من الداخل. مثل ما كأنه القلب الاصطناعي لا يمكن أن يغير يعطيه قلب جديد. هذه أشياء مؤقتة. حتى أحدث اكتشافات لعلم النفس لا يمكن أن تهذب النفس وتصلح الطبيعة وقلب الإنسان الروحي. من يغير الشهوة في الداخل؟ من يغير الحقد؟ من يغير عدم القدر الغضب الذي يأتي من الداخل؟ من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، دعارة، سرقة. ثالثا، الحقيقة الذي يدرك إذا يجب أن يدركها الإنسان روحيا وهي موازية للحقيقة الطبية، أنه يجب أن يؤمن أن الله يريد أن يعطيه طبيعة جديدة، أي قلبا جديدا روحيا وقلبا طاهرا. وهذا شيء مهم جدا. هذه رسالة الكتاب المقدس ورسالة المسيح له كل المجد. في القلب الجديد: يا ابني أعطني قلبك. الرب يريد أن يعطي الإنسان، الطبيب الأعظم يريد أن يضع فيه طبيعة جديدة ويرفع القلب القديم، ولذلك يريد أن يعطي هذا القلب الجديد الطاهر بلا لوم وبلا عيب. إذ أرسل كلمته الأزلية في شخص الإنسان يسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا. فذلك حين نأتي إلى المسيح في هذه التوبة الصادقة، نأتي إلى الصليب، تحدث هناك عملية زراعة قلب، تحدث هناك عملية زراعة أو جراحة روحية، يمكن أن نقول عنها أنها جراحة روحية. إذ يتعامل الخالق الطبيب الأعظم معنا حين نأتي إلى الصليب، يأخذ مبضع الصليب ويرفع فينا هذه الطبيعة القديمة ليضعها على الصليب، ينزعها منا ويعطينا قلبا جديدا، كما يقول الوعد طبعا للحياة الجديدة لإنجيل المسيح: أني أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لاحظ مثلا الصورة التي نراها في هذا القلب: يجب أن ينزع القلب القديم لكي يضع في الإنسان قلب جديد، لكي يعطيه حياة أبدية. فهذا القلب القديم كما قلت حضرتك من عدة دقائق يرمى في الزبالة في النفاية. ولا بد من الطبيعة القديمة أن ترفع لكي يضع الله طبيعته. ويجب أن ندرك هنا الحقيقة أن الذي قد قدم نفسه لأجلك هو وحده الذي لديه القلب الصحيح.
1: نعم.
0: وهو الرب يسوع المسيح، وهو قد أتى على الصليب لكي يرفع طبيعته، وهنا مقصود فيها ليس القلب اللحمي ولكن طبيعته الروحية، أي روح المسيح طبيعته الروحية، لكي يرفع طبيعتك أنت السيئة أيها المشاهد ويعطيك طبيعته المباركة المقدسة ويضع في قلبا جديدا وروحا جديدة. لذلك للإنسان لكي يحصل على هذا

0: هذا القلب الجديد من الناحية الروحية، أي الذي هو طبيعة المسيح المقدسة، عليه أن يأتي بتوبة صادقة كما يفعل الإنسان الذي يريد أن تجرى له هذه العملية الجراحية في زرع القلب الجديد. يجب أن يأتي بتوبة صادقة قائلا أنه لن يمارس هذه المساوئ فيما بعد. والرب يعطيه هذه الطبيعة الجديدة، وأنه يرفض الشهوات والأهواء، طالبا من الرب يسوع أن يرفع قلبه الشرير ويعطيه هذا القلب الجديد الطاهر الذي هو نتيجة لعطية وعمل نعمة المسيح على الصليب من أجله.
1: دكتور عصام، حضرتك ذكرت لي قبل ما نصور أنه كان ليك فرصة أن تباشر أول مريض في فلوريدا. نعم. أجريت له زراعة، وأعتقد أنه كان أول مريض في العالم في
0: فلوريدا. نعم.
1: شفته في فلوريدا. نعم. لكن هو كان أول مريض في العالم.
0: لا، بولاية فلوريدا.
1: بولاية فلوريدا. نعم. أجريت له جراحة زراعة قلب، كان ليك حديث معاه.
0: نعم.
1: ممكن تقوله لنا؟
0: كان حديث شيق جدا. إذ دخلت إلى الغرفة بعد العملية، وكان يمكن حوالي 48 ساعة بعد العملية، وسألته كيف تشعر الآن. فجوابه الأول كان لهذا المريض أني أشعر كإنسان جديد. وفعلا حين يعطي الرب قلب جديد للإنسان، بالفعل يعطيه حياة جديدة ويجعل إنسان جديد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. يعني هناك صار فيك طبيعة جديدة، ويمكن لك أن تحيا حياة على مستوى روحي لائق بالإله القدوس الذي دعاك إلى حياة مقدسة جديدة طاهرة نقية ملؤها المحبة والقداسة أيضا.
1: دكتور عصام، بلا شك إحساس غريب وعجيب عند هذا المريض وهو ذاهب للطبيب وعارف أنه القلب سينزع منه ويلقى منه. يعني إحساس أكيد ما جربناهوش وإن شاء الله ما نجربهوش، لكن أنا مش قادر أتخيل إحساس واحد رايح ينزع منه قلب ويرمى ويوضع في داخله قلب جديد. هل ليها تطبيق روحي؟
0: طبعاً. يعني حين يذهب المريض إلى هذه العملية تشعر أنه في نوع من الارتياب، ومن نوع يمكن في الصراع كيف سيحصل هذا الخوف طبعا. وحين يكون الإنسان يفكر في الحياة الجديدة أيضا وفي عمل نعمة المسيح، كأنه هناك يفكر هل من الممكن، ماذا سيحصل؟ ولكن حين يختبر هذا العمل الجديد هناك حياة بالفعل جديدة بكل معنى الكلمة. الفارق الأساسي يمكن، أو الفوارق بين الاثنين، أن الإنسان حين يحصل على القلب الجديد روحيا لا يعيش فقط لمدة 10 سنوات أخرى بحالة صحية، ولكنه يكون له حياة إلى الأبد كما يقول المسيح. ثانيا، أن هذه العملية المكلفة قد دفع ثمنها الطبيب. صحيح. الذي قدم القلب. ثالثا، وهذا الموضوع مهم جدا، أن كانت العملية الجراحية من ناحية طبية مؤلمة، هذه العملية بلا ألم لأن الطبيب الذي قدم القلب قد تحمل الألام لأجلك. فهل عظيم. تأتي إليه؟
1: عظيم. عزيز المشاهد، بلا شك قصة شيقة أن يصل العلم إلى اختراع هذا الأمر، أن يزرع للإنسان قلب جديد أخذه من إنسان آخر. لكن دكتور عصام، خدنا إلى البعد الروحي، والبعد الروحي لا يقل أبدا في روعته وسموه عن البعد الطبي. عزيز المشاهد، لقد فسد قلب هذا الإنسان من الاحتقان ومن الفشل، وجعل صاحبه غير مستريح، مش قادر ينام، مش قادر يمشي، مش قادر يمارس أي نشاط من نشاطاته المعتادة. على الجانب الروحي، هل تشعر معي بالفشل الأخلاقي، بالفشل النفسي؟ هل تشعر أن الحياة مع الزوجة ومع الأولاد ومع المجتمع ومع نفسك أصبحت حملا لا يطاق؟ إذا كنت تشعر بالتعب وبالارتباك وبالتوتر في علاقتك مع نفسك ومع الآخرين، لماذا لا تشعر معنا، ولماذا لا تقتنع أنك تحتاج إلى عمل إلهي معجزي يغير الكيان؟ الكتاب المقدس يتكلم عن القلب باعتباره صورة للجوهر الروحي للإنسان، وفي سفر حزقيال أصحاح 18 تحدى الرب الإنسان وقال له اعمل لك قلبا جديدا، وهو يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يغير داخله. لكن في نفس السفر أصحاح 36 يقول الرب أنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا جديدا.

أؤكد لك عزيزي المشاهد أن الآلاف والملايين على مر العصور أتوا لهذا الطبيب العظيم الرب يسوع المسيح، هذا الخالق الذي تحمل غضبة العدل الإلهي ومات عنا لكي ما يؤهلنا لزرع قلب جديد. لقد حصل الدكتور عصام على هذه المعجزة وزرع له قلب جديد، وحصلت عليها أنا، وحصل عليها الملايين على مر العصور. فلماذا لا تكون من نصيبك أنت بصرخة حقيقية وتوبة ورغبة في أن ينزع القلب القديم وتحصل على كيان روحي جديد يضعه الرب فيك في الحال؟ أتمنى من قلبي أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة. أشكرك على وجودك معنا، أشكرك دكتور عصام على وجودك وتعبك والمعلومات القيمة التي قدمتها لنا، وأيضا التطبيق الروحي الذي نحتاج إليه جميعا. عزيزي المشاهد، أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة من برنامج الطب والحياة.

غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله زوجه بتشتكي انه بتغير قوي قوي على جوزها، بس هي كانت بتقول انه ده بسبب تصرفاته، بسبب كلامه. ازاي انه تعليقاته على ستات غيرها، التعليقات الايجابيه اللي فيها مدح وانبهار، كانت بتوجعها قوي. ازاي وقفته مثلا في الكنيسة مثلا بعد الاجتماعات مع بنات ومع ستات تانيين مع ناس كتير تانية، دي كانت حاجة بتضايقها بتوجعها برضو. ازاي انه حتى في الشغل ممكن تلاقيه انه مثلا لطيف جدا مع كل الناس، فالناس واخدة عليه بزيادة، ودي برضو كانت حاجة بتوجعها. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت انه المشكلة جايز ما كانتش في الاحداث اللي هي كانت مضخماها شوية، لكن المشكلة اكتر انه الاحداث دي كانت بتدوس على حتة وجعها، والوجع ده جاي من صورتها هي عن نفسها. هي شايفة نفسها ازاي؟ اتفرضت علينا، جايز اغلبنا يكون اتفرض علينا صورة عن نفسنا من واحنا صغيرين من اللي حوالينا، من جايز تريقة ما كانش حد يقصدها بس ربنا يسامحه، التريقة دي علمت قوي

0: قوي في نفسيتي من حد اتكلم على عيب فيا، سواء اتصلح واتغير دلوقتي ولا لا، لكن العيب ده والكلمة دي فضلت محفورة جوايا، ودي اللي الأحداث بتيجي عليها وتدوس فتوجع. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي انه انا محتاجة انه اجي لربنا واقول له الناس قالت عليا كده زمان، انت بتقول عليا ايه؟ اتكلمنا عن آية، وهيكون ده اول سؤال اسأله لضيفنا: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيكي عيب. وهنكمل في الحلقة دي.
1: عزيزي المشاهد، زي ما سمعنا في الحلقة اللي فاتت ان زوجتك حبيبتك وشريكة حياتك ورفيقة عمرك محتاجة انك تساعدها، تشجعها، تكون سند ومعين ليها. والنهاردة في حلقتنا ربنا هيبعت نور جديد اللي بتقدر فعلا تساعد وتعين. وخلينا في بداية حلقتنا النهاردة نرحب تاني بضيف حلقتنا باشمهندس ألفرد صدرك. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا
0: باشمهندس. اسمح لي ابتدي تاني، احنا الحلقة اللي فاتت ختمناها بالآية اللي حضرتك بتتكلم عنها، انه انا محتاجة انه اسمع من ربنا النهاردة هو بيقول لي كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيكي عيب. بس انا برضو لسه عندي سؤال عملي في الحتة دي. طيب ربنا بيقول لي كده كلك جميلة، بس انا شايفة ان انا مش لبقة كفاية، كنت اتمنى واحب انه ابقى لبقة واعرف اخد ودي اكتر من كده. هعمل ايه؟
2: خلينا ازاي؟ خلينا ناخد حاجة. انا طبعا معاك ولازم برضو نبقى شاعرين ان في ضغوط جاية، بس خليني اقول لك بعض الامثلة والقصص تفهمني الفرق الاول ما بين الحاجة اللي عندي مش قد كده وما بين انا شايفها ازاي، متكبرة متضخمة عيني دايما تيجي عليها. جيب لك مثل بسيط. لما بنمسك صور، انا بمسك الصورة ببص على الصورة وجوزي قاعد جنبي، جوزي بيبص يقول لي كنت أمورة قوي في الصورة دي. أنا ببص
0: لينا يعني.
2: لينا مثلا تصورنا مثلا في أي مناسبة. هو بيبص بشكل عام شفني جميلة أمورة. أنا بقى أول ما بصيت، يا هو ده اليوم اللي كنت مش عاملة فيه شعري كويس، سبت كل الصورة الجميلة اللي زوجي شايفها لي ورحت عيني على النقطة اللي كان وأنا زمان دايما يتكلموا على حكاية إن الشعر زي ما بتقولي مش عارف إيه أو الملامح إيه. شوفي أنا شايف إزاي وشوفي جوزي شايف إزاي.
1: الزوج عنده مشكلة في موضوع التفاصيل، لكن هو شايفها بشكل عام جميلة ورائعة.
2: أيوة، مش بس التفاصيل، يمكن برضو الناس الباقية لو أختك قاعدة تتفرجت أو حد غريب يا منورة الصورة، فاهم قصدي؟ بس
0: لكن أنا الحتة اللي أنا شايفاها في نفسي اللي اتفرضت عليا ما زالت مفروضة عليا بصتي
2: وبتسم نفسي. يعني لا اتفرجت على فستاني ولا اتفرجت ان انا فعلا كنت شاينينج ولذيذه، رحت هو ده اليوم اللي كان الكوافير بتاعي مش موجود، رحت الكوافير تاني وعمل لي شعري مش قد كده. انا رايحه باستمرار ناحيه النقطه اللي اتصورت لي اني انا سلبي فيها ومركز عليها ومكبرها وسد نفسي وكسر عيني. هي دي الفكره، الفكره ان الحاجه متكبره عندي، الفكره ان الحاجه متبالغ فيها عندي، الفكره ان العين عماله ترمي عليها بشكل مزعج لنفسيتي لدرجه اني مش قادر اشوف باقي انواع الشيء الجميل اللي موجود في حياتي واستمتع حتى بيه. ففي حته مهمه الاولانيه بنقول ايه؟ الاول في حته موجوده مش بنكر، مش بنكر مثلا ان في حته في شعري، حته في عينيا مش قد كده، بس انا مش كل الناس بتبص بالطريقه اللي انا ببص ليها دي، انا اجبرت ابص لها بطريقه مبالغه ومركزه ومتعبه ليا ومستنزفه ليا. شفت الفرق ازاي؟ ايه اللي بيعمله ربنا في الحته دي؟ مش هيقول لي بص يا حبيبي انا بكره هغير لك شعرك واخلي شعرك ناعم جدا، لا، ممكن دي في حاجات بتتغير وحاجات ما تتغيرش، دي انا مش هغيرها، بس هدي لك اول حاجه انك تصدق قد ايه انت جميل، تصدق ان في حاجات تانية حلوه فيك، اشفيك من نظره العين السلبيه اللي تجرت لك دايما تتشد على الحته الموجعه. انا عايزك تبقى سوي في رؤيتك لنفسك.
0: حضرتك قلت جملة في النص أنا بس علقت معايا، حضرتك قلت ربنا هيوريني قد إيه أنا جميل، أنا العيب اللي ببقى شايفاه في نفسي ده مخليني إنه مهما لو شفت الدنيا كلها، لو كل حاجة ظبطتها في نفسي ودي مش متظبطة أنا لسه ما فيهاش جمال.
2: طيب هنا بقى عايزين نكون صادقين مع نفسنا، جمالك الحقيقي حاجة وشفتك ورؤيتك وتقييمك حاجة. يعني الجمال هو موجود، والزوج قال والناس قالت بس انا اللي مش شايف وانا اللي بعاني، يبقى انا

عايز اغير الشكل ولا عايز اغير العينين اللي شايفها. لما بصدق ربنا يقول لي كل الجميلة، أردد كلمات الله جوه قلبي، بيحصل تصحيح للصورة الذهنية لنفسي عن نفسي. بس الخطر زي ما بقولك إن شوفوني الحاجة غلط.

0: انت ما بتعرفيش تتكلمي زي اختك فلان، اسكتي بس، انت لما يجوا ضيوف اوعي تتكلمي لما يجوا الضيوف، بتقعدي تلخبطي. يعني كان عندي عيب، بدل ما تشجع فيه وياخدوا بايدي ويشجعوني كتموني اكتر، اما يجوا الضيوف اوعي تتكلمي احسن تفضحينا. طب انا لو اتقال لي كده وانا اصلا ما كانش عندي جرأة الكلام، متوقع مني ايه؟ يعني في جرائم صدقوني بتحصل من غير قصد في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حياتنا واحنا صغيرين، بتتعمل الجريمة في سنة وبقعد اعاني منها بعد كده 20-30 سنة. طيب انا لما اصدق ان يكون لي جميل وليس في عيب، طب اقول له ده عيب موجود اهو لغايه دلوقتي لما بتكلم بلخبط، ولغايه دلوقتي لما بتكلم بخش الموضوع والناس احيانا بحس انها بتضحك ضحكه كده بمعنتها استهزاء شويه بيا، ما بعرفش اتكلم فبسكت، خايفه من مواجهه الناس والكلام معاهم، ويمكن ده اللي بيخليني جوزي يقعد متكلم وانا ساكته، فابتدي انتقده بقى من قاعده بتفرج، واللي بيتفرج بينتقد. طيب الحاله الثانيه ايه؟ انا صدقت ان قال لي كل جميله وليس فيك عيب، يعني ايه بيرفكت كامل ما فيهاش عيب؟ طب ده عيب بحطه قصادك، تحدي العيب ده بحطه قصادك، تغيره اغيره، تديني كلمات من عندك اديك كلمات من عندك، تديني لسان جديد اديك لسان جديد، تديني قدره اني اثق انك هتغير، ودي خلي بالك اهم من الحقيقه زي ما بيقولوا، انا هدي لك الثقه دي وهدي لك بالروح القدس كلمات جديده، وهدي لك بالمعونه الالهيه، لان احنا قلنا الشفاء يحتاج لثلاث نقط، احنا قلنا نقطتين وما قلناش الثالثه. النقطه الاولانيه انا برفض الصوره اللي قالوها لي عن نفسي، برفضها بجديه وبحسم. اثنين بصدق الصوره اللي ابويا السماوي قالها لي، قال لي كل الجميل وليس فيك عيب. ثلاثه بطلب معونه الروح القدس الشافي المعين، لان يقول الكتاب المقدس ان الروح القدس يعين طلباتنا، يعين ضعفاتنا، لاننا لا نعرف ما نصلي لاجله، ولكن يعيننا المعين. كلمه معين دي اتذكرت مره واحده في الكتاب المقدس بيقول في الحته دي، وكلمه معين مش بس طبيب، طبيب والممرضه اللي بتقعد مع المريض تتابعه لغايه ما يخف، الممرضه المرافقه اللي تقعد معاكي لغايه ما تقومي بالسلامه وتطلعي تكمل الصحه.
1: طب خليني استاذن حضرتك قبل ما ننقل على الروح القدس، انا عايزه بس اتاكد ان انا فهمت صح الجزء الاولاني. يعني انه الايه اللي بتتكلم ان كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب، هيبقى لو عيب حاجه ما تتغيرش زي حاجه في شكلي مثلا، انا ربنا بيديني عين جديده اشوف الدنيا كل ما اشوفش ده المتضخم لكن اشوف الصوره على بعضها.
0: ما ثلاث حاجات دي واحده منهم
1: بالظبط، والحاجه الثانيه لو عيب يتصلح، باخد ربنا بيديني نعمه، باخد زي وعد وقوه انه دي حاجه تتغير طالما انها ممكن تتغير، ممكن حاجه اكبر فيها
0: حاجه كمان. افترض ان مثلا عيب في شكلي اسمر شويه، ملامح وجهي
1: حاجات بتتغيرش،
0: ملامح وجهي مش قد كده، وانا بنت، حاجات كتير قوي بتدي جمال للوجه اكتر من بس الصفات والملامح. لما الله يديني محبه ويديني كلمات لذيذة من عنده، كلمات مؤثرة، أكون إنسانة يعني دافية مؤثرة معطاءة محبة، عندي ابتسامة لطيفة زي كده هو. إيه رأيك؟ مرة شاب كان بيحكي بيقول فلانة صارخة الجمال بس أرجوكم ما تكلموهاش، بنقوله ليه؟ قال بس تفتح بقها وتتكلم. سبحان الله غضب ربنا، وفلانة دي ابتسامتها دي بالدنيا، التانية يمكن جمالها ما كانش بنفس هذا الجمال، بس أضافت الروح القدس، وده اللي احنا بنقوله، أضاف ليها جمال جديد، يعطيك جمال عوض عن الرماد، وده وعد إله. في حاجات كتير في الشخصية وفي الإنسان، إذا كانت بنت في أسلوبها في شخصيتها في كلامها في عطائها في ابتسامتها، بتخلي شيء كبير قوي يغطي على أي شعور بأن حاجة قليلة أو حاجة مش موجودة. الله إله يا جماعة، إله عظيم يعني جبار يعني قادر.
2: الزوجة لما تاخد نظرة جديدة من ربنا ده يبقى في أمل إن هي ترتاح، وكمان الزوج يرتاح معاها لأنه ده مسبب تعب للطرفين.
0: ويا ريت كمان الزوج يكون مدرك الأحداث دي والشفاء والتغيير، يكون بيساهم بدور جميل، دور بناء، دور إضافي.
2: يعني تقريبا هو كمان محتاج ياخد نظرة جديدة من ربنا لزوجته.
0: جميل، عشان كده دايما بنقول للزوج، الزوج بيقول إيه؟ أنا الرأس. أنا رأس المرة، الرجل رأس المرة. طيب تعال نشوف كده الكتاب حطها ازاي، قال المرأة رأسها الرجل، وقال الرجل رأسه المسيح، وقال المسيح رأسه الله. طيب أنت كزوج الرأس بتاعك يسوع المسيح بيتعامل معك ازاي؟ تشجيع وحب، صورة جديدة، يدافع ويشفع ويقف ويحامي، يقول لك أنت جميل وأنت رائع وأنت ممتاز. لما هو بيعمل معك كده هو رأس.

0: مش فكرة السيطرة. أنا كمان بستمد كده وبروح لزوجتي أقدم لها. لما الله بيديني بشكل عملي بقى وعود للزوجة أو صورة للزوجة، أو الرب كلمني النهاردة عنك وقال لي إنك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأنا مصدق الكلام اللي ربنا قاله ده ومصدق إنه هيتحقق وقريب، وتحط إيدك في إيديها وتمسك إيدها كده بشدة وتقول أنا واثق في إله إنه بيديني جديد وبيديك جديد. وده الإله المجدد والمغير اللي خد الطين وعمل منه آدم، وخد الطين وعمل منه آدم وبعد كده حواء. ويقدر النهاردة لو الحياة فيها يعني عندي حاجات سلبية مش توصل لغاية الطين، يقدر يحط بصمته ويقدر يحط لمسته ويعمل يجدد. بس أنا بتكلم كلام عملي على فكرة، مش كلام إنشاء وخلاص. إذا ما كانش إلهنا قادر يغيرنا يبقى إزاي بقى إله وخالق؟
1: أيوة. طيب حضرتك، أنا عايزة أرجع بسرعة قبل ما تنقل عن النقطة الثالثة. إحنا قلنا أنه أول نقطة أنا محتاجها كزوجة حاسة بسبب كل اللي حصل زمان، بعيب ما أنه أول حاجة أنا برفض الصورة دي عن نفسي، والحاجة التانية أن أنا بقبل الصورة اللي ربنا بيقولها لي عن نفسي من عينيه هو.
0: الآية دي.
1: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. والجزء الثالث أن أنا هختبر وحطلب معونة الروح القدس. أستاذنا حضرتك، عايزين نفهم أكتر عن طلب معونة الروح القدس بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك قلت إنه الزوجة دي محتاجة معونة الروح القدس، بشكل عملي إزاي؟
1: في اتنين، يعني في أكتر من جانب. الجانب الأولاني هو مساعدتها على نسيان الصورة السلبية القديمة. مساعدتها، لأن الصورة دي بتبقى عارفة سنين، اتعودت عليها وبشكل غير تلقائي، وبص في المرأة وبص على كده، بص في الصورة وبص على كده، مركز على كده، لو حد قال كلمة بعيدة عن كده، كل ده اتعودت سنين أني أبقى حساس جدا للسلبيات اللي عندي. فالروح القدس بيساعدني على نسيانها، وفي نفس الوقت بيساعدني على تذكير كلمة الله: ذلك يذكركم بكل ما قلتم لكم. الوعد الإلهي بيستحضره عندي مش كفكرة ومش كمعلومة، لكن كيقين حي. لو بطلب الروح القدس أمتلئ بيه كل يوم الصبح، بينقل لي مشاعر الآب عني. كيف يراني الآب؟ كيف يحبني الآب؟ كيف يعتني بي الآب؟ محباته العظيمة تنتقل إلي بالروح القدس، يدفيني. عارفة القلب المحبوب متدفي؟ عشان كده أن محبة الله انسكبت لينا بالروح القدس، عارفة زي سيل كده، حاجة بتاخدني وتحتضني وتطمني وتهديني أثناء، عايز أقول، فترة العلاج أو فترة التخلص من أظافر الآخرين اللي كانت غائرة في نفسيتي من جوه وكانت خانقة لنجاحاتي. لأن أنا عايز أقول لك برضو حاجة، بيقولوا كده بتوع علم النفس إن الصورة الذهنية اللي لو كانت سلبية بتديني مشاكل مش قليلة، من ضمنها بتخلي مستوى ذكائي ينخفض جدا تحت سجن الخوف من الأمور السلبية اللي عندي. مخي مشلول من مخاوف ضغط علي. بيقولوا كده إن الذهن اللي بيبقى شخص شعر بشعور بحاجات ناقصة عنده أو مش موجودة عنده، بيبقى ذهن عامل زي ملعب كرة بتاع الشيطان، رايح جاي عمال يلعب في الكرة، والكرة دي مين؟ أنا. من هنا يشوتها ومن هنا يشوتها، فجأة انفعل وفجأة اتضايق وفجأة توتر وفجأة لا، فجأة أحس بعدم الأمان وفجأة أروح هنا. ملعب كرة، وهو واخد الكرة عمال يشوت فيها، والكرة دي أنا. تشبيه لما الواحد قرأ صعب عليه أبو قوي نفسه، أنه يسيب نفسه لعدو كارح حاقد قاتل، أنه يعتبرني كرة شراب ورايح جاي عمال يتفس في رجله، ياخدني هنا وياخدني هنا وياخدني. طبعا الزوجة بتتألم جدا جدا، ومش هي بس اللي بتتألم، أحيانا كمان ألمها ده بيظهر على الزوج، ويبقى البيت قاعد الله أعلم. يعني حتى الزوج في مرة قال: أنا ما ببقاش عارف، إحنا بنبقى قاعدين كويسين كده في أمان الله، وفجأة البيت يبقى حريقة في 3 ثواني.
2: هو البيت ده بقى كمان ملعب للشيطان تقريبا،
1: شكله ما هو كده. بقى بسلامته بيجي عشان ايه؟ يشعللها، يفكرها بحاجة، كلمة اتقالت من غير قصد، تليفون زي ما اتقال جه، فجأة الزوجة اتحولت والبيت اتقلب. طب انا ما بعملش حاجة غلط؟ هو صحيح انا محتاج الله يديني احتواء وحكمة واستيعاب، بس ما فيش حاجة غلط عندي. لكن فجأة الكورة واخبط كده، وفجأة اخبط كده. بيقولوا الكيان نفسه الطاقات الابداعية اللي فيه بتنخفض الى ما يقترب من الصفر، قوته على التغيير والتجديد بتنخفض. ما هو اتحط في سجن،
0: يعني كأنه حتى لو في

0: فعلا في عيب موجود بشكل معين بنسبة معينة، تصديقي للصورة دي اللي اتفرضت عليا من الناس بيخلي ده بيضعفه. يعني
1: بيضعفه وبيسجنك فيه، عارفه المحيط بيبقى قفل خلاص. يعني مثلا طلبوا منك حضرتك بصفتك انك انت اكيد زوجه لهذا الخادم، مره جايه حضرتك عليك الخدمه، رعب، خوف، مش قادره، مش هيحصل، ما انا مش لبق، ما انا مش متكلم، ما هي ماما قالت لي كذا، ما هو بابا خلاص كل الكلام ده ما بيتقالش بالتفكير التسلسلي.
0: لا
1: ده
0: خلاص، ما هي الصوره موجوده،
1: نار طلعت ولا طب ما هو بيروح لوحده، المفروض انا اشاركه، مش هقدر اشاركه، طب اعمل ايه؟ اموت اشتعل وبعدين انتقد؟ خطر كمان. الاول بنتقد في نفسي وانا مش قد كده، طب بعدين
0: مش هقدر افرض، افضل يعني انتقد في نفسي بس على طول
1: في ألعن بقى. لا قدر الله ممكن تيجي على ربنا، ليه سمحت بكده؟ ليه خلتني ابقى كده؟ طب ما هو بيخدم، ما انا نفسي كنت اتكلم، طب ليه انا مش قادر؟ طب ليه انا ما بعملش؟ يا هو غلط وما ادانيش فرصته، يا انت يا رب ليه قصرت معايا كده؟ يعني موضوع دمار ملوش حل غير في الثلاث نقط اللي بتكلم عليهم. واحد، انا برفض ان الناس تسميني وتشكلني وتمثلني وتقول لي انت كده، انا برفض كده، لان هم اللي يقصدوا او ما يقصدوش مش هم اللي خلقوني ومش هم اللي عارفين الكلام ده بيدمرني ازاي. انا مش برمي المسؤوليه على والدين او اخوه، بس مما لا شك فيه اني برفض تماما البرمجه دي. واحد. اتنين، انا بطلب برمجه السمع، انا عايز اسمع الهي اللي صنعني بيقول عليا ايه، قال لي كده انت جميل وما فيكش عيب، وانا متمسك بالكلام ده لغايه ما يتحقق، اتحقق بكره جزء منه، بعد جزء منه، انا هفضل ماسك في ايديه كده واعمل زي يعقوب، لن اتركك ان لم تبارك، في يوم، في اتنين، في شهر، انا منتظر وبتغير، مش بس بنتظر. ثلاثة، بطلب معونة الروح القدس ورافض فكرة العودة مرة أخرى لسجن الصورة الذاتية عن نفسي.
0: ده السؤال اللي كنت هسأله حضرتك، إنه هل الخطوات دي خلاص يعني زي هتنهي، مش هتحارب في وقت إنه تاني أفتكر الأفكار والكلام اللي كانت بتتقال عليا؟
1: هيبقى في حرب وإلحاح. عشان أكون صادق معاكي، حاجة تعودت عليها 20 30 40 سنة حسب العمر أو الفئة العمرية اللي أنا بمر بيها، وتعودت باستمرار أنا أبص على سلبيتي كده ومشيتي كده ومنظري كده، بيبقى صعب إن فجأة ما أفكرش بكده. بس في جديد دخل، في حل جديد دخل، في إله عظيم دخل في المشهد، في ضامن للعهد الماضي على عقد جوازنا دخل في المشكلة دي بعد ما كنت محجزها ومعتبرها دي مشكلة شخصية، وهو ليه لي سلبيات وأنا هعمل إيه، وكانت القصة كأني راكن ربنا كده على جنب، وأنا وهو بنحلها لوحدنا، وسوري بنخبط في بعضنا عشان نحلها.
2: طب الزوج أكيد محتاج لنفس المعونة بتاعة الروح القدس اللي بعين ضعفاتنا، لأنه في الوقت ده يمكن قبل ما الزوجة تاخد الخطوات دي، احنا عايزين نقدم له كمان حاجة تريحه، ازاي الروح القدس هو يكون بعين ضعفه؟
1: هو لو الزوج مش بيعاني من اي مشاعر معينة بانه في حاجة صغيرة او حاجة ناقصة عنه، ولو اني اشك كده مفيش حد فينا ما عندوش حاجة زي كده، احنا كلنا اتأثرنا بتربية وبنشأة، اذا كانت النقطة دي عبر منها فهو بيعمل مع الله من اجل مراته، عارف، بيعيد البناء، الرؤية والبناء الشخصي لمراته، بناء جديد على ثقة وعلى يقين وعلى إيمان وعلى وعود سماوية، وبيفرح بتحقيقها بنسب وبتنمو وبتكبر. عارف ابنك لما يبقى صغير ويكبر كده بتشوف حاجة جديدة، الله دي امبارح وهي بتتكلم معايا وكان في ضيوف كانت في منتهى الروعة، انت امبارح كنت لابقة جدا واخدت الموضوع ولفيتي بيه كده، ومع انه كان سؤال محرج وكنت في منتهى اللباقة وخرجت منه شيء جديد، الرب باركنا فيه، نفرح بيه، تفرح وانت تفرح. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، في حاجة عملناها مع الشباب كانت فكرة رائعة، لأن تعرفي الشباب بيعاني لغاية دلوقتي من إعادة تكوين الصورة الذهنية السلبية، قلنا لهم إحنا
0: نلحقهم بقى وهم شباب.
1: أيوه. فعملنا سايت كده بين الشباب لطيف، وحطينا من الكتاب المقدس من أنا في المسيح من خلال كل آيات الكتاب المقدس. خدت بالك؟
0: زي أمثلة
1: زي حاجات جميلة، يعني أنا جبت حاجات بس يعني خفافي كده يعني. يعني مثلا أنت الذي تخدمه الملائكة. صح ولا أليست هذه جميعا أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يروا الخلاص؟
2: ممتاز، مفاجئ يعني.
1: يعني الواحد لما يشوفها كده لما الصبح تاخد دي على الصبح كده شيء تاني غير أنك أنت مطرود. حاجة كمان، أنت ابن بحكم محكمة السماء، مش بعيدة، أني أخبر من أجل من جهة قضاء الرب. قضاء الرب يعني المحكمة قضت وقررت، أنت ابني أنا اليوم ولدت.

0: انا معايا حكم محكمه يا جماعه، معايا حكم محكمه باسمي انا، بيقول انا ابن السماء، انا امير، لان الله بذاته بجلاله قرر اني اخبر من من جهه قضاء الرب.
1: يعني ده حكم نهائي،
0: حكم نهائي وبات.
1: هننطق بالحكم زي ما بيقولوا.
0: ايه بقى الحكم؟ بيقول ايه؟ بيقول ان حضرتك امير سماوي وحضرتك اميره سماويه. اعيش كامير، اعيش كاميره، اسمع كلمات الله ليا. يعني ببساطه كده، انت قيمتك ايه والعنايه بيك ايه؟ مش بنقول مثلا اليست جميع شعوركم شعور رؤوسكم محصى؟ عارفين محصى دي؟ انا بحس كده فيها شويه، لقيت معناتها ايه؟ نمبرد. انا كنت فاكر زمان عددها، يعني مثلا 100,000 شعر، لا نمبرد يعني مش كده، يعني كل شعرايه ليها رقم مسلسل، يعني في باركود كده الشعر حضرتك باركود، لو وقعت شعره مش يقولوا خمس شعرات وقع، شعره نمره 16 و17 او 60 او 80 وقعت. فاللي يعتني بكده ما يقدرش يحل لي مشكله ان شعري كذا او وضعه كذا او تاثيره كذا عليا. ودي بقى عندك في الجدول ده اللي لو تقدروا توصلوه للسادة المشاهدين يبقى حاجة جميلة.
2: طبعا أي حد من السادة المشاهدين، إحنا بيبقى بينزل في آخر البرنامج الإيميل بتاعنا، فأي حد هيرسلنا على الإيميل وهيطلب الجدول ده هنكون بنبعته له.
0: الشباب مسميينها حباية الصباحية، يعني كحاجة زي كده، يعني تدريب روحي. والصبح بنشرب كوباية مية وناخد بيها حباية تتداوى. كوباية المية دي إيه؟ بناخد عطيه
1: زي فيتامين الصبح كانوا بياخدوا عشان
2: يقدروا يكملوا اليوم.
0: فكل يوم الشباب بيقولوا لبعض احنا اخذنا النهارده شربنا خدنا الدواء بكوبايه الميه، كوبايه الميه اشاره للروح القدس، وحبايه النهارده من انا في المسيح. مثلا انا هيكل للروح القدس، انا ملح للارض، انا نور للعالم.
2: من انا في المسيح دي مش واقفه عليا ولا واقف عليا، يعني قصدي النهارده انا حاسس ان انا كنت كده كويس، يعني فاروح كده لربنا واقول له انا ها انت شايفني ازاي، بكره لا يعني انا عكيت.
0: لا الخلاف ان الله لما يتحدث يتحدث عما ينوي ان يعطيه لي،
2: يعني عما ينوي ان يعطيه
0: لي، يعني هو هيديني ان انا ابقى نور، هاكون نور، فبيوعدني اني هاكون نور. وبيتكلم بصفه الماضي على اساس اليقين والتحقيق. انا بصدق أبص أنا تحولت من الظلمة إلى النور يوم بعد يوم بعد يوم. قال لي أنت ملح الأرض، مش شرط أن أنا كنت كده، لكن أول ما بصدق كده يبدأ التغيير في حياتي.
1: عندها شيء متاح ليا أنا أصدقه وأناله.
0: أيوه بالظبط كده، بالاختصار اللي أنت قلته، إعلانات الله وعوده ليا متاحة، وراها قوة السماء، وراها رغبة السماء، وراها عطايا السماء، بس خد وصدق. وكل ما تصدق تعيش، كل ما تصدق تعيش، وتجد ان الامر بينمو بيكبر. ادي الايمان بيزيد، يبقى هكون ملح اكتر، يعني مؤثر، والملح يفيد التاثير والحفظ، يعني انا هكون في المكان اللي فيه ملح. الله بيستخدمني مش بس اديله طعم، احفظ المكان ده،
1: احفظ المكان،
0: واكون سبب خير وستره وحمايه للمكان ده. انا نور في المكان اللي هكون فيه، مش هكون ضلمه فيما بعد.
2: طيب هرجع لسؤال كنت سألته حضرتك في الوسط، انه انا هبقى فاهمه كويس ان انا ممكن اتحارب في وقت بالقديم، لكن انا جوه قلبي اتجاه واضح انه انا مش هرجع لده تاني.
0: انا قلت قد ايه الاضرار، زي ما قلت انا بلعب كوره، ذكائي مخنوق، قدراتي مخنوقه، تغييري مخنوق، عيشتي زي ما احنا شفنا كده عيشه صعبه، متألم، حساس، اي كلمه توجعني، داخل مرمي على غيره مره، يقول عليها الكتاب كده، غيره مره مرمي مدفوع عليه، مين يرضى يكمل؟
2: وفي نفس الوقت العلاج متاح ليا بنعمه غنيه.
0: بالظبط، ومين يرضى يعني يبقى بهذا الشكل ويكمل بهذا الحياه وبهذا الالم وانه مستهدف كده؟
2: هو اكيد كدا. اكيد ما حدش عايز، بس انا بتكلم على الحرب اللي بتبقى ساعات على الواحد، فالواحد يبقى فاهم خلاص انه انا حتى لو اتحاربت ده شيء طبيعي، وانا هكمل في سكتي، انا برفض ده تماما ومكمل في السكه الجديده اللي ربنا بيفتحها.
0: خلينا اقولها كمان، مش بس حرب، بقول التعود. انت عارفه الحاجه العاده، احيانا دايما نقول استبدل عاده بعاده، فشكرا بقول عاده ان كل يوم اخذ من انا في المسيح، هتهاجم عاده قديمه اني اكرر اللي اتقال لي عن نفسي فيما سبق.
2: امين. حابب نشكر حضرتك جدا وعلى وعد بلقاءات جايه باذن ربنا. حبيبتي الزوجه اللي عانيتي كتير وتعبت كتير من كلمات وتصرفات جيت الزوج ما كانش قصده من وراها حاجة، ولا كان قصده وحش،

0: لكن داست على حتة موجوعة جواكي. احنا عايزين نمجد ربنا كلنا، انا وانتي وكتير كتير معانا، على النور اللي ربنا اداهولنا، على العلاج، على الحباية. انا عايزة ابتدي من الاخر، الحباية اللي ربنا عايز يديها لنا كده في كل يوم الصبح، نغير، يقولوا كده على غيار الريق، بدل كل الكلام السلبي اللي سمعناه كتير وأثر فينا. هناخد كلمات الإيمان وكلمات الكتاب المقدس، كلمات الحياة اللي تنقلنا واللي تغيرنا واللي تخلي نفسياتنا نفسيات قوية قادرة تصمد قدام أي عواصف ممكن تتعرض ليها.
1: عزيزي المشاهد، النور النهاردة اللي بعته ربنا اللي بيتغير رؤيتك الذهنية لنفسك، الكلمات اللي بعتها النهاردة من أنا في المسيح. أنا الحقيقة متأثر جدا ببعض النقط لما يقول انك انت ابن للسماء بحكم قضائي، يعني السماء حكمت انك انت ابن. ولما يقول كمان انت الذي تخدمه الملائكة، كل هذه الامور تخليني اراجع نفسي ونظرتي لنفسي. اذا يوجد رجاء، يوجد امل في حياة جديدة، في حياة زوجية سعيدة. النهاردة ربنا بعت لنا النور ده واحنا بنتمسك بيه. نشكركم اعزائي المشاهدين ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على البراهين التاريخية على أن يسوع قد صلب في قلب الزمان، وآخر برهان كنت اتكلمت مع حضراتكم هو شهادة الافتخار، البرهان نمرة 5 اللي فيه ببولس الرسول بيقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عايز أحكي لكم قصة تقرب الفكرة والمعنى اللي بيقوله بولس، إن حاشا لي أن أفتخر، وعشان كده سميناها شهادة الافتخار. لو تخيلنا عائلة اللي اسمها عائلة مثلا عم فانوس، عم فانوس الكبير انتقل، الشباب بتوع اليمين دول مش عاجبهم اسم عم فانوس، فعايزين يغيروا اسم العيلة باسم كده شيك روش على قد الشباب بتاع اليومين دول، ما يكسفوش منه قدام صحابهم. فاجتمعت العيلة مع بعض وقرروا أن يغيروا الاسم. الكبير بتاعهم نزل على الاسم البوليس أحوال الشخصية، عايز يغير اسم العائلة. فراح للضابط المختص قال له: تفضل الورقة دي املاها، اكتب لنا الاسم القديم وليه الاسم الجديد اللي انت عايز يبقى هو اسم العيلة بتاعتكم. الشاب خد الورقة وكتب فيها الاسم القديم، اسم العيلة، اسم عم فانوس، وراح كاتب اسم الجديد. الضابط مسك الورقة وقال له: ايه اللي انت كاتبه ده؟ قال له: ايه سيادتك، في ايه؟ قال له: الاسم القديم عم فانوس، عائلة عم فانوس، الاسم الجديد عائلة المشنوق. ايه ده؟ انت اتجننت؟ تسيب عم فانوس وتكتب إن العيلة بتاعتكم عيلة المشنوق؟

قال له طب بس معلش حضرتك أنا أحكي لك بس الحدوتة من الأول عشان حضرتك تعذرني وتعرف أنا بقول كده ليه. قال له اتفضل. قال له سيادتك أصل عم فانوس القديم الكبير بتاعنا اللي هو اسمه على العيلة كان راجل ثورجي ويحب كده إنه يلم شوية الشباب ويطلع لأن البلد كانت مستعمرة من أجانب فيطلعوا على الكامبات بتاعتهم يولعوا فيها على أماكن الزخيرة بتاعتهم يفجروا فيها على أماكن التغذية والشؤون الإدارية بتاعتهم يدمروها. المخابرات بتاعت العدو قعدت تدور مين الرأس المدبر بتاع الجماعة ديت، اكتشفت أن أس الفساد هو عم فانوس جده الكبير ده. قالت خلاص احنا ناخد عم فانوس ونشنقه، لما يموت شوية العيال دول هيجروا. جم في أكبر ميدان ونصبوا مشنقة كبيرة وجابوا عم فانوس وعلقوه على المشنقة ومات عم فانوس. بس في اللحظات دي كل اللي واقفين في الميدان على كل أنحاء البلد من أقصاها إلى أقصاها شمت الخبر إن عم فانوس شنقوه، راحت البلد كلها قايمة بثورة رجل واحد وطردت المستعمر بره. والبلد بتاعتنا خدت حريتها بعد ما كانت مستعمرة لسنين طويلة، تحررت من عبودية هذا المستعمر. مين السبب؟ جده. فإحنا ماشيين فاتحين صدرنا، إحنا ماشيين نفتخر، أنا بقى جده هو اللي حرركم وحرركم بطريق المشنقة. فقررنا العيلة كلها تعمل سلسلة كده وفيها مشنقة، ستاتنا كلهم معلقين سلسلة ذهب وفيها مشنقة، والرجالة بتاعتنا طابعين على أيديهم كده مشنقة، وعلى بيوتنا وعلى أماكن عبادتنا وعلى أماكن دفن موتانا حاطين علامة المشنقة، مش حبا في المشنقة ولا إحنا ناس دمويين بنحب القتل، لا لا لا خالص، ده أنا بقول هي دي الوسيلة اللي استعملها جده وكانت النتيجة بتاعتها نتيجة مباركة، البلد بتاعتنا خدت الحرية بتاعتنا. هو ده بالظبط اللي بيقوله بولس، وكل واحد آمن بالسيد المسيح وبصليبه وخد حرية من سلطان إبليس والخطية عليه بيقول نفس الكلمات مع بولس، حاشا لي أنا أفتخر إلا بالصليب، لأن الصليب اللي حررني، الصليب اللي أنقذني من عبودية الخطية وطلعني إلى حرية مجد أولاد الله، مش حبا وناس بنحب الدم وبنحب أداة الإعدام البشعة، لا لا خالص، ده أنا بقول هي دي الوسيلة اللي سيدي استخدمها عشان يحررني. أنا كان مفروض أنا اللي أصلب، أنا اللي كنت أموت وأعلق على الصليب لأني أنا خطاء واللي أنا عاصي وإن أنا اللي استاهل، لأن أجرة الخطية موت، كان لازم أنا اللي أموت. كون واحد جه ودفع عني أنا، واو ده أنا هعيش طول عمري عبده، هعيش طول عمري خدامه، هعيش طول عمري تحت أمره، هدني معلق الصليب. أقول لهم يا جماعة أنا كنت مفروض أبقى على ده، لكن نشكر ربنا إن هو اللي جه وتنازل وشال ذنبي أنا مش لوحدي، ده ذنب العالم كله. هكذا أحب الله العالم، عمل كده عشان يشيل عن العالم كله خطاياه ويحرره من عبودية إبليس وينقله إلى حرية مجد أولاد الله. شهادة الافتخار، كل مؤمن بالصليب اختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع اللي كانت ناتجة عن الفداء في الصليب نتيجة موته ودفنه وقيامته منتصر على شوكة الموت، هو ده اللي حررنا، هو ده اللي بيخلينا نفتخر، شهادة الافتخار. أجي مع حضرتك على برهان نمرة 6. البرهان السادس باخده من فريضة العشاء الرباني، الفريضة اللي أسسها السيد المسيح قبل ما يصلب في الليلة الأخيرة لما اجتمع مع التلاميذ وجاب خبز وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وجاب كأس

وشكر وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. السيد المسيح أسس معنا فريضة، والشعب والتلاميذ بعد قيامته من الأموات بدأوا يعملوا هذه الفريضة، وما زالت لحد النهاردة 2000 سنة بنعيد ونزيد في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، نعملها كل يوم مرة مرتين ثلاثة، أو كل أسبوع نعملها مرة، أو كل أسبوعين مرة، أو كل شهر نعملها مرة. المهم بنؤدي هذه الفريضة بأن 2000 سنة نقول هذا هو جسده المكسور، هذا هو دمه المسفوك. ما طلعش حد من آباء الكنيسة المحترمين الأولانيين في القرن السادس لما سمعوا بنظرية الشبيه قالوا لا لا لا بس بس بس بس ده خلاص الحمد لله، ده احنا يا جماعة كنا فاهمين غلط، ده احنا بقالنا 6 قرون عايشين في وهم، خلاص بقى بطلوا هذه الفريضة، وفروا الخبز ووفروا الكأس ووفروا الوقت اللي انتوا بتضيعوه في حاجة ما حصلش. أي واحد في أي زمن من القرن الأولاني لحد النهاردة إنه طلع أب من آباء الكنيسة وطلع قرار كده إنه بطلوا هذه الفريضة. ما زلنا بنؤديها مرة 2 3 في اليوم، كل أسبوع، كل 15 يوم، كل شهر، في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا بنعمل فريضة العشاء الرباني لحد النهاردة، بتبرهن على إن فعلا المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. البرهان نمرة 7، لحد ما تساءوا مني يقولوا لي بلاش بطل، هدني أدي براهين عشان أقول للي معترض أين برهانك؟ أنا عندي براهين كتيرة، اديني برهان، اديني 2، هات لي 3 براهين يقولوا لي عكس الكلام اللي أنا بقوله ده. البرهان 7 كلمات السيد المسيح نفسه. في يوحنا 3:14 السيد المسيح بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. زي ما موسى رفع الحية في البرية لازم يرفع ابن الإنسان، هكذا ينبغي، يعني لازم، يعني ضروري يترفع ابن الإنسان. وحضراتكم كلكم اللي عارف القصة، اللي مش عارفها يرجع لسفر العدد في العهد القديم والأصحاح 21 يقرأ القصة بتاعت الحية اللي في البرية اللي رفعها موسى. في البرية الشعب تذمر على موسى إنه جايبه هنا في برية قفر لا فيها مية ولا فيها أكل ولا فيها اللي كنا عايشين عليه في مصر، وهنا نفوسنا قرفت من الطعام السخيف اللي انت بتدهولنا يا موسى. وسابوا عبادة ربنا وطلعوا بعيد برة، وموسى طلع ايه رب؟ الرب من فوق راح مسلط حيات، بيقول عنها الكتاب حيات محرقة، يعني اللي يتقرص منها يموت فورا ما تلحقش تعمل له حتى الإسعافات الأولية. بدأ نص الشعب يموت، النص الثاني اتخض جري لموسى تبنا سامحنا معلش اطلع لإلهك وقول له خلاص آخر مرة شيل عننا البلوى دي. وطلع موسى يقول للرب معلش يا رب الناس بتتوب شيل الحياة المحرقة والناس هترجع تاني وتتعدل. والرب قال له ماشي يا موسى انزل هات حتة نحاس وقصها كده على شكل الحية اللي بتلدغ بني إسرائيل، وهات راية عالية كده وعلقها وقول للناس اللي تلدغوا الحية النحاسية يا جماعة يبص اللي تلدغوا الحية الحقيقية يبص للحية النحاسية اللي متعلقة دي يحصل له إيه؟ يحيى. ونزل موسى وعمل كده وراح جاب حتة نحاس وقصها شكل الحية النحاسية وعلقها على خشبة وقال للناس يا جماعة اللي يتقرص من الحيات المحرقة يلحق يبص للحية النحاسية دي هيحيا. يقيني ان نص الناس صدقت والنص الثاني قال لك ايه موسى اللي بيخرفه ده، بانه طلع فوق على الجبل نفخه ساح. خلينا نعمل الحاجات اللي احنا عارفينها، نربط قبل القرصة ونيجي هنا نشرط

0: الجسم بموس، فالدم ينزل نشفط الدم اللي فيه السم، لما يطلع السم الراجل يعيش. وبدأوا يعملوا كده، كلهم بلا استثناء ماتوا. النص الثاني قال موسى، مين اللي قال لك الكلام ده؟ لهم ربنا. قالوا ربنا مين اللي طلعنا من أرض مصر بيد قوية؟ قالوا لهم بالظبط، اللي عدانا البحر الأحمر وما تبلناش، اللي هو ده اللي عطشنا وادانا مية يعني أجدع من المية المعدنية بتاعت النهاردة ونزلة تلج. قالوا أيوة. قال خلاص، بدام هو قال لك إحنا مصدقينه، مع إن اللي قاله ما يخشش دماغنا، لكن بدام هو اللي قاله إحنا مصدقين كل اللي بيقوله صح. بدأوا يبصوا للحية النحاسية، كان بيحيوا. إيه الحكاية دي؟ الوقت بتاعي عايز أخرج فاصل وهرجع مع حضرتك أكمل لك إيه الحية النحاسية كان بترمز لإيه، وشمعنا لما يبص لها كان بيحيا والسم ما يأثرش. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنا بنتكلم عن الحية النحاسية اللي اترفعت على راية، والرب قال لموسى كل من ينظر إلى هذه الحية يحيا. إيه اللي بيحصل؟ الحية ما فيهاش أي حاجة توصل للإنسان اللي السم ماشي وسم جامد قوي للدرجة إنه ما حدش بيلحق يعمل الإسعافات الأولادية. الحية ديت كان بتمثل السيد المسيح له المجد، حية نحاسية ما فيها السم، والمسيح كان بلا خطية. الحية النحاسية كانت شبه الحية اللي كانت بتلدغ بني إسرائيل، والسيد المسيح كان واخد شبه جسد الخطية لكن بلا خطية. الموت حل في بني إسرائيل بواسطة الحية إبليس، خلاصهم كان لازم يبقى بواسطة حية برضو من نوع تاني خالص مختلف. زي ما دخلت الخطية عن طريق إنسان آدم الأولاني، كان واجب عشان يخلصوا من خطاياهم إنه يبقى بإنسان تاني آخر، آدم الأخير اللي هو السيد المسيح. النظر بالعين للحية النحاسية كان ده السبيل الوحيد لنجاتهم من الموت، وبالضبط النظر للمصلوب الحي المقام إلى أبد الآبدين كانت بتعطي بالإيمان، طبعا النظر بالإيمان دلوقتي تعطي حياة لكل واحد بيلجأ للمصلوب الحي المقام. عشان كده الكتاب يقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. في متى 16 يطلع السيد المسيح يقول كلام تاني، بيقول في متى 16:21 بيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. الله، يعني قبل ما يحصل الحدث قال بالظبط ايه اللي هيحصل له. احنا رايحين اورشليم دلوقتي، ينبغي ان اتالم وهاقتل وفي اليوم الثالث هقوم. ده حكى لهم القصه قبل ما يحصل، للدرجه ان بطرس راح شده من كتفه كده وقال له حاشاك يا رب، يا سيد ده احنا منتظرين ملكوت ارضي، انت الملك وإحنا طقم الوزارة بتاعك، أنا رئيس وزراء والحداشر اللي ورايا دول ده طقم الحكومة، فأنت جاي تحكم حكم أرضي وإحنا جايين للملك.

بتاعك احنا اللي هنعاونك فيه. جاي تقول ان الشعب بتاعك هتتألم منه، هيحكم عليك، هيموتك، حاشاك يا رب. ونسي يسمع وفي اليوم الثالث أقوم. عارفين السيد المسيح قال له إيه؟ اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. يا خبر، اللي قبليها كان لسه مطوبه في اعتراف قيصرية فيلبس، لما السيد المسيح بيقول من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، ورد بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. وسيد المسيح طوبه وقال له طوباك يا بطرس، لا دم ولا لحم أعلن ليك، لكن أبي الذي في السماوات. على طول بعديها قال لهم القصة بتاعت آلامه وموته وقيامته، ويجي بطرس يشده ويقول له حاشاك يا رب، والسيد المسيح يرد عليه ويقول له اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي، أنت مهتم للناس اللي هم عايزين ملكوت أرضي، مش هي دي الملكوت بتاعتي، أنا مش جاي أملك على الأرض، أنا مش جاي أعمل ملكوت هنا، ملكوتي ليس من هذا العالم، أنا جاي أخلص الخطاة الذين أولهم أنا، أنا جاي أضع نفسي من أجل أحبائي، لذلك يحبني أبي. بعد حادثة التجلي في كلمات السيد المسيح هنلاقيها في متى 17 وأعداد 22 و23، بقول وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع نفس الكلمات اللي قالها، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. عمل إيه التلاميذ؟ فحزنوا جدا. السيد المسيح يعلن تاني في متى 20، يقول وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثناشر معاه، وعلى انفراد في الطريق قال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، يحكمون عليه بالموت، يسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. ثالث مرة بينبه وبيقول. نرجع تاني رابع مرة في متى 26 والأعداد الثلاثة الأولانية، يقول لما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين، حدد بقى دلوقتي الأيام، بعد يومين هيكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب كده. ويرجع تاني في متى 26 نفس الأصحاح والأعداد الأخيرة 31-42، قال لهم كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، لكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. يعني قال على موته، على تبدد الرعية، على قيامته، وهيروح يسبقهم في الجليل. بقول حينئذ جاء معهم إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك، وخد معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يحزن ويكتئب، وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكسوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتغفر فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. جم للتلاميذ لقوهم نيام، فقال لبطرس كده بطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. وهنا المعترضين بقى بيجوا يقولوا أهو ما هو ما تصلبش، أنتوا مفتريين ليه؟ ده هو نفسه كان نفسه حزين عند الموت وقعد يصلي بلجاجة ويقول يا رب
اعبر عني هذه الكلمة.

يأس. ونبص نلاقي في عبرانيين 5-7 يحكي لنا على اللي حصل، ويقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. الله أهو قدم بصراخ شديد ودموع طلبات فسمع له. يبقى كان طلباته بتقول شيل عني فليعبر عني هذا الكأس، فسمع له يبقى ما خدش الكأس بتاع الصليب. صح، لأول مرة نفتكر واو ده اكتشفوا اكتشاف، لكن الحقيقة هي مش كده خالص، هي مش كده خالص. لما هو بيقول يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه، إن أمكن، ولكن، وهنا المفتاح بقى في لكن دي، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني هو ما شئته قدام الموت، ما فيش إنسان يقدر يبقى بطل، كل الواحد قدام الموت بينهار. والمسيح كان إنسان كامل قدام الموت، طبعا ارتعب، ومن قدام الخطايا الهائلة بتاعت العالم كله من أول الزمان إلى آخره فوق دماغه، إيه ده؟ يا رب إن أردت فلتعبر عني هذا الكأس، إن أمكن تشيل عني المصيبة ديت، لكن دي مشيئتي أنا، أنا عايز مشيئتك هي لتكون كما تريد أنت. سمع له بتنفيذ إرادة الله، إرادة الله إنه يصلب. وعبرانيين بيقول سمع له من أجل تقواه، ده أنت مؤمن مش عايز إرادتك، أنت عايز مشيئة الله هي اللي تكون، فتنفذت مشيئة الله. والدليل عندنا موجود إنه بعد ما خلص الصلاة ديت وطلع مع التلاميذ، هنلاقيها مكتوبة في يوحنا 18، سمعان بطرس لما لقى الناس جايين وعايزين يمسكوا السيد المسيح راح مطلع السيف بتاعه وراح قاطع ودن عبد رئيس الكهنة اللي اسمه مالخوس. راح السيد المسيح جه لبطرس قال له ايه ده رجع سيفك في غمده، الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ الله، ما أنت كنت مصلي وسمع لك، لو أنت مصلي وسمع لك إن هيعبر عنك الكأس ومش هتتصلب ما كنتش تيجي بعد الكلام ده وتقول كده، تقول الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، كان يبقى خلاص بطرس قطعت ودنه، لا هم مش هيمسكوني خلاص، ما فيش صليب يا بطرس. لكن كونه يقول الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، يبقى سمع لي من أجل تقواه إن مشيئة الله هي اللي هتحصل. أنا مشيئتي كإنسان كامل الإنسانية مرعوب قدام الموت مش عايز أتصلب، دي مشيئتي أنا، لكن أنا ببص يا رب لمشيئتك أنت، أنا جاي هنا وضعت نفسي حتى الموت، فأنا جاي أكمل المشيئة بتاعتك، نفسي أنا أنك تعبر عني هذا الكأس، لكن لتكن مشيئتك، مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة هي اللي تكون. سمع له أن أيوة أنا هتمم مشيئتي أنا، وهتقدم إلى الصلب، تقدم إلى الصلب فداء عن البشرية كلها. حصل أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، كلماته بتبرهن على أنه عارف قبل ما يتصلب كل اللي هيحصل، وعارف أنه هيقوم من الموت، وقال لهم انتظروني أقابلكم في الجليل. والسيد المسيح كان معروف أنه صادق في كل كلماته، عمره ما كذب بشهادة المقربين ليه وبشهادة أعدائه، كان كلهم مستعجبين من أين له هذه الحكمة، إيه ده ما عملش ولا غلطة، هو يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لو في أي حد عرف بس أنه عمل هفوة كان مسكها له قال له عملت، لكن كانت رد الفعل بتاع الناس وهو بيسألهم من منكم يبكتني على خطية، ولا واحد نطق ولا واحد رد، يبقى خالي من العيوب، خالي من كل خطية، حتى اللي ما أمنوش بيه قالوا عليه وجيها في الدنيا، وشرحوا الوجاهة في الدنيا يعني الذي لم يصنع خطأ، عامل زي الزرع الزاكي

اللي تزرع يجي المحصول إنتاجه 100%. فإذا كان المسيح قال لتلاميذه قبل الصليب إنه هيصلب، يبقى كان لازم يصلب. وبكده بنقول ده برهان قوي من السيد المسيح الصادق الأمين اللي عمره ما كذب. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن ما زال عندنا براهين. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشت، نكمل مع حضراتكم بقية البراهين على تاريخية الصليب وحدوثه في قلب الزمان والتاريخ. والرب معكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن هرطقات حول ألوهية المسيح وأيضا عقيدة الثالوث. في هذه الحلقة سوف نجيب عن مزاعم وما يدعيه البعض عن عقيدة الثالوث ومزاعم الاقتباس من الأديان الوثنية أو من الوثنية. ازيك، يسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات رجل الله دكتور فريز صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا.
0: في محاوله فاشله للهجوم على عقيده الثالوث وانكار تفرد المسيحيه، يزعمون ان الثالوث المسيحي مقتبس من الديانات الوثنيه. فلقد قال الدكتور موقظ زقار في كتابه الله جل جلاله 1 أم 3 صفحة 213، نجد أن الكثير من الوثنيين قد سبقوا المسيحيين في القول بالتثليث، وما قول النصارى إلا قول منحول من هذه الأمم، مع تعديل بسيط في صيغ الثالوث الوثني، وذلك بإبدال أسماء الثالوث الوثني بالثالوث النصراني. فكيف يثبت هذا الإدعاء وما رأي حضرتك فيه؟
1: الحقيقة هي المسيحية هي الديانة، إذا جاز لي أن أقول ديانة، التي واجهت الهجوم الشرس منذ القرن الثاني الميلادي. فعندما ظهر ماريكون في القرن الثاني الميلادي حاول تحريف الكتاب المقدس، أو أنكر صحة ووحي العهد القديم، وأنكر أيضا صحة بقية أسفار العهد الجديد، لم يأخذ منها فقط إلا إنجيل لوقا بعد إجراء بعض التعديلات، ثم أخذ 10 رسائل من رسائل الرسول بولس. استمر هذا النقد حتى وصلنا إلى القرن 17، ومع بدايات القرن 18 ظهرت في أوروبا مدارس النقد العصري.

0: النقد الأعلى والنقد الأدنى. من ضمن ملازمات هذا الهجوم على الكتاب المقدس محاولة أن ينكروا تفرد الكتاب المقدس، وادعوا أن ما جاء في الكتاب المقدس مأخوذ من الديانات السابقة للمسيحية مثل الحضارة البابلية والأشورية والسومرية والمصرية القديمة والديانات الهندوسية والزرادشتية وغيرها من الأديان. بدأ هذا الموضوع في العالم الغربي، ثم في سنة 1910 في شخص في لبنان محمد طاهر كتب كتاب تحت عنوان العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، حاول أن يجمع فيه ما قاله علماء الغرب سواء الملحدين أو الليبراليين. وعندما انتشر هذا الكتاب أخذ منه كثير من الكتاب من أصدقائنا، فعندما نقرأ ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية، أو ما كتبه الدكتور أحمد شلبي في كتابيه اليهودية والمسيحية وغيرهم من الكتاب، نجد أنه وحتى ما كتبه الشيخ منقذ الصقار كما ذكرت حضرتك في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة، اقتبسوا جميعهم مما كتبه محمد طاهر في كتابه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. فهو هجوم متأخر لكنه يكثر وينتشر في عالمنا العربي الإسلامي.
1: هل بنوا مزاعمهم دول على افتراضات معينة؟
0: بلا شك. عندما نرجع إلى ما ذكروه نجد أن هناك عدة مغالطات. المغالطة الأولى هي مغالطة مركبة. عندما ندرس ما كتبوه في كتاباتهم المختلفة نجد أنهم يقولون مثلا عقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث المصري القديم، ثم عقيدة الثالوث مأخوذة من الديانة الهندوسية، وعقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث الإيراني. والتساؤل من أي ديانة قد اقتبست العقيدة؟
1: يعني
0: لما أخذت من الثالوث المصري، لما أخذت من الثالوث الهندي. هم يجمعون الأديان الوثنية أو يقتبسون من الأديان الوثنية كأنها ديانة أو عقيدة واحدة، وهذا قول غير صحيح،
1: لأنه في فعلا تعدد كثير جدا في الديانات.
0: طبعا يعني المفروض أنا أقتبس من ديانة أو من حضارة، ما ينفعش أقتبس نفس الفكرة من عدة ديانات مختلفة وما ما هو موجود في الديانات الأخرى مختلف. العقيدة الثانية أو المغالطة الثانية المغالطة الاصطلاحية، بمعنى أنهم يأخذون المصطلحات المسيحية مثل الثالوث، الإقنوم، الجوهر وغيرها من المصطلحات، ويطلقون هذه المصطلحات على ما جاء في الديانات الوثنية، ثم يزعمون أنهم قد اكتشفوا هذا التشابه. وعندما نرجع إلى الأساطير الوثنية أو الديانات كما كتبها أصحاب هذه الديانات أو كما سجلها علماء الأديان، نجد أن هذه التشابهات غير موجودة، ولكنها هي من تلفيق من يقولون بها. المغالطة الثالثة هي مغالطة التبعية. يعني إيه تبعية؟ الناس الدارسين بيقولوا هناك نوعان من التبعية. في تبعية كاملة، يعني مثلا أتكلم عن عقيدة الفداء، أقول إن كتبة أسفار العهد الجديد لم يعرفوا شيئا عن موت المسيح كفادي إلا عندما اقتبسوها من الديانات الأخرى، وهذا ضد التاريخ، فالتاريخ فيه حقيقة مؤكدة أن المسيح قد صلب وهم شهود عيان. لكن هناك في تبعية ما هيش تبعية كاملة، يعني مثلا استخدم كتبة الأسفار أو استخدم الرسل عندما كانوا يكرزون مصطلحات وتعبيرات تصادف وجودها في الديانات الأخرى واستخدموها كمدخل كرازي، يعني هم اقتبسوا المصطلح وليس العقيدة. يعني أعطي مثال، الرسول يوحنا استخدم كلمة لوغوس، واختبس كلمة لوغوس من الديانة اليونانية والفكر اليوناني كمصطلح، لكن المضمون الفكري والمضمون الإيماني لكلمة لوغوس هو المضمون اليهودي الذي قد تعلمه الرسول بولس في العهد القديم من غمالين وغيره كشخص يهودي. فأعطي مثال آخر، عندما ذهب الرسول بولس في أعمال 17 إلى أريوس باروس، وجد تمثالا مكتوب عليه الإله المجهول ككارز حكيم، استخدم ما لديهم ليقدم لهم كرازة، وهذا ليس معناه أنه

قد اقتبس أو آمن بمال، يعني إله مجهول. في هذا الوقت كانوا بيعتقدوا أو يعبدوا الآلهة اتقاء لشرها، يعني في إله العاصفة، إله كذا، إله المرض، إله كذا، فعشان يتقوا شرهم بيقدموا لهم الذبائح. وبعدين قالوا ربما يكون في إله احنا مش عارفينه فنعمل تمثال ونكتب عليه الإله المجهول، وبكده نبقى قفلنا المشكلة ومش هنواجه أي مشاكل.

0: ونتحرك ونوجد، وهل نحن ذرية الله. فالرسول بولس استخدم مصطلحات يونانية واستخدم مثال بما لديهم ليبين لهم، أو استخدمها كمدخل كرازي. فهنا ليست تبعية مطلقة وليست تبعية كاملة، ولكنها تبعية أو استخدام المصطلحات. ثم هناك مغالطة أخرى، وهي المغالطة الزمنية. عندما ندرس ما كتبه اليهود أو التلاميذ كجزء من المجتمع اليهودي، ليس لدينا دليل على أن كتبة الأسفار قد عرفوا بهذه الحضارات أو الديانات.
1: صحيح.
0: هذه الحضارات وهذه الديانات كانت مكتوبة، ما لديها من مخطوطات مكتوب بلغة لم يعرفها التلاميذ. فما جاء في الهندوسية كان مكتوب باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، وليس لدينا دليل مادي يقول أنهم قد عرفوا هذه اللغات. ثم الأمر الآخر في هذه النقطة، أن التلاميذ واليهود أو اليهود ككل كانوا ينظرون إلى أصحاب الديانات الأخرى نظرة سيئة.
1: صحيح.
0: أو بيعتبرونهم ديانات وثنية، وليس من المنطقي أن يقتبسوا من ديانات وثنية ويطبقوها على المسيح. فهناك عدة مغالطات توضح أن هذه المزاعم بالاقتباس هي مزاعم غير صحيحة.
1: بشكرك جدا لأجل الشرح الوافي. لكن هل فعلا في تشابه بين الثالوث الهندي أو الثالوث المصري للثالوث المسيحي؟
0: طبعا عندما ننظر إلى ما يدعونه بخصوص الثالوث الهندي، بيقولوا أن هناك في الديانة الهندوسية ثالوث يتكون من براهما وفيشنو وشيفا. براهما والإله الخالق، وفيشنو الإله الحافظ، وشيفا الإله المدبر. وهذه من البداية كيف يقال عن الروح القدس في الثالوث المسيحي هو الإله المدبر. لكن عندما نرجع إلى الأساطير الهندوسية نجد أنه ليس ثالوث ولكنه أربعة. كان هناك براهمان الحقيقة المطلقة، ومن براهمان تسلسل براهما وفيشنو وشيفا، وبالتالي ما هو في الهندوسية هو أربعة وليس ثلاثة.
1: إذن كمان بيقال أن دي أساطير مش بتمثل آلهة حقيقية، ما رأي حضرتك؟
0: طبعا كل ما في الديانات هي عبارة عن أساطير آلهة تتصارع وتتزاوج وتنجب، وليس هناك ثالوث بالمفهوم المسيحي اللي هو إله واحد في ثلاثة أقانيم.
1: تمام. لكن خلينا نقول أنه يعني كلمة ثالوث قلنا للتوضيح، هل عرفت في أي دين وثني قبل كده؟ هو يعني هل لقب الثالوث بالإب والإبن والروح القدس؟
0: بالطبع لا. وكل الثواليس الوثنية تتكون من آب وأم وابن. وأحيانا نجد في الثواليس المصرية هناك ثالوث يتكون من أم وابنين وبنتين. فهناك ثواليس مختلفة بصيغ مختلفة لكنها لا تتشابه. وحتى إذا افترضنا أنه وجد عدد ثلاثة في أي ديانة، هذا لا يعني أن المسيحية قد اقتبست من هذه الثواليس.
1: وهؤلاء الثلاثة مش واحد، هم منفصلين
0: طبعا، آلهة مستقلة منفصلة.
1: صحيح. طيب كلمنا عن الثالوث المصري الفرعوني، ومدى تشابهه بينه وبين الثالوث المسيحي؟
0: هناك من يدعون أن أسطورة مصرية عن أوزوريس وإيزيس وحورس، ويقولون أن الثالوث المسيحي مقتبس منها. ولأن الوقت أزف على الانتهاء، فأقول أنه لم يكن هناك لحظة من الزمان كان فيها أوزوريس وإيزيس وحورس معا. ففي البداية كان أوزوريس كزوج وإيزيس كزوجة، ثم بعد أن مات أوزوريس وذهب إلى العالم الأسفل، كانت هناك لحظة كانت فيها إيزيس كأم وحورس كابن. يعني لم يكن هناك لحظة من الزمان في الأسطورة المصرية كان فيها الثلاث معا. ثم عندما نرجع إلى كتب الآثار المصرية نجد أنه تاسوع وليس ثالوث. يعني كل ديانات كتب الديانات المصرية تذكر أنه تسوع بدأ بأتوم ثم انتهى بإيزيس وأوزوريس وحورس ونفتيس، فهم تسعة وليس ثلاثة، وبالتالي ليس هناك ثالوث، رغم أن البعض يقول أن هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية، لكن ليس هناك تشابه في هذه آلهة متعددة وليس إله واحد كما هو في الفكر المسيحي.
1: بيقولوا كده هو أنه سبب انتشار المسيحية بسرعة في مصر أنه كان في تشابه بين عقائد المسيحية والعقائد

0: القائد المصرية الفرعونية، وده يمكن اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات الرجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه بنستكمل حديثنا، وكنا مع سؤال فعلا قبل الفاصل، كنا بنقول مهاجمو المسيحية بيقولوا كده أن المسيحيين اقتبسوا عقيدة الثالوث من الثالوث المصري أوزوريس وإزيس وحورس، وأنه سبب من أسباب انتشار المسيحية في مصر أنه فعلا في تشابه بين عقيدة الثالوث في قصة إزيس وأوزوريس وحورس مع الثالوث المسيحي. فما تعليق حضرتك؟
2: من المؤكد أن هذا زعم غير صحيح. طيب إذا قلنا المسيحية قد انتشرت في مصر بسرعة بسبب التشابه، فماذا عن انتشار المسيحية في العالم الروماني الوثني؟ المسيحية قبل أن تصل إلى مصر بدأت أساسا وانتشرت في قبرص وأنطاكيا وفي نيقية، وامتدت يعني في فترة وجيزة كانت وصلت إلى أقاصي أسبانيا، فانتشرت في كل أوروبا في ذلك الوقت. فعلى أي أساس نقول أنها قد انتشرت هنا بدون وجود تشابه وانتشرت هنا بالتشابه؟ عندما ندرس كتب الديانات المصرية القديمة، يعني عندنا شخص ألماني اسمه أودولف أرتمان كتب كتاب تحت عنوان الديانة المصرية القديمة، نجد أنه ينفي نفيا تاما مزاعم التشابه أو الاقتباس ما بين الديانة المصرية القديمة وما جاء في الديانة المصرية. ورغم أن احنا اتكلمنا في الجزء الأول من اللقاء عن أوزيس وأوزوريس وحورس، لكن بما أن هذا الاتهام يتكرر فسأقول بالتفصيل. عندما ننظر إلى الثالوث المصري، قلت إن هو تسوع يبدأ بأتوم، بعدين أتوم أنجب شو وتفنوت، وشو وتفنوت أنجبوا اثنين آخرين جب وأخرى، ثم تزوج وأنجب لنا أوزوريس وإزيس وست ونفتيس. أوزوريس رجل وست، ما هو مش لا يعني كلمة ست، لكن هو رجل وهو إله الشر. أوزوريس تزوج نفتيس، وإزيس ونفتيس ست تزوج نفتيس. أوزوريس وإزيس حكم مصر، وطبعا هذه أسطورة، فلا يوجد في تاريخ الحكام المصريين عندما نقرأ تاريخ الثلاثين أسرة التي حكمت مصر لا نجد من يدعى أوزوريس وأوزوريس كحكام مصر، فهذه أسطورة غير مبنية على تاريخ، بينما حقيقة المسيح وتجسده حقيقة تاريخية. كل ما قيل عن المسيحية يبنى على شخص تاريخي ظهر في إطار التاريخ في زمن معين. بعدين تزوج وكانوا حكموا مصر وكانوا محبوبين جدا، فست ابتدى يغير من أخيه، هذا ما تقوله الأسطورة. فصنع صندوقا من ذهب وعمل وليمة وقال أنه سيعطي هذا الصندوق لمن يأتي على مقاسه، وكان معمول على مقاس أخوه. عندما نام أخوه في الصندوق كان أتباعه موجودين، قفلوا الصندوق وأخوه أخذوه ورموه في نهر النيل. وصل إلى منطقة جبيل في لبنان، إزيس كانت بتحب جوزها فذهبت واستردت الجثمان، وهي تعد العدة لتكفين هذا الجسد عرف ست أنه قد استردت الكفن، فأخذه وقطعه كما تقول الأسطورة إلى 14 قطعة، رماها في أنحاء متفرقة من جمهورية مصر. ثم عادت إزيس بمساعدة نفتيس وبمساعدة الآلهة فجمعت 13 جزء ما عدا العضو الذكري، قيل أنه ألقي في النهر والتهمته إحدى الأسماك. بتعويذة سحرية وبمساعدة الآلهة استطاعت إيزيس أن تعيد زوجها أوزوريس مرة ثانية إلى الحياة،

0: اتحدت به جنسيا وذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل كراعي أو إله العالم الأسفل. ذهبت إيزيس إلى منطقة البحيرات المرة في منطقة الإسماعيلية واختفت هناك 9 أشهر حتى أنجبت حورس. كبر حورس وحارب عمه واسترد المملكة. أين الثالوث؟ كما قلت أنه في الفترة الأولى كان هناك رجل وامرأة، زوج وزوجة،
1: صحيح،
0: أوزوريس وإيزيس، لم يكن هناك حورس. في المرحلة الأولى ليس هناك ثالوث. بعد أن ذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل أنجبت حورس. يعني كان في هذه اللحظات أو هذه الفترة أم وابن. يعني بمعنى أنه لم يكن هناك لحظة من الزمن كان فيها أوزوريس وأوزيس وحورس معا حتى يقال أنه ثالوث. وكما ذكرت هذه أسطورة، وما يقوله علماء الديانة المصرية عن أوزوريس وأوزوريس حورس هم تاسوع، ويسمونه تاسوع هليوبوليس وليس ثالوثا. إذن الزعم بأن هناك تشابه أو هناك اقتباس سهل أن تنتشر الديانة المسيحية في مصر، هذا كلام غير صحيح.
1: صحيح.
0: المسيحية قد انتشرت لأنها تعلم وتقدم تعليما إلهيا وتنادي بأساسيات التي يبحث عنها الإنسان ويشتاق إليها، أن يرجع إلى الله ويجد خلاصا. وكل الإنسان، أي إنسان في أي ديانة في أي حضارة، يبحث عن الله. فوجد المصريون كما وجد كل العالم في المسيحية إلها حيا حقيقيا اتبعوه وآمنوا بها، وليس بدعوة أو مزاعم الاقتباس.
1: وبالفعل زي ما حضرتك بتقول، كمان لو كان الثالوث المسيحي مأخوذ من الثالوث المصري ما كانش كنيسة اضطهدت، وما كانش ماريمور أوسكاروزا الديانة المصرية يعني استشهد، وكان يعني ما كانش فيه صراع بين المسيحية والوثنية لو هي الاثنين منسجمين مع بعض. إذن فعلا ما فيش فعلا تشابه تماما خالص زي ما حضرتك ذكر. لكن خلينا نخش أصلا في موضوع تاني، هل وجود 3 آلهة في أي دين يعني أن الثالوث المسيحي مقتبس منها؟
0: بالطبع لا. يعني إذا تصادف ووجد في أي ديانة وثنية 3 آلهة مجتمعة معا وأطلق عليها ثالوث، رغم أن كلمة ثالوث غير موجودة في أي ديانة. وكتبت هؤلاء الديانات أو اللي هي الكتب الخاصة بهم زي الفيدا في الديانة اليهودية لا يوجد فيها كلمة ثالوث ولا يوجد فيها كلمة آب وابن وروح قدس، لكن 3 آلهة مستقلة منفصلة. وإذا تصادف أن وجدت كلمة ثلاثة في أي ديانة، هذا ليس معناه أن المسيحية قد اقتبست الثالوث من هذه الديانات
1: الوثنية. بالتأكيد، وإحنا نؤمن بس بثالوث، إحنا نؤمن كمان بإله واحد.
0: طبعا.
1: فدي نقطة، ثالوث في واحد.
0: وهذا واحدة من الأساسيات الاختلاف، ثالوث في واحد.
1: صحيح.
0: إله وحدانيته وحدانية جامعة، فهو واحد في ذاته في جوهره، ثالوث في أقانيمه، لكن كل ما جاء في الديانات الوثنية هي 3 آلهة.
1: صحيح.
0: وهذا ليس ما تنادي به المسيحية بالمرة.
1: صحيح، وفعلا في الثالوث المسيحي ما فيهوش تزاوج، الثالوث المسيحي مش منفصل زي ما هنتكلم كمان بعد كده في حلقات أخرى. لكن احنا اتكلمنا على الثالوث الوثني، وأيضا اتكلمنا على الثالوث المصري. هل هناك ثالوث آخر نتهم احنا كمسيحيين، احنا المسيحية أخذت الثالوث من يعني ثالوث آخر غير هؤلاء؟
0: يدعي البعض أنه في الديانة الإيرانية أو في الديانة البابلية أقصد، أن هناك ثالوث مكون من سن إله القمر وابنيه شماش إله الشمس وعشتار نجمة الزهرة. يعني هنا ثالوث موجود في إيران أو يدعون أنه ثالوث، وهذا الثالوث مكون من رجل وابنيه وهذا أيضا مختلف عن الثالوث المسيحي. وعندما نقرأ تاريخ الأديان وخاصة هذه الديانة البابلية نجد أن هناك عديد من الآلهة وأن هناك اختلاف وتناقض ما بين الثالوث المسيحي. فكل الادعاءات سواء ثالوث هندوسي أو ثالوث بوذي أو ثالوث إيراني أو حتى أن البعض قال أن هناك ثالوث في الديانة اليونانية.

0: هي القديمة، وطبعا هذا الثالوث جاء بعد المسيحية، فهذا الثالوث انتشر في القرن الثالث بعد المسيحية، وإذا التشابه هو عكسي. أقول لك الفكرة يا دكتورة لديا،
1: تفضل.
0: لماذا لا يكون التأثير عكسي؟ لماذا
1: بمعنى
0: لا يكون ما جاء في هذه الأديان هو تأثير المسيحية وليس
1: ممكن جدا،
0: تأثير الديانات الوثنية؟
1: ممكن
0: يأتي
1: جدا.
0: الاعتراض أن هذه الديانات تسبق المسيحية. أذكر لحضرتك قصة قد قرأتها. عندما كانت بريطانيا تحتل الهند، أحد الضباط في الجيش البريطاني كان لديه فكرة عن هذا الموضوع، ونزل إعلان في إحدى الجرائد الهندية إنه أي شخص يقدم لي مخطوطة تثبت أن هناك تشابه ما بين المسيحية وما بين الديانة الهندوسية أو البوذية هياخد مكافأة. وفوجئ بعد فترة بكم من المخطوطات التي أتى بها البعض، سواء مكتوبة باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، اللغتان الرئيسيتان في الهند في ذلك الوقت، كان بالنسبة له صدمة. فأخذ هذه الكتابات إلى العلماء المختصين، وعندما درسوا هذه المخطوطات اكتشفوا أنها مزورة بغرض الحصول على المكافأة. ليه؟ يقول علماء الجريمة لا توجد جريمة كاملة، يعني دايما في خطأ بيتركه الفاعل يكتشف من خلاله ماذا قد فعل. فعندما درست هذه المخطوطات وجدوا أنه مثلا أن أبو وأم كريشنا، الديانة الهندوسية فيها ثلاث آلهة، براهما وفيشنو وشيفا. فيشنو تجسد 10 مرات، من ضمن هذه التجسدات كريشنا. فقالوا أن أبو وأم كريشنا ذهب إلى المكان الفلاني to be taxed، ليدفع الضرائب. هم أخذوا ما جاء في الإنجيل اللي هو أنهم ذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم ليكتتبا. منين قالوا to be taxed ليدفع الضرائب؟ كانت هناك إحدى الترجمات الخاطئة للإنجيل التي صححت فيما بعد، كتب فيها أن يوسف ومريم ذهب إلى بيت لحم ليدفع الضرائب. ومن هنا اكتشف علماء الآثار أن هذه المخطوطات مزور. كل صحيح. ما جاء من تشابه في الديانة الهندوسية أو البوذية وجد في كتابات هندوسية متأخرة كتبت بعد دخول المسيحية إلى الهند. فالتقليد يقول أن القديس توما ذهب إلى الهند في القرن الأول وبشر بالمسيحية. فربما أن يكون التشابه عكسي هو تأثير مسيحي صحيح. على هذه الديانات وليس العكس. وكثير من الكتاب اقتبسوا ما جاء في المسيحية حتى تلاقي كتبهم عن أصحاب ديانتهم قبول في المجتمع المسيحي. ربما يكون لدي هؤلاء الشعوب إعلانا شفويا قد تشوه هذا الإعلان مع مر العصور، وجاءت المسيحية لتقدم الإعلان الصحيح الكامل.
1: مشكوره جدا جدا في هذه الحلقه، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا، ودايما من مجد المجد. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج من هو الله في المسيحيه، وربنا معكم.

Hi, and welcome to a new episode of Waiko. I want to thank all our great viewers for their warm messages and their support. Today, we'll talk about the disease that's also called the expensive cost of creativity and humanity, which is bipolar disorders. There are a lot of influential people that had bipolar disorders, such as Frank Sinatra, Catherine Zeta-Jones, and Abraham Lincoln, Mel Gibson. It affects about 2.5 to 4% of the population, and it's really misdiagnosed a lot in the Middle East countries. Today, we'll talk about bipolar disorder and the lines of treatment, and I have the pleasure to host one of the outstanding psychiatrists in Southern California, Dr. Mukund Deshmukh, for interaction with the program. Send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, and if you have any question to our guest during any time during the episode, please call the phone number that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم بالحقيقة في البداية بحب أشكركم جدا على التفاعل بتاعكم الرائع وعلى التعديد بتاعكم اللي فعلا بيخلينا عايزين دايما نقدم كل حاجة أو كل ما هو أفضل النهاردة هنتكلم على مرض موجود بنسبة كبيرة جدا في العالم بنسميه الثمن الباهظ للإبداع في العالم كله في البشرية كلها كتير من المبدعين بيعانوا من المرض ده المرض ده بنسميه او البايبولر ديس اوردرز اللي هو بنسميه التفاعل الوجداني الثنائي القطبيه لانه الواحد بيروح من مرحله سبيكتروم عريض جدا بيروح من مرحله اولموست الهوس بيسموها مرحله الهوس او الجنان لمرحله الاكتئاب الشديد جدا فهو سبيكتروم عريض جدا الناس بتروح فيه سلبا او ايجابا ودايما بيجي لها نوبات شديده من الاكتئاب يا اما من الاكتئاب الشديد جدا يا اما من الهوس او الجنان الفظيع جدا وهنقول المواصفات وهنقول الاعراض للمرض ده. كتير من المبدعين حوالين العالم زي ما انا قلت عانوا من المرض ده زي ابراهام لينكولن رئيس الولايات المتحده السابق زي كاثرين زيتا جونز زي ميل جيبسون معظم الشعراء او الممثلين او اللي ليهم درجه او هم فعالين بشكل ما بدرجه من درجات الابداع اتاثروا بالمرض ده المرض ده على فكره ما بيشخصش بشكل كويس جدا

جدا في الدول الشرق أوسطية لعدم الاهتمام بفكرة الطب النفسي أو زيارة الطبيب النفسي. مهم جدا إن احنا نتعرف على المرض ده. النهاردة هنتكلم على المرض، هنتكلم على كل الأدوية اللي موجودة تقريبا في السوق في العالم كله اللي بتعالج المرض ده، وهنتكلم على الأعراض الجانبية ليها، وهنتكلم على فوائدها، وهنتكلم إزاي نعمل كومبينيشن بينها إذا احتاج الأمر. بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا واحد من السايكاتريست المعروفين جدا هنا في كاليفورنيا، دكتور مكان داشمك. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، عشان تبعتوا لنا اي اسئله على الباي بولر ديس اوردرز او العلاج، تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الموجوده قدامكم على الشاشه، او لو ليكوا اي اسئله عن المرض ده او الاعراض، او في حد في الاسره عندكم بيعاني من المرض ده، عشان تسالوا على كل انواع الادويه اللي موجوده وتعرفوا عنها اكتر وتعرفوا اعراضها الجانبيه، تقدروا تتصلوا بينا على الأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة. ويلا بينا نبتدي حلقات أو فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت.

Today we'll talk about tips to avoid gout attacks. The food you might eat might help you to manage and ease up the symptoms, such as joint pains. Number one tip is drink plenty of water. Start it by drink more water because dehydration might trigger gout attacks. One study recently has shown that men who drink 5 to 8 glasses of water, they get 40% lower chances of flare-up, but to also avoid sugary sodas that might raise the odds of an attack. Number two tip is avoid purines. Purines are natural substance in your food that your body breaks it down to uric acid. Too much uric acid in your body can cause gout, and some food like organ meats, sardines, and beans have a lot of purines and can cause flare-up. Number three tip is eat plenty of fruits that has fibers in it. Fruits are full of fibers and other nutrients that can help to eat you a balanced diet and stay in a healthy weight, plus they have very few purines. Number four tip is choose the right carbs. Processed carbohydrates like white bread or pasta have very few proteins, but they can make you gain weight. So instead, focus on healthy carbs, which has a lot of fibers, such as oatmeal. Number five is cut all your alcohol intake. Alcohol have a lot of purines, especially beer is the worst. Number six tip is eat less meat. You can eat some limited amount of chicken or pork because they have purines less than regular meat. Number seven, choose your fat wisely. Dairy fat are actually low in purines, and dairy purines doesn't seem to cause gout. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، الحقيقة مرض النقرس بيأثر على نسبة كبيرة جدا من الرجالة في فترة من فترات عمرهم سمها. فالحقيقة احنا النهاردة قلنا نتكلم على خطوات عشان تقلل النوبات الحادة اللي بتيجي من مرض النقرس وازاي يبقى عندنا لايف ستايل تتماشى مع المرض بتاعنا. الحقيقة رقم واحد ان حضرتك او مريض النقرس بشكل عام يشرب كمية كبيرة جدا من المية، لانه شرب كميات كبيرة من المية كل يوم بتقلل تعرضك للجفاف، لانه الجفاف اللي موجود في جسمك او قلة المية اللي موجودة في جسمك بتساعد انه يحصل نوبات شديدة جدا من النقرس. احدث الدراسات العلمية قالت شرب من 5 لـ 8 كوبايات مية في اليوم للرجال بيقلل تقريبا نسبة الاتاكس دي بنسبة 40% عن الشخص الطبيعي. تاني حاجة ان انت تحاول قدر الامكان ان انت تتجنب البيورينات. ايه هي البيورينات؟ البيورينات هي نوع من البروتينات جسمنا بيكسرها لحاجة اسمها اليوريك اسيد او حمض اليوريك. الحمض ده هو اللي مسؤول عن حدوث مرض النقرس. كمان مهم جدا ان احنا نفهم البيورينات دي بتبقى موجودة في انواع معينة من الاكل زي الكبدة تحديدا واللحوم الحمراء بتبقى فيها نسبة كبيرة جدا من البيورينات. سمك السردين تحديدا في نسبة كبيرة جدا من البيورينات. الفول والبقوليات فيها نسبة كبيرة جدا من البيورينات. لو تجنبنا مجموعة الأطعمة دي هتقلل قدر الإمكان

إمكان الإصابة بالنوبات الحادة اللي بتحصل من مرض النقرس. تالت حاجة ناكل كمية كبيرة جدا من الفواكه والخضار لأنها بتبقى غنية بالألياف، وكمان نسبة البيورينات اللي موجودة في الفواكه والخضار قليلة جدا، فما بتعملش الفلير اب دي أو بتعمل أو تسبب النوبات الحادة من مرض النقرس. رابع حاجة والمهمة جدا إن احنا نختار السكريات بتاعتنا بعناية أو مصادر السكريات بتاعتنا أو الكربوهيدرات بعناية شديدة جدا. لأنه كتير جدا زي الدقيق الأبيض أو الباس المكرونات بشكل عام فيها بيورينات قليلة صحيح، ولكن الأفضل إن احنا نستخدم الحاجات الخاصة بالشوفان زي الأوت ميل والكلام ده، لأنه أولا مش هتزود وزنك فمش هتحط وزن كبير على الجوينتس بتاعتك أو على المفاصل بتاعتك، وبالتالي هتقلل حكاية الأتاكس اللي بتحصل للجلد. رقم خمسة ودي المهمة جدا جدا إن انت تقريبا تمنع المشروبات الكحولية خالص. والناس متخيلة إنه المشروبات الكحولية اللي هي الحاجات الهارد كور يعني، ولكن أبدا الأبحاث أثبتت إنه البيرة العادية هي أسوأ ما في الكحوليات اللي ممكن يزود الإصابة بالنوبات الحادة دي من النقرس. فمن فضلكم حتى البيرة ممنوع تماما، نمنعها تماما لكل مرضى النقرس. سادس حاجة مهمة جدا إنه زي ما قلنا اللحوم الحمراء بيبقى فيها نسبة بيرينات كتيرة جدا، فممكن نستبدلها في أكلنا بنوع من الفراخ أو البورك اللي هو لحم الخنزير بشكل عام، لأنه دول أقل في البيرينات. مش معنى كده إن احنا ناكل زي ما احنا عايزين من الفراخ، ولكن برضو ناكل بنسب محددة. النقطة السابعة والأخيرة إن أنا أختار مصادر الدهون بتاعتي، وأفضل مصادر للدهون اللي ما فيهاش بيورينات كتيرة جدا هي منتجات الألبان، فأحاول أخد أتليست كوباية لبن كل يوم، هيبقى مصدر كويس للدهون المفيدة ليا، في نفس الوقت ما فيهوش كمية بيورينات كتيرة. وزي ما عرفتوا البيورينات خلاص هي البروتينات اللي بتتكسر في جسمنا لحمض اليوريك اللي بيسبب النقرس. لو احنا اتبعنا السبع خطوات دول هنبقى عندنا حياه افضل، صحيه افضل، وخصوصا لمرضى النقرس، وهيقلل جدا النوبات الحاده اللي بتحصل من المرض ده. This is the month that you have been waiting for, the golden number 9. It's very important to not to lose interest in your diet. The baby will start be growing at a fast rate during the last 4 weeks, and you still need a good balance of diet and a good variety of food. So today we'll discuss the nutrition tips for the last month of pregnancy. Number one tip is divide your meals into 5 or 6 meals instead of 3 large ones, which can make you feel uncomfortable. It's also important to avoid having an empty stomach for a long period of time. Number two is consume food that's rich in calcium, like the fat in milk or the dairy products, to keep your bones strong and to help you to produce milk to breastfeed your baby and your newborn that coming in few weeks later. Number three tip is drink plenty of fluid to reduce swelling, which may be all in its worst form during the last month. Number four is avoid fried and high fat food and sweets to prevent gaining too much weight, and it also causes heartburn. Number five is have more vegetables and fruits which rich in essential nutrients and fibers that help to prevent constipation. Number six is to reduce your intake of salt and similar food, such as canned food, salted nuts, pickles, chips, which can make your body to retain water. Number seven is avoid raw or half-cooked meat or meat organs, or unpasteurized cheese, as they might contain harmful Listeria bacteria. أعزائي مشاهدي وايت كوت من السيدات، الحقيقة احنا اخترنا النهاردة ان احنا نناقش التغذية السليمة، وخصوصا في فترة اخر شهر من الحمل. ليه؟ لانه احيانا كتير من السيدات في الشهر ده بيقولوا خلاص بقى، يعني احنا زهقنا من ان احنا بناكل دايت معين، فخلينا ناكل اللي احنا عايزينه. والحقيقة انه ده غلط جدا، لانه مهم جدا ان احنا ناكل بشكل كويس وبشكل متزن، لأنه البيبي في آخر 4 شهور بيبتدي يزيد معدل النمو بتاعه بشكل كبير جدا. فالحقيقة رقم واحد من الخطوات اللي قلنا اخترنا أن احنا نناقشها معاكم للتغذية السليمة في آخر شهر من الحمل، أنه حضرتك قسمي الوجبات بتاعك ل5 أو 6 وجبات في اليوم بدل من 3 وجبات كبار. والحقيقة أنه ده هيساعدك أن أنت تتجنبي أنه معدتك تبقى فاضية لوقت طويل. كمان تاني خطوة مهمة جدا أن حضرتك في الفترة دي تاخدي أكلات أو مأكولات بتبقى غنية بالكالسيوم. الوجبات الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم دي بتساعد حضرتك ان انت تعملي حاجتين مهمين. رقم واحد ان انت تخلي المخزون بتاعك من الكالسيوم قائم، لانه البيبي بياخد من المخزون ده كتير. في نفس الوقت ده بيساعد العظم بتاعك كمان ان احنا ما نوصلش لدرجه من درجات هشاشه العظام على المدى الطويل. الحاجه الثانيه انه المأكولات الغنيه بالكالسيوم دي بتساعد الرضاعه الطبيعيه عندك، لما البيبي يجي ان شاء الله خلال 3 ل 4 اسابيع اللي جايين في اخر شهر من الحمل، فده بيساعد الموضوع ده جدا. الحاجة الثالثة المهمة جدا ان انت تشربي كمية كبيرة جدا من السوائل. والحقيقة انه في الشهر الاخير من الحمل بيبقى فيه تورم بالذات في القدمين، والناس بتتخيل انه عشان التورم ده ما اشربش سوائل. المفروض الحقيقة انه العكس، ان انا اشرب سوائل كتير عشان اساعد الكلى بتاعي انها تنزل السوائل دي وبالتالي تقلل التورم اللي موجود في القدمين. رقم 4 وده المهم جدا، ان انا دايما اتجنب المأكولات الدهنية واتجنب المواد السكرية عشان الكالوريز اللي موجودة فيهم، وان الوزن بتاع حضرتك ما يزيدش بشكل زيادة عن اللزوم، وبالتالي هيبقى صعب جدا ان انت تخسريه بعد الفترة دي من الحمل. حاجة المهمة جدا ان انا النقطة الخامسة المهمة جدا ان حضرتك تاكلي يعني بشكل متوازن جدا من الخضروات والفواكه، لانه كمان ده بيبقى غني جدا بالالياف وبيساعد احيانا كتير من السيدات بيجي لهم نوع من الامساك اثناء فتره الحمل، فالالياف دي بتساعد موضوع الامساك جدا، في نفس الوقت بتساعد حضرتك ان انت تحتفظي بشكل مناسب من الوزن. كمان مهم جدا بتساعد ان انت تاكلي بشكل نورمال، وبالتالي تحصلي على كل الوجبات وكل المواد الغذائيه اللي انت محتاجاها اثناء الشهر الاخير من الحمل. الحاجة السادسة والنقطة المهمة جدا انه ودي كتير من السيدات بيقعوا في الخطأ ده، تجنب الأملاح تماما. كتير من السيدات بيبقى عندهم كريفينجز ان هم عايزين ياكلوا حاجات مملحة زي المخللات او الأكل المملح جدا او الشيبسيات والكلام كله. الحقيقة انه ده الأملاح دي بتساعد انها تحبس مياه كتيرة في جسمك، وبالتالي بتزود كمية التورم اللي بيبقى موجود في القدمين في الوقت ده. آخر حاجة الحقيقة ودي نقطة مهمة جدا وبقولها لكل السيدات، أن تتجنبي تماما البروسيسد ميت أو اللحوم اللي هي زي اللانشون أو الباسترما أو المرتديلا. كمان تتجنبي الجبن الطرية بشكل عام أو اللي هي ما تمتش عملية البسترة فيها، لأنه تجنب الحاجات دي بيبقى مهم جدا جدا جدا عشان في بكتيريا اسمها الليستريا نتجنبها تماما لأنها بتعمل أضرار ضارة جدا. لو احنا تاني تجنبنا يعني مشينا على السبع خطوات دول هيبقى اخر شهر ان شاء الله سموث جدا، ونتمنى لكم ولادة سعيدة. A picky eater or a toddler that will not eat at all can be frustrating for a parent. The parent might have read a stack of books or asked fellow parents what they have done, but feeding your child is not one size fits all process. Here is the 7 most common mistakes in feeding your children. Mistake number 1 is force feeding. If you think that you can force your toddler to eat something or food that he doesn't like, please think again about it. You and your little one will end up upset and confused. And this tactic will backfire on you and will end up, your kid will end up dislike the food and the mealtime as well. But instead, do not make a big fuss of the children or your child that when he or she refused the food. The less of an issue you make of it now, it will be easier for you to make it next time. Wait a little bit and try again with a happy, positive attitude. Mistake number 2 is insisting on finishing their plates. Parents typically give larger portion than necessary or serve snacks, especially juice, too close to the mealtime. Instead, aim for 2 tablespoons per age for your child for each plate, which is about 2 to 3 dishes a day. So for example, 2-year-old child should receive 2 tablespoons per dish. So instead of focusing on clean their plate, encourage them to eat till they get full. Mistake number 3 is ignoring food preferences. Toddlers have many more taste buds than adults. So please be considerate when they tell you that they don't like certain food. Mistake number 4 is giving up too soon. Do not assume if a child rejected a food once, then he or she will never like it again. It takes about 20 times of exposing the child to a food and for them to accept it. Do not give up so easy
or remove the food from the child.

list. Number 5 mistake is feeding inappropriate snacks. Serving cookies or candy bars regularly will get them used to eating high-fat and high-calorie foods. Instead, plan balanced snacks that include fruit, veggies, and proteins or whole grains or dairy products. Mistake number 6, which is very important, using food as a reward. Using sweets or food as a reward that will give the child an idea that sweet food is desirable where the other healthier food is not. Reward your child for a good behavior with a trip to the park or increase their playtime, but never make the food as a reward. Number 7, which is the last one, regulating sugary floats. It is highly recommended that toddlers drink a maximum half a cup of juice per day and no sugary drinks after 5 p.m. أعزائي مشاهدي واي كوت من الأباء والأمهات، الحقيقة اخترنا النهاردة أن احنا نناقش أسوأ 7 أخطاء بيقع فيها الأباء والأمهات بالذات لما بيجوا يغذوا أطفالهم أو يتعاملوا مع أطفالهم في الوجبات، which بتبقى أحياناً nightmare للأب والأم. فالحقيقة الخطأ الشائع جداً رقم 1 أن احنا نحاول أن احنا نجبر الطفل أنه يأكل. قدر الإمكان لو الطفل ما رضاش يأكل في الفترة دي ممكن نسيبه الفترة دي لأنه هيتحول أنه هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل بشكل عام فمش هيأكل خالص. فالحقيقة أن احنا ممكن نسيب أطفالنا لفترة وبعدين نرجع نحاول تاني بأتيتيود أفضل من غير ما نعمل مشكلة، لأنه كل ما عملتي أو عملت كأب مشكلة على وقت الأكل الطفل هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل اللي انت بتحاول تقدمه له فيه. فقدر الإمكان نسيب الطفل، ما نحاولش نعمل مشكلة كبيرة على الأكل عشان ما يحسش أنه ده موضوع كبير جدا بتاع كل مرة، ونحاول ان احنا ناكله تاني باتيتيود افضل وباتيتيود ظريف عشان الطفل ياكل. رقم 2، ودي المهمه جدا، ان كل اب وكل ام بيصروا اصرار شديد جدا انه الطفل لازم يخلص على الطبق بتاعه. والحقيقه ان احنا احيانا بنحط اطباق اكبر من اللزوم وكميات اكبر من اللزوم في اطفالنا، عشان كده قلت اشارك مع حضراتكم النهارده. البيبي بالذات او الطفل في اول 5 سنين بيحتاج معلقتين كبار، وحجم معدة البيبي بتبقى حجم قبضة يده، فالبيبي مش هيستهلك أكتر من كده مهما حضرتك حاولت. عشان بنشوف أباء وأمهات كتير بيقول ابني أو بنتي ما بيأكلوش وهيموتوا من قلة الأكل والكلام ده، الكلام ده مش صح. البيبي أو الطفل احتياجه اليومي معلقتين كبار بالنسبة لسنه. فلو احنا قلنا معلقتين كبار في الوجبة، يعني لو في 3 وجبات، يعني الطفل مثلا اللي عنده 3 سنين احتياجه 6 معالق كبيرة في اليوم من أي أكل بلس الحاجات التانية اللي احنا ممكن نديها له واللي لازم تبقى بشكل متزن. فمهم جدا ان احنا نصر انه طفلنا يشبع، مش انه لازم يخلص الطبق اللي انا حطيته له، لانه ده بيبقى شيء سيء جدا. رقم 3، لازم نفهم انه مستقبلات الطعام في اطفالنا وعند لسانهم بتبقى كمية كبيرة جدا وبتبقى اكبر من الكبار. فمهم جدا ان احنا نتفهم انه ما نحاولش نتجنب الأكل اللي ما بيحبهوش، لأنه مستقبلات الطعام عندنا مش زي الأطفال، فأحيانا هم بيبقوا مش بيحبوا حاجات نحاول نتجنبها قدر الإمكان ما نجبرهمش إن هم ياكلوها. رقم 4، وهو الاستسلام بدري جدا في فكرة الأكل. أحيانا بدي لابني أو لبنتي نوع معين من الأكل ويرفضوا إن هم ياكلوه أول مرة، مش معنى إن هم رفضوا ياكلوه أول مرة إن هم مش هياكلوه تاني. الدراسات بتقول انه اتليست لازم تحاول 20 مره في كل اكل لحد ما الطفل يكون امبريشن صح عنه ويقرر اذا هياكله او لا. فالاستسلام البدري في فكره الاكل دي فكره مش كويسه. الحاجه الثانيه، الوجبات السريعه اللي بتبقى بين الوجبات او السناكس زي ما بنسميها، قدر الامكان نحاول نتجنب دول، بالذات الصودا والعصاير والكلام ده نحاول نخليهم مع الوجبه، لانه زي ما انا قلت الشكل الطبيعي ان الطفل لحد سن 5 سنين نص كوبايه عصير بتكفيه في اليوم انه يحصل على احتياجاته. فبلاش الكاندي والشوكولاته والحاجات دي ان انا احاول اديها للاطفال وسط الوجبات. سادس نقطه، ودي المهمه جدا والشيء السيء جدا في ثقافتنا، ان احنا بنستخدم الاكل كمكافاه للطفل. لو عملت كذا هجيب لك الاكله اللي انت عايزها او هجيب لك الكاندي اللي انت عايزه، وده شيء سيء جدا لانه بيربط السلوك الجيد بالحاجات اللي عاليه السعرات جدا، وبالتالي ما بنحافظش على وزن اطفالنا، وبالتالي اللينك ده لازم يتقطع تماما. فكره انه الاكل كمكافاه دي لازم تنتهي تماما من حياتنا كاباء وامهات. اعمل المكافاه بشكل مختلف، زي ان انت مثلا تاخده النادي او ان انت تزود وقت اللعب بتاعه ربع ساعه لو هو عمل سلوك جيد. فمن فضلكم كل اب وكل ام ما نستخدمش الاكل او السناكس دي او الكاندي كنوع من انواع المكافاه.
النقطة الأخيرة اللي تهمني جدا جدا جدا إن إحنا

0: نحاول ننظم المشروبات السكرية أو السكريات على طول اليوم. زي ما أنا قلت الأطفال ما بيحتاجوش سبيشالي في أول 5 سنين أكتر من نص كوباية عصير في اليوم كله فقط لا غير. الحاجة التانية إن إحنا نتجنب المواد السكرية بعد تقريبا الساعة 5 بالليل، لأنه دي بتزود النشاط الحركي والنشاط الذهني، بتخلي طفلنا عصبي جدا. لو عملنا 7 خطوات دول هنتجنب الـ7 أخطاء الشائعة جدا في تغذية أطفالنا بالذات في المرحلة الأولى من حياتهم.
1: Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com.

0: في العالم كله والمبدعين اللي في العالم كله كانوا في المرحلة دي وإبداعاتهم تمت في المرحلة دي، زي ما دكتور داشمك قال، وينستون تشرشل، إبراهام لينكولن، ميل جيبسون، كل كاثرين زيتا جونز، كل الناس دي والممثلين والشعراء ومؤلفين الأفلام الكبار جدا، الرسامين كمان، فان جوخ كان واحد منهم، عملوا معظم إبداعاتهم في الفترة دي من المرض. قال لي حاجة مهمة جدا، إنه زي ما احنا قلنا في آخر السبيكتروم بيبقى فيه أحيانا تناوب بين موجات الاكتئاب الشديد جدا، ودي اللي بتبقى تحت، أو مرحلة ما قبل الاكتئاب، وده السبيكتروم اللي تقريبا مريض الباي بولر أو زي ما احنا قلنا الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية بيتحرك فيه. So Dr. Deshmukh, what are the symptoms exactly of both pools of the bipolar disorders?
1: I think briefly I already described the manic portion of the spectrum, and now go to the depression portion. As the name suggests, that people are depressed, sad, feelings of hopelessness, feeling slow, not having energy to do things, feeling mostly isolated, feeling withdrawn, thinking of death, not wanting to live. Those are the symptoms that would see in the depressive portion of the...
0: And what about the manic phase again, the symptoms of the manic phase?
1: The symptoms of the manic phase, the hallmark of manic phase is expansive, elated mood, anger outbursts, irritability, impulsive behaviors, distractibility, wanting to do a lot of things, lack of sleep. Those would be the symptoms that would be associated with... manic portion of the illness.
0: Okay. السؤال الثاني كان عن ايه هي اعراض مرض البايبولر ديسوردرز. زي ما احنا قلنا مرض البايبولر ديسوردرز له قطبين او له ناحيتين، اللي هو ناحيه الهوس او الجنان الشديد جدا او مرحله ما تحت الهوس، وبعدين المرحله الطبيعيه، ودي الانسان تقريبا بيبقى 35% من حياته في المرحله دي. الحاجه اللي وراها اللي هو الاكتئاب الشديد جدا. في الحقيقة في مرحلة الهوس أو الجنان بيبقى البيشنت بيتكلم بسرعة جدا، بتبقى أفكاره متناثرة بطريقة فظيعة جدا، ما تحسش إنه مركز، سهل جدا بيخرج عن تركيزه ويتكلم من موضوع لموضوع، نومه بيبقى قليل جدا جدا، بيناموا مثلا ساعتين في اليوم كله، وبيبقى بطاقة غير طبيعية برغم قلة النوم ده. كمان حاجة من المهمة جدا إنه بيبقى البيشنت بيوصل لمرحلة من التصرفات الغير واعية، بعض منها تصرفات بتبقى جنسية أو خادشة للحياة، في ناس بتقلع هدومها خالص وتمشي في الشارع مثلا، أو لما بيبقوا في عيادات بنلاقيهم بيعملوا تحرش جنسي بالمرضى الناس التانية اللي موجودة، فأحيانا بتبقى في تصرفات جنسية خارجة عن المألوف بشكل غير طبيعي جدا، بيبقى في اندفاع فظيع جدا في التفكير، زي ما انا قلت بتبقى الافكار متناثره ومشتت التركيز جدا، ده بيبقى في مرحله المانيك فيز، ودي بتبقى مرحله صعبه جدا. وزي ما بقول لحضراتكم من دلوقتي، المرحله دي لما يوصل لها البيشنت ما عندناش غير حل واحد، ما فيش ادويه، ما فيش طب نكلمه ونهديه، ما هي مستشفى فقط لا غير انه يروح المستشفى، وده هنشوفه بعد كده. الحقيقة في مرحلة الديبريسيف فيز البيشنت بيحس انه طول الوقت تعبان جدا، بتجيله نوبة من التعب، مش قادر يقوم تقريبا من على السرير يعمل حاجة، عنده مشاكل في التركيز، مش قادر حتى يركز انه يجيت اي حاجة دون، دايما حاسس انه مش عايز ياكل خالص. في مرحلة الهوس دي بيحس انه البيشنت بياكل كتير جدا، ده البيشنت تقريبا مش عايز ياكل خالص، بينام لفترات طويلة جدا في اليوم، وبعض منهم وده برضو اللي هنناقشه النهاردة وبنحذر منه، إنه بيوصل لمرحلة التفكير في الانتحار، فمهم جدا إن إحنا نراعي الحاجات دي. دكتور داشمك، what are the types of bipolar disorders that we have?
1: Bipolar disorders, we in 1982 when M.L. Kraepelin diagnosed it or first formulated that, we call it the manic depressive psychosis, but once it changed the nomenclature changed to bipolar disorder, and once we have the bipolar disorder as a psychiatric nomenclature, we have typed it into two types, bipolar 1 and bipolar 2.
0: And those are the most important types. There is four types in general, but most of the most important two is bipolar 1
1: and 2. Cyclothymia and others, right. So, but we generally talk about bipolar 1 and bipolar 2.
0: Okay.
1: In layman's language, the more severe form is bipolar 1, the less severe

0: دكتور داشما كان عن اسباب حدوث الباي بولر ديس اوردر او الاضطراب الوجداني او المزاجي الثنائي القطبيه. قال لي انه في نظريات كتيره جدا، ما فيش نظريه محدده لسه اثبتت. فالنظريه الاولى اللي هم بيعتمدوا عليها هو فكره الاستعداد الوراثي، وقال لي طبقا للاحصائيات لو في عندك قريب من الدرجه الاولى بيعاني من مرض الباي بولر ديس اوردر، فنسبه ان انت يجيلك باي بولر ديس اوردر بتتعدى نسبه 25%. اللي عندهم واحد من ابائهم بيعاني من مرض الباي بولر ديس اوردر بنسبه 27%، حد من الاطفال هيجيله باي بولر ديس اوردر. لو الاب والام بيعانوا من مرض الباي بولر ديس اوردر بنسبه 74% هيحصل مرض الباي بولر ديس اوردرز بالنسبه للاطفال. وقال لي انه في التوائم المتماثله تقريبا بيطلع لحد 65%. ده بيؤكد فكره الوراثه او الجزء الوراثي للاصابه بالباي بولر ديس اوردر. قال لي الحاجه الثانيه اللي هو اختلاف المواد الكيميائيه او عدم يعني الامبالانس او عدم التوازن الموجود في المواد الكيميائيه اللي موجوده في المخ. قال لي وده له دلائل كتيره جدا، ان احنا مثلا لما بنعالج بالانتي سايكوليكس او نوع معين من الميديكيشن بيقفل الدوبامين بتتصلح حاله المانيك او بتتصلح حاله الهوس اللي بتحصل. قال لي كمان ان احنا لما بنستخدم الجابا او الادويه اللي بتشتغل على الجابا برضو الحاله بتتصلح شويه، فده بياكد فكره الاختلال الكيميائي في المخ اللي موجود فيها الحاجات دي. حاجه مهمه تانية قال لي عليها انه احيانا بتبقى مرتبطه ببعض الامراض زي الاديسون ديزيز او امراض الغده الدرقيه، بنلاقي انه نسبه مش قليله منهم بيصابوا بمرض الباي بولر ديس اوردرز. فده كله بياكد انه في اسباب كتيره جدا ممكن تسبب المرض الباي بولر ديس اوردرز. دكتور داشمك، when we talk about the epidemiology of bipolar disorders, do we have a statistics numbers?
1: Well, no, bipolar disorders affect men and women equally. Okay. I mean, there's no certain preference. There's no preference for race. There's no particular group, ethnic group or socioeconomic class that it affects more. It's across the board.
0: So there is no gender preference equally when it comes to bipolar disorders?
1: Yes.
0: Okay.
1: And they generally, the age of onset bipolar disorder, the whole range is anywhere between 10 to 12 years to 50 years. But more commonly, we see around age 25 that most the onset of the illness is around that age. But it can affect very early. We have children as well as people as late as 50 years starting for the first time in their life with bipolar disorder.
0: So it can happen beginning of 10, 12 years, but the peak is usually at 25 years.
1: Yes.
0: Okay. So also, who's at risk to get bipolar disorder?
1: I mean, even from late teens, adults, 25 years, those are the people at risk. We also see a class of people, for example, in children, very common disorder is that attention deficit disorder. They have a 30% more chance of getting bipolar disorder compared to others. So they're comorbid conditions. The children, early young adults, are at risk for bipolar disorder more so than the, you know, the older population.
0: سؤالي دكتور داشمك كان عن حدوث الباي بولر ديسوردر بالارقام، او اذا بيحصل في الرجاله اكتر من الستات، او كل الاحصائيات اللي بتبقى مفيده دي احيانا. فقال لي انه الباي بولر ديسوردرز بيحصل في الرجاله والستات بنسبه متساويه، ما بيحصلش في حد اكتر من الثاني. الحاجه المهمه جدا انه عاده في معظم البيشنتس بنشوفه عند سن 24 25 سنه. قال لي احيانا انه بيحصل بدري شويه عند سن 10 ل 12 سنه. وعلى فكرة هنناقش الكلام ده، انه كل ما كان بيحصل بدري اكتر كل ما كان بيبقى مشكلة اكبر والعلاج بيبقى ريزيستنت اكتر للعلاج. الحاجة التانية اللي قالها لي انه زي ما انا قلت انه بداية التأثير بتحصل في مرحلة المراهقة، بالنسبة لانه الشباب بيحصل فيهم تغيرات كتيرة في المرحلة دي، فبتبتدي تحصل عند المنطقة دي تقريبا. ده كله اللي بيساعد حضراتكم ان انتوا تفهموا اكتر عن مرض الباي بولر disorders. So when it comes to suicidal risk, what is the suicidal risk in bipolar disorder, and or when it can happen, which phase or toward which pole of the bipolar?
1: Suicidal risk of both bipolar

0: one and bipolar two is considered fairly equal. I mean, I'm just taking a look at the slide. It's almost 32.4% and 36.3% is fairly equal. Bipolar 2 disorder compared to bipolar 1 disorder have made more lethal attempts and supposed to be higher. One of the explanation could be, I mean, it's not conclusive, one of the explanation could be type 1 is more severely mentally impaired.
1: Impairment.
0: And they do not act on that, while who are less impaired, they also realize their loss of contact with reality, their loss of the stress in their life, and how they have changed in their life, how they are affecting other people, so they make more suicide attempts.
1: Do we have any statistics about bipolar 1 or bipolar 2, which one has more tendency to suicidal risk?
0: I thought that bipolar 2 has a more tendency to make suicide attempts, more than one, but I do not have any specific number to quote at this time.
1: Okay. انا سالت دكتور دشمك على فكره الانتحار لانه الانتحار دايما بيراود مرضى البايبولر بشكل كبير جدا. قال لي تقريبا انه قريب في الاثنين مع بعض، ولكن في التايب 1 بيحصل بنسبه 32% ان الناس بتبتدي تفكر مش تنتحر ولكن تفكر في الانتحار. تايب 2 بيحصل بنسبه 36% نتيجه نوبات الاكتئاب الشديده جدا اللي بتحصل، فبيبقى التفكير في الانتحار مرتبط بنوبات الاكتئاب الشديده جدا اللي بتحصل. زي ما احنا قلنا باي بولر تايب 2 بيبقى عندهم مشكله اكتر وبيبقى عندهم تفكير اكبر في الانتحار. زي ما انا قلت لحضراتكم في اول الحلقه، لو في اي سؤال لحضراتكم عن الادويه تحديدا، لانه الفقره الجايه هيبقى كلها مركزه على الادويه اللي موجوده في السوق، هنقول لحضراتكم أسمائهم، أنواعهم، التأثير إمتى بنفضل نستخدمهم، الآثار الجانبية لكل نوع دواء، فده هنناقشه كله في الفقرة الجاية. هناخد دلوقتي فاصل، لو في أي أسئلة لحضراتكم حضراتكم ممكن تبعتوها لنا على أرقام التليفون اللي موجودة على الشاشة، يسعدنا إن احنا نستقبل أي أسئلة لحضراتكم عن الأدوية دي. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا عن البايبولر ديسوردرز.

0: 3 شهور من الحمل. فإذا هي أنه ربنا إن شاء الله يديها وتتجوز، وإذا هي قررت تكون حامل أول 3 شهور هنتجنب الأدوية دي تماما، ممكن نحطها على أنواع تانية من الأدوية بعد الشهر الثالث. فإن شاء الله ده ما تقلقيش، مش هيأثر على الخصوبة أو الهرمونات أو الحاجات دي. ولكن إذا كانت على نوع معين اسمه ديباكوت، مهم جدا أنه هي تتفحص. وحضرتك ممكن تبعتي لي بعد الحلقة وهقول لحضرتك بالظبط إيه اللي هي ممكن تعمله. كنا بنتكلم على إيه هي العوامل اللي نقدر نتنبأ بيها بالكورس بتاع المرض ده إذا كان العلاج هيمشي كويس أو العلاج مش هيبقى فعال قوي. فدكتور داشمك قال لي لما بيحصل مرة واحدة بدون أي مقدمات بتبقى بس نوبة بتحصل، وبيبقى علاجها ممكن وبيبقى علاجها سهل. إنما لما بتحصل بدري في العمر بيبقى العلاج أصعب بكتير من الأول. فده كله بيبقى من الحاجات اللي بتخلينا نتنبأ بالكورس بتاع المرض. One of the questions that really really important, bipolar and addiction problems. What are the comorbidities between bipolar and addiction? Yeah. And which one lead to another?
1: It's very difficult whether chicken came first or the egg came first. But they do coexist, and to a very high degree. It's very common to see that people with bipolar disorder will also use substances of abuse. For example, people with ADHD, when they grow up to have bipolar disorder, you would see them using stimulants, usually methamphetamine, amphetamines, and whatever, you know, the whatever is available as stimulants on the market. People with depressive disorder tend to use alcohol more, and then they would use also opiates more. It's very common. Some people use it to self-medicate so that their symptom severity goes down, and some people have, when start using it, have the symptoms increase, and they have those manic episodes manifest. So and it becomes very difficult to treat because then both have to be, put them in the dual diagnosis program, and we have to start
0: We have to clear the muddy water first before we start treating bipolar disorder.
1: Yes.
0: But is there any association, like statistics, between both of them?
1: I think, you know, as you had in our earlier discussion, you had quoted about 50%. That sounds to be a right right number. When we see in the practice, we see a large number of people, 50%, but even more, you know, have people associated with substance use when they have bipolar disorder.
0: Okay. So, any Dr. Dashmak, على الوصلة القوية جدا اللي موجودة ما بين البايبولر ديسوردرز والإدمان. طبعا علماء كتير جدا وأبحاث كتير جدا أثبتت إنه في اتصال وثيق جدا بين الاثنين، بس زي ما هو قال مش عارفين مين جه الأول، الفرخة ولا البيضة. هل البايبولر ديسوردرز هو اللي خلى فيه نوع من الإدمان نتيجة إنه بيحاول يعالج نفسه وهو في مرحلة الهوس دي، إنه بيحاول ياخد حاجات تهديه أكتر، أو لو هو في مرحلة الاكتئاب بيحاول انه ياخد اي ماده تساعده ان هو يطلع من مرحله الاكتئاب دي. تقريبا في 50% من البايبولر للاسف بيدمنوا مواد بتبقى صعبه جدا، وفي اتصال وثيق بينهم زي ما اتفقنا بتوصل النسبه ل 50%. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم على كل انواع العلاج اللي موجوده في السوق، كل اللاينز اوف تريتمنت اللي موجوده، علاج هنتكلم عليه بفوائده وأثاره الجانبية. زي ما أنا قلت، لو حضرتكم على أي نوع من العلاج هتلاقونا ناقشناه في الفقرة الجاية. لو حضرتكم زي الأسئلة اللي بتجيلنا على الفيسبوك، يا إما تبعتولنا على صفحتنا الرئيسية أو تتصلوا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. دكتور داشمك، we know now everything about bipolar disorders. Almost now the most important part, the treatment. How do we treat, or let's start with the lines of treatment for bipolar disorder first, then we can go individually medication by medication.
1: Sure. The mainstay of treating bipolar disorder is a mood stabilizing medication. You have to have a mood stabilizing medication. And the reason I emphasize that is because a lot of patients who suffer from depression, you feel that, let me start antidepressant medication. That's something most of the general practitioners do. But what happens is that it then puts them into a manic phase, right? It gets them out of depression and puts them in manic phase.
0: Okay. So just a second here. So your message now to the primary care physicians is just don't treat any kind of depression.

0: by antidepressant because some of those depressed patients are bipolar, so they would flip them to mania.
1: Right.
0: Okay.
1: Exactly. So first is mood stabilizing medication. So we have to start decide on mood stabilizing medication, which are, I mean, examples are lithium, Depakote, Tegretol, Lamotrigine, you know, medications such. But a lot of times when you want to, for example, a manic patient who comes to a hospital, you want to give him mood stabilizing medication, he doesn't want to take it. So you cannot then, mood stabilizing medication is not available as injectables. So then you have to use antipsychotic medications, which are in form of injectables to bring their manic symptoms down.
0: So, but here you're telling me, or if you can deliver a great message to the audience, any manic phase equal?
1: Manic phase should be treated in a hospital. Okay. Basically, become very hard to treat at home, because they are disruptive, they are so impaired, they can cause a lot of damage at home, they do not have any understanding, the reality contact is really not that good, and then they cause, you know, impulsive, aggressive behaviors, property destructions, and things
0: so
1: like that.
0: So any manic phase equal hospitalization? No outpatient treatment, no cognitive behavioral therapy, or any kind of
1: that
0: stuff?
1: Yeah, those are the 911 emergencies.
0: Okay. I'll stop you here just to translate. نقطة مهمة جدا قالها دكتور دشمك الحقيقة البيشنتس اللي في مرحلة الهوس أو الجنين أو التصرفات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها اللي هو ما بينامش بيتكلم كتير بياكل كتير في ناس الحقيقة بتعمل كمية شوبينج بفلوس كتيرة جدا في المرحلة دي بشكل غير طبيعي يعني في المرحلة دي لو سمحت ما تاخدوش للدكتور أو إن أنت تحاول تتكلم معاه أو تاخده للسايكولوجيست المرحلة دي ليها علاج واحد وعلاج وحيد فقط هو ان حضرتك تاخده للمستشفى زي ما دكتور دشمك قال دي emergency او طوارئ لازم يروح المستشفى في ساعتها عشان نبتدي فترات العلاج وبعد ما نقلل نوبة الهوس او الجنان دي بعد كده ممكن نستخدم الانواع التانية من الادوية او الاشكال التانية من العلاج. So that's the mood stabilizing part. What else do we use to treat?
1: If it's a manic, as we said, that it has two poles, I mean, one phase is the manic and one is depressive. If it's predominantly depressive phase, then you do have to treat with antidepressant medications. And once we have started with the mood stabilizer, you can start an antidepressant. Or if you start an antidepressant, make sure in good time before he flips to manic phase that the mood stabilizer added to the treatment. Those would be the medication approaches. They are...
0: Before we talk about... them individually.
1: Okay, all right.
0: المسج التانية المهمة جدا الحقيقة لكل البرايمري كير فيزيشنز اللي هو بيشوف جزء من المريض بتاعه داخل في نوبة اكتئاب فيديله مضادات اكتئاب والحقيقة البيشنت ده لو كان انت شفته في المرحلة دي من الاكتئاب واديته مضادات اكتئاب لكن هو عنده باي بولر ديس اوردر حضرتك هتحطه في مانيك فيز او مرحلة الجنان او الهوس فرسالته الثانية لكل البرايمري كير فيزيشنز ان ارجوكم مش اي بيشنت عنده اكتئاب نديله مضادات اكتئاب على الفاضي ولكن لازم يتم تقييم شامل ليه. هنبتدي دلوقتي نتكلم على كل الادوية اللي موجودة في السوق هنبتدي نتكلم عشان حضرتك بتبقى معانا هنبتدي نتكلم على الليثيوم وده من الحاجات المشهورة جدا في السوق هنبتدي نتكلم على الديباكوت او الديباكين او الدايفايبلوريك اسيد كل الاسماء دي اللي موجودة في العالم للدواء ده هنبتدي نتكلم على اللاميكتل او اللاموتروجين هنبتدي نتكلم على التيجريتول او الكاربرامازين هنبتدي نتكلم كمان على الجابابنتين هنبتدي نتكلم على التوباماكس كل الادويه دي لو حضراتكم عليها وحابين تسالوا عنها هنتكلمها دلوقتي بالتفصيل ولكن طبعا لو ليكوا اي سؤال للضيف بتاعنا النهارده حضراتكم تقدروا تتصلوا بينا على الرقم الموجود او زي ما حصل تبعتوا لنا اسئلتنا على صفحتنا على الفيسبوك So to start, الأول هنتكلم على أول نوع من العلاج اللي هو بنسميه مثبتات المزاج اللي هو بتحط البيشنت في حالة في النص لا هو تحت الهوس أو لا ولا هو عنده اكتئاب شديد جدا أول ميديكيشن أو أول دواء هنتكلم عليه من مثبتات المزاج اللي هو أي مريض bipolar لازم يبقى عليها هو الليثيوم. So Dr. Deshmukh will start talking about lithium. How we use it as a treatment and what are the side effects that we can avoid?
1: Sure. Lithium has been the oldest mood stabilizing medication around and it's one of the non-anticonvulsant or non-epileptic medication that's used as

0: mood stabilizing medication. It's very effective so long as it's maintained in a range. The levels have been should be somewhere between 0.6 to 1.2. If the level is less than 0.6, it becomes subtherapeutic. It doesn't really help much. And if it's too much, then it will start damaging kidneys. So it's very critical that people who take lithium should understand that they will have to go for periodic blood tests.
1: Okay. And so they have to follow up for a blood test and blood level of the lithium?
0: Yes.
1: Okay.
0: And
1: what are the side effects of the lithium, though?
0: Side effects of lithium are, ladies don't like it, though, it's because it's a weight gain as a problem. But more commonly, when you start diarrhea as a gastrointestinal symptoms. Some of the serious side effects are the lithium toxicity. If it becomes too high, then it causes hypothyroidism, sometimes affect the thyroid gland. It can cause tremulousness, shakiness, and people find it, they cannot write, and then become a little disillusioned. Sometimes you have difficulty walking. It can cause hypokalemia if the potassium levels drop, and if that happens, that can cause cardiotoxic
1: And as you said, it's teratogenic as well, so we try to avoid it.
0: It's teratogenic. It cannot be taken during pregnancy. It can cause
1: teratogenicity. أول علاج الحقيقة بنستخدمه للبايبولر ديسوردرز هو الليثيوم. والليثيوم من مثبتات المزاج اللي بتبقى بتتاخد في البيشنت دي. زي ما دكتور داشمك قال انه مهم جدا انه كل البيشنتس بتوع البايبولر اللي سمعنا دلوقتي وبياخدوا ليثيوم مهم جدا ان انت تتابع مع الدكتور بتاع حضرتك عشان نشوف الليفل بتاع الليثيوم اللي موجود في دمك ده قد ايه. وزي ما قال انه النسبة الطبيعية للليثيوم عشان يبقى بيتاخد بجرعة علاجية وبيبقى جايب فوائد كويسة ما بين 0.6 لحد 1.2. لو هو بره الجرعة دي اقل مش هيبقى مؤثر بشكل كبير. اكتر بيعمل نوع من حالة بنسميها تسمم الليثيوم ودي بتبقى صعبة جدا لانها بتأثر على الكلى, بتأثر حتى على النظر على طول. في ناس بتحس انه نظرها ابتدى يبقى فيه مشاكل. قال لي من الحاجات الاعراض الجانبيه للليثيوم لكل مرضى اللي سمعنا دلوقتي على الليثيوم ان هو قال لي الستات ما بتحبوش كتير عشان بيسبب نوع من زياده الوزن, فده ما بيبقاش كويس. الحاجه الثانيه انه بيقلل لي نسبه البوتاسيوم جدا, فلازم الاحظ كمان اعمل تحاليل والاحظ نسبه البوتاسيوم. قال لي كمان بيسبب انه الايد بيحصل رعشه في الايد كبيره جدا, فدي بنحاول نشتغل على الجرعه نفسها ونقللها عشان نقلل الرعشه دي. قال لي انه بيعمل مشاكل كتيره في الغده الدرقيه, فعشان كده نصح كل المرضى اللي على النوع ده من الدواء ان هم يتابعوا مع الدكتور بتاعهم ويبقى عندهم تحاليل ثابته واضحه عشان نقدر نخليهم على الليثيوم. حاجه مهمه قال انه بيسبب تشوه الاجنه, عشان كده ما بنحبوش في اول 3 شهور من الحمل. الدواء الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي وكتير من المرضى بياخدوه وجالنا اسئله عليه الديباكول. So what about now? That's all about lithium Depakote.
0: Depakote also has been around for quite some time, but much later than lithium. Depakote came in as an anticonvulsant medication and medication for epilepsy, and they found that people with epilepsy, when they had symptoms, they also were adequately controlled. And so that's how we started using Depakote. Generally, Depakote is a good mood stabilizing medication. Again, the problem with Depakote is
1: women don't like it.
0: Yeah, women don't like it because of weight gain. It causes, it also is hepatotoxic side effects. People who drink alcohol should not be using Depakote because they will really damage their liver permanently if they continue to drink and take medication, because they drink and they feel they are feeling of guilt and they feel that, like, let me take my medication so that I'm okay, but that doesn't really work with Depakote. Hair loss, tremors, side effects, sometimes abdominal pain, those are the common side effects with use of Depakote.
1: And don't they become sometimes very sedated from Depakote?
0: Depakote, in my opinion, more than sedated, it can cause lethargy and feeling of fatigue and tiredness. They don't want to do, but sedation is not that common. I have not seen in my practice.
1: Okay. الحقيقة المديكيشن الثاني أو الدواء اللي هنتكلم عليه ثاني الديباكوت أو الفالبريت أسيد, ديفالبروك أسيد أو الديباكين. الحقيقه انه ده من الادويه, قال من الادويه دي اساسا ادويه صرع, ولكن بنستخدمها مع البايبولر ديسوردرز. فمحدش يستغرب لانه كتير جدا من أدوية الصرع بنستخدمها في حالات الباي بولر ديس اوردرز كمثبتات للمزاج.

0: العام بتاع البيشنت. زي ما قال لي انه الديباكود من الحاجات برضو اللي الستات ما بتفضلهاش كتير، لانه بيخليك تاكل كتير جدا، بيسبب نوبات جوع شديده جدا، بيزود الوزن بطريقه كبيره جدا. من الحاجات اللي قالها مهم جدا جدا جدا ان احنا نفتكرها، انه اي مريض على ديباكود ديباكين ديفالبروك اسيد ما يشربش تماما، نتجنب المشروبات الكحوليه، مش ما يشربش ميه، ما يشربش مشروبات كحوليه تماما، ويبعد عنها لانه بيدمر الكبد بتاعه لو عمل كده. برضه بيعمل شويه رعشه في الايدين، وبيعمل حاجه اسمها الليثرجي، بيخليك الكلام بتاعك طالع مش واضح، فدي من السايد افكتس. برضه قال لي انه مهم جدا ان احنا دايما نعمل تحليل دم عشان نشوف مستوى الديباكود في الدم قد ايه، واذا هو في خلال الجرعه الدوائيه او لا، فمهم جدا ان احنا نتابع مع الدكتور. العلاج الثالث اللي هنتكلم عليه بعد الليثيوم والديباكود، علاج مستخدم بشكل كتير جدا برضو ما بين الصرع والباي بولر ديس اوردر، هو التيجريتول او الكاربامازين. سو ناو تيجريتول.
1: There's one thing on Depakote. I think maybe you already explained to them that it cannot be used in pregnancy, just like any other, even if for that matter, Tegretol should not be used in pregnancy.
0: دكتور دشمك بس استطرت فكرة ال Depakote، وقال إنه كمان ما بنحبش نستخدمه مع ال pregnancy لأنه it causes neural tube defect.
1: Neural tube defect.
0: So لأنه بيعمل تشوهات برضو في الأجنة، فبنحبش نستخدمه أبدا مع الحوامل بالذات في ال first trimester. Tegretol.
1: Yeah, Tegretol is another anticonvulsant medication considered to be superior even to lithium in treatment of rapid cycling disorders, bipolar disorder when they are rapid cycling.
0: When you say rapid cycling, I'll stop you. What is rapid cycling bipolar? Because we didn't explain that part.
1: Yeah, rapid cycling is there changes between the manic to depressed, depressed to manic phase is too rapid. I mean, for example, generally in a manic episode, it will last about 7 days, 8 days, 10 days, and then they will be changing over to the depressed phase, or there may be a space in between, or there may be a period when there's no symptom, and then they become depressed. Rapid cycling, the mood changes. For example, morning he is manic, evening he is depressed. Again, he's depressed, and the changes are very quickly, happening quickly.
0: So what else about Tegretol would you like?
1: So, and Tegretol has, again, has a blood test has to be maintained. It's more effective with the blood test, but blood levels between 5 to 10 mg/L. The side effects are skin reaction. It causes a very serious reaction called Stevens-Johnson syndrome. Well, the skin starts sloughing off, so that's one of the symptoms you have to look for. Look at.
0: Is it weight
1: watch
0: gain?
1: Out for.
0: Does it cause weight gain as well?
1: No, Tegretol is better for that matter. I mean, so it's one of the better ones. People who are conscious about weight gain, that they can use Tegretol. But it can cause skin reaction, rash, liver enzyme inductions. Liver enzymes go up, agranulocytosis, where the blood test therefore becomes quite necessary.
0: لكل المرضى اللي على التيجريتول او الكاربامازين زي ما بنقول، برضو ده دواء من ادويه الصرع، بنستخدمه مع الباي بولر ديس اوردر مثبتات للمزاج. الحقيقه التيجريتول الميزه فيه عن الباقيين انه ما بيسببش زياده الوزن، وده الخبر الكويس للسيدات انه بيحبوا جدا التيجريتول لانه ما بيسببش زياده كبيره في الوزن. الحاجه الثانيه انه لازم برضو نعمله بلود تيست عشان ناخد الليفل بتاع الدراج او مستوى الدوائي الموجود للدواء ده في الدم، فمهم جدا برضو ان احنا نتابع مع الدكتور على الاقل مره في الشهر عشان نشوف المستوى الدواء ده واصل لحد فين في الدم. احيانا بيعمل مشاكل في الجلد، حاجه اسمها ستيفن جونسون سيندروم، بنلاقي الطبقه الخارجيه من الجلد ابتدت تقشر وتقع، فدي بتبقى المشكله الوحيده في التيجريتول. طبعا مش بتحصل في كل البيشنتس ولكن بعض الناس، ولكن انا قلت مميزات التيجريتول عن الباقيين انه ما بيسببش زياده في الوزن، برضو بيحط شويه لود على الكبد، فمهم جدا ان احنا نتابع انزيمات الكبد لكل الناس اللي على التيجريتول او الكاربامازين. What other medication we can use for
1: bipolar disorder? Lamictal, lamotrigine is another common medication that we use. That's also better for bipolar disorder, which is rapid cycling. Side effects with lamotrigine, again, weight gain. From weight gain perspective, it's a good medication. It does not have any weight gain. However, it takes a long time before it can be titrated to a therapeutic level. There being because the chances of Stevens-Johnson syndrome and the reactions high, so we start at a very low dose of 25 mg.

0: milligram and take almost 4 weeks to go to therapeutic range of 100 milligrams.
1: What about Topamax as well?
0: Topamax has an added advantage compared to Lamictal. Topamax also causes people to lose their appetite. So people who are weight conscious and already have gained weight and they want to lose, Topamax becomes a good mood stabilizing medication.
1: So that's the second good news after Tegretol today. Topamax and Tegretol are weight neutral for babies.
0: Yeah.
1: الحقيقة الاثنين ميديكيشن اللي ناقشناهم الناس اللي على لاميكتال أو لاماتريجين بقال لي إنه ده أحيانا بنستخدمه برضو كمثبتات للمزاج. الحاجة الثانية التوباماكس دواء مشهور جدا وده كل دول على فكرة أدوية صارع بس بنستخدمهم في البايبولر ديسوردرز. التوباماكس قال لي من الأخبار الكويسة جدا اللي عليه إن إحنا بيقلل الجوع تماما. في ناس أحيانا بتاخده عشان تخس وبتقفل ولكن ده أوف ليبل, ده مش يعني مش المين انديكيشن بتاعه. فبنستخدم التوباماكس عشان نظبط بيه او نستخدمه كجزء من مثبتات المزاج في الباي بولر ديس اوردرز. معانا وي هاف ا فون كول فروم فلوريدا. معانا بنت الرب من فلوريدا, اتفضلي بس مع استاذنك بسرعه شويه. هلو,
2: كان يو هير مي؟
1: يس جو اهيد.
2: اوكي, الميديكيشن اسمه أكس
1: أوكس كارباديتين. أوكي, هو زي التيغريتول.
2: من الأدوية اللي
0: قلت عليها. أها. يس. يا أوكسوكاربامازيبين is a modified form of Tegretol or carbamazepine is called also in the market as Trileptal. It has a similar advantages compared to Tegretol except that you don't have to do the blood tests as you have to do in Tegretol. You have to be really particular. So that's one advantage you have Oxycarbamazepine.
1: بنت الرب من فلوريدا لو سمعاني حضرتك, الأوكسيكاربامازين هو له اسم تاني في السوق بنسميه ترايليبتول وهو بالضبط زي التيجريتول وده احنا شرحناه في أول الحلقة. زي ما احنا قلنا انه التيجريتول ما بيسببش زيادة في الوزن, بس مهم جدا انه حضرتك تتابعي ببلود ليفل مع الدكتور بتاع حضرتك كل شهر عشان نشوف مستوى التيجريتول في الدم. ده للتيجريتول, انما الأوكسيكاربامازين ما بيحتاجش بلود ليفل فهو أحسن شوية من التيجريتول. عند حضرتك
2: اسئله؟ يعني blood test.
1: She doesn't need blood test, right?
0: Generally, you do not okay. need blood tests.
2: But this is for type of صرع.
1: Yes. Usually, it's an anti-epileptic. ده جزء من أدوية right. الصرع. بس بنستخدمه right. مع البايبولر disorder كنوع من مثبتات المزاج. Okay. Thank you so much for being with us today. It was very informative. You answered a lot of questions either on Facebook or on air. Thank you so much. And we have other questions we'll answer after the program. Thank you so much. It was a pleasure and honor to have you.
0: Yeah.
1: بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة. النهاردة اتكلمنا على البايبولر ديسوردر أو الترابل وجداني ثنائي القطبية. بنشكركم على تفاعلكم على الفيسبوك. هجاوب الأسئلة اللي لسه فاضلة عندنا بعد الحلقة. بنشكركم ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير وحلقة جديدة من وايت كوتد.

تعلمنا الكتاب المقدس في أول إشارة عن العطاء أو أول إشارة عن العشور في سفر التكوين أصحاح 14 في القصة الشهيرة الجميلة اللي فيها إبراهيم أنقذ لوط من القصر ورجع منتصر، وملك صادق ملك سليم قابله واداله خبز وخمر وباركه وقال له إعلانات أول مرة تذكر بحصر اللفظ. منها في إعلان جميل جدا مجرد ما إبراهيم سمعه، نقرأ إن إبراهيم إدى ملك صادق العشر من كل شيء. خلينا نقرأ تكوين 14 عدد 20. يقول الكتاب المقدس: ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. يقول الكتاب على طول مباشرة: فأعطاه عشرا في كل شيء. وهنا أشوف حاجة مهمة جدا، أن ملك صادق لما بارك إبراهيم، إعلان من ضمن الإعلانات الجميلة اللي أعلنها لإبراهيم أن الله أسلم أعداءك في يدك. ليه بقى؟ لأنه إبراهيم كل إمكانياته أن كان هو بنفسه، هو راجل كبير شيخ متقدم في الأيام مش صغير في السن، وفي نفس الوقت كل اللي معاه 318 عبد اللي عنده، يعني كلهم على بعض 319، وصاد أعداد غفيرة لا حظر لها، بيحارب ملوك كثيرين ومعاهم شعوب كثيرة. بس الحاجة الغريبة أن إبراهيم وال 318 قدروا ينتصروا انتصار كبير جدا، وفي نفس الوقت يسترجع لوط ويسترجع الأملاك والنساء وكل الشعب كما نفهم من تكوين 14 من عدد 13 لنهاية الأصحاح. كأن الرب عاوز يعلم إبراهيم ممثلا في ملك صادق، لأن نفهم من عبرانيين 7 أن هو مشبه بابن الله، أن النصرة اللي أنت انتصرتها يا إبراهيم دي مش عندك، مش بسبب قدراتك الذاتية ولا بسبب ال 318 عبد اللي معاك ولا بسبب إمكانيات أو ممتلكات بشرية أو ذاتية أو شخصية، لكن النصرة دي أنا اللي اديتها لك يا إبراهيم. النجاح اللي أنت فيه يا إبراهيم أنا اديتهولك، الغنى اللي عندك أنا اديتهولك، أسلم أعداءك في يدك. كم من المتربصين بنا علشان يعطلوا دخلنا في حياتنا، كم من المؤامرات بتحاك لنا في اليوم، عشرات المؤامرات، بس الرب بينقذنا وبيحافظ علينا وعلى ممتلكاتنا وبيحافظ على دخلنا وبيبارك لنا في دخلنا الصغير أو الكبير. فالرب هو الذي يعطي النجاح، والرب هو الذي يعطي النصرة. عشان كده أشجع نفسي وأشجعك عزيزي المشاهد أني نتيقن من هذا الدرس إيه البركة اللي موجودة في حياتك، أو إيه النصرة الموجودة في حياتك، أو إيه النجاح اللي موجود في حياتك. اعرف يقينا حضرتك أنه كله من عند الرب، ما فيش حاجة بقدر عليها بمفردي أو من ذاتي. الرب نفسه قال لنا في الكتاب المقدس في العهد الجديد: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. لكن بالرب نقدر نفعل كل شيء، أو أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالرب هو الذي يعطي النصرة وهو الذي يعطي النجاح. عشان كده في كل مرة حضرتك انتصرت ونجحت في شغلك والرب أزاد دخلك، اعلم يقينا أنه بقدرة الرب وبمعونة الرب. عشان كده لما بنتيقن من دي أعتقد هنعمل زي إبراهيم، إن هندي الرب العشر، أو هندي الرب من الممتلكات اللي هي أساسا ملك للرب، أو هندي الرب كل حاجة، وهذا النور الواضح في العهد الجديد. عشان كده أتمنى وصلي أني أنا وحضرتك نتشجع عن العطاء، ونثق أن كل نجاح نحن فيه الآن هو عطية من الرب لنا، فنعطي الرب حقه الطبيعي أن نقدم له مما أنجحنا فيه. فالرب معك.

0: اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ليك تسبحنا. قد ايه فرحانين جدا اننا نكون معاكم في حلقه جديده مره تاني على الهواء مباشره من خلال قنوات الكارما برنامج ليك تسبحنا. النهارده جايين واحنا واثقين انه ربنا يدينا كلام من عنده، وانتم مش مجرد مشاهدين لكن كمان انتم مشاركين معانا جزء لا يتجزأ من البرنامج، ان انتم تكونوا بتشاركونا بطلبات الصلاه وكمان بمشاركاتكم المؤثره والفعاله في البرنامج. النهارده عنوان البرنامج عنوان جميل، عنوان البرنامج فوق الواقع. فوق الواقع، قد ايه ممكن نكون بنعاني من واقع صعب بنعيشه في حياتنا، واقع مرير حد بيعدي بيه فوق كل الواقع اللي احنا بنعيش فيه ده. هل يقدر ربنا يغير الواقع ده؟ طب ولو ما تغيرش الواقع اللي انا بعيشه ده، هل ينفع انا اكون فوق الواقع ده؟ ربنا يخليني اعدي فوقيه. ده اللي هنعرفه خلال الحلقة. وقد ايه فرحان النهاردة ان تكون معايا ضيفة غالية جدا على قلبي، وكمان اول مرة نتقابل وجها لوجه. بسمع ترانيمها وبتابع الترنيمات الجميلة، موني ابراهيم اهلا بيكي.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا بيكي يا موني، فرحانين جدا ان انت معانا.
1: انا كمان فعلا، شكرا.
0: بشكر رب من اجلك ومن اجل خدمتك، وبصلي من كل قلبي رب يدينا وقت طيب.
1: امين
0: امين. موني، فوق الواقع، تحبي تقولي ايه في البدايه للمشاهدين قبل ما نقول اول ترنيمه؟
1: عايزه اقول انه عنوان صعب. يمكن اللي بيسمع كلمه فوق الواقع يحس انه ده كلام صعب عليا، انا مش عايز اسمع كلام وهمي او كده. بس اللي انا نفسي وصلي ان احنا كلنا نكون بنعمله النهارده، ان احنا ناخد كده عينينا وقلوبنا على الرب، ونشوف هو عايز يرفع عينينا من على الواقع ازاي، وعايز يقول لنا ايه بخصوص الايمان، وبخصوص انه مفيش مشكله. الواقع ممكن يبقى صعب شويه بس بصي عليا. فده اللي نفسي نكون بنتشارك بيه النهارده ونرنم بيه ونصلي بيه.
0: امين. قد ايه البدايه اللي بتدينا رجاء، والبدايه اللي بتدينا ثقه وايمان في الهنا العظيم اللي يتعظم في كل امور حياتنا. تعالوا نبدا باول تسبيحه مع بعض. واحنا بنشاور برنامجنا اسمه ليك تسبحنا، والترنيمه الاولى اللي هنبدا بيها دلوقتي بتقول ربي ليك بغني، يا رب أنا برفع كل حمدي ليك، بقدم تسبيحي وغنوتي. أنت اللي تستحق وحدك أن يتقدم ليك التسبيح والهتاف. يلا بالتسبيحة الجميلة دي نبدأ حلقتنا مع بعض.

وأمين للمنتهى. كتير قوي في مواقف الحياة بيبقى الواحد مش قادر يقول أنا هقدر أستقبل سلام من ربنا، زي ما مثلا موقف من مواقف كتير جدا في الكتاب المقدس، ويمكن ناس عدت بالموقف ده، زي المرأة الشونامية في ملوك الثاني 4:26. قالش رجل الله، قال لها أسلام لك؟ قالت سلام. أسلام لرجلك؟ قالت سلام. وبرغم أن ابنها مات قال لها أسلام للولد؟ قالت سلام. إزاي أقدر أقول أنت صالح وأمين وواقع صعب ابنها مات؟

0: ازاي استقبل سلام من ربنا واعيش بيه؟
1: عايزه اقول حاجه مهمه في القصه دي، بيفرق معايا قوي انه هي كانت امراه صادقه. يعني هي راحت وقالت خير لما سالوها انت جايه ليه، فقالت خير. لكن هي بعد شويه فالاعداد بتكمل، في اخر الاصحاح ده القصه بتقول ان هي عاتبت إليشع.
0: صح.
1: قالت له مش انا قلت لك لو انت يعني لو ده كان هيحصل انا مش عايزه الابن ده،
0: الولد ده.
1: وكانت صادقه في مشاعرها. فانا عايزه اقول انه بيفرق معايا قوي انه الله بيقدر مشاعري، والله مش عايزني اكون جامده وصامته طول الوقت وكانه بيلغي احاسيسي ومشاعري والمي. لكن هي كانت صادقه، كانت حقيقيه قدام إليشع، ومع انها كانت راحه بايمان وقالت خير
0: طبعا.
1: لكن هي كمان كانت صادقه في مشاعرها. ويتهيألي احنا كمان نعرف نعمل ده مع الله، لو انا عندي عشره معاه وعندي علاقه بيه، او حتى لو انا بحس ان انا بعيده، بس ينفع في المواقف الصعبه دي اروح له كده زي ما انا ببساطه، من غير تصنع، من غير ما اقول لا انا لازم ابقى جامده في الموقف. في موقف اصعب من احتمالنا، يعني
0: صح،
1: في مواقف كتير بتعدي في حياتنا تبقى فوق راسنا يعني،
0: دي حقيقة.
1: لكن ينفع قوي اجي بالحاجه دي احطها عند الله واقول له انا تعبانه، انا متالمه، بس انا عندي ايمان، انا مصدقه في ايدك، وحتى لو انا مش قادره اختبر ده وقت الالم، انت تعرف تملى بسلام من السماء. مش بالحاجات الحوالية بتقوله، لأنه واضح إن اللي حواليا بيقول لي مفيش سلام، في وجع، بس اللي عنده لا، عنده سلام، عنده حاجة مختلفة. فهطلب، لازم أطلب، لازم أكون حقيقية، ولازم أكون بجيله هو، مش بجري بعيد عنه.
0: رائع الكلام يا موني. قد ايه يعني موني ربطت كام حاجه ببعض، اقولهم بسرعه. يعني قالت انه حتى ان كان الواقع ده صعب، حتى ان كان الواقع ده مرير، حتى ان كان الواقع ده مرتبط بامور حاصله في حياتي صعبه، انا عندي مشاعر حقيقيه ناحيه ربنا، انا مش عيب ان انا اعبر عن مشاعري لله واشكي همي واشكي همومي ومشاكلي، واقول يا رب انا تعبان من الامر ده. زي ما عملت المراه دي، راحت لإليشع قالت له انت يعني ما كنتش اديتهوني لما انا كنت بطلبه وطلباه، ما كنتش اديتهوني يا رب، يعني انت مديهوني ليه؟ انت مديهوني عشان تاخده. فحلوه قوي انك بداتي معانا البدايه الجميله دي، وهو انه بصوتي الى الرب اصرخ فيجيبني من جبل قدسه. ما فيش مانع ان انا اقول له زي ما قال له داود 4 5 مرات في المزامير 42 و43 و44، يا الهي نفسي منحنيه فيا، مش عيب يعني، مش انا سوري، انا مش حيطه، لا انا بحس وعندي مشاعر، والله بيقدر مشاعرنا جدا، بس عندي في نفس الوقت اللي قالته موني، انا عندي ثقه في الاله ده وفي قلبي سلام، انا في سلام، في سلام، مرتاح بالي وبنام، وعد إلهي بيقول هو ده اللي مطمني معك فوق وطول الأيام، فوق الواقع المرير أنا عندي سلام، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يلا نقول مع بعض أنا مطمن وأنا معاك.

0: يا سلام على سلام الله، يا سلام على قلب الله المحب لينا رغم الواقع الصعب اللي ممكن بنكون بنعيشه. هو يقدر فوق الواقع ده، وحتى إن كان الواقع ما تغيرش لكن يملأ قلبي بالسلام. هاخد تليفونات هلت علينا بسرعة، أقول ألو.
1: ألو،
0: تينا من سوهاج، أهلا بيكي.
1: أهلا بيك يا بون، إزيك؟ عاملين؟
0: أهلا بيكي، اتفضلي.
1: عايزة تلبس؟ أيوة عايزة تلبس صلاة. أخ عندي الجنيسة وتعبانة، ضد الصلاة.
0: أمين، اتفضلي اتفضلي، قولي طلبة الصلاة.
1: عايزة تلبس صلاة، تعبانة تعبانة، عندي الجنيسة وعندي قطاريس
0: أمين
1: بتضعني.
0: أمين، حاضر حاضر، امين. في اسم الرب يسوع، الرب يمد ايده ليكي ويشفيكي، واحنا هنصلي من اجلك بنعمه الرب. شكرا شكرا لاجل مشاركتك معانا. معانا تليفون تاني، الو. يا ريت اخويا بشوي سي جي، يمكن ده اول مره اطلب الطلب ده، تكتب لنا طلبه الصلاه على الشاشه دلوقتي. تينا من سوهاج بتعاني من مرض في رجليها، اعتقد عرق النساء، عندها مشكله في عرق النساء على حسب ما سمعت. صح. تليفون تاني، الو. الو،
2: الو،
0: اهلا بيكي يا اخت سيلا، صديقه البرنامج، اهلا بيكي.
2: سلم المسيح معك اخي الحبيب،
0: اهلا بيكي، اهلا وسهلا.

0: ومع المرنمة جميلة موني، ربنا يبارك حياتهم وفريق العرس الجميل. طبعا العنوان رائع جدا، فوق الواقع، وده اللي كان حالنا كلنا. يعني ربنا دايما بيبص مش لقوتنا، لكن بيضعفنا علشان قوته في الضعف تكمل. حضر في لا سفر تقريبا ليه النبي، ليه النبي لما راح للمرأة اللي هي الأرملة اللي ليها ابن، والواقع بيقول إن ما عندهاش أكل، كان وقتها في جفاف وجوع شديد. ففي كوار زيت وفي اللي هو دهنة من الزيت. الجراءة النبي الجميل ده يقول لها اعملي لي أنا الأول كعكة وبعدين اعملي إيد. لهذه الثقة ده اللي قال للسماء ما تمطريش، ما أمطرتش، وقال للسماء انتري فأمطرت، فهو واثق بإلهه إن هيغير حياتها فعلا. لكن حدث بقى إن قوار الزيت فعلا لا يفرغ ويكون الزيت لا يفرغ. لكن ابن المرأة دي مرت ومات، قالت له مالي ولك؟ قال يا رجل الله، جيت عشان تزود آلامي، خصوصا إنها أرملة. يقول الكتاب اللي هي يا خسارة، يا رب أنت يعني إيه معناه أن تدل للمرأة دي وهي مستبشرة في خير، إزاي لها المحسن؟ وفعلا رجع فرحة كيروسه بقوة إيماني ليا. فالمقصود بهذا اللي عايزه اقوله ان احنا نرمي اتكالنا على ربنا ايا كان الواقع بتاعنا، مش اللي هو اللي احنا عايزينه، لكن يكفي ان بيخلينا نشكر، يكفي ان بيخلينا نفتح الكتاب، يكفي بيخلينا نقول اشكرك يا رب، احنا احسن من ناس كتير جدا. مش لازم يكون الشيء اللي انا عايزاه هاخده، لكن انت تكرمني بطرق ثانيه. والرب يبارك حياتكم،
1: وسهره
0: روحيه
1: جميله. شكرا. شكرا يا فصيله، جميل الـ الـ الـ الاختبارات والمشاركه جميله. كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. واقع صعب، لكن قال لها اعملي لي كعكه اولا. اوقات كتير لما نقول حاجات زي مشاركات سيله دي، الناس يقولوا لنا انتوا بتغيبوا الناس عن الواقع. يعني انتوا بتقولوا الكلام ده عشان تغيبوا الناس عن الواقع، وكانكم بتدخلوها يعني ايه في حاله من الهيبره كده الروحيه،
2: او
1: الدروشه، صح؟ تقولي ايه للناس اللي زي دي؟
2: ببص على يسوع وهو على الارض، وبفتكر ان هو برضو مر بحاجات صعبه كتير. يمكن هو اختبر اقصى الم طبعا. يعني ممكن يبقى حد بيمر بيه، هو ان هو في الاخر مات. وقبل ما يموت هو تألم كتير قوي. يتهيأ لي ان انا لما ابص على يسوع المتجسد اعرف احس انه اني منه كده، اني كاني عارفه اقول له كده يا رب انا حسب 1 2 3، او انا تحت الالم في 1 2 3. حتى لو عندي عوز مادي، يعني عايزه اقول اي نوع احتياج، اي نوع الم، اي نوع من الحاجه اللي ممكن تبقى متقلاني اقدر اجيله. يعني هو مجرب في كل شيء، يعني الكتاب بيقول كده،
1: مجرب في كل شيء.
2: فلو انا مصدق ده هعرف اروح لربنا زي ما انا، يعني زي ما تكون حالتي هي يعني. مش بتجمل، مش بان انا بنكر انا تعبان، لا خالص. اقدر اروح له لانه هو مجرب في كل شيء.
1: انت بتقولي الايه وانا الايه في بالي، يعني في الايه الجميله اللي في عبرانيين 4 وعدد 15 يقول الكتاب: فاذ لنا رئيس كهنه عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عدد 16 يقول: فلنتقدم بثقة العرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يلا نقول إيماني بيك حقيقة. وفي ظلمة الليالي، أيوة، يمكن بتكون عايش في ظلمة، مواقف كتير قوي محسك إن الدنيا ظلمة قوي قوي قوي، بس النهاردة ربنا يقدر ياخدك فوق الضلمة دي، فوق واقع حياتك المظلم، ويديلك أغاني جديدة وتفرح وترنم معانا.

0: الإيمان مش شيء وهمي بنصطنعه، أو الإيمان ده حاجة أنا بعملها عشان يبقى عندي إيمان. لا، الإيمان والثقة في الرب دول حاجة هو بيوهبهم لي، هي عطية. الإيمان ده عطية من الله. عشان كده عايز أقول لك، لو عندك واقع صعب بتعيشه، أطلب من الرب وقول له زيد إيماني، أعن ضعف إيماني، أعن عدم إيماني، أنا تعبان ومحتاج إنك تشجع إيماني. الإيمان هو قال عنه كتاب في عبرانيين 11 الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. ناس كتيرة يا موني تقول أنا بطلب لأجل أمر وليه وقت طويل قوي، بس مع طول الوقت أنا فقدت الأمل بسبب الواقع، واقع طول قوي وأنا نفسي الواقع ده يتغير، وبطلب بطلب كل مدى بطلب، بس انتظاري الطويل خلاني فقدت الأمل. تحبي تقولي إيه لناس زي كده؟
1: بفتكر قوي فكرة أيوب والفقد والوجع اللي مر بيه، وعايزة أقرأ بس جزء بسيط مع كل حد بيتفرج، ونفسي كده الآيات دي هي اللي تخبطنا وتكلمنا.
0: أمين.
1: أيوب 11 من عدد 13 لغاية عدد 18 بيقول: إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يدك، يديك، إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسمع

0: يكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابت ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وفوق الظهيرة يقوم حظك. الظلام يتحول صباحا وتطمئن لأنه يوجد رجاء. بحب الآية دي قوي، تطمئن لأنه يوجد رجاء. وأفتكر يعني حاجة شخصية قوي، بس أفتكر طلبات كتير قوي كنت بقالي سنين بصلي لها. الرب كده كان بيقول لي يمكن مش دي الطلبة اللي عايزك تطلبيها، وتعلمت ان انا اسأله انت عايزني استناك ازاي. يمكن اكون انا مستعجلة، يمكن اكون انا مش فاهمة قوي انه مش دلوقتي، يمكن يكون مش هي دي الطلبة اصلا، بس عايزة اقول انه في الرحلة معاه عندي الوعد ده، تطمئن لانه يوجد رجاء. اعتقد قصة ايوب فيها يعني اكتر حاجات ممكن يبقى الشخص بيعدي فيها مهولة وكبيرة ومؤلمة، فقد حاجات كتير قوي
1: جدا،
0: وكان كمان من غير اصحابه، من غير سند ومن غير سبورت، فكان موقف صعب. بس هو هنا بيقول تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وبيقول تطمئن لأنه يوجد رجاء. فعايزة أقول لكل حد بيصلي الحاجة بقاله فترة، اطمئن، الرب شايف، اطمن، يعني الرب سامع ورب شايف أيا كانت الصلوة اللي بتصليها وحاسس إن هي قد كده أو قد كده، هو سامعها وهو بيجاوب، أكيد بيجاوب بطريقته في وقته.
1: عجبتني جملة أنت قلتيها، أنت يا رب عايزني أستناك إزاي؟ يعني أول مرة أسمع الجملة دي وأول مرة أسمع الفكرة دي. كتير قوي بنبقى مستعجلين، بس قد إيه الانتظار ده في حد ذاته بيبقى منحة من الرب، إنه أنا عايزني أستناك إزاي؟
0: صح.
1: أنتظرك إزاي؟ وفي واحد قال انتظرني انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، بس ما قالش بعد كده واستجاب، لكن بعد شوية قال صرخت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. فأنا أنت يا رب عايزني أستناك إزاي؟ جميلة الجملة دي، وهو يقدر يغير الواقع ده. أنت وعدت أنك تديني واقع تاني، أنت وعدت أنك تملى يومي بالأغاني، أنت وعدت أنك هتفرح نفسي تاني، وأنا مستنيك، أنا مستنيك بالطريقة اللي أنت عايزها مش بالطريقة اللي أنا عايزها، وأنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. يلا نقول مع بعض.

0: يعني من أروع الحاجات اللي في الترنيمة دي هو في واقع صعب، لكن هو اللي بيدعي الغير موجود، وكأنه أمام يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. ساعات كتيرة بنستسلم ونقول إيه، يعني يبقى الوضع على ما هو عليه، واللي مش نافع معاه أي حاجة خلاص بقى هو واقع وأنا قبلت بيه وهستسلم ليه. هل أنا ماليش دور في تغيير الواقع ده؟ هل أنا ماليش دور في إنه أعمل حاجة بيها، أتكلم مع ربنا؟ هل في دور لي أنا مفروض أعمله وقت ما يبقى في واقع صعب أنا بعيش فيه، وللأسف الواقع ده السماء مش موافقة عليه، وأكيد ربنا مش موافق عليه، وأنا أكيد بالطبع الواقع ده اللي أنا بعيشه ده أنا مش مرتاح ليه؟ هل في دور عليا؟
1: في دور عليا قوي حسب الحاجة الصراحة، لأن كل الناس عندها ظروف مختلفة. فأنا كده كده عليا دور إن أنا أستنى الرب ما بيني وما بينه في خلوتي، في قعدتي معاه أستناه، وكأني كده بكتب الدايريز، أو عايزة أقول بكتب أفكاري وسر أيامي بالتفاصيل معاه، بشاركه كل حاجة. فكأني بقول له أنا ما فيش تفصيلة مش هقولها قدامك، أنا ما فيش حاجة صعبة، ما فيش فكرة صغيرة مش هشاركك بيها، هتكلم معاك عن تحدياتي ومصاعبي والحاجات اللي بتخوفني وألمي قبل ما أتكلم عليها مع ناس تاني. انت اول واحد هشاركك بكل حاجه. ده دوري في ان انا استنى الرب في الحاجه دي. في طبعا حلول تانية كتير ومساعدات اخرى من الناس حواليا، زي وجودي وسط جسد، زي ان انا اروح لشخص مثلا اتكلم معاه فاهم ودارس ومتخصص حسب التحدي اللي انا فيه. بس عايزه اقول اول دور بيبدا من عندي انا، وان انا اقول له انا محتاجك وانا مش عادي تفصيله من غير ما اقولها قدامك. فأعتقد دي أهم حاجة، أو ده الدور المبدئي.
0: صلي.
1: صح.
0: يس. ودي الترنيمة اللي جاية بتقول صلي لو تعبان أو عيان، لو حيران أو
1: أيا كانت الحالة بقى،
0: أيا كان وضعك صلي. نصيحة جميلة. تعالوا نسمعها في الترنيمة اللي جاية، وإحنا بنتشجع ونشجع نفسنا على انه زي ما كانت بتقول موني دلوقتي، انت اول واحد انا هروح اقوله قبل ما اقول للناس اللي حواليا، مع انه الناس اللي حواليا مهمين وما اقدرش استغنى عنهم طالما انا حواليا جسد، لكن انا محتاجه اروح لك انت اول واحد يا رب. صلي، يلا نقول مع بعض.

0: ولأنه فارق معاه حياتك وظروفك، ارفع صوتك ليه، نادي عليه، كلمه، كلمه بكل قلبك وكلمه باللي جواك، هو سامعك. معايا تليفون أخده وأكمل الحوار والتسابيح الجميلة مع أختي موني. بنت الرب أهلا بيكي. أهلا بيكي يا بنت الرب، ارفعي صوتك شوية بليز لو سمحت، ارفعي صوتك حبة.
1: أنا كنت بحب الصلاة.
0: أهلا بيكي.
1: عايزة كنت الصلاة.
0: اتفضلي.
1: عايزة كنت الصلاة، عندي مشاكل كتير وربي يغفر
0: لي. أنا مش سامعك. مش سامعك يا بنت الرب، ينفع تعلي صوتك شوية؟
1: أنا عندي ظروف، مرات عندي حاجات مسلوبة مني.
0: مطلوبة منك كتير. امين امين.
1: يا رب تمجد وحقك الصلاه
0: وحقك انا اسف فيه
1: اكيد.
0: امين امين يا بنت الرب. واضح ان انت بنت الرب حقيقي، حاجات مطلوبه منها كتير.
2: مش عارفه تقول مسلوبه ولا مطلوبه.
0: مسلوبه او مطلوبه تقريباً. ففي كل الاحوال الرب يرد الحاجات دي ويسدد الاحتياج ده في اسم الرب يسوع المسيح. واحد كان معروف عنه في الكتاب المقدس انه صاحب الاحلام، بس فجأة بعد كل الاحلام دي اللي حلم بيها واكيد كانت من الله عشان كده بعد شوية اتحققت، فجأة لقي نفسه في السجن وفي وضع صعب جدا، واقرب ما ليه خانوه باعوه، مش بس باعوه، ده كانوا عايزين يموتوه ويقتلوه. واكيد سأل نفسه السؤال ده يوسف في يوم من الايام، هو فين الأحلام دي؟ تقولي الناس زي كده يعني كان ربنا اداهم فعلا حاجة حقيقية وجوه قلبه حاجات جميلة من جهة عمل ربنا، وفي حياته أحلام جميلة نفسه يحققها، وفجأة لقي الوضع مختلف خالص عن الحقيقة الواقع.
2: الصبح كنت بحضر الكنيسة وبالصدفة يعني كان في الكلام في النص وقت الكلمة كان بيشاركونا من قصة يوسف، وأكتر حاجة فرقت معايا أنه الأسيس كان بيحكي كده أنه يوسف كان أمين في كل مرحلة، كان أمين وهو في البير، كان أمين وهو في السجن، كان أمين وهو بره وهو في منصب وهو يعني مؤتمن على حاجة كبيرة قوي، كان أمين في كل المراحل، وحتى أمين في علاقته بالناس اللي في السجن. يعني كان فارق مع أنه أنتوا زعلانين ليه، ملاقيهم مكشرين، بيقول لهم أنتوا مختمين ليه، كان أمين قدام الرب وفارق معاه، هو مش عايز يزعله هو، وكأنه كان عايز يدينا كده مثل عن أنه كون أمين في كل تفصيلة، عايز يقول لنا كون أمين قدام

0: قدام الرب، ما يهمكش اللي مش بيجي او اللي مش شايفه بيحصل اللي نفسك فيه، ايا كان الظروف اللي نفسك توصل لها او المكانة او الحالة الفلانية اللي مستنيها او اوقات الفرج اللي انت مستنيها، بس كون امين في الرحلة، والرب كمان امين. كون
1: أمين.
0: امين والرب امين، ان هو يكون بيثمر في وقته وبيديك اللي انت عايزه
1: التوقيت.
0: حسب مشيئته. وكان كمان القسيس بيقول انه في جامعه كان بيشارك من ايات كده، انه مستحيل الشخص اللي بيزرع يحط بذره في الارض سواء الصبح او بالليل، مستحيل ما يلاقيش خالص ثمر. ممكن يكون في احتمال من الثلاثه، انه يا اما الزرعه دي تطلع ثمر الصبح اللي زرعها بالليل، او العكس، او انه في الحالتين يطلع ثمر من الزرع ده، سواء الصبح او بالليل عملت كده هتلاقي ثمر. بس في جامعة بيتكلم انه مستحيل تكون انت عملت عمل بأمانة او زرعت بذرة وما تلاقيش خالص نتيجة،
1: بالظبط.
0: لازم هتلاقي نتيجة.
1: الزرع جميل،
0: فعايزة اه فكان فارق معايا شارك ده، انا فرقت معايا قوي الصبح.
1: جميل قوي الفكرة،
0: كن امين
1: جميلة.
0: والرب امين.
1: أمين، كن أمين والرب أمين، وإله الأمانة العظيم. وما تستغربش لو أحلامك بعد زمان في التوقيت المناسب، أكيد أكيد زي ما كانت بتقول موني وبتشاركنا من شوية بالآيات اللي في سفر أيوب، تنسى المشقة. أكيد يوسف نسي المشقة، كمياه عبرت فلا يذكرها، لما لقي نفسه في يوم وليلة هو الرجل الثاني في مصر بعد فرعون مباشرة، كل الناس بتسجد لفرعون وكل الناس بتسجد ليوسف. أكيد نسي كل الكلام ده، عشان كده حتى سمى ولد من ولاده منسى، أي الرب أنساني كل سنين تعبي. وانت تقدر النهاردة تستقبل منه الإيمان ده والثقة في هذا الإله، والرب ينسيك وتشوف وقت لتحقيق أحلامك مهما كان الوقت صعب. في اسم المسيح تعالوا ونقول مع بعض، ما تستغربش لو أحلامك بعد زمان اتحققت. صلي واستمر وكن أمين عشان الرب أمين. يلا نقول مع بعض.

0: الله فوق الواقع، الله فوق المستحيل، الله في قاموسه ما فيش حاجة اسمها مستحيل. قال إبراهيم عنه كده: لا يستحيل على الرب شيء، لأنه اختبر الكلام ده. هاخد تليفون وارجع بالحوار لأختي موني. ألو أخت وداد، أهلا بيكي.
1: صامول، ازيك؟
0: أهلا بيكي يا أخت وداد، أهلا وسهلا، اتفضلي.
1: أخت نادية.
0: أخت نادية، أهلا بيكي يا أخت نادية. أخت نادية من المنيا، أهلا بيكي، اتفضلي. فصل، أوكي. حاولي ترجعي لنا تاني يا أخت نادية، حاولي ترجعي لنا مرة تاني. في أنت ذكرتي قصة أيوب وفكرة تنسى المشقة كمياه وتطمئن لأنه يوجد رجاء، لكن في وقت كلنا بنعدي فيه، مش بس مصر لكن العالم كله بيعاني من انهيار اقتصادي رهيب، واحتياجات الناس كل يوم بتزيد عن اليوم اللي بعده، واحنا بعد شوية داخلين على مدارس، يعني عايز اقول ازاي اواجه الواقع بتاع الانهيار الاقتصادي والحاجة القليلة قوي اللي معايا المفروض اسدد بيها حاجة كبيرة جدا، ازاي اواجه الموقف دوة الواقع دوة بمنطلق روحي وفي نفس الوقت عملي وانا مصدق في ربنا.
2: فأعتقد في الكتاب في جزء بيقول في مزمور: أردد هذا في قلبي. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى. يعني بيفرق معايا أردد هذا في قلبي، إنه أنا بقول لنفسي إيه وبكلم نفسي بإيه، حتى لو أنا اللي عندي على القد قوي ويمكن احتياجاتي كبيرة قوي وبحس إنه لا ده أكبر مني، بس في حاجتين. اول حاجه ان انا اردد هذا في قلبي، ان الرب عنده احسان لا يفنى، ومش هيجي عليه وقت وهيبقى الرصيد خلص خالص، لكن هو ده وعده. الحاجه الثانيه من المزمور ده انا احب برضو اشاركها، مزمور 34، احنا كنا بنقرا منه او قلنا يعني ايه منه من شويه، من عدد 4 لعدد 10، بيقول: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه، وما قالش من واحدة منهم ولا من نوع معين، هو قال من كل ضيقاته خلصه، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه، اتقوا الرب يا قديسي لأنه ليس عوز لمتقين، الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. كأنه الكلام ده هو اللي بيرد على كل مخاوف جوايا، مهما كان الناس ظروفها مختلفة وعندهم ردود مختلفة وخبرات وسكك ماشيينها مع ربنا، هو ده
0: رائع الكلام، وأقوى كلام هو كلمة الرب، وأقوى إجابة الحقيقة

0: اللي انت قلتيها. معانا كذا تليفون ناخدهم. الو، ربنا
1: الو،
0: يباركك يا موني. الو، ايوه اتفضل.
1: ايوه يا اخويا مين؟
0: اهلا بيك،
1: ازي حضرتك؟
0: نشكر ربنا. اهلا بيك، مين
1: اخ
0: معانا؟
1: عازر معاك يا اخويا مين؟ اخ
0: اهلا يا اخي،
1: عازر.
0: اهلا يا اخي عايزر،
2: عايزر
0: اتفضل.
2: اهلا وسهلا.
1: حابب اتدخل معاكم في موضوع عن الصلاة.
0: تفضل.
1: الصلاة هي الركب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة.
0: أمين.
1: تمام؟
0: تمام.
1: لكن حاجات كتير إحنا بنصلي للرب وكأن أحيانا كثيرة بتهيألنا إن الرب ما بيستجيبش لصلاتنا، لكن الرب بيستجيب للصلاة في كل وقت. بس أحب أوضح 4 نقط بسرعة. في
0: تفضل.
1: صلاة تستجاب في الحال، زي صلاة بطرس: يا رب نجني، ففي الحال مد إيده وأنقذه. دي صلاة تتفق مع مجد الله. في صلاة تتعدل زي صلاة إيليا لما قال خذ نفسي، لكن الرب عدل له الصلاة وخده، بس مش بالطريقة اللي هو كان عايزها. في صلاة كمان تتأجل زي صلاة يوسف، أكيد صلى في السجن وقال يا رب طلعني، الرب ما رضيش يطلعه. لو طلع في الوقت اللي صلى فيه كان طلع يشتغل عبد تاني، لكن الرب أجل له الصلاة لما جه الوقت اللي حلم فيه فرعون فطلعه من السجن للملك. كمان آخر حاجة، الصلاة المرفوضة اللي الرب عارف إنه مش هيديها لي مش كراهية فيا لكن لخيري، زي صلاة بولس اتضرع على الرب إنه يحوش عنه الشوكة، لكن الرب ما رضيش يحوش وقال تكفيك نعمتي.
0: أمين أمين. مشاركة جميلة، وشكرا جدا للمشاركة يا أخونا عازر. صلاة معدلة وصلاة مؤجلة وصلاة مرفوضة وصلاة مستجابة، جميل الكلام، شكرا ليك يا أخ عازر. معانا تليفون تاني ناخده كمان. ألو.
3: ألو، مساء
0: أهلا.
3: الخير.
0: مساء النور. أهلا أهلا يا أخت نادية، شكرا لأنك رجعت لنا مرة. أهلا بيكي، أهلا بحضرتك، اتفضلي.
3: البرنامج بتاعكم فوق الرائع، وكل مرة بيدينا رسالة من عند الله بتبقى مباشرة لينا.
0: شكرا.
3: أنا البرنامج ده بحبه جدا، وأنا من كام شهر طلبت طلبة الصلاة، وبشكر ربنا إني طلبت من حضرتك طلبة الصلاة دياتي. إن ربنا يجف مع بنتي كانت في ثانوي، في ثالثة ثانوي، وربنا استجاب للصلاة وكان عنده واقع تاني، وبشكر رب ان هي دخلت.
0: مجدا للرب، مجدا للرب. يعني دي بجد يعني استجابه جميله وتليفون جميل مشجع يا اخت ناديه، يعني فعلا فرحتي قلوبنا، وشكرا لانك رجعت لنا مره تاني انك تقول لنا الاستجابه. المخرج بيقول لي بقى شيل لنا الحلاوه بقى. ربنا يباركك.
3: حاضر من عينيا.
0: شكرا يا اخت ناديه بجد، شكرا.
3: حقيقي الامتحانات كانت صعبه، والرب كان في وقت الامتحانات بيقول لي عندي واقع تاني. فعند الرب فعلا واقع تاني
0: اكيد،
3: استجاب بطريقته هو، مش حاجه ما كنتش عارفها تيجي ازاي، لكن بشكر ربنا من اجل الواقع اللي جه من يده هو.
0: مجدا للرب الهنا العظيم اللي بيصنع امور عظيمه، هو فوق الواقع فعلا. شكرا يا اخت ناديه. هاخد تليفون كمان. احنا الرب بيشجعنا، بيشجعنا بجد. الناس بتتصل بينا وترجع تقول استجابات، ده بيفرق معانا احنا شخصيا. عشان كده شجعك لو عندك طلبة صلاة شاركنا بيها النهاردة، وإحنا هنصلي فعلا من أجلك. إحنا كمان عملنا فرصة صلاة كل يوم 4 خاصة بطلبات الصلاة. بشكر رب من أجل كل اللي حطوا على قلوبهم يصلوا معانا في الوقت ده، من الجروب كله بتاع الفريق بنبقى بنصلي مع بعض لأجل البرنامج ولأجل طلبات الصلاة. فلو عندك طلبة صلاة تحب تشاركنا بيها، حتى لو كنت تتفرج علينا على الفيسبوك، اكتب في الكومنتس من تحت في التعليقات: أنا بعاني من كذا، أنا عندي طلبة صلاة كذا، وإحنا نوعدك إن إحنا هنصلي من أجلك. الصفحة ليك تسبحنا بالعربي، اكتب ليك تسبحنا بالعربي على الفيسبوك قناة الكارما، هتلاقي صفحة طلعت لك مباشرة. هتلاقينا أنا في وشك، أو هتلاقي الأخ بهجت أو الأخ مايكل، أي واحد مننا إحنا التلاتة طلع لك كده، اكتب على طول هتلاقينا بنرد عليك وبنصلي من أجلك.

0: خد تليفون كمان ونرنم بعديها عشان وقتنا، عايزين نستمتع بالتسابيح الحلوة. الترنيمة الجاية دي ترنيمة جميلة قوي بحبها، بتقول أنت الحاضر والمستقبل. معانا لسه التليفون؟ ألو
1: ألو
0: ألو، مين معانا؟
1: ألو، ازيك يا خطامون؟
0: أهلا بيكي.
1: أيوة أنا نادية من خطامون.
0: أهلا بيكي، أهلا وسهلا، اتفضلي.
1: أهلا بيك، أنا بتشجع بيكم جدا وبحبكم والأخ مايكل والأخ
0: بهجة.
1: بهجت،
0: شكرا
1: ربنا يبارككم وأنتوا أبطال،
0: شكرا شكرا،
1: وربنا يستخدمكم ويثمر فيكم وبيكم لناس دايما،
0: امين.
1: وانتوا كمان بطلبكم يعني ربنا يستخدمكم اكتر واكتر.
0: امين يا رب، امين. اتفضلي يا اخت ناديه، تحبي تشاركينا بحاجه؟
1: انا كنت طالبه منك تربي الصلاه، تصلي لاجل بنتي مارينا، ربنا يرتب لها، هي خلاص ثالثه ثانوي وعشنا، ربنا يكرمها بكلية حلوة مناسبة معاها، ونسى الرب يوقف معاها وتتنجد باسم الرب ويكرم الرب بحاجة مناسبة لينا.
0: أمين أمين، في اسم الرب يسوع أمين. وترجعي تقولي لنا بعدها، احنا هنصلي من أجلها وتكلمينا تقولي الرب استجاب في اسم يسوع. أمين أمين، شكرا للمشاركة. يلا تعالوا نقول مع بعض، أنت الحاضر والمستقبل يا رب، كله في إيدك، أنت تقدر. يلا يلا بكل إيمان نقول الكلمات اللي جاية دي.

0: ساعات بيتضايقوا مني بالذات المخرج، يعني لما اعيد ترنيمة تاني يقول لي طب ما انت قلتها بس ما معلش ما تزعلش. طيب دي تالت مرة اعملها في البرنامج، معلش هنقول ترنيمة دي تاني بجد نفسي نقولها لكل واحد النهاردة شاعر انه ربنا ده كان بتاع زمان. دايما نحكي عن ربنا بتاع زمان ونقول زمان لما كان، زمان لما كان، بس هو الالف والياء. قال عنه كده يوحنا الرائي في سفر الرؤيا، هو الالف والياء البداية والنهاية، يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد، هيفضل زي ما هو. كل حاجة حوالينا تتغير، الاقتصاد يتغير والناس تتغير والعالم يتغير والسيستم كله يتغير، كل حاجة تتغير، بس هو يفضل ثابت وحي وعظيم، يقدر يعمل أمور عظيمة. فأنا هطلب منك نقول ترنيمة دي تاني.
1: عايزة أقول كمان أنه يعني أنت مش لوحدك. كل الناس بيجي عليها أوقات بتبقى حاسة أنها بعيدة. انا شخصيا بيحصل معايا كده، وبحس ان كل ما ببعد كل ما حواليا واصوات اللي حواليا هي اللي بتبقى عاليه قوي جوايا وبتخوفني اكتر. بس عايزه اقول انه لا، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك، في دايما فرصه انه ارجع اقرب وارجع اقول له يا رب لا لا، انا متمسكه بيك، انت الحاضر والمستقبل، انا مصدقه ان كل الامور في ايدك ومفيش مسافه تبعد، يعني مفيش حاجه مستحيل مهما بعدت، لا انا ليا مكان.
0: امين امين. يلا نقولها مره تاني، يلا قولها المره دي، اديك سمعتها، قولها معانا بقى لو انت قاعد قدام الشاشه، قولها بكل قلبك وبكل يقين وايمان. يلا نقول مع بعض.

0: يا جميلة لغة اليقين والثقة والإيمان، كله في إيدك، كله في إيدك، أنت تقدر. اللي مصدق إنه كل الأمور في إيد ربنا أكيد بيصدق إن في تعويض. وإنتي ذكرتي حاجات من قصة أيوب، بس أوقات كتير الناس بتبقى مش مصدقة لأنه الواقع أوي صعب، يقول هيعوض عن إيه ولا إيه، مع حاجات كتير راحت. بس تقولي إيه لناس كتير بتتفرج علينا ممكن النهارده تقول اصل حاجات كتير راحت، هو ربنا هيعوض عن ايه ولا ايه ولا ايه؟
1: بتعلم قوي الوقت ده ان انا اصلي لصلاتي، يعني ربنا بيعلمني اصلي للصلاه في حد ذاتها، وبيقول لي مالكيش دعوه بالباقي، الباقي ده بتاعي انا، انت بس صلي للي حاساه بعيد او صعب المنال، يعني عايزه اقول فدي حاجه الوقت ده فرقه معايا قوي، وبشجع اي حد حتى ساعات الاوقات دي بتبقى صعب نصلي او نقول كلام حقيقي ربنا، بس هو فعلا طيب لكل الذين يترجونه للنفس التي تطلبه.
0: نعم
1: فما فيش وصفة سحرية بس الصلاة دايما بتصنع فرق في السماء وبتصنع فرق جوايا، بتعمل تغيير فيا أنا. فيمكن دي الحاجة اللي
0: أمين. والترنيمة اللي جاية دي صلوة، واحد رافع ايديه الاتنين بيقول لربنا أرفع يداي، أرفع يداي يا رب عاليا لله الذي له تسبيحي، جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس. لجواك يأس، الواقع بتاعك يأس، لكن يقدر ربنا يغير الواقع ده. يلا نقول مع بعض.

0: حاجه على التنميه دي. عندي قصه كده يعني موقف مؤلم شويه. انا رنمت التنميه دي في جنازه واحده من اعز اصحابي، وانا فاكره يعني الموقف قد ايه كان صعب. وانا فعلا وانا بقول جمال بدل الرماد، افراح بدل النواح في الجنازه، كنت حاسه انه انا خلاص مش عارفه ارنم الترنيمه دي تاني. من غير
1: صعب.
0: ما افتكر بالظبط، من غير ما افتكر الحادثه دي او الموقف الصعب ده. بس انا دلوقتي يعني قصدت كل كلمه وانا بقولها. يمكن يكون الموقف لسه في بالي، او يمكن يكون الوجع لسه موجود لانها بتوحشني. بس انا مصدقه انه معادلات ربنا مختلفه، عنده جمال بدل الرماد انا مش في ايدي انا اعملها. عنده دهنه فرح هو عن الياس، عنده رداء تسبيح هو كلامه اللي بيقول ده. فالفرق ما بين المره اللي انا رنمت فيها الترنيمه دي والمره الثانيه او المرات اللي بعدها كلها، انه ربنا فتح عيني على انه مش بتاعتك.
1: صح،
0: مش بتاعتك، ما ترنميهاش وانت منحنيه او حزينه، لكن رنميها بإيمان.
1: يا جميل الكلام وواقعي، ولأنك بتقولي من قلبك وصلنا كمان، ودي رسالة لكل واحد فقط حد غالي عنده يبقى عنده نفس الاتيتيود ده، نفس التوجه ده في قلبه وفي ذهنه، ويعيش بالتعزية الحلوة دي وفوق الواقع اللي احنا بنتكلم عنه. انا عايز اشكرك جدا، الوقت عدى بسرعة خالص. الجري للأسف يعني احنا مش هنقدر نقول غير ترنيمة واحدة بس نختم بيها. عايز اشكرك جدا لأجل وجودك معانا. ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كل مكان تروحي فيه، تكوني سبب بركة للي حواليك، يبارك صوتك وترنيماتك في اسم الرب يسوع. وعايزين كمان نصلي من أجل كل طلبات الصلاة اللي جات لنا. عندنا الأخت منى فوزي، نرمين عياد، وام مايكل، ومريم سعد، وكل طلبات الصلاه اللي جت عايزين نصلي من اجلها. موني ممكن في دقيقه تصلي لنا وبعد كده نختم بشكرا ليك يا اللي بترعاني. امين
0: امين.
1: في دقيقه صلي لنا لاجل الطلبات دي، نحطها بين ايدين الرب، واحنا كلنا في الاستوديو هنصلي معاكي.
0: يا رب اعين الكل اياك تترجى، وانت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق، تعمل رضا خائفيك وتسمع تضرعهم. يا رب ده وعدك. يا رب ناس كتير قوي يا رب عندها طلبات صلاة يا رب بظروف مختلفة. بأذكر يا رب كل حد شاركنا، وكل حد يا رب كان نفسه يشاركنا يا رب، كل حد يا رب تحت ثقل ألم، أو يا رب عنده احتياج أو عوز يا رب مادي أو نفسي أو روحي. أنت يا رب سامع الصلاة، انت يا رب اللي شايف يا رب احتياج كل حد، بتفتح ايديك يا رب، بتفتح السماء عشان يا رب تشبع. انت يا رب انت عندك يا رب كده شبع وميه، مش بس يا رب تروي كل عطشان روحيا، بس انت كمان بيفرق معاك يا رب ان انت تسدد احتياجات ولادك يا رب، وتشفي، تبعت شفاء يا رب وسلام لكل حد يا رب محتاجك وبيطلبك ومشتاق يا رب لوجودك في حياته. يا رب امين، اسمع يا رب الصلاه واستجب يا رب. وانا بصدق يا رب في وعدك، وبصدق يا رب في معونه الروح القدس لكل حد يا رب فعلا. أمين
1: أمين أمين أمين. تعالوا نختم مع بعض بالكلمات اللي جاية دي، وإحنا بنقول له يا اللي بديت أنت هتكمل رغم الواقع اللي أنا بعيش فيه، لكن أنا بشكرك أنك بترعاني. يلا نقول مع بعض.

اللي في قلبك في حياتنا تتم مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيئتك.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: أحبائي رح ناخد خدمة بنعمة الرب بعنوان لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. بتصير ولا ما بتصير؟ صارت مع الناس كتير، بس شبعوا ضاعوا، صاروا يرفسوا. بيقول لك سمنا يشورون فرفس، تعشوا الرفسة يلا طب. الرب يبارككم. طيب نشكر رب يسوع، الرب استخدم الأخ ماهر عزت، نشكر رب بتسبيح رائعة، والآن بنعمة الرب جاء دور الكلمة.

الكلمة المقدسة بنعمة الرب يسوع المسيح. رح أقرأ من سفر الأمثال 30. بيقول الكتاب: كلام أجور ابن متقية مسة. بيقول: وحي هذا الرجل إلى إثئيل، إلى إثئيل وأكال: إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. هو مش معناته أنه مش فهمان، هو بيفهم كثير بس متواضع. بيقول: ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ ومش بس وقف هون، وما اسم ابنه إن عرفته؟ هذا الذي خلق كل هذه هو الابن. في ناس بيقولوا لنا وين موجود بالعهد القديم إنه الله الابن، المسيح الابن، يعني الله هو الابن والابن هو الله. من قلن عم يسأل الحكيم أجور، بيقول لك ما اسمه؟ اسم الله. واسمه ابنه إن عرفت، لأنه كان بعد الموضوع خفي عن بني إسرائيل. بس الإنجيل بيقلنا كتاب مقدس برسالة العبرانيين إنه المسيح به، الله به عمل العالمين. بس مين هو يعني؟ هو ملاك؟ لا، الذي وهو بهاء مجده، مجد الله، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فالمسيح هو الخالق، لأنه به، بيقول لك الذي به كان كل شيء، ها كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، كانت نور الناس، النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. يعني المسيح هو الله الخالق أيضا. أوكي، طيب. طبعا المزمور الثاني ما ننسى أنه بقول كده مقدس، بيقول: قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا عن الطريق. الابن مين هون؟ المسيح هو ابن الله الحي. طيب، فبعدين بتابع نقطة مهمة جدا، بيقول: كل كلمة من الله نقية. والله يعطينا نعمة نحفظ كلام الله في قلوبنا. وبعدين بيقول: ترس هو للمحتمين به، هو حمايتنا. لا تزد على كلماته لألا يوبخك، أوكي، فتكذب. وأنا بدي أوصل لآخر نقطتين، آخر ثلاث آيات. اثنتين بيقول أجور: اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. يعني كل حياتي هيك بدي يكون. شو بدك؟ قال له: أبعد عني الباطل والكذب. عجيب، ليش حط الكذب بالذات؟ لأنه الكذب، هلأ الكتاب المقدس بيقول بتيموتاوس الأولى 6:10، بيقول: لأن محبة المال أصل لكل الشرور. وبدي أقول لك شغلي، والكذب كمان أصل لكل الشرور، لأنه في البدايات ابتدت البدايات كانت بالكذبة، لما كذب إبليس على حواء، وهي حبة الكذبة، يعني عجبتها الكذبة. وبعدين صاروا يكذبوا على بعض، وكذبوا على ربنا. قال له: المرأة التي جعلتها معي هي اللي أعطتني حتى أكل، أكلت، أنا شو خصني؟ أنت الحق عليك. وبعدين هي قالت له: المرأة، قالت له: الحية أغوتني. فصار كل واحد يكذب، ما بيقول واحد من أنا غلطان ولا. فالكذب مصيبة، وبالكنائس عم بيصير فيه روح كذب. الله باسم المسيح، الله ينتهر كل روح شرير كذب وكل شيء باطل باسم المسيح، لأنه الكنيسة لازم تكون مقدسة. تعرف الإنسان إذا كان مستقيم في كلامه من أروع ما يكون. إذا مش كذاب ما بيكون مرائي، ما بيعمل ألعيب، لأنه إذا سألوا أنت عملت هيك رح يقول إيه، فهو مش حلو يقول إيه، يعني أنه بمعنى رح يقول إيه بس أنه رح ينفضح. لا، بس المستقيم هيك بطريق الاستقامة، ما إنما بيقول لك إشعياء: لأن الاستقامة، لأن شو الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الوقوف. كل شيء راح في زمن بني إسرائيل. هلأ بيقول أيضا: لا تعطني فقرا ولا غنى. معقول واحد يقول: يا ربي ما بديش اغتني؟ ليش واحد؟ بالعكس الغنى حلو. لو بتعرفوا قديش الغنى فخ للإنسان، ومش سهل انه الإنسان يخرج منه ويخرج من سلطان المال. المال سمى الكتاب إله ثاني، يعني بمعنى لا تقدروا أن تعبدوا ربين، الله والمال. فبيقول له: لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي.
اللي علمنا إياها المسيح، خبزنا كفافنا أعطنا

اليوم أو كل يوم. بعدين يعني بيقول السبب ليش يا أجور يا حكيم اللي عم بقول عن نفسه أنا ما بفهم له، كيف ما بتفهم الكلام اللي حكيته أنت من أجمل ما يكون ولسه منقراه من مئات السنين؟ بيقول له لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. معقولة؟ قال إيه، لأنه إذا اغتنيت بدي أكفر، وإذا افتقرت كثير ممكن أتصرف غلط. ساعتها بيقول لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلاً. ساعتها بقول من هو الرب؟ مين هو الرب؟ بصير معك مصاري بتقول أنا عندي كل شيء، شو بدي بالله؟ قالوا له موسى وهارون لفرعون، قالوا له بيقول لك الرب إله العبرانيين التقانا وقالنا أنه بيقولوا لفرعون أطلق شعبي لكي يعيدوا أو يعبدوني في البرية. قال له من هو الرب؟ بخروج خمسة، من هو الرب؟ إسرائيل لا أطلق والرب ما بعرف، ما بد الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلق، مش رح أسأل، أنا مش سائل بهذا الرب. ليه؟ لأن فرعون شو كان فكر حاله؟ إله، وفكر حاله أنه هو كل شيء، لكن هو مش عارف أنه كان في فخ منصوب له، الله عارف قلبه قبل ما يوصل، قبل ما يجي على العالم. لهذا يقول الكتاب عن فرعون إني لهذا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض. يعني أنت مفكر حالك أنه عم تقول من هو الله، أنا أقمتك لأن عارف قلبك شرير ورح أستخدمك حتى أتمجد في جبروتك وحتى أظهر قوتي فيك وينادى باسمي في كل الأرض. فالرب يعطينا نعمة ننتبه، الفقر خطير ننتبه منه، لأنه أحيانا بيصير واحد بده يسرق وإلى ما هنالك، وإذا اغتنى بيشبع وبصير يرفس مثل ما قال الكتاب عن يشورون. يشورون هو الشعب القديم. حطيت عندي آيات رح بقراها بسرعة وأرجو أنه ما أخسرش وقت فيها. بيقول الكتاب المقدس بتثنية 6:10 بيقول الرب للشعب القديم حذرهم. يا ويلي شو حذرهم؟ حذرهم كتير. انتبه لما تشبع رح تنسى الرب، انتبه بس تشبع رح تنسى الرب. أتاري الرب ما بيعطينا أحيان لأنه بيخاف أنه الرب علينا بحبنا، بس يعطينا كتير مصير نمشي بالعرض، وبعدين ما منعود نصلي، ما منعود نقرأ كلمة الله، وما منعود نحكي عن المسيح ولا عن أمجاد المسيح ولا كيف الرب خلصنا ولا شهادتنا اللي كنت أعمى والآن أبصر. بتتغير الدنيا كلها. يا رب باسم المسيح اتكلم إلى الكنيسة هنا والذين يسمعون في الخارج وعلى الكرمة باسم الرب يسوع المسيح، لأنه اللي فسد الكنائس هو الشبع، شبعه كتير، وخاصة الذين أتوا إلى بلاد غنية مثل ما جاء بني إسرائيل، بنو إسرائيل ودخلوا أرض كنعان وورثوا كل شيء من الوثنيين، لأنه كان في قضاء إلهي على تلك الشعوب. يمكن بعد لك يا خي ربنا ديان عادل، هو الديان العادل، ربنا أعطاهم فرصة 400 سنة لأولئك الشعوب، وبعدين قال له لإبراهيم رح أجيب شعبك نسلك ويورث هذه الأرض، لأنه ذنب الأموريين لم يكتمل بعد، تكوين 15. فبالنتيجة كان الرب عارف أنه بس شعب إسرائيل يدخل على أرض الموعد مع الوقت رح يمشوا بالعرض، ما كانوا عبيد. بتقلي ماتوا كل الجيل مات من ابن 20 سنة وصاعدا بالبرية. في شيء هونيك اللي عم بيسبحوا بالمبنى الثاني، اوكي. فكانوا ماتوا بالبرية، بس اولادهم لما خرجوا معهم، يعني لابن 19 وشوي ما صارش 20، شاف وداء العبودية. يعني هو ابن العبيد، ويمكن كان البعض منهم عبيد، كانوا اولاد صغار بس عم يشغلوهم. فدخلوا على الارض شافوا خيرات بشكل مش طبيعي، صاروا يمشوا بالعرض، صاروا ياكلوا بعضهم، يظلموا بعضهم، وصاروا يقولوا من هو الرب، وعبدوا الآلهة الغريبة. فبيقول له انتبه بتثني عشرة سوري 6:10 ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وأسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت فاحترز. شو؟ لألا تنسى الرب. ولو يا رب فضلك علينا وخيرك، ومن خيرك من خيرك مال الدنيا. وشو بعدين الترنيمة بتقول؟ في ترنيمة بتقول من خيرك مال الدنيا
وما بتخلي عدك يحب.

محتاج او شيء هيك يعني. المهم قال له رح تنسى. هلا انت لما بتقول واحد لا واحد بعده عم بيشتهي العضه بالرغيف ها، بتقول له انتبه بس يصير معك فلوس ما تنسى الرب. لا يا معود انا معقول انسى الرب؟ فضله علينا على عين وراس يا حبيب قلبي. الرب مش مهم الكلام، المهم عم تخدم إلهك، عم تعيش لإلهك، عم تمجد إلهك، مفتخر.

بالمال اللي صار معك، نقطة كتير مهمة. بتقلي أنا مش بفتخر بالمال، أنا بفتخر بالرب. لا حبيبي، أنت ملتهي باللي بتحبه. أنت مع مين؟ بمين ملتهي؟ بمين مشغول؟ بمين مشغول؟ يا رب اجعل اسمك وشخصك شغل الشاغل، لأنه هيدي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. شوف أنا جربت الغنى والفقر، جربت اثنين، مش سهل الغنى. الغنى فخ خطير جدا جدا، بيصير واحد مش عارف كيف بده يعني يفشخ. تقولوا فشخ؟ تقولوا فشخ؟ يفشخر؟ يفشخر، فشخرة. بيقول له بعدين، بيقول له وإن كنا احترس لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ذكر وقال له أنت طلعت من أرض مصر من بيت العبودية، يعني أصلاً أصلاً أنت وين؟ أنت جاي من العبودية. ليش فكرك الرب سمح أنه نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب يسمح أنه ينزلوا إلى مصر؟ ما كان الرب لما جاء إبراهيم على أرض الموعد كان خليه هو ونسله خلصنا. لا، حكمة إلهية، حدث جوع في الأرض حتى تنزل الأرض كلها على مصر، وهناك يكون بنو إسرائيل يذوقوا طعم العبودية ويرجعوا إلى الحرية ويشوفوا الكرم الإلهي والبركات الإلهية. وهيدي دروس لهم ولنا، بس هم ما استفادوا منها على قدر ما نحن استفدنا منها. حصرنا نعلم التعليم، ننتبهوا، كنا في العبودية والرب حررنا. الرب يسوع المسيح له كل المجد عمل معنا بركة يعني أنت ما بتحلم فيها ولا بالأحلام. بكولوسي 1:12 بيقول لك شاكرين الله الآب الذي أهلنا. يعني احنا مش مستحقين ولا منقدر ولا يجوز انه نطلع على السماء، ما منقدر. خطاط شاكرين الله الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، وأنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته المسيح، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكل خليقة، يعني رأس الخليقة الأساسية. هو عمل معنا عمل عظيم، فكيف أنسى يا رب؟ كنت قاعد في تحت سلطان الظلمة، الخطية مستعبدتني، مستعبد لكل خطية. مرة واحد خادم قال السيجارة قد كده بتجرك بمنخارك وبتقلك يلا وبتحرق حياتك، زي قد كده. لا، هي مش بس السيجارة، الخطية. واحد بيكون عبد بيصير حر، بيصير مبارك، بيصير مرفوع الرأس، بيرجع للماضي. الابن الضال لما ترك حقول الخنازير، معقول في عقله يرجع على حقول الخنازير؟ لا، حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف بعد نعيش فيها؟ نحن ضقنا المذل والخطية، وشفنا الأيام السوداء، شفنا كيف إبليس بذلنا. فبيقول له انتبه، فاحذر لألا تنسى. قديش مشغولين بالكتاب المقدس، بقراءة الكتاب، بالتأملات، بالقعدة، بالجلسة قدام الرب، مشغولين بحبيبنا. قديش مشغولين أنه نربح نفوس للمسيح، لأنه هو مات لأجل هذه النفوس. قديش مشغولين أنه نكون مع بعضنا البعض بشركة القديسين، شركة جسد المسيح، نجي على الخدمة مع بعضنا البعض. قديش لما بيقلك المرنم، بيقول له فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهبه. هلأ وين يا معود؟ بتمرق أيام وليالي وسنين، في الناس ما بيسألوا لك، ما بيسأل. وبعد شوي يقول لك أنا مخلص والحمد لله رب العالمين. مشاكل، عارفين شو قصدي؟ مش عارف شو قصدي؟ أنا مخلص والحمد لله رب العالمين. مخربط الدنيا معه. Alright. واحدة تانية مثلا، قراءة سريعة كمان، بيقول بتثنية 8:12 بيقول له لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جديدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب. فوق ما جابش سيرة الذهب، بس هون عم بجيب سيرة الذهب. وكثر كل مالك يرتفع قلبك. مرة بيقول له يرتفع قلبك، مرة بيقول له بتنسى إلهك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. تثنية 32:13 بيقول عن الرب كيف شو عمل مع بني إسرائيل، بيقول أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر وزبدة بقر ولبن. وبعدين بيقول لك غنم مع شحم خراف وكباش أولاد باشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. وبعدين فسامنا يشورون، يشورون كلمة
تعبير عن الشعب القديم. فسامي

بين يشورون ورفس، سمنت وغلظت واكتسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. وهذه كلمة غبية قال المسيح لمين بالعهد الجديد لوقا 12 عن ذلك الغني اللي انشغل، ماذا أفعل؟ الله مباركني، الله عم يعطيني، الله مش عم يعطيك، هذا فخ لك شيطاني وبدك تحذر منه. يا رب أعطي نعمة لكنيستك باسم المسيح ترجع تقوم ونهضة روحية وانتعاش، انتعاش يا رب، انتعاش. ردنا يا رب إلى بهجة الخلاص الأولى، ردنا إلى الأمانة يا رب. صدقني منسمع كلام بتقول يا رب شو هالكلام الحلو، بس ما في تطبيق إلا من القلة القليلة في كل مكان. نشكرك يا رب لأجل الأمناء، لأجل الحلوين المؤمنين اللي عم بمجدوا اسمك. بيقول له للغني الرب، هو الغني بيقول يا ربي انت عم تباركني بهالمعنى، ماذا افعل؟ اخصبت كورتي، اهدم مخازني الاولى وابني اعظم منها. كان صار مثل كايمارت، تذكروا كايمارت؟ على فكره الجد اللي اسس كايمارت، الشوبات تبع كايمارت، كان مؤمن، قرر انه يعطي للرب من مدخوله 10%، قطع قلب الاغنياء. من رب باركه صارت تزيد، لا بعطي 20 من مدخول الأرباح. رب باركه، ما هو مؤمن بحب الرب كتير، ما أثر فيه المال، 30% 40% وصل، صار هو يأخذ 10% والرب يأخذ 90% ويوزع هاي الغنى اللي الله عطيه على العالم حتى يبارك العالم. الله أكرمني بدي بارك اسم الرب ويعمل خدمات وإلى ما هنال. إجوا ولاده بعد فترة، كانت بركة لإله أنه الرب يعني استخدمه، بس للأسف أولاده. عشان هيك ننتبه، ما نفكر أنه الغنى بركة، لا، لا تعطني فقرا ولا غنى لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. صدقني ما حدا بيصدق إلا ما يجربها، بس أنا من خبرتي كخادم وكمؤمن من زمان، أوكي، عم عاين وبشوف، ما شفت أنا إلا القلة القليلة من أصحاب الأموال عايشين بتكريس وعم بيقدسوا اسم المسيح وعم بيناموا ليل ونهار وبيفكروا كيف يخدموا إلههم، إلا القلة القليلة. صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ عم بظلم حدا؟ معلش يمكن البعض يزعل مني، ما أنا مشكلتي بقول يا ربي أعطيني نعمة شوي يكون هني وطري وسهل وما بدي أزعج حدا، لأنه بدي زعل البعض، بس ما فيك. من رب قال وبخ انتهر عز. فالإنسان المؤمن الحقيقي ما بينسى كلام الله، لا بينسى الله اللي أخرجه من كور من بيت العبودية، ولا بينسى كلمة الوعظ. يعني لما أنا كنت أسمع الوعظ، لما ببقى قاعد هيك كنت أسمع الوعظ أبكي وأتأثر كتير وقول يا رب سامحني، وأنا مش مخرب الدنيا كنت، بس قد ما كنت فرحان بالرب. إذا حسيت حالي أنه أخطأت بشي بسيط، حس حالي كتير كتير يعني أحتقر نفسي إذا كنت ضعفت بشي بسيط. لكن مع الوقت تعودت على الوعظ، بس مش معناته انه تركت الهي، بس يا ريت هذيك الايام ترجع، رد لي بهجة خلاصك. المهم عم نحكي عن الغني، نحن نسينا على الغني يا جماعه. المهم لما قال له اهدم مخازني وابني اعظم منها، شو قال له؟ قال له يا غبي، مش يا غني، يا غبي. هذه الليله تطلب نفسك منك، وهذه التي اعددتها لمن تكون. هون اسرائيل بيقول غبي عن صخره خلاصه ونسي الرب ونسي الرب. غباء انك تنسى الهك، اذا شبعت ما تنسى الهك، واذا افتقرت ما تنسى الهك، لانه الرب بيقول اذلك اشاعك اشبعك لكي يعرف ما في قلبك، وبعدين لكي يعلمك انه ليس بالخبز وليس بالمال وليس بالبيوت ولا بالسيارات ولا بشيء، لان لكي يعلمك انه ليس بالخبز يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. يا رب علمنا، علمنا يا جماعة. نحن بقينا على الأرض حتى نخدم إلهنا، أوكي؟ أنا بديش أخسر وقت كتير، بعد عندي حاطت عندي نوت 2 3 4، أوكي؟ مهم بيقلك ما تنسى ما تنسى ما تنسى، أوكي؟ بتروح معكم على مزمور 45، أخذ منه مقتطفات. بالعدد الأول بيقول فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. شو بده يقول لسانك يا مؤمن؟ قال أنت أبرع جمالا من بني البشر. انتبه، بتزيدوا أحيانا كلمة كل، لا ما فيش كل، أنت أبرع جمالا من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك إلى ما هنالك. بينزل الروح القدس على عدد 10 و11 و12 وبيقول لها اسمعي يا بنت،
أتاري هيدا المزمور هو

مزمور التتويج، بيقولوا عنه هو مزمور التتويج، يعني بيرنموا لما بيتوجوا الملك أو الملكة اللي تزوجها إلى معناه. فبيقول اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. مش تنسي الله، انسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك. ليش بده يسود علي؟ إذا بدك تخدها من مبدأ الزواج، الرجل رأس المرأة، بس المرأة الرقبة بتديره مثل ما بدها، ما قالش الكتاب هيك، أنا عندي الرجل رأس المرأة، وبعدين المرأة تخضع والرجل يحبها كنفسه، لأنه ليس ما في حدا بيقول لك أبغض جسده. الإنسان ما بيبغض جسده بل يقوته ويربيه كما الرب للكنيسة، أفسس 5:25 ونزو مفهومة. فهو سيدك بدك تخضعي له، بس بذات الوقت هو يجب أن يحبك ويحترمك. ولهذا فيشتهي عندما تخضعي، فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك، وبنت سور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. في أحلى من هالكلمات؟ حلوين فيه. بس مين بتنسى؟ بتنسى شعبها وبيت أبيها، عم بيوصيها. البعض قال يمكن هيدا أبوها قال لي، البعض الآخر قال يمكن رفيقاتها قالوا لها هذا الكلام، البعض الآخر قال يمكن زوجها قال لها هيك، تقدير. بس خلينا ناخد نعتبر قد تكون ابنة فرعون، قد تكون، ما حدا بيعرف، قد يكون الملك سليمان هون أو ابنه أو من نسله، يعني أحد ملوك يهوذا. قد تكون ابنة فرعون اللي تزوجها سليمان ونقلها إلى مدينة داود لاحقة، أوكي؟ فبما أن ابنة فرعون ما بتعرف الله، لازم هلأ تجي على خط جديد وحياة جديدة. مثل ما جاءت رعوث قالت لها نعمي شعبك شعبي، إلهك إلهي، حيثما بت أبيت وحيثما مت أموت، إنما الموت يفصلني عنك، أنا ما رح أتركك. وجاءت إلى عهد جديد، فكر جديد، الإله الحي الحقيقي، وصارت من أحلى الناس، وصارت الناس تحكي عن رعوث المؤبية الغريبة التي جاء من نسلها فيما بعد المسيح. هيدي قال له بنت سور، إذا أنت كنت كويسة بنت سور تترضى وجهك بهدية، أوكي. فبتصير أنه الفتاة بتنقل من انتقال، مثل ما نحن انتقلنا من أنقذنا الرب من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، إلى المسيح، إلى ملكوت المسيح. ففي نقل. بما أنك يا بنتي أنت هلأ جيتي على بيت جديد، أنت هلأ بدك تخضعي لقوانين ومبادئ ومفاهيم وعادات وتقاليد هذا البيت الجديد. أنت جاي داخلي على القصر، الناس كلها رح تحترمك، رح تكوني مرت الملك، ونحن مش زوجة، نحن عروس المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. الماضي خلصنا منه، الحياة القديمة خلصنا منه، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وبعدين الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. خلصنا، حياة جديدة. بدك تنسي، انسي شعبك وبيت أبيك، يعني انسي أنه أنت جاي من مصر، انسي فرعون إلى ما هنالك. لكن لو جينا أخذناها على مبدأ كمان مفهوم روحاني، نحن جينا منين؟ من العالم. ومين رئيس العالم؟ إبليس، صح ولا لا؟ واللي تحت سلطانه هو شعوب لإبليس، ونحن عايشين فيه، ونحن كنا تحت سلطان إبليس، صح ولا لا؟ لكن جاء المسيح وأنقذنا بحسب لوقا 11، بقول الكتاب المقدس دخل المسيح بيت القوي، دخل إلى هذا العالم اللي مكتوب عنه بيوحنا الأولى 5، بيقول لك نحن نعلم أن العالم قد وضع في الشرير. العالم موضوع في الشرير، ونحن في هذا العالم، وإبليس رئيس هذا العالم، والرب سماه الكتاب، والرب قال هذا رئيس العالم. دخل المسيح وأنقذني من هناك، وأنا كنت ليل نهار متألم بسبب الخطية والعبودية ورايح إلى جحيم أبدي. شو رأيك أنه وحدة تكون فقيرة وليل نهار معذبة ببيت أبيها، وبعد فترة تقول لك لا أنا حنيت للضرب وحنيت للمصايب وحنيت للبهدلة والإهانات، أنا حنيت. هاي بعقلها؟ Are you sure؟ أنت متأكد؟ أنت متأكدة؟ حاشا، مش معقول. خلص الرب أنقذني من هناك، أنقذني من هناك، وأنا انتقلت إلى ملكوت المسيح. رب يسوع بيحكي عن بلوقا 11، بيقول لك أنه دخل بيت القوي، لكن حتى يقدر ينهب أمتعته شو لازم يعمل؟ بيقول لك يربطه، بده يربطه، يربط القوي، يربط القوي أولا، ثم ينهب أمتعته ويوزع غنائمه. مين أمتعته؟ نحن.
فنحن بدنا ننسى ذلك

البيت اللي عشنا فيه، ذلك البيت، ذلك العالم الشرير بدنا ننساه. ليه؟ لأنه نحن وأما نحن وأما سيرتنا فهي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. المجد اللي نطرنا بكتير بكتير بكتير أفضل مما كنا عليه بما لا يقاس. فكيف بدي أنا أضل أتذكر الماضي وحن للماضي؟ كيف؟ بنو إسرائيل بسفر العدد 11 بيقول لك أنه بنو إسرائيل، حط لنا لو سمحت، معهم اللفيف اللي خرج من أرض مصر، ما كانوا يهود بس خرجوا مع بني إسرائيل. بيقول لك أنه اشتكوا، صاروا يشتكوا ويتذمروا أنه حالتنا مش حالتنا. 11 بيقول لك وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب. شو يعني؟ بدون ياكلوا اشياء، بدون ما بدون المن، لانه بمحل ثاني بيقول لك ما فيش الا المن. ها، ليس الا المن. يبست انفسنا من هذا الطعام السخيف، والمن رمز للمسيح. في مؤمنين كثار بيقول لك يا خيي عطول تسبيح وتسبيح وكنيسه ويوع، يا خيي تعبنا، بدنا نفرفش. وبعد شوي بتنقش معه، بصير معه فلوس، بصير معها ضاع الصبي، وطلع بالنتيجه الصبي مش مخلص. طلع هيدا الشخص ما انه مخلص، هودي حضراتهم كلهم ماتوا بالبريه، ما دخلوا على ارض كنعان. اشاره للشخص اللي بيخرج. ما بولس قالها، مش انا عم اقولها، بكورنثوس الاولى 10 بيقول لك انه ما بدي اياكم تجهلوا انه اباؤنا لما خرجوا جميعهم اكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا شرابا روحيا واحدا، لكن باكثرهم لم يسر الله. يعني مش مهم انه احنا ماشيين مع المؤمنين، اتاكد انك تكون مخلص واخذت فداء المسيح واغتسلت بدم المسيح بذبيحة المسيح. لأنك أنت ممكن تكون ماشي بالطوفة مع الناس بس أنت مش متأكد أنك مخلص، وأقل شيء ببعدك وبضيعك، ومضل هالإخوة يسندوك وأنت مش معروف كأنك مخلص ولا مش مخلص، وبتعرف كتابك وبتعرف كتابك بس أنت مش مخلص، ورح تذهب إلى جحيم أبدي، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يا رب ارحم. فكانوا يشتكون شرا في أذني الرب، وقال لك وسمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيه. وبعدين ما المؤمن إذا ما كان عايش أمين، والمؤمنة وحواليك لفيف، ما معهم لفيف، ما كانوا سبب بركة لللفيف. إذا منك سبب بركة رح تعثر أبو اللي خلفهم. بيقول لك واللفيف الذي في وسطهم، هو مع أساس اللفيف التجأوا إلى إله موسى وهارون. بعد شوي شافوا أنه شعب هذا الإله تعتير بتعتير. بيقول لك واللفيف الذي في وسطهم اللي خرجوا معهم من أرض مصر اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما. ولاحظ الجملة الأصعب، قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم. عم بتذكروا إلا هودي، وكل الروائح كريهة كريهة كريهة، إشارة للخطية الكريهة الكريهة الكريهة. كل شيء بطلع ريحة. طبعا أنا مش عم بحكي عن السمك بس عم بحكي عن البيت. ها؟ ها؟ ها؟ والسمك كمان زفرة، برافو عليك. ومجانا، ومش بس هيك، هو كانوا ياكلوا هالاشياء، يعني كانوا ياكلوا سمك ولحم وكذا؟ لا، كانت الصياط على ظهرهم، كان يدعس ببطنه. ليش فكرك موسى قتل المصري؟ ليش قتل المصري؟ لانه شاف واحد مصري عم يظلم واحد عبراني، فقام قتله وطمره بالرمل. ليه؟ لان كانوا مظلومين جدا. وبعدين بخبرنا الروح القدس انه كانوا عم بانه انين يا رب. بيقول لك الرب نزل وحكي مع موسى، قال له نزلت لأني سمعت أنين شعبي في مصر، ونزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. يعني ما كانوش مرتاحين. لك واحد مش مرتاح والكف برقبته ومظلوم ومسحوق، لك ليش عم ترجع برجليك للماضي الأثيم المؤلم المهين؟ ليه؟ بيقول لك نحن تذكرنا السمك الذي كنا، وتذكرنا. ما بتقعد مع بعض المؤمنين والمؤمنات، رزق الله على هذيك الأيام. أي أيام؟ ولك ينتهر هذيك الأيام. وأشكرك يا رب، صدقني أحيان إذا واحد بيبقى

اذا كان مليان بالروح وهو نايم هيك وحلم حاله انه رجع للماضي ومنه يعني زي ما تقول كانه بعده مش مخلص، بقوم مرعوب. صدقني كيف هتتذكر؟ فانتبه لما واحد بيشبع بينسى الرب الهه. فكان في تحذيرات. النقطه الثانيه اللي بدي احط عليها تركيز، الانسان لما بيكون مملوء من الروح بتلاقيه بيعطي. كنت يعني بقالة الكرمة عم تعم تجمع عطايا كذا يوم، وبالحقيقة عم نشوف تقصير بالمسيحيين عامة. فبنشوف حبايبنا المسلمين كرماء جدا ببناء الجوامع، وآلاف الجوامع عم تطلع بأوروبا وأمريكا وكذا، ويلا يلا الذهب ينزل بها وبيوم واحد بيجمعوا لك ملايين. فقلت يا ربي أنا طب شو هالأدفانتج، شو هال يعني شو القصد الإيجابي من إنه يقعدوا ليل ونهار ويجمعوا عطايا حتى يمشوا خدمة الكرمة والكرازة والتعليم وغيره وغيره. وفي محطات مسيحية تانية يعني عجزت، وفي محطات وقفت إن تبث الإرسال على كل الأرض بسبب إنه ماش قادرين يدفعوا الساتلايت. وبالآخر بتشوف الناس اللي من برا ماشي حالهم تمام ويلا أعطي. أثاري الروح الذي في العالم، إله هذا العالم، إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، مش هيك؟ فبما أنه عميان يا أخي ما بعرف، بس يطرح الصوت يلا تلاقي. تأخر موسى على الجبل 40 يوم، طلع والرب أخره، يعني هي بدها هالقدي 40 يوم. ربنا خلق العالم كله بست أيام وكان بيقدر يخلقه كله بلحظة، إيه من الرب أخر موسى إيه؟ حبيبي ما بيصير شيء إلا ما بيكون له قصد إلهي، في خطة إلهية، في كشف إلهي. تأخر 40 يوم واربعين ليلة موسى، بس تعطي له وحي الوصايا، هاي هي كل القصة. بسفر الخروج 32 إجوا لعند موسى قالوا له شوف موسى هذا الرجل لا نعلم ماذا أصابه، ما بنعرف. إجوا لعند شو قلت أنا؟ ربي باكا جود، نشكر رب أنت أسيس ربي باكا. إجوا لعند هارون، موسى تأخر على الجبل، قالوا له ما بنعرف هذا الرجل موسى ماذا أصابه. يعني قالوا له قم واصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لك هو ما كذب خبر، ما كذب خبر، مع أنه شاف معجزات وآيات وعظائم الله، وعبروا في البحر الأحمر وعمود السحاب والمن عم يعني شيء مش طبيعي. قال لهم لاحظ حط لنا يا ربي باركك. فقال لهم أهارون شوف شوف شوف انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزعها كل الشعب. لو قال فنزع الشعب يعني جزء من الشعب. يا بي الإنسان شو خاين، لك عين يا إنسان تخون إلهك. وبعد القصة مش طويلة، يعني خلال يمكن قول مثلا أنا تقديري وصلوا على سيناء، يعني بعد ما عبروا البحر كانوا عم يتجولوا في البرية، وصلوا تقريبا كان صار لهم 3 أشهر. خلينا نقول انه قعد موسى 40 يوم فوق، يعني 3 أشهر و10 أيام مثلا ها؟ تنسوا ربنا تنفترض ب4 أشهر و10 أيام؟ معقولة؟ لك يا عمي معقولة؟ لك بعدك واصل، بقوله بعدك بالاختبارات المجيدة والعظيمة، خلي مجال لبعد 40 سنة إنك تضعف وتفتر قواك وتصير يدفشوك دفش حتى تجي على الكنيسة وحتى تصلي وحتى تبارك الرب وحتى تعطي. بقلك فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. والنسوة على راية عاد الإمام، والنسوة تزغرد، والرجالة تقول الله أكبر. ينتهر هالخبرية، يعني حياة شيء بزعل. أنا عم بضحك بس شيء بزعل، أنا حزين من جوا بس أنا بتجي معي أشياء. فأخذ هارون طبعا من الذهب حتى تعمل حتى يعملوا طور ذهب، يعني طور ذهب قد ايه بده يكون جايبه ذهب؟ هو مش عامل له اياها هالقد هيك صغيره بورتكلي. بتاع شو البورتكلي؟ هيدي علقت المفاتيح. لا يا حبيبي اعمل لهم طور على هيئه ابيس تبع مصر، العجل ابيس، يعني شو صار اكثر بكثير هالقد، عامل لك طور سكبه وحفره بالازميل ده. هذا يعني على انه هو مسبوك سبك، يعني سبيكه كامله يعني. وهول الفلوس هودي الذهب اللي اخذوهم اخذوهم من المصريين، لانه الرب قال له نطلبه من المصريين تعطوكم الملابس وذهب وفضة. ليه؟ لأنه هم
اشتغلوا عندهم بالتسخير.

فالرب كان هدفه يعوضهم قليلا، بس بزيت الوقت الرب عارف انه هذا هذا الذهب اغلبه رح يروح للعجل. لهذا بيقول لهم بملاخي 2:2 بيقول لهم ألعن بركاتكم، البركات اللي عم تعملوها انا بدي ألعنها، بل قد لعنتها. ملاخي 2:2 قد لعنتها، انا اعطيتكم نعمه في اعين المصريين حتى يعطوكم فضه وذهب وملابس وغيره وغيره، ها حتى تكونوا مرتاحين. جيتوا قدمتوا، صدقني مؤمنين كتار بيصرف، واسمعوني لانه انا هيدي الخدمه بنزيعه الكرمه على كل حال، ها مؤمنين كتار بيصرفوا الوف المؤلف من من من من اموالهم، والرب اعطاهم نعمه خاصه حتى يباركوا الرب في عطاياهم وفي اعمالهم ولا ما هنالك، ويدعموا عمل الرب. بس يجي لوقت انه بده يعطي شيء عطيه بيهرب، بيختفي، بيعمل حاله مش سامع، مش عم يفهم، وهو يبيلها في الكلمه على الطاير. ربنا مش شايف؟ مش ربنا مش شايف؟ واذا بده يعطي شيء عطيه بصير ايده ترجف، بدك تضربه بالمطرقه على راسه حتى يحس، ها ويفكر فيها ويوم. ليش ما لحق؟ قال له هارون بس انزعوا اقراط الذهب ويلا، وجمعوا هيك. يا رب يسوع، ليه؟ لانه الانسان طبعه بينسى، وخاصه بس يصير معه فلوس. لما كانوا عبيد عم بيصرخوا يا رب ارحمنا، يا ربي بس تطلعنا من هون لنعبدك ونحبك ليل نهار ونخدمك ونقرأ الكتاب المقدس ونعمل ونعمل ونعمل. طلعوا الرب. وهم على فكرة بنو إسرائيل عينة نموذج، ها نموذج مثل ما قال بولس الرسول، هذه ها جميعها كتبت وصارت وحدثت مثالا لنا. اللي صار معهم هذا مثال، بولس عم بيقولها بكورنثوس الأولى 10، هذه صارت مثالا لنا. ليه؟ لكي لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، ولا نجرب المسيح كما جرب أولئك. يا رب علمنا. بس الشخص إذا ما بيفتح كتابه وما بيقرأ وكذا، كيف بده يتعلم؟ كيف بده يتعلم الأمور؟ الخلاصة الرب يعطينا النعمة ورب يفطمنا عن هذا العالم. بسرعة تأخرت شوي عليكم، مزمور 131 نقرأ بنفسره قليلا ومنصلي. مزمور 131 بليز لو سمحت. مزمور هو كله ثلاث أعداد على ما أظن، ثلاث أعداد. بيقول ترنيمة المصاعد لداود، يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، يعني لم أعبد الشمس والقمر والنجوم والمجر، لا لا لا يا ربي، ما أنا يا ربي لك، أنا لك ولغيرك لن أكون. بيقول له بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. أنا كفطيم، شو يعني فطيم؟ يعني أنا مفطوم، لأنه المفطوم غير العم يرضع، العم يرضع بيصرخ بده، المفطوم خلص أخذ يعني فطم، بس هو بعده قريب من أمه، وبيقعد بحضن أمه وبيحس بالدفء وراضي، صار زي ما تقول واعي. يا رب اعطينا نعمة نوعة ونفطم عن هذا العالم، ينقطع حبل السرة بيننا وبين العالم ونفطم عن هذا العالم. أنا عم أقول كلام كبير، بس بصلي من قلب الناس تسمع وتتقبل الكلام، مش سهلة، بس قل له يا رب أعني وافطمني عن محبة العالم، لأنه الرب قال لك لا تحبوا العالم، مش الناس، العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. كله ماضي، فيا رب افطمني عن هذا العالم، ساعدني يا رب، ساعدني ارجع للايام الحلوه الاولى يا رب، لما تعرفت عليك، لما انقذتني من خطاياي ومن العبوديه الخطيه يا رب، وعشنا في حريه خاصه، ونتوقع فيما بعد انه نعيش في حريه مجد اولاد الله. يا رب ساعدنا ننظر الى فوق ولا ننظر الى تحت.
نتوقع منك، التي منها سيرتنا في السماوات. نحن نتوقع أن يجي المسيح الذي سيأخذنا ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة

صورة جسد مجده. واو واو واو واو يا ربي ما أعظمك، قد كم أنت كريم، كم أنت عظيم يا رب. يا من مت لأجلي على الصليب واشتريتني بالدم، يا من رحمتني وعطيتني حياة وأنا ميت بذنوب الخطايا، يا من كرمتني وشرفتني ورفعت راسي وكانت الخطية تذلني. لك في ناس بيبقى ماشي بالشارع بس بيقول لك أنا حششت، تعرف كلمة حششت، حششت شو بدك؟ لك بدي سيجارة بس مش عم لاقي، بلاقي قرمية السيجارة، ها حدا شربانة على الأرض بالقطع بيعملها إيه؟ هاي الخطية، إشارة للخطية طبعا. فالرب يعطيها نعمة باسم المسيح، ها متى أكلت وشبعت إياك فاحذر إنك تنسى الرب إلهك. نسيت الرب ولا بعدك متذكره؟ يي حاشا، كيف بدي انسى الرب؟ ولو السلام على اسمه، ما نحن هيك بنقولها السلام على. لا يا حبيبي، اسمع كلامك اصدقك، اشوف عمايلك استعجب، ارني ايمانك من جهه، ارني باعمالك ايمانك. الايمان تبعك خلي يكون ايمان عملي، عملي. نخلص بالنعمه بدون الاعمال، لكن نمشي ببرنامج خاص الرب وضعه لنا. أفسس 2:10، لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة ها قد سبق الله وأعدها لنسلك فيها. الله يعطينا نعمة، دعونا نحن رؤوسنا بكلمة الصلاة. يا رب بشكرك من كل قلبي، ساعدني أنا أولا يا رب كل اللي قلته عيشوا بحذافيره. أريد أن أمجد اسمك وأنت تعلم أني لا أكذب، من قلبي بحب أني أكرم اسمك ومجدك يا رب وأخدمك، مش بس يلا سبحك وبس أقعد لا، سبحك وأخدمك ومجد اسمك في حياتي. احميني من الخطايا والضعفات، احمي شعبك، احمي حبايبنا، كل كنيسي في كل مكان، الكنائس، الناس، رد الجميع إليك يا رب. في ناس كثير تصرخ إليك للخلاص، يا من تسمعني قل له يا رب ارحمني، أنا محتاج لخلاصك، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب يسوع المسيح، اسكن في بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين.

سكت الكلام، اتخنق الترنيم في قلب الألحان. مؤمن وجواه إنسان قاعد في اجتماع النسيان. المرنم مسك عوده بيعزف والمؤمن في قلب الهموم غرقان. اصحى فوق من غفلة الزمان، علي صوتك رنم ارفع الألحان، غني افرح ده إلهك إله الزمان. لسان حالي مش قادر أرنم، مهموم مغلوب مهزوم مش قادر أتكلم، والمشاكل وحياتي مش قادر أسلم. نسيت الفرح، نسيت الهتاف، عايش في جرح وحياتي جفاف. قلبي حزين مش عارف ليه، مر السنين اتحفر فيه، والجرح والأنين غالبين عليه. لسان حالي مش قادر أرنم، مش قادر أفرح، مش قادر أتكلم.

المقدس بيحكي عن شخصيتين، نوح وأخنوخ. بيقول عنهم إنهم سارا مع الله. السير مع الله كتير ناس بتفكر إنه عبارة عن جلوس على غيمة، وهالغيمة بتتحرك من

حل محل، صوت موسيقى، صوت هدوء. لكن إذا بتقروا الكتاب المقدس بتلاحظوا أنه أخنوخ عانى كثير وهو يخبر الناس عن الله. كذلك نوح لما كان يحكي للناس عن الله وهو عم يبني الفلك فوق 120 سنة هو يحكي معهم عن الرب، لكن ما صدقوا. في سيرك مع الله رح تلاقي صعوبات حواليك من الناس اللي حواليك ومضايقات من الناس اللي حواليك، لكن ثابر وامشي في سيرك مع الله على الأرض، لأنك رح تقضي الأبدية معه في السماء.

غمر قلبي الفرح لما قريت كتاب رجل الأعمال المؤمن، وخاصة لما اكتشفت إنه الكتاب المقدس بيعلم عن هيدا الموضوع. الكتاب المقدس بهمه أمورنا الحياتية. أنت كموظف كمدير، أنت كموظفة كمديرة،

ممكن تتصرفي. صراع النفوذ في عالم التجارة والمال، وقديش هيدا الصراع كبير وقديش عم يحتدم يوم بعد يوم. شو هو دور المال في العمل؟ شو هي المبادئ السبعة للنجاح المهني؟ كيف ممكن نحول فشلنا لنجاح؟ كيف ممكن نتجنب الانهيار، نعالج الإجهاد في العمل؟ هيدا الكتاب رجل الأعمال المؤمن هو جواب لكل هيدا الأسئلة. أنا بتمنى عليك إنك تقتني وتقراه، خاصة إذا كنت عم تواجه مشاكل في شغلك، في عملك، أو وين ما كنت.

قال لارف ماهوني: يعد الله شعبه أن يعلن عن حضوره وسطهم كلما اجتمعوا ليعبدوه، ومن ناحية أخرى عندما يهمل شعب الله باستمرار العبادة الروحية الحقيقية يصبح اختبار حضور الله المعلن أمرا نادراً.

أنا بحب ترنيمة أنت قائدنا يسوع البار. الحاجة اللي لمستني في الترنيمة دي أنت قائدنا. الجميع بيبحثوا عن قادة، وممكن القادة ممكن تنجح وممكن تفشل، لكن لما يكون قائدنا هو الرب يسوع هيدينا دايما النصرة ويدينا دايما السلام.

الحياة من غير يسوع نهاية بلا رجاء، الحياة مع يسوع رجاء بلا نهاية. يمكن تكون الجملة حلوة وموزونة، لكنها حقيقة مفيش شك فيها. ومادام انت قادر تسمعني وانا بقول الجملة دي، يبقى انت لسه عندك القدرة تختار بين الحياة دي والحياة دي.

0: Aleluya.
1: اهلا بيكم. اول جزء في فقرتنا هو بعنوان ما تغيرش الموضوع. الهدف انه فريقين يجيبوا اكتر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة اكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط اعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. يلا نبتدي. الشخصية اللي معانا اسمها سليمان.
2: حكيم.
1: حكمة تاخد 3 نقط. فريق تاني
3: ابن داود
1: بتاخدوا نقطتين.
2: بناء الهيكل.
1: هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
3: غني.
1: غنى كبير بتاخدوا نقطة. فريق الأول
2: ابن مشبع.
1: ابن مشبع هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني سليمان.
3: كاتب أمثال.
1: مش كاتب أمثال. الفريق الأول
2: المملكة اتقسمت بعديه.
1: مش موجود معانا وكده مش حاسبها. فريق تاني
3: جامعة.
1: إجابة صحيحة وبتاخدوا 3 نقط. الفريق الأول بنروح للفريق الثاني.
3: موقف الأم والأمتين والطفلين.
1: وبكده نكون خلصنا الجزء الأول. عايز أقول بس كلمات كان ليها علاقة برضو بسليمان. مئات الزوجات، باطل وقبض الريح، نار أكلت التقدمة، وبس كده. والنتيجة هي 7 للفريق الأول و6 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكثر كل ما بياخد نقط أعلى. لو قال فاس بياخد 0، ولو جاوب غلط بينقص نقطة. يلا نبتدي. الفريق الأول جاهز. مندوب هنا رفيق. السؤال الأول، وصية لا تقتل هي الوصية الخامسة؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. الوصية الرابعة، أكل آدم وحواء من شجرة التفاح؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. لم يذكر الكتاب المقدس. إيليا كان بياكل جراد وعسل.
2: بس
1: هو يوحنا المعمدان. السؤال الرابع، في بيت عنيا كانت مريم مشغولة بتحضير الأكل؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. هي مرثا. أول 5 أصفار في الكتاب المقدس كتبهم موسى.
2: صح.
1: إجابة صحيحة. الأصفار الشعرية 5 أصفار.
2: صح.
1: إجابة صحيحة. سؤال السابع، للأسف 40 ثانية خلصوا.

0: هنروح للفريق الثاني. مندوب ان جاهزه؟ شكلك جاهزه جدا. السؤال الاول، يعقوب حلم بالسلم وهو في بيت ايل. اجابه صح؟
1: غلط. صح.
0: اجابه صحيحه. السؤال الثاني، لوط تضرع لله عشان ينقذ سدوم.
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، هو ابراهيم. ادم اقنع حواء بانها تاكل من شجره معرفه الخير والشر.
1: غلط.
0: اجابه صحيحه. كان هناك نهر خارج من جنة عدن.
1: باس.
0: السؤال اللي بعد، بعد ما صام يسوع في البرية جت الملائكة وصارت تخدمه.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. بحيرة النار هي الموت الثاني في سفر الرؤيا. الأربعين ثانية خلصوا وكده نكون خلصنا الجزء الثاني، والنتيجة الجزء ده 5 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده نكون خلصنا فقرتنا، والنتيجة النهائية هي 12 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

لما مرات منحاول نوصف بنت إنها حلوة منقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماما زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما

الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك، رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك، رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلاة النهاردة رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت لها لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان من برنامجكم يعود فيحيينا. عندنا ثقة في هذه الحلقة، رب يصنع أمور عظيمة ويصنع مفاجآت لكل مشاهد وكل مشاهدة. خلي عندك اليقين والثقة في كل مرة، الرب يرتب ليك الوقت ده مش صدفة ولا اعتباطا، لكن في قلب الرب حاجة عايز يسمعها لك، وفي قلب الرب حاجة عايز يعملها في حياتك. فتأهب لعمل الرب، اوعى تكون بتتفرج مجرد وقت بتقضيه، لا، لكن طالما تتعرض لكلمه الله اذا في معجزه هتحصل في حياتك. وده دي كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حيدين. فعندنا ثقه ويقين مش صدفه وجودك قدام كلمه الله، رب يكلمك كلام مباشر جدا، بس كمان خلي عندك الايمان الداخلي وقدام الرب، لو رب انا عايز توسع مدارك الروحيه شويه، لان ممكن ربي يعلن لك اعلان قوي جدا، ولو انت مش جاهز وما رفعت الصلاه السهميه دي للرب يعني اخاف ده ما يتحققش في حياتك، لكن الرب امين جدا. لو انت عايز الرب هيوصل لك بنعمته من خلال هذه الحلقه. هذه الحلقه عنوانها رائع جدا، وفي رايي الشخصي ما فيش مشاهد ما نفسوش يسمع العنوان ده. مفيش بيت ما نفسوش يسمع العنوان ده، مفيش شخص، مفيش كائن من كان ما نفسوش يسمع العنوان ده. تقول لي ليه؟ العنوان ده رائع جدا وعملي جدا وحاجه يعني احتياج صارخ في هذه الايام.

0: هذه الحلقة بعنوان عندما يفاجئك الله. يا سلام، عندما يفاجئك الله. أنا عارف أنت مستني مفاجأة وحضرتك مستنية مفاجأة، يا رب اعملها معي. يمكن يمكن، وأعتقد الرب يصنع مفاجآت في هذه الحلقة. أنا متوقع جدا من خلال هذه الحلقة رب يعمل زيارات خاصة جدا، ومن عارف يمكن الرب يجيب لك الاستجابة بتاعتك وانت قاعد قدام البرنامج. صدقوني عند الرب وعود وعند الرب توقيتات، وأؤمن جدا جدا الرب يصنع في حياتك فرق. هقول عنوان الحلقة تاني، عندما يفاجئك الله. ركز في العنوان ده لأنه حيوي جدا وفعال جدا. لكن قبل ما نخوض في زخم الحلقة، فرحان جدا وأنا بعتبر ده هبة من الرب لينا في برنامج يعود في وحينا، يكون معنا رجل من رجال الله المباركين اللي إيد الرب عليهم بقوة في فمه كلمة الله، القسيس صفا ويليام، راعي الكنيسة الرسولية بالمنيا وأيضا مدير كلية اللاهوت الرسولية فرع المنيا. أهلا وسهلا بيك يا بول.
1: أهلا بيك أخ بهاء، وعندنا إيمان النهاردة إن الله هيدينا كلمات خاصة بالروح القدس، الله يفاجئنا.
0: أمين.
1: وعندي إيمان رائع النهاردة إن في ناس كتير موجودة بتسمع وبتشاهدنا في اللحظات دي، الله عايز يتعامل معاها معاملات شخصية النهاردة في اسم يسوع المسيح. نتوقع معا مفاجآت الله
0: في اسم الرب يسوع. أمين. كمان فرحان جدا يكون معانا مرنم مبارك جدا إيد الرب عليه بقوة. أنا بفرح جدا لما بسمع صوت الغالي على قلبي جدا، المرنم الممسوح المبارك المؤيد من رب أخويا ماجد عادل. أهلا وسهلا بك أخويا ماجد.
2: أهلا بك أخ بهاء، فرحان جدا ويعني مبسوط أن أكون مع حضرتك وكمان مع أبويا الغالي أبونا القسيس صفا. واستغل المقدمة، يعني كان أستاذي في اللاهوت، وأول مبدأ اتعلمناه منه في 2016 لما قال الآية اللي قالها صموئيل: حاشا لي أن أخطئ إلى الرب وكف عن الصلاة من أجلكم. فمن وقتها وهو راعي وأب وشيلنا دايما في الصلاة، يعني
0: هو فرحان أن أكون معه. فعلا أبونا القسيس صفا شخصية جميلة مباركة جدا،
2: رب يحفظك.
0: ودايما أنا شخصية بتبارك جدا من كلمة الرب على فمه. وأنا قلت في بداية الحلقة أعتبر ده هبة من الرب لنا في البداية.
2: صحيح.
0: ربنا يباركك يا أبونا ويدينا وقت مميز جدا.
2: امين،
0: رب يحفظك ويبارك. طيب يا ابونا ايه رايك نبدا الحلقه بترنيمه مع اخويا ماجد؟ بقى المشاهدين تعالى رنموا معانا وندخل الى حضره الرب بترنم.
2: فوق الجميع نرفع اسمك يا رب. تعالوا في بدايه يومنا كده نقول للرب ليك كل الاكرام وحدك
0: يا رب.

0: ما أروع إنك تملك المسيح على حياتك ملك وتعلن ده، يسوع أنت ملكي. ولما الرب ياخد السيادة على حياتك، تعال شوف المفاجآت اللي الرب يعملها في حياتك، لأنه خلاص هو ملك الحياة. بصلي في بداية الحلقة قبل ما نسمع، تكون في البداية تقول يا رب تسيد على حياتي، أنت الملك، أتوجك، أنت العظيم، أنت فوق كل الآلهة. أحبائي المشاهدين، أذكركم تاني بعنوان الحلقة. أنا عجبني جدا العنوان، عندما يفاجئك الله. وعايز أبدأ مع الفاضل، احنا مبسوطين جدا جناب القسيس تكون حضرتك معانا النهاردة، ومصدقين في الروح القدس اللي جواك يخرج من كنزك الصالح جددا وعتقا في اسم الرب يسوع. حضرتك يعني بصدق لما بتقول لي على العنوان عندما يفاجئك الله، قلت لحضرتك يمكن الكلام ده احتياج الأيام دي. وفعلا أنا شايف أن الوقت ده في ناس كتير قاعدة بتسمعنا محتاجة مفاجآت من الرب. ممكن يعني اللي قاعدين قدام الكاميرا دلوقتي في العاسر وفي الساقط وفي المتألم، لكن في الحلقة دي الرب يوصل لكل الفئات دي من خلال الرب اللي فيه جناب القسيس. عندما يفاجئك الله، ممكن تكلمنا شوية عن العنوان؟
1: من فترة والروح القدس مليني بالفكرة، وكل ما بجاب الحد وحتى الناس اللي معايا قريبين في الكنيسة بقولهم ان في مفاجأة الرب عايز يعملها الايام دي. تتفق معايا اخبياء ان ناس كتيرة جاوا محتاجين الرب، ومؤمنين محتاجين تدخل الهي في امور الله عايز يعمل. قد يكون بقالهم فترة طويلة منتظرين حاجة من الرب
0: فعلا.
1: وانا عندي ايمان ان الرب عايز يعمل حاجة تحديدا في الايام دي
0: باسم يسوع، امين.
1: ربما نرى السماء صامتة، وربما نرى الأيام تتكرر، يوم بعد يوم، وكل أيام شكل بعض، وربما تكون المشكلة قائمة. ولكن عندما يأتي توقيت الله ويحين ميعاد الله، سيفاجئنا الله.
0: يا سلام.
1: خاطر كده في سبع شخصيات في كلمة الله. الله تعامل مع كل شخصية منهم بتركيبة خاصة، بفكر خاص، في موقف خاص، وبيقول لك ما تجلكش. وده الكلام اللي الرب بيوجهه لناس كتيرة بتسمعنا حاليا، ان في توقيت خاص من قبل السماء. السماء ليست بصامتة والله لا زال يعمل.
0: امين.
1: سيأتي توقيت الله،
0: يا سلام،
1: يفعل لك ما لا تتخيله. خليني أسرد السبع شخصيات في البداية وبعد كده نشوف الوقت.
0: اتفضل اتفضل اتفضل يا ابو.
1: الشخصية الأولى مفاجأة المقابلة الشخصية، ودي هنشوفها في واحد اسمه شاول الطرسوسي،
0: تمام،
1: في العهد الجديد في أعمال 9. الرب عمل معاه مقابلة شخصية، ويذكر الكتاب زي ما هنشوف بغتة،
0: فجأة.
1: أيوه. هذه المفاجأة.
0: يا سلام.
1: وفي ناس كتيرة قاعدة قدامنا النهاردة الرب هيفاجئها بغتة
0: يا رب،
1: بنوال الخلاص في هذا. احتمال يكون ده معادك. معادك، ما تسيبش المكان اللي انت موجود فيه وبتسمع معايا حاليا. تأكد تماما ان الرب عايز يتقابل معاك مقابلة شخصية
0: يا رب.
1: اما المقابلة التانية بعد ما بص، هي سلسلة جميلة، يعني سبع درر ورا بعض بيكملوا بعض. المفاجأة التانية بعد ما يقبلني يروح يرد لي الكرامة بتاعتي.
0: يا سلام.
1: اصل انا كنت الاول حاجة وحشة
0: فعلا.
1: فرح نجال، انا بكلم عن صفا، عارف يعني، عارف لما قال المرنم جبتني من المزابل وجعلت لي اسم جديد، هو ده اللي بيعمله الرب معي. انا كنت فين؟ مين كان يسمع عن واحدة اسمها المجدلية بسبع شياطينها؟
0: صحيح.
1: لكن سيدك يخليها اول واحدة تبشر بقيامة ربنا يسوع المسيح. ده اللي الرب هيعمله. بس في شخصية يمكن مجهولة ما بنسمعش عنها كتير، ملك في العهد القديم اسمه يهويكين. هنشوف

0: فاجئه ازاي وعمل معاه ايه في مفاجأة لا ولم ولن كانت تخطر على باله بعد 37 سنه. دي المفاجأة الثانيه. المفاجأة الاولى يقابلني مقابلة الخلاص.
1: ايوه.
0: المفاجأة الثانيه يرد كرامة. المفاجأة الثالثه الجميله بقى يا اخ بهاء، مفاجأة واحد اسمه النعمه.
1: النعمه.
0: النعمه.
1: ايوه.
0: وعلى فكره هي كلها بالنعمه.
1: ايوه.
0: فالنعمه في بدايه حياتنا، والنعمه معانا، والنعمه مكمله رحلتنا، النعمه. وهنتعرض لشخصيه جميله اسمه مافيبوشس. هنشوف ثلاث خماسيات في حياه مافيبوشس.
1: مافيبوشس ده شخص.
0: شخص.
1: نعم.
0: هنشوف الرب تقابل معاه ازاي عن طريق النعمه، وكيف داوود رد له كل حاجه.
1: تمام.
0: بعد ما الله يقابلني يرد لي كرامتي،
1: يتعامل معايا
0: بالنعمه، يجي تحقيق الوعود. الرب عايز يديني دعوه في حياتي.
1: ايوه.
0: الدعوه الله جابني علشان اني يستخدمني في الارض اللي انا موجود فيها. الله عايز يستخدم حياتي لي والمجده. فيجاب الواحد يفاجئه برضه كلها مفاجات. بعد 40 سنه بيمشي من نفس المكان واحد اسمه موسى. ويتقابل معاه في يوم مختلف بعد 40 سنه، ويبص يلاقي العلايقه تحت هو مش فاهم ليه. بس كان ده توقيت الله لإرسالية. يقابلني
1: يرد لي كرامتي،
0: يتعامل معايا بالنعمة. رقم أربعة
1: تمم العود.
0: رقم أربعة يدعيني لخدمة للإرسالية. أوكي. عشان يشغلني.
1: حلو.
0: رقم خمسة يجيب واحد زي إبراهيم. ويقول أنا كنت موعدك وعد بقالي فترة طويلة، بس يا إبراهيم جيل معاد. مرات كتير بنقرأ وعود كتيرة في كلمة الله، لكن المؤمن الحقيقي اللي الله بيتعامل معاه في السلسلة دي من هنا ورايح من النهاردة فصاعدا هيحط ايده على الوعد في كلمة الله.
1: أيوة.
0: ويقول له انت قلت.
1: يا سلام.
0: انت قلت. يا سلام لما نشوف واحد قال للرب انت قلت. هو موسى برضو. بص موسى يعمل معاه في سفر العدد الكلام دوت، انا يعني سايب القيادة للروح القدس وهو.
1: أمين.
0: اللي بيقول.
1: أمين.
0: مش محضر حاجات كتيرة لكن هو اللي بيقول.
1: أمين.
0: يجي واحد زي موسى في سفر العدد اصحاح 11 ويقول للرب عبارة، بيقول له يعني انت قلت انا هوكلهم، بس يقول لي بس يعني افهمني يعني احسبها لك انا. بص مرات كتير بنشغل دماغنا مع ربنا، بس من فضلك ما تشغلش دماغك مع ربنا، سيب ربنا يشتغل، هو بيعرف يعمل كل حاجة. يجي موسى دوت يقول له وانت قلت، طب بص انسبح لهم كل الغنم ولا نجيب لهم السمك من البحر؟ وكأن موسى حط الطريقين المتاحين لربنا وحطهم له، يا اما المية نجيب منها السمك، يا اما الغنم اللي ماشي حوالينا بتاع البرية. الرب قال له لا ده ولا ده، وراح قال لربنا عبارة سعد انت قل
1: انت قل
0: انت قل. لكن يجي حبيبك الغالي يقول له هل تقصر
1: يدي الرب أنت خلص.
0: الان ترى
1: أيوفيك.
0: اسمع الاعلان ده لي، أيوفيك كلامي ام لا. ويجي الوعد كده يقول له طب انت حدودك كانت ايه يا موسى؟ قال له يا البر البرية يا البحر السمك، ما عنديش غيرهم. قال له ايه رايك؟ لا انا هجيب لك من البر ولا هجيب من البحر، انا هجيب لك من الجو. وراح بعت له طيور طيور من الجو. ده الرب بيعمله. الرب يقابلني، كويس ان حضرتك حفظتهم معايا.
1: طبعا.
0: الرب يقابلني مقابله الخلاص.
1: مقابله الخلاص.
0: يرد
1: استرادة الكرامة.
0: يتعامل معايا بالنعمة.
1: يدعيني.
0: يدعيني. رقم
1: خمسة.
0: ستة المؤمن له مكافآت وتعويض. هنشوف شخصية رائعة. والسفر بتاعها كله جات مع واحدة اسمها يعني نعم اسمها رعوس أربع صحات. وهنشوف كيف الرب عوض لرعوث عن ما لا نتخيله من أممية لإنسانة دخلت إلى شعب الله.
1: نعم.
0: وفي النهاية آخر حاجة وأنا خليتها للآخر خالص.
1: أي.
0: يفاجئ برضو. الرب بيفاجئ وهيفاجئ الناس باسم يسوع مفاجأة الشفاء.
1: الشفاء. أمين في اسم المسيح.
0: في واحد كان قاعد بقاله 38 سنة. 38 سنة. والرب عدى عليه.
1: ايوه.
0: لما ما لقيش حد خالص. كان يوم المفاجأة بتاعته.
1: ايوه.
0: 38 سنة عند البركة. لكن سيدك جه وقال له ليس لي انسان يلقيني في البركة. قال له انا جيت الانسان لا اعرف اشفي ابن الانسان.
1: يا سلام.
0: وعملها معاه.
1: مجد للرب.
0: احمل سريرك وامشي. سبع مفاجآت الرب هيكلمنا فيهم النهاردة في اسم يسوع المسيح. مين. وننتظر ان الرب يكون بيتكلم في كل واحدة لكل حد موجود مع بعض في اسم يسوع.
1: شوقتنا يا ابونا.
0: هو الرب. هو الرب يا غالي.
1: طيب ندخل على اول مقابلة، واعتقد حضرتك قصدت ان تحط لي اول واحدة اللي هي مقابلة الخلاص، وحضرتك

0: حضرتك ذكرت شاول،
1: صح،
0: طب ليه حطيتها في الاول؟ اشمعنى مقابله الخلاص في الاول؟
1: لان دي البدايه،
0: البدايه.
1: دي البدايه.
0: طب كلمنا شويه يا ابونا.
1: البدايه لاي واحد بيسمعنا هو انك تعرف الرب، يعود فيحيينا.
0: ايوه،
1: ده عنوان البرنامج اللي احنا فيه. ومن غير ما تعرف الرب، اسف، انا ليه خليت اخر حاجه الشفاء؟ الناس بتطلب شفاء،
0: صح،
1: ثلاث ارباع اللي قاعد تعبان وعيان وعايز شفاء. على فكره الرب هو امس
0: واليوم
1: واليوم
0: والى الابد،
1: والى الابد، هو يعرف يعمل كل حاجه.
0: نعم.
1: لكن ليه خليت الشفاء دي اخر واحد؟ لان ديت حاجه جايه بعد كده. اطلبوا اولا
0: ملكوت
1: الله وكل هذا
0: زاد لكم.
1: وزاد لكم. الرب عايز قلب النهارده.
0: نعم.
1: الرب عايز النهارده تعرف الرب يسوع. عشان خاطر كده تحت كل واحده من السبعه اللي كنا بنتكلم فيه هتلاقي فيه ثلاثيه صغيره.
0: أي.
1: باسم يسوع المسيح. الثلاثيه ديت اول حاجه شاول قبل الخلاص، الحاجه الثانيه شاول وتوقيت الخلاص.
0: أي.
1: الحاجه الثالثه انت تحتاج الى الخلاص. انت اللي بتسمعني، انت اللي بتسمعني في اللحظه دي. شاول قبل الخلاص في سبعيه تحتيها، بص، كان يهودي اتعلم عند رجليه غمليئيل.
0: ايوه،
1: كان مضطهد للكنيسة. شاول كان راضي بقتل استفانوس.
0: استفانوس، صح.
1: شاول كان بيمسك الرجال والنساء وياخدهم يقودهم للسجن. شاول كل التراكيب اللي فيه كانت صعبة جدا. بحسب كلامه هو قالك كنت مضطهدا ومفتريا، هو اللي بيقول عن نفسه.
0: صحيح.
1: شاول عمل كل حاجة، وكل حاجة كان بيعمل. وفي النهاية خالص راح جاب الوثائق علشان يروح دمشق
0: يكمل
1: ويكمل الرسالة. ده شاول جابي. لكن الجميل شاول وتوقيت الخلاص. بص، أيوة. أعمال 9 يذكر الكلمات دي، وبرضه ذكر في أعمال 22 اختباره مرة تانية. يقول الكتاب، يقول لك إيه؟ يقول لك فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق. بص، أنه نحو نصف النهار. نصف النهار يعني إيه؟ في عز الظهر.
0: أيوة.
1: في عز الظهر بغتة.
0: المفاجأة.
1: فجأة.
0: أيوة.
1: أبرق حولي من السماء نور عظيم. ودوت اللي الرب بيعمله. وانا بصلي ان دي تكون مفاجأة ناس كتير.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: النهاردة السماء تسجل اسماء. اسماء جديدة تكتب في سفر الحياة في اسم يسوع المسيح. شاول بغتة. كلمة بغتة يعني فجأة. فجأة. الرب يفاجئك النهاردة. وعند ايمان كبير ان الرب عايز ناس كتيرة النهاردة يتعامل معاها. الله الله ايديه لم تقصر على ان تخلص.
0: نعم.
1: الله بيتكلم لقلبي وقلبك. الله عايز ناس النهاردة تقول له النهاردة. بص، كل الاحداث اللي حوالينا تعلن قرب مجيء الرب يسوع. لسه الفيضانات بتاعت نيبال من كام يوم.
0: أيوه.
1: لسه الجو والطقس والوضع في كل مكان، في كل مكان. الدنيا الرب دي بيقولك يلا يلا، انت مستني ايه؟ مفيش حاجة، خلاص كل الامور. صحيح. بتعلن النهاية. تعالى لان الوقت قريب. اول حاجة شاول قبل الخلاص، لكن شاول وتوقيت الخلاص بغتة. وكلمة بغتة فجأة. والرب بيفاجئ ناس النهاردة بيقولك اصحى فوق. يا مناسي اخباء سلمان كانت بتسمع على قناة الكارما او اي قناة تانية، كانوا بيسمعوا كلمة الرب عادي جدا جدا جدا.
0: صحيح.
1: من فترة يعني اتقابلت مع عائلة قالوا احنا كنا في مصيف. وكانوا بيجلبوا كده يعني بعاد عن الرب، وبيجلبوا كده على كل القنوات، وراحت وجت قناة الكارما. فقال لك الراجل قعد كده سمع، كان الدكتور زكريا دكتور زكريا ده غالي على الكل وحبيبي
0: بركة الكل كبيرة ليها
1: جدا.
0: طبعا.
1: فقال لك كان فقال لك الراجل نفسه قال لك انا حسيت ان انا اتسمرت. كانوا نزلوا البحر ورجعوا من البحر وبيقلبوا كده يعني. فقال لك انا قعدت. فبعد شويه مرتي جت من الاوضه وراحت لقيت الكلام وراحت قعدت جنبي. نص ساعه تاني عنده بنتين، فراحوا جم من بره لقوا بابا وماما قاعدين بيسمعوا. جم وروح القدس حصرهم. عارف لما روح القدس يحصر حد؟
0: ايوه طبعا.
1: وقعدوا هم الاربعه. وفي النهايه الدكتور زكريا بيقول لك يعني انت الدنيا بسيطه، انت ممكن تسلم حياتك وانت بتسمعني.
0: ده الدكتور زكريا الثور.
1: الدكتور زكريا الثور بتاعنا.
0: واول ما وهي مدامه داخله وكان حد يعني
1: قعدهم كده على هم. وبعد كده البنتين جم. فالاربعه وبعد ساعه الا ربع ان هم بيسمعوا الاربعه سلموا حياتهم للمسيح.
0: يا سلام.
1: عايز اقول ان دي مفاجاه الرب يعملها
0: يا
1: لك.
0: سلام.
1: البرنامج ده معمول علشان الله يدينا مفاجآت زي كده. الله موجود. بص خلي بالك، شاول قبل الخلاص كان مفتري وحش. شاول الله فاجئه. شاول اللي كان مضطهد الكنيسه بيجي شاول الذي يضطهد لاجل الكنيسة. ده مين ده؟ ده شاول.

0: امتلأ كأس الاضطهاد بتاعه، فراح الرب خده. ولما جه الكنيسه نفسها تشهد، حتى حنانيا يقول لك ايه؟ قال له روح قوم اذهب الى زقاق المستقيمه هتلاقي هناك واحد اسمه، فبيسمع الاعلان قال له فين يا رب بالظبط؟ ومين يا رب بالظبط؟
1: ده كان مضطهد الكنيسه، فالموضوع صعب عليه.
0: انت مش عارف انت بتكلمنا عن مين؟ انا قال له شاول. قال له شاول مين؟ انت مش عارف يا رب كم اضطهدت كنيستك وكم عمل وكم عمل؟ قال له عارف كله. بس بص بقى، من النهارده هتروح هتلاقيه بيصلي.
1: هو
0: اللي هو ذا لي
1: اناء مختار. نعم.
0: ينبغي كم يتألم. ايه ده؟ ده اتغير ولد عافية، القشور وجعت. يا رب النهاردة وقع القشور من على عينين ناس كتيرة في اسم يسوع المسيح. النهاردة الرب يعمل معجزة غير عادية، ونشوف ولدات عافية في اسم يسوع المسيح. الله يورينا باسم يسوع. النهاردة الكلام شاول يعني خلص مهمته وسافر، لكن أنا وإنت علينا الدور.
1: أيوة.
0: الكتاب فيه كام حتة جميلة جدا. عارف أقول لك إيه؟ واحد يقول لك بس ممكن بكرة، ممكن بكرة يعني أنا
1: أأجل يعني.
0: أأجل ممكن بكرة. بص الكتاب يقول لك إيه؟ هو ذا الآن وقت
1: مقبول.
0: الآن الساعة اللي حضرتك بتسمعني فيها.
1: أيوة.
0: الآن. لكن في حتة يقول لك إيه؟ هو ذا اليوم. اليوم يوم خلاص.
1: خلاص.
0: فأدي اليوم النهاردة بقى، النهاردة يوم خلاص. طب والوقت؟
1: الوقت مقبول.
0: مقبول. الوقت اللي هو الان وقت مقبول. طيب والسنه؟ السنه ديت عارف الرب يسوع ليه كل المجد، جات عنه الايه دي مرتين.
1: أيوة.
0: في العهد القديم والعهد الجديد، روح السيد الرب عليه لانه مسعى لبشر. وبعد كده لما جت في العهد الجديد جي عند
1: سنه الرب المقبول
0: وراح موقف. ما قالش له،
1: ما قالش يوم انتقام لإله.
0: عارف ليه؟ لان لسه السنه مقبوله. فالسنه مقبوله واليوم مقبول. أيوة. والوقت الان. وانت بتسمعني الرب يديلك وما تأجلش. اعرف شخص. الشخص دوت كان حاضر اجتماع. وبعدين الجسيس بدأ يتكلم وقال تعالى للرب يسوع ده، هو حكى الكلام ده بس بعدين. وبعدين قال له لو في جيبك علبة سجاير ولا حاجة تخلص. فالمهم هو ضرب ايده في جيبه كده، هو ميل ضرب ايده في جيبه طلع علبة سجاير لقي فيها ثلاث سجاير. راح جاله ابليس قال له بص الدنيا سهله، خلص الثلاث سجاير دول وبكره بتوب. بكره بتوب. العالم خده وشده، ده هو اللي حكى لي بعد كده. بس جاني تليفون، التليفون قالوا لي فلان يا تلحق ويا ما تلحقوش. في ايه؟ قالوا في المستشفى في العنايه المركزه. جريت ورحت، وانت عارف العنايه المركزه هم بيدخلونا احنا كجسس علشان بس. بعد ما دخلت وصليت معاه وانا طالع شدتني العباره اللي موجوده بره مكتوب فيها غرفه الانعاش، والروح القدس قال لي اقسم الكلمه دي على نصين. هو بياخدهم لحم وبيجيبهم في اوضه ويكتب عليهم انعاش.
1: انعاش.
0: انعاش. أصلي النهاردة أن الروح القدس يصح قلبك
1: اسم يسوع.
0: أصلي النهاردة أن تكون في توبة حقيقية في اسم يسوع
1: يا رب.
0: شاول استغل الفرصة. من أنت يا سيد؟ بص تدرج الإعلان. من أنت يا سيد؟ لازم في الآخر قال يا رب، يعني خلاص بقى وصل اللي معاه. أصلي النهاردة أن الروح القدس يكشف عن عينك وتكون أنت الشخص.
1: مين؟
0: وتبقى أول مفاجأة. كم من أمهات تصلي علشان أبنائهم؟
1: صح.
0: كم من أباء يصلي علشان أولادهم؟ كم من زوجات تصلي عشان أزواجهم؟ النهاردة ما تيأس، كمل في اسم يسوع المسيح. كمل في اسم يسوع تاني. كمل في اسم يسوع المسيح. أم القديس أغسطينوس صلت عشان ابنها وقال لها ابن الدموع لن يهلك. إلى كل من يصلي لأجل أولادهم في بشرة كبيرة، الله سيفاجئهم بالخلاص في اسم يسوع المسيح. هنشوف ناس وهي بتتوب وهي بترجع للمسيح في الوقت اللي جاي ده في اسم يسوع المسيح. أول مفاجأة هي مفاجأة المقابلة الشخصية والخلاص لربنا يسوع المسيح.
1: أبونا السيد حضرتك قلت حاجة، يعني أنا بسمع حضرتك وبصدق يعني شعر إن في ناس كتير بتسمعنا بيقولوا كمان يا رب فاجئني النهاردة. الرب على أتم الإسعاد فجأة، ما عندوش مهنع.
0: طبعا.
1: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن هل يعني حضرتك قلت شاول كان بيقتل وكان واخد يعني واخد الاذن او التقرير او
0: عشان
1: يكمل في دمشق والكلام ده كله، فقتل قتله
0: صح
1: بلغه يعني هقول داعشي.
0: ايوه.
1: وهو قال عن نفسه في تمثال

0: قوس يقول واحد 13 انا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا
1: ومفترقا
0: لكنني رحيم.
1: صح.
0: في واحد بيسمعنا او اخت بتسمعنا يقول لك ده انا اللي عملته كتير، انتوا بتحكوا على ناس يعني ومستصعب الموضوع ده وقدامنا بيسمع.
1: أيوة.
0: له الموضوع ده انا عملته وعملته وعملته وعملت. هل ده اللي بيسمعنا بيقول عملت ينفع النهارده الرب يفاجئه؟
1: ده يفاجئه جدا.
0: طب حضرتك انا يعني نفسي تقول له حاجه
1: لا
0: وتصلي معاه كمان أمين. يقبل الرب النهارده، وحضرتك بعد ما تصلي مباشره اخويا ماجد هيقودنا في ترنيمه التوبه
1: باسم
0: وانا بصلي في اسم الرب يسوع واثق ان في كتير كتير قوي من النفوس مستنيه الصلوه دي وارشاد حلو من الروح القدس اللي فيك للنوعيه دي.
1: طيب هرد عليك بقصه.
0: أتفضل.
1: وصلاه على
0: اوكي.
1: كنت مره في امريكا وبعدين خدوني اخدم خدمه في مكان غريب بالنسبة لي، أول مرة كنت أسمع الموضوع دوت. في ولاية في أمريكا بتعمل حاجة تأهيل في السنة النهائية للناس المساجين، فبياخدوهم في آخر سنة، آخر سنة من الحكم، يعرضوا عليهم عرض يقولوا لهم أنت تحب تكمل السنة دي في نفس السجن بتاعك بنفس الوقت والتوقيت بتاعك بنفس اللي أنت ماشي بيه، ولا نوديك مكان تتعلم فيه حرفة، مكان مسيحي هتسمع فيه كلمة ربنا، ويعني بيصلون انه يتغير.
0: تمام.
1: الرواية دي رحت من فترة الكلام ده، وبعدين انا كان يومي اليوم دوت، فقالوا لي انت هتخدم مع الناس اللي هي جايبينها من الله. انا خدمت وانا خادم، صدقني تناخب انا كأني بتكلم في نفس التوقيت دلوقتي. انا صليت كتير وقلت له يا رب عايز نتكلم عن ايه؟ رب قال اتكلم عن الصليب.
0: الصليب.
1: وانا بتكلم في شخص ضخم وشكله اللي هو الـ الـ الـ الـ من الزنوج وانا مش عارف هو باصص لكل كلمه وبتركيز غير عادي. المهم خلصت الخدمه وصليت، فهو طلب كان في واحد بيترجم، فقال ممكن اكلم الشخص ده؟ قال له طبعا. فانا وقفت بامانه، صدقت انا وقفت بالنسبه له كده، وهو جدي بتاع مرتين ثلاثه بامانه اقول الصدق في المسيح. فراح قال لي الكلام اللي انت بتقوله ده صح، انا برد على كلام حضرتك الناس اللي بيقولوا احنا عملنا كتير. الكلام اللي انت بتقوله ده صح؟ قلت له طبعا. قال لي ايوه، بس انا قتلت ثلاثه واغتصبت سته. انا تاجر مخدرات، انا اشتغلت في عصابات قبل كده، فالكلام ده بعيد عني.
0: أيوه.
1: الكلام ده مع حد غيري.
0: ايوه ايوه.
1: رحت قلت له ده الكلام ده هو ليك انت. وبديت اتكلم معاه ان في باب مفتوح.
0: ايوه.
1: صدقني تاني هو لجيته بينا، انا عايز اخده في حضني بس انا مش قادر علشان انا كده وهو كتير، فهو راح قاعد على كرسي انا حضنته وهو قاعد لا يقل عن تلت ساعه. انا كنت لابس، مش قادر انسى الموقف، كنت لابس بدله رمادي. بعد تلت ساعة بصيت لقيت بقعة كبيرة من دموع التوبة موجودة وسلم حياته.
0: مجد للرب.
1: لسه موجود. اللي غير بتاع العصابة، اللي اغتصب، اللي قتل، لسه
0: يغير.
1: موجود.
0: اسم يسوع.
1: هنصلي صلاة توبة وأخويا مجد هيرنم بعد كده. بس من فضلك افتح قلبك.
0: يا رب.
1: افتح قلبك. افتح قلبك. يا رب يسوع يا المسيح جاي لك بتضاع قلبي في هذه اللحظة.
0: يا رب.
1: يا رب يسوع. لم تقصر يديك على أن تخلص.
0: نعم.
1: فالآن والوقت واليوم والسنة ده أفضل توقيت لينا.
0: أيوة يا رب. أيوة يا رب.
1: يا رب اللحظات دي
0: نعمل معروف.
1: في ناس قاعدة قدامنا.
0: أيوة.
1: بتقول مش عارفين نعملها إزاي.
0: وصلهم.
1: وعملنا كل الخطية اللي في الدنيا.
0: أيوة.
1: لكن جاء توقيتك في اسم يسوع.
0: رب في اسم يسوع.
1: فاجئهم.
0: فاجئهم.
1: يلي فاجئت القديس أغسطينوس.
0: أيوة.
1: يلي فاجئت شاول. يلي فاجئت السامرية. يلي فاجئت زكا. انت تقدر تعمل مفاجأة النهاردة.
0: يسوع.
1: توبة حقيقية.
0: يا رب.
1: توبة حقيقية.
0: يا رب في اسم.
1: توبة حقيقية. ارسم الصليب أمامهم في اسم يسوع المسيح.
0: يسوع.
1: ويسوع المصلوب.
0: أيوة.
1: تعال اللحظات دي.
0: يا رب.
1: تعالى بتبكيت خاص
0: اسم الرب
1: على كل خطايا الماضي وتسليم كامل لحياتهم، واكتب أسماء عندك النهاردة
0: اسم الرب
1: في سفر الحياة
0: مين.
1: في اسم يسوع المسيح.
0: أمين. أمين.
1: أمين.
0: أمين. أمين.

0: إذا أنت صليت وقلت للرب خلصني يا يسوع ومن قلبك ونفسك تتغير بجد، صدقني الرب ما عندوش مانع. وعلى أتم الاستعداد هو جنبك دلوقتي، هو جنبك. لو فتحت بقك من قلبك وقلت له خلصني، عايز أدوق الخلاص، عايز أنتقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك، يعملها معاك الموضوع بكل بساطة من خلال الصليب. أنا نفسي النهاردة وأنت قاعد تسمع قول له زي ما كان بيصلي أبونا القسيس صفا، صليب المسيح يترسم أمام عينك، مفيش حاجة تغيرك إلا صليب المسيح، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. أصلي قوة الله تزورك وترب خطاياك دلوقتي وتتأكد أن الرب زارك بخلاص حقيقي جدا. أوعى تسمح لعدو الخير يكلمك ويقول لك معقول في دقيقة الموضوع يخلص وفي حلقة صدقني هو بغتة زي ما كنا بنقول، فجأة الحالة تغير، واللي كان رايح يقتل ويسطو ويضطهد الكنيسة اتحول. فأنا واثق أن رب يعمل ده معاك، اللي عمل مع شاول كده يعمل ده معاك ومعاك في اسم الرب يسوع. ولكن صدق الخلاص من صليب المسيح وانت خدت قرار دلوقتي. ينفع على فكرة وانت قاعد تمسح كل قديم وترمي كل حاجة كانت في جيبك، إذا كانت في إيدك أو في جيبك أو في قلبك، ما عرفش اللي عندك إيه، بس هو ده الخلاص، وتاخد قرار تعيش للمسيح بجد في اسم الرب يسوع. طيب ارجع تاني مع الفاضل القسيس صفا، يعني مستمتع جدا جلال القسيس
1: هو الرب
0: بالكلمات الحلوه والاعلانات القويه اللي الرب يرسلها من خلالك. وحضرتك حاط لنا اول حاجه مفاجاه الخلاص، وكلمتنا عن شاول اللي هو بولس الرسول. طيب حضرتك تحب تكلم حاجه تاني في الخلاص ولا ننقل على النقطه اللي بعدها المفاجاه الثانيه؟
1: هو بعد الخلاص على طول في مفاجاه تاني.
0: مفاجاه تاني
1: ده بيسلم ده على طول.
0: نعم،
1: الله يرد كرامتي.
0: يرد كرامتي دي مهمة جدا.
1: كنت أعرف واحد هو حاليا خادم رائع جدا، كان بعيد عن الرب. ده هو اللي حكى في اختباره. وقال كنت بشرب وكان جسمه خفيف والخطية شوهت منظر.
0: أيوه.
1: قال بعد ما رجعت للرب الرب رد لي كرامتي.
0: يا سلام،
1: رب رد لي كرامتي. وعندي ايمان ان الرب النهارده عايز يمسح الماضي
0: يا رب اسم يسوع.
1: عارف، بص يا اخبهاء، الكتاب ده جميل
0: جدا.
1: يعني الناس، السؤال اللي حضرتك سالته قبل الصلاه، هو ممكن ربنا ممكن جدا يقول لك ايه؟ قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابه خطيئه. اذا بصيت لفوق ولقيت الغيمه او السحابه لسه موجوده بكره هتلاقي ذنوبك، بس انت بيمشي، كله بيمشي. محوت. الحاجه الثانيه يقول لك ايه؟ كبعد المشرق
0: عن من المغرب.
1: شكرا.
0: من المغرب،
1: شكرا،
0: ابعد عنا معصر.
1: شكرا. ودوت بيتكلم في الحته دي، لان المشرق جغرافيا والمغرب لن يتقابلا
0: اطلاقا،
1: لن يتقابلا. الحته الثالثه

0: خطاياكم وطرحتها وراء ظهري. على فكرة ربنا ما عندوش ظهر، الله الله روح.
1: صحيح.
0: فمن الآخر يمحي الخطية، يبعتها لك،
1: يطرح،
0: ينساها، يرميها. ده اللي الرب هيعمله مع كل حد فيه، زي الراجل اللي كنا بنسمعه الجتلة بتاع العصابات ده، الرب غيره، الموضوع بسيط جدا ببساطه.
1: صحيح.
0: والرب يعمل كده، لكن بعد ما يعمل رقم واحد يروح مدخلك على رقم اتنين. انا فارجه جدا معايا رقم اتنين دي، هو كل السبع شخصيات فارجين معايا، لكن في ملك ذكر ثلاث مرات في كلمه الله اسمه يهوياكين،
1: يهوياكين
0: بالكاف،
1: بالكاف،
0: لان في الملك اللي جاب له كان اسمه يهوياقيم.
1: أيوة.
0: بالقاف،
1: بالقاف والميم.
0: ايوه. الاولاني اخر ثلاث ملوك في المملكه الجنوبيه مملكه يهوذا،
1: أيوة.
0: يهوياقيم اللي بعديه يهوياكين اللي بعديه صدقيا، وبعد كده تم السبي البابلي بعديها على طول. بالنسبه ليهوياكين ده قصته اتذكرت في ملوك الثاني 25، وفي اخبار الايام الثاني 36، وفي ارميا 52.
1: تمام.
0: ايه اللي حصل؟ اثر اثر نبوخذ نصر، وراح خده ورماه في بابل في السجن، وقال لك سيبه دوت يقعد قد ايه؟ 37 سنه، لغايه لما يمشي نبوخذ نصر ويجي ملك تاني اسمه اويل مرودخ. الملك التاني دوت عمل مفاجاه مع الملك يهوياكين دوت. بص اقرا النص.
1: اتفضل. ايوه طبعا.
0: يقول لك ايه؟ وفي السنه السابعه والثلاثين لسبي يهوياكين، الكلام دوت من سفر ملوك الثاني أصح 25 من عدد 27 لغاية 30. وفي السنة السابعة والثلاثين لسبي يهوياكين ملك يهوذا، اللي حصل في الشهر الثاني عشر في السابع والعشرين من الشهر، بص بقى الجمال، رفع أويل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن.
1: تمام.
0: وهنا في ثلاث كلمات ثلاثية بسيطة بتاعت كل واحد فيهم. أول حاجة، مين هو يهوياكين؟ الحاجة الثانية، كم سنة قضاها في الأسر يهوياكين؟ الحاجة الثالثة، سبعية الإكرام، ما إكرامه
1: أيوة.
0: رد الكرامة، سبعية الإكرام للملك يهوياكين. سبع حاجات. أول حاجة، مين هو يهوياكين؟ معنى كلمة يهوياكين يعني الله يقيم، يهوياكين الله يقيم، جاية من اسمها في العبرية. عمره لما ملك كان 18 سنة. كم سنة ملك؟ مش كتير، 100 يوم.
1: 100 يوم
0: مكتوب الكتاب، 3 شهور، 3 شهور و10 أيام، فلما تحسبهم 93 و10 يبقى 100 يوم. دوت مدة تملكه، يعني اسمه، عمره، مدة تملكه. لكن الحاجة الثانية، كم سنة قضاها في الأسر؟ والحتة دي اللي عايز أوقف. أخذوا نبوخذ نصر وراح رماه في السبي، مش سنة ولا اتنين ولا عشر ولا عشرين، 37 سنة. لما قعدت أضرب 37 سنة في 360 يوم، السنة العبرية النبوية، بتكلم عن النبوية، السنة بتاعت النبوة.
1: أيوة.
0: حتى في سفر الرؤيا يتكلم عنها، مثلا في سفر الرؤيا يقول لك ان في السبع سنين، ويقول لك مقسومين لجسمين في الاخرويات، الكلام دوت مقسومين لجسمين، ثلاث سنين ونص بالسنين، ثلاث سنين ونص وثلاث سنين ونص بالزمان، زمان وزمانين ونصف زمان، وزمان وزمانين ونصف زمان، بالاشهر 42 شهر و42 شهر، بالايام 1260 يوم و1260 يوم. السنه العبريه النبويه هي الشهر 30 يوم.
1: تمام.
0: السنة 360 يوم. فدوت لما تضرب 37 سنة اللي كان في الأسر مع ال 360 يوم، هيطلعوا 13320 يوم يهوياكين موجود في زنزانة. كل يوم الحيطة هي الحيطة.
1: أيوه.
0: والسجين يهوياكين، مفيش مالك بقى ولا فيه الكلام ده كله،
1: خلاص.
0: يا متى يدخلوا له العيش او الجرايه من تحت الباب، او يفتح ويرموه له كده زي اي حد، لابس لبس ما بيغيروش. 37

لغاية يوم يجي بعد 13320 يوم، 13321 يوم تأتي المفاجأة ويتخبط على الباب. السجين يهو يكين، اطلع خلاص، نويته هتعدموني هتموتوني. لا مش كله ده، انت بقيت في حتة تاني. ياخدوا الملك الجديد ويعمل معاه سبعية إكرام.

0: همر عليها بكل سرعة بحسب كلمة الله اللي موجودة في اسم يسوع المسيح. بص يقول لك ايه، اول حاجة رفع راسه.
1: تمام.
0: دي دي دي يعني رفع راسه ديت من سجين الى رفعه راس.
1: طبعا
0: اول حاجه رفع راسه، بيقول لك ايه، ورفع راسه. ده يوم المفاجاه، والرب عايز يفاجئ الناس النهارده برد كرامه
1: يا رب،
0: واقول عباره اكتر، برد سمعه. رد سمعه. في مؤمنين كتير ممكن يتكلموا عليهم كلام صعب جدا،
1: صح،
0: الرب يرد السمعه
1: يا رب يا رب
0: باسم يسوع. اول حاجه رفع راسه، لكن الحاجه الثانيه اخرجه من بيت السجن، اخرج وديت الحريه، عمل له حريه. لكن الحاجه الثالثه كلمه بالخير. يا سلام، كان الاول سجين، روح تعال اشتغل، قطع في الحجاره، شيل امشي اشتغل، امسح الحمامات، ايا كان اللي بيعملوه في وقتها، لكن بدا يرفع راسه.
1: يا سلام.
0: بدا يكلمه كلام طيب، اول مره يسمع الكلام الجميل دوت. لكن رقم اربعه، رفع كرسي فوق جميع الملوك. كان معاه ناس كتيره مقصوره، بس بقي يهويكين في المكان الارفع. ايه ده؟ رد كرامه. بعد ما تعرف الرب، الرب يرد كرامتك. الرب النهارده موجود علشان يفاجئك برد الكرامه في اسم يسوع المسيح. لكن رقم خمسه، عمل حاجه جميله، غير ثياب سجنه.
1: يا سلام.
0: غير ثياب سجنه، عمل حاجة مختلفة تماما. انا ما اعرفش يعني، احنا بحسب العادة اللي موجودة عندنا في ثلاث انواع من اللبس موجودين في السجون بتاعت
1: ابيض وازرق.
0: الله الله يباركك، عشان اللي بيخدم في خدمة السجون بيعرف. ابيض دوت منتظر الحكم،
1: صح.
0: ازرق ده محكوم عليه. الاحمر بعد عنك دوت اعدام. انا ما اعرفش كانوا ملبسين يهويكين ايه في الوقت ده، لكن ايا كان نوع اللبس، غير
1: ثياب،
0: غير ثياب لجنه، ده اللي عمل. لكن رقم ستة، اجلسه على مائدته. ايه ده؟ ايه العز دوت؟ ويقول لك ايه، دائما. يا عم ده كان لسه مسجون امبارح. ايوه، بس في مفاجاه النهارده. الله يعمل معاك المفاجاه دي. الله يعمل معاك حاجه ما تتخيلهاش انت في اسم يسوع المسيح. لكن رقم سبعه والاخير، اعطاه معونه دائمه يوما فيوما. يعني بقت المعونه المستمره لاكرام النهارده.
1: يا سلام.
0: عارف يا بهاء، فرق جدا معايا الشخصيه دي.
1: ايوه.
0: ليه؟ انا بحب افريقيا. و لو جي وقت يعني انا بحب اتكلم عنها كتير، لان دي رؤيه من 20 سنه، من 2006، ولغايه النهارده الرب عطانا ان احنا نزور 31 ارساليه في افريقيا. كينيا وغانا وتنزانيا وتشاد وجنوب السودان ونيجيريا ورواندا واوغندا وموزمبيق وتنزانيا، ولسه السنة دي كنت في ناميبيا، ومن شهرين كنت في بوتسوانا. ورب هيكمل باسم يسوع المسيح. أفريقيا الرب حط علينا مسؤولية كبيرة
1: يا
0: نحن. لكن حصل مرة وأنا كنت في سجن، بنحب نروح السجون، فرحت السجن. وبعدين لقيت عايز أتكلم، فأنا مش عارف أتكلم عن إيه للأمان. طلبت الروح القدس، والروح القدس أرشدني علشان الجزئية بتاعت، كان معايا الجسيد جوزيف، فبقول له، فقال هو يهوياكين، ما دول مساجين ويهوياكين مسجون، فهو يهوياكين
1: ماشي عليه.
0: فرحت اتكلمت عن يهوياكين، والروح القدس دوت لما يكون هو اللي مستلم الموضوع، هو بيعمل حاجات كتير
1: طبعا.
0: مهم، انا قلت ايه، انا بحب، وكان يكلمهم بامثال، فقلت طب امثل الكلام دوت. فرحت وانا رايح، خدت معايا جلابيه بيضة، وخدت معايا شويه اكل، كان حلاوه طحنيه كنا بنوزعها عليهم. وبعدين حاجه لا اراديه، سبت اول صف، كان حاضر في السجن دوت 1200 سجين. سبت اول صف وتاني صف، وجيت في الصف الثالث، ورحت سبت اول واحد وتاني واحد، ورحت مسكت واحد كده انا ما اعرفوش، ورحت طلعته وقلت دوت هيمثل معايا دلوقتي السجين يهوياكين، ودوت كان مسجون و37 سنه. وبعد ما جه الملك الجديد وراح فتح باب، اول حاجه رفع راسه، وبعد كده اجلسه. ورحت جبت كرسي على المكان اللي في عاملين مكان كده في السجن، ورحت حطيته وراح جاب وراح قعده على دي. وبعد كده غير ثياب لبسه، ورحت جاب الجلابيه البيضه ورحت ملبسها له. وبعد كده جاب له اكل، ورحت جبت الحلاوه الطحنيه ورحت عطيتها له شويه كتار كده، بيجي ياخد ويوزع هو بطريقه عشوائيه على زمايله. وبعد كده وانا بتكلم وتغير، وبيجي حاجة جديدة، وبيجي وبديت أتكلم عن فكرة خلاص. لقيت وأنا بتكلم، لقيت هو بدأ يتكلم بلغة أمهرية اللي بيعرفها، لا لا لا لا، كلام كده انا مش فاهم مش فاهم. في واحد مترجم بيترجم لنا وبعد كده انا مش فاهم هو اساسا بيقول ايه. وبعد كده لقيته بيجري في وسط زمايله وبيرجع، ولقيت بقى

0: السجن اتقلب، كل زمايله وقفوا وبداوا يسقفوا وانا مش فاهم، واللي بيبكي واللي بيعيط. فانا بقول للقسيس اسمه باستور لجسه كان موجود معانا، فبقول هو في ايه انا مش فاهم. قال لي اصلي ده بيقول انا جات الستة وانا جاي مسجون، بس الرب اتقابل معايا زي يهوياكين في السجن.
1: يا سلام.
0: عشان خاطر كده هو فرحان وزمايله فرحانين له، وده لا كل مكان دموعه بدات تنزل. عندي صور ليه وهو بيغير لبسه وهو بيبقى وانا بحضنه، وحسيت ان يهوياكين جه في مكان. لا يزال الرب يقبل.
1: أيوة.
0: ولا يزال الرب يرد الكرامه.
1: يا سلام.
0: يفاجئك النهارده.
1: امين امين في اسم يسوع.
0: خبط الباب في يوم من الايام على واحد كان محبوس 11 سنة. ودي واحد بيقول له طب بفتكرني.
1: أيوة.
0: نسي سنتين. وراح جيل الباب خبط. السجين يوسف يعقوب إسحاق إبراهيم. ده تسلسل على الفكرة.
1: أيوة.
0: ايه نويته تعملوا فيها ايه تاني؟ وصلوا 13 سنة من المرار. قال تعالى سترد لك الكرامة.
1: أيوة.
0: وهتكون من السجين يوسف الى الثاني على كل ارض مصر.
1: مبارك.
0: الله يرد كرامتك النهارده ويرد سمعتك في اسم. يفاجئك يفاجئك يفاجئك النهارده بالناس اللي اتكلموا عليك، هم يجوا يعتذروا لك ويجوا يعتذروا لك. الله يعمل مفاجاه رد الكرامه في اسم يسوع.
1: امين امين يا قسيس. يعني بصراحه كلام مشجع جدا،
0: هو
1: واعتقد كل مشاهد يتشجع بالكلام ده، لان يزال الرب يرد الاعتبار ويرد الكرامه. وخليك متأكد، خليك حتى لو الموضوع طول في وقت تيجي المفاجأة من عند الرب. يعني لما بتذكر في نبوة حبقوك فكرتني حقاسيس بنبوة حبقوك لما بدأها يقول له حتى متى يا رب أصرخ وأنت لم تسمع. كان عنده ظلم ويقول لك الحكم يطلع يخرج معوجا، لكن في إصحاح 2 يقول له الرب كده، يقول له انقش الرؤية واكتبها لأن الرؤية بعدي إلى الميعاد.
0: يس.
1: تأتي إتيانا.
0: هاليلويا.
1: ولا تخافش. في وقت الرب يعرف يرد الكرامة ويرد الاعتبار. صدقني وانت بتسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي، حتى لو انت قلت رب انت نسيتني، هو ده انا بقى لي وقت طويل، انت تنسى لكن الرب ما ينساش.
0: يس.
1: تأكد تأكد تأكد في مفاجأة عظيمة جدا إذ بغتة الرب يرد الاعتبار. صلي معنا كلمات الترنيمة اللي جاية.
0: هاليلويا.
2: هعرفك فيك وارتبها. تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصل انا بالتوقيت بحسبها ما انتش مطروق. مبارك اسمك.

0: قوي بقى اخويا ماجد ترنيمه، يعني بالظبط على الكلام اللي بيقوله اسيس صفر. ربنا يبارك اخويا ماجد في اختيار الترنيم. بقى المشاهدين نفسي اخر جزئيه في الترنيمه، قال لك اضبط على وقت اوقاتك. احنا عندنا ازمه في القصه دي،
1: صح؟
0: اضبط وقتك على وقت الرب. اتظلمت، اتهنت، تاخد حقك في وقت الرب جاي يرد في الاعتبار. حضرتك اسيس صفر كلمنا عن يوسف، سنتين نسيوه بعد ما قال له اذكرني، وكانت المفاجأة العظيمة جدا يبقى الرجل الثاني قبل بعد فرعون. عشان كده يجي التقرير عنه في مزمور 105 على 17، أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه في الحديد،
2: دخلت نفسه.
0: اسمع الكلمة اللي جاية، إلى وقت مجيء كلمته، قول الرب امتحنه، في وقت الرب جاي يرد اعتبارك.
2: أمين.
0: حتى لو الناس نسيت، حتى لو الكل اتخذ عنك الانطباع ده، والسمعة بقى زي ما كنا بنسمع، لكن الرب يعرف يرد سمعتك.
2: أيوة.
0: ويرد الاعتبار على المرأة وعلى المسمع في اسم الرب يسوع. أبونا الأسيس صفا، أنا فرحان جدا بالحاجات الدرر دي. صدقني حضرتك قلت لنا أول حاجة مفاجأة الخلاص، تاني حاجة مفاجأة رد الاعتبار، ثالث حاجة أعتقد النعمة. النعمة يتعامل معايا بالنعمة. طب قبل ما ندخل في النعمة، عندي طلب صغير خالص من حضرتك.
1: طبعا.
0: وأنا واثق إن في، يعني بشكر رب لأجل اتساع صدرك. ممكن تعرف لنا إيه كلمة النعمة؟ وإيه هي النعمة؟
1: النعمة هي هبة مجانية لأناس لا يستحقون. ما نستحقش. النعمة خلصتني. النعمة حررتني، بررتني. النعمة اللي أنا مكمل بيها الرحلة.
0: أيوة.
1: الأسبوع اللي قبل فات كنت بتكلم عن سباعية في الوعظة عن النعمة.
0: نعم.
1: أحدهم قال عبارة جميلة، إن النعمة أنا ولا حاجة، ما استاهلش أي حاجة، أخدت كل حاجة من غير ما أدفع ولا حاجة، وكل اللي سمعيني فهموا كل حاجة.
0: صح.
1: ولا حاجة، أنا ما استاهلش.
0: أيوة.
1: هي دي النعمة. النعمة على أساسها.
0: أيوة.
1: جات الشخصية الثالثة اللي هنتكلم عنها.
0: أي.
1: ولا عنده أي مقومات لأي حاجة.
0: نعم.
1: لكن النعمة.
0: نعم.
1: النعمة. يا رب النهاردة فتح عينينا على النعمة.
0: يا رب.
2: أمين يا رب.
1: فتح عينينا.
0: يا رب. اسم يسوع.
1: الدنيا هتختلف تماماً تماماً تماماً. والرب هيكمل معانا في اسم يسوع.
2: يا رب.
1: بالنعمة.
0: بالنعمة. النعمة. يعني حضرتك قلت لنا نتعامل معايا بالنعمة. وقلت لنا العطيه مجانيه او
1: لاناس لا يستحقون،
0: يعني انا ما عملتش حاجه.
1: صح.
0: يعني مفيش حاجه عملتها عشان خلاص. احنا عندنا مبدا نعمل ناخد.
1: صح.
0: وتربينا على كده
1: فعلا.
0: فحتى يعني معظم الناس بتفكر بالطريقه دي، لما يجي له حاجه حلوه يقول انا عملت ايه. لكن هنسمع النعمه في شخصيه ايه يا ابو الاسيس؟
1: شخصيه مفيبوشس.
0: مفيبوشس.
1: مفيبوشس ده شخصيته مذكوره في صموئيل الثاني اصح 9.
0: ده مين مفيبوشس يا سيدي؟
1: مفيبوشس دوت ابن

0: يوناثان.
1: يوناثان
0: وكان في داود عمل معاهدة صلح واتفاق لأنهم الاثنين حبوا بعض، وكان داود ويوناثان حبوا بعض كنفسهم.
1: أيوه.
0: عشان خاطر كده أول ما ملك داود وبدأ يرتاح، يفتتح صموئيل الثاني أصح 9 بدءا من عدد 1 بالآية دي، يقول إيه؟ يقول ألا يوجد أحد من بيت شاول علشان أصنع معه معروفا لأجل يوناثان؟ يا سلام. والروح القدس حط 3 خماسيات، ما في بوشس في خماسية. والنعمة اللي عملها معايا داود في خماسية.
1: تمام.
0: وحضرتك وحضرتي واخويا أمجد واخواتي اللي معانا هنا في خماسية.
1: نعم.
0: 3 خماسيات بسرعة في الجزئية دي. أول حاجة حالي وحالتك في اللي قبل كده. ما بص كله عمالين نرجع على رقم 1 برضو، المجاملة. يعني هو في المجاملة الخلاص. زي ما عمل مع شاول.
1: مع شاول.
0: نيجي في نفس الكلام ده كله تاني، يعيد الكلام ده تاني. يهويكين اللي كان رب اتجابل معاه عمل له مفاجأة رد كرامة. بعد كده النعمة تشيلني. النعمة بترحب بيا النهاردة. النعمة. ما في بوشس في خماسية. أول حاجة ما في بوشس كان عار في اسمه. يتيم من عائلته. فقير في وضعه. عاجز في حالته. مباع في مكانه. 5 حاجات. ودي صورة لي أنا.
1: وليا ولكل
0: كل حد بيسمعونا صدق. كل البعاد عن الرب.
1: صحيح.
0: بص خلي بالك. أول حاجة عار في اسمه. كلمة ما في بوشث في العبري يعني ينفث عارا. ودوت على فكرة الإنسان البعيد حياته عار ودمار وخرتها نار.
1: صحيح.
0: ده الإنسان البعيد عن الرب. عار في اسمه. لكن الحاجة التانية يتيم في عيلته. خلي بالك معايا. الأب يوناثان مات في الحرب.
1: صحيح.
0: والجد شاول مات. وعمامه ماتوا.
1: صح.
0: فيتيم من كله. ما فيش ولا حاجة. ده الإنسان البعيد عن الرب. لا خيرة في الأولى ولا في الثانية. لكن بيكمل. فقير في معيشته. هرب هو طفل. وقع في واحد اسمه صيبة وكان صعب جدا بعد عنه.
1: جدا.
0: جدا. ده فقير حطه في حتة كده صعبة جدا. هنتكلم عنها بعد كده. والوضع جدا وأنا بعيد عن الرب. فقير يتيم وحيد الدنيا معايا. ده الإنسان البعيد عن الرب. لكن رقم 4 عاجز في وضعه. كان عمره 5 سنين المربية بتاعته بتاخده وبتجري بيه علشان خاطر تهربه لان الدنيا والحرب والامور ده وجع منها. وجع منها بيجي مصاف رجلين الاثنين ومبيجيش قادر يتحرك. فعاجز في وضعه. لكن رقم 5 والاخيرة مباع في عبوديته. يذكر عنه الكتاب لفظ جميل يقول لك وكان يسكن في بيت مكير التي في لو دبار. مكير في العبري معناها الماكر او المباع. فده ابليس.
1: ايوه.
0: يمكر عليك لغايه لما ياخدك ويروح يبيعك زي اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. خدوا لحم وفي النهايه رماه في الاوضه بتاعت الانعاش دي. ده ابليس. لكن كلمه لو دبار في المعنى بتاعها في العبري بلد القحط والجدوبه. يضحك عليك وياخدك ويبيعك. يبيعك فين؟ في ارض جدوبة، في أرض
1: نشفة.
0: وقول لك خلاص بقى كمل أنت. ده كان الوضع بتاع مفيبوشس في الخماسية. لكن بص للنعمة.
1: أي.
0: بص جمال الجزئية اللي جاية.
1: روعة.
0: لما يجي داود ويمثل في خماسية جميلة في اسم يسوع. بص عمل معاه 5 حاجات داود. رقم 1 سأل عليه. 2 طمنوا. 3 أعاد له كل ممتلكاته. 4 اتبناه. 5 أسكنوا معاه في أورشليم.
1: يا سلام.
0: دي اسمها النعمة بقى.
1: نعم.
0: النعمة بتقول ان انا ما استحجش ولا حاجة. لكن بقت لي
1: كل حاجة.
0: في تقليد كانوا بيعملوه يا اخويا بهاء. التقليد ده بيبقى كالآتي. ان لما يجي ملك جديد يروح يفني وينهي النسل الجديد.
1: القديم. صح.
0: ما واحد منهم يكبر وبعد كده يجي ياخد مننا الملك. لا. ننهي الموضوع دوت ونخلص. دي يعني عسالي عملت الكلام دوت.
1: صحيح.
0: وخلصت على النسل الملكي كله. ده اللي كان بيحصل في العهد القديم. لكن بص الجمال النعمة. أنا مقصور. أنا مديون للنعمة دي.
1: أيوة.
0: مديون للنعمة. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لجاك. ماشية معايا بكل عناية. دي النعمة. دي النعمة. نعمة غنية اتجهت لي. إيه ده؟ دي النعمة.
1: النعمة.
0: النعمة الغنية اللي رفعتني وشلتني وحطتني وعملتني وخدتني من لودبار.
1: أيوة.
0: من المكان الصعب. من مكير. المكان اللي اتبعت فيه وتحطني

0: في حته جميله تاني اسمها اورشليم اي مدينه
1: سلام.
0: السلام. بص الخماسيه اول حاجه سال عليه يفتتح الاصحاح الا يوجد؟
1: ايوه
0: يسال. والنعمه بتدور عليك النهارده
1: يا رب،
0: النعمه بتبحث عنك صدقني تاني، حبيبك يسوع بيدور عليك النهارده
1: ايوه
0: بيقول لك انا عايزك، انا عايزك جي الوقت بتاعك تسال عنه ويقول لك الا يوجد احد؟ ايوه فيه. عشان تعمل ايه؟ اصنع معه معروف
1: معروفا
0: من اجل يونسان. الرب عايز يعمل معك معروف النهارده، النعمه موجوده عشان يعمل معك معروف. راح ارسل وراح اخده جابه وجاب سيبه معاه. لكن الحاجه الثانيه طمنه، عارف قعدت افكر واتخيل اني خبطوا على باب ما في بوشس تعالى
1: الملك عايزك.
0: تخيل بقى انت
1: ده قلب وجع في رجليه هيموت.
0: ده انت قلتها كده، قلتها بلغتي المنيويه الجميله، قلب يوجع في رجليه.
1: أيوة صح،
0: دي قليله،
1: دي قليل.
0: لكن هو متوقع ان الملك الجديد هياخده هيطير رقبته لان هو ده اللي باقي من العيله. متوقع ان الملك الجديد دوت هينهي على النسل دوت.
1: صحيح،
0: متوقع توقعات كلها من سيء لاسوء. وهو ماشي بتخيل ان هو من الدبار اللي في مكير ديت لغايه لما وصل اورشليم، المسافه دي كان شكله ايه؟ هم في حراس ماسكينه تحت مش عارف ايه ومسكين والسيف في ظهره ويمشي وما تتحركش وشايلينه عشان هو كده كده ما بيقدرش يمشي.
1: أيوه.
0: لكن اول كلمه يتفوه بيها
1: يا سلام.
0: داود مثل النعمه، قال له لا
1: لا تخف.
0: عارف يعني ده هذا ياخد شحيق كبير
1: طبعا.
0: واحد ده انت المفروض تطير يا سياف، طير رجبت دوت، هو ده اللي باقي من العيله، ماشي كده. اول كلمه قالها له قال له لا تخف، طمنه. لكن الكلمه الثانيه اعاد له كل ممتلكاته بتاعت شاول بتاعت ابوه بتاعت ايه ده، الاف الابدنه، الاف الابدنه، كله كله كله. دي النعمه، ما اتفقنا انا ولا حاجه وما استاهلش اي حاجه، لكن خد كل حاجه.
1: نعم،
0: هي دي النعمه. لكن بعد كده اتبناه، ودي اللي فرقت جدا معايا، قال بص اللي بيقعد ياكل على ترابيزه الملك هم اولاد الملك، بس من النهارده ما في بوشس انت بقيت ابني.
1: يا سلام،
0: كان بيقول لك يا ما في بوشس هناك.
1: ايوه،
0: لكن انا اقول لك الامير ما في بوشس.
1: يا
0: عشان خاطر ابوك.
1: أيوه.
0: ابوك يونسان كان ليه معزه كبيره.
1: ايوه،
0: فانت قدامي، قدامي انا شايفك. بص من الاخر، من النهارده هتاكل معايا على الترابيزه بتاعتي. لكن رقم خمسه اكرمه، وده اكرام النعمه، كل ما لكل ممتلكات كل دوت اتاخد. بيجي ما في بوشس، مش العاجز اللي هو مش قادر يتحرك، اللي هو مرمي في مكير في لودا بار اللي فيه واحد اسمه الصيبة يمثل الشيطان بيتحكم فيه، لا بيجي حاجة جديدة ومختلفة، بيجي شخص مختلف، بيجي ليه كرامة، يعامل معاملة الأمراء. فإذا كان ما في بوشس عنده خماسية، وإذا كان داود بالنعمة عمل معاه خماسية، لكن أنا وإنت في لنا خماسية فارقة جدا معايا، حطيتها كده سطرتها في الخمس حاجات. أول حاجة في الخماسية دي اللي بتاعتنا احنا بقى، أول حاجة سيدك بيرفع،
1: بيرفع. نعم.
0: الحاجة الثانية النعمة بترحب.
1: أيوه.
0: الحاجة الثالثة انتظر توقيت الله زي ما كنت حضرتك بتكلم.
1: أيوه.
0: الحاجة الرابعة اصنع المعروف للجميع.
1: أيوه.
0: والحاجة الخامسة والأخيرة كن دائما في المسيح. خماسية جميلة النعمة بتاعتنا.
1: جدا جدا.
0: أول حاجة سيدك بيرفع من مكير، من كنت مباع، من كان وضعك صعب جدا. ولكل واحد النهاردة بيسمعنا سيدك عايز يرفع راسك
1: يا رب.
0: اللي رد الكرامة النعمة ترفع راسك. ماشي معاك مرفوع الراس.
1: أيوه.
0: هو بيعملها، هو بيعرف يعملها. لكن الحاجة التانية النعمة بترحب. ما في بوشس المفروض انت ما تبقاش في المكان ده اساسا. اساسا انت كان زمانك مت من زمان.
1: صح.
0: لكن النعمه على اساس النعمه، فالنعمه بترحب بكل حد موجود هنا معانا وفي وسطينا، بترحب بيك شخصيا وانت بتسمعيني النعمه بترحب بيك. اوعى تقولي ان انا ما استاهلش، لكن الرب خد كل اللي لينا واعطانا كل اللي ليه. اخذ ما لنا
1: واعطانا،
0: واعطانا ما له. ده الرب يسوع لكل المجد. لكن رقم ثلاثه انتظر توقيت الله. في توقيت، في توقيت. كان لسه اخويا ماجد بيرنم اعرف اكفيك وارتبها. بص خلي بالك تتفاجئ قوي من ترتبها. الشطره الثالثه اصل انا بالتوقيت بحسبها.
1: يا سلام.
0: وزي ما حضرتك قلت يا رب ساعدنا ان نظبط ساعاتنا البشريه على ساعه الله.
1: أيوه.
0: الحبيبي
1: ايوه فعلا.
0: عارف مشكلتنا كلنا فيه، كلنا
1: في التوقيت والميعاد والساعه. صح.
0: هو ربنا عايز يعملها بعد شويه، وانا

0: عايز اقدمها. استعجل اتصر، هنتكلم عنها بعد شويه. وراحت قالت لابراهيم شكله خلاص، انا جبنا واحده اسمها هاجر، خد ادخل عليها. بس عايز اقول تعبير الروح القدس حطه في قلبي من سنين، الاستعجال لا يغير خطة الله. في خطة في حياتك، الاستعجال لا يغير خطة الله. مرة تاني خلي بالك، لأن الله بيعملها صح. استعجلش، لما هيجي التوقيت الله يعرف يفتح لك. ناس كتيرة بتقول له امتى واروح واطلع والدنيا والساتلايت ولا والسفر وده توقيت.
1: توقيت
0: في باب
1: صحيح.
0: بكلم اخواتي الخدام، في باب والله يعرف يفتحه في توقيت السماء، هيفاجئك بيه. لما تحس ان الدنيا خلاص كده والامور واقفه من كله، الله يعرف يفاجئك صح، لانه بيقدر يعملها صح.
1: صح،
0: هو بيعرف يعملها صح. دي بتاعته مش بتاعتي.
1: فعلا
0: انا اظبط ساعتي انا على ساعته هو،
1: ولما بيعملها هو بتبقى ليها طعم تاني.
0: خلصت خلصت، لان ده توقيته.
1: توقيته صح.
0: لكن اخر حاجه، اصنع المعروف، انتظر توقيت الله، اصنع المعروف للجميع يا زرع وحصاد.
1: اي،
0: وعايز اقول لحضرتك ان كل ما تزرعها صح كل ما تحصدها صح.
1: فعلا،
0: هي دي من الاخر.
1: فعلا،
0: الكتاب مليان بالزرع والحصاد.
1: صحيح،
0: وانا بصدق تماما ان النهارده الرب بيكلم ناس كتيره
1: يا رب
0: ازرعها صح. لكن اخيرا، كن دائما في المسيح. الحته ديت كنت يعني بتكلم مع حضرتك معاه قبل الحلقه ما تبدا، فارقه جدا معايا. كن دائما في المسيح. بص يا خبها، انا قاعد انا وانت على ترابيزه واحده.
1: ايوه،
0: تخيل ان حضرتك داود وانا ما في بوشس.
1: ايوه،
0: رقم واحد الترابيزه ديت مش مبين رجليا، صح؟
1: صحيح،
0: ده رقم واحد. فانا عيوبي
1: متدارية،
0: مسطوره في دم المسيح.
1: يعني قصدك العرج اللي كان في عندما في بوشس متداري مش باين.
0: ده رقم
1: تمام، حلو قوي.
0: رقم اتنين، اللي باين لحضرتك مني هو وشي.
1: صح،
0: وكأن داود كل ما بيبص لوش ما في بوشس مش شايف ما في بوشس، ده شايف فيه وش حبيبه اللي هو المسيح. فداود هو باصص كده، لا شايف رجلي وجعان ولا شايف ده، باصص وش واحد بس، يوناثان مطبوع وشه اللي عمل معاه المعاهدة. انا مش شايف ما بوشس تعبان، انا شايف مش اللي لسه جاي من مكير ولا لودبار. انا مش شايف الشخص اللي هو ظروفه على الاخر، انا شايف فيه وش حبيبي.
1: ايوه،
0: ونبدلها.
1: ايوه،
0: الله لما تقعد معه على ترابيزته مش شايف وش صفا.
1: ايوه،
0: شايف وش حبيبه ربنا يسوع المسيح.
1: مبارك اسمه، مبارك اسمه.
0: فحضرتك مش شايفني.
1: ايوه،
0: انت شايف فيا وش المسيح.
1: نعم،
0: يا رب شيل وجوهنا
1: يا رب،
0: واطبع فينا صورة يسوع
1: يا رب، يا رب
0: اطبعها فينا، فيكون المسيح في كلماتنا، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا.
1: نعم،
0: في نظراتنا يكون المسيح في كل شيء.
1: نعم نعم،
0: كن دائما في المسيح. داود ما كانش بيشوف وش ما في بوشس، لكن كان بيشوف وش حبيبه.
1: هاليلويا.
0: الله مش شايف وش صفا، لكن شايف وش حبيبه ربنا يسوع المسيح. وكأن لما بغلط ده حبيبي.
1: أيوه،
0: ده حبيبي، بس تتوب له وتعترف له بس.
1: بس
0: يا سلام، هاليلويا. دي النعمة،
1: عظيمة النعمة،
0: دي النعمة،
1: جميلة النعمة فعلا،
0: دي النعمة.
1: يعني حضرتك كنت بتتكلم يا ابونا، تبادر لذهني سؤال، ويمكن سؤال المشاهدين. هو ما في بوشس كان أعرج الرجلين. وأعتقد العرج زي ما سردت القصة وحضرتك قلت هو ما كانش السبب، المربي.
0: صح،
1: يعني بتجري بيه عايزة تنقذه، وقع وحصل له العرج ده. في حاجات كمان، في حاجات عندنا احنا ملناش سبب فيها.
0: صح،
1: يعني ما عنديش سبب ان خبر بتاع جدي يجي او والمربي تشيلني وتجري بيا. طب انا ايه ذنبي؟
0: ايوه،
1: ففي حاجات حصلت مش احنا مش عايزينها.
0: صح،
1: ففي ناس حاطه الحاجه دي قدام عينيها يقول لك طب انا ذنبي ايه؟ وليه ابقى كده؟ هل ده ليه تعويض عند الرب؟ وهل ده حتى لو ما اتشفاش الرب صاحب الامر ده يقدر روح القدس يوصل له بقناعه انه يظل العرج موجود لكن في اكرام والنعمه تغير والنعمه تشيل والنعمه؟ عايزين نوصل للنوعيه دي، لان في ناس يقول لك طب وده؟ طب أيوه، ودي؟ نقول لهم ايه؟
0: يمكن هطلب من اخويا ماجد الترنيمه اللي هترد على حضرتك.
1: ايوه،
0: الترنيمه اللي جايه او اللي مشغول بيها معاه مرفوض.

0: وانا بجوه
1: آه
0: والناس بتسال.
1: جميلة
0: سؤال
1: السؤال ده.
0: حضرتك لسه سالني سؤال والترميم هترد على جد. بص الله لا ولم ولم يخطئ ابدا.
2: ايوه يا رب.
1: تمام.
0: لانه صالح.
1: صح.
0: الله اسمعني كويس. يا اللي بتمر بظروف صعبه.
1: ايوه.
0: يا اللي بتمر بامور صعبه. الرب صالح والى الابد رحمته. وبيعرف يعمل كل حاجه صح. كانت في بنت حصل لها في امريكا. شلل رباعي. وبعدين هي البيت بتاعها كان على ميدان. ف يعني الرب عطاها ان هي تكون بتخدم في الوضع بتاعها. فكل اللي كانت بتعمله كانت كفه ايديها بس اللي بتتحرك. كله ما فيش. فكانوا يجيبوا لها ورقه ورق صغير قطع ورق وكانت بايديها مصره تروح تكتب ايه بالشاهد. واختها كانت تلفها كده بطريقه ظريفه وتروح تجيب عارف الرباط الفيونكه دوت وتروح بعد ما تخلص تروح اختها واخده 10 يعني 10 ايات تقريبا يوميا وكانت تاخدهم وتروح رميهم من الشباك بتاع ينزلوا في الشارع. فوانت معدي طبيعي تبص تلاقي في حاجه ملفوفه جميله
1: اخدها
0: تفتح تقرا الايه وكانت بتصلي مع كل آية. الروح القدس بشهادة ناس كتيرة في ناس عرفت الرب عن طريق الآية دي.
1: يا سلام.
0: وهي عاجزة مش بتتحرك.
1: يا سلام.
0: المهم أنا بتكلم عن وهي كاتبة في المذكرات بتاعتها فبتقول في يوم من الأيام جاني إبليس بقى تحدي وش الوش. أنت اللي بتخدمي؟ أنا بتكلم عن الرب الصالح. أنت اللي بتخدمي؟ طب عمل فيكي كده ليه؟ على فكره ده السؤالات دي اللي
1: بقى. ايوه فعلا هو ده اللي بتكلم عنه دي حقيقه يعني.
0: طب عمل ليه؟ فاهمين يعني بدا يعني عارف ايه تحدي وجها لوجه. كان عندها صوره للمسيح وهو مصلوب فراحت بصت له كده للمسيح وراحت ردت على ابليس وقالت بالانجليزيه هي نيفر ميك وان ميستيك ولا مرة هو عمل حاجة غلط.
1: نعم نعم.
0: He never make
1: yeah.
0: one mistake. والرب بيكلم ناس النهاردة. أبوك السماوي بيعملها صح.
1: أيوة.
0: وهتشوف إيده في وقت التعب.
1: يا رب. يا رب.
0: وإنت على سرير المرض. الله يعمل حاجة مختلفة. وقد يفاجئك اليوم النهاردة بمفاجئة شفاء. بس أنا بصدق تماما إن الرب صالح بكل المقاييس صالح على أساس النعمة هو صالح ويعرف يعمل اللي انت ما تتخيلوش في اسم يسوع
1: اسم الرب يسوع
0: انا أمين. بصدق ان الرب بيرد على الناس
1: والعزيز. امين في اسم الرب يسوع. حضرتك يا أسيس قلت الترنيمة اللي هرنمها اخويا من مرفوع انا بقوة والناس بتسأل كيف السر ده هو
0: صح.
1: انا بصلي تفتح له قلبك عشان تختبر الاختبار الحلو ده وتشوف رغم ضغوطك ورغم تعبك ورغم الأزمة اللي ما تحلتش لكن الرب يعمل معاك انت معجزة يعني يجعل قدماك كالأيائل يمشيك على مرتفع. تعال صلي كلمات الترنيمة دي وانت تقول يا رب انا عايز هذا السر العظيم يكون جوايا عشان اقدر اتخطى وعدي كل هذه الجبال في اسم الرب يسوع.

0: دايما بقول كده، مسكين الشخص اللي ما تعرفش على الرب يسوع،
1: صح.
0: لان بتحصل معجزه وانا بسمع الترنيمه. من بره ايوه هموم، لكن من جوه
1: تعزي.
0: متعز. تيجي ازاي؟ هو ده الكتاب، عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. تعال افتح له قلبك عشان تجرب في وسط الهموم، وسط الالم، وسط الوجع، تعزياته تلذذ نفسك. اختبار. فبصلي الرب يوصل لك، وانت كمان تفتح قلبك للرب عشان تختبر الاختبار الحقيقي وتقبل عمل النعمه ببلاش. هو دفع الثمن وادالك ده عطيه مجانيه. افتح له قلبك. قسيس صفا، يعني سعيد جدا بالوقت الجميل، ورب اتكلم لناس فعلا باعلانات شخصيه. انا واثق ان الرب بيوصل لكل الفئات اللي بيسمعونا من خلال كلمه الله. حضرتك قلت لنا اول مفاجاه الخلاص، تاني مفاجأة رد الكرامة، ثالث مفاجأة اتعامل معايا بالنعمة، رابع مفاجأة اللي احنا داخلين عليها دلوقتي قلت لي
1: الدعوة.
0: ايه الدعوة بقى يا سيس؟
1: هو لازم بعد ما يجابلني يرد كرامتي يعاملني بالنعمة، لازم بقى انا اشتغل عليا دور،
0: يدعيني في حاجة اعملها يعني.
1: لازم. ولا حد يا اخويا بهاء بيسمعنا مؤمن الا لما في دعوة. ما ينفعش
0: ولا حد
1: بيسمع اي حد.
0: استاذن حضرتك قولها لنا تاني دي، لان في ناس
1: ولا حد بتسمعني دلوقتي في اللحظات ديت الا لما تكون في دعوه الله داعي ليها.
0: تمام.
1: دعوه انك ممكن تكون بتمسك التليفون وتتصل بحد يجي.
0: ايوه.
1: دعوه انك تكون بتصلي لاجل خدام الرب، لاجل بيوت الرب، لاجل عمل الرب. دي دعوه. النهضه في كوريا أكبر كنيسة في العالم، النهضة بدأت بامرأة مسنة بدأت تصلي 25 سنة وهي بتصلي.
0: yeah.
1: الله أقام نهضة عشان امرأة واحدة تصلي.
0: yeah, سلام.
1: ممكن تكون دعوتك في انت قاعدة صلاة وتشفع،

0: لعمل الله ما تيأسيش، لأن الرب هيكمل. دعوة دعوة دعوة إنك تكون بتفتقد ناس، دعوة إنك تكون بتزور ناس، دعوة إنك تكون بتكرز لناس، دعوة إنك تكون بتعمل متابعة لناس، دعوة إنك تروح تسلم تطبطب على حد. دعوة
1: تطبطب على حد،
0: تطبطب الابتسامة ابتسامتك ديت وانت بتقول الرب يسوع بيحبك. دعوة دعوة.
1: مش بحب اقاطع اي،
0: لا لا اتفضل،
1: بس انا الحتة دي يعني، وحضرتك اكيد لفيت العالم وعندك راعي مبارك جدا، اكيد سمعت الكلام ده. في ناس مش عارف ليه بتستحقر الحاجة الصغيرة اللي هي شايفة، يعني هو بيقيس دعوة ربنا، يعني هتكلم بصراحة هو فاهم ان الدعوة دي منبر. هل ده مقياس صحيح
0: اطلاقا؟
1: ولو لقى نفسه بيعمل حاجة تقول لك دي دعوة؟ يعني لسه كنت في مؤتمر قريب، مش هضيل على حضرتك عشان
0: لا لا لا
1: فرصة لحضرتك، بس واحدة يعني واحد ومراته بيقول لي صلي لها الرب دعيها دعوة كبيرة جدا، فهي بتقول له ايه دي دعوة؟ هي بتعمل ايه؟ هي في المؤتمر بترتب امور تدبيرية للمؤتمر، تتصل بالناس، تتصل مش عارف ايه، فهي شايفة ان كل عملها ده حاجة، فتقول له دي دعوة، وهي بتسمعنا انا واثق يعني مش سر ولا حاجه، فهي مستصغره قوي قوي الكلام ده. ففي ناس تقول لك انا مش بعمل حاجه يعني، فالحته دي يا ابونا نفسي حضرتك قلت تطبطب على حد، شوف مجرد الطبطبه دي دعوه، يعني نفس الحته دي تتاصل في وجدان المشاهدين.
0: كل حاجه صغيره لان الكتاب بيقول لك كاس ماء
1: بارد. صح،
0: شفت بقى هو معقوله كاس ماء بارد؟ هو معقوله ده يعمل كده؟ ده من سنين طويله وانا في ثانوي حضرت مؤتمر كان في اسكندريه.
1: ايوه
0: لسه صغير، وبعد كده كان حاضر الاخ يوسف رياض.
1: ايوه،
0: وفي المؤتمر دوت حكى قصه، قال لك كان في واحد اسمه رالستون ده شيال، وفي بره الشيالين بيدوهم ارقام. فقال لك الشيال دوت كان يمسك الشنطة بتاع الراجل وعايز يوديها لغاية المحطة ياخدها عشان يوديها لغاية العربية، وهو ماشي يقول Do you know Jesus Christ؟ أنت تعرف يسوع المسيح؟ وما يسيبوش إلا لما يوصل له. القصة دي سابت أثر فيها خبياء لغاية النهاردة. وحطيت هدف في حياتي إني ما جابلش حد على إيده صليب اللي لما أقول له الرب يسوع بحبك أو أكلمه شخصيا عن المسيح.
1: يا سلام.
0: وياما على مدار سنين عمري شفت اختبارات ابتسم في وشه معرفوش. من كام يوم ماشي في الشارع وفي واحد لابس قميص نص كم ولقيت على ايده صليب كده، بقول له الرب يسوع بيحبك، بص لي وابتسم لي ابتسامه جميله، واخد بالك؟ لاني كان محتاج حاجه يسمعها.
1: نعم.
0: مره كنت في الغردقه، وبعد كده دخلت اجيب، كان في حد عايز علاج في الصيدليه، فدخلت لقيت دكتور قاعد وحط ايده كده على خده، وبعدين في صليب. فانا اخدت منه العلاج، فبقول له على فكره عايز اقول لك حاجه، فقال لي، قلت له ربي يسوع بيحبك. فلقيته بص لي وتنشن، مين قال لك انه بيحبني؟
1: يا
0: فرحت انا قلت له صدقني، هو ببساطه صدقني هو قال لي ان انا اقول لك انه هو بيحبك. وانا بتكلم معاه لقيته بدا دموعه بتنزل.
1: يا سلام.
0: فبقول له في ايه؟ قال لي قبل ما حضرتك تدخل، كان الكلام ده الساعه 3 الظهر، ما حدش بيدخل في الصيدليات، اللي قبل ما حضرتك تدخل انا كنت بفكر في الانتحار.
1: يا
0: بس واضح ان الرب جابك علشان تطبطب عليا.
1: يا سلام.
0: كلمه،
1: شوف كلمه انقذت واحد من الموت.
0: دي دعوه. ده اللي حصل مع موسى.
1: ايوه،
0: موسى في الثلاثيه، علشان انا عارف الوقت بدا يضغط عليه. الثلاثيه، اول حاجه توقيت المفاجآت، اتنين بلاش تقدم اعتذارات، ثلاثة الله يعدك للإرساليات. ثلاث كلمات بسرعة. توقيت المفاجآت، موسى انت عارف حياته طبعا ثلاث أربعينات.
1: أيوة.
0: الأربعين الأولاني في مصر هو كل حاجة. الأربعين الثاني في البرية حس ان هو ولا حاجة، بيرعى شوية غنم. الأربعين الثالثة هو في الثانية في مديان، الثالثة مع الشعب هو ولا حاجة، لكن الرب كان كل حاجة. دوت توقيت، لكن الرب قال له ايه؟ خده على جنب 40 سنة، في زي ما متفقين 360 السنة العبرية النبوية، هيطلعوا ب 14400 يوم. موسى في المكان ده، ويجي في اليوم ال 14401 ماشي، يذكر الكتاب يعني النص زي ما هو بيقول الكلام، وكان موسى يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وشاف العلاقة تتقد، وراح بدأ يتكلم و

0: وراح مقدم لربنا خمس اعتذارات. الخمس اعتذارات دول علشان يبقوا سهلين علينا. خلي بالك، الاعتذار لو انا شاور على روحه وقال هو انا مين، الاعتذار الثاني شاور على ربنا قال له هيسالوني انت مين، الاعتذار الثالث راح شاور على ورا وقال لك مش هيصدقوني، الاعتذار الرابع رجع لنفسه ثاني وقال لك انا مش صاحب كلام لا من امس ولا اول امس، الاعتذار الخامس قال له رفع ايده لفوق قال له ارسل بيد من ترسل. كل مره بشاورة عشان ما يتنسوش، انا مين انت مين، مش هيصدقوني، انا مش صاحب كلام لا من امس ولا اول امس،
1: ارسل بيد من ترسل.
0: وكان كل مره الله يجاوب عليه في الاعتذار بانا معاك. الاولاني قال له انا مين، قال له انا يعني انا اكون معاك ما تقلقش. الاعتذار الثاني قال له هيسالوني عن اسمك، فقال له انا اهيا الذي
1: اهيا،
0: بحسب اللغه العبريه اهيه اشير اهيه، بحسب يعني ايام هو ايام ده بالانجليزي. كل حاجه بتشير على انا الكائن.
1: صحيح.
0: وكان الرب بيقول له الكلمات دي، بص بقى من النهارده في عهد جديد، عهد يا رب. قال له لغايه النهارده كنت انا معروف باسم انا اله ابيك ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن من النهارده انا اهيا، انا هو. بص يا موسى خلي بالك، رقم واحد يا ابني وانت ماشي الاربعين سنه في البريه هيحتاجوا ياكلوا، انا هو المن النازل من السماء. وانت ماشي الاربعين سنه هيحتاجوا يعطشوا، انا هو الصخره والصخره تبعتهم وكانت صخر المسيح. هيحتاجوا ان هم في ده، انا هو خروف الفصح، انا هو ما تقلقش، انا عطيتك الشيك العربيات.
1: نعم.
0: اللي تشتغل بيه، انا هو. انا مين، هيسالوني انت مين، لكن مش هيصدقوني، معاك عصاية ارميها تعبان حط ايدك في بجد وهكذا. طب قال له انا مش صاحب كلام، قال له مين اللي عمل اللسان، انا والفم انا. قال له طب بص من الاخر خلص ارسل بيده، يقول لك في حامية غضب الرب وقال له طب انا هبعت معاك اخوك هارون وهكون تاني، هكون مع فمك ومع فم، يعني برضه مش سايبك.
1: صحيح.
0: لكن الجزئية الأخيرة وهو بيتكلم فيها ديت، بعد توقيت المفاجآت الله يعدك للإرساليات. قال له يلا انزل، قد رأيت مذلة شعبي، علمت أوجاعهم، سمعت أنينهم ونزلت الأنقاض. وأنا عايز الجزئية ديت علشان الوقت بتاعنا أزف. عايز الرب يكلم ناس.
1: أمين.
0: بالروح القدس الرب بيقول لك قد رأيت
1: دموعك،
0: سمعت
1: أنينك،
0: شفت أوجاعك. والرب بيكلم ناس في اللحظات دي وبيقول لك بس أنا ما سبتكش. كمالة النص يا أخباء، مش وسبتهم وعرضت عنهم، فنزلت القصص. الرب بيكلم ناس هيجي لك بمفاجأة
1: يا رب.
0: اللي عمل مفاجأة لموسى في العليقة التي تحترق وما كانتش بتحترق، لكن الرب يعمل لك النهاردة مفاجأة. يعمل لك مفاجأة. هو سامع وشايف كل اللي انت بتمر بيه ويعمل لك مفاجأة.
1: أمين.
0: وانا مصدق تماما ان بيقولك يلا واتحرك. من 2006 لغاية النهاردة الله بيقودنا في ارساليات.
1: مجد.
0: اول مرة بقول له انا حتة عيل صغير، انا مين، انا عيل. قال لي لا تقول اني ولد. قلت له انا مش قادر. قال لي انا هكون معاك. قلت له انا معرفش. قال لي انا معاك وهتكون جبر بأس. ارفع ايديا 31 إرسالية والرب مكفيها.
1: مجد.
0: والرب بيعمل. ونروح هناك وناخد معنا أدوية وناخد معنا لبس وناخد معنا هدايا للأطفال وقلبان للأطفال، ونتكلم ونكرز، وكم من الناس اللي عرفت الرب يسوع خلال 20 سنة ومكملين الإرسالية. لأني صدقت في الرب أنه يقدر يرسلني.
1: أمين.
0: الرب بيكلم ناس بيقولك أنت مش قاعد اللحظات دي، أنت مش قاعد وموجود في الدنيا علشان خاطر يومين ويعدوا، أبدا. سيب القعدة بتاعتك وتحرك.
1: أمين.
0: لان الرب بيطلق ناس في اللحظات دي باسم يسوع. الله بيحط عليك ارساليه جديده. الله بيتكلم مع ناس النهارده بيقول لك امين، جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، عشان تتحرك وتخدمني. أمين. في الايام اللي جايه في اسم يسوع
1: المسيح.
0: يخلصك،
1: يرد الاعتبار،
0: يرد اعتبارك،
1: تعامل بالنعمه،
0: بالنعمه يطلقك.
1: يطلقك. في حاجه تانية بعد مفاجاه، يعني
0: المفاجاه اللي بعد كده،
1: اللي بعد كده.
0: شكرا. تحقيق الوعود،
1: تحقيق.
0: ابراهيم في دقيقتين علشان انا عارف ان الوقت كده. يعني
1: اتفضل.
0: ابراهيم الرب بص لابراهيم بصه، يعني بص يا رب من الاخر، يعني لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ ابراهيم يقول لك ايه؟ وكان جالس عند باب الخيمه وقت حر النهار. الرب جبله، عمل له الزياره. الرب عمل ابراهيم زياره.
1: ده لما كان احتياجه لطفل هو وسارة.

0: هو وصل.
1: تمام.
0: أول حاجة الله يعمل لك المفاجأة، الله يعمل لك المفاجأة. واللي فرق معايا إن إبراهيم كان قاعد بره باب الخيمة وقت حر النهار، على الرغم إن في واحد تاني يذكر عنه الكتاب إن كان جوه الخيمة، دعخان بن كرم.
1: أيوة.
0: ومن الآخر عايز تعرف الواحد هو فين، أعرف قلبه موجود فين.
1: صحيح.
0: عخان بن كرمي كان سارج السريجة، رداء الشنعاري ولسان الذهب والفضة، وراح طمرهم جوه الخيمة.
1: جوه الخيمة.
0: فكان قاعد في الخيمة. لكن إبراهيم لأنه بايع الموضوع
1: بر
0: الغريب خارج باب الخيمة. خلي بالك لو مقارنة ثلاثية بسرعة، إبراهيم خارج الخيمة، عخان داخل الخيمة. إبراهيم مش فارج معاه كنزه لأنه باصص لفوق، عخان بن كرمي كل ما يهمه هو الذهب وعايز كنزه وقعد عليه خايف عشان يتسرق منه. إبراهيم فاز بالوعد، أنا هديلك وهديلك ابن المعاد. عخان مات عخان، وكان عخان اسمه وعخور قبره.
1: أيوة.
0: والرب النهاردة بيقول لك حيث يكون
1: كنزك
0: هناك يكون
1: قلبك.
0: أيوة. أخويا الغالي صدقني ما عادش.
1: أيوة.
0: إبراهيم حياته كانت جميلة وعاش حياة الغربة ساكنا خيام.
1: نعم.
0: كالغريب. يا رب النهاردة عرفنا كلنا
1: يا رب
0: إنها خيمة.
1: أيوة.
0: خيمة. قال المرنم الكلمات الرائعة دي، قال لك بص هي ما تسويش
1: ما تسويش،
0: هي ما تسويش ما تسويش، بص يعني حتى لو شمال ولا ما تسويش.
1: أيوة.
0: غربة وما تسويش، صدقني تاني خد لي خيمة جنبك يا
1: ابونا
0: إبراهيم.
1: إبراهيم
0: يا غريب.
1: أيوة.
0: نفس بعد عن سدوم حتى لو فيها الحبيب، وابني مسبح قلبي يفرح بالصلاة والترنيمات، واندهل فاكرها جنة، راجع الحزبة وتأنى.
1: أيوة.
0: واعرف اللي فصلها بعد ما شاف أصولها. قال لك
1: إيه؟
0: إبراهيم انتظر تحقيق الوعد. طلع من حران عمره 75 سنة، جاله الرب عمره 99 سنة، وجاله إسحاق عمره 100 سنة. 25 سنة منتظر الرب ده إبراهيم، 25 في 360 يطلع ب 9000 يوم برضو قاعد مستنى الرب. لكن الرب فاجأه في يوم، والرب يفاجئ. الرب باسم يسوع بنصلي أرحام تملأ
1: يا
0: في اسم
1: رب
0: يسوع.
1: في اسم يسوع
0: الرب يبعت من عنده زرع بشر لناس قاعدة بتسمعنا في اسم يسوع المسيح. في اسم يسوع المسيح. كانت في بنت عندنا في الكنيسة، وبعد كده اتجوزت بقالها فترة، وبعد كده طلع بتسلم عليها قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مش تصلي لي بنتك يعني نفسها في طفل؟ قلت لها امين باسم يسوع. صلينا بعدها بكم يوم رجعت قالت لي يا بابا، قلت لها انا حامل في توأم.
1: يا سلام.
0: على فكره يعرف يعملها
1: طبعا،
0: صدقني يعرف يعملها.
1: طب أنا
0: وناس النهارده تستقبل
1: جهز الفرصه. حضرتك معانا ممكن ترفع ايدك قدام الكاميرا بتاع حضرتك وتصلي لناس كتير بيسمعونا.
0: أمين.
1: نفسهم الرب يكرمهم بزرع بشر.
0: أمين.
1: واحنا عندنا ايمان، واكيد المشاهدين.
0: يس.
1: نستغل الفرصه دي وحضرتك تصلي لاجل كل.
0: أمين.
1: نفس مستنيه. الموضوع ده كسر قلوب كتار جدا.
0: صح.
1: وفي ناس بتئن، ومتاكد زي ما حضرتك بتكلمني في ناس دموعها على خدها دلوقتي، لان في ناس بتتعاير بيبصوا لهم بصه مش حلوه، فيها نظره استعطاف، وفي انت حضرتك
0: طبعا
1: تعرف الكلام ده. فنفسي حضرتك ترفع ايدك وتصلي لاجل الناس دي، الرب يفتح الارحام في هذا.
0: أمين.
1: الوقت في اسم المسيح.
0: يا ابانا السماوي اللحظات دي
1: يا رب في اسم يسوع،
0: وان كنا نتكلم عن المفاجآت تعرف تفاجئنا يا رب. انت فاجئت ابراهيم وساره بعد طول الوقت، وعطيتهم تحقيق للوعد، وقلت الآية الرائعة هل يستحيل على الرب شيء؟
1: أيوة يا رب.
0: يمكن مشينا، يمكن لفينا، يمكن رحنا عند أطباء كتير وتقارير كتير.
1: أيوة.
0: وحاولنا نعمل حاجة وما نفعتش. لكن جي وقتك وتوقيتك
1: يا رب أوصل.
0: هتفرحنا وتبعت لنا إجابات بتليفونات تقول إن الرب عملها معانا في اسم يسوع المسيح. نصدق فيك، نصدق فيك، نصدق فيك.
1: أيوة.
0: نصدق فيك. هنوقف في الطابور يا رب.
1: أيوة.
0: هنوقف في الطابور مع سارة، هنوقف في الطابور مع رفقة. هنوقف في الطابور مع حنة أم صموئيل. هنوقف في الطابور مع زوجة منوح.
1: أيوة.
0: أم شمشون.
1: أيوة.
0: هنوقف في الطابور مع الشنومية. هنوقف في الطابور مع أليصابات. هنوقف في الطابور واحنا مصدقين.
1: هللويا.
0: ان وعدك يتحقق لناس موجودة وبتسمعنا في اللحظات دي في اسم يسوع، لان لا يستحيل عليك شيء، لا يستحيل عليك شيء. ارحام ارحام وبطون تمتلأ، ارحام تمتلأ في اسم يسوع. هنشوف ثمر وزرع بشر لناس كثيرة في اسم يسوع المسيح في اللحظات ديت. في اسمك، وهنفرح بتحقيق الوعد والمفاجأة.

0: اصبر له،
1: ايوه
0: مفيش كلمه قالها عمره يرجع فيها، لكن
1: ايوه
0: هيحققها. الان ترى أيوفيك كلامي ام
1: الله
0: لا.
1: الله
0: هي
1: جميل
0: تمامها معاك صدقني. يمكن
1: يس
0: تسمعني بتقول تقول بعد ايه لا انت عندك بعد ايه، لكن عند الرب كلمه اللي قالها هل يستحيل على الرب شيء؟
1: ايوه
0: خليك واثق فيه، وهو عنده مفاجآت عظيمه جدا، واللي انت نسيته هو ما نسهوش. يعمل لك الرب مفاجاه في هذه الحلقه في
1: امين
0: اسم الرب
1: باسم
0: يسوع.
1: يسوع يا رب
0: الكلام الحلو والوقت الحلو بيخلص بسرعه، لكن بسرعه هنحاول نغطي الحاجات الباقيه والمفاجآت الباقيه. 6 و7 اعتقد رقم 6 التعويض،
1: تعويض
0: صح كده؟
1: صح كده
0: التعويض، قول لنا بقى يا
1: التعويض
0: استاذ.
1: بعد ما الله يجابلني 2 يرد كرامتي 3 يعاملني بالنعمة 4 يشغلني ويطلقني
0: يعيني وشغلني
1: 5 يحجج مواعيدي 6 يجي التعويض
0: التعويض.
1: مكافآت المؤمن.
0: نعم،
1: في شخصية بتدوبنا كلنا،
0: اي
1: شخصية رعوض،
0: رعوس المؤابية.
1: رعوس المؤابية، شوف من اسمها المؤابية،
0: المؤابية،
1: وكلمة مؤابية دي أساسا من شعب
0: مش من
1: الله،
0: شعب الله،
1: لأن الكتاب بيقول بحسب الشريعة لا يكون مؤابي ولا
0: ولا
1: عموني في
0: عموني.
1: شعبي، ما يدخلوش بعاد. ليه برضو؟ لأن مؤاب وعمون دول جايين من تناسل غير شرعي،
0: صحيح،
1: البنات مع أبوهم لوط، فالبنت الكبيرة جابت ولد سمي

0: مو اب، مو اب بالعبري مو يعني ما فيش اب، ما فيش اب. والبنت الثانيه جابت عمون، فالاثنين دول الله قال لك ما يدخلوش في شعبي. هو ما يدخلوش في شعب الله، لكن النعمه بتعمل حاجه تاني
1: تغير.
0: بس خلص يا النعمه اللي بنتكلم عنها من البدايه مفاجاه. صحيح. ما دي مفاجاه. خلينا ناخد ثلاثيه بتاعت رعوس. رعوس وماضيها، رعوس ومفاجاتها، رعوس وتعويضها. ثلاث حاجات. رعوس وماضيها يذكر الكتاب عنها، بص خلي بالك بقى حدث ولا حرج.

0: وزي ما بتقول نعمي حماتها بتقول انني ذهبت ممتلئه والله وما تدعونيش نعمي ادعوني مره لان والحته ديت محتاجه تعليم
1: أيوة
0: ثواني
1: طبعا.
0: اني بتقول الكلمات ديت اني انا ذهبت ورجعت القدير لا مين قال
1: كسرني وامرني
0: ده اختيارها
1: بالظبط كده
0: ده نتيجه اختيارها بالزبط. هي اللي اختارت ما تحملش ربنا حاجه مش بتاعته انا اللي اخترت انا اللي اخترت ان انا اطلع فهي لما طلعت فخلي بالك انت اسمع اللفظ ده كويس انت نتيجه اختيارك
1: صحيح
0: انت نتيجه اختيارك فهو ده العبد لكن سيدك برضو في حنيته
1: عظيم.
0: راح جابها وهي غريبه غريبه رجعت مع نعمي رجعت مع نعمي كان قدامها مستقبل مجهول مش عارفه هتعمل ايه في المستقبل دوت لكن سيدك ده الماضي بتاع راوس
1: ايوه
0: لكن سيدك يعمل لها مفاجاه بقى المفاجاه يقول لك بص الجمال دخلت معاه يقول لك واتفق
1: نصيبها
0: هللويا
1: في قطعه حقل لبوعز
0: انا بصلي النهارده يتفق نصيبك
1: يا سلام
0: مع بوعزنا السماوي الاله العظيم
1: رب يسوع المسيح
0: هو يعرف يعمل صدقني تاني هو بيعرف يعمل حاجات انت ما تتخيلهاش واتفق نصيبها طب وبعدين بس كده لا جبلت بوعز وبدا بوعز يعاملها معامله مختلفه بوعز بعد ما جابلها صار وليا لها قريبا لها فادي خلي بالك الثلاث تعبيرات دول جايين في سفر عوس قريب والولي والفادي عمل الثلاث لان هو اللي فك هو اللي فك لها
1: رغم ان هو الولي الثاني
0: برافو عليك لكن هو اللي فك لكن اللي بعد كده مرحله ثانيه بتطلع معاها في التعويض تزوجها
1: ايوه
0: بعد كده مش تزوجها بس ولدت ودوت بقى نتيجه التعويض ولدت عبيد
1: نعم
0: وعبيد جاب يسا ويسا جاب داوود
1: أيوه.
0: ومن نسل داوود ربنا يسوع المسيح معقوله معقوله التعويض ده من انسانه امراه امميه لجده ونسب ربنا يسوع المسيح
1: مبارك اسمه
0: هي دي النعمه النعمه اللي تجيب واحده زي رحاب الزانيه زانيه ما تنفعش وتاخد سلمون وسلمون تيجي في متى واحد مع سلسله النسب جت منين دي
1: أيوه.
0: دي امميه ما تنفعش ما تنفعش عندي وعندك ما
1: تنفعش
0: لكن عند حبيبك يسوع
1: تنفع طبعا يا
0: نعيد نفس الكلام ما يرفضه الناموس
1: يترحب به
0: النعمة ده اللي بيقول له كان خلي بالك من امرأة فقيرة الى زوجة بوعز من امرأة أرملة الى سيدة في قصر من امرأة مجهولة الى امرأة دخلت في نسب ربنا يسوع المسيح ده التعويض اللي ربنا يعمله معاك لكن اختم بالفكرة الاخيرة
1: فضل.
0: علشان اسيب فرصة لاخويا ماجد في رقم سبعة والأخيرة ديت يعني حديث جميل الرب بيكلم لكل حد فيه المفاجأة رقم سبعة مفاجأة الشفاء وفي الشفاء أنا خليناها آخر حاجة يعني وليه لا تستقبل معجزة الشفاء النهار
1: أمين
0: أنا يعني أؤمن في كل كلمة قالها الكتاب الكتاب قال لك إيه أن يسوع المسيح هو أمس
1: واليوم
0: النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه
1: وإلى الأبد
0: يعني يعرف يعمل أصل عملية مش محتاجة كتير على فكرة هي كل كلمة
1: فعلا
0: صدقني تاني كل كلمة وكل كلمة دي بيعمل فيها معجزات ما تتخيلهاش أنا أشكر المسيح عشت في أستراليا شوية وبعدين بعد ما رجعت في بنت اتصلت بيا جات لي يا ابونا قلت لها أيوة قالت لي في ولد طفل صغير مولود بحاجة صعبة جدا يعني طبيا واحد في المليون وما بيقدرش يتكلم فقالت طب مش عارف نعمل ايه قلت لها الدنيا سهله احنا نصلي من هنا الهنا مش بتحد مسافات يوصل استراليا يوصل للطفل الرب يعمل معاه المعجزه جت الاطباء قالوا استحاله الموضوع ما ينفعش وبالايمان وبساطه القلب هي العمليه عايزه بساطه
1: طبعا
0: بساطه الاطفال فعلا. هو الرب اللي بيعملها وصلينا في التليفون صدقني بعديها تاني يوم اتصلت بيا قالت لي الغريب في الامر الدكاتره بيدوروا على المرض في جسمه مش لاقيينه المنيا لاستراليا والرب يعملها
1: يعملها
0: عارف ليه لانه قال له انا مش مستحق بس انت قول كلمه
1: هي كلمه صح
0: كلمه الرب يعملها الرب يعملها معاك النهارده وانت
1: رب.
0: على سرير المرض
1: باسم يسوع
0: يعملها عشان خاطرك الشخصيه السابعه اللي هي في يوحنا 5 تحديدا بص في الثلاثيه ما كل واحد الثلاثيه بتاعته اللي موجوده فيه خلي بالك الراجل دوت ليس امل في استخدام الدواء لكن الكلمه الثانيه مفيش انسان يلقيني في الماء
1: ايوه
0: لكن الكلمة الثالثة حديث مع الرب يسوع نال به الشفاء.

0: للرب.
1: ثلاثة، أول حاجة مفيش أمل، تعب رجليه وجعاه، خدوه ودوه عندنا أسيوط مشهورة بأطباء العظام وخدوه ولففوه، ودكاترة في المنيا ودكاترة فوق، ودوه القاهرة ولف، مش قادرين. طب نعمله شوية وصفات بلدي، مش قادرين، مش نافع لهنا ولا هنا ولا نفع حاجة ولا نفع، خلاص ده مفيش حل غير احنا نوديه عند البركة أهو قاعد هناك. وخلي بالك في خماسية جميلة في الجزئية دي. جاءه يسوع، يذكر يقول لك وكان عيد لليهود،
2: يوم العيد،
1: جاء يسوع في يوم العيد لهذا الرجل ولم يتمتع هذا الرجل بفرحة العيد. اثنين، جاء عند بركة بيت حزدة أي بيت الرحمة ولم يتمتع هذا الرجل بفرحة.
0: صحيح.
1: ثلاثة، كان لها خمسة أروقة وخمسة إشارة إلى النعمة ولم يتمتع بالنعمة
0: فعلا.
1: ستة، كان عند باب الضأن، باب الفداء، ولم يتمتع بالفداء. لكن في نهاية القصة يقول لك وكان هذا في يوم سبت، والسبت هو الراحة،
0: راح.
1: ولم يتمتع هذا الرجل بالراحة ولا حاجة نفعت معاه. بس بعد 38 سنة، 13680 يوم
0: ايوه
1: جاء له حبيبك يسوع،
0: مجدا للرب،
1: جاء له حبيبك يسوع. انا بعتقد وانا بحضر الكلام دوت ان الرجل الطيب دوت قاعد النهارده زي بكره زي امبارح، انا قاعد لو حد جاب لي رغيف كلته، لو ما حدش اديني قاعد وانا منتظر. الحاجة التانية منتظر تحريك الماء. بص يا اخ بهاء، في حاجة فارقة جدا معايا. الرب يسوع هو بيتكلمه قال له ايه؟ قال له ليس لي انسانا يلقيني في البركة. وفي ناس كتير عايشة حياة الوحدة مش عارفة تعمل حاجة، بس الرب جاي لها النهاردة.
0: يا رب،
1: رب جاي لك
0: يا رب.
1: والجميل في الامر ان طول عمر الراجل ده 38 سنة وهو قاعد، خلي بالك هو منتظر تحريك الماء، فكانت عينه على الارض، بص
0: صح،
1: عينه على البركة. لكن جاله حبيبك اللي قال له ارفع نظرك لفوق، لان النهارده انا هديك الشفاء.
0: مبارك اسمه.
1: وعملها، ليس امل في تحريك الماء، مش لاقي حد يرميني حتى في الميه، لكن حديث مع الرب نال به الشفاء. وقال له العباره ديت، قال له اتريد ان تبرا؟ قال له يا سيدي مش لاقي حد يرميني في الميه. قال له جالك، ليس لي انسان يلقيني. الانسان هو ربنا يسوع المسيح. متى تحرك الماء؟ قال له انا هو الميه، اصل كل اللي يشرب يا ابني من الميه دي بيعطش، زي ما قالها له في يوحنا 4 مع السامريه، لكن انا اللي هديهولك انا. طب خلي بالك ايه، انا هديهالك، انا هحرك لك، انا هدي، قم احمل سريرك وامشي. وانا بختم في الدقيقه الاخيره. السرير اللي كان شايله 38 سنه هذا المرض هو اللي شال سريره.
0: مبارك اسمك.
1: والرب هيديك النهارده انك تقوم من على سرير المرض. عندي ايمان بالروح القدس وانا مليان دلوقتي ان الله يقدر يعمل معجزه وانت نايم على سريرك. الله يقدر يعمل معجزه في اسم يسوع، يعمل لك زياره خاصه في الكبد، في الكلى، في العينين، في القلب، في الرجلين، في اي جزء في جسدك. الله يصنع معجزه غير عاديه في اسم يسوع، لان هو امس
0: واليوم
1: والى الابد. توقع مفاجاه الرب وتاكد ان الرب يعملها معك.
0: امين امين. وليه لا؟ وليه ما يكونش دلوقتي؟
1: يس.
0: وليه ما يجيش الرب ليك دلوقتي؟
1: نعم.
0: تفقد الامل ليه؟
1: يس.
0: ليه قلت زي ما حصل مع فلان هيحصل معايا؟ الرب عنده مفاجات عظيمه.
1: نعم.
0: جدا، ويقدر يفاجئك النهارده ويلمسك لمسه شافيه في اسم الرب يسوع.
1: هللويا.
0: بس خلي بالك جناب القسيس صفا حط لنا مفاجاه الشفاء في اخر حاجه.
1: صح.
0: واول حاجه الخلاص في مزمور 103، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. اهم حاجه تتمتع بالخطوه رقم واحد. المفاجاه رقم واحد وهي الخلاص.
1: يس.
0: بصلي تفتح قلبك للمسيح وتدي له قلبك يا رب، وتتاكد انك خلصت ام لم تخلص. في مخلصين وفي هالكين. هتقول له انا اعرفها زي لما تيجي للمسيح تاخد الخلاص. طب اعرف اذا انت حافظ الايه، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. احبائي، المسيح ما ماتش على صليب عشان تقول مش عارف. المسيح ما ماتش على صليب عشان تقول الله اعلم. لو انت بتقول الله اعلم ما تزعلش، وهقولها لك بفم المسيح، انت لسه من العبيد.
1: صح.
0: لكن المسيح قال في يوحنا 15:15 العبد لا يعلم. لو انت ابن هتقول انا عارف، انا ليا مكان في السماء، انا خلصت بالنعمه. فادعوك في نهاية الحلقة افتح قلبك للرب، قول يا رب أنا عايز المفاجأة رقم واحد، والمفاجأة رقم سبعة مفاجأة الشفاء ممكن كمان الرب يديها لك.
2: أمين.
0: بس اتأكد من غفران خطاياك في واحد. الرب يبارككم، اشكركم جدا لأجل الوقت اللي قضيناه معاكم وقضيتوه معانا. وطبعا بشكر جدا الفاضل قسيس صفا ويليام، شكرا جدا لاجل الثراء والزخم، رب لاجل ايده اللي كانت عليك في هذه الحلقه. ربنا يبارك يا جناب القسيس، شكرا لوقتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا اخويا ماجد. طبعا نختم معاك بترنيمه اخيره، ربنا يباركك، شكرا لاجل الترنيمه الممسوحه المميزه المباركه، دايما مستخدم في كل مكان. الى ان نلقاكم في حلقات قادمه من برنامجكم يعود.

0: الموت لا يحيينا.
1: الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني؟ يلا نقول بالإيمان الكلمة دي.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراء

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر.

0: متشجعين واحنا بنشوف ان ربنا ادى لكل بنت لكل زوجة لكل ام امكانيات رهيبة انها تنتصر فوق التحديات وربنا يديها غلبة. تحدي النهاردة يمكن يبان قدام الناس تحدي بسيط بس هو الحقيقة لا تحدي مش بسيط على الاطلاق لانه في اوقات لما البنت او الزوجة بتفقد الاب او الام وبيبقى ده العائل القريب منها والأكتر لما ممكن تبقى في بلد تاني يعني في هجرة هي في أمريكا وهم انتقلوا في مصر أو في بلاد المهجر فأعتقد التحدي ده حاجة مش قليلة في حياة أي بنت أو أي زوجة
1: ده حقيقي
2: خاصة لو كانت الهجرة مش بإرادتها يعني ممكن الأزمة تزيد لما يبقى بتتهجر زي ما قالت فينيس بتتهجر يعني أجبرت أنها تسيب بلدها وتروح بلد تاني لأي سبب إن كان مع فقدان الأب والأم فبتحس أنها وحيدة على الأقل في الهجرة هي اختارت لكن تتهجر فبتروح والمعاملة بتبقى سيئة جدا يعني الشخص لما بيتهجر بيبقى المعاملة سيئة جدا
1: كأنه لاجئ
2: يعني كأنه لاجئ وبتنام في أماكن مش مؤهلة للبني آدمين يناموا فيها حتى لو كانت كويسة مش زي بيتها فالمشكلة بتبقى محوطة من كل حتة مفيش سند مفيش مكان مفيش أصدقاء مفيش يعني داخلة حاسة إن يا رب أنا بقيت لوحدي خالص طبعا خاصة لو هي بنت
1: واحتياج أساسي لكل إنسان أنه يحس بالأمان فهي بتفقد الأمان بتفقد الاستقرار دي حاجة بتفرق مع البنات قوي والسيدات بالذات والأخوات أن هم يحسوا أن هم مطمنين أن هم في مكان آمن يعني دي أزمة صعبة
0: صحيح وكل ما بيكون الأب والأم حلوين كده وليهم علاقة عميقة بربنا طبعا. ومشتملين الأولاد ودافيين معاهم فده الحقيقة بيبقى الفصل بيبقى حقيقي صعب قوي ولا سيما أنه الانتقال لمنطقة جديدة في أوقات بيبقى سكن جديد دراسة جديدة أولويات جديدة شغل جديد نوعية حياة جديدة فالتحدي الحقيقة مش بيبقى سهل على الإطلاق
2: تحدي مركب
0: تحدي
2: زي ما كنا بنقول تحدي
1: أربعة في واحد يعني
2: تحدي
0: صحيح شخصية أستير في كلمة الله قابلت تحديات أنا بتوقع أنه إحنا بنقرأ القصة بجمالها وروعتها ونهتف بالانتصارات اللي الرب استخدم فيها البطلة أستير لكن ما بحبش

0: دايما ان اقرا الفصل الخامس والسادس من القصه، فبحب قوي يعني حلو ان احنا نقرا الفصول الاخيره والخاتمه، بس الجميل قوي لما ندقق جدا في البدايات. بدايه القصه لان بدايه القصه الحقيقه في منتهى منتهى منتهى الاهميه. الازمه الكبيره اللي حصلت بين احشاويروش ووشتي، وانا بالنسبه لي الحقيقه دي مدرسه في الارتباط. انا مش مشير اسره هايدي ولا حاجه ولا بدخل في الحته دي، وربنا مستخدمكم في الحاجات الجميله دي، بس انا بالنسبه لي كل ما حد بيجي يتكلمني على الاسره بقول له أستير واحد، لانه فيها كم تعاليم غير عاديه في مبادئها. ما تنكشوا لنا في الحته دي وندخل في تحدي أستير نفسها.
1: هو أنا عايزة أبتدي بس بأحشاويرش ومقاييسه لاختيار شريك الحياة. يعني هو في البداية لما كان قاعد في وسط الناس بغض النظر عن سلوكياته طبعا، لكن طلب إنه مراته تيجي عشان يشوفوا جمالها. إذا هو اختياره بناء على
2: شكل
1: الجمال. الجمال الخارجي هو ده اللي يهمه، إنه يبقى فخور بالجمال الخارجي. لما ساب أشتي وابتدى يطلب عروسة جديدة، برضه بيقول الكتاب انه عايزها حسنه المنظر، صحيح. جميله، فكانوا بيزوقوا البنات عشان يشوف اجملهم،
2: ينقي منهم.
1: فاختيار شريك الحياه كان بالنسبه له على بناء على جمال الشكل. حاجه الثانيه انه الزوجه نفسها كانت عنيده، يعني كانت جميله بس كانت عنيده. طبعا في تفاسير عشان برضه ما ببقاش بوقع، يعني الكل بيقول انه ما كانش ينفع انها تخرج وسط الناس توري جمالها، ده شيء غير لائق ومش في البروتوكول. فهي لما قالت لا، قالت لا لانه كملكه ما يمكنش ينفع تخرج. بس الفكره انه هي كان ينفع تتعامل مع الامر بحكمه. هي تعاملت بالعناد الملكي اللي هي ملكه ما ينفعش تروح. بعض الامور في العلاقات الزوجيه لما الزوجه بيقع منها الحكمه، حتى لو الزوج غلطان، تعرف تتعامل مع الامر ومع الموقف بحكمه، وبعدين تحكي مع الزوج تقول له الموضوع ده ما كانش افضل حاجه، لكن ما يبقاش قدام الناس، يعني عارف يعني اتخانق قدام الناس تقريبا يعني. والناس اتدخلت، يعني حتى كانت في من ضمن الحاجات انه اتدخل طرف ثالث، انا مش متذكره اسمه.
0: ممكومان.
1: هو اسمه تقيل شويه. جه قال له مشوره. ايوه قال له مشوره وحشه جدا.
0: انا عايزه احكي القصه، يمكن محدش سمعها كتير حكيها، علشان كمان ممكن اختنا بنيس شاركنا فيها. القصه ببساطه ان الراجل اللي كان ملك على 127 ولايه ومملكه، احشاويروش، ففرح وحب يعمل احتفالات كبيره موجوده ليه، ويفتخر بالانتصارات اللي عملها وباللي موجود عنده. فدعا كل الرؤساء والوزراء واللي حواليه والمسؤولين في القصر معاه، وبدأ يوريهم الممتلكات والحاجات الجميلة اللي عنده. فرحهم القصور والذهب والفضة وكل ممتلكاته. وبعد كده فكر في نفسه، هو إيه تاني أنا ما افتخرتش بيه؟ إيه قطع الأساس التانية
1: اللي أنا حلوة القطعة الأساس، صح؟
0: اللي أنا ما افتخرتش بيها ووريتها لهم. فقال ده أنا عندي حتة قطعة أثاث رهيبة، زوجتي اللي اسمها وشتي، لأنها كانت جميلة جدا. فبعت يدعو وشتي، والكتاب المقدس يقول الجملة الفظيعة دي. يقول في عدد 11: أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. فكأنه كان عنده نوع من النقص الداخلي اللي كان بيعوضه بجمال وشتي. وزي ما حضرتك قلتي انه هو كان احمق في طلبه، انه محدش بيفتخر بجمال زوجته وعايز كانها معرض للناس او قطعه اساس. وهي صرفت طبعا بطريقه غير لائقه، لانه الكتاب المقدس بيقول انها رفضت. كانت ممكن تيجي دقائق تظهر بذوقيات تكرمه وبعد كده تستاذن، لكن الكتاب المقدس بيقول فابت. يعني واضح كلمه ابت انه بعض الشخصيات قالوا لها
2: ما يعني
0: طب اظهري، طب حاجه، طب مفيش مشكله، بس كلمه ابت معناها
2: اصرت.
0: لا يعني الطبع الصعيدي جه عليها،
2: زي ما بتقول هايدي، هي استغلت سلطتها كاميره، اذا كان هو الملك فهي الاميره، ورفضت رفض شديد انها تعمل حاجة.

0: حاجة زي كده، ودي حاجة يعني زي كسرته جامد أو أهانته يعني بالعربي كده
1: كملك.
0: أهانته طبعاً، إزاي كلمته ما تمشيش، إزاي كلمته تتكسر واللي هو بيقوله ما يتنفسش. ودي حاجة يعني طبعاً هو ملك وثني والأمور كلها بعيدة عن مشيئة الله وكده، لكن يقصد الوحي أنه يقول لنا القصة دي عشان ينقل الأضواء على إستير البنت
2: الجميلة
0: الجميلة بجد
2: الحكيمة. والحقيقة في تحذير قوي قوي في إستير واحد عن الأسرة، دخول الراجل اللي اسمه تقيل ده.
0: أيوة. مكمان
2: مامو كان الحقيقة شخصية مفسدة، وعايز أقول للأمانة أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح اعزله افصله.
1: بيته تقصد مش من الأسرة يعني، بيته صديق
2: للأسرة. صديق للأسرة وقريب منه، لأنه مشهورته قال كلام
0: مشهورته
2: لا فعلا شيطاني. بصوا قال إيه يعني. فقال مامو كان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشت الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء.
1: كبر الموضوع.
2: ده حط له فلفل وبهارات وشطه وزيتون، حتى يحتقر ازواجهن في اعينهن عندما يقال ان الملك احشويروش امر ان يؤتى بوشت الملكه الى امامه فلم تاتي. وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقارا وغضب. بصوا كمان بيدل المشورة: فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملك من عنده، وليكتب في سنن فارس ومادي فلا تغير أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها. يعني بس عايز أقول الجمل دي وندخل في أسير لأنه جميل. إيه اللي يصنع انقسام في أي بيت؟ ثلاثة من فضلك خلي بالك منهم: حماقة زوج، عناد زوجة، دخول طرف ثالث.
1: مشورة الأشرار.
2: وده اللي إدى فرصة لمجيء
0: إستير. دي كانت الخلفية اللي جات عليها إستير.
2: صحيح. حكي لنا شوية بقى عن إستير.
0: إستير زي ما القصة بتقول لنا إن هي بنت اتثبت، جت من شعب الله، واتثبت للمملكة الفارسية، وكانت هناك بلا أهل، بلا أب وأم، طفلة صغيرة تعرفش أي حاجة في الحياة، لكن كان ليها عم تقي اللي هو مردخاي، كان بيعتني بيها وبيهتم بيها وواخد باله منها، وعايز يخليها تكون أفضل ما يكون في طرق الله، يعني عايزها تطلع مليانة بالشريعة وبمعرفة إلهها يعني.
2: الجمال في القصة والروعة في القصة، في أول فكرة أنا بشوفها في الجزء ده: هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة زي انتقال الأب والأم أو الهجرة أو حد يؤخذ ويسبى، حد بيسمعنا دلوقتي يمكن في مكان لجوء، والعالم دلوقتي كله بيهجر ويلجأ للأسف، والمنطقة العربية فيها ثورة وناس كتير بتسيب بيوتها وأماكنها، هل في تعويضات إلهية؟ هل في تعويض ربنا بيصنعه لكل حد فقد؟
1: طبعا كان في تعويضات إلهية عن إستر. بعد كده أنا أتوقع أنه بنات كتير جدا يعني من كل المملكة جم علشان يشوف ويختار. فالله إدى نعمة يعني علشان يختار إستر. أحيانا نبقى موجودين والله كمان أوجد مردخاي مع إستر.
0: أيوة.
1: هي فقدت الأب والأم وبقت كأنها مش بس يتيمة، هي بما أنها تأثرت يعني بقت جارية، يعني هو ما قالش كده بصفة واضحة، بس هي أسيرة يعني ممكن تبقى جارية يعني ممكن تبقى عبدة، فهي في مكانة صعب جدا، بس في وسط الظلمة دي كلها بيطلع لنا حد من حيث لا ندري ولا نعلم، وهو بيعمل كده الله كتير قوي. يعني الله في وسط الظلمة أني أنا فقدت السند، ومش بس فقدت السند، فقدت البلد، أنا فقدت حاجات كتير، ولقيت نفسي لوحدي. حقيقي حقيقي بيروح ربنا مطلع كده حد
0: حد
1: يعني جاري جنبنا، جارتنا، صديق،

0: طلع في الكنيسة في حد أصبح على قلبه إنه يهتم. فبص كده بلاقي حد طلع لي مش متوقعاه، ويمكن هنا ساعات نتوقع إنه يسندنا العم الخال طبعا وهكذا، لكن دول ممكن يكونوا مش فاضيين، ويروح ربنا طلع لي واحد غريب معرفوش، والغريب ده ابتدى يسند. فالله موجود طبعا في المشهد وبايديه كل زمام الامور، فبيعرف يطلع لي من وسط الضلمه شخص كده يكمل معي. ومردخاي على فكره هو السبب انها كملت المسيره ان بقت ملكه. فلا انا يعني مؤمنه جدا بالحته اللي زي كده، الله مش بيسيبنا في الضلمه على طول.
1: يعني عايزه اقول كمان هي محظوظه انه مردخاي مش بس كان مهتم بيها وبيعولها، لكن مردخاي كمان كان عنده هدف، يعني كان شايف حاجه انه انت مزبيه وانت اسيره في البلد اللي انت فيها دي وجاريه، لكن ازاي يحصل مقاصد الله تحصل معاكي وتبقي حاجه تانية خالص، وتبقي وتتنقلي من الحاله اللي انت فيها دي لحاله تانية خالص يمكن انت مش عارفاها وانا مش عارفها، بس احنا هنتحرك ناحيتها مع بعض يعني. فازاي هي محظوظه انه هذا الشخص مش شخص عادي، مش مجرد يعني بيقوم بواجب انساني انه يهتم بيها لانها بنت يتيمه، لكن شخص عنده رؤيه انجاز التعبير يعني، او عنده هدف او عنده نظره ابعد من الواقع اللي هي موجوده فيه.
2: الاحسان الالهي اللي ربنا يعمله لفتاة يتيمة. فزي ما حضرتك قلتي، أول حاجة وجود مردخاي في حياتها ده نعمة كبيرة الحقيقة، إنه كأنه الكتاب المقدس بيقول عن إلهنا الإعلان الجميل ده إنه يعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. حتى المثل البلدي يقول يقطع
1: ويوصل.
2: حقيقي ربنا في اوقات كتير بيعمل حاجات كتير قوي قوي في حياتنا بالطريقه دي، بس مش بناخد بالنا. يعني مثلا يسمح بانتقال الام، بس تبقى خاله زي الام، مدرسه زي الام، زي ما حضرتك قلتي جاره زي الام. ربنا يسمح ان الاب ينتقل، بس القى حد كده رجل وامين وواقف سند ويقدم معونه ويقدم بركه ويقدم نعمه. مش عايزين ننسى ان دي تعويضات الهيه
1: طبعا.
2: بس الاجمل والاروع والاحلى في القصه العظيمه دي النعمه اللي حضراتكم قلتوا عنها. لما اقرا عنها في استير 2:9، والكتاب المقدس يقول وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه. فهنا الكتاب المقدس بيقول حتى لما راحت عند رئيس الخصيان قبل الملك، حتى لما راحت عند رئيس الخصيان
0: وجدت نعمة
2: عند رئيس الخصيان قبل ما توصل للملك. لكن لما وصلت للملك الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة أعظم في عدد 15، وكانت أستير، شوفوا الجمال، تنال نعمة في عيني كل
1: من
2: رآها. لكن الأروع الكتاب المقدس يقول في عدد 17 عن الملك، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان
1: وشتي.
2: أنا واقف قدام الجزء ده منبهر، لاني بقول كده ببساطه يا جماعه ادوني السي في بتاع البنت دي اللي ينفع تبقى
1: ملكه.
2: الحقيقه السي في بيقول
0: جاريه اسيره، ما تنفعش فعلا،
2: ما تصلحش على الاطلاق.
1: بس واضح ان في ايد من فوق بتقود الاحداث بطريقه رهيبه. صح. بطريقه مذهله.
2: صح.
1: يعني يشيل وشتي ويخلي الملك يبقى بيبحث عن ملكه او زوجه، ويظهر مردخاي ويعلم استير وتعد استير وتنال نعمه. مين ده اللي بيدور بيمشي السيناريو بالطريقه الجميله دي؟ واضح ان الله ليه مقاصد يعني هتكمل في القصه كمان.
2: يس. انا بحب المقاصد الالهيه، لانه الكتاب المقدس بيقول اعلان جميل قوي، انه جه الوقت اللي ربنا يقول يا جماعه المكان بتاعك ده انا اللي حطك فيه.
1: ايوه بالظبط.
2: وانت موجود في الوقت ده لخطه الهيه،
1: لقصد عندي.
2: والقصد الهي
1: بالظبط.
2: حاسه ان عندك كلام يا اخت بنيس؟ قولي.
1: لا، حاسه انه يعني عايزه اشجع كل حد بيسمعنا، انه مرات كثيره قوي لما ابقى في ازمه شديده وتحصل معايا يعني معجزات وحاجات الهيه زي اللي حصلت مع استير، احس انه رائع، شكرا يا رب، كده تمام قوي، اشكرك، انت واخد بالك مني. لكن اللي عايز ينقله لنا الوحي هنا والقصه

0: القصة الجميلة دي إنه دي محطة، إنه دي محطة جميلة قوي أنت وصلت لها، لأنه في حاجة أعظم من كده أنت مدعوة ليها. فما توقفيش عند دي وتنبستي وتكتفي إيديكي وتقولي تمام كده قوي، يعني ده أكتر مما أطلب أو أفتكر. طبعا دي نعمة عظيمة زي ما كنا بنقرأ في النص دلوقتي، لكن خلينا نكمل ونشوف أنه في مقاصد أكبر منك. وزي ما كان بيقول لها مردخي أنه الوقت مثل هذا الرب أقابك.
1: أيوة.
0: فأنت موجودة في توقيت مهم قوي قوي، فالقضية ما تخصش بس أنه ظروفي تحسنت بطريقة مذهلة وكنت أسيرة وجارية بقيت ملكة. أيوة ليه بقى؟ أيوة لإيه يعني؟ هو ده اللي أنت محتاجة أنه تحطي نفسك فيه علشان تبقي يعني عايشة ملء الحياة، تبقاش الحياة خلصت عند معجزات جميلة حسنت.
2: أنا منبهر
1: يعني. أنه حقيقي حقيقي يعني إنجاز التعبير يتيمة ضعيفة ملهاش حد.
0: أيوة.
1: بنوتة مكسورة الجناح،
0: مهجرة،
1: تعليمها بسيط، مهجرة، عايشة مسبية في بلد غريبة، ويوصل بيها أنها تبقى زوجة ملك. دي معجزة عظيمة. بس الحقيقة المعجزة الأعظم زي ما حضراتكم بتقولوا أنه زي ربنا يستخدمها استخدام عظيم لإنقاذ الشعب. ويقول لها مردخاي لما حصلت الأزمة وهمان الشرير كان عايز
0: يبيد الشعب،
1: يبيد جميع شعب ربنا، لأنه مردخاي ما كانش بيسجد ليه، وعمل القضية الفظيعة دي اللي صنعت، دخل لها مردخاي وقال لها جمل تكتب بحروف من ذهب
0: رهيبة.
1: يقول الكتاب في أستير 4:13 فقال مردخاي أن تجاوب أستير، لما بتقول له أنت عارف أن أنا لو دخلت للملك في وقت
0: ممكن
1: مش وقتي ممكن أقتل لو ما مدش لي قضيب الذهب. فرد عليها وقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع شعبك. اليهود ليه بيت الملك؟ حقيقة عايز يقولها كلام جميل قوي، يا جماعة الحماية مش في بيت الملك.
0: بالظبط بالظبط.
1: مش حمايتك إنك تبقى جوه أكبر مكان آمن في الوجود بيت الملك، لكن حمايتك
0: في إنك تبقي في مقاصد الله.
1: الله.
0: تبقي في
1: إنك تبقي في الخطة الإلهية والمقاصد الإلهية، لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. ربنا هيصنع المعجزة، هيصنع المعجزة. وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. اللي جاية دي رهيبة قوي. ومن يعلم أن ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى
0: الملك.
1: الملك. ده ربنا حطك هنا
0: علشان الإنقاذ اللي عايزك تعمليه
1: لمقاصد إلهية. وده يخلينا بقى نتنقل للفكرة العظيمة رغم التحدي اللي نفسي تكملوا فيها الحقيقة بقوة. فأقدر أقول مش صدفة ربنا خد حد من سوريا وحطه في استراليا، وخد حد من العراق وحطه في أمريكا، وخد حد من مش عارف منين وحطه في هولندا، وخد حد منين سابه. أعتقد كل حد مؤمن ابن ربنا أقدر أقف قدامه من قلب أقول حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مساكنهم. فأنت موجود في المنطقة دي وأنت موجودة في المنطقة دي
0: لأنه في مقاصد عظيمة،
1: لأن في مقاصد إلهية. وأوعى تقولي لي أنا أرملة.
3: بس في النقطة دي معلش عذروني، في حاجة اسمها دايرة راحة.
1: أيوة.
3: فدايرة الراحة دي إستر بتوريها لنا شوية.
1: أيوة.
3: فساعات الله يطلع المزدرع غير الموجود عشان يحطه في مكانه.
1: أيوة.
3: فنقعد. فدي دايرة راحتي. فأنا أروح المكان دي دايرة الراحة.
0: تمام قوي.
3: فالله لما بيكون بيجد الإنسان في دايرة راحته فبيجيب حد
1: يهز العش.
3: يهز العش. فبيبقى حلو قوي إن أبقى مدركة إنه بما إن من البداية عمولة الله، يعني الله اللي صنعني كده، يعني الله اللي وضعني في الخدمة دي، الله وضعني في المكانة دي، الله حتى سمح إني أتنقل من بلد لبلد وبطريقة معجزية. كتير ما بسمع حتى اللي بيتهجروا بطريقة معجزية وأوجد لهم حاجات بطريقة معجزية. بما إن الله أوجدنا فأنا ببقى بتعلم يعني إيه ما بقاش في دايرة الراحة، لأنه الله هيبقى بينقلني. إستر كانت متوقعة دايرة الراحة الملك، يمكن انا بتكلم لان انا كتير من خلال خبرتي انا الشخصيه في دايره الراحه كان دايما ربنا يبقى بي بي بيقول لي يا هايدي انا مش عايزك في دايره الراحه، ما تقعديش في دايره الراحه، انا مش حابب تعملي كده، انا بس حطيتك هنا الوقت

0: الوقت إني عشرتك مع الملك كإستر يحبك أكتر. أهو حبها بس يحبك، لأنه الخطوة اللي جاية إنك هتتكلمي في شيء ممكن يموتك. لا، أنا عايز الملك يحبك ويرتبط بيكي ويعرف صفاتك ويقرب منك، علشان يوم ما تتكلمي في حاجة زي كده يقبل. فمهم قوي أبقى مدركة إنه بما إن ابتديت الطريق مع الله، وبما إن الله أوجدني في مكان كمصدر وغير موجود، دايما أقول النقطة دي، إذن أنا مش هينفع أمسك في دايرة الراحة. وأعتقد اللي فوقها من النقطة دي مردخاي، خلي بالك أنت في دايرة راحتك، بس ممكن دايرة الراحة دي أصلا تتكسر. فخليني بس واعية قوي لحتة دايرة الراحة، إن إحنا كبشر في النقطة دي. أنا معيش قطعتك، بس دي كانت
1: لا لا لا، ده أنا عايزة تتكلمي ده أنا عايزة أسقف للجملة الجميلة اللي قلتيها دي، لأنه للأمانة قالوا لنا حتى في المواصفات الطبيعية للنجاح، أخطر حاجة في حياتي تعقني عن أني أتطور وأنجح وأوصل للهدف اللي ربنا عايزني فيه، الكومفورت زون، اللي هي دايرة الراحة اللي أنا بستسلم فيها، أني خلاص استريحت والدنيا بقيت جميلة. أحب أختم الحلقة بكلام جميل قاله الكتاب المقدس عن الفكرة اللي حضرتك قلتيها في سفر التثنية أصحاح 32 عدد 10 و11. أنا بحب الجزء ده قوي، أن ربنا لما يحرك العش يبقى هياخدني المنطقة أعظم وهيدربني تدريب أعظم. يقول في عدد 10 عن شعب إسرائيل: وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عيني. اللي أحط بيه ولاحظه وصانه كحدقة عينه، نفس الإيد اللي حمت طول الوقت هي الإيد اللي هزت العش. يقول كما يحرك النسر عشه، الإيد اللي حفظت هي الإيد اللي بتحرك
2: العش
1: علشان يخرج، كما يحرك النسر عشه، وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. النسر بيحط ابنه في طرف الجبل، أخطر حتة منزلقة، ويجي فجأة وهو كده جميل ومبتسم وبيضحكوا وبيلعبوا مع بعض، يروح ضارب بيه جناحه الطويل أو اللي بيوصل في أوقات لثلاث أمتار، ويروح رامي الأطفال النسور الصغيرين، يعني يبكوا ويصرخوا ويبقوا طالعين كده، يعني وهم بينزلوا بيقولوا كلام صعب قوي زي ما كنا بنقول، وهو محاوط بيهم، وعلى آخر دقايق لما يبقوا خلاص هيصطدموا بالأرض يفرد جناحه علشان يصعد بيهم ويشيلهم ويقول لهم أنا بعلمكم الطيران. لكل حد مهجر، لكل أخت متهجرة فقدت أب وأم، فقدت عيلتها بعيدة، عايشة وحيدة في بلد حاسة أنها مكسورة الجناح، حاسة في المنطقة اللي كانت بتقول عليها أخت هايدي أوي المصدرة وغير الموجود، ليكي خطة عظيمة ربنا يصنعها معاكي ويخرج من غير الموجود، خطة عظيمة وتحدي آخر ونصرة جديدة وأستير جديدة ربنا يصنعها في كل بلد وفي كل منطقة.
2: أمين
3: أمين
2: أمين.
1: الحرمان الرفض،
2: تفقد شعورها بالقيمة من تعليقات ناس، من آراء ناس.
0: في العيلة الواحدة في بنتين، البنت الجميلة والبنت الوحشة.
2: تقول لي أنا طول الوقت يا دكتورة جوزي بيقول لي أنتي وحشة قوي،
0: أنا ما سمعتش إن هي خدت بطرها،
2: أنا حلوة أنا جميلة أنا شاطرة أنا غالية أنا مقدرة، ها سوات يعني.
1: فقد كل شيء وبدأ هو وابنه يبقى هوملس،

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة دي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته. في لذة مشتركة، أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوء طعم محبة الرب، بدوء طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي عليا بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل ياخد البلد، يطرد الناس، يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول وأنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات ما أنت بتديني، مش هقول لك اديني معونة ما أنت بتديني، مش هقول لك اشفيني ما أنت بتشفيني. أنت ما تتوصاش، أنت بتعمل ده بنفسك. لكن الحاجة اللي أنا بسألها إني أسكن في بيت الرب إلى الأبد. ليه؟ عشان ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، عشان

تفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر ان انا خايف الابديه دي تكون قصيره، عايزها تكبر اكتر. انا عايز اضمن، عايز امسك فيك لكل ايام العمر والى كل ايام الابد، علاقه ما تنتهيش ابدا، ونسكن في بيت الرب الى مدى الاطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا، دم عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بخت بيك يا رب، يا بخت بيك يا رب، اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عيني عنك، في اسم المسيح آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. النهاردة هقرأ معاكم جزء من إنجيل يوحنا إصحاح 10. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فكن لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. في يوحنا 10 عدد 27 المسيح قال الكلمات دي بكل وضوح. قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. عشان كده لو أنت من خرافه، لو أنت ابن حقيقي لي، لو أنت بنت حقيقية للرب، من حقك أنك تسمع صوته، من حقك أنك تسمعي صوته. الأولاد اللي مش يسمعوا صوت أبوهم دولت أولاد يتامى، أبوهم مش حي، ميت. لكن ما فيش أولاد أبوهم حي وما بيسمعوش صوته. من حقك إنك زي ما المسيح بيقول: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. ولأن الموضوع ده مهم قوي، وإنه تملي بتقابل مع ناس كتيرة يقولوا لي: نفسنا نعرف إرادة ربنا، نفسنا نسمع صوت ربنا، عايز أعرف إرادة ربنا في الأمر دوت. عشان كده فعلا الموضوع ده مهم قوي، إنك تكون باستمرار بتسمع صوت ربنا، مش بس في الأزمات، مش بس في وقت اتخاذ القرارات الكبيرة، لكن في الحياة اليومية، في العلاقة اليومية مع المسيح تكون بتسمع صوته. عشان كده أنا في الحلقة دي عايزة أتكلم على إيه الشروط اللي محتاجة تبقى متوفرة فيا عشان أسمع صوت ربنا، وإيه الطرق اللي ربنا بيستخدمها علشان يسمعني صوته. الشروط عايزة أقول لك: أول حاجة، أنت لازم يبقى قلبك نقي، لازم يبقى قلبك مش محتفظ بحاجة غلط، مش محتفظ بخطية. هو قال كده إنه طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لما بتكون قلبك نقي

بتعاينه، بتعاين مشيئته، بتعاين إرادته. وبالعكس صحيح، إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، وبالتالي هو كمان مش هيسمعني صوته، ولا هو هيسمعني ولا هو هيسمعني صوته. فإن يبقى قلبك نقي، يعني مش مصر على خطية محتفظ بيها، مش عمال تساوم معاها وتجيب الأعذار، لكن التوبة يومية في حياتك، بتتوب أول بأول. ده أول شرط علشان تقدر تسمع صوته. لكن الشرط الثاني، وده شرط مهم قوي، وده من أكتر الحاجات اللي بتلخبط الناس في سماع صوت الله، إنك تبقى محايد، تبقى نيوترل. يعني لو أنت عندك رغبة ملحة ومتمسك بالرغبة دي، مش هتعرف تسمع صوته، هتسمع صوت رغبتك. لكن علشان تقدر تسمع صوته لازم تبقى محايد، لازم تبقى جاي بتقول له يا رب أنا عايز مشيئتك، أنا عايز إرادتك، مش إرادتي أنا ولا مشيئتي أنا، لكن قلبك نيوترال. واللي بيساعدك إنه قلبك يبقى محايد إنك بتثق فيه، إنك بتثق إنه بيحبك قوي، فهو عايز لك أفضل حاجة، وإنه حكيم قوي، فعارف يختار لك أفضل حاجة. لو أنت واثقة في حبه وفي حكمته، هتعرفي وأنت داخلة محضره تبقي محايدة ومنتظرة إنه هو يكلمك ويعلن إرادته. يمكن حكيت لكم قبل كده عن حاجة كانت تبدو أنها مضحكة، عن شخص كان ليه صديق دكتور أمراض نفسية بيشتغل في مستشفى أمراض عقلية. فقال له أنا نفسي مرة أجي أزورك في المستشفى وأتفرج على الأجواء اللي في المستشفى. فقال له تعالى، فراح يزوره، وابتدى الدكتور اللي هو المدير ابتدى يتمشى بيه في المستشفى. فدخل أول أوضة لقى شخص كده مكتئب وحزين وقاعد كده متضايق. قال له ده ماله؟ قال له ده كان بيحب بنت قوي ونفسه يرتبط بيها، لكن هي رفضته، فدخل في اكتئاب شديد وجاء عندنا في المستشفى. ساب الأوضة الأولانية راح الأوضة الثانية، لقى شخص مكتئب بس هايج كده ويعني مش على بعضه. قال له ده ماله؟ قال له تخيل كان بيحب نفس البنت وبرده كان نفسه يرتبط بيها ورفضته، احنا عمالين نستقبل ضحايا البنت ديت، فجاء عندنا في المستشفى. دخل بقى الأوضة الثالثة لقى واحد بقى هايج جدا وحالته صعبة والممرضين ماسكينه وعمال يصوت ويصرخ. قال له ده ماله؟ قال له ده اتجوز البنت وعملت فيه كده، وصلته للحاله ديت. عشان كده ما تتمسكش بمشيئتك، ما تتمسكش بارادتك، صدق ان هو صالح، ان هو بيحبك وان هو حكيم. الشرط الثالث اللي محتاج يبقى متوفر فيك وفيكي، انك وانت داخل محضر ربنا يبقى عندك ايمان، تصدق انه عايز يكلمك، تصدق انه هو ابوك اللي عايز يكلمك، وانه هو اللي بيقول كده خرافي تسمع صوتي ولا اعرفها فتتبعني. مرات ناس يجوا يقولوا لي صلي لنا واعرف لنا ربنا عايز مننا ايه. اقول له مش انت ابنه؟ مش انت بنته؟ ليه انا اقول لك ربنا عايز منك ايه؟ هو عايز يقول لك انت عايز منك ايه. صدق ان ربنا عايز يتكلم معاك. ربنا لانه اب صالح يا جماعه بيحب يتكلم معانا، وبيتكلم معانا في امور عاديه مش بس في الامور الكبيره. يعني مرات وانت قاعد كده في الصلاه هتسمع كده في قلبك بيقولك بحبك، انت غالي عليا. مرات هيقولك امور عاديه خالص، هيحط في قلبك حد تسالي عليه، يقولك كلمي فلانه اسالي عليها. مش بس في القرارات، اسافر ولا ما اسافرش، اتجوز مين ما اتجوزش مين، في الحياه اليوميه اتعود انك انت تسمع صوت ربنا. لكن اخر شرط هقوله لك، مش بس انك انت يبقى قلبك نقي ومحايد ومصدق ان ربنا عايز يكلمك، لكن كمان يبقى عندك استعداد للطاعة، انك انت مستعد انك تطيعه قبل ما تعرف هو هيقولك ايه. ايا كان الحاجة اللي هو هيقولها لك انت هتطيع ربنا فيها، لكن مش هتقول انا ما اشوف هو عايز ايه وبعد كده اقرر اطيعه ولا لا، مش هتعرف تسمع صوته. لازم يبقى قلبك طايع لانك انت مصدقه. واحدة ست امريكانية حكت، هي دلوقتي بتسافر بلاد كتيرة قوي بتناجي باسم المسيح وبتسافر في قارات كتيرة. بتقول لما عزلنا في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي، لقيت ربنا بيقول لي أنا عايزك تبتدي تزوري الجيران والناس اللي حواليكي في العمارات اللي حواليكي وتكلميهم عني. فهي على طول قطعت الرب لما قال لها كده، لما سمعت صوته بيقول لها كده، وابتدت فعلا تروح تزور الجيران وتعمل افتقاد وتزور الناس اللي في المنطقة بتاعتها. وفي يوم ربنا قال لها لما كنتيش قطعتيني انك تعدي الشارع عشان تروحي لجارك وجارتك، ما كنتيش في يوم هتعدي البحور والمحيطات علشان تتكلمي عني،
مفتاح الطاعه انك تسمع وتطيع اللي هو بيقوله لك قبل ما تعرف هو هيقول لك ايه. شرط اساسي علشان تقدر تسمع صوت ربنا. لكن الحاجه الثانيه الكبيره اللي مرات كتير الناس بتسال عنها، طب اسمع صوت ربنا ازاي؟ سوري، ايه الطرق اللي ربنا بيكلمني بيها؟ عايزه اقول لك اكتر طريقه ربنا بيكلمك بيها هو الكتاب المقدس، هو كلمته. اوعك تستعمل الكتاب كبخت انك انت تقول انا عايز اعرف اراده ربنا فتروح فاتح الكتاب كده عشان تشوف ايه الايه اللي هتجي لك. ما تعملش كده. انت الكتاب المقدس مش بخت بتفتحه، لانه ده هيضللك. لكن انت في قراءاتك اليوميه وانت بتقرا، لانك انت طبيعي انه تكون كل يوم بتقرا في كلمه ربنا، وانت في قراءاتك اليوميه هتلاقي ربنا هيكلمك. هتبص تلاقي كده في ايه نورت قدامك وتحس انها اخترقت قلبك وتبقى عارف ان ده صوت ربنا. مرات ربنا هيستخدم كلمته ازاي؟ انك وانت بتصلي تبص تلاقي ربنا فكرك بايه انت عارفها، والايه دي تكون بتكلمك بالظبط في الحاجه اللي انت طالب ربنا فيها، او ان هو يديلك شاهد انت مش عارف الشاهد دوت بيقول ايه، فيقول لك مثلا يوحنا 12:3، فتفتح يوحنا 12:3 تبص تلاقي فعلا ربنا بيكلمك من خلال الايه دي. اكتر طريقه ربنا هيكلمك بيها الكتاب المقدس. عشان كده خلي الكتاب يبقى غالي في حياتك، خليك ملتصق بكلمه ربنا وبتلهك فيه باستمرار، لان ربنا عايز يتكلم معاك كتير من خلال كلمته. لكن الطريقه الثانيه اللي ربنا بيكلمك بيها هو الصوت الداخلي، صوت الروح القدس في قلبك. خد بالك الصوت ده انت بتتعود عليه لما تكون باستمرار بتسمع صوت ربنا، مش انك بتسمعه في المناسبات، فده بيخلي الصوت ده عادي بالنسبه لك. لكن لازم تعرف كويس قوي انه صوت ربنا علشان تتاكد انه ده صوته اللي في قلبك لازم يبقى متفق مع كلمته. يعني ما ينفعش ربنا يجي يقول لك حاجه مش متفقه مع كلمته، ما ينفعش. يعني لما بتجي لي بنت متقدم لها، هي مؤمنه وبنت ربنا، ومتقدم لها شخص غير مؤمن وتقول لي بس انا ربنا قال لي ان انا اتجوزه، اقول لها انا مش عارفه اصدقك ولا اصدق الكتاب المقدس اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. فربنا مش هيقول لك حاجه عكس الكتاب. وكمان خد بالك انه الصوت اللي ممكن يشوش صوت ربنا جواك صوت ابليس. فتعرف منين انه ده ابليس ولا ده ربنا؟ ابليس يزقك على الحاجه لكن ربنا يقودك. ابليس يقولك ايوه اعمل اعمل اعمل، ربنا يقودك للامر دوت. صوت ابليس فيه انزعاج، تلاقي نفسك مش مستريح. صوت ربنا مليان سلام. السلام علامه مهمه انه ده ربنا، لانه ممكن ربنا يقول لك حاجه تبقى شكلها غير معتاده بس انت جواك سلام سلام سلام انه ده ربنا. انا عايزه اقول لكم وانا في سنه رابعه كليه الطب، ربنا اتكلم معايا ان انا هسافر اقعد 3 شهور في مدرسه روحيه هتعلم فيها حاجات اكتر عن معرفه ربنا. كانت حاجه غريبه ان انا اسيب الكليه 3 شهور، حاجه غير معتاده مش طبيعيه. بس من كتر السلام اللي ربنا اداهوني بقيت مصدقه ايوه ربنا عايزني اسافر المدرسه دي، وهو هيدبر لي امور الكليه. عايزه اقول لكم السنه دي سنه رابعه احسن تقدير انا جبته في كليه الطب في سنه رابعه، لما سمعت صوت ربنا وقطعته وكانت حاجه مش عاديه، حاجه غير معتاده، تلاقي الصوت ده مصحوب بالسلام جواك. الطريقه الثالثه اللي ربنا يكلمك بيها من خلال خدام ربنا. يعني تبقى حاضر الكنيسه بتسمع وعظه، او فتحت التلفزيون وجيت على برنامج روحي وتلاقي كانه الوعظه ليك انت بالظبط، يعني كانه الكنيسه كلها ما فيهاش حد غيرك، انت تتخض ايه ده؟ ازاي ربنا بيكلمني بالطريقه ديت؟ الرساله دي فعلا لي انا. مره اتقابلنا مع شخص قال لنا ان هو كان ساب مراته وبيحب واحده تانية وبتجيله في البيت وبتزوره لانه ساب البيت بتاعه. وفي يوم وهو بيفتح التلفزيون بيفر كده في القنوات، جت قناه روحيه مسيحيه والوعظه كانت بتقول له الكلام ده: لو انت في علاقه تانية غير مراتك،
يسوع يقدر يحررك من العلاقة ديت.

خرجك من إدمان العلاقة دي؟ هو اتخض، هو حس قال إيه ده؟ إزاي أنت يا رب بتكلمني للدرجة دي؟ وفي اليوم ده ركع في الأوضة بتاعته وتاب ورجع للمسيح وقطع علاقته بالست دي. فمرات من خلال وعظة هتبص تلاقي ربنا عمال يكلمك من خلال الوعظة دي، أو من خلال المشورة. يعني رحتي تعملي مشورة مع واحدة خادمة للرب أنت بتثقي فيها وبتصلي أن ربنا يكلمك من خلالها، فتبص تلاقي ربنا بيكلمك من خلال الخادمة دي اللي أنت رحتي تعملي معها مشورة. طريقة نمرة أربعة اللي ربنا يكلمك بيها هي الأبواب المقفولة والمفتوحة. يعني تكون بتصلي الأمر وتبص تلاقي الأبواب عمالة تتفتح قدامك، لكن في ملحوظة عايزة أقولها في الحكاية دي، فتحس أنه فعلا ربنا عمال يسهل الأمور، عمال يسهل الأمور. لكن مرات أنت ما تقدرش تعتمد على الطريقة دي لوحدها، لازم طريقة الأبواب المقفولة والمفتوحة تبقى تأكيد لطريقة تانية ربنا كلمك بيها. يعني مثلا كلمك من الكتاب المقدس وبعد كده بيكلمك من خلال الأبواب المقفولة والمفتوحة. ليه؟ لأنه مرات إبليس اللي بيقفل الباب، يبقى في مقاومة من عدو الخير، تبقى في إرادة لربنا في حياتك وإبليس عمال يقاومك. يا جماعة إحنا في حروب روحية كتير بتيجي علينا، وساعتها لازم تميز ده ربنا ولا إبليس علشان تقدر تشوف تكمل في الأمر ده ولا لأ. عارفين في قسيس مشهور ودلوقتي في السماء ألماني اسمه بونكا. القسيس دوت ربنا دعاه وكان بيخدم في أفريقيا، وربنا حط في قلبه انه يروح يخدم في نيجيريا. فبيقولوا رحت اخذ الفيزا بتاعت نيجيريا، هم عرفوا ان انا مبشر فقفلوا الباب في وشي، ما رضوش يدوني الفيزا. بس هو ربنا كلمه بطرق كتيره تانية، فكان عارف انه يروح نيجيريا دي من ربنا رغم انه الباب اتقفل. فبيقول كملت اصلي، والسنه اللي بعدها رحت اقدم تاني على الفيزا. عارفين انتظر كام سنه؟ 9 سنين كل سنة يروح يقدم على الفيزا من كتر ما ربنا كلمه بصوت داخلي ومن خلال الكتاب المقدس. بيقول لغاية ما أخدت الفيزا ورحت نيجيريا، والنهضة اللي حصلت، بيقول عملت نهضة 3 أيام جاء فيها 4 مليون شخص، 4 مليون جم يسمعوا كلمة ربنا، لدرجة الناس اللي بيخدموا معاه قالوا له ده لو الدنيا استمرت كده، لو الأمر استمر كده، دي الجحيم هيفضى وإبليس هيبقى في مأزق، لأن السماء هي اللي هتتعمر بالنفوس الكتيرة. فالأبواب المقفولة والمفتوحة طريقة ربنا بيكلمك بيها، لكن لازم تبقى بتتأكد من خلال طرق تانية. الطريقة نمرة 5 أو 6 ربنا بيكلمك بيها، ربنا بيكلمك من خلال الأحلام. بس خد بالك مش الأحلام اللي أنت مثلا تبقى واكل أكلة تقيلة وحلمت حاجات عمالة مليانة كده توهان ورحت يمين وحودت شمال، مش هو ده الحلم اللي من الروح القدس. لكن الحلم من الروح القدس حلم محدد، زي مثلا لما ربنا ادى حلم ليوسف، شاف حزم قمح وحزمته في الوسط، والحزم دي بتنحني قدام حزمته، وربنا كان بيكلمه ان هو هيبقى رجل عظيم، هيبقى ليه مكانه، وانه اخواته هيكونوا بالعكس يعني بينحنوا قدامه. الحلم من ربنا اما تصحى الصبح تبقى فاكره، يعني حاجه محدده، وتلاقي نفسك من جواك مرتاح، من جواك سلام، جواك راحة، جواك فرح. لكن مش صورة مشوشة ورحت وجيت فتصحى حتى منهك، مش هو ده الحلم اللي من الروح القدس. ربنا بيتكلم بطرق كتيرة، ربنا بيتكلم بطرق كتيرة، لكن إن الشروط تبقى متوفرة فيك عشان تسمع صوت ربنا هو ده المفتاح المهم عشان تقدر تسمع ربنا بيقولك إيه. بس اوعك تحرم نفسك من حقك كابن ربنا وكبنت ربنا انك انت تسمع صوته باستمرار. هو ده وعده، خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا مارجو، فعلا منورانا. واهلا بيك يا عماد، ربنا يباركك جدا، بنتبارك جدا بوجودك. عايزه ادعوك في المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وغمضي عينيكي معانا وقت الصلاه، لان ربنا عايز يتكلم لقلبك في الوقت دوت. النهارده ربنا جاي علشان يشجعك ويشجعك انك فعلا تقربي منه وتقولي له يا رب انا بنتك وانا عايزه اسمع صوتك، وتقول له يا رب كلمني كتير، يا رب عايز اتعود على صوتك. النهارده خد عهد قدام ربنا انه الكتاب المقدس يبقى مفتوح باستمرار في حياتك، انك كل يوم تلتصق بالكلمه، كل يوم تقضي وقت مع الكلمه. ربنا هيكلمك كتير من خلال كلمته، عشان كده جوع واعطش انك فعلا تسمع صوته، لانه كلمه ربنا حياه، كلمه ربنا تاثيرها على قلبك مليان تشجيع، مليانه حياه، مليانه قوه.
1: يا رب بشكرك عشان قلبك الحنين اللي عايز تكلم بيه كل ولادك. انت مش عايز تسيبهم حيرانين وتعبانين في اختياراتهم في الحياه، انت عايز تسمعهم صوتك. انا بشكرك عشان قلبك ده. النهارده يا رب بصلي من كل قلبي ان القلوب تتفتح بجوع وعطش انها تطلبك، تمسك في هد بصوبك وما تسيبكش، تقول لك يا رب عايز اسمع صوتك، عايزاك يا رب تغلى جوايا، عايزه اسكت كل حاجه تانية معطله ان صوتك اسمعه، كل تشويش عليا من عدو الخير، كل طلبه مش من عمق القلب يا رب، كل مره عايزه اسمع بطريقتي مش بطريقتك. انا عايزه اكون مفتوح يا رب لكلماتك، لاحلامك، لكل طريقه انت عايز تكلمني بيها. انا واقعه في عرضك. قول للرب النهارده انك واقع في عرضه، انك انت مش هتطلقه، انك عايز تسمع صوته، وان ده ابوك، وتتمتع بكلماته اللي هي روح وحياه. امين.

0: النهارده لو انت قلبك مليان باللخبطه لانك حاولت تسمع صوت ربنا وما كنتش بتعرف تسمعه، النهارده قول له يا رب انا مش هفكر في فشل الماضي، انا مش هتعقد من اللي حصل معايا قبل كده، لكن النهارده يا رب انا اجي بايمان بسيط يا رب واصدق لانك انت ابويا انك تتكلم معايا. تعالى قدامه، تعالي قدامه، قولي له يا رب لو في حاجز في حياتي يا رب منعني ان انا اسمع صوتك، لو في خطيه محببه لقلبي منعاني اني اسمع صوتك، انا بتوب عن الخطيه ديت، انا برفضها، انا مش عايزه حاجه تحرمني من اني اسمعك، لاني وانا مش بسمعك ببقى يتيمه، وانا مش بسمعك كاني من غير اب بتوه. لكن يا رب النهارده انا جاي اقول لك قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي.
1: ايوه يا رب اشكرك يا رب عشان انت عايز مش بس تسمع اولادك لكن كمان عايز قلبهم يبقى من غير ولا خطيه. يا رب تعالى النهارده افحص القلوب، يا رب افحص القلوب يا رب، كل قلب يجي قدامك يقول لك يا رب انظر ان كان فيا طريق باطل واهديني طريقا ابديا. انت كاشف القلوب والكلى، انت اللي بتشوف يا رب. شاور لاولادك يمكن مش واخدين بالهم، يمكن راكنين حاجات على الجنب، تعالى النهارده بكت نظف القلوب يا رب، هيئها عشان تسمع صوتك يا رب. انا بشكرك يا رب عشان انت اللي قلت خرافي تسمع صوتي يا رب، انت اللي بتقول انك اب عظيم وحنين وقريب يا رب. تعالى النهارده يا رب، تعالى لكل حد يا رب محتاج صوتك يا رب، تعالى النهارده واعزل كل خطيه وكل خوف وكل مرات وقعوا بانهم اخذوا قرارات غلط افتكروا ان ده صوتك يا رب. اشكرك نقول لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم وان جلست في الظلمه فالرب نور لي. انت تيجي تاني يا رب، تيجي تاني وتسمعهم صوتك وتكلمهم في الكتاب وفي كل بكل طريقه يا رب. اشكرك انت عايز تجنبهم التعب، انت عايز تسمعهم كلماتك، انت عايز تحضن، انت عايز ترفع ولادك ليك كل مجد وكرامه.

0: امين. معنا تليفون. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضل.
1: ربنا يباركك للبرنامج بتاعك المشجع كتير قوي، دايما بنقعد قدامه.
0: شكرا.
1: فعلا زي ما الكتاب بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. كان كلمه صلاه قبل حد متجوز لفتره، وللاسف مراته خدت ولد.

0: للأسف ليه وقت طويل ما شافش ولاده، وهو في حالة نفسية يعني خلاص قالك بالبلدي كده أنا ربنا فين؟ لو ربنا معايا وربنا موجود في المشهد ليه مش قادر أشوف ولادي؟ ليه بيتي خربان؟ ليه ليه ليه؟ نفسي من خلال البرنامج نصلي ونرفع صلاة لأجله، ونفسي كمان نصلي لأجل القديس المعاصر لينا أبونا سمعان، إن ربنا يسمع ما إحسان، وإحنا مصدقين إن ربنا يسمع مع ابنه أبونا سمعان.
1: أمين أمين أمين. إحنا الحقيقة بيجي لنا طلبات كتيرة على مشاكل في زوجية في البيوت، والأمر ده إحنا مثقلين بيه جدا، وتملي بنرفعه قدام الرب. فأمين خلال الحلقة هنصلي لصديقك اللي أنت اتكلمت عنه، وأن الرب هو يتدخل في اسم يسوع. معنا تليفون. ألو ألو.
2: أيوة
1: أيوة اتفضل. الو ايوه اتفضلي اتفضلي احنا سامعينك.
2: ايوه
1: اتفضلي.
2: اتكلم انا؟
1: ايوه اتفضلي. أيوة. اتفضلي.
2: دكتوره نوره معاك؟
1: ايوه انا معاكي اتفضلي.
2: وانا ليا واحده صاحبتي جالها جلطه وعندها شلل في ايديها ورجليها، وانا بتجيلي دوخه الدوره الدمويه عندي ضعيفه ودايما ابقى دايخه على طول، وباخد علاج ومش نافع.
1: امين امين. نحطكم قدام الرب. امين هنحطكم قدام الرب. معانا تليفون تاني. الو الو الو.
2: دكتوره نوره معايا؟
1: ايوه معاكي اتفضلي.
2: الو
1: الو انا سامعاكي اتفضلي.
2: عندي
1: اتفضلي شاركيها. الصوت راح.
2: عندي كلب الصلاه.
1: اتفضلي شاركيها احنا سامعينك.
2: اربع فقرات بثمان مصامير، وطلبه كلب الصلاه من الرب يكمل معاه ويقدر يمشي على رجليه كمان.
1: امين. سمعتي قالت ايه جوزها عنده أي مشكله؟ سمعته. شكلها في مرض يعني معين. طيب خلونا قبل ما نكمل في التليفونات، خلونا نرفع فعلا البيوت اللي فيها مشاكل. لو بيتك فيه مشكله او في حد من اصدقائك انت عايز ترفعه قدام الرب، خلونا نصلي انه فعلا ربنا اللي يجي يزور البيوت ديت، انه يسوع يجي بسلامه على كل انزعاج وعلى كل خناقات، يجي بتواضعه قصاد كل كبرياء حاصل، وهو اللي يشفي القلوب من المرارة في اسم يسوع. يا رب احنا جايين نرفع يا رب البيت، يا رب اللي أخونا شاركنا عنه، يا رب انت اللي تعرف يا رب تيجي تداوي، يا رب تداوي يا رب الكسور، يا رب تداوي الجراح اللي موجودة، ويرجع البيت ده تاني يا رب يتبني، والأولاد يعيشوا ما بين باباهم ومامتهم. اتدخل بيد قديرة، وانت ابعت ليهم يا رب ناس يساعدوهم ويساعدوهم يا رب في المشورة. أنا بصلي لكل بيت يا رب مليان مشاكل، لكل بيت خربان يا رب، لكل بيت يا رب الزوج والزوجة مش طايقين بعض. يا رب تعالى يا رب بزيارة سلام، تعالى يا رب املأ القلوب بغفران حقيقي، تعالى يا رب اكسر كل كبرياء وعناد. يا رب اعمل معجزات في البيوت ديت. أنت لما دخلت بيت زكا قلت إنه اليوم حصل خلاص لهذا البيت، وإحنا يا رب جايين نسأل الآن إنك أنت تزور بيوت كتيرة وتعلن انه حصل خلاص للبيوت دي في اسم يسوع.
3: ايوه يا رب بضم صورتي لنوره يا رب، وبصلي للبيوت يا رب اللي فيها مشاكل يا رب في اسم يسوع. بصلي بالايه يا رب اللي انت قلت ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. يا رب ده عهد انت بيعملوه ولادك يا رب قدامك، انت تيجي يا رب من تاني، انت ترسل لهم ناس يا رب فعلا امناء يا رب يتدخلوا في العلاقه يا رب، وتوقف كل السنه بتتكلم، وكل جواز بقى شكله سوري وبقى شكله كانه جواز او علاقه، لكن هو بقى منظر بس، وهربت الفرحه والعلاقه الحقيقيه من البيت. يا رب انت ترجع، انت الحياة ذاتها يا رب، انت ترجع يا رب، تضيع الفرصة على عدو الخير وعلى الكبرياء والذات والأنانية. تعالى يا رب انت غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك، انت تخلق لغة جديدة وتدي قلب غفران يا رب، والتراكمات القديمة يا رب يحصل لها غفران، وتطلق تطلق من القلب والذكريات.

0: ايه معانا تليفون. الو الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضل.
1: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
1: انا اسمي عزت يوسف، اسمي عزت يوسف، عندي كانسر وبنت عندها روماتايم. انا بقالي سنتين تعبان وعايز طب الصلاه.
0: امين امين. احنا النهارده هنصلي للكانسر بطريقه خاصه. امين. كمل معانا في البرنامج. امين. معانا تليفون تاني. الو
2: الو
0: الو، ايوه اتفضلي.
2: ايوه دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي، سامعاكي، اتفضلي.
2: ايوه حد داخل معايا في الخط. الو دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي، انا معاكي، سامعاكي، اتفضلي.
2: انا عندي طب الصلاه، جوزي عامل عمليه كبيره في ظهره باربع فقرات بثمان مصابين، وبثق ان الرب يكمل يمشي معاه ويخليه يمشي على رجليه زي الاول سليم.
0: امين.
2: وطالبه طب الصلاه لخالتي، عنده وظايف كتيره تعبانه، وعنده تسمم في الدم وواقف على غسيل الكلى.
0: امين امين امين. هو يسوع اللي يمد ايده وهو اللي يؤمر بالشفاء في اسم يسوع. انا عايزه نصلي، احنا جات لنا كذا طلبه، في اخ طلب ان احنا نصلي لمرات ابنه انها عندها ورم في معدتها، في اخت طلبت ان احنا نصلي لها انها عندها ورم في المخ، وعايزه نصلي للاخ عزت يوسف اللي قال ان هو عنده كانسر. فلو انت عندك كانسر، لو انت عندك كانسر او عايز تصلي لحد تاني، ارفعه دلوقتي واحنا بنصلي فعلا، انه الاله القدير هو اللي يمد ايده والكانسر يهرب من الاجساد. نروح لمين غيرك يا رب؟
3: ايوه
0: انت الطبيب الشافي، انت يهوى رفا، انت اللي اعلنت عن نفسك انا الرب شفيك. يا رب احنا جايين يا رب كل حالات الكانسر بين ايديك يا رب، ونقول لك يا رب انت اللي تحط ايدك القديره على كل واحد وكل واحده من هامه الراس لباطن القدم، وتؤمر يا رب الكانسر فيتراضع. أيوة في الاجساد. أيوة يا رب. وانه العلاج يا رب الكيماوي، كل حد بياخد علاج كيماوي انه نتائج تبقى مبهره.
3: أيوة
0: للدكاتره نفسهم بيبقوا مش مصدقين ازاي العلاج جاب النتيجه ديت. وبصلي يا رب للاطفال يا رب اللي عندهم كانسر وفي مستشفى رب سرطان الاطفال، تعالى اتمجد معاهم يا رب. احنا سائلين ان المعجزه دي يا رب تبقى بقوه، يا رب معجزه بقوه، ناس كتير كتير تتشفي من الكانسر، وناس يا رب الدكاتره رهنوا ان هم مش هيعيشوا كتير. يا رب انت تقول كلمتك يا رب.
3: يا رب.
0: فرب انت اله المستحيلات، قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مبارك اسمك يا رب.
3: ايوه يا رب اشكرك ان اسمك فوق كل اسم يا رب، مفيش اسم يقف قدامك يا رب اشكرك. الكانسر فعلا اسم كبير بيهز الناس وبيتعبها، لكن انت اسمك عالي، انت اسمك مرتفع، انت يا رب هو الرب الشافي، انت يهوى رافا. يا رب انا بصلي لكل كانسر يا رب انه يهرب من الاجساد في اسم يسوع. يا رب الاخت اللي عندها ورم في المعده يا رب يهرب، يا رب تدور عليه يفضل يصغر يصغر ما تلاقيهوش يا رب. والعلاج اللي بتاخد علاج يجيب نتائج مبهرة مبهرة يا رب. كل كانسر، كل حد حاطط ايده على جسده في حتة معينة عشان الكانسر، الكانسر يهرب من الأجساد ويستجيب للعلاج.

احتياجات، ويا رب المضاعفات تبقى قليله ومش متعبه ابدا للناس يا رب في اسم يسوع. وبصلي كمان انك تطلع علاجات جديده للكانسر يا رب في اسم يسوع، ويستجيب بسرعه في الاجساد يا رب في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: الو
0: ايوه اتفضل، احنا سامعينك. مساء النور، اتفضل.
1: مساء الدكتور.
0: الحمد لله، اتفضل.
1: مساء الدكتور.
0: مساء النور. حضرتك ممكن تشارك الطلبه اللي عايز تشاركها؟
1: دكتوره.
0: ايوه
1: دكتوره،
0: احنا سامعينك، اتفضل شارك. سامعينك، اتفضل.
1: طلب الطلاب دي مع شريدي وجعان هذه الكيونة وحتى وقفه معايا دي تتكلم والله بني على بسيط اللي عليها.
0: أمين أمين أمين. إحنا عارفين إنه ناس كتير بتمر بمشاكل مادية في الأيام دي، وناس كتير بعتت لنا طلبة إنه الرب يفتح أبواب الشغل قصادها، وإحنا نصدق إنه وعد ربنا إنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. عشان كده كل شخص مضغوط وحاسس انه هيكمل ازاي وهيعول عيلته ازاي، النهارده صدق واحنا بنصلي دلوقتي انه الرب يفتح باب للرزق ليك، وانه الرب فعلا يملا كل احتياج بحسب غناه في المجد. مكتوب عنك انك تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق.
2: أيوة
0: يوحنا رب قال انه أيوة، لما لقى كل الابواب مقفوله ثم نظرت واذا باب مفتوح في السماء. واحنا رب نصدق يا رب انك انت اله الابواب المفتوحه. كل شخص يا رب قرع على ابواب كتير عشان يلاقي شغله ما لقاش، احنا النهارده يا رب نتحد يا رب بالاحتياجات ونسال يا رب انك انت تفتح يا رب ابواب يا رب للشغل، انك انت تفتح ابواب للرزق. يا رب تعالى لكل شخص يا رب مضغوط وخايف من الديون، يا رب انت اللي تسدد الاحتياج بطرق يا رب عجيبه، بطرق معجزيه. يا رب انت اله ايليا اللي كنت بتتعبه في وسط المجاعه، مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة احنا نصدق يا رب، نصدق الخير والبركة والجود اللي تيجي يا رب من يمينك. ليك المجد يا رب.
2: أيوة يا رب، اتحد بنور يا رب وكل اخواتي اللي عندهم احتياجات ان ابواب الرزق تتفتح لهم يا رب. انت فعلا تفتح ولا احد يغلق يا رب. اشكرك، مكتوب جعلت امامك باب مفتوح لا يستطيع احد ان يغلقه. يا رب اشكرك، اشكرك يا رب انت تفتح الابواب المقفوله، انت اللي تدي ولادك رزق من عندك يا رب. ابن الاسم لا يذللهم من جهه يا رب انهم شايلين شيله ثقيله وعائلاتهم سواء ستات او رجاله، كل حد شايل شيله ثقيله، انت شايف يا رب الحمل، انت شايف الانحناء، انت شايف الالتزامات. اشكرك لانك لما بتتأنى يا رب بتيجي بتعمل عمل عظيم على قدك مش على قد ولادك. اشكرك يا رب، احنا حاطين كل واحد وواحده مستنيين اشغال قدامك، وبنباركك ومصدقينك وبنشكرك مقدما على الابواب اللي هتتفتح ليك كل مجد وكرامه.

0: الو، ايوه اتفضلي.
1: الو، ازي حضرتك يا دكتور؟ سامعني؟
0: اه سامعاكي كويس، اتفضلي.
1: تمام. انا محتاجه اطلع علشان انا جايلي جواز قبول ماجستير من بره مصر، بس الموضوع متعطل دلوقتي من السفاره والاستقاله اللي في مصر، مش عارفه الموضوع يخلص، ولسه برضو مش عندي سكولرشيب او فند اسافر عليه. فانا محتاجه، ربنا هو عايزني اقعد في مصر ولا عايزني اسافر؟ لانه حضرتك من شويه بتقولي لازم تعملي بيبان، ربنا عايزني امشي في الطريق ده، اعتقد البيبان مقفوله يبقى ربنا مش عايز الطريق ده، ممكن تكون دي محاسبات من ابليس. فانا عايزه اميز صوت ربنا ويرشدني دلوقتي اعمل ايه وهو عايزني اكون فين.
0: أمين. أنا أوعدك إنه هنرفعك بطريقة خاصة خلال الأسبوع ده، إنه فعلا الرب هو اللي يقودك وتقدري تسمعي صوته بوضوح ويتمم مشيئته في حياتك في اسم يسوع. أمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجل سبرادن، وسنواصل سلسلتنا مع الوصايا العشر.
1: سنتأمل في الجزء الثاني حول عدم النطق باسم الرب باطلا.
0: دعونا نشاهد مبدأ التبجيل لله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. أيها الإخوة، جذر المشكلة كما قال الرب يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الفم. ما بداخلك يظهر في كلامك. ثقافتنا غارقة في سيل من الألفاظ النابية. هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا مدنسة بالأفلام والكتب وأماكن العمل، حتى الملصقات على السيارات أصبحت مليئة بالكلمات الدنيئة. سيقول البعض هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح في التغلب على الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمن، وهي واحدة من أصعب الأمور التي تتغلب على لغتك، لأنها متأصلة فيك، والأمر يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم وتضطر للمغادرة. قد تبدأ بمشاهدة فيلم وتضطر لإيقافه. ما تسمع به إلى عقلك يؤثر على قلبك، وما في قلبك يظهر في كلامك. كلامك مهم جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فهذا يظهر ازدراء لله. عندما يسرق الرجل شيئا فهو الآن يمتلكه. إذا قتل رجل شخصا آخر سيفكر لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. إذا ارتكب شخص الزنا فهو يشبع شهوته لفترة مؤقتة. لكن عندما نستخدم الألفاظ النابية لا نحصل على شيء سوى عدم رضا الله. لكن الألفاظ النابية أيها الأحباء ليست الطريقة الوحيدة التي نسيء بها استخدام اسم الله. إليكم المبدأ الثاني. نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، لذلك أو نعذر أنفسنا. نسمع هذا طوال الوقت. يقول الناس أشعر أن الله يدعوني للتغيب عن الكنيسة هذا الأسبوع، أو أشعر أن الله لا يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو إن الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم ولا يمكن أن يكون هناك دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطيتنا فإننا ننطق باسمه باطلا. أيضا هناك مبدأ ثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، إما للترهيب أو التلاعب بالآخرين. أحيانا يستخدم الناس اسم الله فقط لدعم آرائهم، وتقوم بينهم مشادات كلامية عنيفة. هل لاحظتم ذلك؟ يفعلون ذلك خاصة مع الآراء السياسية. أنا لا أتكلم عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية كبيرة، يجب على المسيحيين أن يتحدثوا عنها، مثل الظلم، الإجهاض، أنماط الحياة المنحرفة. نحن نعيش في هذا البلد الذي نتمتع فيه بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله بأي أمر كتابي إلا إذا كان واضح كتابيا، رغم أن كلا الجانبين يفعلان ذلك. أحيانا أيها الإخوة

ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين يفعلان ذلك. دعوني أعطيكم مثالاً. هناك أعداد كبيرة جداً من الناس الآن يأتون إلى المسيح في دول أمريكا الوسطى، وهي تشبه أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة. هل تعرف لماذا؟ لو رجعنا إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان هناك لاهوت أصبح شائعاً جداً في دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك لاهوتان، هناك اللاهوت المعالج، ولا أريد الخوض فيه الآن، وهناك لاهوت التحرير، وهو لاهوت يساري متطرف، يقول إن الله لا يريد أن يخلصك روحياً، بل يريد تحريرك من الفقر. في الواقع أيها الإخوة، يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل الأساسي يتعلق بتحريرك من الفقر ومن مضطهديك مثل اليهود زمن الرب يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مخلص ليحررهم من الاضطهاد الروماني. جاء يسوع وقال: لا، هذه ليست رسالة الإنجيل، إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. فأصبح لاهوت التحرير شائعا جدا جدا في أمريكا الوسطى، وهذا أنتج في النهاية حركة شيوعية في العديد من تلك البلدان، لأن رسالة لاهوت التحرير كانت من الله، يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع مستوى الجميع اقتصاديا، لكن فشلت فشلا ذريعا، ونرى ذلك حتى اليوم. لم يرتفع مستوى الفقراء، مما أحدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المناطق من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة. وكثير من الناس اليوم في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك مهم، بل أن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطية والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم. وهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الكتاب المقدس. الآن أريد توضيح نقطة، وهي أن ما كان يعظ به كان لاهوتيا ونظاما اقتصاديا يساريا، ووضعوا اسم الله عليه، لكن اليسار ليس الوحيد الذي كان يفعل ذلك، فاليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. أيها الأخوة، ليس كل ما يمثله اليمين كتابيا، أحيانا يكون مجرد رأي سياسي. ونحن أمريكيون لدينا حرية التعبير في أي رأي سياسي، لكن كونوا حذرين في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية، عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في لقاء معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب تقول إن الله كان إلى جانبهم. حسناً، رد لينكولن قائلاً: سيدي، قلقي ليس ما إذا كان الله في صفنا، بل أن أكون في صف الله، لأن الله دائماً على حق. أيها الإخوة، يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة، وعندما نفعل ذلك بعيدا عن الحق الكتابي، فإننا نأخذ اسم الله باطلا. أحيانا يستخدم الناس اسم الله لترهيب الآخرين، وربما مررتم بهذه التجربة.
أنا بالتأكيد مررت

بذلك. يقول الناس: قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك، أو يقولون: لقد تكلم الله معي هذا الصباح. يقول لك: حسناً، لماذا لم يخبرني الله مباشرة؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص فهذا تزوير. هناك الكثير من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على الراديو أو التلفزيون، يقول الواعظ: إذا لم تعطوا 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كنت أتابع واعظ اسمه أورال روبرتس، ظهر على التلفزيون وقال: إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين فسيقتلني الله. قال: أظهر الله لي في رؤية، إذا لم تعطون المال في تاريخ معين فإنه سيقتلني. والأشخاص الذين كانوا يشاهدون أورال روبرتس ويحبونه كانوا مقتنعين ويظنون أن الله سيقتل أورال إذا لم نعطيه المال. الآن لا يمكنك أن تستخدم اسم الله باطلاً. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسم الله باطلاً. إليكم المبدأ التالي: نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أحياناً نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين. يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. أترون؟ هناك قوة وسلطان باسم يسوع. عندما توقع اسمك على شيك فأنت تقول: أنا لدي المال في البنك. توقع اسمك على إيصال بطاقة ائتمان، هذا يعني عندك السلطة لسداده. هناك سلطة في الاسم. عندما توقع عقد هناك سلطة في الاسم. هناك قوة وسلطان باسم يسوع، فكل ما تفعله في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت سترنم افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستعلم الأطفال في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستشارك إيمانك افعل ذلك باسم يسوع وسلطانه وقوته. في المزمور 29:2 يقول: قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. إليكم هذا المبدأ: يجب أن نستخدم اسم الله في العبادة والصلاة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة يجب أن يكون تركيزنا على الله، ولا يجب أن يكون تركيزنا على ما يرتديه الناس أو على الأحوال الجوية أو ماذا يرتدي المرنم أو ما يفعله القسيس. قال إشعياء في الإصحاح 29:13: فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. هناك الكثير من الناس الذين يعبدون الله بشفاههم لكن قلوبهم بعيدة جدا جدا. أحيانا نرنم ترنيمة مألوفة، نرنم وعقولنا بعيدة ملايين الأميال عن الكلمات. كان ليونارد دافنهيل واعظا أثر في كثيرا في وقت مبكر من خدمتي. كان يقول: إن المؤمنين لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم: أنا جيت سلمت قلبي، ولا نفعل. نرنم: خذ فضتي وذهبي، ثم نمسكها بكل قوتنا. لذا عبادتنا أحيانا تكون باطلة. هناك طوائف وأديان مختلفة عن المسيحية الحقيقية يكررون نفس الصلوات مرارا وتكرارا، والرب يسوع يقول: لا تكرروا الصلوات باطلا. تقولون: نحن لا نفعل ذلك. في الواقع نفعل ذلك أحيانا، نصلي قبل الطعام ونكرر نفس الصلاة لدرجة أنه بعد الصلاة يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟
نعم صلينا.

هنا قبل 45 ثانية، ألا تتذكرها؟ لأنها كانت تكراراً باطلاً. الرهبان في هضبة التبت يصنعون عجلات صغيرة للصلاة ويدورونها طوال الوقت ويظنون أنها تدور في السماء باستمرار. نحن كمؤمنين لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكننا أحياناً نصلي صلاة قبل الأكل، لدينا صلاة لمدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم، ونكررها مراراً وتكراراً، يوماً بعد يوم، تكراراً باطلاً. هل تعرف ما هي الصلاة؟ إنها الحوار المستمر مع الله، أن نصلي بلا انقطاع. إليكم المبدأ التالي: علينا أن نستخدم اسم الله بأن نعيش من أجل يسوع. في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني والعدد 19 يقول: ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. أنت كمسيحي عليك اسم المسيح. المسيح الحقيقي يشبه المسيح، هذا ما تعنيه الكلمة. أنت كمؤمن عليك اسم المسيح، وقد وضعت ختماً على حياتك. ويقول بولس: يعلم الرب الذين هم له. أسلوب حياتك يجب أن يتطابق مع الختم. اسمع ماذا قال بولس لتيتوس في الإصحاح الثالث والعدد 8: صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور، لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالاً حسنة. قال بولس لتيتوس: أريدك أن تعظ بهذا مراراً وتكراراً. إذا كنت مسيحياً حقيقياً، عش على هذا الأساس وتصرف عليه. قال يسوع في مناسبة أخرى: لماذا تدعونني يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ عندما تقرأ ذلك، آمل أن تسمع الألم والإحباط في صوته. قال: لماذا تدعونني يا رب ولا تفعلون ما أقوله؟ يجب أن تتناسب حياتنا مع ختمنا، وأن يتناسب سلوكنا مع كلامنا. لكن ما لا أفهمه، لماذا يقضي الكثير من الناس وقتاً طويلاً في التظاهر بأنهم مؤمنون، بينما من السهل جداً أن يصبحوا مسيحيون حقيقيون وأن يعيشوا حياة حقيقية؟ قال يسوع: من فضلة القلب يتكلم اللسان. وقال أحدهم: اللسان القاسي يكشف عن قلب غاضب. اللسان القاسي يكشف عن قلب غير واثق، واللسان الناقد يكشف عن قلب مرير، واللسان الديان يكشف عن قلب مذنب، اللسان القذر يكشف عن قلب قذر. لكن من يتكلم بكلمات مشجعة يكشف عن قلب سعيد. أيها الأحباء، الكلمات الرقيقة تكشف عن قلب محب، والكلمات الطيبة تكشف عن قلب مفعم بالسلام. أترون؟ إذا صححنا قلوبنا سيكون كلامنا صحيحا. المبدأ الأخير: علينا أن نستخدم اسم الله في الخلاص. في سفر الأعمال الإصحاح الرابع والعدد 12 يقول: وليس بأحد غيره الخلاص. نعم، اسم يسوع غالي وثمين. كنت في العديد من المستشفيات بجانب أشخاص يحتضرون، سمعتهم يهمسون باسم يسوع. وعظت في السجون ورأيت رجالا دمروا حياتهم، ومع ذلك نادوا باسم يسوع وتغيرت حياتهم. في 11 سبتمبر قال رجل نجا وهو ينزل السلالم من عدة طوابق: إن الاسم الوحيد الذي سمعه

0: أثناء مروره عبر تلك السلالم المزدحمة هو اسم يسوع. في روميا الإصحاح العاشر والعدد التاسع قال بولس: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. عندما نؤمن بقلوبنا أن يسوع مات من أجلنا وقام من الأموات ونعترف بأفواهنا، بماذا نعترف؟ نعترف أن يسوع هو الرب، ليس أن يسوع هو طريق، بل هو الطريق الوحيد إلى الله، وليس اسم أحد آلاف الآلهة التي يعبدها الهندوس، وليس اسم بوذا، وليس اسم آخر، وليس اسم هاري كريشنا، بل اسم يسوع الذي أعطي للخلاص لجميع الأمم. إذا أردت الاتصال بشخص عبر الهاتف، إذا لم يكن رقمه مبرمجاً في هاتفك، عليك أن تضغط عدة أرقام للوصول إليه، وللوصول لهذا الشخص عليك أن تضغط أرقام هاتفه فقط، وبإمكانك الضغط على الأزرار بلا تمييز، لكنك لن تصل إليه أبداً. الطريق الوحيد إلى الله هو رقم يسوع. اسم يسوع فوق كل الأسماء، الاسم الذي أعطي للخلاص. أسس ويليام بوث جيش الخلاص في أواخر القرن الثامن عشر. كان رجلاً مؤمناً. كان اسم زوجته كاثرين، وكانت معلمة للكتاب المقدس. أعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام. وأعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام. روت قصة رجل كان في المستشفى يحتضر على وشك الموت. استدعوا العائلة واجتمعت العائلة حوله بجانب سريره. جاء محامي العائلة وأخبر أولاده أن والدهم يجب أن يوقع ورقة كانت مفقودة تتعلق بالوصية. قال: إذا أمكن قبل أن يموت، إذا استطعتم أن تجعلوه يوقع على هذه الورقة، سيكون الأمر أفضل بكثير وأسهل لوالدتكم. كانوا بجانب سريره، كان مريضا جدا وضعيفا جدا. حاولوا جاهدين أن يشرحوا له: أبي، يجب أن توقع هذا، ونحن نكره أن نزعجك، لكنه أمر مهم وسيكون مفيدا جدا لأمي. أجلسوه وأومأ لهم بأنه فهمهم، وأعطوه الورقة ووقعها. بعد فترة قصيرة جدا توفي. ولاحقا عندما نظروا إلى الورقة لم يكن اسمه على الورقة، كتب اسم يسوع. أترون؟ عندما كان يحتضر كان اسم يسوع الوحيد الذي يعني له، الشيء الوحيد الذي في عقله هو اسم يسوع. هذا كل ما كان يهم. لم يكن مهتما بثروته أو وصيته، لم يكن هناك شيء يهمه سوى اسم يسوع. في يوم ما عندما تحتضر، الاسم الوحيد الذي يهم هو اسم يسوع. قال بولس: سيكون هناك يوم تنحني فيه كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع هو الرب لمجد الله الآب. نعم، أنتم وأنا لا يجب أن نجرؤ على استخدام اسمه باطلا. الآن لدينا وقت للدعوة. سأدعوكم لتسليم حياتكم للمسيح. إذا كنت تشاهدنا على التلفزيون أو عبر الإنترنت، هناك رقم على الشاشة. هناك أشخاص جاهزون للتواصل معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك على قبول يسوع في حياتك.
1: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية. السيس راجر

0: لقد طرحت مرة أخرى كما تفعل دائماً نقاط مثيرة للاهتمام، وأنا أشعر أنني أفعل هذا دائماً، لكنك أظهرت شيئاً لم أفكر فيه منذ طفولتي، وهو فكرة أننا غالباً ما نستخدم اسم الله في كلامنا كتعبير تعجب، أليس كذلك؟
1: نعم، الأمر صعب لأننا جميعاً نميل إلى فعل ذلك. يقول الناس يا إلهي أو يا ربي، ثم يقولون عفواً لم أقصد ذلك، أنا أقبل ذلك. لكن عندما يقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، كلمة باطل تعني فارغ، تعني أنك لا تعني شيئاً بذلك، فهذا هو أخذ اسم الرب باطلاً.
0: صحيح، عندما أتكلم مع أطفالي أقول لهم لو صرخت باسمك هل ستكون سعيداً بذلك؟ أو هل يسعدك بأن أقول راجر مثلاً؟ تعرف ربما يزعجك، فكم بالحري أن يزعج هذا أبونا السماوي؟ الوصايا العشر هي مفهوم مذهل يساعدنا على تقييم حياتنا الروحية. ربما تجد نفسك تفعل ذلك كثيراً، خصوصاً عند الحديث عن استخدام اسم الرب باطلاً. ربما تفكر ما الأشياء الأخرى التي أفعلها؟ ربما وصلت إلى بعض القناعة وشعرت بالحاجة إلى التغيير وإدراك أن هناك أمور يجب تغييرها في حياتك. هناك رقم في أسفل الشاشة، أيضاً هناك موقعنا todayswalk.org للتواصل معنا، ونحن مستعدون لمشاركة الإنجيل معك والتحدث معك عن أهم وأكبر تغيير يمكن أن يحدث في حياتك، وهو أن تسلم حياتك للمسيح وتطلب المغفرة وأن تضمن حياتك الأبدية. أيضاً بإمكانكم الحصول على أي نسخة مجانية من خدمة مشوار اليوم أو من رسالة اليوم، وأيضاً نحب أن نسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة، وسنواصل مع الوصية الثالثة الأسبوع القادم.
1: نعم يا كيت، عندما نتكلم عن استخدام اسم الرب باطلاً، فأن أفضل طريقة كما تقول كلمة الله في العهد الجديد، كل من ينادي باسم الرب يخلص، وهذا وعد جميل. لذلك إننا إذا دعونا اسمه فقط فإنه يمنحنا الحياة الأبدية.
0: لذا أرجو الاتصال بنا ومتابعتنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية بيكرزفيلد كاليفورنيا.

0: حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، واختبار جديد وشهادة إيمان من أخونا أبو حاشد اليمني عن عمل المسيح في حياته وتغيير الرب لقلبه ولكل كيانه. مع حضراتكم برحب بيه معنا في قناة الكرمة لأول مرة أخونا أبو حاشد. أهلا بيك.
1: أهلا بك.
0: أهلا بيك
1: وبيا متابعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك. طبعا لظروف خاصة بأخونا هو يعني مش هيقدر يظهر بوجهه، ولا حتى وهو يعني لابس ماسك أو حاجة، فمعلش يعني نصلي من أجله ومن أجل أن الرب يحميه في المكان اللي هو فيه باسم يسوع. أخونا أبو حاشد، إحنا متعودين دايما في بداية الحلقة أن بنصلي، فبطلب حضرتك تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل المشاهدين، من أجل قناة الكرمة ورسالتها. تفضل حضرتك.
1: يا أبونا السماوي، يا إلهنا القدوس، يا إله كل نعمة، يا إله كل بركة، يا رب نشكرك ونعظم اسمك يا أبونا السماوي. يا رب في هذه الأوقات يا رب بقوة من الروح القدس يا سيد أوصل رسالة يا رب لكل مستمع يا سيد. نعم يا رب نشكرك من أجل يا رب قناة الكربة، من أجل يا رب برنامج صوت العابرين يا سيد، يجعله يا رب أنه يكون صوت حقيقي يا رب يصل لكل أذن يا رب هي محتاجة لسماع صوتك يا سيد. نعم يا رب نشكرك من أجل هذا الوقت يا رب، إنك تجعله يا رب وقت مبارك، وقت شهادة حقيقية يا سيد، إن تصل يا رب لكل أخ ولكل أخت يا سيد. يا رب أشكرك من أجل يا رب المجهود الذي تبذله يا رب عن الكرمة ويبذله طاقم العمل يا سيد. نعم يا رب أرفع هذا الوقت بين يديك يا رب، تستخدمنا يا رب بقوة الروح القدس يا رب لكي يا رب توصل الرسالة لكل شخص يا سيد. نثق يا رب أنك صالح وإله أمين و إلى الأبد يا رب رحمتك يا سيد. أنت واقف أمام كل يا رب قلب تقرع تنتظر من يفتح لك يا سيد. نعم يا رب نحن إلا صوت يا رب والشهادة حقيقية يا سيد لعملك يا رب الذي حصل في حياتنا يا سيد. نعم يا رب نصلي أن يكون هذا الوقت يا رب وقت بركة، وقت محبة، باسم إلهي ومخلص يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. طيب قبل ما نبدأ مع أخونا، طبعا كتير يعني من حضراتكم وشفنا البوست الخاص بجوانا كامل اللي هي كانت رايحة تستلم الروب بتاع التخرج والأمر دوت من عميد الكلية، ولأنها هي يعني زي ما هنقرا البوست بتاعها هي كانت لابسة الفستان تحت الركبة. خلينا نقرا عشان كمان ما نضيعش الوقت ونشوف ايه اللي حاصل في بلدنا مصر وايه اللي بيحصل ده يا جماعه. النهارده تم الاعتداء، هي بقى بدايه البوست. النهارده تم الاعتداء عليا من عميد كليه طب بيطري بجامعه بدر يوم حفل تخرجي، اليوم اللي مستنياه بقالي 4 سنين. بدل ما يكون احلى يوم وافتكره، هو أسوأ يوم نفسي يتمحي من ذاكرتي. اتكسر نفسي فيه واتهنت. النهاردة حفل تخرجي ورحت أستلم روب التخرج والكاب من الجامعة حسب التعليمات. دخلت مبنى كليتي بايو تكنولوجي، اتعرض لي عميد كلية طب بيطري رغم أن ليس من شأنه أي حاجة لها علاقة بكليتي، وقال لي إيه لبسك ده، اطلعي بره. لبسي اللي هو فستان تحت الركبة. طبعا أنا مش مخالفة أي تعليمات ليها علاقة بلبس الحفلة، حفلة التخرج، وعادي كان في فساتين قصيرة. قعد يزعق بأسلوب لا يليق بدكتور جامعي مش عميد كلية مسؤول عن طلبة، وطلعت بره الكلية كلمت الدكتور تسلمني بره.

طلع ورايا كلم لي الامن وصورني بموبايله، وكان في زمايلي شافوا اللي حصل، بلغته ان مش من حقه يصورني. رده كان طالما لابسه كده اصورك براحتي، وتعدى على خصوصيتي كل ده لان شاف صليب الصليب، لان ناس تانية كانت داخله مبنى الكليه لابسه اقصر مني وعادي، وتهجم عليا بالزعيق والتصوير، وكل اللي شاف او عرف باللي حصل قال لي ملوش اي حق وان مش مخالفه للقواعد. وبلغت عميد كليتي ما جابليش حقي طبعا، ده اللي في مصر يعني، وقال لي هي عقليه او عقليته كده، اي حد يصورك ويتهجم عليك عادي عقليه، انت مالكش حقوق، احنا في غابه، ده كلامها هي بين قوسين. وخبوه ما ظهرش حتى للاعتذار ومسح الصوره، واللواء مسؤول امن الجامعه بيقول لي عادي بين قوسين، عادي تصور اي حد مش عاجبه لبس حد يصوره. وقبل ما يشوفني هو بيتكلم مع اهلي يقول لهم اكيد لبسها، تأكيد تاني أنا لابسة فستان تحت الركبة، مفيش أي قواعد خلفتها. حد من الإدارة شافني قال لي لبسك عادي مفهوش حاجة، وبيحاول يطلعني إن أنا الغلطانة بأي شكل، وإن هو راجل كبير، أي راجل كبير يصوركم أو مريض نفسي عادي. وأخدوا بطاقة والدتي اللي كانت مستلمة بيها الروب والكاب علشان يعملوا مذكرة بدون أي وجه إذن لقلب الترابيزة، علشان والدتي زعقت فقط لا غير. مفروض أن أي أم تسيب بنتها تتهان وتتصور عادي، إزاي تتكلم؟ كل اللي عملوه أن اكتفوا برفع مذكرة وعادي صورتي تفضل على موبايل واحد مريض زي ده. يعني الأمر ما بقاش للأسف يعني في مصر دلوقتي بقى عادي، يعني بقى عادي المسيحيين مستباحين، أي حد عنده مشكلة، أي حد مريض نفسي، أي حد عنده عقد عادي. وبعدين يعني قبل كده كانوا بيقولوا بقى إيه الشارع المصري، في المثقفين في صفوة المجتمع، في الإعلاميين المثقفين، الناس دي في ناس مستويات، في بقى رجل الشارع، في العادي، في العامل. لا دلوقتي بصراحة كلهم كده اتضربوا كده في الخلاط، كلهم كده وبقوا حاجة واحدة، بقوا حاجة واحدة، بقوا عبارة عن مسخ كده، عبارة عن شيء كاره للمسيحية، كاره للمسيحيين، مهما كان الكلام، مهما كان محاولة التجميل. كل اللي بيحصل على أرض الواقع بيقول كده، بيقول كده، ازدراء بالمسيحية، اعتداء على المسيحيين، ان الشخص يلاقي نفسه ان هو وصي وعنده حق على اي حد مسيحي لمجرد ان هو مسيحي. ودي بقى الدولة، عميد جامعة يعني لو ممكن لو معاكم صورة البنت نعرضها، جومانا سوري مش جوانا. اتفضلوا ادي، يعني لو جبنا صور لمسلمات هيكونوا لابسين اقصر من كده حقيقي. وبعدين اللبس ده حريه شخصيه ما دام مش مخالفه لقواعد الجامعه وشروط الجامعه، فالمجرد بس ان هو لمح الصليب. عارفين طبعا عندهم كده يعني حساسيه خاصه ضد الصليب، يعني كده بيجي لهم يعني ضيق نفس، ضيق تنفس، مساكين مرضى حقيقي. فراجل كبير ولا مراعي ان هو كبير في السن، ولا مراعي منصبه العلمي، عميد جامعه، ما هوش حاجه ثانيه يعني، فمش مراعي حاجه زي كده. والتخلف او التعصب الديني اللي اصبح موجود، لان زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقه وغالبا هنقول كده في كل الحلقات، ان الاسلام في ورطه في عيون المسلمين. السوشيال ميديا فضحت الاسلام واظهرته قدام الجميع. الناس اللي عندها جراه تتعامل بتدرس وبتشوف، في ناس بيجملوا، في ناس بيبرروا، في ناس بينكروا، وفي ناس بيتعدوا بقى على الاخر، انك انت سبب شكي، انك انت لو انت مش موجود، لو انت غلط اذا انا صح. ليه؟ لان الاسلام قائم، محمد اقام ديانته على اساس تكفير اللي قبله، اليهود والمسيحيين، المغضوب عليهم والضالين. لا والمسيحي مفروض، يعني مفروض البنت دي برضو المسيحية دي الدكتورة، مفروض ان هي حافظة برضو من التدريس، من الدراسة في المدارس المصرية، فالمفروض المسيحي يقتنع بكده، والمفروض المسلم يشوف ده مطبق في أرض الواقع، ان اليهود
والمسيحيين المغضوب عليهم والضالين، وهو بس اللي موجود وهو بس اللي صح. الواقع والكون

الكتب واللي بيعرض واللي بنتكلم فيه واللي بنفتح فيه الكتب سواء في السنة أو في القرآن بيقول له لأ أنت لازم تفكر. لأ ليه فكر؟ ليه ليه فكر وفاضي؟ هو عميد جامعة، يلا بقى إيه نشوف الصليب نضطهد البنت. وبيحصل كده على فكرة، ولو فتحنا التليفونات للخريجين الجامعات اللي زي الطب والجامعات اللي فيها الأسئلة الشفوية اضطهاد غير، بالذات الطب والهندسة اضطهاد غير عادي للمسيحيين. وعندنا الدكتور السير مجدي يعقوب يعني أبرز مثال على كده، لولا أصلته كمسيحي مصري، لولا محبته الأرض لبلده وتراب وطنه اللي رجعه وخلاه يتنازل عن مكانة زي كده في ووضع في إنجلترا وتكريم من الملكة ومن العالم كله وجي يخدم. ده الأصيل، ده المسيحي الأصيل اللي اضطهد من شخص مسلم لأنه مسيحي. إمتى هتبطلوا ده؟ إمتى هيكون في يعني احترام لنفسكم وللعلم اللي اتعلمتوه وللعلم اللي بتعلموه لغيركم؟ امتى؟ امتى هتكون يا عميد شخص محترم؟ انت امتى تكون وصلت للمركز اللي انت فيه بناء على علم، على معرفة، على احترام؟ هو اصلك انت مش امتحان ودرجات بتجيبها وبقيت عميد ومناصب، لا، في اخلاق، في اخلاق. يعني بنصلي لكم توصلوا لهذه المرحلة من الخلق. حاجة تانية بقى، وكان في برضو طالب وجايب مجموع عالي جدا حاول يقدم في كلية هندسة تقريبا، كان عايز يدخل هندسة وما عرفش مكاتب التنسيق اسمه عامل لهم مشكلة. بس خلينا نشوف المارك استفانوس هنا بيقول ايه. بيقولون النهاردة مصر أضافت لي سبب جديد عشان أتمنى أهاجر النهاردة قبل بكرة. والدي اللي خدم البلد دي أكتر من 35 سنة كمهندس والناس بتشهد له بالأمانة في شغله، وكتير شرف البلد قدام خبراء أجانب وناس كتير تعرف أنه ياما رفض رشاوي ووصل لأعلى المناصب في كاريره الهندسي بفضل أمانته ونزاهته. والدي لما راح يشهد النهاردة مع زميل عمل في المحكمة في قضية تخص زميله سيادة القاضي المستشار، مش بنقول لكم يعني دول وصلوا للمناصب دي ازاي؟ يعني الناس دي محتاجة ترجع تتعلم ألف ب أدب وأخلاق وإنسانية ويدرسوا التاريخ بلدهم ويعرفوا هم أصلا الإسلام وصل لهم ازاي. في قضية تخص زميله سيادة القاضي المستشار الجليل، بص في البطاقة وقال له لا ولاية لقبتي على مسلم، لا ولاية لقبتي على مسلم، لا هو المسلم اللي ليه ولاية على القبطي، لا ولاية لقبتي على مسلم عشان القبطي أقل مستوى من المسلم، القبطي اللي خدم بلده، القبطي اللي هو يعني خد أعلى درجة وأعلى مركز في منصبه في تخصصه، ومش ممكن مسيحي هياخد المركز والمكان ده وتمنحه ليه دولة زي مصر غير لما هو يكون فعلا فعلا أجبرهم إن هو يدولوا المكانة دي. فلا ازاي بقى ده مالوش ولاية على مسلم. ورفض شهادته. انا والدي رباني على احترام الشخص بدون النظر لديانته، ولما طلعت طبيب عمري ما بصيت العين يعني اي لعيان او سوري لمريض يعني، لا مسلم او مسيحي الاثنين بالنسبه لي واحد، لان دي تربيه والدي اللي ربها. طبعا استاذ دكتور مارك دي التربيه اللي فعلا محتاجينها كتير من سواء العميد سواء القاضي. يعني انتوا فين من الاخلاق، من الضمير، من الانسانيه؟ لو يعني لو دينك بيقول لك ان في شخص زي المهندس ده زي الراجل المحترم ده انت شايفه اقل من المسلم، انت محتاج يعني تروح تعمل فلتره لذهنك تشوف انت فعلا يعني تستحق المكانه اللي انت فيها، تكون قاضي وبتحكم بين الناس وانت بتفرق يعني ما بين الناس في مكانته كانسان. ده انت مش بتفرق بقانون يعني عام، قانون يسري على الجميع، قانون في مواطنة في البلد، لا انت بتفرق ما بين انسان شايفه انسان اللي هو المسلم ومسيحي شايفه اقل درجة من كونه انسان. انتوا ايه؟ الاسلام خلاكوا ايه بجد؟ الاسلام خلاكوا ايه؟
فكروا كويس بجد، فكروا العقيدة دي اللي فيها تشويه للذهن. شوف

مسلم اللي بيروح بره في الغرب في امريكا بريطانيا في اوروبا شوفوا بقى ازاي بيبقى سوري ممكن يكون حقير في بلده، ممكن يكون في ادنى المستويات يعني اقل المستويات، ويروح البلاد ديت ياخد وضعه

بني ادمين ايه يعني ايه؟ فكروا يا جماعه، يعني احترموا نفسكم كبشر، احترم انسانيتك كانسان، وشوف بتتعامل ازاي، وادرس دينك بقى، روحوا افتحوا الكتب. احنا بنحاول نعرفكم على دينكم اللي انتوا يعني رسمتوا لنفسكم دين جديد، دين بعيد عن الكتب، دين بعيد عن اللي موجود في القرآن والسنة. عملتوا لنفسكم دين خيالي، دين سلام، دين تسامح. فين فين انت لو جات لك الفرصة هتقطع رقاب، انت لو جات لك الفرصة تحكم بالشريعة يعني مش عارفة أقول لك إيه، يعني الأقليات كلها هتبيدها زي اللي حصل في سوريا لما الشرع وصل لها. طيب هنعرفكم برضو على دينكم شوية عشان أنتم محتاجين فعلا تتعرفوا عليه. أنا عايزة بس أخد في البداية قبل ما أخد الصورة اللي بعد كده، عايزة أخد المشهد المسلمين المتجمعين في سيدني بيحاولوا ان هم الفيديو رقم 6. الفيديو رقم 6 ده هنشوف فيه الاول، الفيديو الاولاني في المسلمين ازاي بيصلوا في ملبورن واخدين حريتهم. يا جماعه شوف العدد، مش مهم بقى ناس وراها حاجه، مش مهم شغلين الطرقات، مش مهم بيعطلوا المصالح، المهم المسلمين وصلوا البلاد ديت وشافوا نفسهم بقوا عدد، يبقى يلا بقى زي ما الرسول كان يعني مستضعف في مكه وراح المدينه واستقوى فرد عضلاته. المسلمين ماشيين بنفس المنهج، فاردين عضلاتهم على المجتمع، على الغرب فاردين عضلاتهم وبكل تبجح. يعني دول اللي هم المسيحي في بلده، في بلده اللي احتلها الإسلام ما عندوش أي حق إنه حتى يقف في الشارع يرنم ولا يمسك حتى إنجيل. لو واحد مسيحي مسك إنجيل في مترو ولا في أي مواصلة ممكن يمسكوه يضربوه بجد. لو هو قاعد لحاله في حاله وبيقرأ الإنجيل وحد لمح إنه مكتوب كلمة إنجيل هيضربوه وهيهنوه وهيسخروا منه. لكن شوف بقى دول في الدول هم بيقولوا عليهم كفار، وشوفوا الكفار ادوهم مكانة وادوهم يعني وضع واخدين حقهم ازاي في البلاد دي. وكل بقى لما بياخد حقه بيتجرأ اكتر. شوف بقى الفيديو اللي بعد كده، رايحين في مكان زي سيدني، ممكن تكون ملبورن اهدى شوية، نشوف الفيديو اللي بعد كده، ممكن تكون ملبورن اهدى شوية، رايحين في سيدني زي ما انتم حضراتكم شايفين مكان عام، في ناس بتشتغل، في ناس طرق، ناس راحة جاية، عايزين يفرضوا حالهم والدين الإسلامي والصلاة الإسلامية اللي هي رياء أصلا، هو دين الرياء والمظهرة. وده اللي قاله الرب يسوع المسيح، قال ان هم مرائين اللي بيصلوا في في في في, في قوائم الشوارع وعلى الطرقات وفي زوايا الشوارع عشان يبانوا للناس ان هم بيصلوا وان هم بيعرفوا ربنا اهو. طبعا في بنشوف الفيديو مع بعض. الصورة حصل يعني مشاجرة أو تشاحن أو مواجهة ما بينهم وما بين الشرطة. وفي الحالة دي بقى ما يقولوش إن إحنا بنعمل إزعاج، ما بيقولوش إن إحنا بنعطل الطرق وبنعطل الناس اللي بتشتغل، بنعطل المرضى، ممكن إسعاف بتنقل شخص في حالة حرجة، لا لا لا لا. المهم إن إحنا نظهر إسلامنا اللي هو الرياء، ونظهر صلاتنا قدام الناس عشان بس احنا بنفتخر احنا مسلمين ولله، او الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله على نعمه الاسلام كانت قاعدتكم في بلادكم، نعمه الاسلام كانت قاعدتكم في بلادكم تتبسطوا فيها. خلينا نشوف برضو في الفيديو في الصوره اللي بعد كده، الاستاذه بنت ممثل مصري، بنشوف الصوره اهي، بنت احمد عبد الوارث، بتقول ايه ميران عبد الوارث، بتقول ايه؟ في اجندات خارجيه نجحت انها تغير في ثقافتنا وتبعدنا عن الدين وعن هويتنا العربيه والدينيه. بجد يعني انت بجد عايزه تتعرفي على الدين، انت كامراه حابه تتعرفي على الدين، خليني اعرفك عليه. ولو انت بقى هويتك الدينيه وشريعتك الاسلاميه طبقت، انت حضرتك هتكوني شكلك ايه؟ شوفي كده الفيديو رقم
رقم واحد معنا.

0: يعني ما اتمنى لكيش تطبق عليك الشريعة. تفضل.
1: منعت النساء من المدارس وفرضت البرقع وحظرت الهواتف الذكية. طالبان أسست نظام بيستعبد نص سكان البلد تقريبا، أو حسب الإحصائيات غير المحدثة 21,701,532 امرأة أو فتاة. وإذا بتفكروا أنه كلمة استعباد مبالغ فيها، فالمحامية الأفغانية محبوبة فايز راجعت قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم ولقته بيستخدم مصطلحات زي العبد والحر كتصنيفات قانونية. وعموما نظام طالبان بيقوم على قوانين بتتغير بتنسن وبتنلغى حسب الحاجة لقمع النساء، زي مثلا إلغاء قانون الحد الأدنى لسن الزواج، واللي خلى المعيار الوحيد والشرعي لزواج البنت إنها تكون بلغت أو بوصف آخر تطيق النكاح. وهيك الدولة بتشجع الأسر المطحونة اقتصادياً اللي هي أفقرتهم إنه يبيعوا بناتهم الصغار مقابل مهر يسمح لهم يعيلوا باقي الأسرة. وفي عنا القانون اللي بشرع العنف الأسري تحت ليبل اسمه الضرب التعزيري، وبيعطي الزوج حق تأديب زوجته بالضرب طالما ما بسبب كسور أو جروح بالغة.
0: قرآن.
1: كمان اتأكدت طالبان إنه الضيق حق طلب الطلاق وسكرت معظم مراكز إيواء المعنفات، ولو البنت أو الست حاولت تهرب من هاي المأساة بتلاحقها شرطة الآداب. هالخناق المحكم خلى أفغانستان تكون من الدول القليلة بالعالم اللي بتوصل معدلات انتحار النساء فيها أعلى من الرجال، ف75-80% من حالات ومحاولات الانتحار المسجلة هي لنساء وفتيات. ولو نجت امرأة من محاولة إنهاء الحياة فغالباً مش هتلاقي علاج لأنهم ممنوعات يتعالجوا عند أطباء رجال، وبنفس الوقت عدد الطبيبات عم بيقل بالهجرة أو التقاعد، وأصلاً البنات ممنوعات من الدراسة، فبيكون الخيار الوحيد لكثير من النساء إنهم يستنوا الموت بصمت.
0: خلينا نشوف، نتمنى الأمر يكون رسالة تكون وصلت لك يا أستاذة ميران، وياريت تتعرفي على الإسلام كامرأة. نشوف الصورة اللي بعد كده مين فيها. طيب دي بتقول أختي المسيحية الإسلام هو خلاصك، أنا أحب لك الخير بجد، وأنا برضو أحب لك الخير وأحب أنك تعرفي وضعك في الإسلام. وسوري مش هنقدر ناخد منك النصيحة دي، لأنك شوفي في الفيديو رقم 2 بتقول لك إيه الأخت. تفضلي فيديو رقم 2.
2: ناقصات عقل ودين.
3: نحن ناقصات عقل ودين
2: عن جد؟
3: والله محمد صلى الله عليه وسلم هيك قال. نحن ناقصات عقل ودين. أنا بتمنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفوت علي هلأ ويقول لي يا عائشة أنت ناقصة عقل ودين، والله لو يقبل الله تبارك وتعالى أن أقبل يديه وقدميه لقبلتهما. مش هيك قال؟ أنا إلي السعادة وإلي الفخر أن محمد صلى الله عليه وسلم عرفني مين أنا يا زلمة، قال لي مين أنت، عشان نحن ما عندنا شيء بالدين.
0: كويس إنك عارفة.
3: شوف الحديث يقول
0: أقامت
3: امرأة جزلة.
0: كويس إنك عارفة. بالزيد. طيب خلاص
3: تفسيرها.
0: احنا سمعنا من الأستاذة عائشة قالت لك ايه، فحقيقي النصيحة بتاعتك لو ممكن نجيب صورتها تاني، احنا مش هنقدر نقبل النصيحة بتاعتك، لان حضرتك على مستوى دينك بيقول لي ان انا ما اخدش منك حاجة لانك انت ناقصة عقل ودين، فانا ازاي اخد نصيحة من حد زي كده. ناخد الصورة اللي بعد كده نشوف الأستاذة. طبعا يعني زي ما بنقول في مصر اشهر مش من النار على العالم تقريبا، الاستاذه اللي حزينه على موضوع الاذان ومتمسكه بدينها اللي بترتاح عليه يعني. وطبعا لو حد بقى يعني بعيد عن الدين بقى والمسيحي اللي ردت عليه ورحتكم ومش رحتكم، خلي يعني لو هي مثلا حد كلمها عن لبس حد غير مسيحي هتقول انا حره، ده جسدي وانا حره فيه. خلينا بقى نشوف الشيخ عبد الله رشدي بيقولها على لبسها وعلى جسدها وعلى وضعها كامراه ايه. نشوف الفيديو اللي بعد كده.
4: والشرف والإردن في المقام الأول يخص الرجل، يعني قضية الإردنية تخصني أنا كرجل أولا. لذلك بعض الفاسقات أو الفاجرات اللي هم طالعين النهاردة بدعوة جديدة اسمها إيه؟ إردي يخصني أو جسمي يخصني. الكلام ده تقوليه حضرتك في كوكب المريخ، تاخدي مركبة فضائية وتطلعي على المريخ وتقولي الكلام السافل ده. إنما بنت الناس وبنت الأصول ما تقولش كده، تقول إردي شرفي وشرف أهلي وعلى راسي وأحمي نفسي ودمي ورقبتي دون إردي. لكن اللي عندها فكرة ده
0: انت بقى ايه؟ يعني انت بلبسك ده وجسدك ده مش براحتك، وعرضك وشرفك ده ما يخصكيش انت، ده يخص عبد الله الرشدي ويخص رجال المسلمين، لان انت عوره يا عوره، او يعني سوري يعني بناء على الاسلام. وبالنسبه لموضوع رائحه المسيحيين، طبعا هي وضعها عدى، بس انا حبيت برضو ان انا من ضمن الرد على المسلمين اللي عايشين الوهم ورسموا لنفسهم دين مش هو اللي في الكتب او مش هو اللي في القران والسنه، وهي بالذات كامراه مفروض تشوف وضعها ايه. نشوف الفيديو رقم 4 معانا بيقول لها ايه. تفضل.
5: ما هو حكم استخدام مزيل العرق للنساء؟ مزيل العرق للنساء حكمه حكم العطر، فإذا كان مزيل العرق له رائحة فهذا

0: عطر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة أشد التحذير أن تخرج إلى الشارع مستعطرة.
1: يعني دينا المصري المسلمة اللي عايزة تسمع الأذان وعايزة يرتاح قلبها بسماع الأذان والقرآن، المفروض إن هي في عز الحر وفي عز الدنيا دي ما تضعش مزيل عرق، ولابد إن رائحتها تكون بتسد الأنوف، عشان لو الرجل شم ريحتها ريحة كويسة وما قرفش منها هيحصل حاجة تانية. هيحصل له حاجة تانية مش في صالحك يا دينا المصري، فلازم تكون ريحتك وحشة عشان لا تفتني الرجل. فكده يعني رديت عليك في الجزئية دي. معنا أخ أبو حاشد، أهلا بيك، برحب بحضرتك. البداية معنا أخ أبو حاشد. الأخ أبو حاشد ليه ظروف خاصة. الأخ أبو حاشد ليه ظروف خاصة، هو للأسف يعتبر يعني معلق أو يعني إقامته محدودة في مكان، لازم يدفع مبلغ معين عشان يطلع من البلد دي، لأنه يعتبر كاسر فيها إقامة ومعرفش يقدم فيها على لجوء، ما يقدرش يرجع بلده، لأن هو هيحكي لنا ظروفه ووضعه بالضبط يعني، ووضعه الأمني خطر عليه جدا ومش قادر يروح يعمل لجوء في أي أو يقدم في أي بلد تانية المفوضية تقبله. فبقول لحضراتكم علشان اللي يحب يشارك معاه وعايز يعرف المبلغ كام ممكن كلمونا أو كلموا هنا في القناة وهنوصلكم به. اتفضل أخونا. تحب في البداية هل عندك تعليق على أي من الفيديوهات اللي عرضناها، ولا تحب على طول نبدأ في اختبار حضرتك؟ تفضل.
2: عندي تعليق أكيد على مقاطع الفيديو اللي عرضتوها والمنشورات أيضا. اليوم على الأسف إنه المجتمع المسلم إنه يعاني من تشوه وعورة عقلية بشعة جدا، ولا يستطيع إنه ينظر إلى المرأة أنها كشريكة أو كشخص كامل لا ينقصها شيء. لما ينظر الشخص المسلم للمرأة ينظر لها أنها ناقصة عقل ودين، وينظر لها أنها عورة وتقبل بصورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وأشياء كثيرة سيئة في حق المرأة يمكن لا تتقبلها المرأة إذا عرفتها من مصادرها الدينية الأساسية. صح. الطبري وابن كثير والقرطبي وما تحدث عنه محمد وأصحابه وقصة زيد ومحمد في القرآن. أنا أتوقع أنه اليوم المرأة المسلمة التي تعيش في حياة اليوم حياة القرن 21، وهي تعرف دور المرأة أنها مدرسة ومعلمة ومهندسة وطبيبة، وبإمكانها أن تفعل كل شيء يفعله رب لا ينقصها أي شيء. أنا أنظر أنها لا تتقبل هذا الفكر الإسلامي، لأنه فكر يجعل من المرأة أنها ناقصة. النقطة الثانية بشأن موضوع الصلاة، أنا أشوف أنه الشرطي أنه كان يدعهم يصلون براحتهم، ولكن بعد إكمال الصلاة يعملوا لهم تزفير قبري من البلد، لأنهم يعرقلوا المصلحة العامة للبلد. طبعا بلد أعطتك الأمن والأمان التي لم تجده في بلدك، أعطتك الحرية الفكرية والعقائدية والإيمانية، وأنت تأتي لتريد أن تطبق هذه الشريعة القذرة في بلد الآخرين، تريد أن تنقل الوساخة التي كانت في بلدك إلى بلد أعطاك الأمن والأمان وأعطاك كل الحرية، وأصبحت أنت مواطن حر كامل مثلك مثل الشخص الذي يعيش في هذا البلد. طبعا هناك إذا كان الشخص الذهب إلى هناك لا أي أو كشخص يريد العمل، طبعا لا يقيم حسب ما قيم القاضي المهندس هذا، بل يقيم حسب الكفاءة. إذا كنت أنت كشخص عندك كفاءة فأنت تستحق أنك تأخذ منصب. هم لا يعاملونك على موجب البطاقة أنت مسلم أو مسيحي، هم لا ينظرون إليك إلا بعين المساواة، وهذا هو التعليم الذي علمه الشخص الرب يسوع المسيح في الإنجيل.
1: ده هو بيشوف هو لو مسلم يبقى إنسان يستحق يكون إنسان، هو هوية. الإسلام للأسف أصبح هوية، لو أنت مسلم يبقى أنت كده في مقام الإنسان، لو أنت بالهم كالأنعام أو أضل سبيلا زي ما بيقول القرآن، المسلم مش بيقول من نفسه. تفضل حضرتك.
2: أكيد.

0: إذا أكيد يعني هم ناقصين، وأيضا لا ننسيش إنه يعني حتى الإسلام يشجعهم إنهم يا يسلم يا الجهاد، يا يسلم يا يدفع الضريبة يا الجهاد، والجهاد تحل لهم السبي والقتل والنهب، وهذا هو ما يشجع عليه الإسلام اليوم، هذا ما يشجع عليه الإسلام، إنك تقتل وتنهب وتغزي وتغزي الرايه وتفعل كل شيء اليوم غير أخلاق. اليوم أي شيء غير قانوني هو موجود بالإسلام بحد ذاته، إذا أنت تريد أن تعرف الحقيقة.
1: طيب شكرا على تعليقات حضرتك رائعة جدا. طيب عايزين بقى نسمع عن أخونا أبو حاشد، وكنت إزاي في الإسلام؟ هل كنت في التشدد مسلم متشدد، ولا كنت معتدل زي اللي بيحاولوا يجملوا الإسلام؟ تفضل حضرتك.
0: طبعا مبدئيا انا كنت كاي يمني او كاي طفل يمني درس وتعلم، وكنا نذهب الى حلقات رياض القران في المساجد، وكنا نحفظ من القران الاجزاء، ويعني تربينا تحت اطار ديني. ولكن بعد ذلك، بعد ما اخلصت تعليمي، انا ذهبت إلى الالتحاق بحزب الإخوان المسلمين، بحكم أنه كان هو الحزب الأكثر سلطة والأكثر يعني تسلط في ذلك الوقت، وما يزال إلى حد الآن. والتحقت فيهم ودخلت معهم دورات تدريبية ودورات ثقافية، ويتحدثون عن الإسلام وعن حياة محمد وعن خالد بن الوليد وعن علي بن أبي طالب والمعارك التي خاضوها، مما يجعلوك شخص تحب القتال وتحب الجهاد. مما بعد ذلك خرجنا كأشخاص معبئين بفكر جهادي بحت، إنه نحن حماة ونحن مدافعين على الرسالة السماوية المحمدية الكاذبة. وبعد ذلك أطلقوا نحن في عنان المعارك، وشاركنا في المعارك معهم في 2021 و2019 و2020، وكانت يعني حياة يعني لا أقدر أن أصفها إلا أنها كانت حياة بشعة جدا، بعد أن عرفنا النور. لكن في ذلك الوقت لم نكن نعرف إلا أن هذا الشيء الذي نفعله هو أنه أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن يجاهدوا في سبيل الله. إن الله اشترى مننا ونحن نذهب ونجاهد، وبعد ذلك في حور عين في الجنة، ونحن سنكون في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين. ويرسم في مخيلة الشخص المستمع أو الشخص التابع لهم أنك أنت ستذهب إلى مكان خيالي، ستذهب إلى مكان يعني شيء جميل جدا، وستحظى بالنساء وستحظى بالقصور والأموال والخدم والولدان المخلدون، شيء بشع جدا وسيء. طبعا شاركت أنا مع حزب الإخوان المسلمين، وهو من أكبر الأحزاب تشددا وطائفية وكرها يعني أشد إجراما للآخرين، خاصة بالنسبة لمن هم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا حزب التكفيري تربيت وترعرعت معهم لسنوات، وكنت أحمل فكر يعني فكر جهادي، فكر يعني قد يعني يمكن إذا أنا الآن أطبق هذا الفكر في مكان آخر لن يكون مصيري أو مكاني إلا السجن. بعد ذلك يعني كانت في بعض الأمور الفكرية، إنه كنت أفكر يعني أثناء المعارك أثناء المشاركة في ميادين القتال،
1: يعني معلش معلش للمقاطعة، معلش المقاطعة، هو حضرتك شاركت معاهم في، حضرتك قلت كلمة، قلت المشاركة في ميادين القتال، هل حضرتك شاركت معاهم في أي عمل من أعمالهم الجهادية؟ يعني أنت
0: أكيد
1: وقتها مش قصدك إن أنت تبقى،
0: أكيد أكيد
1: قصدك بتجاهد في سبيل الله، يعني
0: أكيد
1: شاركت
0: أكيد
1: يعني.
0: شاركنا، أكيد شاركت معهم، كانت النقطة اللي خلتني يعني أهرب منهم هي كانت نقطة خوف، واكتشفت إنه نفس الإنسان غالية وعزيزة علي، لأنه

0: في يوم من الأيام وأنا معهم طبعا مدوم في أحد المواقع العسكرية، حصل أنه حصل هجوم شرس واستشهدوا بعض الأصدقاء اللي كنت أنا وياهم في نفس الدورة العسكرية وفي نفس المكان. وكانت ليلة مأساوية، والليلة يعني تقدح بالرصاص والبارود. وبعد ذلك أنا يعني هربت لأنقذ نفسي، وبعد
1: يعني
0: ذلك
1: يعني حضرتك
0: بدأ
1: يعني حضرتك
0: التفكير
1: كنت في سوري حضرتك كنت في إحدى يعني بيسموها إيه العمليات الجهادية مثلا، أو كنت في يعني
0: نعم.
1: أحد العمليات الجهادية دي، وزميل ليك أو صديق ليك مات أو استشهد زي ما حضرتك بتقول، فأنت لما شفت المنظر
0: نعم
1: كده هربت تنقذ نفسك.
0: أكيد
1: اتفضل.
0: أكيد، من الخوف،
1: طبعا
0: من الخوف اكتشفت أنه يعني الإنسان نفسه عزيز مهما كان.
1: طبعا
0: صحيح أنه كانت توجد أفكار وقد يعني طمسوا عقولنا، غطوا عيوننا عن أن نشوف الحياة، لأنه نحن نذهب إلى هناك لنذهب إلى حياة أخرى، إلى جنة، إلى حور عين، إلى مكان خيالي تم رسمه في عقولنا. أنا أذهب إلى هنا لا أنظر كيف أعيش الحياة، بل أنظر كيف أستشهد لأذهب لأعيش الحياة الآخرة التي يزعمون أنه نحن سنذهب إلى الجنة وإلى الفردوس. طبعا في ذلك الوقت أنا هربت من مكان العملية الجهادية اللي كنا هناك فيها. قريت ما يقارب حوالي 7 كيلو تبعد عن المكان. الساعة 3 ليلا انتظرت حتى الصباح، وبعد ذلك هربت إلى قريتي، إلى بلادي، وجلست يوم واحد في بلادي، وغادرت المكان تماما، غادرت المحافظة تماما، وذهبت إلى محافظة أخرى أقل خطورة بالنسبة لي.
1: لأنك كده
0: طبعا
1: تعتبر
0: لم يتركوني.
1: منشق، تعتبر تقتل يعني، فحكمهم إن أنت
0: نعم
1: تتقتل.
0: إيه نعم لم يتركوني. والنقطة الثانية أنه كانت في أشياء مثلا بحوزتي من الأشياء التي كان يعطون نحن إياها، كمثل الأسلحة وإلى آخره، طبعا هي كانت موجودة معي أثناء هروبي، وبالتالي هم أصبحوا يبحثون بعدي في نفس المحافظة. لكن أنا اتخذت القرار سريعا وهربت اليوم الثاني تماما إلى محافظة أخرى. فلما يستطيعوا انهم يبحثوا عني في هذه المحافظه الاخرى، لانها هي تعتبر مش تحت سيطرتهم، تعتبر تحت سيطره جماعات اخرى. فالى هنا كانت هذه المرحله الصادمه التي بها بدات مرحله التفكير في لماذا هذا؟ لماذا انا افعل كذا؟ الناس تعيش حياتها، أنا الآن شخص في عمري يجب أن يكون في الجامعة، يجب أن يكون يتلقى العلم لكي يخدم المجتمع، لكي يخدم مدينته، لكي يخدم بلده. شخص في سني اليوم يفترض أن يكون اليوم يعني شخص متربي في عائلته، في عائلة محتضنة، يكون متربي بين أصدقاء من عمره، يتعلم الأشياء الجميلة، يتعلم العلم الحقيقي الذي يفيد به المجتمع في هذا السن. نحن نقوم في ميادين القتال لكي نجاهد، لكي نذهب إلى الحياة الآخرة. وهذا بسبب السبب الرئيسي، أن هذه الأفكار التي جاء بها الإسلام وجاء بها محمد، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ونحن إن لم نذهب للجهاد نحن نعتبر غير مؤمنين، والله لم يشتري مننا أنفسنا. يجب علينا أن نطبق الجهاد، ويجب علينا أن نجاهد لكي نحصل على الحياة الآخرة. ومع الأسف اليوم لا يزال الكثيرون مضللون من الشعب اليمني، لا يزال الكثيرون والكثيرون، 95% من الشعب اليمني لا يعرف الحقيقة، هو شعب مضلل. يعني ممكن قول له قال النبي كذا وكذا، يقول لك يعني أوكي، حتى وإن كان الشيخ خاطئا أو كان يعني الشيخ غير حقيقي، لكن خلص ما دام هو قال كذا نحن نتبعه.
1: تمام.
0: يعني لم يعطيك حرية التفكير.
1: تمام.
0: يعني اليوم لما اخذوا نحن من القران كاشخاص متعلقين بالدين الاسلامي، نحفظ القران في حلقات حفظ القران في المساجد، ذهبنا الى منطقه اخطر، هي كانت منطقه يعني

0: بدائية ليست خطيرة جدا، لكن ذهبنا إلى منطقة بعدها منطقة أخطر فأخطر، حتى وصلنا إلى مرحلة أن الجهاد حقيقة ويجب علينا أن نقاتل الآخرين. على ماذا نقاتل الآخرين؟ لا نعلم،
1: نصرة للدين.
0: لكن
1: طيب
0: نحن مجاهدون.
1: طيب يبقى انت حضرتك حصلت لك الصدمة لما صديقك مات استشهد وهربت منهم، وابتديت تفكر في ان ليه انت بتقتل، المفروض ان شاب زيك تكون في الجامعة، ليه انت مضطر ان انت تقتل، ابتديت تفكر في الإسلام، ايه اللي حصل بعد كده؟
0: اللي حصل بعد كذا انه استمريت في هذه المحافظة حوالي 3 اشهر، وبعد ذلك كان لي صديق من ايام الدراسة من ايام التعليم، فكان مصاب بانزلاق بالعمود، فكان يجب عليه مغادرة البلد الى بلد اخر لتلقي العلاج، فطلب مني مرافقته كوني لا ادرس ولست مسجلا بجامعه فاضي لا عندي اي شيء، طلب مني اني ارافقه للزياره المرضيه هذه ووافقت، وطبعا اعتبرتها انه قد تكون فتره تنقيه او فتره ان انا اخرج من هذا الشتات الفكري والخوف وهذا الوضع باكمله، فخرجت معه عباره كانت عن فتره انه انا يعني ارتاح فيها اغير جو والى اخره. طبعا لما خرجت معه من اليمن الى بلد اخر، هنا كانت الصدمه وكانت يعني الشيء الذي ادهشني، لانه لم نكن نعلم عن العالم كيف يعيش، لا نعلم كيف البلدان الاخرى هي بنظام وهي بترتيب وهي بنظافه وهي باناقه وبتعايش وبسلام. طبعا لما انتقلت الى هذه البلد انا انقدمت، هؤلاء الناس كيف عايشين كذا؟ ليش عايشين كذا؟ طبعا هنا بديت افكر وبدات تدخل عندي فكره انه نحن في شيء غلط في تفكيرنا، في شيء غلط بالشيء الموروث لنا. طبعا المشاكل الاسلاميه الفكريه هي لا تزال يعني موجوده في عقلي، لماذا الله يريد منا القتل؟ لماذا الله يعني يريد منا أن نجاهد؟ طيب لماذا خلقنا؟ هل خلقنا من أجل الجهاد أم خلقنا من أجل العيش؟ هل يمكن هو يناقض نفسه؟ وما إلى هذه الأسئلة التي قد إذا سألتها المسلم هو يكفرك ويقول عليك أنه هذا فكر شيطاني، أنه يعني أنت لا تسأل عن هذه الأشياء، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. طبعا عندما غادرت من اليمن، هنا بدأت أسمع بالمسيحيين ومسيحية وإلى آخره، كان يجي عندي الفضول يعني أعرف عن المسيح، لأنه في اليمن لا يوجد أي شخص يتكلم معك بوضوح عن شخص المسيح، عن الكتاب المقدس، عن المحبة والسلام التي موجودة في الكتاب المقدس، هذا الشيء لا يوجد. إن وجد يوجد مثلا بشكل سري وتخفي، وكأنهم يعملون شيء خاطئ، بينما نحن محتاجين إلى هذه الأصوات أن تصل للشعب هذا المضلل، للشعب اللي أصبح لا يرى الحقيقة أبدا. فبدأت يعني أتساءل وأريد أن أبحث عن يعني ما هي هذه المسيحية. أنا طبعا عندي فكر عن المسيحية أنهم يعبدون 3 آلهة، وأنهم هم ضالون وهم مشركون بالله، ويعتقدون أنه مريم والمسيح هم الله، ويعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، من هذه الأشياء الإسلامية. لكن أنا لم أتطرق بنفسي وأبحث عن الأفكار الإسلامية اللي كانت لدي عن المسيحيين بمنظور مسيحي، أنا كنت ماخذ المنظور الإسلامي لا أكثر. فهنا كانت الصدمة وكانت المفاجأة، إنه يعني بديت أنا أبحث حتى إني وجدت صديق مسيحي، وبدينا نتحدث عن موضوع المسيحية. وطبعا أنا كنت لا تزال الغيرة الإسلامية أو الفكر الإسلامي هذا المتشدد لا يزال موجود،

تربع من ثلاثة آلهة وإلى آخره. فأعطاني الكتاب المقدس، قال لي أتمنى منك تقرأ الأناجيل. طبعا الكتاب المقدس كان عبارة عن الأناجيل الأربعة، أعطاني إياها وبديت أقرأ منها. طبعا هذه الفترة هي وأنا ما بين صديقي في المستشفى وبين هذا الصديق الآخر المسيحي. طبعا كنت أذهب عنده أقضي بعض الساعات وأعود إلى المستشفى وأنا معي الكتاب بحوزتي، أظل أقرأ منه حتى إنه بدأ منظوري عن المسيحيين يختلف مما أنا أقرأه من الكتاب. يعني اليوم لما بديت أقرأ إنه أحبوا أعداءكم، باركوا لعينكم، أنا يعني بديت هنا أجزم إنه هنا في تعاليم أفضل بمليون مرة من التعاليم اللي كنت أستقيها من الأخوان المسلمين. يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوهم حيث وجدتموهم، يعني أشياء مخيفة وأشياء مفزعة كنا نفعلها في الإسلام. بينما لما أجيت للكتاب المقدس وبدأت أقرأ من الإنجيل، من إنجيل متى، وبديت أشوف الموعظة على الجبل، هنا أيقنت إنه هذه رسالة سامية وليست رسالة بشرية. بديت أتساءل وأتحاور معهم عن بعض المشاكل التي كنت مثلا أفكر فيها عن الإسلام وعن يعني لست مقتنع فيها مليون في المية بالعقيدة الإسلامية. وبدينا نتناقش عن العقيدة المسيحية وليش جاء المسيح وهل هو نبي أم هو الله. بعد نقاش طال تقريبا شهرين زمن وأنا في فترة القراءة بالإنجيل والنقاش مع هذا الشخص المسيحي، طبعا قعدت فترة مغادرة صديقي لفترة العلاج، ولما أصبح انتهى فترة العلاج بده يغادر إلى اليمن. طبعا أنا كنت مخطط أو ضمن التفكير إنه أنا آخذ الفترة معه، فترة مرافقة العلاج، وبعد ذلك أعود معه إلى اليمن. لكن عندما يعني وجدت الكتاب المقدس وبديت أتناقش، يعني كان في فضول كثير جدا. طلبت من صديقي وقلت له خلاص أنت بما أنك تحسنت وصارت حالتك الصحية جيدة، أقدم أولا إلى اليمن وبعد ذلك أنا سألحقك. طبعا بديت ألتصق بهذا الشخص المسيحي يوما فيوم، بديت أتعرف أكثر عن شخص المسيح، وكان يراودني فضول إني أقارن بين شخصية المسيح وشخص محمد. وكل ما جيت أقارن المسيح هو على حق، المسيح لم يعمل خطيئة، المسيح لم يؤذي، لم يقرد سيفه على أي شخص، لم يغزي، لم ينهب، لم يقاتل، لم إلى آخره. بينما أجد هذا في محمد. طبعا الفكرة اللي عندي في هذه لما شفت يعني الرب يسوع المسيح وتعامله عندما قال لبطرس أقول لك أعد سيفك إلى غمده، كل ما أخذ بالسيف بالسيف يهلك. يعني في أشياء فعلا تعاليم سامية، تعاليم رائعة، ليست كالتعاليم الإسلامية أبدا. طبعا نحن هناك متعودين قاتلوا يعني غزوا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، جاهدوا في سبيل الله، تنتظرنا حور عين، إذا قتلت كم كافر ستكون في رتبة أعلى في الجنة، وكلما أزدت إجراما كلما ارتفعت مكانة في الفردوس. طبعا هذا الفكر اللي عندي أنا عندما وصلت إلى البلد الآخر هذا وشفتهم عايشين في أمن وأمان، وتوجد يعني يوجد الاستقرار، لم أجد شخصا حاملا سلاح. هنا بدأت أنا أوقن وأجزم أنه هناك غلط في الأفكار، في الموروث الذي لدينا في الإسلام بشكل عام. وهنا كانت هي نقطة التشكيك. طبعا بعيدا عن الأشياء الأخرى اللي كنت عندي تناقض فيها، مثلا على سبيل المثال في الإسلام قصة المرأة ومن ضمنها القضاء والقدر وأشياء كثيرة جدا.

0: في الكتاب المقدس انه يعطيك الحريه ويعطيك انه انت شخص يحق لك ان تفكر. يسوع المسيح يقول فتشوا الكتب، يعني يعطيك الحريه انك كشخص عاقل، بينما هنا انت مسير ما جاء عن النبي وما وجد في القران وما فسره لك المفسرين، هو عليك ان تتبعه سواء كان غلط كان صح، ما لا تجادل ولا تناقش. أنت تلقيت التعليم خلاص لا تناقش، هم وأهل العلم أهل الذكر هم، لذلك إحنا يجب علينا أن نتبعهم. بينما في المسيحية يشجعني أني أناقش الأفكار، يشجعني أنني مثلا أعترض لكي أعرف الحقيقة، يشجعني أننا مثلا أفتش الكتب. لم يأتي إيمان عاطفي قلبي فقط، بل يشجعك أن يكون الإيمان إيمان عقلي، أن تكون مدرك بماذا تؤمن، عكس الإسلام تماما. طبعا من أبشع الأشياء التي كنت غير مقتنع فيها حديثا يقول وإن سرق يرقى، وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق رقم أنف أبي ذر. يعني أنت كمسلم إن قلت الشهادتين دخلت الجنة، حتى وإن كنت زاني وإن كنت سارق وإن كنت قاتل وإن كنت وإن كنت وإن كنت. طيب أنا لا لا لا أعلم يعني إيش، يعني أين العقول؟ لماذا الله أعطاك عقل؟ أليس لك الحق أن تفكر؟ أليس لك عقلا تعرف في اليوم أنك شخص يجب عليك أن تعيش بسلام مع الآخرين؟
1: صحيح،
0: يجب عليك لا تنتهك حرمات الآخرين.
1: بالضبط.
0: طبعا الإسلام يعني متسلط بشكل غير طبيعي على العقول التي لا تفكر، وإن حاولت يوما إنك تفكر أو تبحث على طول يبدأ في مرحلة إنه أنت فيك مس شيطاني، أنت هذه الأفكار أفكار شيطانية، أنت يوجد فيك سحر وما إلى آخره. وإن أصريت وعاندت على إطلاق تفكر أو تسأل بهذه الأسئلة، قد يكفرونك ويقول لك هذه الأسئلة فيها شرك وهي أفكار من الشيطان، وهنا تبدأ مرحلة الاضطهاد.
1: صحيح،
0: يضطهدونك
1: يعني
0: لأنهم يخضعوك بالقوة أنك تصبح مسلم ساكت.
1: أمين. يعني نفهم من أو فهمت من حضرتك انك انت لما قرات الانجيل، لما الرب سمح ان يبقى ليك فرصه تروح بلد تانية غير اليمن، وقرات الانجيل وقارنت ما بين، لقيت الحريه اصلا في انك انت تقرا وتفهم وتسال وتستفسر، فمن خلال القراءه ومن خلال المقارنه ما بين شخصيه المسيح وشخصيه وافعال محمد، ويعني وصلت لقرار ويقين انك تعلن ايمانك بشخص الرب يسوع المسيح، صح كده؟ احنا ممكن المواضيع التانية والمقارنات حلوة قوي الكلمة دي، وجدت إنسانيتك، رائع جدا. طيب احنا ممكن نعمل المقارنات والأمور دي في حلقة يعني خاصة، لأن ده مواضيع كتيرة جدا، لكن احنا يعني بعرف من حضرتك انك انت آمنت بسبب كلمة الله لما قرأت الأناجيل، ويعني شفت شخصية المسيح وشفت تعاليم المسيح، صح كده؟
0: صحيح.
1: تمام. طيب يعني هو للأسف احنا وقت الحلقة يعتبر خلص، وأنا بعتذر جدا للتليفونات اللي كانت معانا، بعتذر لحضراتكم، بس عايزة لو ممكن، هل في وقت ممكن يقول كلمة ختامية الأخ؟ طب لو ممكن تقول لنا كلمة ختامية للي بيسمعوك يا أخ أبو حاشد، اتفضل كلمة في 30 ثانية، اتفضل.
0: كلمة ختامية اليوم أشجع كل مسلم أن لا تسمع لما ورد في الإسلام عن المسيحية، عن المسيحية من الكتاب المقدس ومن مصادرها الحقيقية. اليوم كل ما يصل عن المسيحية حقيقة، وأريد أن أقدم نصيحة أخيرة للمستمعين والمشاهدين، أنه عليك أن تقارن بين شخصية محمد وشخصية المسيح، فأنت مليون في المئة ستجد الحق والحق سيحررك. اليوم الحق في شخص المسيح الذي قال من منكم يبكيتني على خطيئة، ليس كما محمد الذي قال بالتحديد للمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان وأنها ناقصة عقل ودين. عليك أن تبحث اليوم أخي من مصادر حقيقية كالكتاب المقدس، وتقارن وتعطي لنفسك الحق.

0: الحرية بأن تدرس وتأخذ حريتك بالتفكير وبأنك لا تؤمن إيمان قلبي فقط، بل أؤمن إيمان قلبي وعقلي، واقتنع بما تؤمن في به.
1: أمين أمين. أشكرك جدا جدا على وجودك معنا، ويعني عايزين نبقى نعمل حلقة فعلا عن المقارنة ما بين شخص المسيح وشخص محمد، بناء على أن حضرتك عشت الأمر ده ومريت بيه وخدت من خلاله قرار الإيمان. نشكر رب جدا من أجلك، وشكرا حضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة، وزي ما سمعتوا أتمنى أنكم تسمعوا نصيحة أخونا أبو حاشد، وأنك أنت تقرأ عشان تعرف، عشان تفهم، وعشان تبحث، وعشان تعرف الحق. وانت بتعمل كده اعرف ان الرب يسوع قال انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، ورب يبارككم.

من الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على بلدة أورشليم القدس، سأتحدث عن أهمية صلب يسوع المسيح.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الجميل الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح. من هذا الجبل المسيح بكى على أورشليم ورثى على أورشليم وحذر أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ومرة أخرى قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي، هو ذا يترك لكم بيتكم خلاصا. كان عم بحذر وعم بنبه إنه رئيس السلام رب السلام أجا لمدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح، وبصلي في هذه الحلقة تدرك هذا المعنى والمغزى العميق الروحي لهذا العمل الجليل العظيم اللي قام به يسوع المسيح، له كل المجد. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.
1: وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسماً، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه:
3: هو ذا ابنك.
0: ثم قال للتلميذ:
3: هو ذا أمك.
0: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال:
4: أنا عطشان.
0: وكان إناء موضوعاً مملوءاً خلاً، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال:

0: قد أكمل.
1: ونكس رأسه وأسلم الروح.
2: أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل دراستنا وحديثنا من جبل الزيتون عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح. طبعا لما بوقف على جبل الزيتون وأنظر إلى المدينة الجميلة أتذكر كل الأحداث. إحنا تكلمنا عن أحداث الصلب المروع والمحاكمات وكيف حكم بيلاطس على يسوع المسيح، وطبعا جلدوا وألبسوه تاج الشوك، وبعدها حمل الصليب وصار في طريق الآلام في درب الصليب إلى خارج أسوار أورشليم عند مكان يسمى جلجثة، وهناك صلب يسوع المسيح ومات فعليا، مات فعليا، وطعنوا بالحربة نزل دم وماء، ثم أنزلوا الجسد ووضعوا الكفن عليه ووضعوه في قبر منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم، ثم الختم الروماني والحرس الروماني، لكن المسيح قام. فأهمية صلب المسيح مهمة جدا. أريد أن أؤكد أن المسيح فعليا صلب ومات على الصليب.

أهمية صلب وموت يسوع المسيح. أولاً تتميم للنبوات، وعندما أقول تتميم للنبوات، نبوات عديدة في العهد القديم اتكلموا عن موت يسوع المسيح، مثلاً أنه عظم من عظمه لا تكسر، نبوة عن الطعن بالحربة. ثم في مزمور 22 داود بيتكلم 1000 سنة قبل الحدث، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون، حتى الصرخة على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. والنبي إشعياء كأنه يصور لنا حدث الصليب فعليا. وواحدة من أعظم النبوات اللي بتتكلم بالتسلسل عن حياة المسيح وموت وخراب الهيكل هو النبي دانيال. فنرى العديد من النبوات اللي تنبأت عن ولادة يسوع، حياة يسوع، كمال يسوع، عن طبيعة يسوع، هوية يسوع، ألام يسوع، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، حتى مجيئه الثاني. فأهمية موت المسيح هو تتميم لنبوات، مش بس العهد القديم، حتى في العهد الجديد. الملاك اتكلم لمريم، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الرب يسوع نفسه مرارا وتكرارا اتنبأ أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم ويصلب ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث. اتكلم أيضا من خلال الرموز في يوحنا 3، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. مرة ثانية يقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كان بيتكلم عن هيكل جسده. هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ثم قال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهكذا نبوات ورموز كلها تمت في شخص المسيح، مما يجعل أهمية الصليب أهمية عظيمة جدا. شيء ثاني، أهمية موت صلب وموت يسوع إنه هو الهدف الرئيسي للتجسد. يعني المسيح أخذ جسد لكي يموت

على الصليب يشوع يسوع، أي يخلص. فموت يسوع المسيح كان هو الحل الإلهي، حل للمعضلة، معضلة الخطية، وهي أيضا العلاج الإلهي. فهو حمل الله الذي تمم خطة الفداء من خلال صلبه وموته وقيامته في أورشليم. فإذا موت المسيح هو العلامة، هو السمة الأساسي للإنجيل، لأنه لا يوجد إنجيل بدون موت المسيح، ولا يوجد صلب بدون إنجيل. فمحورية الإنجيل وأساس الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية ترتكز على الفداء، على موت وقيامة يسوع المسيح من الأموات. وهذا يجعل المسيح متميز، لأنه بتتمحور رسالة الفداء حول يسوع المسيح طبعا للحياة الأبدية. فإذا أهمية موت يسوع المسيح هو أساسي للمسيحية، وهو أساسي لخلاص الإنسان. مثل ما ذكرت، أقتبس كلمات يسوع: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا عن أهمية صلب وموت المسيح من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القديمة. وطبعا منتذكر كل أحداث الصلب اللي تمت تتميم لنبوات في هذا البلد، واللي كانت الهدف الرئيسي لتجسد يسوع المسيح، لأنه كان الحل الإلهي والعلاج الإلهي للخطية. وقلنا أنه أساسي يعني جدا، لأنه أساس المسيحية أساس الكرازة بالإنجيل، وموت المسيح أساسي لخلاصنا. فأهمية موت المسيح أرضت عدالة الله، فكيف لحل المعضلة بين العدالة وبين المحبة، بين البر والرحمة؟ فإذن يسوع المسيح اللي جمع التوازن في الصفات الإلهية، لأن الله محبة فهو يحب الإنسان، يبحث عن طريقة ليخلص الإنسان، ولكن لأن الله عادل ينبغي أن يدين خطية الإنسان. فجاء المسيح تجسد بلا خطية، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فبموت يسوع المسيح أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية عندما قال قد أكمل، وبنفس الوقت كفر كإنسان كامل، كفر عن كل خطايا البشرية، لأنه مات بديلا عنك وعني، تحمل العقاب، سدد الدين، ومثل ما ذكرت مات كفارة، غطى عيوبنا، ستر على خطايانا، وكان بديلي، أخذ أثامنا وأعطانا بره، حتى اتحمل اللعنة حتى وصار لعنة حتى أنت وأنا نتبارك من خلال موت يسوع المسيح. مكتوب الذي لم يشفق على ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. فكل الآلام والقصاص والعذاب والنيران غضب الله

وضعت على يسوع المسيح لأنه حمل كل خطايا البشرية في جسده، ولكن أكمل هذا العمل وسدد الدين وفى المطلب الإلهي. فإذا أحبائي، من أجل هذا نحن نحب

من جحيم النار حتى يكون لنا علاقة شخصية حميمية مع الآب. من أجل هذا أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح صار الدافع للتكريس، إنه أصبحنا مكرسين مخصصين مفرزين لخدمة الرب. نحاول أن نضحي بكل شيء لأنه ضحى من أجلنا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. بالحقيقة إن أهمية الصلب هو السر اللي بنتحمل فيه الاضطهاد في هذا العالم. كم من الناس اللي آمنت بيسوع، كم من العابرين اللي اختبروا محبة يسوع واختبروا موت وقيامة يسوع في حياتهم، أصبحوا يواجهون الاضطهاد بصدر مفتوح وبفرح وبكل سرور، مستعدين لاحتمال كل المشقات وكل الاضطهادات من أجل اللي أحبنا. شيء آخر، الصليب وأهميته هو أساس لشركتنا مع الله. لا توجد شركة مع الله بدون عمل الصليب. فهذه الشركة من خلال عمل المسيح، إذ أصبحنا في عائلة الله، أصبحنا جسد المسيح، عروس المسيح، كنيسة الله، وصار في عنا الشركة مع الآب ومع بعضنا بعضا. ثم أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح في غاية الأهمية، لأنه استرد الصورة. عارفين الصورة اللي تشوهت في آدم الأول في الجنة، جنة عدن، عندما أخطأ المسيح بموته على الصليب وبقيامته، استرد الاعتبار واسترد هذه الصورة. لأجل هذا أحبائي نحن نفتخر بالصليب.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا وحديثنا عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح من جبل الزيتون من أورشليم القدس، الأحداث اللي تمت في هذه المدينة. فالسؤال، ماذا يظهر لنا الصليب؟ عدة أمور. الصليب يظهر لنا قلب الله، محبة الله، غفران الله، قوة الله، وحكمة الله، حكمة الصليب. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بالحقيقة لما ننظر إلى الصليب نتعجب من هذه المحبة العجيبة، المحبة الأزلية، المحبة الغير محدودة من قلب الله للجنس البشري. فالمحبة هي طبيعة الله، وجمال وقمة هذه المحبة نراها في الصليب. شيء ثاني أحباء، من ناحية أخرى، الصليب يظهر لنا بشاعة وفظاعة الخطية. الصليب بيظهر النتائج المرعبة للخطية. فمجيء يسوع المسيح لأنه لا يريد أن يهلك الناس، بل يريد أن الناس تتمتع بالحياة الأبدية. ولكن الخطية شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل الحياة والكيان وفي البشر، وكل شيء تلوث، حتى تصور الأفكار، في كل الأفكار صار في ضلال، صار في خطية، ظلمة، فساد، بؤس.

الشقاء يعني مهما تسلم كله ضربات شيطانية ولعنات، فالصليب فضح أظهر بشاعة الخطية. الصليب يظهر التوازن، بعدها كمان مرة، بين العدالة الإلهية وبين الرحمة الإلهية. فالصليب هو الحل، هو العلاج الإلهي. يسوع المسيح الكامل، ابن الإنسان الكامل، الفادي الكامل من جنس الإنسان، غير مخلوق، مولود بلا خطية، لأنه الحمل بلا عيب، يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ولأنه ابن الله، استطاع أن يسر قلب الله، أن يرضي الله، أن يوفي عدالة الله، ويوفي أيضا المطالب الإلهية. وهنا أحباء، الصليب هو التوازن بين العدالة والرحمة. الصليب أيضا أحبائي هو الوسيلة الوحيدة ليصالح الإنسان مع الله. فالله سمر خطايانا في المسيح يسوع، والمسيح أخذنا إلى الآب حتى يصالحنا بدم صليبه، دفع عقاب خطايانا حتى نتصالح مع الآب، فصار عنا في سلام. فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، مصالحا الكل، عاملا الصلح بدم صليبه. صالحنا نحن الخطاة مع الآب، فصرنا من عائلة الله. شيء آخر، الصليب يعني يظهر أنه المسيح هو فدينا، جوئيل، لأنه إنسان استطاع أن يكفر وأن يفدي الإنسان. ثم شيء آخر، الصليب يظهر أنه أساس غفراننا هو في الصليب الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. فإذن الصليب أساس غفراننا. ثم الصليب هو أساس الدخول إلى محضر الله، إلى الأقداس. ومن ثم أيها الإخوة لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. عبرانيين إصحاح 10 والآية 19. شيء آخر مهم جدا، الصليب أو عمل يسوع المسيح على الصليب بالحقيقة أحضر اليهود والأمم ليكونوا عائلة الله. وهنا نرى الغرض الرئيسي من التجسد، حتى يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، أو كما قال يسوع، يوجد خراف أخر من حظائر أخرى، ينبغي أن آتي بتلك أيضا حتى تكون رعية مع راع واحد. فالصليب هو اللي عالج اليهود والأمم إن كون في عائلة الله. أصبحنا أعضاء المسيح، جسد واحد في المسيح، لنا جنسية سماوية، بيت الله، أصبحنا خليقة جديدة. طبعا ما يسمينا الكتاب إسرائيل الله، يعني الإسرائيل الروحي. والكتاب عندما كسر هذا الحاجز أصبح الإنسان الجديد، اليهودي والأممي في جسد المسيح، خليقة جديدة، عجينة أو طين جديدة إن صح التعبير، إنسان جديد. ثم الصليب أحبائي يظهر إنه الإنسان ذات قيمة عظيمة، ذات أهمية في نظر الله. نحن مخلوقون على صورة الله، موضوع عنايته، موضوع محبته، موضوع الخلاص، وموضوع الفداء. فنحن في المسيح طبعا أصبحنا ذات قيمة عظيمة، لأنه رد واسترجع الصورة الأصلية حتى نكون في المسيح، أبرار في المسيح، كاملين في يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أختم هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.

ما أجمل عمل يسوع المسيح على الصليب. هذا المكان المحبب على قلب المسيح جبل الزيتون وأورشليم. أحبائي، المسيح صنع فداء عظيم جدا. من أجل هذا نتعاطف مع يسوع المصلوب، بل الصليب هو أصبح العلاج للخطية، للذات، للشهوات، للعالم أيضا. مكتوب في غلاطية 22: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ثم أحبائي، في غلاطية 6:14 مكتوب: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فإذن صلب المسيح فعلا عالج مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أحبائي، من أجل هذا الصليب عالج مشكلة الخطية، مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. من أجل هذا أصبحنا نفتخر بالصليب. وفي الختام خليني أسرد بشكل سريع عن بركات الصليب. البركة الأولى الغفران، ثم بركة التبرير، بركة التجديد، بركة المصالحة، بركة التقديس، بركة الحياة الأبدية، بركة المكافآت الأبدية في السماء، بركة التمتع بمحضر الله، بركة الشفاء الإلهي. وأختم بآية قالها الرسول بولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا بصلي من كل قلبي تختبر قوة الصليب وتختبر قوة الحياة الأبدية من خلال قيامة ربنا يسوع المسيح. والرب يباركك.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. النهارده الاثنين 31 اغسطس 2026. عندنا احداث كتير جدا الحقيقه، لكن في برضو عن حاجه مضيئه الحمد لله بجد وسط كل الاحداث الصعبه، وهو مارك مراد كان فقد نظره، ولكنه يعني استخدم فقد نظره في ان هو ينعكس بشكل ايجابي على حياته وكمان يساعد الاخرين عن طريق مشروع علمي ذكاء اصطناعي وتطبيق يساعد الناس عن طريق نظاره ميتا او نظاره ذكاء اصطناعي تقدر تقول اللي عندهم فقد في النظر ايه اللي هم شايفينه قدامهم. مارك استضافته منى الشاذلي. الحقيقه نتكلم عن مارك النهارده لان نموذج جميل جدا واخبار مضيئه الحمد لله.

عندنا بقى على الجانب الآخر الطالبة جمانة وجمانة كمال تنضم الحبيبة والحنين اللي بسبب فساتينهم في الكلية اتعرضوا الحقيقة لإهانات، وإهانتها جات عن طريق عميد كلية الطب البيطري اللي هو أساسا مش عميد كليتها، وهي رايحة تستلم الروب علشان خاطر التخرج وفي يوم فرحتها نكد عليها. عندنا كمان عصابة هجمت كنيسة في هايتي وعدمت 22 شخص، والحكومة الهايتية بتعزي أسر ضحايا الهجوم الإجرامي الشنيع. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحقيقة يا جماعة ده هيتم مقايضة قناة السويس بديون مصر، وطبعا هذا الامر اشعل الجدل وعايزين وهنشوف مين اللي اقترح الاقتراح ده، ولكن نزل بيان رسمي من رئاسة الوزراء علشان خاطر برضو يفهمنا ايه اللي بيحصل بالتحديد. كمان عندنا الحقيقة موضوع كامل الوزير، وزير النقل الحقيقة، وهو كان في أثناء يعني بيتفقد مشروع وفي مهندسة جميلة كده يعني كانت متميزة، فالحقيقة المهندسة دي هو عايز يكرمها ويكافئها عشان يديها منحة، فقال لها احنا لو انت مع هنديكي منحة دكتوراه هنديكي منحة مش عارف ايه، فقالت له انا معايا ماستر، هو قال لها هنوديكي تاخدي ماجستير، والماستر هو الماجستير. عندنا كمان النهارده موضوع بنتابع معاكم فيضانات نيبال، الحصيله ارتفعت ل 939 ومعرضه للزياده، والحقيقه ان عدد المفقودين كان ما بين 5000 و4000، والحقيقه صعوبه في ان هم يلاقوا ناجين اخرين او ان هم يوصلوا للمفقودين او المحتجزين. كمان النهاردة برضو بنتكلم عن منذ شهر لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على إيران. طب دي كانت قاعدة تقول إحنا مش هنضرب والحصار الاقتصادي أو الحصار الموانئ جايب نتيجة وإحنا يعني هنضغط على إيران اقتصاديا، لكن الحياة الضربة دي كان ليها علاقة بمضيق هرمز، وهنشوف برضو الضربة دي كانت على جزيرة لارك، وترامب كمان هددهم على فكرة بأنه ممكن يضرب جزيرة خارك اللي انتوا سمعتوه صح، في جزيرة اسمها لارك وفي جزيرة اسمها خارك، وهنشوف برضو بالنسبة لردود الفعل. إيران ردت وضربت الأردن وضربت كمان عمان، وكان أخبار قالت أنها ضربت الإمارات بس الإمارات نفت، وترامب بيقول لا هنرد عليكم على الضربات اللي انتوا ضربتوها على الأردن وعمان. رؤساء الصين وروسيا وإيران يجتمعون في قمة منظمة شنغهاي بكرغستان، والحقيقة أن الرئيس الصيني بعد ما يخلص القمة دي هيروح على مصر، واستقبال واستعدادات علشان استقبال الرئيس الصيني في مصر ومخاوف إسرائيلية. عندنا بقى حادثة بين سفن حربية تركية وإسرائيلية وتل أبيب بترفع التأهب، وجوه أساسا جوه غزة والدنيا متوترة قوي، لكن قبل كده برضو كان في خبر أنه نجلة نتنياهو خلوه يجلي أمريكا بسرعة بسبب تهديد غادر حتى دون أمتعته. عندنا أيضا النهاردة في حلقتنا هنتابع معاكم موضوع ترامب يعلن عن إبرام اتفاق بيمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة من احتياطات النفط الفنزويلية، وجاء طالبان بتحاول كده تقول له تغري ترامب علشان يفتح عليهم الدنيا شوية، وإن تعالى واستفيد من المعادن اللي عندنا في أفغانستان. فعندنا كده شوية حاجات النهاردة يعني تغييرات شوية. كمان كان في كييف استهداف مستودع ذخيرة، لكن المهم في موضوع روسيا وأوكرانيا هو الموضوع الخاص بأن في تم الإعلان عن أن في قمة قريبة هتجمع ما بين الرئيس بوتين وزيلينسكي وترامب، بس لسه ما تمش التأكيد عليها. أيضا هل استعان المجلس العسكري في النيجر بروسيا لإحباط التمرد؟ يعني عندنا يعني جبهة تاني اتفتح فيها تمرد برضو وتوترات. قادمة من أثيوبيا المسيرات المفخخة تغير شكل الحرب في السودان، المدن الحدودية تتحول إلى عقدة عسكرية. هنشوف إيه اللي بيحصل في السودان عن طريق تقرير إن شاء الله وقتنا يسمح ونعرضه لحضراتكم. جدل حول مياه النيل، أثيوبيا بتطالب مصر والسودان بتعويضات، على إيه مش فاهمة وأنت أساسا عايز تتحكمي في مية النيل. أيضا استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الصيني في مصر، عمليات هدم إسرائيلية جديدة تطال منازل في الضفة الغربية. أما سانشيز بيبرئ المغرب، رئيس وزراء أسبانيا بيتهم روسيا وإسرائيل بالتضليل بشأن الهجرة، كانت أعداد كبيرة من الحدود المغربية لسبتة الأسبانية. أيضا الحقيقة أنه بنعزي الفنانة نجلاء فتحي وزوجها سيف الله أبو النجا، وفاة ابنتهما بشكل مفاجئ الحقيقة، وكانت فاجعة كبيرة جدا ابنتهما ياسمين.

0: الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي. والحقيقة طبعا ربنا يكون في عونها ويكون في عون أي أسرة فقدت ابنهم الوحيد أو بنتهم الوحيدة. اللي اتقال إن ياسمين فقدت حياتها إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهي عندها تقريبا بنت ياسمين يعني، فربنا يعزي كل أسرتها وكل محبيها. لقينا خبر تاني كمان برضو انتشر عن وفاة الفنان المصري محمد التاجي. هو من مواليد 28 إبريل 1954، توفى بعد صراع مع المرض عن عمر 72 عام، وهو حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عصر. الحقيقة بنعزي أيضا كل أسرته وكل محبيه، وبنعزي كل شخص راح له عزيز عليه في هذه الأيام لأي سبب أيا كان. ماركو مراد، وخبر حلو يا جماعة وجميل طبعا، يعني بجد قدر ان هو يحول. ماركو مراد واخته عندهم تقريبا حاجة نادرة، خلت ان هم بعد فترة من حياتهم وهم نظرهم كويس وكل حاجة تمام مرة واحدة فقدوا نظرهم. والحقيقة يعني بنشكر ربنا انه استخدموا فقد النظر في انه فايدة اخرين فقدوا النظر. مارك ابتكر الحقيقة بمثابة كأنها عين للمكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبتطبيق عرضه لكل الناس مجانا، وانه التطبيق ده هيغير حياة ناس كتيرة قوي. قد ايه يعني، بصوا على فكرة لما بيكون في انسان من جوه جميل بيبان جدا على وشه وعلى تقطيع وعلى كل يعني زي ما بنقول اللي هي الوش كده وعلامات الوش اللي بتتكلم يعني. فالحقيقة كانت حاجة جميلة جدا، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصته وقصة حياته وقصة هذا التطبيق، لغاية ما لقينا كمان بصراحة منى الشاذلي برافو عليها راحت ترتبوا الإعداد وإن هم يكون مارك وأخته وأسرته ضيوف على برنامج منى الشاذلي، وبيتكلم بقى عن الاختراع والدنيا. خلينا نسمع كلام ماركو مراد الجميل.
1: الناس قاعدين في استوديو تلفزيون وفي إضاءة قوية متعلقة فوق، شكلهم مستنيين حاجة تبدأ.
2: شايفة ايه دلوقتي؟
1: ارى تمثال الاسد المهيب على قاعدته الحجرية، والسيارات تمر في الشارع خلفه في يوم مشرق.
3: اترفض في جامعات عشان كفيف، وشاف اخته وهي بتتعرض للتنمر بسبب نفس الحاجة. بدل ما يستسلم للي حصل، قرر يعمل حاجة تخلي المكفوف يقدر يشوف العالم بطريقة مختلفة. هو فقد بصره لكن عمره ما فقد بصيرته. مارك ابتكر تطبيق بصري بيتوصل بنظارة، والنظارة بتتصل بالموبايل، والتطبيق بيقدر يوصف للشخص الكفيف كل حاجة حواليه. يعني ممكن يقول له قدامك كرسي، عربية، شارع، أكل، فاكهة أو كتاب، ويقدر يقرأ له كمان اللي مكتوب فيه. والأجمل إن الشخص الكفيف مش بس بيسمع وصف جاهز، ده بيقدر يسأل التطبيق والتطبيق يرد عليه. الاختراع ده بيدعم أكتر من 12 لغة من بينها اللغة العربية. مارك طبعا كان ممكن يعتبر الاختراع ده مشروع تجاري وخلاص، لكنه اختار يسمع كلام والدته، وقرر إن المصريين يستخدموا التطبيق ده من غير ما يدفعوا ولا مليم. والاختراع ظهر قدام الناس بشكل أوضح لما مارك استضاف مع أسرته في برنامج منى الشاذلي، واتجربت النظارة على الهواء، والتطبيق بدأ يوصف تفاصيل الاستوديو كلها. مارك مش مجرد طالب عمل تطبيق، مارك شاف المشكلة بعينه وعاش الرفض والتنمر، وكان ممكن يقضي عمره كله بيلوم الدنيا على اللي حصل له، لكنه اختار طريق أصعب وأجمل. اختار إنه يحول الحاجة اللي الناس كانت بتعتبرها نقطة ضعف لقوة تساعد غيره. البصيرة مش إنك تشوف بعينك بس، البصيرة إنك تشوف احتياج غيرك وتحاول تغير حياته.
0: ربنا يباركك يا مارك، بجد مارك مراد نموذج جميل جدا. يا ريت كل حد فعلا يكون مر بتجربة صعبة سواء فقدان بصر أو أي تجربة تانية، إنه يعني يقدر فعلا يحول اللي حصل له أو أي الفقد اللي حصل له أيا كان لنجاح ومساعدة الآخرين. حقيقي لما بنخرج بره مشاكلنا ونحاول إن احنا نساعد غيرنا ده بيفرق معانا كتير قوي قوي. الحاجة الجميلة إن مارك الحقيقة رغم فقدان البصر أصر على استكمال دراسة الفيزياء والكيمياء والتفاضل والتكامل رغم الصعوبات البصرية اللي واجهته، وبعدين طور تطبيق. التطبيق ده اسمه سكرايب مي، لمساعدته على فهم الرسومات البيانية والأشكال والمحتوى البصري بشكل مستقل. ومن هنا جت بقى تعلم البرمجة من الصفر، عمل على هذا المشروع بجانب دراسته، وأطلقت أول نسخة من هذا المشروع بعد حوالي 10 أشهر من الدراسة ومن الجهد والمثابرة. تحول المشروع من حل شخصي ليه هو شخصيا لمنصة عالمية بيستخدمها أشخاص في أكثر من 140 دولة، وزي ما سمعتوا في التقرير بلغات مختلفة.

شارك مارك في برامج تسريع وحاضنات أعمال بعدة دول لجانب ثلاث برامج في مصر لدعم نمو الشركة. ومؤخرا أطلق سكرايب مي لايف أسيست على نظارات الميتا إي آي لتقديم أوصاف مباشرة بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، فحاجة جميلة جدا. وكمان التطبيق مجاني بالكامل، فدي برضو كانت من الحاجات المميزة. مارك بيؤكد أن فقدان البصر لم يوقف طموحه، وأن هدفه هو كسر المزيد من الحواجز وتحقيق استقلالية أكبر وعالم أكثر إتاحة للجميع. تحياتنا كلنا، بجد فخورين بيك يا مارك، ربنا يكمل عمله معاك. عايزين بقى نسمع رجال أعمال ونجيب سويرس كده يدخل على الخط ورجال أعمال يدعموا المشروع ده ويدعموا مارك وأسرته كمان. والحقيقة هم كان لقائهم ميتا خدت الاب، بيقولوا ده لسه معلومات جديده، يعني كده اشتروا الاب ميتا. والحقيقه انه دي برضو حاجه جميله جدا. والحقيقه مش بس انه مارك، كمان في لقاء منى الشاذلي مع باقي افراد اسرته قد ايه كل الناس شافت ان دي اسره جميله، اسره يعني فعلا عرفت تربي، واسره قدرت تسند اولادهم عشان يعدوا في التجربه اللي مروا بيها. ربنا يكون مع كل حد في تجربه صعبه، سواء تجربة ليها علاقة بالأولاد أو تجربة كمان تكون في الأسرة عموما عن حد هتعرض لحادث أو فقد جزء من جسده أو أي حاجة. والحقيقة مهم جدا أن يكون في دعم نفسي من الأسرة ومن اللي حوالين الشخص علشان يعدي أي تجربة بيمر بيها. بنقول كمان مرة تانية بجد برافو عليك مارك مراد، وربنا يوفقك في كل خطوة في حياتك اللي جاية. جومانا بقى يا جماعة، وتنضم لبنات كتير بصراحة، ويمكن على رأي لسه من شوية بجد يعني الجميلة سحر الجعارة كانت حقيقي، يعني بتقول لنا انه بجد اي بنت عايشة في هذا المجتمع حقيقي ربنا يكون معاها، لان فعلا الدنيا صعبة جدا. طيب ايه اللي حصل مع جومانا، ونحاول نفهم بعد كده ونحاول نقرأ جزء من مقال سحر الجعارة من 3 ساعات. ما أصعب أن تكوني أنثى في مجتمع متدين بطبعه. اللي حصل مع جومانا علشان حضراتكم تفهموا، اللي مش متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، الفستان ده هي اللي لابساه جومانا، واسفل الركبه وعادي جدا، يعني ممكن يكون شعرها طويل، ممكن ما يكونش في حمالات، يعني بس يعني تمام. هي البنت بصراحه رايحه كانت كليتها علشان خاطر هي جامعه بدر، وبعدين وهي رايحه علشان تستلم الروب والكاب بتوع التخرج، ودايما البنات في التخرج بيبقوا لابسين فساتين جميله وحلوه ومختارين الفستان ده من فترة عشان يفرحوا بعد كده مع صاحباتهم. وعلى فكرة هم بياخدوا التكريم ده في التخرج، بتكون لابسة روب فوق الفستان، يعني الدنيا تمام. يعني المهم هي رايحة تجيب الروب والكاب، وراح اعترضها عميد كلية الطب البيطري وتعدى عليها لفظيا وصورها بهاتفه، وانه ايه اللي انت لابساه ده. وقالت ان العميد اعترض على فستانها رغم تأكيدها انه كان اسفل الركبة وهي نشرته، وطلب منها مغادرة مبنى كلية التكنولوجيا الحيوية رغم انها لا تتبع كلية الطب البيطري. وقالت انه لحق بها بعد خروجها واستدعى افراد الامن وقام بتصويرها بهاتفه، وعندما اعترضت على التصوير رد عليها بانه من حقه تصويرها بسبب ملابسها. واكدت ان عدد من زملائها كانوا شافوا الواقعه، وانها ابلغت عميد كليتها بما حدث، لكنها ترى ان اداره الجامعه لم تتخذ اجراء مناسب، بينما تم تحرير مذكره بعد مشاده كلاميه بين والدتها وافراد الامن. اعربت الخريجه عن تخوفها من تاثير الواقع على حصولها على شهاده التخرج، مطالبه وزاره التعليم العالي والجهات المختصه بالتحقيق في الواقع وتحديد مدى قانونيه تصويرها والتعامل معها بهذه الطريقه داخل الجامعه. الخريجه شددت في شكواها على انه الخلاف حول الملابس ايا كان لا يبرر اهانتها او تصويرها دون موافقتها. خلينا نشوف ده الكلام البوست اللي هي كانت كاتباه اللي احنا لخصته لحضراتكم، وزي ما قلت لكم برده كان في صور تاني ممكن لو في معلش نعرضه بشكل كبير كده شويه. هي حكت على صفحتها كل الكلام اللي احنا لخصناه شويه بان ايه اللي حصل معاها بالظبط، وبتطالب بتحقيق. والحقيقه ان في محامي برضو انضم ليها علشان خاطر يتبنى قضيتها ويدافع عنها ويحاول يرفع قضيه ضد عميد كليه الطب البيطري بجامعه بدر، وان هي طبعا للاسف يعني اليوم ده بتقول عنه هو قاعد يزعق باسلوب لا يليق بدكتور جامعي مش عميد كليه، مسؤول عن طلبه، طلعت بره الكليه وكلمت الدكتور تسلمني بره عشان تسلموها الروب والحاجات بتاعتها يعني، فراح قاعد يصورها، تمام قاعد يصورها والكلام ده كله. هي الحقيقه برضو كانت كاتبه من ضمن الحاجات ان اليوم ده
غير نفسيتها جدا، وبدل ما يكون أهم

يوم في حياتها اتحول لمأساة طبعا في حياتها. عندنا برضو كان في طبعا برضو صورة من القاهرة 24 عشان يورينا برضو تمام كده، قال لي لبسك ده ايه؟ لبسك ده طالبة بجامعة بدر تزعم، هي مش تزعم، هو تعدى عميد كلية الطب البيطري عليها. انا في هي اساسا في حاجة تانية ملهاش علاقة، باي تكنولوجي، وكانت طالعة تستلم الروب، وده قبل حفل التخرج، والعميد كلية الطب البيطري ملوش دعوه بيها اساسا عشان يقعد يقول لها ايه اللي هي ايه اللي هي ايه الكلام ده كله. والحقيقه ان سحر الجعاره بتقول ايه بقى يعني، ما اصعب ان تكوني انثى في مجتمع متدين بطبعه منغلق على كبته وهوسه الجنسي، مجتمع لم يتورع احد ذكوره على اغتصاب حمار، اسفه يعني، واذا كانت دي حتى كانت قال ان هي مش حقيقيه، بس في حاجات بتحصل بشكل غبي يعني. الذكور اللي تربوا في حلقات الدروشه و مواقع البورنو للأسف برضو معا يعتقدون أن المرأة تجسد الشيطان جسديا أو شخصيا، فما بالك إن جاته فتاة بتستفز كل أمراضه. والحقيقة يعني ناس كتير كتبت، ودكتور خالد منتصر كتب وبرضو قالت برضو سحر جعارة إن عميد كلية الطب البيطري يعني ارتكب كل ممارسات التحرش بصراحة، حتى لو هو بينتقد اللبس فهو كده يعتبر تحرش بيها. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم إنه في محامي بدأ يتبنى القضية بتاعة جومانا، والمحامي الحقيقة هيدافع عنها، لأنه القصة هنا قصة لازم تكون فيها موقف، لأنه الموضوع مش معقول يكون الدنيا. عايزة برضو أقول لحضراتكم بنشكره المستشار أمجد مراد، تقدم ببلاغ لإسم شرطة بدر ضد كل أطراف الواقعة، سواء عميد كلية الطب البيطري، سواء الأمن، سواء كل حاجة. وطبعا برضو كان دكتور خالد منتصر كان كاتب بوست، وكان في البوست ده كمان جايب صور لكل الحالات البنات اللي تعرضوا، حبيبة وحنين وكذا بنت كانوا تعرضوا لمواقف زي كده. والحقيقة ان ده تكرار هذه المواقف فعلا يعني خلينا نتأكد ان احنا فعلا البنات في مصر عايشين في مجتمع متدين جدا بطبعه. فيديو تاني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير متضايقة جدا، والفيديو ده جاي للحامل كذا حد، وانه هنا الفيديو بيكمل الواقعة. الواقعة انا حاولت اسأل عليها عشان افهم، لان الفيديو ما كانش مفهمنا قوي ايه الواقعة. فالحقيقة ان ده في الاسكندرية، والكاهن هنا ده المكان اللي بيركن فيه عربيته، وجي الشخص ده الحقيقة لا هيركن عربيتي هنا، ده انت مش مكانك. والموضوع طبعا كان بدايته هذا الامر، وبعد كده طبعا في جزء كان ناقص من قبل الفيديو ده، من قبل الجزء ده هو ركن بقى، وطبعا الناس برضو بتحاول تهدي في أبونا في الفيديو ظاهر كده، وهو خرج من العربية وقعد يقول في كلام أنا ما كنتش موضحة قوي، ما كنتش سامعة قوي هو بيقول إيه، بس هو ده صاحب التاكسي اللي استفز وأهان أبونا علشان عايز يركن مكانه. فالحقيقة إنه الفكرة هنا يا جماعة إنه الأستاذ سعيد فايز وناس كتير كتبوا الموضوع إن في ثوابت، رجل دين المفروض يكون ليه احترام، الناس الكبيرة ليها احترام، الستات ليهم احترام، البنات ليهم، ما لا ده ما فيش بقى خالص، الدنيا كلها باظت الحقيقة. فقال لك طبعا أستاذ سعيد فايز تعدي على أي إنسان مجرم بقوة القانون، لكن التعدي على رجل دين الخطوره فيه انه بيكسر شيء مهم جدا في تكوين المصريين. المصري المفروض انه بطبعه برضه المتدين بطبعه ده بيحترم ويقدس ويقدر فكره الابوه طول تاريخه كده، ودايما هتلاقي المصري بيحترم كبير السن، بيحترم الاب، بيحترم رجل الدين ايا كان دينه. فهو بيقول لما شفت فيديو التعدي على قسيس في شارع ال 45 في الاسكندريه حزنت، وناس كتير قوي حزنت بصراحه، مش عشان بس ده قسيس مسيحي، لكن عشان في كسر ثابت معين في وجدان الشعب المصري. ولان الموضوع ده بيتكرر اكتر من مره فترات متقاربه، بيقول الاستاذ سعيد فايز خليني اقول ان ده يا جماعه ناقوس خطر. زي ما بقول لكم في كلام طبعا في الفيديو، بس احنا مش سامعين الدنيا فيه ايه، بس الفيديو انتشر كتير قوي، والناس كلها بتطالب برضو بانه يكون في احترام لرجال الدين سواء رجل دين مسيحي او رجل دين مسلم، وان في النهايه الخناقه كانت على انه عايز يركن مكان ابونا باي شكل، وهو كده يعني نوع من أنواع البلطجة، وفي نفس الوقت كان برضو فيه تعدي لفظي. بنصلي من أجل نيافة الأنبا إلاريون أسقف البحر الأحمر، تعرض لوعكة صحية أثناء توجهه لحضور قداس بالأمس، والحقيقة الكل كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صورته وهو في المستشفى، والكل بيقول نصلي من أجله، إني الرب

اني انا الرب شفيك. ربنا يمد ايده ويتمم شفاء نيافه الانبا إيلاريون، ويمد ايده لشفاء اي حد مريض باي مرض ايا كان. للأسف المسيحيين في أماكن كتير في العالم معرضين للاضطهاد والانتهاكات بشكل يعني غير طبيعي. فهايتي كان في يعني في عصابات وفي حاجات وفي خطف وفي دنيا، لكن هنا الاعتداء كان مركز على عصابة هجمت كنيسة وأعدمت 22 شخص. والحكومة الهايتية طبعا نزلت بيان وعزت أسر الضحايا ونددت هذا الهجوم الشنيع. بالنسبة لبورما كان في برضو مقتل قصة على يد الدكتاتورية العسكرية البورمية دون إجراءات قضائية. ربنا يعزي أسرته. في كمان مزارعون مسيحيون بقى بالنسبة لنيجيريا بيخشون العودة لحقولهم في بلاتو بنيجيريا بعد مقتل 27 شخص في هجمات لميليشيات الفلاني. ده اللي هو كان الحادث اللي حصل قريب، يعني أحدث حادث كان حصل في نيجيريا في ولاية بلاتو، ودلوقتي هم خايفين يرجعوا. نتمنى من الحكومة هناك إن هي تحاول تحمي المزارعين وتحمي المسيحيين، لأن هم كده للأسف تخلوا عن أراضيهم. و قادة المجتمع هناك قالوا أن مسلحين بيشتبه في انتمائهم للمشروعات الفلاني بيستهدفوا باستمرار المزارعين وخصوصا المزارعين المسيحيين. وأيضا الرئيس الأساقفة الكاثوليك في نيجيريا كان برضو أدانا يعني تصاعد أعمال القتل والخطف في البلاد، وقالوا أن ده مسار متواصل من الدم والإرهاب، وذلك بعد خطف أكثر من 60. كان في كمان بجانب المسيحيين كمان مسلمين، خطف أكثر من 60 مسلم أثناء صلاة الجمعة، قتل 47 شخص في هجوم آخر. وأعلن مجمع الأساقفة الكاثوليك تضامنهم مع كل الشعب المضطهد هناك الحقيقة في نيجيريا، وأنه التقارير برضو كشفت عن حجم مقلق للأزمة اللي بتطال المسيحيين. ومنظمة الأبواب المفتوحة كانت بتقول نيجيريا استحوذت على 72% من المسيحيين اللي قتلوا عالميا لأسباب مرتبطة بالإيمان المسيحي. في تقرير حقوقي كمان تحدث عن مقتل 2550 مسيحي منذ بداية هذا العام 26، وتدمير 300 كنيسة، أغلقت عشرات الرعايا والكنائس، وأجبر كهنة وعشرات آلاف من المؤمنين على الفرار وسط تحذيرات من أن المسيحية في خطر في نيجيريا. ويا ريت يوصل ده لمسامع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشان يكمل أنه هو فعلا قال هيقف مع المسيحيين هناك وهيقضي على هؤلاء الإرهابيين اللي بيقتلوا ويخطفوا المسيحيين. ايه فكره بقى ان قناه السويس نقايدها، يعني زي اللي نبيعها مقابل مقايضه مقابل الديون، وان تسقط الديون في مصر؟ هذا الامر اشعل الجدل، وكان في تعليق برضو من علاء مبارك. الحقيقه ده طرح اقتصادي كان بشان مبادله اصول الدوله بالديون المحليه، والحقيقه انه اثار جدل بعد ما دخل على الخط علاء مبارك، وانه يعني ازاي يتم ادراك قناه السويس يا جماعه ضمن الاصول اللي يمكن استخدامها في تسويه الدين، وحذر من المساس بالسياده. مين بقى الأخ ده؟ معلش نرجع للصورة اللي قبليه، نكبر كده معلش الصورة. مستشار رئيس الوزراء يا جماعة، مش أي حد يعني صغير، مستشار رئيس الوزراء يطرح فكرة مقايضة الديون بقناة السويس وأراضي وأصول الدولة، تمام؟ وتحت عنوان المقايضة الكبرى. علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على التصريحات دي وبما سماه بالمقايضة، وقال يعني صلاة النبي أحسن، كلام غريب من الخبير الاقتصادي عن المقايضة الكبرى عن نقل ملكية أصول الدولة من شركات عامة وأراضي وحتى قناة السويس مقابل تصفير الدين، تصفير يعني نخليه صفر الدين العام المحلي. من الواضح أن الأفندي الخبير بيجهل أهمية قناة السويس كممر عالمي وشريان حيوي ورمزا للسيادة الوطنية، وأن أي اقتراح لرهنها أو مقايضتها لتسوية ديون محلية تمثل مخاطرة كبرى تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري. من الواضح أيضا أنه بيجهل أن قناة السويس مش مجرد أصل عادي يتم التعامل معها كقطعة أرض أو شركة مش شركات من أجل تصفير دين محلي. فقيمة هذا الممر الحيوي تتجاوز أي ديون قائمة، ولا يجوز إدخال قناة السويس في أي مقايضة أو رهن أو المساس ملكيتها أو ربطها بملف الديون حتى لو كان الطرف الآخر جهة محلية. أتى مجلس الوزراء ليحسم الجدل بشأن مقايضة أصول الدين
حصول الدولة بالديون، والحقيقة نزل بيان، وفي هذا البيان مجلس الوزراء أكد أن المقترح المتداول بشأن نقل بعض أصول الدولة ومن بينها قناة السويس للبنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية هو رؤية شخصية لا يمثل توجها حكوميا. يعني ده نكبر البيان، ده البيان اللي نزلوه عشان يخلصوا بقى الموضوع ده. وأوضح

0: الحقيقة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في البيان أن أفكار مقايضة الأصول بالديون سبق دراستها من الجهات المختصة وانتهت لعدم ملائمتها وعدم اعتمادها ضمن سياسات إدارة الدين. نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض إجمالي التزامات الدولة، بينما معالجة الدين تتطلب التعامل مع هيكلة وتكلفة خدمته والسيولة والسياسات المالية والنقدية. قناة السويس ليست مطروحة المقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات بحسب البيان، والحكومة شددت أن القناة مرفق استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، يعني تأكيد لكلام علاء، ودورها محوري في الاقتصاد والتجارة العالمية. وتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي دي حالة مالية مؤسسية خاصة ولا تمثل نموذج عام لإدارة الدين. خطة الحكومة لخفض الدين تعتمد على الفوائد الأولية وزيادة الإيرادات وترشيد إنفاق وكل الأمور دي كلها. مجلس الدولة أكد احترامه لآراء الخبراء والشخصيات العامة مع ضرورة التفريق بين هذه الآراء وبين المواقف الرسمية للدولة. طبعا انتشر فيديو كامل الوزير المصري الحقيقة على مواقع التواصل كلها الحقيقة. البنت بتقول له، المهندسة بتقول له انا معايا ماستر، قال لها طب خلاص نوديكي عشان ماجستير اول، بس هم الناس فكروا ماجستير اول ماجستير تاني، لا هو بس يعني كان الجملة كملها اول ما يكون في فرصة عشان تروحي تدرسي الماجستير.
1: تميزين عندنا بنسفرهم كوريا والصين واليابان عشان نرفع مستواهم العلمي، سواء في النقل الحضري اللي هو يعني بقى المترو والمونوريل والحاجات بتاعتكم، او حتى النقل الاخضر المستدام. هذه الدول مهتميه وبتدي لنا منح تصل الى شهر واثنين وثلاثه يتعلموا، ولو انت كنت معاكي دبلوم وانت جايه ممكن نسفرك تاخد ماجستير من الخارج.
2: معايا ماستر بالفعل في المعهد التخطيط الكوري.
1: يبقى هنسفرك تاخد ماجستير اول بعثه لماجستير او اول منحه لماجستير، هنسفرك تاخد ماجستير من الخارج.
0: الحقيقه اول ماجستير اول، قال لك ماجستير اول ماجستير تاني وفريق اول وفريق تاني. الحقيقه طبعا الموضوع هنا الناس كلها اعتبرت طب ازاي وزير وعلى درجه من العلم يعني ما يكونش فاهم ان الماستر هي الماجستير، فيعني ما كانش مفروض ان هو يقول لها، ردت عليه وقالت له انا واخده ماستر، يقول لها نسفرك تاخدي ماجستير. فالحقيقه هو كان الوزير خلال جوله تفقديه لمشروع الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع. الفريق كامل الوزير كان بيتحدث مع مهندسة بالهيئة القومية للأنفاق، وزي ما شفتوا كده والوزير رد وقال ايه وعنها بقى يا جماعة. طبعا هذا الامر اثار تفاعل واسع على موقع التواصل الاجتماعي بسبب انه الماستر والماجستير مؤهلين مختلفين رغم انهما هي درجة علمية واحدة. والحقيقة المهندسة كتبت على موقع التواصل الاجتماعي عشان برضو تحاول، وناس كتير قالوا خلاص يا جماعة كفاية بقى واهدوا شوية كده معلش يعني خطأ وعدوه. يعني هي أوضحت المهندسة إنها رانا إمام إن المنحة الجديدة هتكون ماجستير في تخصيصا في مجال النقل علشان يكمل الماجستير اللي هي حصلت عليه في معهد التخطيط القومي، على اعتبار يعني انه ايه ما توقفوش بقى عند فكره ان هو ما فهمش انها ماستر، خلينا نشوف الحاجه الايجابيه اللي هتحصل من الموضوع. واشارت الى تقديرها لدعم الوزير كامل الوزير، واكدت ان الهدف هو صقل خبرتها وتطوير مهاراتها في مجال عملها الهندسي. الفترة اللي فاتت اتنين مسارعين كانوا راحوا عشان يمثلوا بلدهم في أماكن مختلفة مصر يعني، وبعدين سابوا الفريق وفضلوا وهربوا ما رجعوش مصر. فالحقيقة بدأت تظهر بوستات ليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فبيقول محمد الشامي في كلامه بيعتذر طبعا لوالده واهله وان هو اضطر يعمل كده، وبيشرح الاسباب اللي ادت ان هو يعمل كده. في النهايه كتب لهم انا لو عشت 15 سنه يا جماعه بالله الوضع اللي انا فيه ده مش هقدر اجيب شقه عشان اتجوز. فالحقيقه دي الاسباب اللي كتبها محمد الشامي. وجه الشامي على موقع فيسبوك اعتذار لوالده وأسرته، وأنه طبعا ومسيرته الرياضية، وأعرب عن حزن الوصول لهذه المرحلة اللي وصفها بالفارقة في حياته، وأكد أن المصارعة كانت شغله منذ طفولته وأنه هو مارس اللعبة من هو عنده 7 سنين، وكان حلمه أنه هو يمثل مصر ويرفع علمها، وده اللي حصل على فكرة حقيقي، وأنه كان حصد عدد من البطولات الإفريقية والدولية، لكن للأسف الظروف المادية وتراجع الدعم المالي المقدم للاعبي الألعاب الفردية ده خلاه يعيد التفكير في مستقبله، خلاه يقدم على الخطوة دي. الحقيقة ده لكامل الوزير ولكل وزير في مصر وللرئيس السيسي نفسه. ناس كتير كتبت برضو بقت

0: فرق ما بين اللعيبه دول وايه الفلوس والاموال اللي بيحصلوا عليها وما بين لعيبه كره القدم. وكانوا بيتسائلوا هو يا جماعه ما فيش رياضه بتمثل مصر غير كره القدم، هو انتوا ليه مش واخدين بالكم ان كل الرياضات دي واللي بيحصل عليها كل المؤهل كل الابطال دول بترفع اسم مصر وعلم مصر؟ طب ليه يا جماعه ما تهتموش بالولاد دي؟ يعني انت مهتم كوزير برضو النقل يعني معلش يعني، وحضرتك مستشار برضو الرئيس وقريب يعني، فبنقول لك بس يعني ردا على موضوع خلاص هنتخطى حكايه ماستر ماجستير، بس بجد ليه اللعيبة دي بتاخدش الاهتمام الكفاية؟ ليه بتضغطوا عليهم ماديا؟ ليه ما بيكونش فيه مقابل مادي مجزي ليهم يعيشوا حياة كريمة؟ ليه بيحصل ده؟ وتتساءلوا بعد كده ليه ناس كتير بتاخد البحر القبر الأبيض المتوسط وتهرب على مراكب الموت علشان تهرب من مصر وتروح لأي دولة أوروبية تبتدي حياتها فيها؟ ياريت السؤال ده يعني يطرح كده بكل قوة في مجلس النواب ويطرح أمام الرئيس وأمام رئاسة الوزراء وأمام كل الوزراء. الحقيقة أن موضوع اللاعبين دول ده ناقوس خطر على فكرة، بيقول لكم إحنا كان عندنا اللاعب محمد الشامي وعندنا اللاعب التاني وكانوا بينهم وبين بعض يعني فترة بسيطة قوي زياد أبو جبل، وبرضو كتب وطمن أسرته وقال لهم سامحوني عملت كده عشان أبقى راجل. واحد منهم قال ان انا شفت والدي وهو تعبان عشان بيصرف على انا مش قادر اعمل حاجه، واعتذر لكل اسرته. رساله للمعنيين والمسؤولين في مصر، ليه ما تهتموش بكل الرياضات دي لانها برضو بترفع اسم مصر؟ وليه ما يكونش فيه يعني زي ما بنقول كده توازن، ان انتوا زي ما بتدوا لعيبه الكره الملايين وتدخل لهم برضو هدايا من ناس ورجال اعمال، ليه ما تهتموش بكل اللاعبين برضو في الالعاب الفردية والألعاب الجماعية الأخرى اللي كلها لما بياخدوا ميداليات وبيطلعوا بره مصر بيرفعوا اسم مصر، وعشان لما يطلعوا بره مصر ما يسيبوش مصر وما يرجعوش وما يفضلوش في أوروبا لأن هم مش لاقيين الدعم ولا لاقيين المرتب الكويس ولا المجزي اللي يخليهم بعد 15 سنة. هو حسبها كده محمد شامي قال لك 15 سنة مش هجيب شقة ولا أعرف أتجوز. ربنا يكون في عون كل الشباب ويكون في عون كل الأسر اللي عايشين وسط طبعا الغلاء والحالة الاقتصادية الصعبة. نروح لفيضانات نيبال، الحقيقة أكثر من 900 قتيل وحوالي 5000 يعني مفقودين. الحقيقة إنه البلد كمان تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة، كاميرات كانت مراسل عربية ومراسلين كتير كانوا نقلوا الوضع هناك وشافوا قد إيه حجم الدمار الهائل في المنطقة خاصة قرى كاتماندو اللي ضربتها الفيضانات بقوة. ذكرت هيئة إدارة الكوارث من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عامل محاصرون، ده غير 900 وحاجة اللي فقدوا وقتلوا، محاصرون 933 عامل محاصرون في محاولة 6 مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات اللي وقعت الأسبوع الماضي. أعلنت سلطات ولاية أوتار باراديش الهندية المحاذية لنيبال في تصريحات أنها انتشلت 17 جثة يعتقد أنها لضحايا فيضانات الأربعاء الماضي، ويجري العمل على تحديد هويات الأشخاص غير المدرجة أسمائهم في الحصيلة النيبالية الرسمية. فرق الإنقاذ في نيبال والصين بتسابق الزمن للعثور على آلاف المفقودين جراء السيول الجارفة اللي ضربت جبال الهيمالايا الأربعاء فيما تعرق الأمطار، ارتفاع منسوب المياه، عمليات البحث، وفي بحيرات للأسف تشكلت بفعل الانهيارات دلوقتي بتثير مخاوف من فيضانات جديدة. الجهود كلها عشان يوصلوا للأنفاق اللي هي في المنشآت الكهروكيميائية. صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية كشفت حجم الدمار في نيبال قبل وبعد الفيضانات المميتة. كمان خبراء أكدوا أن انهيار جليدي ناجم على الاحتباس الحراري خلاص كده هو ده السبب الرئيسي في فيضانات نيبال. لقينا كمان مشاهد لمسيرة عسكرية صينية كانت بترصد لحظة وقوع، اهو يا جماعة بصوا الفيديو ده مهم جدا، لحظة وقوع الانهيار الجليدي وازاي ان هو سقط من ارتفاع عالي جدا والحطام بتاعه تدفق بين جبال الهيمالايا وراح لبحيرة تشكلت بعد كده بعد كارثة الفيضانات في نيبال والتبت. بصوا الدنيا، ده المشهد بتاع المسيرة العسكرية الصينية اللي رصدت هذا المشهد. وفي وقت تبحث فيه عن آلاف العاملين آلاف المفقودين وتحاول مساعدة الناجين، نيبال كشفت عن فاتورة إعادة الإعمار الكلفة الإجمالية 5 مليارات دولار. خلينا نشوف جزء من التقرير الأول، الحقيقة عندنا تقريرين في هذا الشأن، نشوف جزء من التقرير الأول وبرضو جزء من التقرير الثاني.
1: مسرور إنقاذ الزمن في نيبال للوصول إلى مئات العمال العالقين داخل

0: أنفاق ومنشآت للطاقة الكهرومائية. تحت الجبال وبين أطنان من الطين والحطام تتركز أصعب عمليات الإنقاذ. فرق وصلت إلى مداخل بعض الأنفاق وبدأت إزالة الركام تمهيداً لدخول عناصر مزودين بالأكسجين والكاميرات.
1: أكبر مشكلة نواجهها حالياً في عمليات الإنقاذ هي طبيعة المنطقة الجغرافية، والموارد لدينا غير كافية.
0: آلاف الجنود وعناصر الإنقاذ يشاركون في العمليات بمساعدة فرق من الصين والهند وكوريا الجنوبية. عملية الإنقاذ
2: بعد فيضانات مدمرة عصفت بنيبال وأحالت جزءا كبيرا من مناطقها الحدودية إلى ركام. وزير المالية خرج ليفجر مفاجأة ويقول إن إصلاح ما أفسدته الفيضانات سيحتاج بين 4 إلى 5 مليارات دولار وفقا للتقديرات الأولى، وهو مبلغ يعادل عشر اقتصاد البلاد، لكنه يظل أقل بكثير من 9 مليارات دولار أنفقتها عام 2015 لإعادة الإعمار عقب زلزال مدمر قوته 7.9. الوزير طلب في المؤتمر الصحفي دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الكارثة، خاصة في المناطق التي دمرت فيها الجسور وشبكات النقل والاتصالات. وتواجه حاليا نيبال تحديين متزامنين، الأول هو البحث عن قرابة 2400 مفقود ومساعدة الناجين، والثاني هو إعادة فتح الطرق ومحاولة منع موجة جديدة من الفيضانات.
3: الحقيقة بعد اللي حصل ده وكانوا قالوا الخبراء إنه ده بسبب ظاهرة النينيو، ظاهرة النينيو كمان بتهدد شرق أفريقيا بكارثة إنسانية. الحقيقة أن النينيو يمكن هتكلمنا على كده قبل كده وعملنا حلقة موضوع ارتفاع درجة حرارة بطن الأرض وإزاي اتغيرت الحقيقة درجات الحرارة في أماكن كتير وكلنا اختبرنا ده، وموضوع الزلازل وموضوع يعني يمكن الزلازل شوية فيها مواضيعات أخرى، لكن موضوع الفيضانات وتغيرات درجات الحرارة وإنه حصل طبعا موضوع النينيو بقى في شرق أفريقيا بالتحديد بيهدد من أنه قد تجبر 3 ملايين شخص على النزوح وتدمير منازل ومحاصيل، وممكن بقى بسبب ده يكون في تفشي الجوع وكوليرا وأمراض خلال الأشهر المقبلة.
4: شرق أفريقيا تستعد لموسم قد يتحول إلى كارثة إنسانية مع اشتداد ظاهرة النينيو وارتفاع خطر الفيضانات بدءا من أكتوبر. المجلس الدنماركي للاجئين يحذر من احتمال نزوح ما يصل إلى 3 ملايين شخص في الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، وسط توقعات بأمطار تتجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير. الصومال قد يتحمل وحده 60% من حالات النزوح المحتملة، فيما تهدد الفيضانات المنازل والمحاصيل ومصادر الغذاء والمياه. وتحذر المنظمات من تفشي الجوع والكوليرا والأمراض، مطالبة بتمويل عاجل وخطط إجلاء وإنذار مبكر قبل وصول الفيضانات إلى ذروتها.
3: الحياة حرائق الجزائر بصراحة صعبة جدا، النار أكلت كل شيء يا جماعة، والأعداد اللي احنا يمكن الأولين اللي كانوا قالوا 15 وإن هم أعلنوا الحداد، لا الموضوع أصعب من كده بكتير. لقطات أظهرت حجم كارثة الحرائق في الجزائر، شهود عيان قالوا النار أكلت كل شيء. لقطات جديدة أظهرت حجم الحرائق شكله إيه، الدنيا صعبة جدا. متخيلين المنظر ده يا جماعة؟ حرائق بصراحة يعني أودت بمناطق كتيرة جدا، أودت دمرت مناطق كتير جدا، أودت بحياة كثيرين، لدرجة أنهم كانوا حفرين قبور قريب من مكان الحريق علشان يقدروا يدفنوا الأعداد اللي راحت نتيجة هذه الحرائق الرهيبة جدا. كان برضو في بداية اللحظات الأولى لاندلاع الحريق في جيجل تسبب طبعا بدمار كبير، كان في مشاهد لهروب العشرات في اللحظات الأولى اللي كان فيها اشتعال النيران. ألسنة اللهب انبعتت على البشر والشجر والحجر، الحياة النباتية والفطرية في ولاية جيجل أو جيجل الجزائرية كانت طبعا مشاهد منتهى الصعوبة. بنعزي أسر كل الضحايا اللي راحوا في هذه الحرائق، والحقيقة أنه كانوا برضو قالوا أن هم كانوا قبضوا على حد، قالوا أنه كان تسبب في بداية الحرائق دي، والموضوع تخطى فكرة أنه شخص واحد طبعا.

0: والموضوع انتشر بشكل كبير جدا. وبصوا مناظر الحرائق والناس بتحاول تهرب من بداية مجرد ما اشتعلت الحرائق امتدت للمشهد اللي احنا شفناه من شوية ده اللي هو كان من قاعة الجزيرة اللي وريكوا قد ايه الحرائق يعني في مساحات شاسعة. ربنا يرحم كل الناس اللي بيحصل عندهم يعني كوارث مثل هذه. وصلنا لفين بقى في الحرب الأمريكية على إيران وفكرة طبعا العقوبات والضغط الاقتصادي وإيه اللي حاصل بقى يا جماعة؟ الحقيقة إنه بعد ما كانوا قالوا مش هيضربوا إيران خالص ولا في أي ضربات، هي فعلا كانت ضربة محدودة. قال لك من حوالي دلوقتي لأول مرة منذ شهر حصلت ضربة محدودة، الضربة دي كانت على جزيرة لارك، والجزيرة دي علشان يضربوا منصة صواريخ بتطلق ألغام، والألغام دي طبعا بتدخل في مضيق هرمز. والفيديو ده الحقيقة بيوضح لنا الدنيا، بيوضح لنا الرد، بيوضح لنا برضو إنه حاليا كمان بمحاولات برضو لإنه يكون في تخفيف لآثار العقوبات.
1: منذ أواخر يوليو استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، وقد استهدفت منصتي إطلاق في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز. حسب الجيش الأمريكي كانت عناصر من الحرس الثوري تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه هذا الممر الاستراتيجي. الرد الإيراني لم يتأخر، طهران أعلنت تنفيذ هجوم مركب بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات أمريكية في الأردن مستهدفة قاعدتي الملك حسين والأزرق. الجيش الأردني أعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة، وحتى الآن لم تسجل أضرار كبيرة في الجانب الأمريكي. هذا التصعيد الجديد يتمحور حول مضيق هرمز، فمن خلال هذا الممر البحري كان يمر قبل الحرب نحو 5 إمدادات النفط العالمية، والنتيجة كانت فورية في الأسواق إذ ارتفعت أسعار النفط مجددا واقترب سعر البرميل من 90 دولارا. في موازاة الضغط العسكري تريد واشنطن تجديد الخناق الاقتصادي على طهران. وزير الخزانة الأمريكي أعلن عن عقوبات ثانوية جديدة قد تفرض بشكل أسبوعي تستهدف في البداية بنوكا تتعامل مع إيران، وبعض هذه المؤسسات قد تعزل بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. يتواجد وزير الخزانة الأمريكي حاليا في ولاية كارولينا الشمالية لحضور اجتماع يضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وهو يعتزم الضغط عليهم لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية.
0: طبعا العقوبات هنوصل لها بعد شويه برضو، هنقول بعض التصريحات من تصريحات بيسنت وزير الخزانه الامريكيه في جي 20. لكن خلينا نفهم ايه اهميه هذه الجزيره، جزيره لارك غير جزيره خارك.
2: قباله الساحل الايراني وعلى مقربة من ميناء بندر عباس، تبدو لارك مجرد جزيرة صغيرة على الخريطة، لكن في حسابات الحرب يمنحها موقعها الاستراتيجي أهمية تتجاوز مساحتها بكثير. عين طهران على هرمز لم تبقى بعيدة عن المواجهة، فبعدما رصدت واشنطن تحركات مرتبطة بمحاولة تلغيم الممر الحيوي تحولت الجزيرة إلى هدف مع تنفيذ ضربات على منصتي إطلاق صواريخ فيها عقبتها هجمات إيرانية ضد قواعد أمريكية في المنطقة. في مكان شديد الحساسية تقع لارك عند أحد أضيق أجزاء المضيق وتطل على الممرات الملاحية عند مصب الخليج، ما يتيح للإيرانيين رصد حركة السفن ومتابعة عبورها. ولا يقتصر الأمر على مراقبة شريان الطاقة العالمي فحسب، إذ تضم منشأة لنقل وتصدير النفط تعود إلى أواخر الثمانينيات إلى جانب قاعدة عسكرية للحرس الثوري الذي يستخدم مرافئها أيضا لفرض شروطه بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور. انعطافة جديدة تعيد الحرب إلى سيرتها الأولى وسط تجدد القتال للمرة الأولى منذ توقفه في أواخر يوليو، وتوجه إدارة ترامب نحو الضغط الاقتصادي على إيران، إلا أن هرمز يبقى ساحة نزاع مفتوحة. فبينما تقول الولايات المتحدة أنها تسيطر عليه بالكامل، تؤكد طهران أن العبور منه لا يتم من دون تنسيق معها، في وقت لا تزال حركة الملاحة أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد.
0: زي ما شفت

ايه اهميه الجزيره دي؟ الحرس الثوري اعلن انه الهجوم ده اسفر عن مقتل واصابه عدد من المقاتلين والمدنيين الايرانيين، وزي ما سمعتوا في تمركز لعناصر من الحرس الثوري. طبعا هي تعهدوا بالرد، وفعلا جه الرد انه ضربوا مواقع في الاردن ومواقع في عمان واتقال في الامارات، لكن تم النفي. جه الرئيس ترامب بقى نشر على صفحته الحقيقه فيديو، والمقطع الفيديو ده بالذكاء الاصطناعي، لو ممكن نجيب نص الشاشة بس

جزيرة لارك مش خارك. هو ليه ناشر الفيديو ده وكاتب عليه جزيرة خارك؟ هو غلط في الهجاية ولا ايه؟ فالحقيقة الموضوع لأ، هو هنا ده تهديد، يعني تدمير هو عارف كويس تدمير جزيرة خارك، لأن دي الجزيرة اللي فيها نووي، والجزيرة اللي عن طريقها بيتم نقل النفط من إيران لأماكن مختلفة أولهم الصين. فهو الرئيس لا واخد باله ومركز وعارف هو بيعمل إيه. واللي أكد ده كان الحقيقة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. قال يا جماعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوجه رسالة إلى إيران عبر هذا المنشور الخاص بجزيرة خارك. أوكي؟ بجزيرة خارك مش لارك. فكده احنا يعني عشان برضو الكل يفهم ان في جزيرتين مختلفتين واسمائهم قريبة من بعضهم. الرد جه ازاي بقى؟ صواريخ إيرانية ضربت قواعد في الأردن والإمارات، والرئيس الأمريكي تعهد بأن هو يرد على الضربات دي. والحقيقة الضربات دي كانت برضو تسببت في بعض الخسائر. ولو نسمع دلوقتي صور أصوات صفارات الإنذار والصواريخ اللي هي كانت الإيرانية اللي ضربت الأردن.

كده تجددت تداعيات الحرب، وهل هنشوف الدنيا وهل هنشوف فعلا رد لترامب الفتره اللي جايه؟ الحقيقه انه كانوا برضو في تداعيات الحرب على المنطقه في الاردن، تكرار اعتداءات على ايرانيه على مواقع عسكريه اردنيه. عمان كانت برضو قالت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان البلاد ليست طرفا في المواجهه، واعلن الحرس الثوري الايراني فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين الجويه والشهيد الطيار موفق السلطي في الارض في الازرق، والقوات المسلحه الاردنيه اكدت ده. وهجوم كان بطائرات مسيره على قاعده المنهاد الجويه في الامارات، وتم نفي هذا الامر. وترامب توعد بانه هيرد على الضربات دي كلها رد كبير جدا، وصعد لهجته تجاه ايران معتبر انها اصبحت دوله فاشله، دوله ميته، شكك في امكانيه الوثوق بها للتوصل الى اتفاق مع واشنطن، اتهمها بانهيار مؤسساتها واقتصادها وارتفاع التضخم ل 300%، واتهم السلطات بقمع المتظاهرين وسقوط اكثر من 100,000 قتيل في التظاهرات اللي كانت خارجه ضد النظام الايراني. دعا الرئيس ترامب الى محاكمه المسؤولين في ايران بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، واشار في الوقت نفسه الى رغبه ايران في عقد اجتماع مع الجانب الامريكي. جينا لقينا الامين العام لمجلس التعاون كان بيدين هذه الهجمات الايرانيه على الاردن، وكمان بدأنا نلاقي ان واشنطن اتكلمت عن تعزيز ترسانتها لمواجهة ايران، وده خبر في وول ستريت جورنال ان واشنطن سارعت الى تقليل نقل كميات كبيرة من الذخائر للشرق الاوسط لمواجهة ايران. وعراقجي كان بيقول ان الشعب الياباني المحب للسلام لاجب يحاسب حكومته على الجرائم اللي ارتكبتها الولايات المتحدة، وده ردا على تقارير بتفيد بانتقال مقاتلات F-16 امريكية متمركزة في قاعدة ميساوا اليابانية الى الشرق الاوسط خلال مارس وابريل. جينا بقى للوضع ايه على فكره على الارض في ايران. طوابير للجاز، جنود بداوا يطلعوا بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا ان مرتباتهم يا جماعه مش بتوصل لهم. والحقيقه انه بيقال برضو ان رواتب الجنود ومكافئات الاسر تتحول الى وقود لطائرات وصواريخ البنتاجون في ايران. عندنا كمان مضيق هرمز، الحقيقه كانوا قالوا ان في ناقله نفط استهدفت بمقذوف مجهول اثناء عبورها داخل المضيق، وتم نفي هذا الخبر. وبعد كده تراجعت حركه السفن، ولقينا طبعا في ضغط العقوبات والحصار، وامريكا استهدفت فروع بنك مصر في الامارات والقاهره بتوضح، وهو وقفوا التعامل بالدولار هناك. الحقيقة ده عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اقتراح إجراء بموجب المادة 311 من قانون باتريوت ضد فروع بنك مصر في الإمارات. الإجراء بيستهدف قطع وصول الفروع الإماراتية إلى حسابات المراسلة لدى البنوك الأمريكية بما يقيد معاملتها بالدولار عبر النظام المصرفي الأمريكي، وده لأنهم اكتشفوا إن في مبلغ ما يقارب 1.8 مليار دولار كانت الحقيقة قالت اللي حصل. واشنطن رصدت تعاملات لنحو 103 شركة بيشتبه بارتباطها بشركات مصرفية إيرانية، وأن تحول لهم ما يقارب من 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 24 لغاية يونيو 26. والاتهامات طبعا بتتعلق بتسهيل حركة أموال مرتبطة بشبكات إيرانية، وطبعا لأنه كان وعد الوزير الخزانة الأمريكي أن هم هيتتبعوا أي جهات أو أي بنوك بتسهل وصول أموال لإيران، وده بيعتبر

التفاف على العقوبات. طبعا بنك مصر داخل مصر ملوش اي علاقه ولا فروعه خارج الامارات، ده البنك اللي موجود في الامارات بس وبيشوفه طبعا. وكان في برضو تحرك اماراتي عاجل بشان هذا البنك، اعلن انه اجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر في الامارات، ده مصر في الامارات المركزي بتوجيه من طبعا وزاره الخزانه الامريكيه. مراجعه متعمقه للفتره محل الاشاره الامريكيه والتركيز على المعاملات اللي حصلت الوارده في الوثيقه الامريكيه. هذه الخطوة جاءت بعد هذا الاقتراح الأمريكي عشان برضو يدرسوا الموضوع. وعندنا كمان الحقيقة كان في برضو بيان المركز المصري، أما وزير الخزانة الأمريكي بقى سكوت بيسنت فكان قال إحنا المرة القادمة ربما في المرة القادمة هنفرض عقوبات على البنك بشكل مباشر بعد فرض أمريكا قيود على فرع لأحد البنوك المصرية في الإمارات، وقال إن العقوبات الأمريكية هتخنق الاقتصاد الإيراني حتى دون تعاون مع الصين، وان محدوديه مخزون النفط الايراني، واللي بيقول ان واشنطن وبكين تتفقان على منع ايران من امتلاك سلاح نووي وابقاء مضيق هرمز مفتوح. فعندنا دلوقتي يا جماعه انه طبعا الحكومة الإيرانية ما زالت بتتكلم على أنه العقوبات الأمريكية دي تعتبر ضربة قاضية لطهران، وده أكبر عزل اقتصادي. وزي ما قلت لحضراتكم التضخم بيلامس 89%، شحنات النفط الخام بتتراجع 80%، وشفنا زي ما قلت لكم طوابير بقى على البنزين في إيران في أماكن مختلفة نشرتها قناة العربية والحدث، وأنه فعلا بازشكيان كل شوية بيعترف بأنه الأزمة العقوبات الأمريكية تسببت والحصار المواني تسبب في أزمة اقتصادية متصاعدة. لقينا برضو أنه أسعار النفط قفزت 3% خام برنت 90 دولار مع مساعي التهدئة بقى في قمة شنغهاي. القمة دي فيها رؤساء الصين وروسيا وإيران اجتمعوا، هي القمة دي مش عشان الموضوع بتاع إيران بالتحديد، لكن دي اجتماعات تطرقوا فيها لموضوع العقوبات وموضوع الضغوط. والحقيقة الرئيس الصيني شي جين بينج بيجتمع مع الرئيس مسعود، هيجتمع أو اجتمع يعني مع مسعود بازشكيان وفلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاي، وبتعقد النهاردة وبكرة الاثنين والثلاث. وبازشكيان قال أن استمرار الحرب مع أمريكا ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الباكستاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عشان بحث برضو التهدئة الإقليمية. في مصر، مصر تستعد لزيارة الرئيس الصيني، والحقيقة أنه هذه الزيارة بتعتبر طبعا تنظر بكين إلى القاهرة باعتبارها بوابة استراتيجية رئيسية إلى أفريقيا، ومنطقة تعتبر يعني مش بس الأفريقيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله. الرئيس الصيني يزور مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي. والحقيقة في تفاصيل كشفتها وزارة الخارجية الصينية لهذه جولة دلوقتي الآسيوية الأفريقية للرئيس الصيني من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، بيزور فيها طبعا كذا دولة، وزي ما شفنا بعد شنغهاي هيبتدي إن شاء الله يروح على مصر. واستعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الصيني، القاهرة بتتزين. والحقيقة أنه كان في مصدر نفى مزاعم إغلاق بعض الطرق تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني. لكن بقى على الجانب الآخر إسرائيل قلقانة وبيقولوا أن التقارب المصري الصيني يتجاوز الاقتصاد إلى التكنولوجيا والأمن والتعاون العسكري. أما بقى كانت برضو إسطنبول استضافت أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام أباد، والحقيقة ده كله ده علشان الاتفاقية اللي كانوا وقعوها الثلاث دول اتفاقية الدفاع المشتركة. الحقيقة زي ما أنتم شايفين اجتماعات وتحركات كتيرة جدا، وفي انتظار طبعا أن نلاقي انفراجة في حرب إيران، في حرب روسيا وأوكرانيا أيضا. بالنسبة ل كان برضو في صفقة دفاعية ضخمة بين إسرائيل واليونان. اللي حاصل بقى يا جماعة بالنسبة كان في حادث بين سفن حربية تركية وإسرائيلية، وتل أبيب رفعت التأهب، والفترة اللي فاتت في توترات بين تركيا وبين إسرائيل. عايزة بسرعة أقول لحضراتكم إن الرئيس ترامب أعلن عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة من احتياطات النفط الفنزويلية، ودي طبعا كانت معلنة. وكمان الرئيسة بالإنابة اللي موجودة دلوقتي في فنزويلا كانت هي اللي عرضت هذه يعني هذه الاتفاقيه، وعلى فكره فرحانين بيها. طالبان بقى بتغازل ترامب بالمعادن وبتقول له احنا بنقدم لك عرض اقتصادي مهم قوي قوي، وده في محاوله للتقارب مع واشنطن زي اللي حصل كده في فنزويلا. انت اخذت نفط فنزويلا، تعال خد المعادن بتاعتنا وابتدي بقى خلي حياتنا تنتعش شويه. ترامب يغزو كندا بجيش البط، ودي الحقيقه الحاجه اللي عايزه اختم معاكم بيها، انه كانت حاجه لافته يعني طريفه جدا جدا ان هو رايح كندا ب
بجيش بط. فده يعني حقيقي. طبعا في حاجات كتير بتحصل دلوقتي في مجتمعنا، والرئيس ترامب الحقيقة بيعمل حاجات

شمعة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

هل تأخذ الإنجيل الكتاب المقدس معك في كل سفرياتك؟ وهل له فائدة أخرى غير أن تقرأ فيه؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين في كل مرة بيهمكم أنكم تتواصلوا معنا وترسلوا لينا، ارسل لي قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها.

تكون واحدة من قصص البرنامج، وبنعمة الرب الفايدة تعم ونتبارك بها. تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وتقدر كمان تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة معاصرة جدا، قصة حقيقية، قصة ملأت وكالات الأنباء من فترة قصيرة بعنوان الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح السائق. بتحكي هذه القصة اللي وردت في أكثر من موقع، منها مثلا موقع روسيا اليوم في يوم 25/2 فبراير سنة 2014، كتبت الساعة 8:45 دقيقة مساء. بيقول الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح سائق الحافلة. أطلق ثلاث مهاجمين رصاصتين على سائق حافلة أمريكي، كادتا أن تصيبا قلبه، إلا أن كتاب مقدس عهد جديد الإنجيل كان يحمله الرجل في جيبه كده، كان لهما بالمرصاد، كانوا للرصاصتين بالمرصاد، فحماه الكتاب المقدس من طلقتين ناريتين كانتا على وشك النفاذ إلى قلبه مباشرة وقتله. حاجة عظيمة جدا. وقعت هذه الحادثة في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث اعتدى ثلاث مراهقين من الأمريكان السود على سائق الحافلة ريكي ويجنر. ريكي ويجنر بالغ من العمر 49 سنة، وذلك بعد خروجه منهما لفحصها خرج من الحافلة بيفحصها والتحقق مما إذا كان بحاجة إلى بعض التصليحات في الحافلة لغرض غير معلوم. ضربوا عليه رصاصتين. بعد إطلاق الرصاصتين وقع اشتباك بالأيدي بين المراهقين الثلاثة وويجنر الذي حاول سحب الأسلحة من أيديهم، لكن أحدهم أطلق رصاصة ثالثة فأصابت الرجل في ساقه، بينما وجه آخر طعن له بالسكين فأصاب أحدى يديه، ومع ذلك لم يستسلم سائق الحافلة فأخرج من جيبه قلما واستخدمه للدفاع عن نفسه، فأثار الذعر لدى المعتدين فلم يكن أمامهم سوى الفرار سريعا من المكان. نقل ريكي ويجنر إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج بعد نجاته التي وصفها الإعلام المحلي بالأعجوبة. وفي أول تعليق له على الحادثة قال سائق الحافلة إنه يشعر وكأنه تلقى ضربة بمطرقة كبيرة على صدره من كتر الرصاصتين. هذا وفتحت السلطات المعنية ملف تحقيق في الاعتداء المسلح الذي لم تكشف بعد عن دوافعه، علما بأن المعتدى عليه يرجح أن مهاجميه عبارة عن إحدى العصابات الصغيرة بهدف إجراء اختبار قدرات عدو جديد فيها، بيدربوا واحد يعني، هو رأيه كده، وهو أشبه بإجراء تمارسه العصابات، علما بأن جميع أفراد المجموعة شاركوا في الاعتداء وليس فقط العدو الجديد الذي انتسب إليها. تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فيلم هيست الذي كتب السيناريو له الأديب ديفيد مامت، وذلك في حين قال أحد الأبطال الفيلم على لسان الممثل البريطاني ديليز ويليندو إن صديقه تعرض لطرق رصاص استهدفت قلبه، ولكن كتاب المقدس الذي كان يحمله في جيبه أوقفهم. يعني كان في فيلم بيحكي قصة زي كده، فيلم خرافي، قصة مؤلفة، لكن هذه القصة التي نحكيها حقيقية. إنجيل في الجيب بيحمي ويجنر من رصاصتين، حما يعني وصلت الرصاصة للإنجيل بس ما وصلتش القلب ويجنر. هستكمل معك هذه القصة الحقيقية الرائعة اللي طبعا هي مجرد ما تحكيها هي بتحكي عن نفسها، بعد ما نستمتع بترنيمة برضو رائعة بيحكي عن مألفها ولحنها ومرهيرنمها لينا المرنم الرائع الصوت الجميل هاني بلدي، والعزف الرائع مع بيتر أنيس هو ألفها وهو لحنها وهو هيرنمها لينا، بيتكلم عن كلام حبيبي، كلام الكتاب المقدس أحلى من العسل. خليك معانا إلى ما بعد التالي.

أحلى من العسل كلماتك. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها ورنمها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة الحقيقية المعاصرة اللي كان فيه قصة شبيهة بيها بس فيلم، لكن دي قصة حقيقية حصلت في ولاية أوهايو الأمريكية، وفي فبراير 2014 حدثت هذه القصة الحقيقية لما ثلاث مراهقين اعتدوا على سائق حافلة اسمه ريكي ويجنر، وهو حطت الكتاب المقدس العهد الجديد في جيبه وضربوا عليه رصاصتين على قلبه، وقال حسيت كأني مطرقة ضربت على قلبي بس الإنجيل نجاني، لم تصل الرصاصات إلى قلبه. يا سلام. ونجي طبعا مش معروف ايه السبب، بس الكتاب المقدس نجى جسده. طبعا في البداية للنهاية عايز اقول لك انه دي معجزة، لانه ممكن كتاب كانت ثقب ايضا ودخل، لك

لكن هي الفكرة ربنا عايز يقول. صدقني يعني قصة معمولة مخصوص علشان برنامج حياتك في قصة حقيقية، بس كان ربنا عاملها مخصوص عشان نقول للناس يا جماعة الكتاب المقدس بينجي الجسد وبينجي النفس وبينجي الروح. قصة هي مش عايزة تعليق، طبعا عايزة الترنيمة الجميلة اللي قالها لنا هاني بلدي، هي مش عايزة تعليق. هو حاطط الإنجيل، ضربوا عليه رصاصات، الإنجيل حمى والرصاص كلام جميل. عايز أشاركك في ثلاث كلمات أساسية. الكلمة أولى احمل الإنجيل في كل مكان، والكلمة الثانية عايز أقول لك ما تنساش أن الكتاب في كل احتياجات الإنسان، هذا الكتاب. ثم عايز أتكلم كلمة عن الإنقاذ في كل زمان، هذا الكتاب هو المنقذ في كل زمان. الكلمة الأولى احمل الكتاب في كل مكان. طبعا مثل إنجليزي شهير carry the Bible، the Bible carry you، شيل الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يشيلك. الراجل ده عمل كده بتاع أوهايو، وفعلا ربنا نجاه لأنه شايل الإنجيل في جيبه. وإحنا شفنا بعنينا في أماكن حرقوها الإرهابيين في مصر ولعوا فيها كلها وظل الكتاب المقدس مفتوح، حاجة عجيبة جدا جدا جدا. يظل الكتاب هو المنقذ. شيل الكتاب. أنا بقول لك وانت مسافر على الكلية بتاعتك تحط حاجات في الشنطة، تفتكر تحط الكتاب؟ ويفضل ان يكون في الجيب، علشان منين ما تكون عندك وقت تقرأ. وكمان لا قدر الله، لا قدر الله لو حد ضرب رصاص عليك، يبقى الكتاب بيحميك. يا لها من قصة رائعة. في مؤمنين رائعين، شباب صغير قبل أول قطعة بيحطها في الشنطة بتاعته هو مسافر الكتاب، بفرح بيهم جدا، يعني كأن الكتاب لا يفارقه. وبالمناسبة من المهم أن تحمل كتابك المقدس الشخصي إلى الكنيسة. ليه؟ حط قلم صغير كده، لو ممكن يكون نص ملي ولا حاجة رصاص، خطط، اكتب تأملات من الوعظة اللي انت بتسمعها علشان الكتاب يبقى بتاعك وفي ذكريات. مرات كتيرة بيضيع الكتاب المقدس، عارفين القصة ما ذكرناهاش، يعني دخلت عاملة جديدة خدامة في بيت وبعدين راحت خبت الكتاب المقدس. بعد 3 شهور صاحبة البيت قالت عايزة طبعا تحلف على الكتاب تقريبا، أو عايزة فين في كان قطعة ديكور هنا في الصالة، هنا في قطعة ديكور الكتاب المقدس ليا مش لاقياه. فالبنت العاملة قالت لها لسه اكتشفتيه؟ ده أنا خبيته من 3 شهور، وكل ما كان أروح أعمل كده أخبي الكتاب المقدس وأشوف قد إمتى هيحتاجوه. طبعا ويجنر الكتاب معاه على طول. carry the Bible، the Bible carry you، احمل الكتاب في كل مكان. لكن النقطة الثانية، الكتاب المقدس فيه به كل احتياجات الإنسان. يمكن ذكرنا في حلقات سابقة لكن أذكرك بالكلام العظيم اللي قاله القديس أغسطينوس، قال هناك رجاء لأشر إنسان يقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس يهمل الكتاب. في آية رائعة ركز معايا فيها، في مزمور 119 وعدد 130، فتح كلامك، يعني أنك تفتحه مش بس حطه في يعني احمل الكتاب في كل مكان، في الشنطة وفي الجاكيت وفي لكن مش كده بس، الكتاب ده في احتياجاتك لما تقراه. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وحينما يقول فتح كلامك لا يقصد به أني أفتح الكتاب كده بس، لا، فتح كلامك يعني ربنا يبقى عندك روح الحكمة والإعلان في معرفة الله. تفتح الكتاب وربنا يفتح عينيك على آية، يمكن الآية تكون قريها من 100 سنة. وعود نفسك صلي قارئا واقرأ مصليا، وده مش فلسفة، وأرجوك ركز معايا لو أنت بتقرأ في الكتاب. أول ما تفتح الكتاب على الأصحاح، في طبعا ورقة كيف تقرأ الكتاب في سنة، لو بعت لنا على حياتك في قصة هنبعت لك الورقة دي، على الفيسبوك ابعت لي قول لي أنا عايز الورقة اللي فيها كيف تقرأ الكتاب في سنة بالعربي. فأنت بتقرأ مثلا 3 أصحاحات كل يوم بالترتيب، قبل ما تقرأ كده صلي يا رب الروح القدس هو الذي كتب هذا الكتاب، فتكلم أناس الله القدوسين مسوقين من الروح القدس، هذا الكتاب وحي منك يا رب، افتح عيني اكشف، زي ما صلى برضه في مزمور 119، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك.
وتبدأ تقرأ.

0: وانت بتقرا مثلا في الايه الرابعه الخامسه السادسه حتى لمستك مثلا مثلا يعني احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم، وانت ليك عدو مش قادر تحبه تقف، اديك بتصلي قارئا وتقرا تقف، يا رب الايه دي انا مش قادر عليها يا رب، ازاي احبه يا رب ده هاني. بعدين تنت شويه وبتكلم على المسيح بيقول اغفر لهم يا ابتاه، يا رب يسوع قدرت تغفر اللي قتلوك وانا مش قادر اغفر، هم ما قتلونيش بس اهانوني، وهكذا. تقرا مصليا وتصلي قارئا، يبقى الكتاب مفتوح قدامك، فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الكتاب المقدس مشبه بانه كنز اشهى من الذهب والابريز الكثير، مزمور 19. الكتاب المقدس زي المطر، كما ينزل المطر اللي بيجيب ثمر ويدي ارتواء، كما ينزل مطر من السماء الى الارض، هكذا تكون كلماتي اشعياء 55. الكتاب المقدس زي بذور، الزرع هو كلمة الله، بتزرع جوه قلبك بركات وتغييرات، اللي هو تغيروا عن ذهنكم بتجديد أذهانكم. كيف يجدد ذهنك؟ بس من خلال بذرة الكلمة، مفيش طريقة تاني. ثم مية تغسلنا لكي يطهرها بغسل الماء بالكلمة. وانت ماشي في العالم ده في تلوثات، تقرأ لك أصحين ومزمورين ربنا يديك نظافة. ثم زي السهم يحميك ويديك دفاع. ثم طعام، لبن وخبز وطعام بالغ وعسل، وجد كلامك فأكلته فكان لي للشبع ولبهجة قلبي. ثم دواء، أرسل كلمته فشفاهم، هذا الكتاب هو دواء. ثم مرآة، يعقوب واحد بص عليه يكشفك وتصلح اللي عندك. ثم زي مطرقة تحطم الصخر. ثم سيف، هو سيف الروح. يدينا الرب نعمة أحبائي علشان تحمل الكتاب في كل مكان. ثم نعلم إن في الكتاب كل ما يحتاج الكيان بتاعنا، لكن أخيرا الإنقاذ في كل زمان. الكتاب المقدس أنقذ جسده، وهو ينقذ جسدك فعلا. لو أنت بتقرأ مثلا عن الإدمان وبطلت مخدرات يبقى جسدك أنقذ. لو يعني إذا عشت حسب الكتاب صدقني هتعيش هيلثي، هتعيش صحيا صح، رياضة جسدية ورياضة روحية. لكن مهم إن قلب الكتاب في سفر الرؤيا وصح 19 بيقول شهادة يسوع هو روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس يسوع. يسوع المسيح اللي مات على الصليب هو الوحيد اللي ينجيك مش من رصاصات الغدر بتوع الثلاثة المراهقين، لكن ينجيك من البحيرة المتقدة بالنار الكبير. تقدر تصلي معاه، يا رب حببني في كلامك، يا رب خليني أشيل الكتاب في كل مكان، يا رب افتح الكتاب قدامي لأصلي قارئا وأقرأ مصليا، يا رب دعني أتعرف بقلب الكتاب يسوع المسيح روح الكتاب، أعيش ليسوع المسيح يحررني يغفر لي خطاياي، أبدأ معه حياة جديدة. صدقني الكلام على الكتاب حلو، ومش عايز أخلص بس وقت الحلقة خلصت، معلش أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

تعلمنا الكتاب المقدس في أول إشارة عن العطاء أو أول إشارة عن العشور في سفر التكوين أصحاح 14 في القصة الشهيرة الجميلة اللي فيها إبراهيم أنقذ لوط من القصر ورجع منتصر، وملك صادق ملك سليم قابله واداله خبز وخمر وباركه وقال له إعلانات أول مرة تذكر بحصر اللفظ. منها في إعلان جميل جدا مجرد ما إبراهيم سمعه، نقرأ إن إبراهيم إدى ملك صادق العشر من كل شيء. خلينا نقرأ تكوين 14 عدد 20. يقول الكتاب المقدس: ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. يقول الكتاب على طول مباشرة: فأعطاه عشرا في كل شيء. وهنا أشوف حاجة مهمة جدا، أن ملك صادق لما بارك إبراهيم، إعلان من ضمن الإعلانات الجميلة اللي أعلنها لإبراهيم أن الله أسلم أعداءك في يدك. ليه بقى؟ لأنه إبراهيم كل إمكانياته أن كان هو بنفسه، هو راجل كبير شيخ متقدم في الأيام، مش صغير في السن، وفي نفس الوقت كل اللي معاه 318 عبد اللي عنده، يعني كلهم على بعض 319، وصاد أعداد غفيرة لا حظر لها، بيحارب ملوك كثيرين ومعاهم شعوب كثيرة. بس الحاجة الغريبة أن إبراهيم وال 318 قدروا ينتصروا انتصار كبير جدا، وفي نفس الوقت يسترجع لوط ويسترجع الأملاك والنساء وكل الشعب كما نفهم من تكوين 14 من عدد 13 لنهاية الأصحاح. كأن الرب عاوز يعلم إبراهيم ممثلا في ملك صادق، لأن نفهم من عبرانيين

7 ان هو مشبه بابن الله، ان النصرة اللي انت انتصرتها يا ابراهيم دي مش عندك، مش بسبب قدراتك الذاتية ولا بسبب ال 318 عبد اللي معاك ولا بسبب امكانيات او ممتلكات بشرية او ذاتية او شخصية، لكن النصرة دي انا اللي اديتها لك يا ابراهيم. النجاح اللي انت فيه يا ابراهيم انا اديته لك، الغنى اللي عندك انا اديته لك، اسلم اعدائك في يدك. كم من المتربصين بنا علشان يعطلوا دخلنا في حياتنا، كم من المؤامرات بتحاك لنا في اليوم، عشرات المؤامرات، بس الرب بينقذنا وبيحافظ علينا وعلى ممتلكاتنا وبيحافظ على دخلنا وبيبارك لنا في دخلنا الصغير أو الكبير. فالرب هو الذي يعطي النجاح والرب هو الذي يعطي النصرة. عشان كده أشجع نفسي وأشجعك عزيز المشاهد أني نتيقن من هذا الدرس إيه البركة اللي موجودة في حياتك، أو إيه النصرة الموجودة في حياتك، أو إيه النجاح اللي موجود في حياتك. اعرف يقينا حضرتك أنه كله من عند الرب، ما فيش حاجة بقدر عليها بمفردي أو من ذاتي. الرب نفسه قال لنا في الكتاب المقدس في العهد الجديد بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، لكن بالرب نقدر نفعل كل شيء أو أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالرب هو الذي يعطي النصرة وهو الذي يعطي النجاح. عشان كده في كل مرة حضرتك انتصرت ونجحت في شغلك والرب أزاد دخلك، اعلم يقينا أنه بقدرة الرب وبمعونة الرب. عشان كده لما بنتيقن من دي أعتقد هنعمل زي إبراهيم، إن هندي الرب العشر أو هندي الرب من الممتلكات اللي هي أساسا ملك للرب، أو هندي الرب كل حاجة، وهذا النور الواضح في العهد الجديد. عشان كده أتمنى وصلي إني أنا وحضرتك نتشجع عن العطاء ونثق أن كل نجاح نحن فيه الآن هو عطية من الرب لنا، فنعطي الرب حقه الطبيعي أن نقدم له مما أنجحنا فيه. فالرب معك.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح جدا، رب صالح جدا، وبيهتم بكل حد فينا، بيهتم بطريقة غير عادية، لأنه استثماراته كالعادة اللي أنا بقولها، الجملة اللي بقولها، استثماراته بيحطها كلها في عروسته، ولأن عروسته هي كنيسته وحضرتك وحضرتك، فتوقع بالنعمة سكيب استثماراته في حياتك بطريقة غير عادية. حيسكب محبته فين إلا على أولاده، حيسكب ميراثه فين إلا على ابنه اللي من خلال ابنه بينسكب علينا كلنا. هذه المحبة ما نقدرش نعيش في الزمن اللي جاي من غيرها، لأن كل حاجة في الأزمنة الأخيرة بتأتي ضد تمتعنا بمحبة الرب النازلة. فاكرين قصة بنحبها في هذا الاجتماع، يوناثان هو بيمد يده للعسل في البرية. كل ما المواجهات تزداد في العالم، والمواجهات عمالة بتزداد عندكم.

خبر ولا ما جالكم الخبر؟ يعني مواجهات بتزداد، والمواجهات عجيبة جدا في هذه الأزمنة، لأن من وقت برضو اللي يذكروا هذا الكلمات، من وقت كوفيد كنا بنشارك أن مستوى التحدي تغير، مستوى المواجهة تغير. فالمواجهة عجيبة جدا، أحد سماتها العجيبة أنها مواجهة بتحصل في كل الكرة الأرضية في نفس الوقت، وبتحصل شخصية في نفس الوقت. فمواجهتك الشخصية مش شخصية، هي مواجهتك الشخصية مربوطة بحاجة بتحصل في العالم، ومواجهات العالم لها تأثير عليك على مستوى شخصي. يمكن في مرة تانية بحكي عن أربع خطوط حتزداد في هذه الأزمنة وتكمل معنا، أربع مواجهات يعني شغالة، منها مواجهات واضحة ومنها مواجهات يمكن مش واضحة حتتضح مع الأزمنة، لكن هنقولها قبل ما تحصل يعني. فاللي أنا عايز أقوله أنه المواجهات برغم أنها في العالم كله لكنها شخصية، وكل ما بتزداد هذه المواجهات بيزداد احتياجنا إحنا أن إحنا نتنيع أكتر في حب إله، لأن القوة اللي بتخلينا نقاوم هذه المواجهات مش قوتنا، مش قدرتنا، مش شطارتنا، مش، لكن هي نعمة نازلة من فوق مليانة حب إلهي. ومحبة الرب مش محبة كده شعرية كلينكس، محبة الرب محبة قوية مغيرة، محبته قوية جدا كالموت، فاكرين؟ ولأن محبة قوية فهي محبة مؤثرة عملية بتنسكب الروح القدس على حياتك أول ما تطلبها. علاقتك مع الروح القدس مش علاقة optional، يعني لو تحب في الأزمنة اللي جاية بيزداد احتياج كل حد فينا أنا وحضراتكم للعلاقة الحميمة مع الروح القدس اللي مربوطة بكلمات أو بحديث أو بمحادثة أو بسيناريو. هي دي الصلاة في الزمن اللي جاي. مش هقول ارفع ايدك لو عندك مواجهة في خلوتك الفردية وقت الصلاة بتاعك بتسلب أو ما بتسلبش، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول بتقعد قد ايه تصلي، مش هقول اخبار خلوتك اخبارها ايه، بس هقول لك حاجه صغيره. الحاجه اللي هتفرق في وقت وقت والكواليتي ونوعيه خلوتك هو حديثك مع الروح القدس في خلوتك، حديثك مع الرب الروح القدس، نؤمن بالرب الروح المحيي، حديثك ومحادثتك وطلبك المعونة في كل حاجة. مفيش حاجة نقدر نعملها بقوتنا، مش هنعرف نحب يسوع من غير معونة الروح القدس. لو محبتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو صلواتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو مش شايف حاجة للزمن اللي جاي اطلب معونة الروح القدس، لو مش عارف بكرة تعيشه ازاي وتاخد قرار ازاي اطلب معونة الروح القدس. محادثتك مع الروح القدس هي نوعية وكمية وقوة خلوتك الشخصية. فكل ما تزداد علاقتك مع الروح القدس كل ما تجد المحبة بتنسكب، هو ده العسل النازل في البرية. مواجهات العالم تزداد ويزداد النعمة جدا، مواجهات العالم تزداد وتزداد المحبة جدا، لأن بدون محبته بتنهار قوتنا. حتى فاكرين قال الشيوخ ما قدروش يكملوا، أما منتظر الرب، الغلمان تعثروا والشيوخ ما كملوش، أما منتظر الرب يرفعون أجنحة، يجرون ويرقدون لا يتعبون ولا يعيون. ده إيه؟ ده النعم، دول بيتواجدوا قدام نعمة، وهذه النعمة مهما كان الموسم، مهما كانت المواجهة أو التحدي، النعمة اللي نازلة أقوى جدا من المواجهة اللي حاصلة. أنتوا هنا مش كده؟ فمن فضلك يعني دي مش كلمات كده مشجعة، مش كلمات تعزية، دي نوعية الحياة. دي مش كلمات كده وعظية لأن في وعظة وفي واحد متكلم، نو. ده أنا قاعد مع حضرتك في كرسي وجها لوجه وبنعمل مشورة أنا وحضرتك مع بعض، وبقولك هو ده المفتاح للزمن اللي جاي في حياتك وفي حياتك، هو ده الاختراق اللي ممكن تخترق بيها ولا تعيا، تمشي ولا تتعب، تجري ولا تعيا، ترفع أجنحتك كالنسر. ليه؟ لأنك من المنتظرين، من اللي بيستقبلوا هذه النعمة اللي الرب بيسكبها بغنى في الأزمنة الأخيرة، لأنه عارف المواجهة مختلفة. هي مواجهة بتحصل في كل العالم بس هي بتحصل شخصية. مواجهاتك الشخصية مش عايز أقول هي مش شخصية، بس هي مواجهات عامة. بمعنى إيه؟ بمعنى اللي بيحصل في الكرة هو بيحصل لحضرتك، والمواجهة اللي بتحصل مع حضرتك لها علاقة

باللي بيحصل في الكره الارضيه. ومش بتكلم على الحرب وسعر البترول، مش بتكلم على كده، بتكلم على حاجات كتيره قوي. هو في اربع مواجهات بتحصل، هديكم عناوين صغيره، مواجهات فعلا مخاوف او حروب او واتيفر، في مواجهات نفسيه بتحصل، في مواجهات اكمل يمكن بدري شويه اقول، في مواجهتين كمان مش هقولهم دلوقتي. فهما في اربع مواجهات بيحصلوا في الارض مربوطين بحاجات كتيره بتحصل في اركان الكره الارضيه، مواجهات عامه، بس هذه المواجهات بتؤثر حتى على ذهنك، على نفسيتك، على اقتصادك، على تركيزك، على اضطرابك، على حاجات كتيره. فهي عامه بس شخصيه، ولانها شخصيه فهي بتؤثر على كل حاجه في حياتك. في وسط كل ده في نعمه نازله، في وسط كل ده، في وسط كل هذا الخلاط في عسل نازل، عشان لو تمديت ايدك ليه واكلت منه زي ما يوناثان عمل تستنير عينيك وتسترد قوتك، ويوناثان يحول الهزيمه ويحول الحاله اللي مليانه خوف او اضطراب. او فاكرين وقت الشعب ده، وقت شاول، كانوا كلهم حزانه وكلهم فاقدين القوه، فاقدين النعمه. ويوناثان قال قد قدر ابي الشعب، يعني الشعب كان متقدر، بس في عسل نازل جاهز ان يخليك مش متقدر. والعسل النازل بيغير من عينيك، عشان كده استنارت عيناه، يعني عينيه شافت المشهد من صوره تاني. ابقى شايف في الطبيعي وشايف الدنيا كلها ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده ماشيه كده. وابليس في هذا الزمن بيعمل كده في حاجات كتيره، بيعمل تركيبات عشان يقفل الدنيا. يعني هي بتحصلش حاجة واحدة، لو يجيب لك ثلاث أربع حاجات في نفس الوقت، بس الثلاثة والأربعة متركبين صح بحيث أنك ما تلاقيش مخرج. فإبليس يقوم عامل تركيبات كده، تخرج من مواجهة في الشغل تجد مواجهة في نفسيتك، تخلص من مواجهة نفسيتك تجد مواجهة في البيت، وتلاقيهم متركبين مع بعض. فأنت إيه ألاقيها من فين ولا من فين؟ وهذه التركيبات ما تتخضش منها. لما التركيبة تبقى حصلة أنك تدور كده تجد حاجة، تدور كده تجد حاجة، دي ما يصنعه إبليس في العالم في هذا الزمن على مستوى عام وعلى مستوى شخصي. بس الرائع في وسط القصة دي أن القلوب العبدة، القلوب العبدة بيحصل لها هيكلة قدام حضور ربنا بتدوب التركيبة اللي عملها إبليس قدام عينيك. فمهما ركب، وحبص معاك النهاردة على حبة، مهما حصل تركيبات داخلية بحكمة شيطانية عشان يدبلك الدنيا، عارفين يدبلك؟ تبقى الدنيا ملبكة كلها مع بعضها، متدخلة مع بعضها مع بعض. رب يطلع من قلوب عبدة هيكلة، هيكلة لها مربوطة بالهيكل، هيكلة، لأن قلبك بيقوم رافع نفسه قدام العرش، فبتتواجد قدام هيكل الرب. هيكل الرب ده ناري، هيكل الرب ده عرش مليان نار، مليان أمور يمكن نخش فيها أكتر وأكتر خلال الزمن اللي جاي. فالهيكلة دي بتدوب، بتخلخل تركيبات إبليس. عايز شجعك جدا على قلبك العابد. أنا هي مشاركة النهاردة بسيطة جدا، عايز شجعك على قلبك العابد اللي بيتواصل مباشرة بمعونة من الروح القدس. بدونه لا تستطيع أن تفعل شيء، بمعونة من الروح القدس. قول لي أنا صلاتي بردت، أنا بنسى أن أصلي، بتذكر الصلاة في اجتماع الأربع. ناس كثيرة تتذكر أن في حاجة روحية في حياتهم يوم الأربع الصبح. أعرف إزاي؟ يوم كل الرسائل بتجيل الأربع الصبح، كل طلبات الصلاة بتجيل الأربع الصبح. للناس انا بعرف الناس اتذكرت ان النهارده الاجتماع، بس القصد الالهي هو انك انت في حاله صلاه. كلكم عارفين الايات، اما انا فصلاه. انت حاله الصلاه شغاله معاك لان الروح القدس يسير بجوارك طول الوقت. لو انت مختبر الباراكليتوس الذي يسير بجوارك كل ما بتطلبه، ده بيسير بجوارك طول الوقت. فحاله الصلاه مستمره طول ما انت على علاقه مع الروح القدس. القلوب العبدة اللي خليها روح القدس يحب يسوع من خلالها وينظر الآب وتواجد قدام العرش، بتعمل هيكلة محيطة بيك، بتبقى عابد في وسط هيكل برغم أنك واحد. فأنت واحد بيعبد، يمكن في مواصلة، يمكن في شغل، يمكن في أوضة،
أو يمكن في وسط جماعة.

بس القلب العابد ده بيحصل حواليه هيكلة روحية، هذه الهيكلة لها قوة بتخلخل بتدوب بتفكك. فاكرين حبقوق؟ فاكرين حبقوق؟ كان في أسوار، هذه الأسوار قال كده هتقع في مكانها، في هيكلة بتحصل. هنبص على حبة حاجات تانية، كلكم عارفين يشوع وقع السور فين؟ ليه؟ لأن كان في قلب أو في أشخاص، يعني هبص على أبسط من هذه القصة النهاردة، بس كان في أشخاص عابدين مع الدين حوالين السور. الهيكلة دي، الصورة دي، العبادة اللي خارجة من القلوب دي، وأنا بتكلم عن قلوب كثيرة، هبص على وحيد بعد شوية، فهي مربوطة بحضرتك. هذه العبادة اللي كانت خارجة من هذا الشعب وقعت السور في مكانه. طب لكم آية مزمور 8، أنتوا كويسين؟ مزمور 8 مزمور جميل مش كده؟ عارفينه؟ ده في آية مشهورة قوي، من هو الإنسان حتى تذكره؟ دي آية مشهورة في مزمور 8، بس كل مزمور 8 جميل. يا رب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، جعلت جلالك فوق السماوات. الآية اللي جاية دي اللي أنا عايزها كلكم حافظينها برضو، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. خد بقى كل جملة من دول وتجدها بتشرح اللي أنا كنت بقوله من شوية. دول إيه؟ أطفال ورضع، فدول بساط جدا، دول صغيرين جدا، دول بساط في الإيمان، دول بس قلوب بسيطة، قلوب بتحب، دي قلوب ما عندهاش أجندات، ما عندهاش أطفال ورضع، بس خارج منهم عبادة. العبادة دي بتطلع حواليهم هيكلة. ليه؟ بتطلع حمد، أسست حمدا بسبب إيه؟ ده مش ضد واحد، ده جمع. ففي أطفال ورضع، عبادة قلبية بيحصل حواليهم هيكلة حمد، وهذا الحمد بيعمل هيكل بيسكت عدد من الأضداد. فالتركيبة اللي ركبها إبليس، التركيبة اللي حط كل حاجة في مكانها، الأمور اللي بتأتي ملبكة مع بعض عشان تقفل الدنيا، بس في قلب عابد في النص. أطفال ورضع بأسسوا حمد، وهذا الحمد بيسكت العدو والمنتقم. ما تصورش قد إيه الكلمات الحب اللي خارجة بالروح القدس من قلبك في في في في مشاويرك، في عبادتك، في سريرك، في أفكارك. هذه الكلمات الحب لها تأثير، بتخلق سماويات فوقيك وبتفك سماويات أغلقت أو فيها دوشة أو فيها صراع نفسي أو فيها استنزاف وأرواح شر شغالة. قلبك العابد بيغير نوع السماويات اللي فوقيك. والتركيبة اللي قفل بيها إبليس لكل أسباب ممكن تشخص وبسهولة نقعد نشخص إيه الأرواح اللي شغالة في الزمن ده بسهولة، ممكن نكتب لك لسة كده. عشان كده ما حبيتش أعلق على الأربع مواجهات اللي شغالين، لأن دول أربع مواجهات كبيرة فيها داخل فيها أرواح شريرة، وكل أرواح شريرة داخلة بتعضد كل تراك فيهم. فبسهولة نقعد نحط أسماء أرواح، لكن أنا مشغول بالقلب الواحد العابد اللي بيسكت هذه الأرواح. Are you here؟ أنا مشغول بالقلب العابد الأطفال والرضع اللي ممكن يطلعوا حمد يعمل تأسيس حواليهم. أسست حمدا يعني ثبت، عملت هيكلة لهذا الحمد، وهذا الهيكلة بتفك بتسكت الأضداد لتسكيت عدو منتقم. أنتوا هنا مش كده؟ أخبار الأيام التاني، مثل آخر، أخبار الأيام التاني. صح مشهور كلكم عارفينه، أنا بس عايز أبص على صح 12، عارفينه؟

خليها 20. اخبار الايام التانية 20. بعد ذلك اتى بنو مؤاب بنو عمون ومعه

هم العمونيين على يهوشافاط للمحاربة. دول معهم العمونيين دول كانوا جايين من حتة تانية اسمه جبل سعير. وبالتالي حصل هجوم من ثلاثة في نفس الوقت. في قصص كثيرة في كتاب مقدس يحصل هجمة مركبة في نفس الوقت. أكبر هجمة حصلت في مرة على شعب الرب، جه 5 ملوك ضد شعب الرب.

نفس الطريقة بس هي شغالة كده، تجد هجمة نفسية مع هجمة في الشغل مع شك في دعوتك. واضح انكم ملائكة ما بتحصلش الحاجات دي معاكم. فيحصل ثلاث ملوك يطلعوا في نفس الوقت او خمس امور تطلع، دي ما دي تركيبه العدو يقوم مركبها علشان يحصل زي ما هو شفاط حمل، ليس فينا قوه لا ندري ماذا نفعل. دي الايه المشهوره اللي مش هفتحها، لكن انا جبت الايه اللي انا عايز عينيك بس تشوفها، ان يحصل تحالف او يحصل تركيبه في امور مختلفه او في تركات مختلفه في حياتك. وانا سبب المشاركه دي لا تضطرب، قلبك العابد اقوى. بس لما يحصل تركات مختلفة حصلة في نفس الوقت لا تستغربوا، ما تستغربش، هو ده الطبيعي، ده مش ده مش ده مش حالتك المعقدة، مش دي مش حالتك المعقدة، ده اللي حاصل في الكرة الأرضية في الزمن ده. مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن حاصل في الكرة الأرضية دايما الحاجات جاية مع بعض، ولأن في الكرة الأرضية ده اللي حاصل، ده اللي بيحصل مع حضرتك، تجد حاجات جاية مع بعض. فبنوا عمون وبنوا سعير وبنوا مؤام جم مع بعض على يهوشفاط عشان يهوشفاط يوصل للحتة لا أدري ماذا أفعل، ليس فيه قوة. بس الجملة الثالثة هي الجملة اللي عملت كل الفرق في يهوشفاط، نحوك أعيننا. أنا هعبد، أنا هخلي قلبي كالأطفال والرضع بيؤسس ليك عبادة. من فضل ما فيش هروب من الحته دي، صدقني ما فيش هروب. ممكن تسمع حاجات كتيره، مواضيع روحيه كتيره، بس هي دي قلبك العابد اللي بيفتح بحسب قلبك العابد السماوات فوقيك. بقول هذا التعبير كلكم اخذتوا يمكن عليه، انه سماءنا مش سماء مصريه، فاكرين بقوله كتير. قلبك العابد بيحدد السماوات اللي فوقيك، الاجواء اللي فوقيك. ايه اجواءك؟ ما هو لو أجواء العالم هي اللي فوقيك، فهي أجواء مضطربة، أجواء طالعة نازلة بحسب الأخبار، بحسب الظروف، بحسب اللي حاصل في الشغل، بحسب سلام البيت بتاعك، فبحسب الدنيا بتطلع وتنزل. لكن لو قلبك عابد، القلب العابد ده بيخلق سماء فوقيه مفتوحة، وحنبص عليها بعد شوية. من خلال هذه السماء المفتوحة كل صلوة، كل كلمة، كل سلطة، كل عبادة خارجة بسلطان بيغير حاجة في الأرض لتسكيت عدو منتقم بسبب أضداد كثيرين جايين. بس في أطفال ورضع بيعبدوا الرب، بيأسسوا حاجة في العبادة اللي حصلة في حياتهم. معونة الروح القدس قادرة أنها تصنع كده في حياة كل واحد واحدة فينا. روح القدس بيحب بالمناسبة، مش بس الآب بيحب، مش بس الابن بيحب، روح القدس بيحب. لأن حتى محبة الله لما بتنسكب في قلبك بتنسكب إزاي؟ بالروح القدس. الروح القدس بيحب جدا، فبيحب وكمان نفسه حلوة. خدتوها بمعنى وحش، أنا صدقوني وكانش قصدي المعنى الوحش. مش هو كان بيرف على الخراب والخلاء، يعني مش بيرف على الغابات والأشجار الجميلة، لا، بيرف على الخراب والخلاء. لأن فين يرف عشان يحول إلا على الخراب والخلاء؟ لأن كل حتة بيرف فيها الروح القدس وفيها كلمة من الرب، خلاص الأمر محسوم، محسوم نتيجتها. عارفين الأرض كانت خربة وخلية ليه؟ فاكرين؟ لا، بعضكم مش واخد باله. لأن الشيطان سقط، والشيطان سقط إلى الأرض. Are you here؟ إذن خراب والخلاء ده ما كانش خراب وخلاء عادي، يعني خراب جنب بيتكم. No، ده كان خراب شيطاني. Are you here؟ كان خراب شيطاني، كان فعل شيطاني. وفي الخراب الشيطاني الروح القدس كان يرف. ولو الروح رف وكان في كلمة من الرب، أعلى مفخيل إبليس ما أنتوا هنا، مش كده؟ لأن رب خلق الأرض جميلة وجيدة، لكن إبليس دمر
هذا التدمير الروح القدس بيرف عليه. فكل حتت متدمرة اطلب معونة الروح القدس. كل حتت خربت وبقت خلاء وحسيت ان ابليس امتلك فيها.

اطلب معونة الروح القدس. نفسه حلوة، ده اللي كنت عايز اروحه، مش اللي انتوا فكرتوا فيه. نفسه حلوة، بيرف على حتة الخراب والخلاء اللي فينا، عشان كل كلمة منطوقة من فم الرب تخلق امور جديدة ما حصلتش قبل كده. عارفين القصة طبعا في اخبار الاهم 22 لما ابتدأوا في الغناء آية 22. نبتدي من آية 21. لما استشار الشعب أقاموا مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين قائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. لتأسيس حمد. فاكرين؟ هنحكي عن الحمد بعد شوية، لأن ده جزء من نوع العبادة اللي بيخلخل إبليس، بيخلخل التركيبة الشيطانية اللي بتتحط قدام عينيك وقدام أمور وقدام الأمم. الحمد اللي خارج من الأمم والحمد اللي يخرج من حضرتك والحمد اللي يؤثر على الأمة وعلى الشعوب المحيطة. فقالوا احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على مين؟ على التلاتة، على التركيبة. Are you here؟ على التركيبة اللي جت مع بعض ببساطة، احمدوا الرب لأنه صالح لنا إبد رحمته. التركيبة تخلخلت، ساعد بعض، عارفين الآيات طبعا، ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ليه؟ لأن التركيبة تخلخلت. القلب العابد مش قلب هو صلينا وعملنا اللي علينا. نو، القلب العابد أنا نفسي أنك تصدق في قوته النهاردة حتى لو أطفال وردها. قلب العابد بيحصل هيكلة حواليه بتخلخل. بنو عمون وبني سعير وبنو أب ساعد بعضهم على إهلاك بعض. الهجمة المشتركة اللي خلت يهوشافاط تقول مش عارف أعمل إيه خلصت، اتفككت لوحدها. يقول لك لما راحوا للوادي، الوادي يهوشافاط ده سموه وادي بركة، قعد 7 أيام يكسبوا في الغنيمة، ياخدوا من الغنيمة 7 أيام بيلموا غنيمة. لأن التفكك اللي حصل من تركيبة إبليس بيترك لك بركة في زمن اسمه حرب، في زمن اسمه مواجهة ودنيا، ورب يقوم مغير الأجواء كلها حواليك لأن وجد قلب عابد بيقول احمدوا الرب لأن الأبد رحمته. بيجد قلب فاتح السماء فوقيه. تعال نروح لآية في إنجيل متى. يمكن عمرك ما عملت، ما دخلت للآية دي من الحتة دي. متى 6 موعظة على الجبل، كلكم عارفين هالآية. متى 6 آية 20. اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حيث يكون هناك كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أوكي، هطلع 3 كلمات من الآيتين دول، قلب وكنز والسماء. وقال اصنع لكم كنوز في السماء، وقال لك أن الكنز ده مربوط بالقلب، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. معايا؟ أنا بلعب معاكم دلوقتي، محتاج تبص عشان للمثال الموضح في الصورة. فببساطة في قلب، وكل قلب له كنز. ولو قلبك وكنزه موجودين بعبادة قدام الرب بيحصل حاجة في السماء فوقيك. فبحسب كنز قلبك سماوياتك. مرة ثانية، هما 3 كلمات، قلب وكنز وسماويات. بحسب كنز قلبك، لأنه اكنزوا لكم كنوز فين؟ فلو كنز قلبك مليان حب مليان نعمة وبتكنز هذا الكنز جوه قلبك، هذا الكنز بيحفظ ليك في السماويات، لأن بحسب كنز قلبك سماوياتك. تقول لي في آية تانية طب تقول نفس المعنى، أقول لك آه طبعا. كل الآيات اللي قالها الرب يسوع عن القلب، من القلب تخرج أفكار شريرة، من القلب يخرج النجاسة والدعاء. فاكرين الآيات دي؟ ما يخرج من القلب هو اللي بينجس الإنسان. فاكرين الآيات دي؟ وبالتالي القلب له كنز، وبحسب القلب شايف إيه ومليان بإيه.

وده اللي كنزه بحسب كنز قلبك سماوياتك. فلما قلبك يبقى مستغلي وكانز جواه هذا الحب، كانز جواه الرؤية والدعوة والبركة والإيمان، وجه يسوع، حبك للنهضة، أيا كان اللي بيحصل، أنت بتحب النهضة جدا، بتحب النفوس جدا، هوقف نفسي. فاكرين مثل الوكلاء؟ مش بس اللي دهم وزنات، لكن فاكرين أعطى وكالة ماشي، قال لهم تعبير، التعبير ده خبطني بقى له فترة، قال تاجروا إلى أن آتي. تجدوا في لوقا 19 هذا التعبير، تاجروا إلى أن آتي، يعني أنا بديكم وزنات تاجر بيها لغاية لما ناجي. أنا قطعت اللي أنا بقوله عشان أقول الجملة دي. الوزنات اللي موجودة في حياتك، الأمر الإلهي تاجر بوزنات اللي في حياتك لغاية لما يسوع يجي، عشان لما يجي يجدك بالتاجر في الوزنات مش نايم. انتوا جمال، دي حتة جانبية بس واضح انها خضتكم، هرجع تاني اشجعكم، حاضر، بس انا بذكرك بالوزنات الرب، بالوكالة اللي الرب اداها ليك، ورب يقولك تاجر بالوكالة دي لغاية لما اجي. هللويا. لما رب قالها لي قالها لي، ما قالها ليش عشان اوعظ بيها، بس انا قالها لي وقلت له حاضر يا ريس، فبقولها لك عشان تقول معايا حاضر يا ريس. تاجروا إلى أن آتي، ده ممكن يبقى عنوان، تاجروا إلى أن آتي. مفيش حد هنا رب لم يعطيه وزنات في الروح، وزنات مختلفة، حتى لو وزنة واحدة، وزنات من هبات، وزنات من ثمر، وزنات من محبة، وزنات من صلاة، ده مربوط بقلبك. وقلبك كانز ايه؟ قلبك كانز العلاقه، وكانز الحب، وكانز وجوده، وكانز وجهه، هو ده الكنز بتاعك. بحسب كنز قلبك، بحسب عينين قلبك شايفه ايه، ومستغليه ايه سماوياتك. فسماوياتك ممكن ما تبقاش سماوات مصريه، سماوات فيها خوف، سماوات هنعمل فيها ايه بكره، طب عندنا مشكله في دي وعندنا مشكله في دي، ولا حاجه. قلبك اللي كانز حضور ربنا وكانز مجد الرب ومستغلي جدا حضور ربنا، ده بيفتح سماوياتك، لان كنزك في السماويات. اكنزوا لكم كنوز في السماوات، انا كنز، الكنز بحسب قلبك، قلب والكنز بيخلق سماويات، وكل ما يزداد الكنز اللي في السماويات كل ما بتزداد البركة اللي نازلة من سماوياتك، لأنها مليانة كنوز. كل مرة بترفع قلبك ملتوت بالزيت، كل مرة ترفع قلبك قدام الرب، رب عمال بيغسل آثار خطية، رب عمال يطلق حمد وتسبيح من فمك، رب عمال يطلق تكريس وحب لحياة من التبعية مختلفة وزيادة خارجة منك، لأن التلت تركات دولة جوه قلبك بيفككوا كل صراع قدامك ويتراءى لك مجد الرب. أنا قلتها بلغة معقدة ببساطة، كل مرة بترفع قلبك، القلب العابد اللي عمال بحكي عليه من أول هذه المشاركة، قلب بيتغسل، قلب بيطلق حمد، قلب بيتكرس، دي صلوات خارجة من فمك، ده قلب بتقول له اغسلني طهرني بالزوفة فأطهر، تقول لي لسه ممكن أقولها؟ آه طبعا لازم تقولها، مكتوب كده تكن ثيابك في كل حين بيضاء، اغسل رجلاي، فاكرين بطرس اغسل رجلاي من تراب الطريق، مفيش حد مش ماشي في طريق ورجليه مش بتطرب. آخر مرة بيحصل علينا خداع، بيبقى عندنا مشكلة في القداسة معينة في حياتي، بتتنوع من حد تاني، حد غضب، حد كذب، حد بتتنوع، فبقالك اسبوع ما كذبتش، فتبقى حاسس، فلما تخش تصلي لا مش محتاج دي، مش محتاج اتوب عن حاجه، نو محتاج تتوب، لانك انت بتعدي في السكه، القصه مش بس حته الكذب هي القصه، هي الحياه كلها مليانه تراب. فكل مرة بتقدم قدام الرب مجرد لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. Are you here؟ مهما كان إحساسك إنك

غلطتش. ده إحساس جسدي خارجي أمام قداسة الرب. ده أشعيا قال له ويل لي أنا نجس الشفتين، وكان عامل نهضة بقاله 10 سنين. أشعيا وعزية كانوا عاملين نهضة بقاله 10 سنين أو 15 سنة. لما جاء قدام حضور ربنا في أشعيا 6 قال له أنا نجس الشفتين. النهارده بتقف قدام ده مش بقى مش ضمير خطايا، لكن ده تطهير من تراب السكه. فانا مش بتكلم عن ضمير خطيه، انا بتكلم عن عن عن بتقدم ذبيحه للرب اللي حبك وغسلك من كل خطاياك. Are you here؟ وتكون حريص ان ثيابك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. فاكرين كنيسه لاوديكيه؟ حد مسيح هنا؟ سفر الرؤيا كنيسة لاوديكية، رب قال له أشير عليك اشتري مني ذهب من صافي بالنار وثياب بيضاء. طب دول كنيسة بس اشتري ثياب بيضاء فلا يظهر عريك وكحل عينك بكحل كي تبصر. Are you here؟ وبالتالي الثياب بيضاء كان جزء من الوصية الموصى بها كنيسة لاوديكية، برغم أنها كنيسة وكلهم مؤمنين وخلاص ما خلاص. لكن القصة أن الثياب البيضاء ده مش فكرة لذيذة، الثياب البيضاء ده حاجة مهمة. فذبيحة الخطية وراها ذبيحة سلامة حمد وشكر للرب، وراها ذبيحة محرقة ذبيحة تكريس. فبتقدم حياتك يخسر رجليك من تراب السكة، بتقدم حمدك وشكر وتسبيح قلبك، بتقدم تكريس قلبك. كده أنا اديتك مفتاح تاني لوقت خلوتك اللي كلكم ما بتعانوش منها. أول مفتاح كان حديثك مع الروح القدس، أنك تطلب معونة الروح القدس. عشان تقدم الثلاث ذبايح دول أنت محتاج معونة من الروح القدس، ده اللي هي الذبيحة الملتوتة بالزيت. فكين قال له اعمل الثلاثة دول وقدم حاجة ملتوتة بالزيت، دي ملتوت بالزيت. الزيت هو المعين لكل الذبايح اللي أنت بتقدمها. فعلاقة مع الروح القدس بتخلي وقت عبادة قلبك لها تأثير، لها قوة. بس مش بس كده، قلبك العابد ده بيتغسل من جديد، بيتطهر من جديد، بجمرات النار بتمس حياتك. نمرة 2 بتقدم حمدك وتسبيحك. الحمد والتسبيح، الحمد والشكر إبليس ما بعرفش يعمل قدامهم إيه. لما بتحمد الرب وبتشكر الرب إبليس بيحتار، عدوك بيحتار فيك. أعمل له إيه ده؟ ده بيشكر. انتوا هنا الجسد يقول ايه الكلام ده، لكن الروح في حاله مستمره من الحمد والشكر. احمدوا الرب لانه صالح، لان ايه يعني؟ لان الى الابد رحمته فاحمدوا الرب. اذا الحمد ابدي، احمدوا لان رحمته الى الابد، ولأن رحمته إلى الأبد فإحمد إلى الأبد، والحمد له تأثير أبدي. ده حد هيصحى دلوقتي؟ دي مش رنة تليفون، دي رنة. فالقلب اللي مطلع ذبيحة خطية، ذبيحة سلامة، ذبيحة تكريس، قلبي بيفتح السماويات. اعملونها، فاكرين آيات لاويين 9؟ اعملونها في ايه؟ يتراءى لكم مجد الرب. وصفة، احد الآيات اللي فيها وصفة كتابية، اعمل الثلاثة دول يتراءى ليك مجد الرب. يقول لك فعملوها، رفع هارون يده باركهم، انحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة، ده آية 22، انحدر من عمل الخطية ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. دخل موسى إلى خيمة الاجتماع، بارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، لأنه قال هذا ما أمر به الرب تعملونه فتراءى لكم مجد الرب. دانيال 10. كده خش على مشاركة النهاردة. مشاركة النهاردة من دانيال 10، بس دي المقدمة ليها. دانيال 10 كلكم عارفينه، دانيال بيصلي. دانيال كان لوحده، كان لوحده، سلاسفتيا ما كانوش موجودين في المواقف دي، وفي قصص كتيرة تبقى دانيال لوحده.

ثلاث رجال لوحدهم، وهنا دانيال لوحده. دانيال بيصلي صلاة لوحده، بس دانيال واقف بعبادة قلبية تحت سماوات شيطانية. دانيال مزبي وسما شيطانية مليانة أمور صعبة جدا، بس دانيال مدرك أنه دي مش السما بتاعته، ففضل واقف منتظر السما بتاعته تتفتح. أذكرك دانيال قبل الفدا، دانيال ما كانش فيه دم يسوع اللي دخلنا لنا بجرأة وقدوم وثقة للدخول إلى قدس الأقداس. فدانيال مدرك أن السما اللي فوقيه دي مش سما بتاعته، والأجواء الملبكة اللي فيها تأثيرات في العالم كله وقوة شيطانية من العالم كله، حاجة جلوبال بتحصل. دانيال مدرك أن هو هو هو هو عايز يوصل للسما بتاعته. سلاء، أنا يعني أنا مش بتكلم عن دانيال، بتكلم عن حضرتك. ما تعيش تحت السماء الطبيعية، ما تعيش تحت سماء البيت اللي بيحصل والأخبار اللي بتحصل، وشفتوا اللي حصل، وشفتوا مين قال إيه، وشفتوا فلان قالها إيه، وشفتوا مين تعب قالوا إيه. ما توقفش تحت السماء دي. دانيال قاعد يصلي. أوكي، أقرأ لك الآيات اللي أنت مش عارفها. آية 11، قال لي، فضل يصلي لغاية لما جاله الملاك، قال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. لما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. قال لي: لا تخف يا دانيال، من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والإذلال نفسك قدام الرب، سمع كلامك. أنا أتيت لأجل كلامك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، هو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الأولين، جاء لأعانتي أوكي. دانيال لوحده، بس في قلب عابد رافض أن السماء تبقى طبيعية، لأن السماوات بتاعت بابل مش بس موجودة هنا، سوري، سماوات فارس مش بس موجودة في الأجواء الطبيعية، لا، ده في مملكة فارس ورئيسها، ده قوة شيطانية، كلكم عارفين الشهادة، قوة شيطانية ماسكة سماويات هذه المنطقة. فدانيال اللي بيصلي قلب عابد مركز 21 يوم لغاية لما السماء بتاعته تقتحم سماء فارس. حد فهم حاجة؟ كتير بنعيش تحت السماء الطبيعية. بستعمل مصر، مش بتكلم على جمهورية مصر، بتكلم على العالم، السماء المصرية وعايشين تحتيها. مش ده المعروض لحضرتك، وانت معروض ليك أقوى من ما هو لدانيال، لأن دانيال كان قبل الخلاص، قبل الدم. فقعد 21 يوم لغاية لما اخترقت السماء بتاعته سماوات فارس. والقصة ما كانتش رئيس فارس بس، ده يعني كلكم عارفين في ملك لفارس وفي رئيس فارس، عارفين كده؟ تجد القصة دي مكررة في حزقيال 28، صح، المشهور عن سور، فاكرين سور؟ حزقيال 28 ده صح عن إبليس نفسه، فيقول لك إن في رئيس لسور وفي ملك لسور، ففي قوة أرضية بس في قوة روحية بتتسلط على المنطقة. الزمن اللي احنا داخلين فيه زمن أولاد للرب عبادتهم القلبية هم مش مستصغرينها، مش مستقلين قيمتها، عارفين يعملوا فيها إيه. والأطفال والرضع دولة بيعملوا عبادة قلبية بتخترق لسماويات أعلى من سماوات مصرية، سماوات فارسية، سماوات طبيعية، ومن خلالها، من خلال الحركة اللي ما بين قلبهم بعبادتهم للسماوات اللي فوقيهم، بيعرفوا يغيروا التاريخ، يغيروا قول الملك. كل مكان حضرتك تروحه يجب أنك تدرك بتحمل السماء، لأن القلب العابد ده متحرك معك، بتحمل السماء اللي فيها، بتربط القوي، لأنك بتتحرك تحت سماء أعلى من القوي، لأنك بتحرك ما بين كنز، أنت كنزه في السماوات، لأن قلبك كنزك سماوياتك،
ثلاثة مع بعض، قلبك كنزك سماوياتك، فهذا الحب والكنز اللي خارج من قلبك بيفتح سماويات فوقيك.

تحملها أينما ذهبت، وكل مكان سماواتك فيه مفتوحة إبليس ساقط فيه كالورقة من السماء. أنتوا هنا؟ فأنا مش بس بكلمكم كمصريين، لأن في مناطق عربية كثيرة بتشاهدنا من العراق، من سوريا، من أماكن مختلفة. ده المفتاح للبنان، لكل أمور دي. ده مفتاح للمنطقة بتاعتنا، ده مفتاح للكنيسة اللي في الخليج، لأن في كنيسة في الخليج. ده مفتاح للكنيسة في المنطقة العربية، أنها تقف من أجل أنها مش تحت سلطان أو مش تحت تأثير سموات طبيعية بتاعت المنطقة، تحت بتخترق لهذا المكان اللي في قلب كنز سمويات خاصة مش سمويات طبيعية. والسمويات الخاصة دي مليانة قوات خاصة من ملائكة الرب اللي بتنزل على رئيس هذا العالم. رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. أمين. هللويا هللويا. قلبك العابد من فضلك، صدق في قلبك العابد من فضلك، ثق ان عبادة قلبك لها تأثير في السماويات. سماويات خاصة جدا، بتنزل قوات خاصة جدا لها تأثير في الزمن ده. مهما كان لا يضطرب قلبك، مهما كان، مهما رمى العدو، بدون دخول في تفاصيل، جم مع بعض بني عمير وبني سعير وبني مؤاب مع بعض في نفس الوقت نحوك أعيننا. أمين.

مضت 10 أجيال منذ زمن النبي نوح، وكان الشيطان يحكم قبضته على الأمم، أو هكذا بدأ الأمر. فبدلا من أن يتكل الناس على الرب، اتكلوا على دياناتهم، فبعضهم عبدوا الشمس بدلا من خالق الشمس، وبعضهم سجدوا للقمر. وفي نحو سنة 1925 قبل الميلاد، كان هناك رجل يدعى أبرام يعيش في أرض إلى الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، ولاحقا غير الله اسمه إلى إبراهيم، أي أب لجمهور من الأمم. كان إبراهيم ابن 75 سنة، وكانت زوجته سارة ابنة 65 سنة، وكانت عاقرا. كان أهل إبراهيم وسارة وجيرانهم يعبدون الأوثان، أي يعبدون المخلوقات بدلا من الخالق. وذات يوم قال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أراد الله أن يقطع عهدا مع إبراهيم، فإن ترك بيت أبيه وذهب إلى أرض مجهولة، سيقوم الله بعملين عظيمين معه. الأول هو أنه سيجعله أبا لأمة عظيمة، والثاني هو أنه من خلال تلك الأمة الجديدة، فإن الله سيبارك الناس من كل أمة. وإن اتكل إبراهيم على الرب وتبعه، سيصير أبا لأمة سيأتي منها الأنبياء والأسفار المقدسة ومخلص العالم. فماذا فعل إبراهيم؟ بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا.

بعثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. لم يكن من السهل على إبراهيم وزوجته أن يتركا أقاربهما وأن يتخليا عن ديانة العائلة، لكنهما اختارا أن يحتملا نقد مجتمعهما في سبيل السير مع الله الواحد الحقيقي. ومع أن الاتكال على الله وإطاعته ليس بالأمر السهل دائما، فإنه الخيار الأفضل دائما.

كان إبراهيم وزوجته مسنين ولا أولاد لهما، ومع ذلك فقد وعد الرب أن يجعل إبراهيم أبا لأمة عظيمة. فكيف تعامل إبراهيم مع وعد الله الذي يبدو مستحيلا؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. كما هي حال كل نسل آدم كان إبراهيم خاطئا، ولكن كما هي حال هابيل ونوح قدم إبراهيم ذبائح خطية لله. ولأن إبراهيم آمن بالرب وبوعوده فقد حسب الله إيمان إبراهيم برا في سجله في السماء وأعطاه هبة الحياة الأبدية. كذلك فقد وضعت سارة ثقتها في الرب فحسب لها الله إيمانها برا أيضا، ولكن الانتظار صعب. فبعد أن مكثا في أرض فلسطين 10 سنوات وهما يتضرعان ويصليان من أجل حمل سارة، قررا أن يساعد الله في تحقيق وعده في الحصول على ابن. ووفقا لعادات ذلك الزمان أعطت سارة جاريتها المصرية هاجر إلى إبراهيم، فاضطجع إبراهيم مع هاجر فحبلت وأنجبت ابنا، وكان اسم الولد إسماعيل. وبعد 13 سنة عندما صار إبراهيم ابن 99 سنة وسارة ابنة 89 سنة ظهر لهما الله مرة أخرى وقال إنه سيعطيهما ابنا وأوصى أن يسمى إسحاق. كذلك قال الرب لإبراهيم: وأما إسماعيل ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. وبعد مرور سنة أنجبت سارة إسحاق ابن الموعد. انظر إلى الصورة، هل ترى إبراهيم وزوجته ينظران إلى السماء ليلا؟ إنهما يشكران الرب على أمانته. وفي وقت لاحق صرف إبراهيم هاجر وابنها، ولكن الله اعتنى بهما أيضا. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وصار إسماعيل أبا للعرب العظماء الذين باركهم الله بطرق كثيرة جدا. أما فيما يختص بإسحاق فقد بقي مع أبيه وأمه وراح يعتني بمواشي أبيه وقطعانه. وأحيانا كان إسحاق يساعد أباه في اختيار حمل معافى لكي يذبح ويحرق على المذبح عن خطاياهما. ولكن لم يخطر ببال إسحاق أو أبيه أن الله سيطلب ذبيحة مختلفة من إبراهيم. كان الله عازما على استخدام إبراهيم وابنه ليضع أمام العالم بعض نبوءات وصور عن خطته لإنقاذ الخطاة من الخطية والموت. كذلك كان الله عازما على اختبار إيمان إبراهيم إلى أقصى حد ممكن، فقد كان سيأمره بأن يقوم بشيء مريع. كان إبراهيم في هذه المرحلة من حياته يتكل على الله اتكالا كاملا، فقد كان يعرف الله وكان يعرف أنه إله صالح وعادل. ولكن هل سيستمر إبراهيم في الاتكال على الله وإظهار الطاعة له حتى إن بدا الأمر الذي يريده الله منه خاطئ؟ إليك القصة كما وردت في الكتاب المقدس. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم

صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال إبراهيم: ها أنا ذا يا ابني. فقال إسحاق: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معاً.

هل سمعت ما قاله إبراهيم للخادمين قبل أن يصعد هو وابنه إلى جبل المحرقة؟ وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما، ولكن كيف سيرجع إسحاق إن كان سيذبح ويقدم محرقة؟ يقول الكتاب المقدس: إذ حسب أي إبراهيم أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، فقد وعد الله أنه سيجعل إسحاق أبا لأمة جديدة يأتي منها المخلص الموعود، وحاش لله أن يكذب. وقد كانت هذه الحقيقة أكثر من كافية لإبراهيم. في الوقت نفسه، ما الذي كان يدور في ذهن إسحاق؟ كان يعلم أنه خاطئ ويستحق الموت بسبب خطاياه، وقد كان يعلم أن الله سيقبل ببديل. لكنهما ذاهبان اليوم إلى مكان تقديم الذبيحة دون كبش أو حمل؟ لم يكن الأمر منطقيا، لذلك قال إسحاق لأبيه: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. والآن لنتابع القصة. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. ملأ الفرح قلب إبراهيم وإسحاق. ولكن ماذا عن الذبيحة المطلوبة؟ فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. وهكذا نجا ابن إبراهيم من عقوبة الموت، فقد دبر الله بديلا. كيف أنقذ الله إسحاق ابن إبراهيم الخاضع لحكم الموت؟ لقد دبر حيوانا بريئا سليما ليموت عوضا عنه. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. إن هذه الأحداث جميعها تصور خطة الله في أن يرسل إلى الأرض مخلصا قدوسا يفي بمتطلبات ناموس الخطية والموت، وأن ينقذ الخطاة من كل أمة على الأرض. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، ومعناه الرب يدبر، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ولكن لماذا دعا إبراهيم الجبل الرب يدبر وليس الله دبر؟

لم يدبر الله فدية؟ عندما سمى النبي إبراهيم ذلك الموضع من الجبل الله يدبر، كانت تلك نبوءة عن اليوم الذي سيقوم الله فيه على نفس هذا الجبل بتدبير ذبيحة دموية ثمينة جدا ومقبولة لدى الله عن خطايا العالم. وكل من يؤمن بتلك الذبيحة لن يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. وبعد 1900 سنة من تقديم إبراهيم ذلك الكبش على المذبح، سينظر المخلص الموعود نفسه إلى الوراء إلى ذلك الحدث التاريخي ويقول: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. وفي الوقت الذي كان فيه دخان المحرقة يتصاعد إلى السماء، أعطى الله إبراهيم لمحة عن ذبيحة محرقة التي ستقدم على الجبل نفسه. وفجأة صار جواب إبراهيم عن سؤال ابنه حين سأله أين الخروف يحمل معنى أعمق. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وفيما يختص بإبراهيم وابنه، لم يكن الله قد دبر الخروف بعد، بل دبر كبشا. إذن أين هو الخروف؟ في الوقت المناسب سيقدم الله نفسه الجواب.

أحبائي المشاهدين، مسرور جدا أن أكون معكم مرة ثانية في حلقة جديدة من خادم الملكوت. نحن نتحدث عن الأواني التي يستخدمها الله، وتحدثنا عن حياة بولس الرسول، كيف كان إناء الله أخده، كان إناء غير نقي، لكن الله كان بيشتغل في حياته حتى يعده لما هو آتي. وهكذا الرب يتعامل معنا ويأخذ حياتنا، حياتي وحياتك، ويصنع تغيير عميق فيها. الله مشتاق أنه يغيرنا إخوتي، الله مشتاق أنه يغيرنا من الداخل قبل ما مشتاق أنه يغيرنا من الخارج. الله يريد أن يعمل معنا بطريقة عميقة وليس بطريقة سطحية. الله يريد أن يعمل في أعماق كل واحد فينا بطريقة خاصة جدا. أحيانا كثيرا نجتاز بظروف كثيرة من حولنا، وأحيانا بنقول ليه إحنا بنجتاز بهذه الظروف، وبنتمنى أن الظروف الحوالينا تتغير. لكن اليوم عايز أخبرك أن الرب يريد أن يغيرك أنت قبل أن يغير الظروف من حولك. الله مشتاق أنه يعمل عمله في حياتك، مشتاق يغيرك أنت من جوا قبل ما الأمور اللي برا تتغير. الأمور اللي برا، الأمور اللي حواليك ممكن تتغير في لحظة. الرب له كل السلطان، الرب له كل القدرة، الله قادر بكلمة منه أنه يوقف العاصفة، يوقف البحر، يحل المشكلة. لكن الله مشتاق أنه يغيرك من جوا. عشان هيك إحنا مرات بنجتاز في ضيقات وصعوبات وامتحانات، لأنه الله مشتاق يغيرنا من الداخل ومشتاق يغيرنا من جوا. أذكر في بداية حياتي في الإيمان عندما كنت شاب صغير، في وقت من الأوقات تعرفت على الرب، والرب غير حياتي بطريقة كبيرة جدا. وفي يوم من الأيام كنت موجود في الكنيسة اللي كنت بحضر فيها في تلك الأيام.

أيام وكنت موجود لوحدي وشعرت بحضور الرب موجود، وهناك نمت على الكراسي في الكنيسة وشعرت كيف المريض لما ينام على طاولة العمليات أمام الطبيب والطبيب بيعمل عملية جراحية في داخله، وشعرت أن الرب بيعمل عملية جراحية روحية في داخلي وبيشفيني من الداخل ومن الأعماق. ولما قمت بديت أحس، حسيت في تغيير في حياتي وحسيت أن الرب بدأ يعمل عمل جديد في داخلي، وبدأت

في حياتي من ذلك الوقت، وبعدين أخذت قرارات واختبارات أخرى أيضا في حياتي ساعدتني أنه أقدر أنطلق في خدمة الرب، وساعدتني أنه أكثر الحواجز اللي كانت موجودة قدامي اللي تمنعني أنه أقف قدام الآخرين وأشارك أمام الآخرين. وأنا كنت واحد من الأشخاص اللي آخر شخص في الدنيا ممكن يقف قدام الناس ويوعظ قدام الناس، لكن الرب غير كل شيء. واليوم أنا أنت اللي بتسمعني في هذا اليوم، أريد أن أسألك شو هو نوع الإناء اللي أنت عليه اليوم؟ اليوم اعرف أنه الله يريد أن يغيرك، الله يريد أن يتعامل معك، كل واحد الله بتعامل معه بطريقة مختلفة، يريد أن ينقي إناءك، يريد أن يعدك ويحضرك ويجهزك ليستخدمك في أمور أعظم. أيضا بولس الرسول لم يكن فقط إناء غير نقي، لكن أيضا كان إناء فارغ. كثير من الخدام في هذه الأيام يريدوا أن يكونوا ظاهرين، يريدوا أن يكونوا مهمين ومن الخارج وكأنهم يخدمون الرب، لكن في الحقيقة هم يخدمون نفوسهم. والرب في هذه الأيام يبحث عن أواني فارغة يملأها بحضوره ويستخدمها. اليوم قل له يا رب اجعلني إناء فارغ، فرغني من نفسي، فرغني من الذات، فرغني من الأنا، حتى تستطيع أن تملأني وحتى تستخدمني. الله لا يستطيع أن يملأ إلى إناء مملوء أصلاً، مملوء من نفسه ومملوء من ذاته. الله يريد أن يفرغنا حتى يملأنا. كثير من هذه في هاي الأيام إخوتي الأحباء، كثير من الناس مرات في الخدمة موجودين عندهم حب السلطة وعندهم حب المناصب، وهي مشكلة كبيرة موجودة وسط الخدام. بصلي أن ربي يفرغنا من ذاتنا، يفرغنا من دواخلنا حتى يستطيع أن يملأنا بروحه، يفرغنا من الذات، من الأنانية، من الغيرة. قبل فترة بسيطة كنت قاعد مع أسيس وكان عم بيتكلم معي وكان عم بقول لي هاي القصة، كان عم بقول لي عم بشاهد خادم آخر على التلفزيون بيتكلم وبقول لي ما كنتش حابب هذا الخادم. بعدين قال لنفسه أنا مش بعرف هذا الخادم، طب ليه أنا عندي عدم محبة لهذا الشخص؟ والرب كلمه في هذاك الوقت وقال له هاي الغيرة اللي عندك، وراح صلى مع خادم آخر وتاب عن هذا الأمر في حياته. الإناء الفارغ الرب يملأه والرب يستخدمه، لكن الإناء المليان هو مش معطي للرب فرصة أنه يستخدمه. وكثير من الخدام لم ينضجوا قبل الخدمة، لم ينضجوا قبل أن يطلقوا ويستخدموا في الخدمة، ولم يسمحوا للرب أنه ينقيهم، عشان هيك في شقوق في حياتهم، شقوق في أساساتهم. وكلنا بنعرف أنه المبنى اللي فيه شقوق، الشقوق هاي تزداد مع الوقت، وبعض أجزاء المبنى تتهاوى مع الوقت، وهكذا يسقط المبنى بالكامل. الله يريد في هذه الأيام أن يضع أساسات صحيحة في حياتنا، أن يضع أساسات صحيحة في حياة كل خادم. عشان هيك بشجعك كخادم، اسعى أن تضع أساسات صحيحة في حياتك، ابني حياتك على الكلمة، ابني حياتك على كلمة الله وعلى وقتك الشخصي اللي بتقضيه مع الله في كل يوم. كثير من الخدام في هذه الأيام يسقطون لأنهم يعيشون في الخطية، بيعيشوا في الخطية بالسر. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه ثلثين القادة والخدام المذكورين في الكتاب المقدس سقطوا. عشان هيك احذر من أي أمور موجودة في حياتك. الرب قبل ما يستخدم بولس الرسول كان عليه أنه ينقي في حياته، كان عليه أنه يشتغل في حياته، وهكذا الله يفعل معي ومعك، يريد أن ينقي حياتي وحياتك من كل ذات وغيرة وحسد وكل هذه الأمور. وسؤالي لك اليوم، هل بتفرح لنجاح الآخرين؟ هل لما أخوك يأخذ خدمة في الكنيسة وينجح فيها بتفرح؟ هل بتشجعه أو بتشعر بالغيرة وبالحسد وبتقول اشمعنى؟ إذا كنت في هذه الحالة اعرف أنك أنت بعيد عن استخدامات الله الحقيقية، وكويس أنك تمتحن نفسك. هل أنت في الإيمان؟ هل ما أبني عليه حياتي هو عشب وخشب وقش؟ وسوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل شيء معه. في هذه الأيام الكل بيبني، الكل بيتحرك، الكل بيخدم، لكن ابحث وامتحن نفسك وامتحن قلبك وحياتك. الكتاب المقدس بيخبرنا وبقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. اليوم امتحن نفسك، وامتحن نفسك على شو عم تبني، على شو عم تخدم. كله بيتحرك وكله بيبني، لكن هل أبني على ذهب وفضة وحجارة كريمة، أو أنا عم ببني حياتي على خشب وعشب وقش؟ سوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل هذه الأمور. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا مؤهلين، لكن يؤهلنا لأنه قد اختارنا.
إذا الرب اختارك تعمل أبسط خدمة في الكنيسة، إذا الرب اختارك أنك تنظف الأرض في الكنيسة أو توصل شخص أو تهتم بإنسان بحاجة لاهتمام، اعرف أنه هذه خدمة عظيمة تستطيع أن تقدمها لله. الكتاب المقدس بخبرنا عن المرأة الشونامية اللي استضافت رجل الله إليشع وبنت

له علية. الكتاب المقدس بيخبرنا عنها وبقول عن هذه المرأة، بقول إنها امرأة عظيمة جدا لأنها بنت علية لرجل الله ووضعت فيها السرير ومائدة الطعام وكرسي، وكانت تهتم برجل الله. هذه كانت خدمتها، لكنه في يوم من الأيام ما كانش عندها أولاد. رجل الله تكلم إلى حياتها وقالها نحو زمان الحياة يكون معك ولد، والله أعطاها هذا الولد. لكن في يوم من الأيام بعد ما فقدت هذا الولد، الرب سمح إنه الله يقيم هذا الولد. أجا إليشع وطلع وحطت الولد في غرفة رجل الله، والله أقامه هناك في هذا المكان. اعرف اليوم إنه أي خدمة أنت بتعملها خدمة مؤثرة في ملكوت الله، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. واعرف إنه رح يجي الوقت اللي تقدم حساب لخدمتك. الكتاب المقدس بقول في كورنثوس الثانية صحاح 5:10 بقول هذه الكلمات، بقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. في يوم من الأيام كمؤمنين هنقف قدام كرسي المسيح لنقدم حساب. ربما يأتي إلينا السؤال، هل نخلص بالإيمان أم بالأعمال؟ طبعا واضح جدا من كلمة الله أننا نخلص بالإيمان، كما يقول في رسالة أفسس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن أعمالنا بعد الإيمان مهمة جدا ورح نتحاسب عليها. والكتاب المقدس بيقول أن كل المؤمنين سوف يقفوا أمام كرسي المسيح ليقدموا حسابا عن أعمالهم. أيضا الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر الرؤيا أصحاح 22 بقول هأنذا آتي سريعا. الرب يسوع بقول وأجرتي، أي مكافأتي، ماي ريورد، معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. سوف نحاسب على أعمالنا وسوف ننال المكافأة عليها. في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث وعدد 11-15 يقول هذه الكلمات. كورنثوس الأولى إصحاح الثالث وعدد 11-15 بقول فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. عم بقول إنه يسوع هو أساس حياتنا، يسوع هو أساس حياتك، هو أساس خدمتك، هو أساس بيتك، هو أساس كل ما تفعل. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر، لكن كلنا بنبني على هذا الأساس. لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة، أي مكافأة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. كتاب بيقول أنه ستمتحن النار عمل كل واحد. في يوم من الأيام هتقف قدام كرسي المسيح، ممكن تقول له يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا كنت بعمل لإلك، ورب ممكن يقول لك كل شيء عملته كان لمجدك الذاتي، كل شيء عملته كان عشب وخشب وقش وهيحترق. مرات ممكن نسأل أنفسنا سؤال، هل كل الناس رح يكونوا زي بعض في السماء؟ هل السماء فيها ناس وناس؟ والكتاب المقدس بيخبرنا بكل وضوح أنه نجم عن نجم يمتاز في المجد في كورنثوس الأولى 15. ومكانتنا في السماء سوف تحدد بحسب أعمالنا. الرب يحبنا صحيح، الرب مات لأجل الجميع صحيح، لكن الرب عنده أشخاص مميزين، مش لأنه الرب ميز، لكن الكتاب المقدس بيقول الرب قد ميز تقيه. الشخص اللي بيتقي مميز عنده. إذا أنت بتتقي الرب أنت مميز عند الرب. نعرف عن بطرس ويعقوب ويوحنا، كانوا مميزين في وسط الـ 12 تلميذ، ويسوع كان مميز أيضا في وسطهم. وهدول الأشخاص كانوا مميزين مش لأنه يسوع اختارهم يكونوا مميزين، لأنهم كانوا قريبين منه أكثر. اليوم قد إيه أنت بتقرب من الرب؟ اليوم قد إيه أنت بتعطش للرب وبتشتاق أنه يعمل في حياتك وأنه يغيرك؟ سوف تجده يصنع ويعمل في حياتك. مرات إحنا كمؤمنين ما عندناش حافز لحياة التقديس والتكريس والتقدم. مرات كتير بنقول الله بحبنا والله بيقبلنا في كل وقت وعلى أي حال، وهذا صحيح، لكن هذا لا يجعلنا أن نعيش حياة الاستهتار ولا مبالاة. واللي عنده حسد عنده حسد، واللي عنده غيرة عنده غيرة، واللي عنده أمور كتيرة في حياته لا ترضي
الله. إذا بتحب تكون قريب من الرب، إذا بتحب تكون مميز عنده، بتقدر تقرب وبتقدر تأخذ خطوات نحو الله. وهذا التحدي اللي بحطه قدامك في نهاية هاي الحلقة، إنه خلي عندك فعلا أشواق حقيقية إنك تقرب من الرب وإنك تكون مميز عنده. الكتاب المقدس بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وإذا عندك جوع وعطش ناحية الرب، إذا أردت إنك تعرفه في حياتك أكثر،

أكثر، تختبره أكثر، تدخل لعمق معه، تختبر استخدامات إلهية غير عادية تستطيع. كل واحد فينا بيقدر يأخذ خطوات لقدام، كل واحد فينا بيقدر يدخل للعمق. الموضوع بيتوقف عليك أنت وعلى اختياراتك. الكتاب المقدس بيخبرنا عن إبراهيم ويقول إنه إبراهيم كان خليل الله، أي صديق الله. وفي يوم من الأيام الله تكلم لإبراهيم وقال: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ كان في علاقة شخصية، كان في علاقة حميمة بينه وبين الله، فشاركه ماذا يريد أن يعمل قبل أن يعمله. وخليني أقول لك، مش كل واحد فينا بيطلع له هذا الكلام. والله بيخبر أحيانا بعض المؤمنين، الله بيخبرهم أمور عن حياتهم، أمور رح تيجي في حياتهم. حتى بعض الأشخاص الله بيخبر هم امتى رح ينتقل من هذا العالم، وبخبرهم بامور اتيه. الكتاب المقدس بيتكلم عن الروح القدس انه يكلمنا بامور اتيه، لكن هذا الكلام موجود فقط للاشخاص اللي بيكونوا قريبين منه، للاشخاص اللي بيكونوا مستعدين يسمعوا صوته، مستعدين يطيعوه. اليوم الرب بيشجعنا بهي الكلمات، يريد ان نكون اواني فارغه، اي نفرغ نفوسنا حتى ما نستطيع ان نمتلئ من الله من اجل مجده واستخداماته. امين.

0: ده عنوان حلقتنا عن المحبة، أول ثمرة من ثمر الروح القدس وهي المحبة. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، زي حضرتك.
1: أهلا بيك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: خلينا نقرأ مع بعض شاهد كتابي من يوحنا الأولى 4:7، بيقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني كلام عظيم. يعني هل الله في عظمته تنازل ونحب الضعيف، الإنسان الضعيف الخاطي؟
1: هو دي إحسان الله لينا. ممكن فكر البشر ما يوصلش للمستوى ده، لكن فكر الله مختلف، وأفكار الله طبعا أو فكر الله بعيدة تماما عن فكر البشر. لكن وصل لينا هذا الفكر إزاي ويبقى منطقي لدينا؟ لما الكتاب المقدس يقول حاجة زي كده، ولما الله يقول في مميزات مسيحيتنا العظيمة وتعليم الرب يسوع، لما كان يقول حاجة كان يعملها قبل ما أقولها، وكان يعمل ويعلم زي الكتاب ما قال، وزي المزمور الأول لما قال عن الشجرة المغروسة عند مجال ما لا تعطي ثمرها أولا ورقة لا يثمر بعد كده الورق. يعني دي مسيحيتنا. فلما نيجي نتكلم عن محبة الله ازاي توصل لينا، طب وصلت لنا ازاي؟ يقول لأنه ونحن بعد خطاه، ايه اللي حصل؟
0: مات
1: المسيح لأجلنا. طب قبلها ايه؟ الله عايز يهز

0: تنزل محبته لينا في وقعة أن إحنا أشرار وخطاه، والله حب يظهر المحبة محبته لينا مش وإحنا كويسين ولا محترمين ولا أغنياء ولا أبرار، لا ونحن بعد خطاه. عمل حاجة عملية أن جاء المسيح ومات لإيه؟ لأجلنا. فهنا نقول هل يقدر الإنسان الذي اختبر محبة الله أن يحب الله وأن يحب أخاه الإنسان؟ يقدر لو أدرك أن الله أخذ زمام المبادرة وأعلن حبه للإنسان. إدراكنا في العناية أو ندرك حقيقة يوم جهز لآدم وحواء جنة عدن ووضع فيها الله كل ما يسعد آدم وحواء في الأرض وخلق الخليقة لكي يسعد الإنسان. خلي بالك الله خلق الخليقة في الأيام الست كان بيرتب لسعادة الإنسان، بس للأسف الإنسان ما أدركش. ثم لما سقط الإنسان أعلن محبته لهم بطريقة أعمق. أول حاجة عملها الله للإنسان بشكل عملي في المحبة ستر عري الإنسان بلباس التقوى والبر، منحهم وعد الخلاص بالغفران والفداء. إلى يعوزني الوقت أن أتكلم، وأعطى الرب يعني زي ما تقولي رموز أو تمهيد لهذه الفكرة لما يجي النبي هوشع لزوجته اسمها جومر سقطت في الخطية، لكن الله أعلن لأهل العهد القديم كم يحبهم بالرغم من خيانتهم وسقطاتهم، وده اللي أمر به الله هوشع أن ياخد جومر. في الإنجيل شفنا أو في العهد الجديد شفنا محبة الله في أكمل معانيها في الآية العظيمة التي تعبر عن الكتاب المقدس في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من أو يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. باسم المحبة الله يدعونا، ما دعوناش بالجبرون، ما اعطناش، لا يدعونا لنحبه وبعد كده نحب بعضنا البعض ونتعلم من محبة الله كيف نحبه هو. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أيضا نتعلم من محبة الله كيف نحبه وكيف نحب من حولنا من البشر. لما جاء أحد علماء الشريعة والفريسيين لما راح يسأل المسيح عن الوصايا أو إيه هي أول كل، قال له أول الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هي دي الوصية الأولى. والتانية تحب قريبك كنفسك. وعايز أقول له ليس أعظم من هذين الوصيتين لأن فيهم محبة، حب الله وتحب إيه قريبك. الرسول بولس قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعض لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. المحبة هي الثمرة الأولى من ثمر الروح القدس في العنقود الذي ينمو في على كل غصن من أغصان قرمة المسيح. محبة للرب ومحبة للآخرين هي نتيجة طبيعية لمحبة الرب لنا وملء الروح القدس لنا.
1: وأنا لما بختبر محبة الله بقدر أحب قريبي، أقدر أحب جاري، أقدر أحب كل اللي بتعامل معاه لأنها أنا اختبرت محبة الله من
0: وتعلمت
1: غير وبدون شروط
0: بالضبط،
1: فبالتالي أنا أحب بهذا المقدار،
0: أقدر أتعامل مع الآخرين. يعني أنا بحب الله وأتعامل مع الآخرين من خلال ما علمني بالرب. وقبل التعليم فعل الرب معي، أرسل ابنه ليعلن محبة في قصة حب عجيبة ظهرت هناك في الصليب.
1: ويعني البرنامج بتاعنا اسمه المسيحية حياة، فهي

0: أي حاجة بنعملها في حياتنا بدون محبة
1: خلاص
0: لا شيء.
1: بالظبط.
0: هنكمل تاني للأسئلة في الثمرة الأولى اللي هي المحبة. طيب أنا إزاي كمؤمن، إيه الدور اللي عليا تجاه الناس، تجاه خدمتي؟
1: خلينا اتكلم عن محبتي لله، عشان ديت بتعمل حاجه من خلالها في توابع. انا اولا محبتي لله بتديني رغبه في ان اتكلم مع الله، الحديث مع الله. اللي بيملكه روح الله ويسيطر عليه بيحب ربنا، ولما يحبه يحب ربنا يحب بقى ايه يخاطبه كتير. ليه؟ لانه يريد ان تكون له علاقه وثيقه بالله. ولما بتحب ربنا هتلاقي نفسك بتحب كل من حولك وتكلمه. هنلاقي انا بقضي وقت حلو مع الله، بتعلم منه. في مرنم قال في مزمور 5: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، اسمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب، بالغداة تسمع صوتي، بالغداة وجه صلاتي نحوك وأنتظر. الكتاب المقدس في حديث مع الله بيخليني أتواصل مع الله، إذن أصلي للرب. والصلاة دي مش واجب ولا فريضة، المسيحية ما عندهاش فرائض، لأن ما حد سك علينا من إيه؟ من فرائض. لكن المؤمن بنحب لله بيحب يتكلم معاه، وده عبر عنه داود النبي في مزمور 109: أما أنا فصلاة. ديت امتياز عظيم. نجد أيضا في المسيح خبر أو نموذج في التعبير عن حبه لله الآب. يعني المسيح لما كان هو ما كانش محتاج يصلي، لكن كل اللي كان بيعمله كان بيعلمنا، وكل اللي ذكر في الكتاب المقدس كتب لأجل إيه؟ تعليما. المسيح عاش حياة كاملة كإنسان كامل، وأيضا هو إله كامل. طب انت عملت كده كانسان كامل انك تصلي لله الاب عشان يعلمني انا واعلمك انت وعلم الكنيسه والذين ياتوا واللي يؤمنوا بيه، عايز يعلمهم قد ايه العلاقه بين الابن والاب كانت علاقه رائعه. المفروض انا في الصباح الباكر، يعني حتى ان الرب يسوع يقول عنه يبدا يومه في الصبح باكرا. يعمل ايه؟ يعمل، بيقول عنه في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. ده ليه؟ عايز يعلمني ان انا اول حاجه اعملها الصبح ان اجري في موضع خلاء واتكلم مع الرب. يبدا يومه بعيد عن تلاميذه، يبدا يصلي ليقضي وقت مع ابوه السماوي، وكان يختم يومه ايضا مثلا في مرقس 6 يقول بعد ما ودعهم اللي هم تلاميذه مضى الى الجبل ليعمل ايه؟ ليصلي. ولقى، ولما صار المساء كانت السفينه في وسط البحر وهو على البر وحده. هنا الرب يعمل كده ليه؟ ما هو كانسان كامل عايز يعلم البشريه والكنيسه والمؤمنين والتابعين: ابدا يومك بالرب واختم يومك بالرب. حديث، اعلان. أنا عايز أقول الصلاة، يمكن إحنا مقصرين، أنا بقول الصلاة ده إعلان محبة حقيقية للرب. ومثلا في أحد بردك الكتاب زي في لوقا 6 يقول: وكان يصرف الليل كله في الصلاة، كان ما بينامش. النهاردة إحنا بنصلي كام دقيقة؟ وبيبقى على طول بنروح الكنيسة قد إيه؟ النهاردة بنذكر الرب إمتى وإزاي؟ أمور كتير. ونرجع نقول أصل الكنيسة ضعيفة، لا النفوس تعبانة، أصلا ما فيش محبة. لا، المشكلة إن مالكش علاقة بالرب. يعني أنت مش بتستفيد من محبة الله ليك وبتطبقها على حياتك، عشان كده حالة الضعف في شكوى على طول. ديت نمرة واحد مهم جدا إن

0: إعلان محبتي لله كما هو أحبني أولا، الرغبة في الصلاة، الحديث مع الله. دي نمرة واحد.
1: بطريقة العامية بنقول إنه الشخص اللي بتحبه اديله وقت.
0: بالظبط.
1: فبالظبط أنا بحب ربنا فبديله وقتي كله، يكون ملكه، يشتغل في حياتي، أتكلم معاه ويتكلم معايا، تبقى علاقة مستمرة وطويلة. عمليا يعني الكتاب بيقول إن كنت تحبوا الذين يحبونكم فأي فضل ليكم. لكن عمليا إحنا أوقات بنقدم محبة لناس إحنا كبشر شايفين إن هما ما يستحقوش، أو ليه أنا بقدم حب لشخص أنا شايفه بيكرهني بيبغضني؟ موضوع بيبقى صعب قوي، وأحيانا بتجنب الحتة دي، إن أنا أحب الشخص أولا المختلف عني اللي بيبغضني. أمثلة كتيرة كتيرة جدا يعني. فإزاي أقدر أكون مش بس أحب اللي بيحبني، لكن أحب كمان اللي بيبغضني المختلف عني؟
0: الكتاب بيحرضني على كده، ان مش احب بس اللي ده، بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، واحسنوا الى مبغضيكم. ومش كده بس، ده انا اصلي لاجل الذين يسيئوا الي ويضطهدني. الكلام ده كله دي وصيه الكتاب ولازم ننفذها. لكن انا عايز اقول لك ازاي انا اعمل كده. المنطق والفكر البشري يرفض هذا، لكن المشكله بتبقى عندي انا مش قادر، لاني مش قادر استفيد من حب الله ليا واعلن محبتي لله. اساف في يوم من الايام بعد شويه، بدا يبص للعالم، بدا يبص للاشرار، ويقول لولا قليل لزلقت ايه قدماي. طب والنتيجه ايه؟ لا انا هسيب ده كله وارجع الجا لمين؟ للرب. ليه اساف يقول اما انا فالاقتراب الى الله ايه حسن لي؟ يعني لما نقرب ونصلي ونعرف ونعلن عن محبة الله واعلن محبته لله، انا المستفيد، حسن لي. قرب من الله، ده انا المكسب ليا. طب وبعد كده جعلت بالسيد الرب ملجئي. ده أساف اللي بيقول الكلام ده. في شكوك كتير قوي وعلامات استفهام فكرية وشكاوى متعددة ممكن كشخص مؤمن كخادم أو غيره بنلاقيها، لكن إزاي نعالجها؟ الاقتراب إلى الله. إزاي نعالجها؟ الحديث مع الله. إزاي نعالج ونحتمل الاعتماد على الله في كل شيء؟ ما فيش مفر للنجاة لينا إلا ما نقترب إلى الله ونعيش اختبار أساف. كلنا أساف دلوقتي، عندنا شكوك، عندنا أفكار، في مضطهدين كتير، عندنا مشاكل كتير، والأشرار عايشين كويس، والأشرار بيأذوا المؤمنين، يعني حاجات كتير. لكن العلاج الكامل بيتم في إن الاقتراب إلى الله والحديث معه والاعتماد عليه. ده الحل الوحيد، إعلان محبة كاملة إلى الله في الحديث معه.
1: أمين. ثمرة المحبة هي ثمرة، ولكن بتثمر فيا وبتديني نتائج. ايه نتائج المحبه؟
0: او من ضمن الحاجات زي ما قلت لحضرتك الرغبه في الحديث مع الله. الحاجه الثانيه الرغبه في دراسه كلمه الله. في ناس كتير قوي اهملت الكتاب المقدس، ودي مشكله. اتذكر وانا شاب صغير كان لي اخ الاكبر مني على طول كان في مسافر دولة أخرى، وما كانش فيه وسائل النت اللي موجودة دلوقتي، وسائل الاتصال اللي ممكن أي حد في العالم يكلمني في ثانية. فكنا ننتظر، من أخويا حبيبي، كنا ننتظر يبعت لنا جواب أو شريط. لما يبعت جواب كل العيلة تعمل إيه؟
1: تتجمع
0: وتتلم وتشوف هو بيكتب بيقول إيه. ولو ما يبعت الشريط اللي هو اللي بتاع زمان ده في التسجيل، نجيبه ونسمعه صوته. يا حاجه، ليه؟ لانه احنا بنحبه. فكلنا عايزين كده. احنا محتاجين نرجع للروح دي. انا بحب الله، يبقى ارجع اسمع رسائله، اقرا كلمته. هو عايز يقول لي ايه النهارده؟ نضع

0: أفكارنا جنب ونبدأ نحب اللي كتب كلمة الله. أنا بحبه فبعت لي رسالة أقعد أقراها. هو ده أنا عايز أقول شريكي حبيبي طبيبي كل حاجة بالنسبة لي. فده إعلان محبته ليا، لازم أنا أحبه وأشوف هو بيبعت لي إيه ونفهم اللي بيقوله. أنا ساعات بمشي في طرق مظلمة، لكن مين اللي ينور طريقي؟ كلمة الله. ليكن كلمة الله سراجا لرجلي إيه؟
1: كلامك
0: ونور
1: لسبيل.
0: هو ده. في أمور كتير بتقابلنا ويقول المرنم أتلذذ بوصاياك التي أحببتها، كم أحببت شريعتك اليوم كله هو لهجي. ولما يجي يتكلم مزمور 119 بيتكلم كتير، أطول إصحاح موجود في الكتاب المقدس، يقول كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها. كلمة الله وده دليل عن محبتنا للرب. احنا بنحب، لو كنا بنحب الله نحب رسائله ونحب كلامه، نفتح الكتاب نقرأ شوف الرب عايز يقول لنا ايه. عشان كده قال أرميا بعض الكلمات الرائعة، وجدت كلامك فأكلته. فكان كلامك ليا ايه؟ ليا ايه؟ للفرح والبهجة قلبي، لأنه دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أحلى كلمة الله. أنا محتاج أعلن محبة حقيقية ليه هو. محتاج أعرفه عن قرب، أتكلم معاه وأيضا يكلمني هو، حديث متبادل، أصلي له وهو يبعت لي رسائله من خلال إيه؟ كلماته. وبعدين أنا عايز أقول يشغلني بيه، أتمثل بيه. الرسول بولس أعطى أمثلة رائعة في التمثل بيه، يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. ليه؟ واسلكوا في المحبة، سلوك في المحبة، كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. وقال أيضا في كورنثوس الأولى 11 وقال كونوا متمثلين بي. نتمثل ببولس، ومين بولس يعني؟ لا، ما أقفش عند دي. بيقول كما أنا أيضا بالمسيح، يعني اللي أنا خدته من المسيح أنتوا خدوه وعيشوا بيه. وقال لأهل غلاطيا في الكرازة بالإنجيل، وهنا نرجع لموضوع الكرازة، ليه الكرازة متعطلة؟ بيقول لهم كده كنيسة غلاطيا في غلاطيا 4 أن يتصور المسيح فيكم. أنتوا ده مهم. يعني عايز كرازة نافعة، خد المسيح معاك. فلازم نتمثل، الولد الشاطر يتمثل بأبوه، وإحنا لازم ناخد المسيح كمثل حقيقي لينا إحنا، لأن هو أبونا وهو سيدنا وهو إعلان أعلن لنا محبة، فإحنا ناخد منه.
1: صحيح. وأنا عشان بحبه أحب كلامه، أحب وصاياه، هدوق حلاوته زي ما بنقولها للمدارس. أحد اللي يدوق حلاوته مش ممكن
0: أبدا يتغلط
1: أو يبعد عنه. يعني فعلا اللي جرب وداق حلاوة ومحبة الله حقيقي بيشتاق وبيقرب أكتر وأكتر.
0: صح.
1: كلمة أخيرة اللي بيسمعنا دلوقتي، إزاي يكون قادر تشبع بمحبة ربنا، قادر تختبرها، وإزاي كمان أنت تقدر توصل المحبة اللي أنت أخدتها من الله دي لكل الناس حواليك؟
0: أنا عايز أقول للأحباء المشاهدين النهاردة، إحنا أخدنا جزء بسيط أوي في موضوع المحبة، في إعلان محبة الله ليا وإعلان محبتي لله. الشيء العملي انك انت تعلن محبة الله عليك زي ما تكلمنا في الحلقة، تكون لك علاقة واصلة بالله، ده ما يتمش الا من خلال الصلاة، وتبدأ يومك بالصلاة وتختم يومك بالصلاة. اهم شيء لو فعلا الموضوع المحبة مش كلمة، وانت المستفيد لما تبدأ يومك بالمسيح، تكلم معاه وتختم يومك بالمسيح.

0: تتكلم معاه، انت المستفيد، وتقول زي ما قال أساف: اما الاقتراب الى الله فحسن لي. ده كويس ليا. حاجة تانية واللي احب ان انت تعرفها، يكون عندك الرغبة في دراسة كلمة الله. وزي ما قلت في الحلقة، لما يكون حد انت بتحبه وعزيز عليك، انت محتاج انك تسمع هو عايز يقول ايه. اسمع، اقرأ الكتاب، فرغ وقت لمعرفة دراسة كلمة الله، وتأكد النتيجة هتبقى رائعة جدا. كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي حبك، كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي مات عشانك، هتتمسك بيه أكثر، هتتغير حياتك 180 درجة إلى الأفضل، وتلاقي كده أمور كتير اتغيرت في حياتك وسلوكك. يا ريت هذا الإعلان، أنا بحبك يا رب، مش كلمة بس، لا، أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بصب عليك وبمس عليك بيبقى في حديث، أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بقرأ في كلمتك، يا ريت يكون ده شعارك. أرجوك في المسيح، اعلن محبة حقيقية في أنك تكون بينك وبين الله علاقة كاملة صباحا ومساء، وأيضا تدرس كلمته. ده إعلان حقيقي لمحبتك لله.
1: أمين. شكرا لحضرتك حضرة القسيس.
0: أنا اللي بشكرك. الكلام عن المحبة الحقيقة ما بيوقفش، لأن يا ريت كمان أعظم شيء أن أنا أعبر عن محبتي لله بشكل عملي. المسيح قدم المحبة العملية ليا بإرسال ابنه، فأنا لازم أقل شيء أعلن محبة بشكل عملي، وأنا المستفيد، أنا اللي هكسب. فأتمنى كل واحد يستفيد من هذا الكلام.
1: أمين. عزيزي المشاهد، بفكرك إن الله بيحبك من غير شروط، محبة صادقة. عشان كده اسمح لنفسك ودي وقت لربنا إنه يشتغل في حياتك. إلهك في كلامه، تمتع بحضوره ومحبته وبكلامه ووصاياه عشان تعرف تميز صوته في حياتك، وعشان كمان تبقى صورة الله في العالم، عشان تحب الآخرين وتبقى صورة الله مع كل الناس. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

أتأمل معاك كده في حياة الرب يسوع في محطات. ده مش ده أنا وأنا قاعد أتأمل أدرس أو بتأمل كده نور جوايا المعنى. في محطات، يعني ممكن تبص لحياة الرب يسوع، الرب اللي بيخدم، اللي هو بيجول يكرز ويعلم، بيشفي ويحرر ويروح من مدينة لمدينة، وتبص على حياة الرب يسوع إنها كلها كانت كده على الأرض، وإنها كلها مية واحدة، يسافر يخدم يصلي للمرضى يخفوا، يطلع الأرواح الشريرة، قبله حد ميت يقيمه،

خدمة الرب يسوع. ممكن لو قلت لك حياة الرب يسوع تبقى شايف ده، بس مشغول كده انه في حياة الرب يسوع وفي خدمته وفي حياته على الارض كان في محطات واضحة، والمحطات دي meaningful، ليها معنى، ليها قصد. فمثلا اول محطة ممكن turning point او حاجة فرقت، حاجة فرقة عن out of the normal. يعني ممكن تقارن، انه ليه بقول كده؟ لانه عايز أقارن ده بالحياة الروحية، بالاجتماعات، بحضورك الاجتماعات بطريقة مستمرة، الحياة الروحية الروتينية المتوقعة اللي أنت متوقع بحضر اجتماع الحد، ممكن أحضر اجتماع الاثنين لو في مؤتمر بروح. ففي حاجات على طول ده اللي عايشين فيه. بس عايز أقولك أنه في توقيتات لمحطات روحية في حياتك الروحية، والمحطات دي مهمة جدا، زي ما كان في خدمة الرب في محطات. فلو هقراهم مثلا، حكي عنهم من لوقا. ففي لوقا 3 مثلا 21 يقول، يتكلم على انه المعموديه في نهر الاردن، لغايه لما نوصل للوقا 10 الجزء اللي عايز اتكلم عليه. فيتكلم انه الرب اعتمد، كان يصلي عند نهر الاردن، فتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئه جسميه مثل حمامه، وصوت من السماء انت ابني الحبيب. يبقى نهر الاردن والمعمودية المية والروح يجي عليه، الروح ينزل ويستقر عليه، دي كانت محطة واضحة. بعديها على طول في محطة تانية، إنه الروح اقتاده للبرية، ومرحلة البرية دي كانت مرحلة 40 يوم تتميز بالصوم والصلاة، وقت طلب الرب، وقت الشيطان بيحارب بيجرب بشدة، وقت منطقة، وقت مقاومة. محطة تانية في لوقا 4 عدد 14 يقول، ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجد من الجميع. تاني محطة اللي فيه رجع بقوة الروح القدس، اللي فيه بداية الخدمة، اللي فيه بداية الكرازة، اللي فيه بداية الآيات والعجائب، والرب قال لهم بعد كده روح السيد الرب علي، أبشر، أشفي، أطلق المنسحقين، وقال لهم اليوم قد تم ما قيل فيه ما سمعكم. فدي نقطة تحول، بداية الخدمة بقوة الروح القدس، بداية الكرازة بقوة الروح، بداية الآيات والعجائب بقوة الروح القدس، ودي محطة كمان ممكن تحطها. والخدمة تمشي وتشتغل تشتغل لغاية لما تيجي مثلا في لوقا 6، أنا أشوف إنها محطة تانية. لوقا 6:12 يقول، وفي تلك الليل، في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله، ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسل. وبعد كده يقول الناس دول، ويقول في إنجيل مرقس يقول كده أنه اختارهم ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. محطة تانية أن الرب اختار تلاميذ، دي نقطة تحول في خدمة الرب. يعني ممكن تقرأ قصة حياة الرب يسوع أنها خدمة، ممكن تطلع أنه في نقطة تحول. نهر الأردن نقطة تحول، رجوع من البرية بقوة الروح وبداية الخدمة نقطة تحول، يسهر طول الليل ويقوم يختار 12 تلميذ نقطة فرق ضخمة في خدمة الرب يسوع وفي حياة الرب يسوع، والهدف أنه يكونوا معاه وعشان يرسلهم ليكرزوا. تكمل كده تقرأ محطة كمان في لوقا 9، كل ده من إنجيل لوقا بنطلعه مع بعض. ودعا تلاميذه 12 وعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. دي محطة كمان، إنه تلاميذ معاه بيسمعوه على جنب، بيفسر لهم كل حاجة، بيخدم الجموع بس بيقضي معهم أوقات أكتر، ويجي وقت يقول لهم إنه يرسلهم ويديهم سلطان ويديهم قوة علشان شفاء المرضى وإخراج الشياطين ويكرزوا بملكوت الله. دي محطة ونقلة جديدة، وده الموضوع اللي أنا مشغول أتكلم فيه. محطة كمان في نفس إنجيل لوقا إصحاح 9، نفس الإصحاح يقول كده في عدد 51، حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. بكل تأكيد دي نقطة تحول، إنه ما بقاش بيلف المدن، ما بقاش سايكلز في الخدمة عمالة تمشي، لكن التوقيت جاء، هو جاي عشان صليب، عشان الفداء، فثبت وجهه، ده التوقيت اني رايح للصليب، وابتدى يكمل خدمته في الطريق وهو رايح للصليب. بس نقطة تحول انه ثبت وجهه، حين تمت الايام لارتفاعه للصليب، متى ارتفعت اجذب الي الجميع، ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم.
وعدد 10 يكرر نفس إصحاح 10 يكرر اللي في نفس بداية إصحاح 9 بس بمنطلق أكبر. مش في عدد 9 يقول دعا تلاميذه الاثنى عشر وعطاهم قوة وسلطان، في عدد إصحاح 10 يقول وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعا أن يأتي. ده اللي أنا عايز أركز عليه النهاردة، ودي الرسالة اللي أنا شاعر أني محمل بها أو ملياني من جوايا، أنه الرب جاء توقيت وعين 70 آخرين وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. ليه الموضوع ده مهم؟ ليه النقطة دي مهمة؟ تخيل خدمة الرب يسوع حوالي 3 سنين وشوية. في الثلاث سنين وشوية دي كان لازم يعمل حاجات كتيرة جدا، وحاجات كان وقته مثمر جدا، ما كانش فيه وقت ضايع، ما كانش فيه لحظة بتضيع. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، في أوقات بيصلي، في أوقات بيصوم، في أوقات بيطلع الجبل، في أوقات بيخدم، بيلف الكرة، بيختار تلاميذ، بيعد التلاميذ. 3 سنين وشوية، لكن الزمن ده مكثف ومثمر جدا. لو كان تخيل معايا، لو أنا وإنت بنعيش حياتنا الروحية، طبق ده على حياتنا الروحية، لو أنا وإنت بنعيش حياتنا الروحية إنها تكملة من نفس النمط بدون المحطات المهمة القوية دي، الرب كان في محطة قوية إنه يرسل. تخيل خدمة الرب لو كانت من غير المحطات دي، كان الرب ممكن كمل الفداء، خدم جموع كتيرة، بس مين اللي هيحمل الرسالة دي للناس البعيدة؟ مين اللي هياخدها إلى أقصى الأرض؟ مين اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها؟ مين اللي كان هيعمل كده؟ تخيل لو إحنا ممكن بعد في خلال 3 سنين كده تشوف إنه ده الرب عمل حاجة في توقيت مش منذ، لسه ما كملوش 3 سنين، إزاي الرب يعمل كده؟ في حاجة مهمة محتاجين ندركها، إنه الرب قال كيف يؤمنون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ يعني الناس عشان تؤمن محتاجين حد يكرز ليهم، وعلشان يحصل كرازة لازم ناس الرب يرسلهم، والرب يرسلهم معناه أنه مش بيتحركوا من نفسهم، لكن قعدوا قصاد الرب والرب هو اللي حركهم والرب هو اللي أرسلهم، الرب هو اللي أرسلهم. ف هقرا معاك آية توضح المعنى أكتر. ففي جزئين مهمين جدا، في جزء إن الرب محتاج يعمل عمل الصليب الكفاري ويقول قد أكمل، الفداء أكمل، حاجة خلاص كملت، يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الجزء ده الرب كمله وكان لازم يحصل. ففي لوقا 24 يتكلم عن حاجتين، في حاجتين مهمين جدا، إنه عمل الفداء يكمل، بس حاجة تانية مهمة جدا، إنه في أشخاص تثقل تحمل، إنه هي دورها إنه تتحرك وتروح تبلغ الناس بده. وإلا لو عمل الصليب كان كامل بس ما فيش حد يروح يقوله للناس، محدش كان هيأمن، محدش هيستفاد بيه. ففي جزئين، عشان كده بحب جدا الآية في لوقا 24 ونفسي تحفظها. في عدد 46 بعد القيامة الرب لما ظهر ليهم قال لهم كده، وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا ينبغي، هكذا مكتوب وهكذا ايه ينبغي، ايه اللي ينبغي؟ حاجتين، ان كذا في عدد 47 وان، يبقى ينبغي ان حاجتين. اول حاجه فيهم، اول ان، هكذا ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، يبقى ده مكتوب وينبغي. تاني حاجه مكتوبه وينبغي وبولس قالها برضو في أعمال الرسل 47، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. فخدمة الرب يسوع محتاجة أنها تظهر قلب الآب، أنه جاء عشان يطلب ويخلص ما قد هلك. قلب الرب هو الشفاء، قلب الرب هو الغفران، مغفورة لك خطاياك، ده قلب الرب بيعلن يطلب يخلص ما قد هلك، ده قلب الرب. ومش بس كده انه يكرز ويعمل خدمه، لكن انه يعد تلاميذ علشان لما في الاخر يروح للصليب يبقى في ناس معده انها تعمل ايه، انها تشيل الخبر ده وتوصله الى اقصى الارض. تخيل لو احنا بنفكر بالخدمه بدون محطات، وخلي بالك انه في حتميه للزمن، يعني الرب
الجزء اللي قريناه ده كان في لوقا 10، ده بعد لوقا

تسعة لما ثبت وجهه عشان يروح ناحية أورشليم، يعني ده في نهاية الخدمة. ففي توقيت زمني ما ينفعش إن نشوف الخدمة بدون محطات وتوقيتات معينة، إنه لازم يحصل في حاجة مختلفة في التوقيت ده، لأن في تايم لاين سماوي وحاجات لازم تحصل فيها. لو الرب كان فوت ده وقال أنا هكمل أخدم وهعيش في النورم، الحاجة النورمال إني بعمل اجتماعات بصلي للمرضى، وما جاش الوقت إنه يعمل اللي على قلب الآب إنه يعين ينادي الاتناشر ويبعتهم وبعديها يعين سبعين ويرسلهم، كان إيه اللي هيحصل؟ كان فقد التايم لاين، كان هيجي وقت خلص خدمته الوقت خلص وما فيش ناس ريدي إنها إيه تتحرك. أنا على قلبي إنه تشوف الحياة الروحية والخدمة إنه مش ماشية وخلاص، لكن في تايم لاين، في توقيت سماوي، في ازمنه، في وقت، وفي امور محدده لازم تحصل في التوقيت ده، وما ينفعش تفقد التوقيت الالهي، لانه بعد شويه ممكن ده نتائجه ما تبقاش احسن حاجه. فالروح القدس يعمل alertness كده، ينبه ارواحنا لكل حاجه الرب عايز يعملها في توقيت الهي. عشان كده طلعت الجزء ده وحطيته قصادك. الرب في الجزء ده عمل حاجة، دعا سبعين بعد الاتناشر ويقول عمل حاجة، أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. اثنين اثنين سبعين، يعني كم مجموعة؟ 35، 35 واحد بعتهم لأماكن هو كان رحلها. يعني في الموقف ده الرب عمل نقلة بالخطوة دي، والنقلة دي كانت إنه مش هو شخص وحده بيلف أماكن ويخدم، لكن قدر يوصل في نفس التوقيت لخمسة وتلاتين مكان. ولو تقرأ الآيات دي لما تكلم بيها عن الاتناشر قال لهم لو ما تقابلتوش في مكان انفضوا غبار رجليكم وروحوا للمدينة أو القرية اللي بعديها. يعني مش بس خمسة وتلاتين، ده هيروح هيبتدوا بخمسة وتلاتين وبعد كده هيقعدوا يتحركوا، فما فيش حدود للعدد اللي الرب كان عايزهم يخطيهم. أنا جوايا كده إنه يبقى في awareness كده أو يقظة لحتمية إنه الرب بيتحرك بأزمنة، وممكن تيجي أزمنة إنه الرب عايز يعمل حاجة out of the norm في حياتك، out من اللي أنت، والحاجة دي ما ينفعش تتفوت، والحاجة دي ما ينفعش تفقد. إنجيل متى إصحاح 9 أرسل الـ 12، وفي إنجيل لوقا، في إنجيل متى إصحاح 9 وفي إنجيل لوقا إصحاح 9 أرسل الـ 12 وفي إنجيل لوقا إصحاح 10 أرسل الـ 70. تعالوا نقرأ آية موجودة في الجزئين، في متى 9 وهو بيرسل الـ 12 وفي لوقا 10 وهو بيرسل الـ 70. والآية دي أول حاجة في عدد 35 في متى 9 الأول، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، شخص واحد بيتحرك بيغطي، رب محدود في إنسانيته في مكان واحد في توقيت واحد، ما يقدرش يبقى موجود في كل مكان، مش زي دلوقتي قام وصعد وأنا معكم كل الأيام. وبعد كده يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. عدد 36 الآية دي متكررة، عدد 37 في الجزئين، وهو بيرسل الـ 12 وهو بيرسل الـ 70. ولما رأى الجموع تحنن، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. عنده باشن، عنده قلب للنفوس التعبانة، إنه الناس اللي حوالينا اللي تعبانة محتاجة تتلمس، محتاجة ترتاح، محتاجة إنه مش إنه الكنيسة تبقى عايشة داخل المبنى بتاعها وهي بس فرحانة بالرب، لكن الناس اللي تعبانة حواليها الرب عايز يوصل لها. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، في عدد 37 حينئذ لما شاف أنه بيتحرك وبيعمل تأثير، بس في أكتر ومحتاج أكتر ومحتاج ناس تتحرك أكتر وعنده باشن للناس التعبانة أكتر وأكتر، ابتدى يقول كده: حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. هي دي نفس الآية اللي متكررة في لوقا 10 وهو بيبعت السبعين كمان، إنه اطلبوا الحصاد كثير، عدد 2 لوقا 10، ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده. اذهبوا، وبيقول لهم روحوا. إيه الحاجة اللي أنا مشغول بيها؟ بعديها في عدد في متى 9
لما ختم بكلمات دي في متى 10 أول آية، ثم

دعا تلاميذه الاثنى عشر وعطاهم سلطان وارسلهم ليكرزوا. كلنا عارفين الايات. ايه المعنى اللي عايز اقوله في الجزء ده؟ انه في باشن عند الرب بيتحرك وبيخدم، بس شاعر انه الخدمة محتاجة أكتر، وشعر أنه في تايم لاين محتاج يعد ناس، لأن لما هو يصعد لازم في أعمال الاثنين هيمتلأوا بقوة الروح القدس، وقوة الروح القدس دي هتديهم قوة أنهم يشهدوا يعملوا آيات.

بيننا، انه الرب يحط جواك الباشن دي. بس الباشن دي اتحولت لايه؟ اول حاجه لصلاه، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعله، والصلاه اتحول لاكشن، يعني باشن صلاه وحركه او موقف الرب اخده، انه ناس محتاج ناس تتحرك اكتر. بس كل حاجه حقيقيه بتتولد في ايه؟ في الصلاه. الرب ما كانش عنده باشن وتحرك، كان هيبقى بيتحرك حاجه بشريه، مش حاجه بقوه الروح او مش عمل اله، مش لقى انه في احتياج فانبعت التلاميذ. لا، اطلبوا الاول الصلاه، والصلاه يقود لحاجات بتتولد من محضر الرب، حاجات حقيقيه بالروح القدس. اول حاجه مفتاح الصلاه، وده مشغول بيه جدا، انه دائما لما تشعر انه في احتياج ما تتحركش، لانك ممكن تتحرك بالجسد، تتحرك بقوتك الطبيعيه، ما تتحركش على قلب الرب ولا في خطه الرب ولا طريقه الرب ولا توقيت الرب. لكن لما تبقى في محضر الرب بتصلي، تيجي ارساليه، بس الارساليه جايه منين؟ من حضور الرب، انه الرب هو اللي بيرسل بطريقته في توقيته باسم الرب يسوع. حاجه تانية عايز اقولها لك، ف يقول هنا، عايز اقارن ما بين حاجتين، احط قصادك حاجتين. في لوقا 10 يقول بعد ذلك عين الرب 70 اخرين. الرب كان عنده جموع، كان في جموع بتتبعه، من الجموع دي عين 70. الطريقه هي طريقه ايه؟ تعيين. يعني الرب يجي لشخص ويقول له انت زي ما جدعون اختار 300، انت تطلع المعركه دي، انت تروح في الارساليه دي. ده تعيين الهي. بعد ذلك عين الرب 70. عايز اقارن ما بين القصه دي والايه اللي كلنا اللي دايما بنتامل فيها ونقراها مع بعض عن كنيسه انطاكيا. كنيسه انطاكيا يبقى دول ارساليه خرجت، بس ناتج من تعيين الرب كحد ليه الاثوريتي، كالليدر، كالمنتور بتاعهم. الرب اختار 70 واداهم تكليف. في اعمال 13 تقرا ارساليه، بس في اعمال 13 ارساليه طلعت مش ليدر بيعين، لكن اجتماع صلاه والروح القدس بيتكلم فيه، والروح القدس بيقول افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي ايه دعوتهم اليه. كلنا عارفين في اعمال 13 فيما هم يخدمون الرب وايه ويصومون، والطبيعي والرائع انه ولازم الكنيسه دي تبقى هي بتعمل كده، لانه في اجواء الصوم والصلاه الروح القدس بيتحرك، الروح القدس بيقود، الروح القدس بيقول ايه خطه الرب للكنيسه. غير لو ما عملتش كده ممكن ما تاخدش المحطه اللي الرب عايز يعملها. كل حاجه الرب كان بيولدها لما اختار التلاميذ قضى الليل كله في الصلاه، لما عين عشان الارساليه صلى، رب اطلبه من رب الحصاد يرسل فعله. كل حاجه حقيقيه بتتولد في الصلاه. ولو احنا مش بنصلي وبناخد اوقات يخدمون الرب ويصومون، هيبقى ممكن في محطات الرب عايز يعدينا فيها، لكن المحطات دي ممكن نحصل ايه؟ ان احنا ما نميزهاش ونفقدها ونكمل مكملين الاجتماعات طبيعي. بس كان في محطة وعدت، كان في يمكن اختيار رداء يترمي، زي ما إيليا لما الرداء على إليشع، كان توقيت لكده أول مرة، كان يمكن توقيت لكده والمحطة دي فقدت. يمكن كانت المحطة التانية إيليا وهو بيصعد وإليشع أخذ الرداء منه، يمكن المحطة دي في محطات في الحياة الروحية. وإيه اللي يضمن إن إحنا ما نفقدش المحطات دي؟ اللي عايز أقولك إنها ممكن تبقى في التايم لاين الإلهي، في حاجات كروشل جدا، في حاجات خطيرة جدا ومهمة جدا. إيه اللي يضمن فيما هم يخدمون الرب ويصومون بطريقة مستمرة؟ قال الروح. ليه بحط الآية دي مع قصاد الآية بتاعة 9 لوقا 10؟ يعني عايز أقولك أنه الرب بيتحرك بطرق متنوعة. الرب بيتحرك، مش بيتحرك، ما ينفعش تحط الرب في قالب واحد وتقول هي دي بس الطريقة اللي الرب يتحرك بيها. نعمل اجتماعات صلاة لما الروح القدس يتكلم يبقى ويحركنا يبقى هنتحرك. دي طريقة بيستخدمها الرب، بس في طريقة تانية، أنه الرب كشخص ليه authority، كالليدر الروحي بتاعه، عين 70 وحطهم 2-2 مع بعض وأطلقهم، هما قبلوا ده وتحركوا فيه. إيه المعنى؟ إنه خليك open. الرب بيتحرك بطرق متنوعة وبأوقات متنوعة. يبقى الدرس الأولاني اللي بنتعلمه هو
الحاجات الحقيقية.

0: هي بتتولد في الصلاة. الدرس التاني اللي نتعلمه انه اوعى نفقد محطات إلهية في حياتنا. الدرس الثالث انه الرب بيتعلم بيتحرك بطرق متنوعة، ممكن في وقت يتحرك بالأثوريتي تعيين، وممكن يتحرك تاني اجتماع صلاة. الروح القدس ده النبوة، ممكن حد الروح كلمه قال النبوة دي قصاد الناس، ده توقيت انه بولس برنابا يتحركوا، والرب كان مكلم قبل كده بولس وبرنابا وأكد الكلام ده بالنبوة ليهم. الرب بيتحرك بطرق متنوعة. آخر حاجة عايز أقولها في الجزء ده، إيه اللي كان عندهم؟ إيه اللي كان عندهم؟ لأنه عايز أقول لك حاجة، إنه اللي إحنا فاكرينه لازم يكون عندنا ما كانش عندهم، واللي إحنا واللي كان عندهم إحنا بنفكر أو مش هو ده اللي عندنا في الوقت ده، وده اللي بيعطل. تاني هقول الجملة دي، اللي إحنا فاكرينه لازم يبقى موجود علشان نقدر نرسل ما كانش موجود عندهم. والحاجة اللي كانت عندهم مش دايما بتبقى هي الحاجة اللي عندنا. حكي معاك أكتر، إيه الحاجة اللي ما كانتش عندهم؟ تلاميذ كانوا حوالي 3 سنين أو أقل أو ما يقرب من ذلك مع الرب. يعني ببساطة جدا 3 سنين يعني ما كملوش كلية اللاهوت. يعني في نظري أنا وإنت ممكن يكونوا الناس دي لسه إيه؟ فضل لها سنة لو من ساعة دخلت مع الرب كانت دخلت كلية اللاهوت. الناس دي عشان تبقى معدة محتاجة إيه؟ سنة ناقصها سنة في كلية اللاهوت ما خدتهاش علشان تكمل. بس مش هو ده اللي كان بيدور عليه الرب. أوقات بنركز على إمكانياتنا، إحنا نقدر نعرف عندنا إمكانيات إيه، بس مش هو ده اللي الرب بيركز عليه. وممكن حد لما يبص لخدمة الرب بيقول إنه الرب عمل أخطاء كتيرة كقائد خدمة، اختار ناس مش كواليفايد، مش ريدي لسه. لما تبص على حياتهم لغاية اللحظة دي تلاقي إنه بالمنطق كده إنه ما زالوا بيتخانقوا مع بعض، ما زالوا كل مرة يمشوا فيها مع بعض أو يتكرر الموقف مين فينا الأعظم. ما زالت المشكلة دي كانت عندهم في الوقت ده. ووقت تاني الرب قبليها على طول قبل الموقف ده سأل مين بيقول الناس إني أنا، اللي عرف يجاوب السؤال ده هو مين؟ بطرس. فممكن تقول إنه التوقيت ده الرب، وإزاي الرب يختار حد زي يهوذا وهو عارف إنه بيسرق وإنه مش مؤمن وإنه وإنه وإنه وإنه الشخص. ممكن بمنطقك لو هتحلل، بس كل حاجة الرب بيعملها كان فيها حكمة إلهية. بس الرسالة اللي عايز أقولها لك إنه مش الحاجة اللي أنت مستني إنها تحصل هي الحاجة اللي الرب هو دي اللي بيدور عليها. إيه اللي كان عندهم؟ هقول لك كده معاني سريعة بسيطة نختم بيها. أول حاجة كانت عندهم إنه الأفيليبيليتي، كانوا متاحين للرب، كانوا بيقولوا للرب ها أنا ذا، كانوا بيقولوا للرب أنت الأولوية في حياتنا، أنت أول كل حاجة، أنت كل حاجة في حياتنا. كانوا متاحين للرب، دي أول حاجة. تاني حاجة كانت عندهم إنه كان عندهم أوبيديانس، كان عندهم طاعة للرب. عارفين لما من ملخص الكلمة دي، لما مريم أم يسوع قالت كده مهما قال لكم فإيه؟ فافعلوه. أي حاجة هيقولها هتعملوها. التلاميذ كانوا فاهمين إنه بداية حياتهم الروحية الرب قال لهم كده، اللي عايز يجي ورايا يعمل إيه؟ ينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فهم من البداية فاهمين إنه التبعية دي معناها إنه خلاص أنا بنكر نفسي، يعني مش من حقي أختار، يعني أنا ماشي ورا الرب بتبع الرب، اللي الرب هيقوله لي هعمله مهما قال لكم فإيه فإفعلوا.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إله يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله. ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اثنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها، المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشع، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة، مرة تانية بقول. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك أليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة، بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين